0: الجمعيات المدنيين والأعيان المدنية. أعلنت سوريا إدانتها لدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب سوريا، واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الخطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها وغير شرعية. إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
5: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
4: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
5: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
4: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
5: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
11: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
12: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
11: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
12: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
11: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
5: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب التصعيد الحوثي الأخير في اليمن، واعتبر الحوثيين مجرد وكلاء وأدوات في يد إيران. يتزامن هذا مع اتهامات مباشرة وجهها

وجهتها السفارة الأمريكية في اليمن للحوثي ببدء هذا الصراع، وشددت على حق الحكومة اليمنية في الدفاع عن اليمنيين وفي إنهاء ما أسمته إرهاب الحوثيين. أما الأمم المتحدة فلم يخرج خطابها عن الدعوة لضبط النفس وتفادي التصعيد، دعوة قال عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بأنها لا يجوز أن تساوي بين من هو عدو لليمنيين كما قال وبين من يدافع عنهم. أما الاتحاد الأوروبي فاكتفى بمطالبة الحوثيين بوقف هجماتهم والامتثال للقرارات الأممية. ثلاث مواقف سنحاول أن نعرضها وأن نقرأ ما وراء هذه التصريحات، بمعنى هل يدفع المجتمع الدولي من خلال هذه المواقف نحو الحل في الداخل اليمني بوقف هذه الحرب وبالدفع نحو مسار سياسي جديد أو استكمال المسارات السابقة التي تم إفشالها، وما هي حساباتهم في الداخل اليمني؟ بمعنى إذا طرحنا معادلة وضعنا من خلالها السلطة الشرعية والدفاع عنها والدفع بإعادة الشرعية للداخل اليمني مقابل الدفاع عن المصالح الاقتصادية، بمعنى تجميد الصراع والمحاولة لبناء ربما موقف موحد لوقف التصعيد فيما يتعلق بالممرات البحرية، أين يقف المجتمع الدولي باختلافاته وبخلافاته كلها أمام هذه المعادلة؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

0: مشاهدينا نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، الأستاذ عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي المصري، معنا كذلك الأستاذ فارس البيل الباحث السياسي، والأستاذ عبد اللطيف الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني. ركزت مع الكاميرا وزواياها. أولا إن شاء الله تكونوا بخير، نحن هنا لمتابعة التطورات في الواقع في الداخل اليمني وربطها بما كنا ناقشناه في السابق، سواء التطورات العسكرية سواء تعامل المجتمع الدولي فيما سميناه في الحلقة ملف مقابل ملف مع كل ما يحدث. فاسمحوا لي أولا أن أذكر ببعض التصريحات، وإن كان موضوعنا سيركز على الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي وكيف يقرؤون يعني ما هي مصالحهم مما يحدث، خلينا نذكر ببعض التصريحات، وبداية تصريح لماركو روبيو حول التصعيد الحالي في اليمن الذي يقول بأن الحوثيين يعتبرهم أدوات في يد إيران التي تقف بوضوح وراء التصعيد الحالي في اليمن، نستمع له.
1: The Houthis in many ways are agents and proxies of the Iranians. I think behind some of this is clearly the Iranian hand. The U.S. has a very strong defensive military relationship with Saudi Arabia. And we're watching those events very closely. It's been going on for some time. I think there's been some ground operations as well where Yemeni forces are taking on the Houthis and pushing back against some of the ground advances that they attempted to make. And we're monitoring that, as I said, very, very closely. But I would defer as far as on the defense side, the Department of War, I don't think there'll be any announcements on that today.
0: السفارة الأمريكية في اليمن في منشور على إكس قالت أن الحوثيين، وسنتابع المنشور، قالت أن الحوثيين هم من بدأوا الصراع في اليمن، عليهم تحمل تبعات هذا العدوان، وأكدت أن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة ولها كامل الحق في الدفاع عن شعبها. وأضافت كذلك في منشور آخر مساء اليوم قبل قليل، أكدت أن الحوثيين أخطأوا في حساباتهم عندما استهانوا

0: بعزم الحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية على إنهاء العدوان الحوثي ووحشيته، موضوع طبعا مهم بمصطلحات مهمة. كيف كان بيان الاتحاد الأوروبي اليوم حول هجمات جماعة الحوثيين الأخيرة؟ أدنى بشدة هذه الهجمات على السعودية، وصفها بالتصعيد الخطير وغير المقبول، كما هدد وفق هذا البيان، هدد طبعا الجهود الرامية أو تهدد وفق الاتحاد الجهود الرامية إلى توصل لحل سلمي للنزاع في اليمن، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات داخل اليمن وخارجه. عضو الكونغرس الأمريكي مارك لولر في تصريح للشرق الأوسط في إحاطة بالأحرى، هو رئيس لجنة الفرعية داخل الكونغرس، قال بتاريخ 1 سبتمبر 2026 على الإدارة الأمريكية تبني استراتيجية حاسمة ورادعة لإنهاء التهديد الحوثي بشكل دائم وعدم الاكتفاء بالردود المؤقتة. نستمع له.
1: Any durable strategy must account for Yemen itself. Renewed conflict could further destabilize an already fragile country. While continued Houthi control and military entrenchment present their own risks to regional security. We need to understand what role legitimate Yemeni partners can realistically play in preventing weapons flows, holding territory, and creating the conditions for greater stability.
0: لاحظنا بأنه من خلال كل هذه التصريحات، تقريبا كل هذه البيانات والتصريحات أشارت إلى أهمية الشرعية. الجانب الروسي كان ربما أكثر وضوحا واختلافا، تحدث عن أهمية الاقتصاد. ما الذي قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان؟ ونحن اقتطعنا جزءا من هذا التصريح. موسكو شددت على أهمية تأمين حرية الملاحة في باب المندب، ودعا لحوار يمني شامل برعاية أممية مع الحفاظ على خارطة الطريق السعودية كمسار للتسوية. نستمع لسيرجي لافروف.
2: الأوضاع في اليمن تتعلق بالوضع بالمنطقة ومضيق باب المندب. نحن أشرنا إلى أهمية ضمان الأمن وحرية الملاحة التجارية في جميع مياه المحيط العالمي، بما في ذلك تلك المجاورة لليمن. والطريق نحو تسوية طويلة الأمد في اليمن يتحقق بإطلاق الحوار بين جميع القوى اليمنية، ربما تحت رعاية أممية، ولكن الأساس الذي لا بد من الحفاظ عليه هو خارطة الطريق التي تم تنسيقها بمبادرة سعودية.
0: بين القول الصريح وما يفكر فيه حقيقة السياسيون داخل المجتمع الدولي أتحدث، كيف يمكن قراءة مواقفهم وتوجهاتهم أستاذ جعفر مما يحدث؟ هل يمكن الحديث عن موقف موحد أو تختلف دوافعهم مواقفهم باختلاف مصالحهم في هذه المرحلة بالتحديد من الصراع في اليمن؟
3: مساء الخير أولا، وأجمل تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا لا نستطيع وضع جميع مواقف الدول في خانة واحدة. الأمريكان موقفهم مختلف طبعا عن الأوروبيين. الجميع يتحدث عن ممر آمن، ممر اقتصادي آمن لا يؤثر على الاقتصاد. الجميع يتمنى رؤية أن لا يغلق مضيق باب المندب ولا تكون هناك تأثيرات سلبية على سلامة السفن المارة. لكن هناك أيضا موقف الأمريكان ربما يكون مختلف. الأمريكان الآن مندمجين في حرب، هم مع الإسرائيليين لتفكيك شيء اسمه محور المقاومة. هذا محور المقاومة يتكون من 6 عناصر. حماس تقريبا انتهت، النظام السوري انتهى، حزب الله تقريبا قضي عليه، الرأس وهي إيران هي على حافة الهاوية، بقي هناك عنصرين، الفصائل العراقية والحوثي في اليمن. منذ بداية الحرب لو ننتبه لأمر مهم، الحوثي مارس الحكمة منذ بداية الحرب ولم يتدخل، ما عدا بضعة صواريخ أطلقها على إسرائيل لحفظ ماء الوجه حتى لم تكترث لها إسرائيل، إلى أن حلت الطائرة الإيرانية في اليمن في شهر 6 بعد جنازة خامنائي. من هنا بدأ التغيير يحدث في موقف الحوثيين. أعلن الحوثي بأنه سيمنع جميع السفن السعودية من المرور. بعد ذلك لو ننتبه للأمر وننتبه للنمط، بعدها بشهر أقل من شهر جرت يعني هناك حوثي يريد أن يمنع النفط السعودي من المرور، وهناك الفصائل العراقية التي أطلقت حوالي 30 مسيرة واستهدفت

0: ركزت على المنطقة الشرقية وعلى مصافي النفط تحديدا. إذا ننتبه الحوثي كان بإمكانه القفز من سفينة محور المقاومة الغارقة، لكنه الآن وضع نفسه في أتون هذه الحرب. دخل الحرب، والحرب ليست على اليمنيين فقط، إنما أعلن نفسه كعضو فاعل في محور المقاومة، وهذا ربما وتوقع أن يستجلب عليه قرار إزالة من قبل الأمريكان.
1: وتعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى أو من أولوياتها إنهاء هذا الملف؟ لأنه قد يختلف البعض مع حضرتك أستاذ جعفر في القول بأن هذا هو الدافع الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع منطق الصفقات والمصالح الاقتصادية التي توليها أهمية قصوى أمام. فلا أعلم إن كنتم تتفقون، ربما أستاذ المناوي أعتقد بأنك تختلف جزئيا ربما مع أستاذ جعفر كما لاحظت على الأقل.
2: صحيح. مساء الخير أولا.
1: أهلا بك.
2: يعني من الخطأ من وجهة نظري طبعا الاعتماد على أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون هدفها الرئيس هو إزالة تلك البؤر أو تلك الأذرع الإيرانية. من الممكن جدا الوصول إلى صيغة تفاهم، إلى صيغة تعاطي مع الوضع الحالي. أمريكا ليس هدفها إطلاقا الوصول إلى حالة من حالات الاستقرار العظيم، ولكنها تريد حالة من حالات القدرة على إدارة الموقف. وكما نقول دائما أمريكا ليس هدفها الرئيس هو حل الأزمات، ولكن إدارة الأزمات بما لا يتعارض مع مصالحها. هذه واحدة.
1: وهذا ما فعلته سابقا في غزة مثلا،
2: وما سوف تفعله
1: في أوكرانيا وروسيا مثلا،
2: إلى متى؟ دي نقطة. النقطة الثانية، هناك اتفاق حوثي أمريكي، هذا الاتفاق لم يظهر على السطح حتى الآن للحديث عنه.
1: لازال ساري المفعول،
2: ولكنه ما زال ساري المفعول. كويس، فلم تطرحه حتى أمريكا للتلويح به أو للضغط به. الحالة، الصورة الحالية للحقيقة أن اليمن أصبحت في هذه المرحلة نقطة التقاء لأزمات ثلاث أو أزمات ثلاثة. الأزمة الأولى هي تلك الحرب اليمنية المؤجلة والتي لم يتم حسمها طوال أكثر من 11 سنة دلوقتي تقريبا، هذه واحدة. النقطة الثانية هو ذلك الخلاف الإيراني مع خصومها في المنطقة والولايات المتحدة. النقطة الثالثة هو تأمين ممرات الطاقة والممرات البحرية. هناك حاجة أمريكية للتأكد، وأوروبية في نفس الوقت، للتأكد من أن لا تكون مضيق باب المندب هو تكرار آخر لممر هرمز. في هذه الحالة سوف تستطيع إيران أن تكون مسيطرة بالفعل على خطين أساسيين عندها قدرة كبيرة على التأثير على خنق الاقتصاد العالمي. هناك أيضا نقطة غاية في الأهمية وتحدثنا فيها عن هرمز، وهي ما زالت قابلة للحديث عنها في باب المندب، والإخوة في اليمن يقدروا يؤكدوا لي، ليس المطلوب هو وقف المرور ولكن إعاقة المرور. والإعاقة يمكن أن تكون بحالة نفسية، بحالة الإحساس المستمر والدائم،
1: لأن
2: هناك
1: الثقة،
2: خطر وزعزعة الثقة في الأمن. وبالتالي الحوثي لا تحتاج إلى قوات عظيمة للقيام بذلك. قد يكون الهدف في المرحلة المقبلة، وأظن أن ده نحن نتكلم فيه، هو فكرة التحريك مرة أخرى، تحريك الموقف للوصول إلى مساحة من السيطرة على بعض الأجزاء على الأراضي، بحيث تتمكن الشرعية التي لا ينبغي أن تأمل كثيرا فإنها سوف تحصل على دعم كامل للسيطرة الكاملة.
1: دعم من من؟
2: من أمريكا. لن تحصل، لا تحصل على الهدف الأمريكي الرئيس هو المرور الآمن للطاقة وللنفط في الخليج، القدرة على الحركة. وبالتالي الحد الأقصى ما أتصوره في المرحلة القادمة إذا ما كان هناك تدخل للدعم هو دعم لتأمين تلك المساحات المحيطة، تلك المرتفعات والجبال المحيطة بالممر، بحيث ترجع لتعود الحوثي على السيطرة على هذه المسألة ويتم السيطرة عليها وقت آخر. أما المسألة اليمنية في حد ذاتها فحلها فهو حل لن يكون أمريكي،
1: سهل ومعقد،
2: ولكنه هو عملية معقدة وطويلة وتحتاج إلى تضافر أطراف كثيرة جدا من الداخل والخارج إقليميا ودوليا.
1: أفهم كلامك أنه ما لم تقله الولايات المتحدة الأمريكية صراحة لأنها علت قليلا موضوع الشرعية والسلطة وتحدثت عن أهمية أن تعود اليمن إلى الشرعية، لم تتحدث ب يعني مطولا على موضوع الممرات البحرية، قالوه الروس كانوا أكثر صراحة ربما في الحديث عمليا عن هذه الطريق. طيب أنا وضعت في الموضوع، لما طرحنا الموضوع حطيت معادلة تكون من ثنائيتين، أعتقد بأنه بعد ما

0: تطرقتم له ستكون معادلة ثلاثة أطراف، من جهة القضاء على ما تبقى من أذرع إيران كما تفضلتم بالإشارة، ثانيا
1: هو التعامل مع مش القضاء،
0: التعامل مش القضاء، إدارة
2: حتى لا تصبح أذرع،
1: إدارة حتى لا تصبح أذرع قادر، هو إدارة الإدارة لأن في حاجة مهمة أنه هو برضو دي احنا انا في بعض الاحيان فقط احاول ان اكون واقعي حتى لو كانت المساله ضد التصور العام للمساله. والاخوه في اليمن وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق يقدروا يؤكدوا ده، انت لن تستطيع ان تقضي على الحوثي ولن تستطيع ان تقضي على حماس،
2: صحيح،
1: ولن تقضي على حزب الله، ولن تستطيع ان تقضي على الفصائل لانها اجزاء من الجسد، ولكن يمكن التعامل معها بحيث انها تكون جزء من الشرعيه الكبيره وتحاول ان وهنا عشان كده ده حل
0: اعتقد
1: حل داخلي، دي مساله صعبه
0: يمني تماما للموضوع.
1: اوكي يلا
2: طيب
1: كويس
0: اعتقد
2: بدايه
0: تختلف اولا بانه
2: في جزئيه انه لا يمكن القضاء على الحوثيين، طبعا يجب ان نعرف ما معنى القضاء، هل القضاء
1: مزبوط
2: على مستوى الجماعه كافراد ولا كفكره وكسلاح؟ يمكن القضاء على الحوثيين بشكلهم الحالي، بشكلهم المسلح، بشكلهم الفكري العنصري والطائفي، بالإمكان ذلك من خلال استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وصعدة بطرق مختلفة يعني. لكن ما أريد قوله هنا فيما يخص البيانات والمواقف الدولية، احنا عشان نقرا الوضع الحالي او المواقف الدوليه الان نحن بحاجه للرجوع قليلا لتتبع مستويات البيانات والمواقف الدوليه من 2015 حتى هذه اللحظه. كان هناك مواقف قويه جدا وواضحه الى جانب الحكومه الشرعيه ودعم للتحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه بعد بدء عمليه التحالف العربي، وكان الهدف في اعتقادي من هذه المواقف هو الحفاظ على او منع انهيار الحكومه اليمنيه والحفاظ على المركز القانوني للدولة اليمنية، وهذا نعم. لكن في المقابل للأسف كان هناك حرص أيضا على بقاء الحوثيين كي يكون هناك شيء من التوازن، وهذا الحرص للأسف ساهم بشكل أو بآخر في إدامة المعاناة في اليمن واستمرار الحرب وتحويلها من حرب قد كان بالإمكان إنهائها.
0: فقط نتوقف عند هذه النقطة لأنك وكأنك أشرت إلى أن هناك تعمد دولي للإبقاء على قوة الحوثي مقابل قوة الشرعية، إن كنت فهمت صحيح.
2: خلينا نحسن الظن بالرغم من أنا أؤمن بأن هناك حسابات دولية،
0: خلينا واقعيين
2: حتى هناك حسابات دولية ترى بأن وجود جماعات مثل جماعة الحوثي يمكن من خلالها صنعة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا يحقق أهداف ومصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية لمؤسسات دولية ودول يعني. لكن يعني بغض النظر عن هذا الأمر، هذه المواقف الدولية كما أشرت أسهمت بشكل أو بآخر في تحويل إلى الإشكالية إلى حالة مزمنة مثل الأمراض المزمنة التي تصيب أي جسد وتنتهي في نهاية نعم استمرت المعاناة. في هناك مستوى آخر من البيانات والمواقف، هي البيانات والمواقف الدولية التي ظهرت خلال 2019 إلى 2022 التي كانت ناتجة عن استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. لكن الآن هناك مستوى آخر في البيانات تتباين، يعني هناك خلاف ما بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي والموقف الصيني والروسي. الموقف الأمريكي أكثر وضوحا بالرغم أنه سيخضع للاختبار مستقبلا في حال توجهت القوات اليمنية.
0: أكثر وضوحا أو أكثر مغالطة؟
2: نعم، لأنه لم أكثر وضوحا في إظهار بعض الجوانب. يعني على سبيل المثال كان في السابق كانت البيانات تشير إلى أن الحوثيين مشكلة يمنية وإقليمية، لكن اليوم هناك حديث عنه الحوثي إشكالية أو تهديد للدولة اليمنية، تهديد للمملكة العربية السعودية،
0: وفي نفس الوقت هي
2: تهديد للملاحة الدولية
0: معه اتفاق، وهذا الاتفاق ساري وإلى اليوم كما تحدث
2: للحفاظ على مصالحها. هذه الإشكالية، يعني حتى الأمم المتحدة وكثير من دول العالم تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية لكنها تريد إلزام اليمنيين بالتعايش مع هذا المرض وهذه الإشكالية وإن كان على حساب مصالح اليمنيين. المجتمع الدولي للأسف حتى نقاشات كثير من المتابعين الدوليين يتحدثون عن مصالح المجتمع الدولي والحفاظ عليها عن طريق باب المندب وغيرها، لكنهم يتجاهلون مصالح المجتمع اليمني وهو الأصل في نهاية الأمر، ولا يمكن الحفاظ على مصالح

0: مثل مع الدولي دون صناعة استقرار في اليمن، ولا يمكن صناعة الاستقرار في اليمن ما لم يتم القضاء على مسبات الحرب.
1: لا يمكن أن يكون العكس صحيح، بتأمين الممرات المائية يكون كيف؟ مدخل لمحاولة فتح مجال لتسوية سياسية
0: معينة. لا يمكن
1: معينة.
0: تأمين البحر ما لم يتم تأمين البر، وهذا ما يقوله دائما رئيس الجمهورية القادر على القوات المسلحة.
2: أستاذ فارس،
3: أنا سأختلف قليلا مع بعض التقاطعات بالنسبة لي، باعتبار أنه تغيرت مستويات الصراع أو النظرة للصراع في المنطقة. بمعنى نحن ننظر إلى أن الإدارة الأمريكية مثلا أو المواقف الدولية تلعب معادلة توازن القوى في المنطقة لتستفيد في لحظة ما من هذه الورقة أو تلك، اتفقت معها أو اختلفت. لكن في تقديري أن الموقف الأمريكي الآن تقدم وتغير، تغير بنسبة كبيرة. بمعنى كانت التعاطي مع إيران والأذرع باعتباره ورقة أمنية يمكن أن يتم قراءتها في طور بعض المصالح الغربية. الإدارة الأمريكية الأخيرة في مواقفها كانت أكثر حدة في هذه المسألة، وقفزت من إدارة الصراع إلى إعادة تشكيل قوى الصراع في المنطقة. بمعنى الهدف في تقديري الآن هو إخراج النفوذ الإيراني من المنطقة، بدليل أنه قضي على حزب الله يعني بنسبة كبيرة، إخراج النفوذ الإيراني من سوريا، الضغط الهائل على الوجود الإيراني في العراق ويسير بتسلسل آخر، الضغط الواضح على ميليشيا الحوثي عندما تأتي الإدارة الأمريكية وتتدخل مباشرة لتقصف ميليشيا الحوثي في مارس من العام الماضي، هذا متقدم كثير. هذا جر الدول الغربية إلى تبني موقف مختلف ومعادلة صراع مختلفة.
4: هل يصل هذا الموقف
1: هذا الموقف
4: الأمريكي أو الغربي من منطقة محاولة تقليم أظافر أو قوة الحوثي إلى منطقة دعم الشرعية لفرض سيطرته على اليمن كلها، هل بيصل لهذا؟
3: نعم.
4: أعتقد أنتم متفائلين. أعتقد أن ده قدر كبير من
0: هذا الحل الوحيد. لكن الواقع
4: بالضبط.
0: هذا يعني خاض الاختبار خلال الفترة القادمة. إذا تقدمت قوات الشرعية ولم يتم إيقافها كما حدث في الحديدة وفي صنعاء خلال السنوات الماضية، فهذا أمر إيجابي وهناك فهم للإشكالية اليمنية. لكن إذا يعني الاستمرار في مثل هذه البيانات، يعني الاعتراف بالحكومة اليمنية لكن في مقابل عدم تعزيز قدراتها ومنعها من استعادة الدولة كما حدث خلال السنوات الماضية، فهناك إشكالية مستمرة.
1: هو هذا الموضوع يتلخص في عدم قدرة ولا عدم إرادة دولية؟
3: حتى الآن هنالك رغبة حقيقية. مسألة ترويض ميليشيا الحوثي أو الأذرع الإيرانية انتهت في تقديري. الآن مسألة تقليم الأظافر، البيان الأمريكي من السفارة الأمريكية واضح، وربما هو الأكثر تجلي في موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في اليمن. بمعنى أن ميليشيا الحوثي أصبحت في حالة الإنهاء. من هي الأدوات التي قادرة على إنهائها؟ كان هنالك إشارة واضحة إلى أن الدولة اليمنية لها الحق الكامل في اتخاذ كل التدابير لمواجهة ميليشيا الحوثي. هذا يعني أن هنالك دعم يترتب على هذا التصريح من قبل الإدارة الأمريكية للحكومة الشرعية. هذا الدعم بدأ بهذا البيان بتعطيل مسألة خارطة الطريق. الإدارة الأمريكية كان موقفها واضح في أن كانت خارطة الطريق ستتضمن دعم ميليشيا الحوثي وإشراكها في المشهد السياسي في المستقبل السياسي بشكل يعني واضح، وتصبح ثلث معطل.
5: يعني السؤال أنماط معينة، يعني لو ننتبه للأنماط التي تجري في منطقتنا، ليس بالضرورة أن يتدخل الأمريكي بشكل مباشر لإنهاء أحد أذرع إيران. يعني رأينا الموضوع في غزة، لم تتدخل أمريكا، كانت المسألة عند الإسرائيليين كذلك بالنسبة لحزب الله. ما الذي جرى تحديدا للنظام السوري؟ لا تزال هناك الكثير من الأمثلة، لكنها تدخلت بشكل مباشر في السورس الأم اللي هي إيران. أحد أهم أهداف كل ما يجري حاليا هو القضاء على الأذرع. القضاء على الأذرع أستاذ الفاضل أستاذ عبد اللطيف ليس معنى ذلك قتلهم جميعا،
4: تحكيم
5: بحيث لا يستطيعون البقاء على وضع كونهم أذرع.
4: هو السؤال الحقيقة اللي هو برضو سؤال حاسم في هذه المسألة، هل يهتم العالم، هنا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والإخوة اليمنيين يستطيعوا الإجابة، هم أدرى منا كثيرا
1: طبعا،
4: هل يهتموا بمن فعلا يحكم اليمن أم اهتمامهم أكبر بتأمين المرور في باب المندب بدون صداع؟
1: بالضبط.
4: هذا
1: أساس موضوعنا، هل يهتموا بالشرعية
5: قبل 7 أكتوبر أو بعد 7 أكتوبر؟ أعتقد يختلف الجواب
1: اليوم. خلينا نشوف اليوم.

0: استاذ فارس، يعني اليوم هل يهتموا فعلا بالشرعيه بالسلطه كما تفضل بالاشاره بمن يحكم
1: باعتبارها البديل الامن؟ لان الغرب دائما يضع سؤال اليوم التالي، ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟ وهذا هو الهاجس الكبير الذي تتحرك حوله السياسة الدولية أو الدعم من غيره. أعتقد أن الغرب اقتنع تماما أن الحكومة الشرعية قادرة على ملء الفراغ، وبالتالي قادرة على الإجابة عن سؤال اليوم التالي.
0: أعتقد فعلا
2: أنا أختلف معك
1: إلى حد كبير.
0: خلينا نتحدث بشوية صراحة وشوية الخلافات التي شهدتها الشرعية. كلنا مع الشرعية وكلنا ندعم الشرعية، والشرعية هي التي يجب أن تعلى صفتها في كل المنابر، ولكن هناك اعتقاد غربي على الأقل استنتجناه من خلال بعض التقارير بأن الشرعية ليست بتلك الوحدة، تلك القوة، ذلك التخطيط للاعتماد عليه كقوة في الداخل. هل ما قرأناه صحيح ولا مش دقيق؟
1: قبل ديسمبر كان هذا حادث فعلا، ولذلك كانت تتعاطى الدول الغربية مع الشرعية باعتبارها حالة متشظية ليست قادرة على ملء الفراغ الذي تحدثنا عنه الآن. الآن البيت اليمني في حالة جيدة، يمكن أن نقول هنالك قرار عسكري موحد، هنالك قرار سياسي موحد، هنالك لافتة سياسية واحدة، وبالتالي هنالك اقتناع أيضا من الدول الغربية في أن الشرعية قادرة وتستحق
3: هل هذا
1: الدعم.
3: هل هذا تطور أن دفع لها للقيام بالدور الدور الذي يملأ الشرع، عفوا الفراغ،
4: جزء من البناء؟ نعم. حدث قبل عام أعتقد أنه بدأ تجميع الشرعية اليمنية لتكون هناك مركزية في اليمن، مركزية اتخاذ القرار السياسي ومركزية اتخاذ القرار العسكري، ورأيناه مترجما حاليا في هذه المعركة كيف أن هناك غرفة عمليات واحدة بدل ما كانت هناك غرف عمليات. صحيح. في السابق
2: يعني نحن بحاجة إلى أن نفهم بأن المجتمع اليمني متنوع، هناك تنوع كبير جدا وبيئة ديمقراطية، اليمن بلد ديمقراطي، يعني تنمط المجتمع اليمني خلال الثلاثين سنة الماضية على التعددية الديمقراطية واختلاف الآراء. هذه البيئة بطبيعة الحال في واقع مثل اليمن خاصة في ظل ضعف المؤسسات الناتجة على الحرب تظهر مثل هذه الخلافات بين الوقت والوقت الآخر وتنعكس على الجوانب العسكرية والسياسية والمناطقية. وبالتالي بناء على هذا الأمر لا يجب أن ننتظر الواقع المثالي كي نقول بأنه هذه الحكومة أو هذه الشرعية المعترف بها الدولية لا يمكن أن تنجح في استعادة الدولة ما لم يكن هناك صوت واحد وإدارة واحدة. الواقع المثالي هذا لن يحدث. إذا كانت الولايات المتحدة فيها خلافات وهي دولة مؤسسات، وفي حال تعرضت لضعف المؤسسات مثل ما تعرضت الجمهورية اليمنية ربما سنشاهد مشهد يعني صورة مختلفة. اسمحي لي، أنا عارف أنه لك وجهة نظر المقاربة، لكن سبق ودخل أنصار ترامب إلى البيت الأبيض بصورة يعني
0: الكونغرس،
2: نعم، يعني كانت صورة مفاجئة للعالم. وبالتالي بمجرد ضعف بسيط جدا ما يحدث في اليمن أمر طبيعي جدا، ولا يجب أن نبحث عن الحالة المثالية. لكن في اعتقادي نحن يجب أن نقول بأنه الإدارة اليمنية أو الحكومة اليمنية وصلت لمرحلة متقدمة بعد انكسارات سابقة ناتجة عن إيقاف عملية تحرير البلد، وهذه المرحلة المتقدمة يجب الاستفادة منها واستثمارها بشكل صحيح لاستعادة الدولة بما يخدم مصالح اليمنيين أولا. جميل. ويخدم المجتمع الإقليمي والدولي.
0: سنذهب إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل سأعيد طرح السؤال ولكن أود إجابات باقتضاب. بين المصلحة الاقتصادية وتحقيق الشرعية، ما هي أولويات المجتمع الدولي؟ وبين ما هو واجب وما هو يعني ما لازم فعله وما هو ممكن، هناك مسافات قد تكون معقدة وحساسة. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: لأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئن؟

0: الشباك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه.
1: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، كنت أعرف طموحاته، كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.

0: الحوار، نحييكم مشاهدينا. نحن دائما في متابعة التطورات اليمنية المستمرة والكثيفة في تفاصيلها والمعقدة كذلك في حلولها، وهذا موضوع اتفقنا على الأقل على أنه الداخل اليمني بتعقيداته هناك حلول، ولكن مش ما الأنسب، ما الأنسب هذا يخلينا في العالم يعني شوية اللي هو مبني على المثاليات. ما الممكن؟ ما الممكن؟ ما المتاح؟
1: يعني مثل ما تفضل الأخوة، حاليا أفضل خيار بالنسبة للمجتمع الدولي هي الشرعية الموجودة في اليمن، هي التي تجيب على سؤال اليوم التالي مثل ما طرح الأستاذ.
0: يمكن تعويل عليها أستاذ جعفر شرعية؟
1: يعني أي أفضل؟ يعني أوكي، كانت هناك مشاكل في الشرعية لكنها اليوم يعني على الأقل في وضع أفضل مما كانت، ونتمنى أن تكون في الغد أفضل مما هي عليه اليوم. لو نعود أيضا إلى الخلف قليلا ونحاول رؤية الصورة بشكل أوسع، قبل أعتقد أسبوعين كان هناك لجنة استماع في الكونغرس الأمريكية بشأن الحوثيين، وكانت الموجودة باحثة يمنية ندوة دوسري أعتقد كانت موجودة. أيضا لا ننسى زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى موسكو التي أتت بعد
0: زيارة كوشنر،
1: صحيح، وكان
0: تربطها حضرتك، تربط الأحداث
1: كله مرتبط مع بعض، كله مرتبط. الآن نرى المشكلة الموجودة بسبب مضيق هرمز، ونرى سعي الحوثيين ومحاولة الزحف إلى المخال لإغلاق مضيق باب المندب. هل سيسمح الأمريكان ويتعاملون بلطف ويتعاملون بسياسة مع إغلاق المضيقين؟
0: خليني شوية نجاوبك بطريقة ربما واقعية، ربما، لأن الأمريكيين تعاملوا في السابق مع الحوثيين، هناك اتفاق،
1: كان
0: لا زالت

0: مختلفة.
1: لا زال هذا الاتفاق ساري المفعول، ولا زال الحوثيون مما فهمت من ضيوفي بأنهم لليوم يحمون السفن الأمريكية، هذا صحيح؟
0: لا يستهدفونها وليس يحمونها، لكن وضع الوضع.
1: طب كيف تسمح لنفسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل؟
0: يا سيدتي الفاضلة، الظروف تتغير، الظروف تتغير. ما كان يمثله الحوثي في السابق في ميناء الحديدة لن يسمح بالأمريكان للحوثي بأن يتقدم إلى المخا. هذا خيال يعني. والمشكلة الاقتصادية العالمية الموجودة بسبب مضيق هرمز لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمضاعفتها بسبب إغلاق مضيق باب المندب. ولا ننسى بين كل هذا أن الحوثي مصنف ذراع إيراني، ذراع إيراني كان قد كتف نفسه منذ بداية الحرب، الآن أعلن عن نفسه، الآن بدأ يمارس دوره باعتباره ذراع، وهذا يدعو الأمريكان إلى قطعه، ليس بالضرورة بشكل مباشر ولو بشكل غير مباشر.
1: إذا وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام خيارين، الشرعية من جهة لتحترم القوانين إلى آخره وكذا، والحوثيين من جهة أخرى الذين سبق وتعاملت معهم، من تختار لمحاولة فرضهم أو التعامل مع الفصيل، مش الفصيل، الشرعية؟
2: تكلفة
1: حماية باب المندب،
2: تكلفة حماية باب المندب من خلال مرافقة السفن واستهداف منصات إطلاق الصواريخ وإسقاط الطائرات المسيرة، وبين الوقت والآخر خوض مناوشات هنا أو هناك، أعلى بكثير من التكلفة التي ستدفع إذا تم دعم السلطات المعترف بها لاستعادة الدولة بشكل كامل وتحرير، من خلال تحرير صنعاء وصعدة. الوضع بهذه بقاء الوضع بهذه الطريقة يخضع العالم أو المجتمع الدولي للابتزاز دائم إلى ما لا نهاية.
1: نقطة مهمة صحيح.
2: لكن تحرير صنعاء وتحرير صعدة يعيد الأمور إلى نصابها، يعيد الأوضاع إلى شكلها الصحيح، بما يضمن سلامة، بما يضمن، وأؤكد على هذه المسألة، بما يضمن مصالح اليمنيين أولا، ومن ثم إذا تم ضمان مصالح اليمنيين يتم ضمان مصالح المجتمع الدولي.
3: مرة أخرى يعني أتفق جزئيا، ولكن هذا ليس هو الكل. هل أمريكا أو الغرب سيسمح للحوثيين بأن يعرقلوا أو يعطلوا الملاحة باب المندب؟ الأكيد لا. هل يمكن أن تساعد القوى الغربية، قوى الشرعية، على أن تقلم أظافر الحوثيين ولا تقضي عليهم؟ أعتقد نعم.
1: كيف؟
3: هل ستشبع حتى بعمليات برية على المناطق التي تسيطر على باب المندب؟ في النهاية هو عملية تأثير، وقف لتأثير الحوثيين للسيطرة على باب المندب. لكن وده اللي بعتقد ده في إطار التمني الغير قابل للحدوث من وجهة نظري، إن هل هتساعد الشرعية، الحكومة الشرعية، للعودة مرة أخرى للسيطرة الكاملة على اليمن والعودة إلى صنعاء وكذا؟ أعتقد دي مسألة فيها شك كبير، لأن هذه ليست من ضمن قائمة الأهداف الأمريكية أو الغربية السريعة. لما حاولنا تقسيم أهداف الأطراف المختلفة
1: والأولويات، لو سمحت،
3: الأولويات
1: بالضبط،
3: الأولويات هتكون موجودة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تأمين كامل للممرور الآمن في ممر في باب المندب، تريد تقليص الحضور الإيراني في اليمن عبر الحوثي،
0: وليس القضاء عليه،
3: القضاء عليه أعتقد مرة
0: على الأقل، القضاء على
3: القدرة العسكرية. يعني دائما زي ما نتكلم على حماس موجودة، حزب الله موجود، وده مش هيتم إلا في إطار حوار يمني كبير. دي مسألة في إطار الحل الشامل. بعد كده أنا بتكلم على الأولويات، والأولويات تعني الآن. كويس. السعودية تأكيد هدفها المرور الآمن، حماية حدودها، وعدم التعرض، وعدم وجود فصيل يشكل مشكلة كاملة،
1: وقف التهديد،
3: وقف التهديد.
1: لأنه لما يعني هناك وكأنه استشعار من بعض المراقبين، لما يخنق الحوثي يوجه مدافعه للسعودية.
0: هناك مشكلة،
1: حتى وإن كان عنده مشكلة مثلا مع الولايات المتحدة الأمريكية يتوجه فهذه كذلك مشكلة.
0: لكن هناك
3: أنا أخلص الأطراف.
0: تفضل
3: يعني الولايات المتحدة أيضا أحد أهدافها الرئيسة هي حماية أمن السعودية بناء على الاتفاقات اللي موجودة. هناك أطراف أخرى، أوروبا همها الأول
0: صادق
3: الاقتصاد. روسيا لا تختلف في موقفها كثيرا، بل وتتفق وتقف لها موقف آخر مختلف نسبيا، أنها ضد فكرة الضغط الشديد أو القضاء على أحد مكونات

0: المجتمع اليمني، حتى لو كان الحوثيين، حتى لو كانوا شكل خطر ايجاد وسيله بقى. مصر هدفها الرئيس هو تامين المرور
1: وقناه السويس
0: مع عدم وجود تهديد للامن القومي، مع الحفاظ على وحده اليمن او اليمن الواحد. ومصر خبرتها في اليمن كبيره وقديمه، وبالتالي هذه العناصر المختلفه. ايران هدفها ان تظل الحوثي ورقه قائمه تستطيع استغلالها زي ما تستغل مضيق هرمز الان. دي العناصر، دي اولويات كل طرف من الاطراف، ولكن هل حد فيهم كلهم من ضمن اولوياته تمكين الشرعيه من فرض سيطرتها على اليمن؟
2: أشك القضية
1: ولكن اسمح لي فقط هناك طرف آخر سأضيفه لهذه المعادلة، ولا أعلم ما مدى ثقة هذا الطرف. باكستان اليوم كانت لديها تصريحات جدا مهمة ولافتة، وباكستان لا تتحدث كثيرا، لا تصرح كثيرا، ولكن لما تصرح تشير
3: في إشارات إلى اتفاق مكة،
1: جدا أشارت إلى اتفاق مكة، وقالت بأنه هناك إمكانية للتحرك إذا ما استمر الحوثيون في التهديد. فهذا كذلك تحذير قد يكون له ثقة كبيرة في هذه المرحلة.
2: أيضا نعود للخلف قليلا ونرى المشهد. الحوثيون موجودون جنوب المملكة والعراقيون شمال المملكة، الاثنان أذرع إيرانية وهاجموا المملكة في وقت ما. كيف ردت المملكة العربية السعودية به؟ شرق إيران وغرب إيران باتفاق مكة، وكأنها تقول للإيرانيين جلبتم ميليشيات جلبنا دول. لكم في المقابل
1: دول.
2: مشكلة الحوثي،
1: مشكلة الحوثي
2: أنه لا يأتمر يعني وفقا لمصالحه أو مصالح اليمن، يأتمر بالإيرانيين. هل لنا أن نتصور،
1: مش بشكل كلي أعتقد أستاذ جعفر،
2: أعتقد أثبت في هذه المرة
1: عن بقية الأذرع هناك مصلحة أستاذ همدان،
2: يعني هذه المرة أثبت بأنه ذراع إيراني بالفعل، خصوصا الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية وضرب المناطق المدنية. هل ستقبل المملكة العربية السعودية وجود هذا التهديد الدائم وهذا الذراع الدائم؟ بغض النظر، القضية ليست أنا أحب اليمنيين وأريد لهم الشرعية، القضية
1: هو في كل حالات هذا الموضوع قد، لأنه البعض سيقول لك بأنه لا، الحوثي من خلال هذه التحركات ليس دفاعا عن إيران فقط، لا أقول بأنه كليا لا فقط، وإنما محاولة للزج بنفسه، إدخال نفسه إلى معادلة حتى يكون حاضر في على طاولة المفاوضات.
2: يعني عفوا بس كلمة بسيطة، الحوثي مارس، أعيد وأقول، مارس الحكمة طيلة الحرب. تحرك الآن بعد وصول الطائرة الإيرانية التي يقال بأن فيها خبراء إيرانيين، بدأت المعركة وبدأ التحرك وبدأ يخل بالتوازنات داخل اليمن ويغامر بوجوده لأجل إيران.
4: ما هو الأضمن بردا على كل التساؤلات؟ الأضمن للمجتمع الدولي وللاقتصاد العالمي، هل دعم الدولة أيا اتفقوا معها أم لم يتفقوا، أم دعم طرف سياسي غير مضمون،
5: طرف عرق طائفي
4: أو عرق طائفي،
5: عرق طائفي
4: يعني يكون وليس سياسي، ولا يهمهم أن يكون
0: حدود الدعم.
4: حدود الدعم في تقديري الآن تغير إلى مستوى، الآن يمكن أن نقول أن هنالك دعم لوجستي كامل للشرعية اليمنية، لأنها أصبحت قادرة على
1: من
4: من المجتمع الدولي، من الإدارة الأمريكية تحديدا. كان هنالك إشارات واضحة من الإدارة الأمريكية في أن هنالك دعم كامل للحكومة الشرعية،
1: دعم أعتقد ضوء أخضر،
5: يعني هو مش ضوء أخضر،
0: وهل هو للتمكين بس فرض السيطرة ولا لمساعدتها على تحجيم خطر الحوثي؟
4: بدليل أن الحكومة الشرعية طوال 11 عاما لم تستطع أن تتقدم بسبب هذه الكوابح الدولية من الإدارة الأمريكية. الآن هذا التحرك من الشرعية يأتي بضوء أخضر واضح، وهنالك دعم معلوماتي، دعم استخباراتي، هنالك دعم أيضا فيما يتعلق مثلا دعم الخفر السواحل. طوال العامين الماضيين لم يكن لدينا خفر سواحل في اليمن، هذا الدعم كان مقدمة لممارسة هذا الدور، وبالتالي أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الآن، صحيح أنا قد أحسن الظن فيها قليلا، لكن لأنها تمتلك الآن رؤية أن الدولة الآن، الدولة اليمنية هي الأكفى والقادرة على تحقيق المعادلة وبكلفة بسيطة.
1: نختم بسؤال ربما يحمل يعني نسبة محترمة من التفاؤل على الأقل في هذه الأوضاع المعقدة والحساسة، ما الذي يلزم القوات المسلحة اليمنية في هذا التوقيت، وربما حضراتكم الأكثر علما بالنقائص داخل القوات المسلحة اليمنية، بضوء أخضر أمريكي؟ لن نتحدث عن أمور قد تكون مبالغ فيها، دعم لوجستي وكذا أساسا هي فاتحة جبهات أخرى للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إن فرضنا بأنه لن يكون هناك ممانعة

أمريكية. ما الذي ينقص القوات المسلحة اليمنية لتحقيق تقدم لاستعادة شرعيتها وللسيطرة على المنافذ البحرية اللي هي على الأقل

0: خاص بالولايات المتحدة كان في وضوح في تحديد المسؤوليات، من هو الذي بدأ، من هي المسؤولة على مواجهة الحوثيين، ما هي الجهات الدولية التي يجب أن تدعم الحكومة اليمنية. كان في تحديد واضح للمسؤوليات، وليس الضوء الأخضر هذا بنكتشفه بعدين عندما يكون في تحرك صوب صنعاء، عندما يكون في حدود صنعاء كما حدث في 2015-2016 وفي صعدة وفي الحديدة، وقتها سنحكم هل في موقف يعني هل التغير لفظ هل التغير لفظي او تغير سياسات حقيقي؟ يعني في فرق ما بين التغير اللفظي و
1: عندك تعليق استاذ فارس.
2: التحركات الان قبل ان تصل الى صنعاء، هذه التحركات ماذا تعني؟ يعني طوال 10 سنوات لم يكن لدى الشرعيه قدره على التحرك لمتر واحد، صحيح؟
0: كانت هناك اسباب
3: السماح
0: كان هناك كان ايضا كان هناك
2: كان
0: اسباب
2: هناك ضغط، لكن باسباب مسار تفاوضي مسار سياسي، هذه الاعذار او هذه اللافتات. لكن في حقيقه الامر الواقع انه كان هنالك رغبه في بقاء ميليشيا الحوثي لتشكل ورقه سياسيه في اطار المشهد السياسي
1: وزنة.
0: نعم، يعني هناك ما يمكن تقديمه للمجتمع اليمني والحكومة اليمنية في سبيل صناعة الاستقرار في البلد بشكل الاستقرار الدائم وليس المؤقت، ليس تجميد الحرب أو الوضع كما حدث خلال السنوات الماضية، وإنما الاستقرار
1: حل
0: دائم
1: وشامل،
0: يعني من خلال المساعدة في الحد من التهريب، أيضا تقديم الدعم الاقتصادي والبناء المؤسسي الذي يساعد على بناء
1: هذا على المدى
0: الدولة.
1: المتوسط إلى البعيد. أنا أريد على المدى القصير، ما الذي ينقصها في هذه الأيام وهي تخوض القوات المسلحة اليمنية حربا
0: أن يسمحوا يعني لليمنيين أن يقوموا بواجبهم في استعادة الدولة فقط،
1: أن يسمح لهم فقط،
0: أن لا يتم إجبارهم على إيقاف عملية كما حدث في الحديدة؟
1: كيف تم منعهم؟ دائما نعيد
0: هذه الحقيقة
1: ونعيد سيناريو
0: هذا مثل واضح
1: صنعاء، ولكن كيف مثلا أعطوني فسروا لي بشكل واضح كيف يتم وقف القوات المسلحة اليمنية وهي في طريقها لتحرير صنعاء ولا تتقدم، أو للحديدة ولا تتقدم؟
2: كان يضغط على الحكومة الشرعية باعتبارها هي المعترف بها في منخرطة في إطار السياسة الدولية، ويضغط عليها في عدم التحرك عسكريا.
3: المبنى المفروض ده لمين؟
2: المجتمع الدولي، الدول الكبرى الوسيطة، بعذر أن الميليشيا لا نملك القدرة على الضغط عليها، هكذا كان يقال، بينما الشرعية كان يضغط عليها أكثر من مرة للقبول بكل المبادرات بما فيها اتفاق السويد ومنع الحكومة الشرعية من التقدم. وكانت تتدخل الحكومات في حينها بما فيها دول أوروبية، وهذا هو الغريب.
1: اليوم اختلف الوضع؟
2: اختلف الوضع، لكن كانت تتدخل لأسباب غير معلومة، لكن أهمها أن هنالك علاقة مع إيران، وهذه كانت تشكل إرباك كبير. الآن لأن إيران حيدت وعلى الأقل وضعت في مواجهة كل هذه الدول، تغير الموقف مع اليمنيين بشكل أو آخر. أنا أضيف فقط مسألة ما الذي ينقص
1: القوات المسلحة؟
2: لابد أن يكون هنالك دعم عسكري على المستوى اللوجستي على الأقل، وبالأخص في الممرات البحرية، لأن اليمن تعاني من هذه المسألة وتحتاج إلى خبرات الإدارة الأمريكية وغيرها.
1: في كل حالات سنبقى في متابعة كل هذه التطورات. أود شكركم على الاختلافات في وجهة النظر التي دفعتنا للتفكير أكثر ولفتح أفاق أكثر للتساؤل. شكرا جزيلا لكم، شكرا على المتابعة، نعود ونلتقي غدا. السلام عليكم.

0: من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهون. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
4: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
3: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
4: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
3: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
4: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
3: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
6: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
7: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
6: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: shortly after the election.
1: ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، ويؤكد عدم سعيه لاتفاق رغم إمكانية إجراء مفاوضات. وكالة الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية ولزيادة الضغوط عليها. التحالف يعلن أن ميليشيات الحوثي نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية ومسيرات على 3 مدن جنوبي السعودية. سوريا تدين دخول نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ، وتصف الخطوة بالاستفزازية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي فورا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وخلال تصريحات صحفية جدد ترامب تأكيده أن إيران تريد الحصول على السلاح النووي.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
0: ترامب قال إن طهران تحاول التأثير على الانتخابات متوقعا انتهاء الحرب بعد الانتخابات لأن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر من ذلك على حد وصفه.

0: knocked out 9 of their ships. I would say that the attacks are caused by us, yeah. And you're going to see a lot more. We've taken out about 9 of their tankers. Many of them are Gonzo.
1: بدوره توعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران نتيجة استمرار استهدافها للسفن الأمريكية في بحر العرب، وقال إن إيران ستدفع ثمن إطلاق النار على السفينة الأمريكية بخسارة ناقلاتها النفطية. ردا على سؤال لمراسل العربية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس ترامب شدد على أن واشنطن ترقب إيران في كل خطوة. جاء هذا بعد انتشار تقرير إعلامي عن وجود أنشطة في منشآت نووية إيرانية. كما أكد البيت الأبيض على أن الجيش الأمريكي دمر المنشآت النووية الإيرانية والصناعات العسكرية الإيرانية بناء على أوامر ترامب. المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت على أن إيران باتت أكثر ضعفا من أي وقت مضى، وأن ترامب لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وفق ما أكده دبلوماسيان لوكالة فرانس بريس. القرار اعتمد بتأييد 23 صوتا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. أفادت محافظة هرمزغان بسماع دوي عدة انفجارات من جهة البحر في سيريك وقشم والمناطق الساحلية في قضاء ميناء. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري قبالة جزيرة خارك ومدينة جاسك. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيات الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في تصريحات خاصة للعربية إن بلاده تدين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية الاستقرار في البحر الأحمر بالنسبة لأمن فرنسا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي.
2: ندين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية وندعو أيضا إلى وقف أي تصعيد. تعلمون مدى الأهمية البالغة لاستقرار المنطقة بالنسبة لأمننا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي. تتولى أوروبا منذ فترة طويلة مهمة أسبيدس المتعلقة بالاستقرار في البحر الأحمر، لذلك نحن ندين بشدة هذه الضربات الحوثية وندعو إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة في ظل النزاعات المختلفة الدائرة حاليا.
1: أعلنت سوريا إدانتها لدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب سوريا. واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الخطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها وغير شرعية. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدود بلاده، كما أكد أن تل أبيب ملتزمة بهزيمة النظام الإرهابي في إيران.
3: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا، لبنان هناك، هضبة الجولان السورية هناك، ونسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهدها من قبل. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودنا، وهذا أحد أعظم إنجازاتنا في حرب النهضة. ومن هذه القمم ينتظرنا المزيد من العمل. العمل الرئيسي هو دحر النظام الإرهابي في إيران.

0: نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك. نعلم أن هذا المحور سيسقط نهائيا ونحن ملتزمون بذلك.
1: في السياق ذاته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أثناء تواجده في جبل الشيخ بسوريا أن القوات لن تتحرك من المنطقة الأمنية بسوريا، مشيرا إلى أن تل أبيب قد تحتاج لضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران.
2: أنا هنا مجددا في جبل الشيخ، وهذه المرة برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ندافع من هنا عن مرتفعات الجولان ومستوطنات الجليل، ونراقب معقل حزب الله في البقاع بلبنان، ونوجه رسالة قوية وواضحة إلى الرئيس السوري الذي يجلس على بعد 35 كيلومترا في قصره بدمشق. نحن هنا على جبل الشيخ في المنطقة الأمنية، ولن نتحرك من هنا لحماية أنفسنا من أي تهديدات.
1: على بعد أقل من شهرين من الانتخابات النصفية التي ستحسم الأغلبية، يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دالاس بولاية تكساس الجمهوريين في مؤتمر غير مسبوق يهدف إلى تعزيز موقع الحزب قبيل الانتخابات النصفية. هذه الانتخابات تسبقها هذه المؤتمرات عادة في الانتخابات الرئاسية، لكن هالمرة الأولى التي ينظم فيها الجمهوريين حدث مماثل قبل الانتخابات النصفية. ترامب سيلقي كلمة في اليومين الأول والثاني من المؤتمر الذي يعقد في مركز الخطوط الجوية الأمريكية في دالاس، ونتابع هذه الصور المباشرة من دالاس لهذا المؤتمر الانتخابي الجمهوري غير المسبوق. إذن مشاهدينا، كما قلنا فهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها الجمهوريون حدثا مماثلا قبل الانتخابات النصفية. طبعا يهدف هذا المؤتمر إلى إقناع مؤيدي الرئيس ترامب بالمشاركة في الانتخابات وتفادي أن يؤثر غياب ترامب عنها في إقبالهم عليها، في وقت يواجه الحزب خطر خسارة الأغلبية في مجلس النواب ومنافسة محتدمة للحفاظ على مجلس الشيوخ. على كل حال، الحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن كاتب السياسي سعيد البستاني. أهلا بك أستاذ سعيد. إذا حدث غير مسبوق، أول مرة ينظم الجمهوريون حدثا مماثلا. عادة هذه المؤتمرات تعقد قبل الانتخابات الرئاسية، فما الذي دفع الجمهوريين إلى عقد مثل هذا المؤتمر؟
3: يعني هذا المؤتمر يأتي في وقت هناك نوع من الاستطلاعات المتشائمة عن ما يمكن أن يحققه الجمهوريون من هذه الانتخابات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ربما تطرقت إليها أستاذي الكريم، هناك مخاوف من انخفاض نسبة إقبال ناخبي ماغا من ضمن الجمهوريين، كون الرئيس ترامب غير مرشحين لأي انتخابات في هذه الدورة. طبعا هناك حشد القاعدة الانتخابية وتحفيزها بشكل مباشر وحضور
1: فقط
3: ترامب
1: في فقط يومين. اسمح لي أستاذ سعيد أن أشير إلى أن الرئيس الأمريكي الآن دونالد ترامب دخل إلى هذه القاعة التي ينظم فيها هذا التجمع، وربما سيلقي خلال الدقائق القادمة كلمة. طبعا نستمع قليلا إلى التشجيع والأجواء التي سادت لدى دخول الرئيس الأمريكي ثم نعود لك.

0: هذا الحزب الجمهوري من خسارة الكونغرس برأيك هل سينجح في هذا المسعى؟
1: عمليا حتى الساعة هو لم يتحرك، وكان يتصرف وكأن الأمر يعني غير ضاغط عليه، لكن يبدو أن المهل ضغطت، ويبدو أن القواعد الحزب الجمهوري وقيادات الحزب الجمهوري أيضا ضغطت على الرئيس، أم أنه كان يترك هذا الأمر لكي تقترب الانتخابات أكثر، وبالتالي يصبح التأثير على جمهور الناخبين
0: معلش
1: أعلى
0: عم
1: وأقوى.
0: نقاطعك أستاذ سعيد، لكن يعني بما أنه الرئيس الأمريكي بدأ بالحديث دعنا نستمع لما يقوله ثم نعود لك، ابقى معنا إذا سمحت.
2: تطلب بعض الخيال التفكير به، ولكننا فكرنا في الأمر ومتأكد أنه سيثبت في الأعوام القادمة. هذه المرة الأولى التي عقد فيها لأي حزب. قبل شهرين اجتمعنا للاحتفال بواحد من أروع أيام تاريخنا المناسب 250 لإعلان الاستقلال. وفي 1776 المؤسسون قادوا حرية أمريكا والشعلة في فيلادلفيا. يا أهل وقت عظيم، والليلة نجتمع في ولاية تكساس العظيمة. وبالمناسبة يجب أن نتفاخر، هذه الولاية التي فزت بها 3 مرات وبفارق كبير وأعلى نسب تصويت. أعلى تصويت في تاريخ تكساس، هل تصدقون ذلك؟ ولكننا جميعا نحمل هذه الشعلة عاليا ونحملها إلى المستقبل. نحب هذه الولاية وهذه البلاد، هذا كل ما نستطيع أن نقوله، ولكن يا له من شرف عظيم أن نكون هنا في تكساس. يا له من مكان أنا أحبه، وبدعمكم سوف نجعل أمتنا أعظم وأمان وأثرى وأعظم من أي وقت سبق. هذا ما يحصل، أنتم تعرفون ذلك. أتمنى لو كانت الأخبار الكاذبة تتحدث عن ذلك. عدد كبير من شركات الأخبار الكاذبة، على ما أتذكر أنهم أعلنوا ذلك قبل 8 أسابيع، قالوا من سيذهب إلى مؤتمر الانتخابات النصفية وهذا المكان مكتظ. وليس فقط مكتظ بل ملعب كبير، ولدينا عدد مساوي من الأشخاص يقفون في الخارج إذا ما أراد أحد أن يتخلى عن مقعده، أو إذا كانوا واقفين أو جالسين ارفعوا أيديكم للتخلي عنه. هذا ما ظننته. لدينا استجابة رائعة، يحبون حزبنا ومنعموا به، وفي 55 يوما الأمريكيون سيذهبون إلى صديق الاقتراع في واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ بلادنا. أصواتكم ستحدد إذا ما كانت بلادنا ستتعثر في بوابة البداية 250 عاما القادمة أو تمضي قدما ولا تعود النظر للوراء أبدا. نحن نسلم مستقبل أمريكا إلى الديمقراطيين السياريين المتطرفين، وموتنا ستمضي العقد القادم في العودة إلى أقدام. ستكون هذه مأساة صوت الحزب الجمهوري، وسوف نقود العالم لعدة أجيال قادمة. نحن على عتبات تحقيق ذلك. شكرا. الخيار في هذه الانتخابات بسيط جدا. الديمقراطيون يطالبون بكم للتصويت لأجندة اليسار المتطرفة الفاشلة ولم تنجح أبدا. دمرت اقتصاداتكم وقدمت لكم 4 أعوام من الكارثة والموت تحت جو بايدن النعسان. وأنا أطلب منكم أن تسمحوا لنا بإتمام المهمة التي بدأناها بأعظم عامين في تاريخ الرئاسة. هذه أنجح عامين ماليا وفي كل شكل آخر في تاريخ الرئاسة. ومعا سنحول عودة العامين إلى 250 عاما من القيادة.

يمكن كل أحد بداية مثل هذا لدينا أموال أكثر تنفق من الخارج الدول والشركات أكثر من 20 تريليون دولار أي 5 أو 7 أضعاف من أي دولة أخرى ليس فقط هنا بل أي دولة أخرى على الإطلاق أكثر من 20 أنا كنت أقول 19.2 ولكن نبلغ الآن 20 تريليون في أقل من عامين وعندما تصدر أرقام العامين الكاملة ستكون قد 25 تريليون دولار تستثمر هنا وهذا رقم قياسي فكر في الأمر أكثر من 20 تريليون الرقم القياسي بالمناسبة هو دولة أجنبية ربما تعرفونها ورئيس تلك الدولة سوف يأتي للبيت الأبيض في أسبوعين 3 تريليونات دولارات مقارنة بعشرين تريليون ولكن 20 تريليون بعد عامين ستكون قريبة لثلاثة وعشرين 24 أو 25 لم يشهد أحد رقم مثل هذا وعلى الأرجح لن يحصل في المستقبل مرة أخرى أريكم تذكرون بعد 4 أو 5 أعوام عندما تنطلق هذه البلاد إلى السماء أنا من بدأت كل ذلك تعرفون منهم انظروا ما لدينا جالسين في الصف الأول ولدينا السيدات العظيمات من نورث كارولينا شاركوا في 217 حاجدا لديهم أزواج رائعين ولكن لا أرى الأزواج أبدا أعتقد بأنكم تصيبونهم بالجنون هم مشجعون منذ البداية لسياساتنا أعتقد أنهم يحبونني ويحبون سياساتي وأجلسي في الصف الأول 412 أنتم تكسبون أموالا طائلة ولا كيف تعيشون أنتم رائعون شكرا جزيلا ولدينا ضيف خاص السيد وال يوم سأرتدي بدلة مثل هذه من أين تحصل عليها لقد بنينا أكثر من 1400 ميل من الجدار على حدود تكساس 1400 وبسبب ذلك لدينا أعظم الأرقام المسجلة في الهجرة أوقفناها كانت كارثة كانت تدمر بلادنا ولكن سنحل المشكلة الجمهوريون دائما يقومون بعمل جيد فزنا بالرئاسة 3 مرات هذا صحيح بالمناسبة الآن تلاحظون عدة أشخاص من الطرف الآخر يعترفون بذلك ما رأيكم بذلك ولكنه أسلوب رائع فزنا بفارق كبير كما فزنا بكل شيء آخر الكل جاء وقام عمل رائع مع أعضاء الشيوخ ولكن لسبب عندما يفوز الرئيس حتى وإن كان رئيسا جيدا أو عظيما لا يوجد الكثير منهم هم لا يفوزون بانتخابات النصفية لا أحد يعرف لماذا 2 من بين 25 سباقا وسنغير ذلك لا سبب لحصول ذلك هو شيء عميق وعمل نفسي يجب أن تفسر ذلك ولكنني سألت ما السبب وراء ذلك إذا كان هناك رئيس يقوم بعمل عظيم لا أعتقد بأن أحد حقق في عمل حققناه في كافة العالم يعترفون ذلك الدول أخرى تفشل وبشدة ولكنني أسأل لماذا مهما كان أداؤنا جيدا لا يوجد أي رئيس ديمقراطي أو جمهوري لا أحد يفوز بانتخابات نصفية يجب أن نغير ذلك لدينا نتائج رائعة جدا ولا يمكن أن نسمح بكسر ذلك المسار إذن أنا أسألكم وأطلب منكم أن تتظاهروا بأنني على صناديق الاقتراع مرة أخرى لأننا إذا ما خسرنا فسوف تخسرون الحدود واستقطاعات ضريبية وشبكات الأمن والأمان وثروتكم بلادنا تمر عبر الجحيم أنتم ستمر عبر الجحيم تماما كما حصل قبل عامين كنا نعيش الجحيم وكنا مضحكة لكافة الحال

العالم ما عادوا يضحكون علينا، أليس كذلك؟ ولكن هذا ما سيحصل. الخبراء والإعلام والأخبار الزائفة والشيعيون المتطرفون اليساريين يسرقون كل شيء لإيقافنا، ولكن في هذه الانتخابات كل ما يهم هو أننا موحدون ومعا، وما نقوله له الأهمية. وفي الثالث من نوفمبر الغالبية الأمريكية العظيمة ستقف وتستمر بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وسوف نجعل أصواتنا مسموعة ربما كما لم يحصل من قبل. هذا هو التحدي الجميل. الانتخابات النصفية لا يجب أن يفوز بها الرئيس الجالس، وسنغير ذلك وسنجعلها أكثر أهمية في بلادنا ورئاستنا. هذا أمر مميز يجب أن نحققه. لدينا فترة قصيرة جدا من الوقت، و 35 سباقا وكلها مهمة، ولكن 35 سباقا أو ما يسمونه بالمتأرجحة، لدينا 7 ولايات متأرجحة، فزنا ب7 جميعا. لذلك قلت قبل بضعة أيام، قلت كنت أعتقد أني فزت، ما الذي يجب أن أفعله؟ نحن نقود حملة لجعلها مدهشة وعظيمة. لذلك سأزور، لديكم عدد كبير جدا من أعضاء الشيوخ الرائعين، وقلت هؤلاء الذين فزنا بهم هنا يقودون ب30 نقطة وهم يعني في المجال 25 عاما، فقلت لهم رجال لا تأتوا، الذين نحتاج إليهم هم الذين سمعتموهم، والنتائج قريبة جدا، ربما يفوزون بفارق قليل أو يخسرون بفارق قليل أو متعادلون، يمكن يفوز بكل واحد من هذه السباقات، ولكنني سأزور كل واحدة من هذه الولايات لأعضاء الشيوخ والنواب، سأفعل ذلك. وسكون لدينا تجمعات، ستكون لدينا تجمعات مثل هذه وملاعب كبيرة جدا مكتظبة بالأشخاص وأعضاء الشيوخ رائعون، سياساتهم منطقية. سمعت العديد من السياسيين الرائعين تحدثوا، وتابعت الكثير منهم يتحدثون عن المنطقة. الأمر كله منطقي، وللسياسات الغبية التي قادتنا إلى الأسفل. لو لم نفز في الانتخابات السابقة لست متأكدا من أن بلادنا الآن كان سيكون لها وجود. كانت الأمور سيئة جدا. لذلك سأزور كل واحدة من هذه الولايات حوالي 35، وفي بعض الأحيان سأزورها مرتين، وسأجري الاجتماعات في القاعات، وتعود إلى تكساس لأننا يجب أن ننتخب كين باكسون. يجب أن ننتخبه، وإذا ما اضطررت سأعود مرتين أو 30 مرات. تقولون أخرجوهم من هنا، فقد زارنا كثيرا، أو سأزورها مرة أو مرتين أو 3. يجب أن ننتخب كين باكسون معا. سوف نستمر، نحن لدينا أقوى حدود الآن في تاريخ بلادنا، ويجب أن يكون لدينا حدود قوية، ويجب أن نستمر فرض أو خفض الضرائب. قدمتكم أكبر سقط على الضرائب في تاريخ بلادنا، ولا جرائم، لا نريد جرائم، لا نريد جرائم. سيكون لدينا استقلال الطاقة الأمريكية، تعرفون الكثير عن ذلك في تكساس، وهيمنة الطاقة. سوف نقف إلى جانب أبطالنا في الجيش والمحاربون القدامى، نحن نحبهم ونهتم بهم 94%، وضباط الشرطة وانفاذ القانون نحن نحبهم.
والأهم من كل شيء وأعتقد في غاية الأهمية لهناك سحابة صغيرة تحوم فوق بلادنا.

0: وأؤمن أنها ستبقى. سوف نهزم الشيوعية في أمريكا ونصوت للحرية الأمريكية. بكل بساطة سنصوت من أجل الحرية الأمريكية. وجزء كبير من ذلك من الحرية الأمريكية سيكون انتخابي كان يجب أن ننتخبه. هو رجل مميز الحقيقة في بعض، ويجب أن أقول ذلك حول كان. الأمر مهين، أتمنى لا يشعر بالإهانة. يقولون سيدي لا يمكن أن تقول ذلك، وقلت لهم يجب أن أقوله. أنا ما عدت أستخدم النصوص المكتوبة أمامي، وقالوا سيدي لا يجب أن تقول ذلك، ولكنني قلت ذلك من قبل ويجب أن أكرر الكلام. قالوا ما أروى رجل، ولكنني قلت ذلك بشكل مختلف، لأن الحقيقة أن البعض قد لا يحبون أسلوب ارتداء الملابس. أنا لا أحب الطرازة، ولكنهم يبدو رائعا في بزته الزرقاء اليوم، ولكن ربما لا يعجبهم أسلوب حديثه. أنا أستطيع أن أتفاهم ذلك. كثيرا لا يحبون أسلوب تحدثي أنا، ولكن أنا نتمكن من جمع كل هذا الحضور. ثم يقولون لا يمكن تقول التالي لأنه أمر مهين. أرجوك سيدي على المحللين الذين يكسبون أموالا طائلة لتقديم النصائح غير المنطقية. تحدثت عن الملابس وحديثه وكلامه، وقلت التالي البعض لا يحبون حتى مظهري، قد لا يعجبكم مظهره، ولكن في تاريخ تكساس هو أعظم مدعي عام حصلتم عليه، وربما الأفضل في الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها. لذلك أنا آسف جدا، كان لم أود فعل ذلك، وسأكرر أنهم قالوا لا يجب تقول ذلك، ولكن هذه الحقيقة. ربما لا يرتدي الملابس المناسبة أو يتحدث بشكل مثالي، وربما لا يكون أجمل شخص، ولكن هو أعظم مدعي عام في أمريكا، ويستحق أن يكون ممثلكم في مجلس الشيوخ. أنا آسف كان، أين هو؟ لا يتحدث معي مرة أخرى، ولكن لا بأس، يجب أن أنتخبه. هو رجل عظيم، وأنا أعرف ذلك حقيقة، لأنه حارب معنا كثيرا. لدينا الجدار بسببه، والكثير من انتصارات بسببه. كان لم يكن لدينا الجدار، اكتسحنا، كان لدينا صفر عدد من الأشخاص على مدى 16 شهرا. كانوا 25 مليون تحت إدارة بايدن، ولكن بدون الجدار لعب دورا أساسيا إلى جانب غريغ أبوت. وبالمناسبة كلاهما من أعضاء مجلس الشيوخ. أنا أتحدث بكل لطف. تيد كروز عمل جاهدا على الجدار، وكذلك جون كورنن، كلاهما عمل جاهدا. حصلنا دعم كبير، ولكن من دون الجدار بدينا هذا الجدار الكبير والجميل، ولا ما تمكنا من الوصول إلى الأرقام الحالية، وكلها مختلقة من الديمقراطيين الذين يجون هذه الإحصاءات. الصفر مهاجر غير قانوني دخل بلادنا من الحدود الجنوبية في 15 شهرا الماضية. الصفر.
1: So the Democrats.
0: إذن الديمقراطيون الأغبياء.
1: So the Democrats.
0: إذن الديمقراطيون الأغبياء. وقال سيدي أرجوك لا تستخدم هذا المصطلح. هذه كلمة في غاية الأهمية. وقلت هل هي بنفسي أهمية خطاب حل الاتحاد؟ قالوا ربما لا. على الرغم أنني أحب هذه القاعة بشكل كبير أو هذا الملعب. ولكنهم قالوا لي أرجوك سيدين في حال اتحاد كنا ثابتا. هو سهل. قول أي سيدات وسادة شرف نكون رئيسكم.

ونفعل ذلك على مدى حوالي ساعة، والكل يشعر بالنعاس بعدها. إن هذا الأسلوب أصعب بكثير، ولكن هنا أيضا للاستمتاع قليلا. هو لا أستطيع أن أصدق، أنا أعرف ذلك منذ حوالي 10 أعوام. برز مؤخرا الكثير أن هناك هم أصدقائي منذ فترة طويلة جدا، ولكنني ابتكرت هذا المصطلح قبل بضعة أشهر، ونغير الأحرف، نستبدل حرف الإي في ديمقراطية وديمقراطية هنا بحرف اليو، ونستبدل الأحرف ويصبحون ديمقراطيين أغبياء لأن سياساتهم سيئة جدا. وأنا عادة لا أحب أن أتحدث عن مدى سوءها. على سبيل المثال الرجال يشاركون في الرياضة النسوية، وأنا لا أحب أن أفعل ذلك قبل الانتخابات، وأحب أن أنتظر قبل أسبوع من الانتخابات أقوم بذلك في وقت مبكر، لأنهم سيقولون الرجال لا يجب أن يشاركوا في الرياضة النسوية وهذا سيضر بنا كثيرا. وفكرت بعد فوزنا بشكل ساحق في الانتخابات السابقة أنهم سيغيرون ذلك، ولكن شاهدت عضوي من الشيوخ ونائب على شاشة التلفزيون يتشاجرون للرجال ومشاركة في الرياضة النسوية، وأتمنى أن يستمروا بذلك. يقولون المسألة 80-20% الفارقة، ونقول 99% في الحقيقة يؤيدون كلامنا، ولا أعرف من هو 1%. شاهدنا المقاتلين العظيمين، تشرفت باستضافتهما أبطال العالم وتابعتهما لفترة، وكنت سأسأل بو نيكول لم يهزم منذ أعوام، وجاستن غيتشي شاهدتم ذلك النزال في البيت الأبيض كان الأعنف، وقلت جاستن وبو هل لديكم أي خوف من محاربة أي امرأة؟ حتى لم يكن يعرف عما أتحدث، وقال ما خطب هذا الرجل يطرح مثل هذا السؤال الغبي. نحن نحب النساء في الحقيقة، الأمر مهين للنساء هذا ما قمنا به. فالديمقراطيين الأغبياء منحونا أخطر الحدود والأسوأ في تاريخ بلادنا، 25 مليون مهاجر غير قانوني يتدفقون، تخيلوا 25 مليون مهاجر غير قانوني من دون أي تحقق، أو من ضمنهم أعضاء العصابات ومهربي البشر والمفترسي الأطفال، فكروا 11,888 من القتلة، سمعتموني كرر هذا الرقم 11,888 قاتلا، الكثير أغلبهم أكثر من 50% قتلوا أكثر من شخص واحد سمحوا لهم بالدخول إلى بلادنا، ربما يعتقدون أنهم سيقومون بإصلاحهم سيكون أشخاص رائعين ورؤساء بنوك في يوم ما، ولكن اليوم لدينا أقوى وأمن حدود في تاريخ بلادنا. شاهدتم الأرقام خرجت صدرت الأسبوع الماضي، لدينا أدنى المستويات من الهجرة غير القانونية المسجلة في تاريخ بلادنا. وكما قلت في 16 شهرا الماضية، هذه ليست أرقام دونالد ترامب بل أرقام حكومية، ولكن ربما لديه مصداقية أكثر من الحكومة، ولكن في 16 شهرا الماضية رقم قياسي صفر. بعض الجمهوريين شاركوا، ولكن الأرقام صدرت من الديمقراطيين، صفر من المهاجرين غير القانونيين دخلوا الولايات المتحدة عبر حدود في تكساس، ولهذا صفر سمح لهم الدخول إلى تكساس حيث كانوا يعيشون ويقتلون الأشخاص ويدمرون العديد من المنازل والمزارع والممتلكات ويعيثون الفوضى في كافة أرجاء ولاية تكساس، أنتم تعرفون ذلك. تابعت مقابلات على الحدود وحتى على بعد 100 أميال من الحدود.

0: ومزارعهم ومنازلهم كل دمرت. شاهدت برنامجنا في الأسبوع الماضي، كان جونا مقابلة مع شخص على أحد البرنامج، برنامج مريع لا أريد أن أذكر اسمه، على شبكة مريعة، الكثير من الأخبار الكاذبة. لم أصدق، ربما سيطردون المنتج لتلك الفقرة. قالوا كيف كان الوضع من قبل؟ قال مروعا، كنت أعيش في الجحيم، ولكن منذ تولي رئاسة ترامب لم يكن لدينا حادثة واحدة، لا أحد يهاجم بيوتنا ولا أحد يهدد بضربنا. قال كانت فقرة جيدة. قال وكأننا نعيش في دولة مختلفة مقارنة بقبل عامين، نحن نعرف ذلك، ولكن أقمنا بتحديد الكارتيلات على أنها منظمات إرهابية أجنبية، ولم يفعل ذلك أي رئيس آخر، لم يتحلى بالشجاعة لفعل ذلك، ونحن نستخدم قواتنا العسكرية للقضاء عليهم بالكامل. ربما لاحظتم أن تدفق الفنتانيل عبر حدودنا انخفض 67%. والفنتانيل والمخدرات الأخرى القادمة عبر البحار والمحيطات، والأهم خليج أمريكا. شكرا. بالمناسبة، تعرفون بحيرة أنتاريا سنسميها بحيرة أمريكا، وأمريكا ترغب التواصل إلى اتفاق بشدة، ولكن ستسمى بحيرة أمريكا. الاسم الآخر الذي قدمناه اليوم، ربما ذهبوا إلى محيطات مثل المحيط الهادئ أو الأطلسي، لا يمكن يكون لدينا الاثنين، ولكننا طرحنا قبل بضعة أيام اسم مناسب. لدينا نيو مكسيكو، يجب أن تسمى نيو أمريكا. أعجبتهم الفكرة، لا أعرف عن اليسار المتطرف، أكيد مؤكد لهنا اللي يحبونها. نيو أمريكا، جارتكم تسمى نيو أمريكا. ولكن الديمقراطيون بكل بساطة كبلوا شرطتنا، ونحن كبلنا المجرمين، وهناك فارق كبير بين الاثنين. وفي العام الماضي أعتقد أنكم شاهدتم ذلك، حققنا أكبر خفض في الجرائم العنيفة المسجلة في تاريخ بلادنا، ونسب القتل انخفضت إلى أدنى المستويات منذ 125 عاما، عام 1900. وهذا على الرغم من أن تخلصنا من عدد كبير جدا وركزنا على الأشرار، تم بعض أسوأ القتلة، ولكن هذا على الرغم من حقيقة أن بعض هؤلاء الأشخاص وعدد كبير منهم دخلوا، كما قلت تخلصنا من أو طردنا العديد منهم، ونحن نعمل بشكل جاد لإخراجهم، ولكن هذا على الرغم من كل ذلك. أدنى نسب القتل منذ العام 1900، أي قبل ولادة والدي بفترة طويلة، كان لدي أب عظيم لم يكن يحب أن يتحدث عن العمر، لذلك هو ينظر إلي ويقول لي ماذا ذكرت ذلك يا بني؟ أسلافنا قتلوا ودفنوا الحلم الأمريكي مع تريليونات من الدولارات المهدرة وخدع الطاقة الخضراء، أكبر خدعة في تاريخ
1: بلادنا. إذن مشاهدينا، تابعنا هذه الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي في هذا التجمع الانتخابي، شدد على عدد من النقاط، تحدث عن إنجازات إدارته على صعيد الاقتصاد والهجرة ومكافحة الجريمة، وقال بأنه هذه انتخابات مهمة ويجب الفوز بها لكي يحافظ على الإنجازات التي تحقق، ووصف فترة العامين التي حكم فيها الرئيس الأمريكي بأنها أفضل عامين في تاريخ الرئاسة الأمريكية، وقال بأنه خلال 55 يوم سيتوجه الأمريكيون لانتخاب من يمثلهم، وأنه هذا سيحدد مكانة أمريكا وبلادنا، وقال بأنه سيزور الولايات الأمريكية وسيعود إلى تكساس من جديد. على كل حال، نعود إلى ضيف

0: أستاذ سعيد بستاني، نعتذر على التأخير، لكن يعني تابعت معنى الكلمة، يحاول أن يكون حماسيا عفويا، قال بأنه لا يريد أن يقرأ من الورق رغم أنه وجهه المستشارون بذلك. إلى أي مدى تعتقد بأنه حضور الرئيس الأمريكي سيعوض الإخفاقات على صعيد عدد من النقاط، من بينها ارتفاع أسعار الوقود، التضخم، استمرار الحرب على إيران؟ هل سينجح في تجاوز هذه الأمور رغم تراجع شعبيته أيضا؟
1: يعني أعتقد أنه من الآن إلى حين الانتخابات قد ينجح بإعادة يعني قسم من هذا الزخم الذي ربما فقده في المرحلة الأخيرة. لكن الملاحظ أنه في هذه الكلمة التي ألقاها يعني ركز على أمور تختص بتكساس تحديدا، عندما بدأ وقال أن لا أحد فاز، لا رئيس فاز في الانتخابات النصفية، ولكن نحن سنغير هذا الوضع. وكما تفضلت أستاذي أيضا، ربط خسارة المكتسبات بعدم التصويت، وبالتالي هذا أسلوب جديد يعني اعتمده، أنه لا يجب أن نخسر ما اكتسبناه. طبعا ركز على الجدار لأن تكساس كولاية هي أكثر من يعني عانت من الهجرة الغير شرعية يعني كممر للهجرة إلى داخل الولايات المتحدة، وبالتالي لذلك نفهم أنه ركز على هذا الأمر. طبعا ركز على يعني ترحيل المجرمين والمخدرات وما إلى هنالك، كل المشاكل.
0: يبدو أنه أستاذ سعيد عم بتحدث ترامب على نقطة مهمة، دعنا نسمع لما يقول.
2: حطم 80 رقما قياسيا منذ الانتخابات، نحن نتحدث عن أكثر من عام ونصف، 80 يوما خلال تلك الفترة. أسواق الأسهم حطمت أرقاما قياسية، وربما الأهم لبعض الأشخاص هنا على الرغم منهم تشمل بعض العلاقة، صناديق التقاعد ارتفعت بحوالي $50,000. ومطالبة البطالة وصلت إلى أدنى المستويات المسجلة. نحن نقوم بعمل جيد، فقط أتمنى لو أن الأخبار الكاذبة ستمنح بعض الفضل لكل ذلك. أنا قلت لكم أو ذكرت الاستثمارات في بلادنا قياسية، ولكن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية لدينا عدد أكبر من الأشخاص الذين يعملون مقارنة بأي وقت سبق وبفارق كبير. الفارق كبير. آخر مشيوخ ديمقراطي أخذ الآلاف الدولارات من جيوبكم، أما مشيوخ تحت القيادة الجمهورية أعتقد بأنه سيكون أعظم رئيس للبرلمان في تاريخ بلادنا. مايك جونسون، رجل مدهش لديه الغالبية بثلاثة، وثلاثة منهم ليسوا الأفضل على الأطلاق، ونحصل على التأييد، وحتى هذا يشمل القانون الكبير والجميل، أعظم قانون تم تمريره. يقوم بعمل عظيم، هو رجل رائع أيضا. وجون ثون هنا، أين جون؟ جون يعمل جاهدا، لديه معارضة قوية جدا من الديمقراطي شومر، الأشخاص مريعين، وهي يعمل جاهدا وسيحقق نجاحا عظيما. سيكون لدينا ونحقق نجاحا عظيما مع أعضاء الشيوخ الجمهوريين، وبالمناسبة لدينا أعضاء الشيوخ الجمهوريين عظيمين. ديفيد شكرا لحضورك، إيريك شكرا لحضورك. أنا أنظر إلى أعضاء حزبنا هناك، شكرا لكم. ولكن عظم الشيوخ تحت قيادة الجمهورية يضعوا آلاف الدولارات في جيوب العائلات العاملة مع أكبر استقطاعات ضريبية في تاريخ بلادنا. منحناكم صفر ضرائب على البقشيش أو الوقف الإضافي أو على الضمان الاجتماعي للمتقدمين.

0: نفس. انتهى، تم ذلك. كما جعلنا دفعات الفائدة، الأشخاص يخرجون شراء سيارة ويقترضون الأموال، كثيرون يقترضون، وحون الاستغاثة للضرائب على الفائدة وضريبة الدخل، والكل بدأ يستغل ذلك وهو رائع لصناعة السيارات والاتحاد من أرقام قياسية.
1: إذن نعود لضيفنا الأستاذ سعيد البستاني. ربما تحدث بعجالة عن موضوع الحرب مع إيران، وقال بأنه يجب تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، وتفاخر بتسمية بحيرة أونتاريو ببحيرة أمريكا، وقال ربما يجب تسمية نيو مكسيكو بنيو أمريكا. الرئيس الأمريكي يحاول ربما ترك بصمة خلال فترة الرئاسة التي طبعتها الكثير من ربما المحطات. برأيك إلى أي مدى سينجح الرئيس الأمريكي في أن يحمل الحزب الجمهوري إلى بر الأمان؟ وهل يملك أدوات تغيير خلال الفترة القادمة؟
2: عملياً يعني لا يجب النظر فقط إلى الذي يقوم به الحزب الجمهوري، يعني النظر إلى كامل الصورة نستطيع أن نرى أيضا ما الذي يفعله الحزب الديمقراطي. وإن كانت اليوم يعني شعبية الرئيس قد انخفضت، ولكن الحزب الديمقراطي أيضا يعاني من انقسام حاد، يعاني من تضارب في الخطاب السياسي الداخلي، وهذا الأمر ربما ما قد يستفيد منه الجمهوريون في بعض الولايات ليعززوا موقعهم أو ليحتفظوا بالمقاعد التي لديهم.
1: خبر كالذي نتابعه على الهواء الآن، سي بي إس تقول بأنه تعرضت طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات على قاعدة جوية بالأردن. خبر من هذا النوع كيف يؤثر على شعبية الرئيس الأمريكي؟
2: يعني هذا الأمر هو أنا أستطيع القول أن الرئيس تحدث ربما بطريقة أفضل عن موضوع إيران من الخطاب نفسه عندما كان في قاعدة أندروز، هو يغادر في دردشة مع الصحفيين، قال أن إيران تحاول التأثير على الانتخابات، لكنه ربط هذا الأمر يعني ربط هذا الأمر بارتفاع أسعار الوقود، وربط هذا الأمر أيضا من أن من مصلحة إيران فوز الديمقراطيين لأنهم قد يسمحون لها بحيازة السلاح النووي، وفي هذا الأمر جعل ارتفاع الأسعار أو الذي يعني يحدث الآن بين إيران والولايات المتحدة كثمن لا بد من دفعه لمنع إيران من كارثة يعني من حيازة السلاح النووي أو كما يسميه هو الكارثة النووية. وبالتالي هذا الربط الذي قام به يفسر أن كل ما سيحدث الآن سيكون بإطار محاولة إيران التأثير على الانتخابات.
1: وهل تعتقد أنها نجحت؟ لأنه الأمريكي عادة هو لا تهم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، هو
2: تماما، لكن هو ربط
1: جيبه، الاقتصاد، التضخم، البطالة.
2: نعم، لكن أستاذي الكريم أنا أحاول أن أشرح هذا الموضوع.
1: فضل.
2: هو ربط مصلحة الخصم الخارجي مع مصلحة خصم داخلي، وبالتالي يعني يقول بشكل أو بآخر أن ارتفاع الوقود، أسعار الوقود لن تنخفض، وهو قالها لن تنخفض قبل انتهاء الانتخابات النصفية، بما يعني أن هذا هو الثمن الذي سندفعه الآن للاحتفاظ بأكثريتنا في الكونغرس، أكان في الشيوخ أو في مجلس النواب.
1: طيب الآن فيما يتعلق بجمع الأموال، يعني في حديث على أنه في طرق يتبعها الحزب الجمهوري لجمع الأموال يعني غير مسبوقة، يعني أن تجلس على طاولة الرئيس الأمريكي يجب أن تدفع ربع مليون دولار، أن تلتقط صورة معه يجب أن تدفع 88,000 دولار وربما أكثر قليلا. وبالتالي هل هناك ما يبرر هذه الأساليب الجديدة التي يتم انتهاجها لضخ الأموال لدعم المرشحين؟
2: أستاذي الكريم، هذا الأمر ليس بجديد، إنما طريقة إعلانه في هذه الفترة هو الجديد. يعني أنا أعرف أشخاصا كان

يتبرعون بنصف مليون دولار وبمليون دولار للحملات، وكانت الثمن يعني ليس الثمن، وكان رمزية الأمر أن هذا الشخص يزور البيت الأبيض ويلتقي ويتم التقاط صورة مع الرئيس. دخلت إلى مكاتب

0: الدول الجديد في هذا الأمر.
1: وهذا ربما يعني أثار بعض الانتقادات، لكن السؤال الآن إنه نحن في ظل تحديات كبيرة تواجه الجمهوريين، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي ربما أحد أهم وأبرز هذه التحديات، أيضا موضوع التضخم في الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس الأمريكي كما تابعت معنا كان يحاول أن يبين بأنه الحزب جمع 23 تريليون دولار وهو لم يسبق أحد في ذلك، فكيف يمكن الفهم يعني كيف تعاني الولايات المتحدة من حالة تضخم ارتفاع أسعار الوقود، مع أن الرئيس الأمريكي يؤكد بأنه الإنجازات الاقتصادية والوضع الاقتصادي في أفضل صوره خلال هذه الفترة التي امتدت على مدى عامين؟
0: هناك مؤشرات يعتمد عليها الرئيس، وهو تحدث مثلا عن صندوق التعاقد التقاعد، لأن صناديق التقاعد في الولايات المتحدة مرتبطة في البورصة، والبورصة الأمريكية ليست سيئة، يعني هناك ارتفاع في البورصة دوما، وعند الانخفاض ليس هناك من انهيار في البورصة. أيضا على مستوى الاقتصادي العام الاقتصاد ليس سيئا، هناك بعض التباطؤ في يعني، لكن مثلا الذي قاله عن نسب البطالة هذا صحيح، نسب البطالة منخفضة جدا الآن في الولايات المتحدة بالرغم من ارتفاع الأسعار وحصول بعض التضخم في هذا الأمر. لذلك النظر إلى كيفية عمل الاقتصاد الأمريكي ككل يمكن أن نلاحظ أن الأمر ليس سيئا، إنما بالنظر إلى كل يعني مؤشر لوحده قد نرى مؤشرات ضعف أو مؤشرات سيئة يعني.
1: طيب في من يقول بأنه العديد من مؤيدين ترامب هم يشاركون فقط عندما يكون ترامب جزء من هذه الانتخابات، لكن إذا لم يكن جزءا منها فهم يعني يعزفون عن التصويت. برأيك كيف يمكن أن يتجاوز الرئيس الأمريكي هذه العقدة الكأداء؟
0: هذا المؤتمر وما تحدث عنه في خطابه من أنه سيزور الولايات التي فيها انتخابات أكثر من مرة هو تحديدا الذي سيقوم به ليتجاوز هذه العقدة، لأنه عمليا قاعدته الصلبة تنتخبه هو، وبالتالي عندما هو يرشح أو يدعم أحد المرشحين يحاول أن ينقل هذا التأييد من شخصه إلى الأشخاص الذين هو يطرحه. نجح في بعض الأماكن، هو رفع الدعم عن بعض المرشحين مثلا في انتخابات التمهيدية داخل الحزب، واضطر بعض يعني رجال الكونغرس حتى الانسحاب لأنهم لم يحصلوا على دعم الرئيس، وبالتالي سيكثف من سفراته ومن مؤتمراته ومن حضور يعني لحث قاعدته على تجاوز هذه المشكلة.
1: تذكر أنه في ولاية كارولينا الجنوبية يعني خلال تجمع انتخابي قال بالحرف أرجوكم تصرفوا وكأن اسمي مدرج على ورقة الاقتراع، تعالوا صوتوا، هذا أمر بالغ الأهمية، يعني وصل إلى حد الاستجداء. هل تعتقد بأن الجمهوريين الآن في ورطة لدرجة أن الرئيس الأمريكي يخوض هذا السباق وكأنه جزء منه؟
0: مما لا شك لا يمكنه أن يترك حزبه يخسر، هذا الأمر لا يمكن للرئيس، وبالتالي عليه مسؤولية مضاعفة، وأعتقد أن هذا ما يعني يحاول فعله، لأن الارتباط به بات الأمر يعني بحاجة إلى مجهود شخصي. ولكن في نفس الوقت إذا كانت يعني هنا نتحدث عن قواعد ماجا التي لم تتأثر، أما الوسطيين فقد تغيرت مواقفهم، الذين صوتوا له في الانتخابات الرئاسية هؤلاء ربما قد لا يصوتون للمرشحين الجمهوريين في هذه المرحلة. ولكن كما قلت يعني من المبكر أستاذي الكريم، الناخب الأمريكي في الأسبوع الأخير يتخذ موقفه، ولكن من الآن إلى ذلك الحين قد نشهد يعني تغيرات، إما تنحدر

0: وإما تبقى كما هي، وإما ترتفع شعبية الرئيس، أو يتحرك من مفترض فيهم أن يتحركوا من خلال هذه الجولات وهذه الخطابات التي يقوم بها.
1: تعلم وتذكر معنا بأن الرئيس الأمريكي عندما تم اتهامه بأنه يربط بين هذه الانتخابات التجديد النصفي ومقاربته للتعامل مع إيران بأنه نفى ذلك، وقال بأنه أنا قراراتي السياسية لا تخضع للظروف التي نعيشها في الداخل والانتخابات التجديد النصفي. لكن الكثير يعني من يعني حتى اليوم هو قال بأنه هذه الحرب ستنتهي مع إيران مع انتهاء انتخابات التجديد النصفي، وبعد ذلك خرجت أنباء تؤكد بأنه حسب يعني بعض المستشارين بأنه هذه الحرب قد تستمر طوال فترة حكم الرئيس الأمريكي للعامين القادمين، وبالتالي إلى أي مدى هو يحاول أن يبث أجواء من الطمأنينة بأنه هذه الأزمة لن تستمر لكي يعني يخفف من تداعياتها السلبية على صورة حزبه؟
0: تماما، هو يحاول يعني تأجيل الاستحقاق إذا أردنا القول، ويحاول تأجيل المحاسبة أيضا، يعني يقول بمكان ما أن إيران تحاول الضغط عبر أسعار النفط وعبر مضيق هرمز وغيرها من الأمور للتأثير على هذه الانتخابات. وبالتالي عندما تحدث عن أن هذا أي تغيير لن يحصل قبل انتهاء الانتخابات، أو التغيير سيحصل بعد انتهاء الانتخابات، عمليا هو دفع هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات، لكنه ربط هذا الأمر بمصلحة إيرانية بفوز الديمقراطيين. عندما قال الديمقراطيون ضعفاء قد يعطون إيران فرصة يعني الحصول على سلاح النووي، وبالتالي هذا الأمر لا يستطيع تغيير واقع معين الآن في هذه الحرب. جل ما يقوم به الآن هو يدير الصراع مع إيران.
1: طيب،
0: يضغط بشكل كامل
1: على فقط ربما ترامب يتحدث عن شيء مهم نستمع.
2: ونرى كل شيء، لا نرى، نستطيع أن نرى حتى الأسماء على بدلاتهم، وكلها مكتوبة هنا، نستطيع أن نقرأها من الفضاء، هل تصدقون ذلك؟ على بعد آلاف الأميال، ونحن نعرف تماما الذي يجري هناك، ولكن لاحظنا هناك بعض النشاط في جبل الفاس، وأنا أنصح إيران بعدم التصل بغباء، لأننا سنضربهم بشدة، لسنا أمامنا خيار آخر. هل هنالك أي شخص هنا يعتقد بأن إيران يجب أن تحصل على سلاح نووي؟ من يشعر بأن إيران لا يجب أن تحصل على سلاح نووي؟ هذا يحصل طوال الوقت، يأتون لي ويقولون أتمنى لما تبدأ الحرب مع إيران أسعار البنزين ارتفعت، أشخاص أذكياء، وأطرح عليهم السؤال، هل يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي؟ يقولون كلا أبدا. قلت لهم إذن أنا محق، لأنه على مدى 51 عاما، دائما يقولون 47، على مدى 51 عاما، وحتى الرؤساء حاولوا إقناعهم بالكلام ولكنهم لا يفهمون الكلام، فقط يفهمون شيء واحد، وهذا ما يحصل على الكثير منه، بين اتفاق النفط مع فنزويلا واتفاقات المعادن، تريليونات والتريليونات من الدولارات نستقبلها بكلمة المفضلة، ولكنها أصبحت الآن في المرتبة الخامسة، لأن الإعلام للقلة الذين لم يسمعوا القصة، الرسوم الجمركية وتعرفة هي كلمة مفضلة في القاموس. أنا أحب الكلمة، وقلت ذلك في واحدة من أكبر تجمعات قبل فترة، أرسم جمركية وتعرف هي كلمة المفضلة، وستجعل أمريكا ثرية، وتجعلنا أثرى ما كنا نتوقع أن نستقبل تريليونات الدولارات، وقلت أرسم جمركية كلمة المفضلة، والأخبار الكاذبة جن جنونهم وقالوا ماذا عن الحب والزوجة والقدير والدين والعائلة، لذلك جعلتها في المرتبة الخامسة.
1: إذا مشاهدينا، الرئيس الأمريكي تحدث عن موضوع إيران

0: قال بأنه نراقب كل ما يحدث حول منشآت نووية وحتى نستطيع رؤية أسماء الأشخاص الذين يتحركون في هذه المنطقة. وقال سنضرب جبل فأس بقوة إذا مارست إيران أنشطة نووية فيها بأقل من دقيقة، نصف دقيقة. تعليقك على هذه المداخلة وذكر موضوع إيران، هل سيكون إيجابي أم سلبي في هذا التجمع الانتخابي أستاذ سعيد؟
1: بشكل ما كأنه يريد الحصول على تأييد الجمهور بما يفعله مع إيران. لذلك سأل هل من أحد هنا يريد أن تحصل إيران على سلاح نووي؟ طبعا هذا هو الجو، وهذه هي يعني النقطة المهمة. نعم. التي ربما
0: شكرا لك أستاذ سعيد، وأعذرني على المقاطعة المستمرة نتيجة يعني ضرورات النقل المباشر. شكرا لكم مواطنين مشاهدينا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
6: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
7: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
8: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
9: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
10: ما يقارب 30,000 أسير
11: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
12: والي الله الخطوبة المحرمة من درجة
13: الفلوس. جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
14: حد هسه ما عارف حدا عنه.
15: عبد الكريم يعني كان يرجو وبعدين تيبس.
6: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
4: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
16: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
17: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. التحالف يعلن اعتداءات حوثية جديدة على 3 مدن سعودية ويتعهد بحماية سيادة المملكة. باكستان تحذر من تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك ردا على الاعتداءات الحوثية على السعودية. زوارق الحرس الثوري في مرمى المدمرات الأمريكية مع توسيع المنطقة المحظورة، وترامب يعلن موعد انتهاء الحرب.
1: العبودة العكرية להכריע את משטר הטרור באיראן.
2: על מעוז החיזבאללה בבקה בלבנון.
0: נתניהו וכץ יוג'הן רסالة تهديد لإيران من جبل الشيخ واتهامات أممية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في سوريا. خلافات تسبق الانتخابات الفلسطينية، فتح تتمسك بشرعية تشكيل المجلس الوطني وحماس تتهم السلطة بالتفرد. لا تزال الهجمات الحوثية مستمرة ضد السعودية لليوم الثاني على التوالي، وتابعنا البيان الخاص بالمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي الذي أشار فيه إلى استهداف الميليشيا لثلاث مناطق في السعودية، مؤكدا أن هذا هو نهج الحوثي المعتاد وأنه سيكون هناك رد من المملكة. لكن اللافت في هذا البيان هي العبارة التي ختم بها المتحدث باسم التحالف هذا البيان، حينما قال إن المملكة سترد وستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية. هذا فتح الباب على مصراعيه للعديد من الأسئلة حول طبيعة الرد السعودي على هذه الاعتداءات ومتى تحديدا وكيف سيكون. لكن طرح سؤال على مدى الساعات الماضية وجاءت الإجابة منه على لسان وزير الدفاع الباكستاني. كانت هناك تساؤل، هناك اتفاق مكة وهذا الاتفاق كان يؤكد أن أي اعتداء على أي من الدول الثلاث يمثل اعتداء على الدول الأخرى. لذلك كانت تتواجد في الأضواء أسئلة كثيرة حول اتفاق مكة تحديدا. الإجابة جاءت على لسان وزير الدفاع الباكستاني، لنستمع إلى ما قال.
3: بناء على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، فإن أي عدوان يشن على أي دولة من الدول الثلاث يعد عدوانا موجها ضد جميع هذه الدول، ولا يوجد في هذا الاتفاق أي غموض أو إبهام، ولا يحتاج إلى أي إيضاح إضافي، فهو اتفاق دفاع مشترك بامتياز.
4: الهجوم الحوثي بالمئات وقصصهم مليان مرقمات الواديات والتجار والهدف ليس استعاد المواقع، بعض المواقع بالمقبنة وبالكدحة، إن شاء الله بإذن الله الاستعاد استعادة. الهجوم الحوثي بالمئات وقصصهم مليان مرقمات الواديات والتجار والهدف ليس استعاد المواقع، بعض المواقع بالمقبنة وبالكدحة، إن شاء الله بإذن الله الاستعاد استعادة صنعاء.
0: ينضم إلينا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد، وينضم إلينا من إسلام أباد أيضا الصحفي عبد الرحمن حياة، مرحبا بكما. بداية أريد أن أتوقف أمام جملة في بيان العقيد الركني تركي المالكي، قال إن السعودية سترد بمسؤولية. ما الذي تعنيه هذه العبارة تحديدا، خاصة وأن هناك توقعات أن الرد ربما سيكون خلال ساعات؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نرحب بك ورحب بضيفنا من إسلام أباد. كلمة بمسؤولية تعني معاني كثيرة، ولكن سأحاول أن أجملها لنطيل في الوقت. أولا تعني أن المملكة العربية السعودية دولة تحترم القوانين والأعراف الدولية، أي أنها ستلتزم بالمبادئ الإنسانية ومبادئ حماية المدنيين، ستلتزم كما ذكر البيان في المادة 51 من الفصل السابع، أي أنها سترد. هذا يعني أيضا أنها سترد على مصالح

0: مصادر التهديد وتحييد المخاطر لن ترد على العيال المدنية كما فعلت جماعة الحوثي في يوم الثامن ويوم التاسع. فلذلك هي كلمة مهمة جدا في هذا البيان، كما أن كلمة المادة 51 أيضا مهمة. فبمسؤولية لن تقوم بحملة جوية موسعة، بل ستكون ضربات لمصادر التهديد مبنية على المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها القوات الجوية السعودية.
1: طيب، سنستعرض هذا الأمر، ولكن سيد عبد الرحمن، كانت هناك بعض المصادر التي أشارت اليوم إلى أن هناك رسالة وصلت من باكستان إلى إيران تحذر إيران من استمرار الحوثي في الاعتداءات على السعودية. هل هذا هو السبب في خروج وزير الدفاع الباكستاني بالتصريح بأن اتفاق مكة يمكن أن يدخل قيد التنفيذ والتفعيل؟
2: نعم، بعد التحية لك أستاذ رشا ولسعادة الأمين والسادة المشاهدين، لا يخفى أن باكستان منذ البداية، يعني ليس اليوم، يعني تصريح وزير الدفاع هو صحيح، التصريح واضح، لكن موقف باكستان واضح منذ البداية حتى قبل أسابيع. يعني أرسلت إسلام أباد رسائل واضحة لإيران وأطلعتها على الخطوط الحمراء بالنسبة لباكستان، وأكدت لها بأن أمن المملكة العربية السعودية يعتبر من الخطوط الحمراء لباكستان عندما كانت باكستان تمارس الوساطة. بعد ذلك شهدنا التوقيع على اتفاقية مكة، وتصريح وزير الدفاع الباكستاني هو رسالة أيضا مجددا لإيران بأن تكف عن دعم الميليشيات الحوثية، وأن تكف عن نشر الإرهاب الذي تنشره في المنطقة وتهدد دول المنطقة.
1: هذا هو أول اختبار لهذه الاتفاقية الدفاعية.
2: نعم، لا شك، وباكستان تؤكد منذ البداية التزامها بهذا الاتفاق. وأعتقد يعني سعادة العميد بحكم أنه خبير عسكري سيطلعنا أكثر على أن حسب قراءتي الشخصية واعتقادي أن تفعيل الاتفاقية سيكون بطلب من أحد الأطراف، فباكستان وتركيا أعتقد تنتظران طلب من المملكة.
1: هذه نقطة يعني مهمة للغاية، يمكن أن يعاقب عليها سيادة العميد.
0: نعم،
1: هل هذا إذا توسعت المواجهات أكثر؟ أم أن الأمر مرتبط يعني القرار مرتبط بالتطورات؟
0: هذه ثاني مرة، هو ليس التفعيل ولكن ثاني مرة يتم الإشارة للاتفاقية الدفاعية، ليس اتفاق مكة. نتحدث خلال حرب 39 يوم كانت هناك إشارات من إسلام أباد رغم أنها وسيطة لطهران بأن
1: هناك اتفاقية ثنائية قديمة.
0: نعم، في سبتمبر الماضي مضى عليها عام وما زالت فاعلة. كانت الإشارة خلال الحرب بأن إسلام أباد رغم أنها وسيطة ولكن هناك اتفاقية دفاع مشترك سعودية باكستانية، فكانت هذه إشارة واضحة لطهران. الآن الحديث عن اتفاقية مكة لتفعيلها سيكون بناء على طلب المملكة العربية السعودية. إذ رأت الرياض بأنها من الضروري تفعيل هذه الاتفاقية سيتم تفعيلها. طريقة التفعيل ليس بالقوات العسكرية فقط، من الممكن أن يكون بطلب معلومات استخباراتية، من الممكن يكون بطلب منظومات عسكرية سواء منظمة دفاع جوي ومنظمات جوية أو بطلب وحدات عسكرية.
1: عظيم، هذه نقطة مهمة للغاية. أنت تعلم من الناحية وحضرتك لك خبرة طويلة في هذا المجال، نحن نفهم الكثير من الشؤون العسكرية، ولكن الحوثي يعتبر أن لديه سلاح قوي للغاية وهو الصواريخ الباليستية والمسيرات، وهي التي يستخدمها بشكل كبير. صحيح. في ضرباته على المملكة العربية السعودية. يقال دائما أن تكلفة التصدي لهذه الصواريخ كبيرة ومكلفة للغاية، ثانيا هي تمثل تهديد ومصدر تهديد قوي لأمن أي دولة.
0: نعم، الطائرات بدون طيار قد تكون مصدر تهديد أعلى من الصواريخ البالستية. الصواريخ البالستية ممكن رصدها لأنها تذهب إلى طبقات الجو العليا، ولكن الطائرات بدون طيار ذات مقطع راداري صغير وارتفاع منخفض وسرعة ضعيفة جدا. ولكن حتى وإن كانت مصدر تهديد، من الممكن تحييد هذه المخاطر. دائما الاقتصاديين،
1: هل تمتلك المملكة العربية السعودية أنظمة دفاع جوي قادرة على التصدي لهذه الصواريخ الحوثية؟
0: نعم، المملكة العربية السعودية تمتلك مجموعة من الطبقات الدفاع الجوي، إذا تحدثنا عن أحدثها وهي منظومة الثاد، تعترض الصواريخ على مدى ما أكثر من 100 كيلومتر بارتفاع 150 كيلومتر، أي بطبقات الجو العليا عندما تتحدث الصواريخ البالستية. نتحدث أيضا عن منظومات الاعتراض الجوية كمنظومة دفاع جوي. الطيارين السعوديين ولله الحمد المنة خلال عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل اكتسبوا خبرة كبيرة جدا في اعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ الكروز. فلذلك هناك خبرة من طائرات الاعتراض، هناك خبرة أيضا اكتسبها مشغلو منظمات الدفاع الجوي سواء الثاد خلال حرب 39
1: يوم. حجم الأضرار الذي وقع نتيجة هجمات الحوثي كيف تقيمه عسكريا؟
0: حجم الأضرار هو ليس كبير عندما نتحدث عسكريا، لكن عندما نتحدث مدنيا إصابة 73 مدنيا.

0: هنا نتحدث عن أن الموضوع هو ليس موضوع عمليات عسكرية ضد وحدات عسكرية، بل محاولة لاستهداف الأعيان المدنية، محاولة لاستهداف القدرات المتعلقة بالطاقة ليس فقط المملكة العربية السعودية والعالم. لكن اسمحي لي في مسألة التكلفة، قد يكون الاقتصاديين يحسبون دائما التكلفة، الصاروخ يكلف 1,000,000 والطائرة تكلف 20,000، فهناك تفاوت في السعر. ولكن كعسكريين
1: هم يتحدثون أيضا عن أن أنظمة الصواريخ المضادة تتكلف الكثير.
0: نعم مكلفة، ولكن كعسكريين هناك وكمفهوم أمن وطني هناك حسبة تختلف بشيء كبير جدا. الصاروخ قد يقتل مدني لا ناقة له ولا جمل في العمليات العسكرية، روحه يعني تساوي لا نقول ملايين ومليارات، الروح تساوي الشيء الكثير. نتحدث عن حماية المناطق الحساسة في الدولة سواء في المملكة أو غيرها. إصابة هذا الهدف بطائرة تكلفتها 20,000 دولار لنفرض أو 50,000 دولار،
1: سيارة أقل من ذلك بكثير،
0: ستكون التكلفة عالية. ولكن عندما أحمي هذه المناطق وأحمي الأرواح وأحمي المجتمع
1: سنعود إلى مسألة التكلفة، لأن بصراحة سيادة العميد هذا ما تريده إيران الآن، أن تجعل تكلفة هزيمتها تتحملها دول المنطقة ولا تنهزم وحدها كما يقال، أو لا تدفع فاتورة وحدها. ولكن أعود إلى السيد حياة. سيد حياة، هناك تساؤلات حول ما يدور في الداخل الباكستاني من اتصالات مع الجانب الإيراني، هل أي مؤشرات أو معلومات حول كيف كانت طبيعة الرد على الجانب الباكستاني حينما حذر إيران من استمرار هجمات الحوثي وتوسيع المواجهة إقليميا؟
2: نعم، باكستان يعني منذ أسابيع يعني نلاحظ أنها تراجعت عن أو لا يوجد ذلك الحماس لدى إسلامباد فيما يتعلق بالوساطة. باكستان بدأت تعي أن إيران دولة لا تريد السلام، دولة تحاول نشر هذه الحرب وتستهدف دول المنطقة. إيران ترعى هذه الميليشيات الإرهابية لا سيما الميليشيات الحوثية، وباكستان أكدت مرارا على إيران بالكف عن نشر إرهاب الدولة الذي تمارسه وأن تتصرف كدولة مسؤولة. يعني جميع الدول في المنطقة بما في ذلك الدول المجاورة ومنها باكستان تتصرف كدول مسؤولة يعني.
1: لكن فيما يتعلق بالاعتداءات الحوثية تحديدا، لأن وكالة رويترز أشارت إلى أن هناك رسالة وصلت من الجانب الباكستاني للجانب الإيراني في هذا الأمر تحديدا.
2: نعم، إسلامباد أطلعت إيران بأن أمن المملكة العربية السعودية هو خط أحمر بالنسبة لها، وتصريح وزير الدفاع الباكستاني هو تصريح.
1: لكن هل وصل رد لباكستان من إيران؟ هذا هو سؤالي.
2: لا أعتقد حتى الآن تتوفر معلومات يعني رسمية أو إعلامية، لكن أعتقد أن لسات إسلامباد وصلت لطهران بأن أمن المملكة العربية السعودية هو خط أحمر.
1: نعم، تصريحات وزير الدفاع الباكستاني يعني مباشرة وصريحة للغاية في هذا الاتجاه. سيادة العميد، يقول الحوثي أنه يستهدف السعودية، يعني الحوثي الآن لديه معارك مع القوات الحكومية على الأرض، ولكن لوحظ أنه كلما تقدمت، ويمكن أن تصحح لنا حضرتك هذا الأمر، القوات الحكومية يكون الرد على السعودية وليس في الميدان على القوات الحكومية. يقول الحوثي أنه يفعل ذلك لأن ما يحدث هو بدعم من الطيران السعودي.
0: نعم، من يقوم بالعمليات الجوية في هذا الأثناء، والبيانات الرسمية موجودة من الحكومة اليمنية ومن القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية اليمنية هي من تقوم بهذه العمليات، الحوثي لا يرغب بهذا الخبر، بل يرغب بتجيير هذه الأحداث للقوات الجوية السعودية لمجموعة من الأسباب، قد يكون أهمها هو نقل الأزمة الداخلية والضغط الداخلي إلى الخارج، أي أن القوات اليمنية تعمل بأجندات سعودية ولا تعمل بأجندات يمنية، لذلك يحاول تخفيف الضغط.
1: بالمناسبة واستخدم هذا التعبير، قال إن القوات الحكومية تتحرك بأجندة سعودية. نعم، وليست. نعم، بأجندة يمنية.
0: هو يحاول إرسال هذه الرسالة وبالأخص في الداخل اليمني. النقطة الثانية، يحاول أن يؤسس ما يسمى بمنظومة الردع، أي أنه بما أنه يتهم الرياض بمساعدة القوات اليمنية سواء عسكرية أو استخباراتيين، فيجب أن يكون هناك تكلفة على المملكة العربية السعودية بسبب هذه المساعدة. الشيء الثالث هو شيء مهم جدا، هو محاولة وضع موقع لجماعة الحوثي في خريطة أزمات المنطقة والتصعيد الموجود، أي أنه يستطيع التأثير على باب المندب حسب قوله، أنه يرتبط بأجندات، وهذا واقع، يرتبط بأجندات الحرس الثوري الإيراني، لأن خلال حرب 39 يوم كان براغماتيك، التزم الصمت.
1: لم يقم السؤال لماذا تحول؟
0: تحول لأن إيران شعرت

0: وهو الواقع أنها فقدت الكرت الاستراتيجي الوحيد الذي تمتلكه وهو مضيق هرمز. من اليوم الذي استخدمته وأعلنت عن استخدامه هي أحرقت هذا الكرت. هي تعي جيدا بأن أنابيب الطاقة ستكون خلال 5 إلى 10 سنوات ستكون خارج مضيق هرمز، لذلك ستفقد قيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز. فلذلك هو يحاول حتى الآن بتصريحاته، اليوم ظهرت مجموعة تصريحات، يحاول الحفاظ على ميليشيا حزب الله في لبنان ويحاول الحفاظ على
1: الميليشيا. سؤال في هذا
0: البحرية. نعم،
1: تاريخيا دائما ما يعرف أن اليمن منطقة صعبة في الحروب من الناحية العسكرية. نعم. وأنت أعلم مني بذلك الأمر، نحن نتحدث عن جبال وعن مرتفعات. صح. عن مسألة صعبة للغاية. هل هكذا عمليات يمكن أن تستمر إلى أمد يستنزف الجميع؟
0: أنا لا أتوقع لمجموعة من الأسباب. عندما أتحدث عن العمليات الجارية الآن، حنا لاحظنا خلال الأسبوع 7 أيام كانت العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية خطواتها سريعة جدا، خصوصا عندما أتحدث عن منطقة تعز باتجاه الشمال للحديدة. ولكن لاحظنا خلال الأمس واليوم هو ليس هدوء ولكن تباطؤ الخطوات. ما زالت العمليات الهجومية متواصلة، ولكن بسبب وعورة الأرض والجبال، بسبب التأكد من المحافظة على خطوط الإمداد وهو الأهم في المناطق الجبلية. الحماية
1: خطوط الإمداد هو مهم جدا. هل أصيبت مناطق خطوط الإمداد بالنسبة للحوثي بشكل يعيق قدراته، أم أنه ما زال قادرا من الناحية العسكرية وأنت خبير في هذا الأمر على لملمة نفسه واستعادة قوته؟
0: نعم، الحوثي عنده الاحتياط الاستراتيجي. أنا أتكلم عن الخزان البشري الذي يستغله في الأجزاء الذي يسيطر عليها، هذا واقع. يعني يستغل القبائل ويجند كالتجنيد الإجباري. هو ليس تجنيد إجباري ولكن هي تشكيل لمنظومات وعصابات تتبع لجماعة الحوثي. عنده منطقتين مهمتين جدا، عنده في الشمال الشرقي بالمنطقة السيطرة عليه، وأعني بذلك مأرب والجوف لأنها قريبة من منابع النفط، والمنطقة الأخرى هي المنطقة الجنوبية
1: أيضا قريبة من حدود السعودية.
0: نعم ولكنها نتحدث عن منابع النفط اليمنية. وعندها المنطقة الأخرى وهي تعز والحديدة، هي مهمة جدا لقربها من باب المندب وبالأخص جزيرة ميون التي تقع في منتصف المضيق. هو له خيارين، إما المحافظة على الشمال أو المحافظة على الجنوب. ولكن من خلال تحركاته خلال الأسبوع الماضي،
1: لذلك كانت القوات الحكومية ذكية في تحركات العسكري. نعم. أنها نعم. فتحت جبهتين،
0: فتحت الآن تقريبا نتحدث عن تقريبا 4 أو 5 جبهات. لكن هو الآن الواضح من الحوثي أنه بدأ يدفع بالاحتياط الاستراتيجي باتجاه الجنوب. لذلك شاهدنا مجموعة من الاستهدافات القوات الجوية اليمنية.
1: اللحظات القادمة لحظة الرد؟
0: اللحظات القادمة قد يكون، ولكن إذا كانت فسيكون الرد قاسي.
1: نعم، شكرا لك. شكرا. العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد نورتنا، وشكرا أيضا موصول إلى ضيفي من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة.

0: أعلنها روبيو قواعد الاشتباك ما بين أمريكا وإيران تغيرت. كيف تغيرت؟ كان المفترض أن تكون هناك الهجمات هي هجمات على بعض المناطق في الداخل الإيراني، لكن الآن الهجمات أصبحت متبادلة ما بين السفن والمدمرات الأمريكية وما بين ناقلات النفط الإيرانية، وهذا يؤكد أن الحرب ما زالت تركز بشكل أكثر على ما يوجع إيران اقتصادية. هي تم إغراق ما يقرب من 5 ناقلات نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، هذا رقم كبير للغاية. صحيح أن كانت هناك محاولات استهداف لسفن حربية أمريكية متمركزة في المنطقة، وتقول أمريكا أن عملياتها كانت ردت على هذا الأمر، لكن سرعان ما رد الحرس الثوري هو الآخر أيضا باستهداف ما يقرب من 10 سفن قرب هرمز، بينها سفينتان أمريكيتان ونحو 8 ناقلات نفط. صحيح أن سنتر كوم تنفي هذا الأمر أن تكون هناك أي إصابة لأي مدمرة أمريكية، لكن بات واضحا أن المواجهات أصبحت حول ناقلات النفط والمدمرات الأمريكية. إيران أيضا بدأت توسع من عملياتها في منطقة أخرى تتعلق بمحيط هرمز، لكن الأخطر أيضا ما كان من إطلاق ما يقرب من 20 صاروخا باليستيا باتجاه الأردن، هذا أكبر اعتداء بالمناسبة منذ بدء الحرب. لكن واضح أن معادلة جديدة ترسم للمواجهة ما بين إيران وما بين أمريكا، عنوانها الرئيسي الناقلات والمدمرات الأمريكية. نتابع.
1: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
0: إذن أكد

0: روبيو في هذا الأمر أن تحركا مختلفا بدأ يحدث. لكن الأخطر أيضا هو ما يخطط إليه الحرس الثوري وأعلن عنه قبل ذلك، وهو توسيع ما يمكن اعتباره التهديد الملاحي في هرمز. يعني لم يعد هناك حصارا يتعلق بداخل مياه هرمز فقط، ولكن أصبح هناك حصار لمنطقة تمتد في محيط المضيق، وهذا يعني توسيع الهجمات أو تهديد مياه الخليج بشكل كبير. هذا التهديد كما نشاهد في الصور وهذه الخريطة التي توضح هذا الأمر، يسعى من خلاله الحرس الثوري لتكوين ما أسماه بمنطقة بحرية محظورة تشمل أجزاء من خليج عمان من مناطق خارجه. هي تحاول بهذه الخطوة نقل المواجهة من داخل المضيق إلى المنطقة الأوسع المحيطة به، وفرض معادلة جديدة على حركة السفن. هذا ما أكده المتحدث باسم الحرس الثوري. نستمع.
1: إحداثيات المنطقة تبدأ تقريبا من جهة تشهبار، وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا من بحر العرب، وتمتد على المسار المؤدي إلى مضيق هرمز. أصبحت منطقتنا أوسع، وسنعتبر المضيق معيارا للتعامل العسكري. أي سفينة تدخل هذه المنطقة من دون تنسيق معنا ستصبح خاضعة لعقوباتنا. وماذا تعني العقوبات؟ يعني أنه إذا أرادت هذه السفن لاحقا استخدام المضيق أو الحصول على خدمات مثل التأمين أو غيرها، فسوف نمتنع عن تقديم تلك الخدمات إليها.
0: من واشنطن ينضم إلينا الكاتب المختص بالشأن الأمريكي دكتور إيلي يوسف. مرحبا بك دكتور إيلي. من الآن ربما يتهجم على الآخر؟ يعني من الذي يعلي أو يضع يده العليا الآن ليقول أنني أنا من أهاجم، إيران أم أمريكا وفقا لهذه المعادلة المتعلقة بالمدمرات الأمريكية ونقلات النفط الإيرانية؟
2: طبعا شكرا استضافة، تحية المشاهدين. يعني القضية ليست قضية من هو اليد، من له اليد العليا في هذا الموضوع. أنا في اعتقادي هذا التصعيد الذي نشاهده على مدى اليومين الماضيين والمستمر في اعتقادي وسيستمر، تحركه على الأقل من ناحية إيران استماتة إذا صح التعبير لمحاولة يعني تحقيق أي إصابة أو أي إيذاء ممكن سواء في البحر أو على البر. والدليل محاولة الهجمات على بعض المدمرات الأمريكية واستهداف القاعدة الأمريكية أو يعني حسب ما تقول إيران في الأردن، بدليل أيضا إطلاق 20 صاروخ. فهذه الاستماتة أعتقد لها علاقة تحديدا بما يجري اليوم في تكساس. اليوم هناك مؤتمر للحزب الجمهوري، مؤتمر وطني توجه إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضوره، وهذا المؤتمر أهميته بأنه يحاول أن يرفع نسبة التأييد، تأييد الجمهوريين، ومحاولة الاحتفاظ بسيطرة الحزب على مجلسي الشيوخ والنواب. لذلك أي نجاح في إصابة أي هدف أمريكي من شأنه أن يعيد خلط الأوراق في اعتبارات إيران بهذا المعنى. لذلك
0: يعني هي تلعب لنوع من إضعاف موقف ترامب وحزبه الجمهوري من خلال إصابة أي مدمرة أو أي جندي أمريكي.
2: هذا هو تحديدا هذا التصعيد، يعني لا يمكن وجود تفسير آخر، لأن المسار الذي كنا نراه على امتداد كل المرحلة الماضية لم يكن يوحي بأن الأمور ستتصاعد، لكن من الواضح بأنه كلما اقتربنا من تاريخ 3 نوفمبر تعتقد إيران بأن لديها الفرصة إما لإلحاق الضرر الاقتصادي في أمريكا وفي اقتصادات العالم، أو إلحاق الضرر السياسي بالرئيس ترامب وبحزبه.
0: ولكن النقطة أن هناك رد
2: لكن هل هذه
0: عنيف.
2: الخطة هل هذه الخطة تعطي إيران اليد العليا؟ أنا لا أعتقد أن الأمر هو بهذا الشكل. والدليل أيضا كما قلت بأن ليس فقط الخسائر، طبيعة الرد الأمريكي الذي يعني نراه هو حتى هذه اللحظة يحتفظ بكل الأوراق، أوراق القوة التي لا يريد استخدامها. وقبل قليل حسب ما جاء بتصريحات للرئيس الأمريكي عندما توجه إلى المشاركة في مؤتمر الحزب في تكساس، قال بشكل واضح أن الحرب في إيران ستنتهي بعد انتخابات.
0: هذه نقطة مهمة للغاية. اسمح لي أن نستمع إلى تصريح الرئيس ترامب بهذا الشأن لتعلق عليه حضرتك.

0: immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
1: دكتور إيلي هو في هذا التصريح يقول شيئين ربما متناقضين، ستنتهي هذه الحرب بعد الانتخابات ولكننا في الوقت الحالي سنقدم ضربات جديدة أو سنقوم بضربات جديدة ضد إيران. يعني هو هنا ما هي رسالة سياسية؟ هو طبعا ربما يستهدف الناخب الأمريكي في هذا الأمر، بس هل تنجح رسالته المزدوجة هذه؟
2: يعني بماذا عن ما الذي يريد ترامب أن يحققه في هذه المرحلة؟ لكن أنا لا أعتقد أن يعني قرار الإدارة الأمريكية قد صدر بتوجيه ضربات كبيرة على الأقل قبل انتخابات نوفمبر، وهذا الأمر بات محسوبا، خصوصا وأن التسريبات التي تتناقلها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن خطط جاهزة عرضت على ترامب لكن لم يتم البت بها، وهذه الخطط تتحدث عن اليوم التالي. يعني نحن لا نتحدث فقط أن الحرب ستنتهي في بعد نوفمبر كما قال قبل قليل ترامب، لكن هناك تخطيط له علاقة في اليوم التالي، وهذا طبعا يضعنا أمام سؤال: هل ستكون العملية العسكرية هي التي ستنهي ورقة إيران، أم أن إيران بنفسها قد تقوم بتقديم تنازلات جدية؟ عندما يقول ترامب بأن الوضع الذي تعيشه إيران بات صعبا جدا، وهو يعني لا يجانب الحقيقة، وهذا يعني طبعا الجميع يدرك وكل الوسائل والتقارير تتحدث عن الصعوبات التي تواجهها إيران.
1: طب خليني أسألك دكتور إيلي،
2: هذا التشديد.
1: نعم دكتور إيلي، البعض يقول هنا في المنطقة، يعني أنت طبعا في عاصمة في العاصمة واشنطن، يقولون هنا في المنطقة أن من الآن إلى موعد الانتخابات انسوا ترامب، لن يقوم بأي ضربات كبيرة ضد إيران، لكن حينما تنتهي الحرب سواء فاز أو خسر حزبه سيكون هناك ثمن كبير تدفعه إيران. هل هذا تحليل دقيق؟
2: طبعا هو تحليل دقيق، بمعنى حتى لو فاز، يعني حتى لو لم يفز الحزب الجمهوري بغرفتي المجلس، نحن نعلم ان الشيوخ والنواب، حتى لو لم يفز باي غرفه من الغرفتين او لم يفز بالغرفتين، وطبعا هذا الامر حتى هذه اللحظه غير محسوم وغير يعني غير مؤكد، لنفترض ان الديمقراطيين هم من فازوا في مجلس النواب، هل يستطيع الديمقراطيون ان يمنعوا ترامب ومجلس الشيوخ من أن يقوم بما يريد أن يقوم به؟ وحتى لو فازوا في المجلسين هناك الكثير من السلطات التي يمتلكها الرئيس الأمريكي ويستطيع أن يستمر في مواصلة سياساته. طبعا هناك صعوبات،
1: يعني هناك
2: صحيح.
1: تعبير شائع هناك تعبير شائع، عاد لينتقم، ترامب لا ينسى، ينتقم دائما.
2: ليس ذلك فقط، لكن دعيني أشير إلى أن نحن نتحدث عن سياسات للدولة الأمريكية، ليس أمرا بسيطا أن يتم التراجع عن السياسات الخارجية. هذا الذي جرى عندما عاد ترامب في ولايته الأولى على الاتفاق النووي، لم يعد إليه بايدن، وبايدن طبعا هي إدارة ديمقراطية، لماذا لم يعد إليه؟ لماذا لم يعد إلى الكثير من القضايا التي بت بها ترامب في عهده الأول، بعيدا عن مؤتمر المناخ وقضية المناخ؟ لم يعد بايدن عن أي قرار تم اتخاذه من إدارة ترامب الجمهورية الأولى. فبالتالي نحن نتحدث عن مصالح كبرى، مصالح عليا للدولة الأمريكية. فإذا كانت إيران تراهن على إمكانية أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير ما حصل منذ 6 أشهر إلى الآن، فأعتقد هذا رهان خاطئ، وهو عمليا يدخلنا في التساؤل عن ما الذي فعلا ومن الذي يخطط الآن في إيران. في هذا المسار الانتحاري. الجميع يصف هذا الخيار بأنه خيار انتحاري.
1: شكرا لك دكتور إيلي يوسف الخبير المختص بالشأن الأمريكي، تحياتي دكتور. رغم أن هناك حديث مستمر عن التفاوض أو مسار للتفاوض طرعه واشنطن شخصيا

0: ما بين دمشق وتل أبيب، إلا أن المشهد كان مختلفا اليوم. ففي مشهد استعراضي يقولون عادة استعراض عضلات، كانت هناك مشهد استعراضي كبير موجود اليوم في جبل الشيخ. ذهب ليس فقط وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ليقدم رسالة، ولكن ذهب بنيامين نتنياهو نفسه لينقل رسالة إلى الشرع، ووجه بالفعل كلامه بشكل مباشر إلى الرئيس الشرع من جبل الشيخ. نستمع إلى مقاله.
1: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا، لبنان هناك، هضبة الجولان السورية هناك، ونسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى اليرموك، ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهدها من قبل. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودنا، وهذا أحد أعظم إنجازاتنا في حرب النهضة. ومن هذه القمم ينتظرنا المزيد من العمل. العمل الرئيسي هو دحر النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك. نعلم أن هذا المحور سيسقط نهائيا، ونحن ملتزمون بذلك.
2: أنا هنا مجددا في جبل الشيخ، وهذه المرة برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ندافع من هنا عن مرتفعات الجولان ومستوطنات الجليل، ونراقب معقل حزب الله في البقاع بلبنان، ونوجه رسالة قوية وواضحة إلى الرئيس السوري الذي يجلس على بعد 35 كيلومترا في قصره بدمشق. نحن هنا على جبل الشيخ في المنطقة الأمنية، ولن نتحرك من هنا لحماية أنفسنا من أي تهديدات.
0: استعراض عضلات، استعراض قدرات، إنه استعراض في النهاية. سوريا من هذه المسألة أو من هذه الناحية أدانت بشكل كبير طبعا دخول نتنياهو إلى جبل الشيخ، واعتبرت أن هذا استفزاز وانتهاك صارخ لسيادتها. لكن ما كان في مفاجأة تنتظر إسرائيل على الجانب الآخر هو تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تحذر من أن هناك أنشطة عسكرية إسرائيلية في سوريا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. يتم اعتقال عشرات الأشخاص من السوريين نتيجة وجود هذه القوات الموجودة في سوريا، وبالتالي هنا تواجه إسرائيل جريمة جديدة وتقرير أممي جديد يشكل أداة ضغط حقيقية على صورة إسرائيل مرة أخرى. دعونا ينضم إلينا من تل أبيب رئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث والمستشار السابق في مكتب الحكومة الإسرائيلية مندي صفدي. مرحبا بك سيد مندي. يعني بحكم أنني أعمل في الإعلام، ما شاهدته الآن من فيديوهات والتصريحات لكاتس ونتنياهو تصلح فيديوهات لحملة انتخابية، يعني يمكن أن يوزعوا هذه الفيديوهات لحملة انتخابية.
3: مساء الخير لك والمشاهدين. نحن صحيح في فترة انتخابات، لكن هذه أكثر رسائل إلى محوري الإرهاب المتواجدين في المنطقة، إذا كان الإيراني أو التركي تحت بتوجيه للجولاني. هناك الشارع. في سوريا في الجنوب السوري
0: غيروا اسمه الشارع.
3: عندما يرقى لهذا الاسم ربما
0: يعني يرقى او لا يرقى هذا ليس موضوعنا، بالتاكيد شعبه اختاره يبقى يرقى. انتم بتختاروا في اسرائيل انتم بتختاروا في اسرائيل من تريدون، وتتحدثون وتتغنون بالديمقراطيه لديكم. هذا شخص اختاره شعبه باراده شعبيه، هذا ليس موضوعنا. طيب مش هدخل في الجدل ده. السوريين هم اللي يردوا على حضرتك. استاذ مندي، عايزه بس اقف مع حضرتك عند نقطه معينه. ما الذي يريده نتنياهو من جبل الشيخ؟ ما الذي يريده نتنياهو من سوريا؟ انت تقول او هو يقول ايضا ان هناك نظام ارهابي يهدد امن اسرائيل. عظيم. ماذا فعلت سوريا خلال الفتره الماضيه لتهديد امن اسرائيل؟
3: هناك خلايا ارهابيه متواجده في الجنوب السوري، في درعا والقنيطره وحوض اليرموك وبريف دمشق، وكل الاعتقالات التي يتحدثون عنها هي اعتقالات لعناصر إرهابية متواجدة في هذه المنطقة.
0: طب الأمم المتحدة ليه بتقول عليكم بتعملوا جرائم حرب؟ لو هي عمليات زي ما حضرتك بتقولوا خلايا إرهابية، أكيد الأمم المتحدة أو لجنة حقوقية تابعة لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لا يمكن هتساند إرهابيين. أنت

0: بأنهم إرهابيين، هي تصفهم بأنهم أبرياء يتم بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم الحرب.
1: هو هل هم يدركون من هو الإرهابي ومن هو غير الإرهابي؟
0: أنتم فقط من
1: رأينا
0: تدركون؟
1: الفيديوهات التي نشروها، رأينا الفيديوهات التي نشروها.
0: يا سيد
1: وعندما
0: مندي. يا سيد مندي.
1: وعندما
0: يا سيد
1: تدخل
0: مندي. أرجو بس أن تهدأ.
1: المخابرات الإسرائيلية وتقبض على أحد الأشخاص.
0: أرجو أن تهدأ.
1: وضالع في الإرهاب.
0: يا سيد مندي، سيد مندي، الأمم المتحدة دي جهة محايدة، مش ضدكم.
1: لا مش جهة محايدة.
0: مش جهة، حتى الأمم المتحدة أصبحت غير محايدة. طيب. أنا بسأل حضرتك، إذا كانت هذه الخلايا موجودة وتخطط لتهديد أمن إسرائيل، هل نفذت أي عملية منذ تولي الشرع حتى الآن هددت أمن إسرائيل، أم أن إسرائيل ما هي من دأبت على استفزاز سوريا والتعدي على سيادتها طوال الفترة الماضية، وسوريا كانت تتمسك دائما بالنهج ضبط النفس؟
1: نعم، تم إطلاق قذائف إلى الحدود الإسرائيلية، إلى الجولان الإسرائيلي، وهذه تهديد للأمن الإسرائيلي، ونحن لن
0: بس هذه رواية إسرائيلية، ليست هناك أي جهة حد.
1: وما أيضا موضوع الأبرياء رواية.
0: طيب إيه رأي حضرتك بما أن إسرائيل الآن بتهدد يعني سوريا، أنت عندك رواية أن سوريا تهدد أمن إسرائيل، في رواية أخرى تقولها الدولة السورية أن ما تفعله إسرائيل هو تهديد لأمن سوريا، ماذا لو قررت سوريا أن تقيم منطقة أمنية حدودية لحماية نفسها على الحدود مع إسرائيل؟ حقها، أنتوا بتدافعوا عن أمنكم وهم بيدافعوا عن أمنهم.
1: يحاولوا
0: حقهم، ما هو بمنطق يعني اعظم طيب. اعظم مبدا في العلاقات الدوليه اسمه مبدا المعامله بالمثل. هتقيم منطقه حدوديه، انا هقيم منطقه حدوديه، هتحمي حدودك من حقك، انا من حقي احمي حدودي.
1: عدم الثقه بحكومه الجولاني لم تاتي من الفراغ.
0: ثقه
1: الجولاني
0: من؟
1: منذ
0: المجتمع الدولي كله بما فيهم حليفك الامريكي رئيس ترامب رفع عنه العقوبات ويدعم سوريا بشكل كبير، ورفعت العقوبات.
1: نحن نعرف كم اقتضى من المبالغ الماديه لكي يعطي هذه،
0: يعني باعكم بالفلوس، يعني ما هو مش منطق، ده مش منطق، ده مش منطق. يعني هناك سأسألك على شيء يعني أنت تتهم رئيس ترامب الآن، يعني رئيس ترامب باعكم بالأموال، باع حليفه الإسرائيلي بالأموال، أنت الذي تقول هذا.
1: ليس هو يستطيع أن يعترف بمن هو يريد، هذا ليس،
0: لا أنت تتهمه، أنت تتهمه، هذا حليف إسرائيل. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال. أنت في إسرائيل أنتم في إسرائيل تقولون منطقة حدودية حتى لا يتم تهديد أمن إسرائيل، هو مين اللي بيحط مفهوم الأمن هنا؟ يعني أنتوا كل حاجة بالنسبة لكم بتهدد أمنكم، حتى الطائرات الورقية في غزة بتهدد أمنكم، كل حاجة بتهدد أمنكم. طب معايير الأمن هنا من يضعها؟
1: نحن نضع ما هي المخاطر الأمنية، لأننا شهدنا سابقا عندما تغاضى الجيش الإسرائيلي عن المسيرات أو عن الطيارات الورقية في حينها، رأينا أن هذا الأمر وصل إلى 7 من أكتوبر. فنحن
0: خلصنا من 7 من أكتوبر، خلصنا أنتم، وده كان نتيجة فشلكم الاستخباراتي. أنتم بتحملوا الآخرين ليه؟ يعني ممكن أي حد يخطط لأي حد،
1: يعني
0: أنتم كنتوا فشلة
1: من
0: أنتم كنتوا فشلة. كانت نظام الاستخبارات بتاعكم فاشل. طيب أوكي. مش ده موضوع،
1: فشلت بتحديد الموعد.
0: طيب خلينا في سوريا الآن. انا عايز حضرتك تقول على الهواء الان مباشره ما هي التهديدات التي قامت بها سوريا لامن اسرائيل. قول لي على عمليات قامت بها سوريا هددت بها امن اسرائيل، وبالتالي ساعتها يبقى الرئيس الشرع مطالب بالرد الان امام المجتمع الدولي كله. لا احد يتهم الشرع بانه يهدد امن اسرائيل سوى انتم.
1: اولا هناك خلايا ارهابيه، وهذه الخلايا الارهابيه المتواجده في الجنوب السوري خرجت بفيديوهات وهددت بعمليات.
0: طب انتوا عندكم ارهابيين من المستوطنين، يعني هل يحق لنا بقى ان احنا ندخل دلوقتي كعرب عشان نفتت هذه الخلايا الاستيطانيه الارهابيه؟
1: المستوطنين هذا ليس حوارنا.
0: ليه؟
1: لا يوجد من المستوطنين.
0: انت بتقول
1: هذا ليس حوارنا.
0: لا انت تقول شيء، هناك خلايا ارهابيه بتهددكم صح؟ بتهدد امنكم.
1: نعم.
0: طيب انتوا كمان عندكم خلايا ارهابيه بتهدد امن المنطقه.
1: لا توجد خلايا إرهابية في إسرائيل. لا توجد خلايا إرهابية في إسرائيل.

0: خلايا، لو في خلايا ارهابيه في اسرائيل،
1: المتشردين يقومون باعمال،
0: لو في خلايا ارهابيه في اسرائيل
1: يعاقبهم عليها القانون.
0: في دول
1: لا يوجد ارهابيين في اسرائيل.
0: سيد مندي، عشان بس يبقى في نقاش بيننا لو سمحت، نهدأ قليلا. حضرتك في خلايا ارهابيه بتهددك صح؟ انت دوله،
1: نعم،
0: مفترض انك انت المسؤول عن تفكيك هذه الخلايا. اذا كان في خلايا ارهابيه في سوريا فليتم ابلاغ الجانب السوري، وانتم تتواصلون وتلتقون مع القيادات السوريه، وكان هناك حديث عن لقاء وزير الخارجيه مع رئيس الموساد، وهناك حديث عن اتفاق امني، وهناك مصل للتفاوض. ابلغوهم بالتقارير والمخاوف التي لديكم بان هناك لجان ارهابيه او خلايا ارهابيه تخطط لضربكم. ببساطه هم مسؤوليتهم يقومون بالقبض عليهم.
1: كان حوار مع الشيباني واتفقنا على بعض النقاط وبعض الأمور، وسمحنا لقوات معينة أو أسلحة معينة تنزل إلى الجنوب السوري، وماذا شهدنا؟ أنه قاموا بمجزرة إبادة جماعية في السويداء. هذا ما قاموا به،
0: علاقة دبدب،
1: ولم يقوموا بمحاربة الإرهابيين.
0: علاقة السويداء، علاقة السويداء الخلايا الإرهابية
1: جولاني في جنوب سوريا هو مجزرة إبادة جماعية للدروز في السويداء.
0: عظيم،
1: هذا كل ما قام به.
0: كويس قوي. من الذي وصفته المحكمة الجنائية الدولية بأنه يرتكب جرائم حرب؟ هل اتهمت الشرع ولا اتهمت إسرائيل؟
1: اتهمت حكومة الجولاني بجرائم حرب في السويداء.
0: فين؟
1: هذا التقرير الذي خرج.
0: أنا ما بسألكش على السويداء، أنا بسألك الآن، أنتم متهمون ومدانون كدولة بارتكاب جرائم حرب. تقرير أممي أخير للجنة التحقيق يقولون أن ما تفعلونه في سوريا يرقى إلى جرائم الحرب. هذه الأمم المتحدة التي لا تريد أن تعترف بها أنت.
1: لأنهم يتغاضون عن مجازر الساحل ومجازر السويداء ومجازر روجافا.
0: بتدخل حضرتك الخطوط في بعضها ليه؟ بتدخل الخطوط. انا بسالك عن سوريا
1: يوما جريمة.
0: انا بسالك عن سوريا.
1: انا اعتقل شخص.
0: رد على سوريا. رد على سوريا.
1: يهددني بالارهاب.
0: يهددك ازاي؟ ماسك سلاح وراح يضرب عليك قذيفه، انت من تقوم بالدخول؟ يعني ما معنى
1: ان انا انتظر حتى يضرب القذيفه؟ انا اريد ان امنعه من.
0: بس ده قانون الغابه، ده قانون الغابه.
1: انا انتظر حتى يضرب القذيفه.
0: ده قانون الغابه يا سيد مندي، انت رجل يعني قانون غابة. في دول
1: قومي.
0: أنت تنتهك سيادة دولة أخرى، أنت تنتهك سيادة دولة أخرى.
1: إذا كانوا إرهابيين من الحوثي والمملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة يدركون أن هذه الخلية ستدخل وتقوم بعملية إرهابية داخل أراضيهم.
0: أنت ترى الآن. لا أحد. يا سيد مندي. الرد بسيط جدا. ممكن أن تكون هناك تقارير تتحدث عن هذا الأمر. لكنك ترى بنفسك أن الحوثي يضرب المملكة العربية السعودية، وهو المثل الذي تتحدث عنه الآن منذ يومين، ومع ذلك كان هناك بيان من المملكة العربية السعودية أنها سترد بمسؤولية على ما يحدث وعلى المناطق فقط التي تم استهدافها دون التطرق إلى المدنيين. يعني ما هو ده منطق الدولة اللي بقول لحضرتك عليه، مش منطق الغابة اللي بتقوم به إسرائيل. أنت تتحدث عن تهديدات، أنت تتحدث عن خلايا ومخططات وتهديدات. حضرتك ضربت مثل في انتهاك واضح لسيادة السعودية بهجمات من الحوثي، ومع ذلك لم تتصرف السعودية بمنطق همجي يتعلق بشريحة بمنطق الغابة. ده هذا منطق الغابة، لا معنى له آخر.
1: ليس منطق الغابة.
0: طيب.
1: أنتم
0: انتهى وقتنا.
1: إسرائيل تقوم بأي عمل ضد الإرهابيين دائما تدينون
0: أي إرهابيين.
1: طيب
0: حضرتك كمل هذا الحوار اللي أنا ناقشته مع حضرتك في تقرير أعده للأمم المتحدة، ورد على اتهاماتها ليكم بجرائم الحرب. رئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث السيد مندي صفدي، شكرا لك. لا تزال هناك حالة من الغموض بشأن مصير الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ما إذا كانت ستأتي أم لا. عاد الخلاف مرة أخرى وكالمعتاد بين فتح وحماس، هذه المرة الأمر يتعلق بآلية إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. المجلس الوطني الفلسطيني ده أهم يعني تنظيم موجود فيه، أو أهم إطار موجود فيه منظمة التحرير الفلسطينية. الخلاف جاي من أين؟ هناك طريقة لاختيار ممثلي الجاليات الفلسطينية للتصويت في الخارج. فتح ترى أن الآلية ديمقراطية وتوافقية وتعكس إرادة الفلسطينيين في الخارج، في حين ترفض حماس هذه الآلية وتقول هي وفصائل أخرى أيضا أن هذا يؤكد أن هذا

نوع من التصويت المعلن بشكل واضح وكأنه تعيين مقنع وفقا لما تم وصفه من قبل المتحدث باسم مكتب حماس باسم نعيم. دعونا نناقش هذا الملف مع ضيفي الليلة من رام الله المتحدث باسم حركة

0: التعيين المقنع وليس الانتخاب.
1: تحياتي لكم وضيفكم الكريم ومشاهديكم. بداية يعني حماس لا علاقة لها بموضوع المجلس الوطني لأنها ليست من ضمن خصائص منظمة التحرير، هذا بداية. ولكن هنالك لجنة متابعة للانتخابات التي تجري، يرأسها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وفي هذه اللجنة فصائل منظمة التحرير والأمناء العام لمنظمة التحرير. وهنالك قرار صادر أساسا في 18/6/2026 حول انتخابات المجلس الوطني، وفي المادة الخامسة منه يقول أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات بشكل مباشر يتم الذهاب إلى موضوع المجمع الانتخابي واللي هو تم في بعض المناطق. اللجنة هاي لجنة المتابعة بالمناسبة هنالك ينبثق عنها مجموعة من الأطر أو مجموعة من الأشخاص الذين يتابعون الانتخابات في كل أو ساحات تواجد الشتات الفلسطيني، ليس فقط في دول الخليج بل في العالم ككل. النقطة المهمة أنه بالمناسبة فقط مرة واحدة أجريت انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، كانت في عام 1964. ما بعدها هنالك 23 دورة لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تمت بهذه الطريقة بالمجمع الانتخابي.
0: طيب يرد السيد نضال، لأن الوقت لدي قليل للغاية، رد السيد نضال على ما طرحه دكتور إياد لو سمحت.
2: هي لك رشا وتحية لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة العربية. حقيقة أن في خضم الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني كان الأجدر في ظل التوافقات التي تمت في العام 2005 برعاية مصر وفي عام 2011 وفي لقاء بيروت في العام 2017 أن يكون هناك انتخابات للمجلس الوطني، وحركة فتح كانت جزء من هذه التوافقات برعاية الأشقاء في مصر. ومع الأسف الشديد تم تعطيل هذه الانتخابات وتم تعديل قانون.
0: طيب هو الدكتور إياد بيقول لك إيه دخل حماس في المسألة؟ ده موضوع مجلس وطني نمرة 2، الآلية دي معتمدة منذ فترة طويلة، إيه المشكلة؟
2: نعم هو نعم كلامه صحيح الدكتور، لكن الوضع السياسي الفلسطيني كان في حالة إجماع على أن تدخل هذه الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وكل مواطن فلسطيني هو عضو في منظمة التحرير الفلسطينية، وهناك إجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية تحتاج إصلاح وتحتاج إعادة ترميم لبرنامجها السياسي وبرنامجها النضالي الذي لم يعد واقعيا ولم يعد يلبي طموحات وتطلعات الشعب
0: يعني الفلسطيني. أنا نسيت يوم يكون عندنا عنوان اتفاق ما بين فتح وحماس على شيء. شكرا لضيوفي الأعزاء، انتهى وقت خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الحرب مع ايران ستنتهي وان اسعار النفط ستنخفض مباشره بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: Their country is in shambles right now. They are, as you probably have seen the numbers, 300% inflation. Their money is valueless. They're not paying their soldiers. We control the strait and lots of other things. So for a little while, I would say this, shortly, but right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward.
0: ترامب اعتبر أن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة طويلة.
1: Prices right after this very important election on November 3rd will be plummeting. The war will be over very shortly after the election. They're hanging out for dear life, hoping that we lose so they can deal with dumb, weak Democrats and they can have their nuclear bomb. But we're not going to let that happen.
0: نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا من احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته. وأضافت الصحيفة أن من بين هؤلاء المستشارين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وأشار المسؤولون إلى أن ترامب كثيرا ما يبدي في أحاديثه الخاصة مع مساعديه رغبته في حسم الحرب سريعا بعد أن دخلت شهرها السابع. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

في المرمى مساء جديد للرياضة على شاشة العربية، وهذه عناويننا. النصر يعادل الرقم القياسي عالميا في ختام الجولة السادسة للدوري السعودي. الدرعية تفوق على الفتح بركلتي جزاء وخسارة الشباب أمام الخلود. آراء قيادة رياضية، أحمد الخميس الأمين العام السابق لاتحاد الكرة السعودي.

0: السلام عليكم. يتجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى سحب دعمه لرئيس فيفا جياني إنفانتينيو الذي ترشح لولاية جديدة. وأكدت ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي سيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية اليوم الخميس لحسم موقفه بشأن ترشح جياني إنفانتينيو لولاية جديدة على رأس فيفا في الانتخابات المقررة شهر مارس المقبل. يواصل المنتخب الكويتي تدريباته في قطر تحضيرا لمنافسات كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها جدة السعودية بدءا من 23 من الشهر الحالي. القرعة أوقعت منتخب الكويت في المجموعة الأولى يستهل المشوار أمام صاحب الأرض السعودية قبل مواجهة العراق ثم عمان. في ختام الجولة السادسة من دوري روشن السعودي تفوق النصر على أبها وخسر الفتح أمام ضيفه الدرعية وفاز الخلود على ضيفه الشباب. النصر بهز شباك أبها عادل الرقم التاريخي في كرة القدم بهز الشباك في 93 مباراة متتالية في الدوري السعودي، وهي السلسلة ذاتها التي حققها ريفر بليت الأرجنتيني بين عامي 36 و39. بدأت السلسلة النصروية في ديسمبر من عام 2023. وفيما بقي الشباب بلا أي فوز في الدوري، حافظ فريق الخلود على سلسلة مبارياته دون خسارة في المسابقات المحلية لثامن مباراة على التوالي، والتي بدأت منذ الجولة قبل الأخيرة للموسم الماضي بالدوري، ليسجل بعدها 3 انتصارات و4 تعادلات في الدوري إلى جانب الفوز في أولى مبارياته في الكأس. فوز الدرعية خارج ميدانه جاء من ركلتي جزاء ليتلقى الفتح ثالث الهزائم في الدوري السعودي الحالي، ويبقى دون أي انتصار مع ختام جولة السادسة.
1: على المجد سباك وعلى الشباك سباك وسجل الهدف الثاني يا طيور حرة.
0: أذهب بكم إلى وقفة أولى، بعد ذلك أستقبل ضيفي القادم في منصة آراء قيادات الرياضية أحمد الخميس الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم السعودي.

حياكم الله. كما كل أربعاء نستضيف قياديا رياضيا سبق وأن كان له دور في كرة القدم السعودية لنطرح عليه محاور في كرة القدم السعودية حاليا، ربما يقدم من الآراء ما يفيد الإدارة الرياضية حاليا ويفيد الجمهور ويفيد الإعلام. ضيفي هذا المساء هو رجل تبوأ الكثير من المناصب في كرة القدم السعودية.

0: أولها أو آخرها اتحادي أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي سيد أحمد الخميس، حياك الله.
1: يا أهلا ومرحبا.
0: أنا سعيد باستضافتك.
1: وأنا سعيد ودي معك.
0: يعني من زمان كان ودي استضيفك حتى ما يمكن على رأس العمل.
1: وأنا من زمان وديتك.
0: حياك الله. تركت العمل في الرياضة؟ الرسمي.
1: كعمل رسمي. كعمل رسمي صحيح. تركت.
0: شو تسوي الآن؟
1: عندي مكتب رياضي برضو خاص
0: رياضة
1: بتقديم الاستشارات في الرياضة وخاصة في مجال الأنظمة واللوائح وخلافه والرعايات وتفعيل الرعايات.
0: في سوق البزنس هذا يعني في أحد يطلب استشارات من الجهات الرياضية؟
1: في بس يعني زي ما قلت أنت سوق جديد ما بعد الواحد أنه يتقدم لكن في موجود.
0: تقدمون استشارات خارجية؟
1: كيف؟
0: تقدمون استشارات لاتحادات خارجية؟
1: لا داخل المملكة
0: بس داخل السعودية.

0: في جانب الرياضة الممارسة، تمارس رياضة الآن؟
1: أمارس الرياضة على المنزلية، على الأجهزة، مو خارجية.
0: إيش تسوي في البيت؟
1: يعني السيكل،
0: دراجة مثلا، سيكل تجري في البيت؟
1: على السير وعلى السيكل.
0: أنا أحب اللي يجرون.
1: هذه منزل، بس أنا منزلية تعرف، حسب الوقت والجو وكذا.
0: بس ما في رياضة ثانية. زمان كنت تمارس رياضة يعني بشكل مستمر؟
1: يعني نلعب
0: كورة وكذا. الحين ما عاد في كورة؟
1: لا عادي. نتمنى.

0: خلينا بنواف نبدأ حلقتنا هذا المساء. طبعا ما أعرف إذا أنت شفت حلقات سابقة ولا، إحنا دائما عندنا 4 إلى 5 محاور: المحور الاتحاد كرة القدم السعودي، محور الدوري السعودي بكل ما يشمل، محور الإعلام الرياضي، ومحور المنتخب السعودي. خلينا ببدأ معك المنتخب عشان كأس الخليج قريبة، وإحنا يعني أنا دائما أغير في البدايات، فنبدأ بالمنتخب إذا تسمح لي.
1: يسعدني ذلك، بس قبلها أقول أنه أنا أتابع الحلقة لأستفيد منها، لأنه ما تقدم
0: يسرني. يعني المنتخب كيف ترى المنتخب السعودي الحالي؟
1: خلينا يعني نأخذ وضعنا، وضع المنتخب حاليا على المستوى العام. احنا ما احنا من الأربع الأوائل في آسيا، وهذه حقيقة. آخر بطولة حققناها من أكثر من 20 سنة، وهذه حقيقة. دائما نقول إنه والله إحنا أبطال آسيا، إحنا ما نبغى نقول إحنا أبطال آسيا، نبغى نقول متى نكون أبطال آسيا.
0: اللي راح راح.
1: فإحنا لازم نتكلم عن اللي جاي، وش بنسوي مستقبلا عشان نكون أبطال آسيا. أما نجلس نتغنى بأن إحنا أبطال آسيا 3 مرات وتأهلنا لكأس العالم، حتى التأهل لكأس العالم ما عنده مطمح. لكن لو ما تأهلت هذه كارثة. ما هو إنجاز أنك تتأهل، يعني كثرة كثرة التأهل لكأس العالم بدون تجاوز المرحلة معناته أنك ما أنت قاعد تتطور. إذا ما إذا نفس في كل كأس عالم أنت تتأهل وتلعب كأس عالم بس ما تتجاوز المرحلة، فما سويت شيء، ما يعني ما أنت قاعد تتطور. فزي ما المفروض إنه ما نتكلم عن ماضي، ننظر لمستقبلنا وكيف حيكون منتخبنا في المستقبل.
0: كيف شايف الحال الآن؟ المنتخب جيد، ضعيف، ممتاز؟
1: خلينا نقول انه خلينا ناخذها بالاستحقاقات القادمه. عندنا بطولات خليج. كويس. بطولات الخليج منتخبات اللي مشاركه معنا في نفس المستوى.
0: لا، المنتخب السنه الماضيه كيف شفته؟ في تصفيات كاس العالم الملحق. لا، كاس العالم
1: كان ضعيف.
0: ضعيف.
1: ضعيف.
0: ليش؟
1: لما تكون انت في بالعدد هذا اللي تأهل لكاس العالم، عدد كبير وبالكاد تتأهل، هذه يعني ما هي منطقية. يعني حتى منتخبات أقل منك مستوى، إن كنا إن مستوانا ما هو جيد، لكن في منتخبات أقل منا وتأهلت.

0: لا ما كان ما كان ما كان يعني وفق الطموح. خلينا نقول
1: في كأس العالم كيف شفت المنتخب؟
0: كأس العالم لو باخذ لك مقاطع فقط من لقطات فقط بقول والله منتخب كويس، لكن مثلا شوط واحد كان كويس في لقطات معينة كويس.
1: كإجمالي مشاركة؟ كإجمالي مشاركة؟
0: إجمالي مشاركة لا طبعا، طالما أني ما تأهلت لا.
1: يعني لا إيش يعني ضعيف ولا
0: لا غير مقنع يعني.
1: غير مقنع.
0: أي غير مقنع، طالما أني ما تأهلت غير مقنع.
1: إيش الأسباب؟
0: الأسباب إنه إحنا نستعد لبطولة، بس ما نعد جيل كروي. يجب أن نعد جيل كروي بعدها نستعد للبطولات. إحنا لازم يعني الإعداد لجيل هذا يأخذ وقت. والإعداد لمسابقة تدخلها وبطولة تدخلها هذا في وقت قصير تدخلها. لا يمكن إنه معسكرات بسيطة وتدخل وتقول هذا الـ إنه أنا مستعد للمنتخب، خاصة إنه النغمة اللي صاير إنه ما عندنا لعيبة يلعبون كثير فيه، وهذا واقع مية نغمة. فأنت لازم تعد جيل وبعدها تقول أنا أستعد لبطولة. لكن إحنا نستعد لبطولة بدون الأساس، ما عندنا أساس موجود.
1: ما في رؤية واضحة لإعداد جيل؟
0: حاليا لا، واتمنى ان يصير فيه اعداد، خاصه ان عندنا اعتقد انها اهم بطوله كاس عالم بتمر علينا خلال 30 سنه اللي هي 2034، فالمفروض احنا بادين من من من سنتين فيها.
1: طيب جميل، بجيك على 2034 البطوله اللي ينتظرونها السعوديون بحراره وشوق، اللي تعبت فيها يعني القياده بشكل عام حتى تحصل السعوديه على ملف 10 من 10 لاول مره في التاريخ، وكانت يعني ثمن هذا لابد ان يكون هناك مشاركه فعاله، يعني شاركه جميله في 2034. كيف نعد منتخب 2034؟
0: كيف نعد منتخب 2034؟ خلينا أقول لك كيف مشروع إعداد، ما هو بس مجرد إعداد. أوكي. أول شيء أنه يجب يكون عندنا هدف، هدف استراتيجي أساسي، إعداد منتخب 2034. الهدف هذا هو اللي بعدها بيكون جميع المبادرات تحته لما تحقق هذا الهدف. أي شيء بتسألني فيها بقول لك الهدف هذا يتوافق مع 2034، إذا هو إضافة ل 2034 بمشي معك فيه، مو ماشي معك ما راح أمشي معك فيه.
1: جميل.
0: حددنا الهدف، في معايير معينة لازم نناقضها في تنفيذنا لهذا المشروع. يجب أن يكون في استمرارية، مو إحنا نبدأ وبعدين نختفي. يجب أن يكون في انضباطية وفي احترافية في تنفيذ هذا الهدف. أوكي؟ نبدأ المبادرة الأولى اللي هي إنه يجب أن يكون عندنا نموذج لعب، اسلوب لعب يتوافق مع امكانيات لعيبتنا. احنا عندنا لعيبه وعندنا
1: انت تبغى تاسس نموذج للاعب
0: السعودي، نموذج للكره السعوديه.
1: أي.
0: بحيث انه هذا يعني خلينا اقول لك احنا مثلا
1: يعني ثقافه رياضيه سعوديه
0: كره قدم سعوديه. احنا شو نتميز فيه لعيبتنا؟ لو سالت اي واحد قلت له اللاعب السعودي ايش متميز فيه عن اللاعبين الاخرين، ما عندنا البنيه الجسمانيه ولا عندنا القوه الجسمانيه، ولا متميز بالمهارة. المهارة هو أسلوب لعب. خلينا أقول لك مثلا انتهجته أسبانيا في آخر كأس عالم.
1: أي.
0: بالإضافة إلى الانضباطية تيكي تاكا الإيجابية اللي
1: ممتاز.
0: هذا الأسلوب اللي يتوافق معنا.
1: طيب سوينا انضباطية، سوينا استمرارية، سوينا ثقافة لعب أو نموذج لعب، بعدين كيف نجيبهم هذول كلهم؟
0: كيف نجيبهم؟
1: كيف نجيب العناصر اللي راح تخضع لهذول كلها؟
0: احنا عندنا الان احنا اوكي حددنا النموذج اللي مناسب للاعب السعودي الان.
1: أي.
0: اللي احنا الستايل حق السعودي. من اللي بينفذ؟
1: ايوه
0: من اللي بينفذ؟
1: تعال قول لي بقى.
0: اللي بينفذ احنا عندنا اكثر من 100 مدرب معه برو، شهاده برو. عندنا
1: كم؟
0: اكثر من 500 مدرب.
1: لحظه الرقم انا اول مره اسمعه.
0: أكثر من 100 مدرب.
1: متأكد من الرقم؟
0: تقريبا. خلينا أقول لك
1: 100 سعودي عنده برو.
0: برو عندنا أكثر من 500 مدرب عنده أي لايسنس.
1: 500 مدرب.
0: ايه. هذول هم النواة حقنا، هذول هم.
1: طب معلش تعرف كم واحد منهم بلا عمل؟ يعني بلا عقود رسمية؟
0: أعتقد أنه كثير منهم. أعتقد كثير منهم، لكن أنه هنا أنا عندي المجموعة هذه لازم برضو أنه تجيب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشباب هذول اللي عندهم الشهادات البرو واللايسنس، نشرح ندرس نعطي دورات عن النظام اللي احنا نبغى نشتغل عليه،
1: عن مشروعنا
0: هذا هو مشروعنا وانتم المنفذين له.

0: أوكي عندي الأدوات تنتشرهم في جميع أرجاء المملكة. طيب بعد كذا كيف نجيب اللاعب؟ عندنا لعيبة في عندي أول شيء الفئة المستهدفة من اللاعبين.
1: الفئة العمرية.
0: الفئة العمرية المستهدفة من اللاعبين. إحنا في كأس العالم خلينا نقول إنه بقي 8 سنوات. للأسف الشديد إنه متأخرين كان المفروض إنه إحنا بادين. فعليا بقي 6 سنوات أو أقل. لأنه آخر سنتين أو آخر 3 سنوات المفروض الصورة تهيكل المنتخب واضح.
1: واضح.
0: أوكي. المدربين هنا عندي الأندية. عندي دوري الثانويات.
1: مدارس.
0: مدارس الثانوية.
1: أي.
0: كويس. يجب إنه في تعاون كبير وفي اتفاقيات كبيرة بين اتحاد القدم ووزارة الرياضة. لأنه أنا الوقت يسرقني. لازم خلال من هنا إلى نهاية السنة إنه دوري المدارس الثانوية شغل. المتابعين اللي هم مدربينا أخذوا برضو دورات في
1: هو موجود دوري المدارس الآن؟ موجود دوري المدارس؟
0: المفروض يكون فيه موجود.
1: لا مفص يعني صحيح لا
0: هو أعتقد موجود؟ أعتقد إنه فيه. أعتقد
1: موجود
0: إنه فيه.
1: دوري المدارس الآن.
0: كيف صيغته؟
1: أنا من زمان ما قرأت عنها أخبار ولا شيء بس أتذكرها يعني على جيل. لا لا كنا نلعب دوري مدارس.
0: كان دوري المدارس كان منتخب.
1: صحيح صحيح.
0: فدوري المدارس إذا كان كذا يكون التنسيق مع وزارة التعليم على أساس أنه دور المدارس يجب أن يبدأ السون وينتهي بنهاية السنة أكون أخذت برضه من حقنا. تعرف أنتم في مواهب تروح للنادي في مواهب ما تقدر تروح للنادي لأسباب معينة سواء لبعد نادي سواء للعائلة
1: أي أسباب أخرى اجتماعية.
0: فأنت هنا إيش اللي أبغاه من الشكل هذا عندي الأندية وعندي النوادي وعندنا أبغى في الأخير في نهاية السنة يكون عندي 50 لاعب في كل مركز
1: سنة واحدة
0: إلى نهاية السنة هذه لأن زي ما قلت لك الوقت راح 50 لاعب يعني ظهير أيمن أبغى 50 ظهير أيمن موهبة محتملة خلينا نقول الموهبة المحتملة ليش أنا قريت تقرير سابقا أنه المواهب المحتملة يطلع من 100 يطلع منها 2 أو 3 بالكثير إحنا الآن ما عندنا وقت خلينا نقول أنه ناخذ 50 من اللي بيتابعهم المدربيننا بيتابعهم مو بس متابعة النادي يكون شريك في الموضوع هذا
1: متابعة وصقل
0: إيه النادي بيكون شريك أنا عندي لاعب لنفرض أنه على سبيل المثال حارس هو في النادي يتمرن ساعة ونص ولا ساعة وربع ويمشي لا في النادي أنا أقول لمدرب النادي يعطي برنامج لهذا اللاعب لازم يسويه وطبقه ويعطي بعد حتى بعد نهاية التمرين بعد نهاية التمرين في كل مركز
1: واضح
0: وله متطلباته يتمرن مع النادي ويتمرن تمارين خاصة بالمنتخب بعد النادي الشيء الثاني الحالة النفسية والذهنية للاعب يجب أن أنه اخترت اللاعب هذا يجب أن يكون هو عارف أنا مختارك عشان المنتخب من الآن تبدأ حياتك من الآن على أساس أنك لاعب منتخب عائلته وأسرته وأبوه يعرف أنه ترى إحنا اخترنا ولدك هذا ويجب أن يكون في جلسة مع الآباء يعني أنه هذا ولدك مختارينه عشان منتخب فيه عمره 16 سنة بتمشي معنا خلال 8 سنوات القادمة لين كأس العالم لازم تهيئ اللاعب تهيئ عائلته أنه لاعب هو كأس العالم من الآن يتهيئ تعرف أنه الـ الـ الـ أنا ما أبغى لاعب يوصل فريق أول كويس أو المنتخب بعض اللعيبة وصلوا المنتخب المدرب يشتكي يقولوا ما عندهم أساسيات كرة القدم
1: هذا فعلا؟
0: صحيح
1: صحيح؟ إيه.
0: سواء الأساسيات مو بس مجرد أنه ألعب كرة
1: يعني اللي هاجموا زميلنا عبد العطيف كانوا غلطانين هو لما قال ذا الكلام
0: لا صحيح صحيح في مدربين يقولون أنه بعض اللاعبين الأساسيات تتكلم عن استقبال كرة تسليم كرة فتح المساحات التوجه ما فيه
1: طريقة موضوعية التمرين والتمرير وطريقة
0: كل وين متى يمرر في مدرب من المدربين العالميين أتذكر قال أنه سألوه من هو أفضل لاعب قال هو اللاعب اللي يسبق الخصم تفكير الخصم بثانيتين أي هذا أفضل من اللاعب
1: واضح
0: يجب أن يكون نجي الآن إلى الآن لسه ما انتهينا المجموعة 50-50 هذه اللي كنا في كل زاوية ومع
1: كل مركز.
0: مع المدربين اللي موجودين كل مدرب بيصير عنده 25 لاعب من هالمدربين هو اللي يتولى متابع فريق خلينا نقول فريق الكابتن أحمد بيلعب فيه مباريات بيلعب فيه بعدها نبدأ نصفي من 50 إلى 25 إلى يعني على نهاية السنة القادمة نكون على الأقل وصلنا 10
1: في كل مركز.

0: المركز، متابعتهم تمارين، أكل، الفحوصات ربع سنوية، تصير فحص على السرعة، على التغذية، على البنية الجسمانية، على العضلات، على كذا، على
1: كل السلوك،
0: على السلوك، على خلافه. يعني أنا قصدي أنه اللاعب يجب أن يكون في، مو بس في تمرين النادي وأخذه هنا للمعسكر، هو في النادي يتمرن للمنتخب.
1: صحيح.
0: النقطة الأخيرة في الموضوع هذا أنه يجب أن يكون الفئات السنية أن يلعب اللاعب على الأقل 10 إلى 15 مباراة سنويا، منها 5 مباريات سنويا مع المنتخبات الكبيرة. يعني بحيث أنه
1: يوصل 10 يعني 15 مباراة ما تكفي في الموسم، يعني لازم يلعب أكثر من 50
0: كمنتخب.
1: هي
0: أتكلم كمنتخب. منها 5 على الأقل مع المنتخبات الكبيرة، خلينا نقول. ليش؟ لأنه أبغى يوصل للفريق الأول، هو متعود أنه يلعب مع فرنسا، مع إسبانيا، مع إيطاليا، مع إنجلترا، مع البرازيل، متعود عليها كل سنة يلعب معهم. يجب أن تكون هذه تنغرس في اللاعب من صغره، هو صغير متعود أنه يلعب مع المنتخبات هذه.
1: يوم كنتم في الاتحاد، يوم كنت أمين عام الاتحاد، كان عندكم أي مشاريع من هالنوع؟ كان عندكم أي فكرة؟
0: كان عندنا مشاريع بس ما كان عندنا مادة للتنفيذ.
1: ما كان عندكم فلوس؟
0: كنا نحظى بهذا يعني
1: الدعم
0: اللامحدود من اللي نحسد عليه، يحسد عليه اتحاد القدم من الجميع. سمو ولي العهد ما قصر بشيء في هالموضوع هذا، يعني سهل جميع الأشياء كنا نحلم فيها سابقا. أحلام يعني لو أقول لك قصة،
1: كانت أحلام يعني الواحد يراها أنها صعبة التحقق.
0: صعبة التحقق. أنا أقول لك يعني كنا في نقاش مع أحد الزملاء في دول الخليج، كم يعطونكم دعم؟ قال يعطونا 60 مليون أعتقد أو شيء صدق. بالله تحصلون 60 مليون وين إحنا فيه؟ أقول له يعني أنتم ما نقدر نحصل.
1: ما كانت أيامكم.
0: ما كان فيه، لا
1: لا هو في دعم غير مسبوق. هل هذا الدعم توافق معه حضور رياضي حقيقي في كرة القدم السعودية؟
0: حتى الآن لا. طبعا في جهة معينة، في جهة
1: لا حكي عن المنتخبات،
0: لا في جهة، لا ما أعتقد أنه
1: إحنا لسه في محور المنتخب.
0: أي لا إلى الآن ما أعتقد.
1: أقل
0: طبعا.
1: الدعم أكبر من النتائج.
0: الدعم أكبر من النتائج أكيد.
1: شو السبب؟ السبب في الأشخاص، الإدارة اللي موجودين في الإدارة، ولا خلينا نقول سوء حظ مثلا، ولا وش بالضبط؟ ليش عندهم هذا الدعم الكبير ونتائجهم رديئه؟
0: شوف خليني اكون صريح معك، يعني ما تابعت الفئات السنيه ونتائجها وكذا على اساس اني اقدر اعطي حكم. يعني انت عشان ما اقدر اقول والله ايش الاسباب، زي ما قلت لك احنا برجع واقول انه احنا نبني نستعد لبطوله، ما نبني جيل للمستقبل.
1: لا ليش كانت النتائج كذا مع انه انت متوفر لك كل شيء؟ يعني
0: مي بالمادة كل شيء.
1: لا ايوه، لكن هذا دعم كان يعني السعودي موهوب كلاعب كرة قدم على مدى الاجيال كانوا موهوبين.
0: على فكرة ما عندنا اكتشاف مواهب. ما كان ما هذا هنا اللي اقول لك لازم يصير فيه. انا اقول لك من القصص
1: زمان هو الموهوب كان يروح النادي، الحين يعني هو المفروض الان النادي يروح للموهوب،
0: المفروض يبحث عنه.
1: زمان كان لا، زمان يعني مثلا خلنا أقول لك، أنا مثلا حضرت استقبال المستجدين في الهلال وفي النصر، حضرته شفته يعني في جيلي. يعني كنا مثلا اللي مثلا يجي فرصته بعد أسبوع من حضوره أنه ياخذ فرصته
0: ووقت.
1: يعني أنت على اللاين وناس كلهم مستجدين جدد.
0: صحيح.
1: فكانوا أسبوع عشان يجيك الدور.
0: صحيح.
1: عشان تدخل. عشان تدخل. يشوفك المدرب ويشوفك.
0: ومع ذلك.
1: ما عاد في هذا الكم.
0: ومع ذلك حتى الآن وأقول لك الآن مثلاً إنه يجي لاعب للنادي، ولما يدخل على مدرب، أنا أقول لك كثير من المدربين ما هم كشافين.
1: إيه.
0: بعض المدربين ما مكشافين، كشاف يختلف. بعض المدربين يجي والله اللاعب هذا عمره كم، عمره كذا، باقي له بيجلس عندي نص الموسم، بعدها بيروح. لا ما ينفعني ذا بشيء، ما احرص عليه. فلا اكتشاف الموهبه للاسف الشديد.
1: طيب في كاس الخليج الجايه اللي بعد اسبوعين تقريبا 23 الشهر، ما هو طموحك كسعودي كرياضي سعودي؟
0: من قال؟
1: أقول ما هو طموحك؟
0: ما هو تحت في ما هو طموح؟
1: لا ما هو طموح؟
0: طموحنا نأخذ البطولة.
1: هل الإمكانيات تحقق هذا الهدف؟
0: الإمكانيات الحالية مع أنا أقول
1: إمكانيات الفنية.
0: الفنية يعني
1: أنا أقول لاعبين.
0: لاعبين مع إحنا متقاربين، ما يعني يمكن إحنا أفضل.
1: ممكن
0: ومحتاجين للبطولة.
1: محتاجينها.
0: محتاجين لها.
1: وممكن تتحقق.
0: وممكن تتحقق.
1: وش نصائحك قبل هذا؟

0: اقول لك انه ليش
1: انت ايامك المنتخب حقك كاس الخليج؟
0: لا للاسف
1: او مركز
0: لعبنا على النهائي وطلعنا
1: لعبت النهائي صحيح.
0: لكن انه ليش احنا
1: خسرتوا بالانتيات ايامها اظن؟
0: لا جول في بغلطك كذا
1: نسيت والله اي سنه كان. اي
0: ليش احنا محتاجين لها؟ الناس محتاجه بطوله، محتاجين بطوله، المنتخب نفسه محتاج البطوله تهيئه لكاس اسيا.
1: هذا شيء معنوي
0: الاعلام معنويا، يعني اتكلم معنويا، ما هي يعني الاعلام محتاج البطوله عشان يخف شوي على المنتخب ويعطي فرصه انه يدخل كاس اسيا بروح كويسه، فلا محتاجين البطوله وقادرين عليها.
1: شو المطلوب عشان تتحقق او شو المفروض تواجده في المنتخب عشان تتحقق؟
0: والله ما اقدر الواحد يحكم وهو بعيد، يعني ما هي احكام
1: من خبرتك.
0: لا في فرق بين انه الخبره انه تكون انت عايش الجو، عايش الوضع الحالي، انت ما متى توظف الخبره؟ لما تكون داخل عارف وش اللي يدور جوا المنتخب، لكن من بعيد من الصعوبه الواحد.
1: بعدها بثلاث اشهر بتكون اسيا في السعوديه ايضا في المدن السعوديه الثلاث، ممكن
0: تحقيق
1: اسيا
0: تحقيق؟ اشوف انها صعبه.
1: يعني وش الحد اللي تقول حد الرضا بالنسبه لك كسعودي؟ نصف النهائي، النهائي، دور الاربعه، ثمانيه،
0: دور الاربعه والنهائي، يعني ممكن
1: مرضي لك؟
0: ايه
1: لو وصلوا الاربعه مرضي لك؟
0: مرضي.
1: بعد اسيا والخليج لابد ان يكون هناك مشروع جديد غير هذا المنتخب؟
0: طبعا
1: لابد.
0: ايه لانه انت خذ اعمار اللعيبه وقياس كم اللاعب منك اللي بيقادر الان. كم كثير من اللعيبه يعني تجاوزوا 30 او فما تحتاج تجديد في المنتخب.
1: ممتاز. سؤالي الاخير في هذا المحور، محور المنتخب. الان في جدل في الشارع الرياضي بين انه المنتخب السعودي مشكلته اداريه وسوء في الاداره، في اداره المنتخبات، او الجزء الثاني او الطرف الثاني يقول لا احنا ما عندنا مواهب اصلا عشان نلوم الاداره. انت ايش رايك، سوء اداري ولا فعلا ما في مواهب، افتقار للمواهب؟
0: انا ما اقدر اقول انه هذه كويس.
1: اختر
0: لا لا مو اختر اللي ابغى. خلينا ناخذها مثلا من انه ما عندنا مواهب، عندنا لعيبه، عندنا موجودين، هل هم يلعبون او ما يلعبون؟ هنا بنرجع لعدد اللاعبين، فرصه.
1: لا لا احنا نتكلم موهبه بعدين بنجي يلعبون ولا في مواهب
0: قليله، خلينا نقول
1: قليل بس في مواهب،
0: في مواهب قليله.
1: في عندك 11 موهبه؟
0: لا
1: اقل من 11.
0: أقل طبعا.
1: نص المنتخب مواهب، نصفهم ها؟ الموجودين نصفهم اقل ولا نصفهم؟
0: لا اقل.
1: طيب النتائج بسبب سوء الاداره ولا بسبب ضعف المواهب، قله المواهب؟
0: قد تكون الثنتين مع بعض. قد تكون الثنتين مع بعض. يعني ما ممكن زي ما قلت لك ما هي باكج واحد تاخذه.
1: طيب
0: تحمله شخص.
1: خلينا نقفل محور المنتخب وروح محور الاتحاد. كيف اداء الاتحاد وانت رجل خبير في الاتحاد؟
0: إذا حبينا نقيم أداء الاتحاد يجب أنه نأخذ مكونات الاتحاد نجزئها على أساس نعطي تقييم،
1: نفصلها.
0: تفضل. إذا جينا للمكونات الاتحاد بما فيها الرابطة، جزء من الاتحاد الرابطة وإن كانت منفصلة، يعني لها الاستقلالية التامة لأنها جزء من كرة القدم. إذا أخذنا مثلا اللجان الاتحاد اللي موجودة، أخذنا الاحتراف على سبيل المثال، اعتقد انه ادائهم كان جيد وما في اي ملاحظات عليهم حسب ما نسمع برضو، على اساس انه ما يكون الحكم يعني من غير معرفه. الشيء الثاني اللي هو لو جينا للجان القضائيه، اعتقد انها كانت اشكاليه كبيره في الفتره اللي راحت، شفنا صراعات بين اللجان القضائيه وهم القانونيين، يعني ما كانت سواء كذا او حتى في التاخر في اتخاذ القرارات.
1: انت تقصد الانضباط والاستئناف؟
0: يعني القانون
1: ما كانوا شويه في عندهم شويه نديه ضديه،
0: يعني ما يعني الواحد ما ادري ايش اللي صاير بينهم، بس
1: يعني الاقل احنا في
0: حسب الظاهر انه لا انه كان
1: في متابعتنا يظهر لنا
0: هذا الشيء.
1: انا خليني اتكلم بلساني، انا يظهر لي انه كان بينهم ضديه.
0: صحيح.
1: ويمكن هم كقانونيين يفسرونها لا انه هذا عنده راي قانوني وهذا عنده راي قانوني، يمكن
0: صحيح، لكن في بعض النقاط اللي صارت انه ايه؟ انا احيل لك القضيه وانت ترجعها.
1: اكمل رايك في الاتحاد في اللجان.
0: لما نجي للحكام، الحكام انا ما اقدر اعطي انطباع كامل عنه، لانه الانطباعات اللي صايره هي اراء جماهير انطباعيه بناء على نتائج فرقها. لكن لو كان في تقييم مثلا لكل حكم من الحكام، هنا لجنة الحكام هي الأدرى بهالموضوع، أنه كم عدد الأخطاء اللي ارتكبت، كم عدد من كل حكم، وفي الأخير أنا أتمنى بهالمناسبة.
1: بس بنوف تسمح لي
0: أستوقفك؟ لا بس معليش على هالنقطة هذه، في الحكام أتمنى من الاتحاد أنه يكون فيه

0: في نهاية الموسم من هو أفضل حكم؟ والأفضل حكم يجب أن يأخذ جائزة قيمة 500,000 مثلا جائزة.
1: خليني بشاركك
0: أوكي.
1: هنا نسولف ترى.
0: طيب أوكي.
1: شارك بعض.
0: طيب أوكي.
1: طيب الحكام يعني إذا جينا نقيس على الحكام نقول ما هي منتجات الحكام أو أي لجنة بس الحكام تحديدا ما هي منتجاتها؟ أنت إيش تبغى من الحكام؟ تبغى حكام سعوديين يحكمون في آسيا، تبغى حكام سعوديين يطلبون في كل الاتحادات يحكموا في دورياتهم، تبغى حكام سعوديين يصلون إلى المونديال ويحكمون.
0: طيب
1: أوكي.
0: أوكي.
1: هل حدث هذا خلال السبع سنوات الماضية؟
0: أنت قبلها أبغى حكام يحكمون محليا بجودة عالية عشان أقدر أوصل.
1: أي وهذا واحد من الأطرف أو من مؤشرات
0: الأداء. هي الأساس هنا.
1: هل هذه المؤشرات موجودة؟
0: لا خلينا الحين في هنا السنة هذه أشوف أنه نسبة الحكام الكثير اللي حكموا، لكن كيف تقييمهم؟ أنا ما أقدر أقيمهم على انتباه.
1: هل شفت حكام يحكمون في آسيا بأكثرية عن الآسيويين؟
0: بالنسبة لنا؟
1: أي
0: لا أقل طبعا.
1: كأس العالم؟
0: إيه لأن إحنا ما حكمنا في كأس العالم إلا كمساعدين أو رجل رابع حكم رابع وش زي كذا. ليش؟ أنا هذا اللي أقول لك إنه الحكم يجب إنه نعطيه ثقة، هذه واحدة، والثقة بالمحاسبة. الثقة معها محاسبة، يجب أن يكون الحكم عارف أنه إذا صار في نهاية الموسم. أنا مثلا على سبيل المثال خليني أقول لك أنه الحكم أنا بعطيه كم أعطي الأجنبي مثلا مبلغا وقدره، الحكم السعودي ما أدري كم يأخذ الآن، أنا بعطيك 50-70 ألف على المباراة حكم سعودي، بس بناء على تقييمك ممكن ما أعطيك الخمسة في الأخير، 5,000 كمكافأة في نهاية الموسم. أحسن حكم أو أحسن حكم بيأخذ 500,000 ريال يعني. وعلى فكرة بطلع عن الموضوع هذا لأنه دخلنا في أحسن الحكام، أنا أتمنى أنه يكون في نهاية الموسم عندنا منتج جميل جدا ولاعبين عالميين، وفي الأخير تسليم جوائز في
1: طيب.
0: نجل. طيب نرجع لمكونات الاتحاد. أوكي. ماليا برضو صعب أنك تحكم ماليا ويحكم عن لها الأندية كم، سواء كان من الاتحاد أو من الرابطة، كم الدخل اللي وصل للنادي من الاتحاد، هل هو تزايد أو لا، يحكم عليها. إحنا ما نقدر نحكم عليها. نجي للرابطة، المسابقات أكيد أنه عليها جدل كبير وشيء يعني شيء مو واضح يعني في تنظيم الجدولة هذه.
1: إيش من لحظاتك على الجدول الحالي؟
0: أحيانا تشوف ضغط مباريات، أحيانا تشوف مساحة من الوقت يعني مثل الأسبوع اللي راح واللي قبل اللي راح، يعني كان في ضغط الأندية يومين وتلعب يوم ثم بعدها تقعد لك فترة أسبوع ما تلعب. ليش؟ على سبيل المثال يعني هذه واحدة من الأشياء.
1: غريب.
0: لا وبدي لك أتوقع في الأيام القادمة.
1: أخذ رأيك أنت كأمين عام أيضا فيها، مثلا من الملاحظات اللي على الجدول هالسنة، أنت بتختم الدوري مباراة الهلال والنصر على أرض الهلال، الهلال والنصر يعني هذول يتنافسون وينافسهم الاتحاد والقادسية والأهلي على الدوري. ممكن خلينا بعطيك الاحتمالات، ممكن يكون واحد منهم حسم الدوري فتصير مباراة أقوى مباراة عندك في الموسم تصير كأنها هامشية.
0: صحيح.
1: وممكن يكون واحد غيرهم حاسم الدوري مثل القادسية والاتحاد والأهلي فأيضا تتحول أقوى مباراة عندك في الدوري إلى هامشية.
0: صحيح.
1: أوكي. وأيضا شيء مهم جدا، ممكن لو قلنا مثلا أنه النصر حاسم الدوري قبل مباراته مع الهلال على أرض الهلال، هل يجوز أنه بطل الدوري يدخل على ملعب الخصم وعنده 10% من الملعب يحتفل معهم؟
0: هذا جزء كبير من المشكلة.
1: طيب ليش حدث هذا الشيء؟ يعني هذا يعني ليش هذه
0: خليني
1: قرار الخاطئ هذا
0: الحين؟ انت تسألني خليني بعيد السؤال لك.
1: اي
0: من هو اللي يحط الجدول؟
1: يحطه الرابطة.
0: اي من هو؟
1: لجنة المسابقات.
0: لجنة المسابقات من هي؟ هل هي شركة؟
1: والله انا مرة قالوا انه سيستم سواها.
0: سيستم
1: يعني سيستم سواها، ومرة قالوا انه لا يعني شركة مهمة في الجدولة.
0: اذا لا يستغنون فيه، لا يستعملونها، لا يستعاونون معهم مستقبلا يفكوننا.
1: وش شيء غريب صراحة.
0: لا بتشوف اشياء ثانية، انه بتشوف اوقات
1: من يعدلون الغلط هذا
0: توقيت المباريات.
1: اي
0: ليش أنا أقول في بعض المباريات فكرونا في أوروبا مثلا في أكتوبر لسه عندنا حر، في أكتوبر حاطين مباراة عصر مثلا. بيجي لك مباراة في العصر وإحنا في أكتوبر يعني لسه ما بعجانا الشتاء عشان تصير
1: يعني أكتوبر شوية براد.
0: وين العصر يعني.
1: طيب إجمالا المنتخب الاتحاد أداؤه في السبع سنوات الماضية،
0: خلينا برجع لك للرابطة في نقطة مهمة في الرابطة برضو أنا ما فهمتها كويس، هي لجنة الاستقطاب وتوزيع الموارد المالية. لجنة الاستقطاب أربع بنود، الأداء الرياضي عليه 22%، المشاهدة التلفزيونية عليه 28%، الأداء و22% مبلغ مقطوع،

0: والأداء الرياضي 22% والأداء التجاري 28%.
1: طب كيف يقاس؟
0: كيف أول شيء كيف تحاسب النادي على شيء هو ما له قدرة عليه؟ يعني المشاهدة التلفزيونية شو يسوي النادي عشان يزيد المشاهدات؟ يقول جمهورة لا تجون، لا تحضرون الملعب، خلكم في بيوتكم وشغلوا التلفزيونات ولا. فأنا مستغرب إنه
1: كيف يتم قياس المشاهد التلفزيوني؟
0: وكيف يتم قياسه؟
1: يعني مشاهد التلفزيون في أي مكان في العالم تقاس بتلفزيون الكيبل.
0: الكيبل ممكن.
1: إيه الكيبل ممكن.
0: الاشتراكات ممكن.
1: لا والمنصات الجديدة إذا كانت موجودة، اللي منصة مثلا مثل شاهد مثلا، يعني هاي تقدر تقيس عليها، بس غيرها ما تقدر تقيس.
0: حتى لو افترضنا أنك تقدر تقيس عليها، أنا كنادي كيف تحسبني على شيء أنا ما أقدر أضيف فيه ولا أنا أزيده ولا بنقص؟ طيب. يعني أنا كيف أزيد ال
1: ترى بقينا محورين وأنت خدت نص الحلقة أكثر.
0: طيب تفضل.
1: إيش التقييم حقك الاتحاد؟
0: لا تعليق.
1: لا احنا مستضيفينك عشان تعلق.
0: اعطيت لا انا
1: لا تعليق.
0: انا فصلت.
1: لا تعليق مقبوله منك يا ابو نواف لما كنت على المنصب.
0: لا بس
1: لان عندك اسرار ما تبغى تذيع.
0: لا
1: تعليق الان.
0: انا معليش، انا اعطيتك المكونات وتقييمي لكل مكون من هذه المكونات.
1: طيب عطنا تقييمك.
0: لكن التقييم العام زي ما قلت لك، لانه التقييم العام في اشياء انا اجهلها.
1: أيه؟
0: فما ممكن اعطي تقييم عليه.
1: اتحفظ.
0: لو اتحفظ عليه، لانه زي ما قلت لك، لو افترضنا مثلا أنا ما أعرف مثلا كم زيادة المداخل الأندية. طيب. أساس لو زيادة الأندية مثلا 100%.
1: وإحنا أصلا مستضيفينك عشان نسمع رأيك، فنقبل حتى لا تعليق.
0: الله يسلمك.
1: أنت حر. أنت حر، يعني رأيك لا تعليق.
0: تسلم.
1: طيب الدوري. الدوري على العشب، على المعشب الأخضر، إيش أحلى شيء فيه؟
0: النجوم. لاعبين أجانبي. لاعبين الأجانب معطين للمباريات نكهة، ومعطين لها قوة، ومعطين لها.
1: أسوأ شيء على العشب، أنا حكي عن ثلاث نسخ.
0: أي.
1: الأخيرة اللي نسميها مجازا النسخة العالمية للدوري السعودي. إيش أسوأ شيء أنت شايفه تبغى يتغير؟
0: طبعا حضور الجماهيري
1: سيء.
0: سيء
1: ليش؟
0: مقارنة بهذه النجوم.
1: ليش؟
0: قد يكون الرابطة جزء منها برضه في أي عملية إنه النقل لمواعيد المباريات. يعني ما ممكن مباريات أيام الأسبوع وأحط المباراة مثلا الساعة على وقت نهاية الدوامات.
1: فيه حاجة لمحفزات للجمهور؟
0: ممكن إذا هم بجسون
1: بيئة الملاعب هل هي جاذبة
0: أم
1: طاردة؟
0: لا كثير من بيئة الملاعب ما هي. أنا أقول لك شيء، يعني في
1: كثير من بيئة الملاعب؟
0: لا ما هي جاذبة.
1: ليش؟ عطني نقاطك في هذا الموضوع.
0: أنت لا تأخذها على ملعب واحد. أنت
1: لا حكي
0: على كل الملاعب.
1: إيه مثلا كويس؟
0: في بعض الملاعب تجي يعني الملاعب الصغيرة خلينا نقول.
1: يعني كمدرجات.
0: في المدرجات وشايف. الشيء الثاني حتى في النقد التلفزيوني أتمنى أنه في الملاعب الصغيرة وخاصة في المباريات الليلية يا أخوي انقلوا الكاميرات للجهة المقابلة، خلينا نشوف جهة المنصة على الأقل يصير فيه شوي.
1: هذا موضوع ثاني. هذا موضوع تلفزيون عالمي. تلفزيون عالمي كله.
0: لا في بريطانيا بالعكس. لا في ممكن تقل مو شرط. لا في بريطانيا تصير الكاميرات على الجهة الثانية. طيب أرجع وأقول أنه الحضور الجماهيري ما كان
1: سيء بالنسبة لك. سيء. ثمانية أجانب، هل أخطأنا أم أصبنا في الملعب؟
0: تسمح لي ارجعك للهدف.
1: لا ترجعني، جاوب على سؤالي.
0: لا بعدين
1: رجعني
0: دقيقه برجعك. الان اتكلم، خلي على اللي راح.
1: إيه؟
0: هل الثمانيه اللاعبين تاثيرهم على استعداد او اعداد منتخب 2034؟ قص عليها. اذا هو اضافه لهذا الهدف.
1: إيه؟
0: هي كويسه اذا كان هذا هدفنا فعلا. اذا كان مو هدفنا ان شاء الله.
1: لا بالوضع الحالي انت تهرب من السؤال.
0: لا مو اهرب من السؤال.
1: لا تهرب من السؤال.
0: لا ما اهرب، بالعكس. انا اقول لك اذا
1: انت
0: كان
1: انت تعيد صياغه سؤالي بشكل ثاني.
0: لا
1: سؤالي.
0: لا انا اقول لك بكمل لك. طيب
1: ايه؟
0: اذا كان احنا في 2034، هل احنا اللاعب الان اللاعبين كم لاعبين السعوديين اللي يلعبون في الملعب؟
1: ثلاثة.
0: تتكلم عن 54 لاعب.
1: اي ما شاء الله عليك جيد في الحساب
0: تقريبا.
1: ما شاء الله تبارك.
0: لا ماذا يعني 54؟ فالان 54 لاعب.
1: أي.
0: هل هذا العدد هذا مناسب لاني مستقبلا انه 2034 الجيل اللي بطلع بلقى له فرصه في 50 لاعب؟
1: ممتاز. يعني
0: الشيء الثاني.
1: أي.
0: انا اتمنى بالنسبه لي، لا اتمنى انه ستة لعيبه.
1: يعني
0: على الاقل يكون عندي
1: يعني خطا القرار ولا صواب؟
0: لا طبعا يعني خطا القرار.
1: وش العدد المثالي؟
0: ستة على الاقل.
1: ستة اجانب
0: على الاقل. يصير المنتخب عنده 90 لاعب، لو لعبته بستة اجانب 90 لاعب سعودي يلعبون في
1: على اللعب. افتراض انه الستة بيلعبون كامل ده طبعا. على افتراض.
0: على افتراض طبعا. نتكلم بالعدد المن.
1: جميل هالكلام. هل يعني خلينا نقول لك وجهة نظر اخرى في هذا الموضوع.

0: ولما تقول 8 صواب أو 8 غلط، في طرفين في هذا الموضوع. الطرف الأول يقول إحنا نبغى نسوي منتج دوري عالمي ولا نستطيع نسوي هذا الدوري إلا بإعطاء النجوم فرصة أنهم يشاركون في الدوري السعودي ويرفعونه إلى مستويات أعلى، وهذا اللي حادث الآن.
1: أوكي.
0: تجي تقول هذا صاحب هذا الرأي ليش؟ طيب ضر بالمنتخب السعودي وباللاعبين السعوديين حجز أماكن لهم في الملعب. يقول لك أنا أبغى أرفع الدوري بس المنتخب عندي حلول أخرى له، أودي لعيبة الدول أخرى دوريات أخرى، يعني أبدأ من الناشئين والشباب بتأسيسهم وبعدين بيأخذون فرصتهم. رأي آخر يقول خلني في الدوري السعودي يصير عندي 50 لاعب سعودي ممتاز بدل ما يكون عندي 300 لاعب لكن غير جيدين. ايش رايك انت؟ انت معي الرايين.
1: خلينا بقى اعيد ارجع لك. هو الاهداف وش هي؟ الهدف الموجود عندك وش هو؟
0: قلت لك الاهداف. لا هنا, هنا هذا هدفي
1: بالدوري. الان واحنا عندنا كاس العالم، خلينا واقعيين بدون ما احنا عندنا كاس العالم 2034.
0: لا تربطها، لا تربطها.
1: لا مربوطه هي.
0: لا لا تربطها، لا لا
1: يجب أن تربطها.
0: لا بنوقف. على فكره احنا لما جو 8 لاعبين اجانب ما كانت السعوديه مستضيفه كاس العالم.
1: الان انا اتكلم الان. انا ما ابغى اتكلم عن قرار يصدر.
0: انت انظر لها من الخطين المتوازيين اللي انا قلت لك. شوي ابعد كاس العالم 34 لان حكينا فيه.
1: انا ما اقدر لا مو بحكينا فيه اني ما ارجع لها، معلش. انا الان لازم يصير عندي هدف استراتيجي. لازم احدد وش الهدف وش اللي ابغى. احنا الان حتى لو بغيت اقول مثلا لو التخفيض ما راح يكون السنه الجايه ولا اللي بعدها، بيكون السنه اللي بعدها. انا عندي الهدف الاستراتيجي هذا هو اللي بمشي عليه. اذا كان والله الهدف الاكبر منه انه اقوي الدور السعودي، اقول حط خليهم افتح العدد، ما عندك مشكله. لكن احنا الان في مرحله يجب ان نحدد الهدف ايش احنا ايش نبغى بالضبط. اذا عرفنا ايش نبغى عرفنا الاشياء الثانيه. اذا كان احنا نقول والله لا نبغى دوري والمنتخب.
0: انت كرياضي سعودي ايش تبغى؟
1: انا ابغى اعد منتخب في 2034 واجهه لكره القدم
0: ممتاز.
1: السعوديه.
0: ممتاز، هذا هدفك.
1: هذا هدفي.
0: هل الواقع الحالي 8 لاعب جانب يصير مع في تحقيق؟
1: لا ما يصير معه طبعا.
0: وش المفروض نسوي؟
1: انا الان زي ما قلت لك لما
0: ايش المفروض نسوي؟
1: انا بقول لك انه لما الان بنينا على خطه وبنمشي عليها، اللاعبين هذول اللي احنا قاعدين نشتغل عليهم الان بعد سنتين لازم يطلعون يمثلون فريقهم الاول، لازم هنا اخذ انا عندي 8 لعيبه جانب كويس. هل هم الثمانيه هذول كلهم بمستويات جيده؟ اجيب 6 بكواليتي احسن وبنفس ال فما ممكن اني اخلط بين شيء. يعني يجب ان يكون عندي هدف واحد وبعدها الاهداف الثانيه تمشي.
0: رونالدو راس حربه في المشروع الدوري، مشروع الدوري العالمي.
1: صحيح.
0: البعض يقول لا رونالدو يعني لا هو لا مش لا لاعب منتهي. في ناس يقول لك لا والله هذا الرجل امتزج بالمجتمع، هذا الرجل يعني اصبح يفهم الثقافه السعوديه، هذا الرجل اصبح سفير في كثير من الاشياء في الرياضات السعوديه، الالعاب الالكترونيه، كاس العالم. رونالدو مفيد في الملعب وخارج الملعب أو مفيد خارج الملعب فقط؟
1: والله في الملعب خلي أصحاب الشأن، أصحاب النادي هم اللي جاوبون عنه. كويس؟
0: أنا وياك أصحاب الشأن.
1: لا اللي في الملعب هم اللي جاوبوا فيه. لكن لا شك أنه
0: إضافة، ما تبي تقول رأيك
1: إضافة، إضافة وإضافة كبيرة كبيرة جدا. أنا أقول لك لو سهل أشياء كثيرة ترى جيته هنا.
0: أي
1: سهل أشياء كثيرة.
0: وجوده
1: عرف بأشياء كثيرة عن المملكة. بالعكس هو إضافة، ومن ينكر ذلك أعتقد أنه يحاول
0: يعني في الملعب.
1: في الملعب يكفي أنه هداف الدوري يعني.
0: يعني عطني رأيك.
1: أنا أقول لك أنه هداف الدوري
0: يعني. يعني لعب جيد. لعب جيد. جيد شوية على رونالدو.
1: كان لاعبا جيدا.
0: كان. والحين؟
1: لا أعتقد أنه العمر برضو بدأ يبين عليه كثير.
0: يعني صدق رونالدو لما تتابعه
1: بس أنه الهدف اللي سجله اليوم في الارتقاء ذا مو ارتقاء واحد. واحد
0: لا هو رونالدو هو لعب غريب يعني. تعرف بيت خالد الفيصل اللي يقول كل ما قبلت
1: ناداني تعال،
0: كل ما قفيت ناداني تعال، وكل ما قبلت عزم بالرحيل. رونالدو مرة تشوفه تقول خلاص انتهى. المباراة اللي بعدها يسوي لك شيء غريب، يقول لا ما انتهى. المباراة اللي بعدها يجلي كورة.
1: يعني العمر له دور.
0: شيء
1: لا يعني العمر، تأثير العمر.
0: أي
1: يعني تطلع المواهب بس.
0: الإعلام الرياضي وأنت كنت يعني متحفظ كثيرا إبان عملك في الإعلام الرياضي، ما كنت تتعاون مع الإعلام أبدا.
1: لا تعاون بدليل اني طلعت معك اكثر من مره.
0: ابدا طلعت شويه تليفونات.
1: لا حتى طلعت هيك اكثر من لقاء معكم.
0: طيب ما رايك في الاعلام الرياضي؟ وابدا بي وابدا خذ راحتك.
1: شوف
0: خذ راحتك انت.

0: نقدنا كلنا يعني. بما أننا ننتقد الناس فيجب أن نتقبل نقدهم لنا.
1: خلينا أقول لك إنه خلينا نأخذ الإعلام الرياضي بشكل عام. هل الإعلام الرياضي هو مجرد برامج فقط؟ أو نقول إنه الإعلام الرياضي فيه الحوارات الفنية، تحليل المباريات،
0: منصات متعددة
1: في على البودكاستات فيها إعلام رياضي.
0: عطني رأيك.
1: في اليوتيوب. أعتقد إنه فيه في بعض البرامج تستضيف متعصبين رياضيين متعصبين لأنديتهم. شوف لما يجي الواحد التعصب هو انه تلغي الآخر وتلغي ولا تعترف بإنجازات الآخر وتشوف انه انت الصح وفريقك هو الصح دائما، وحتى لو كان الآخرين صح ما عندك استعداد أنك تقتنع أو تعترف بهذا الشيء حتى لو اقتنعت. فهنا الإشكالية في الإعلام. بعض الأحيان يحاسبك يعني أنا مرت علي في ناس يحاسبوني على ما ينتقدني عملي، ما ينتقد أنا إيش سويت ولا ما سويت، ينتقد على أساس أنه هذا أحمد الخميس اللي كان أمين عام نادي الهلال. كويس، مع العلم أنه انتقدت من الإعلام كثير في فترة، لكن يعني عشان أعطي لك النقطة المهمة في الموضوع، والحمد لله أنا لو كان ما في رئيس نادي كنت أتعامل معه أو كذا، طلع وانتقدني قال والله هذا الهلال يضرب بنادينا ولا غيره. فهذه هي الأساس اللي عندي، لكن الإعلام أعرف أنه أحكامه عن انطباعات.
0: جيد، متواضع، يناسب المرحلة، ممتاز.
1: لا
0: تقييمك للإعلام الرياضي؟
1: لا أنا أعتقد أنه
0: لا يتناسب المرحلة
1: الحالية. لا
0: لا يتناسب،
1: لا يتناسب معها.
0: شو يحتاج عشان نطوره؟
1: والله الإعلاميين هم أدرى بأنفسهم. اللي نحتاج أنه نبعد المتعصبين.
0: كيف نبعد؟
1: نحتاج أنه يعني أنت عارف في البرامج في معروف أنه هذا فلان وهذا فلان.
0: كيف نبعدهم؟
1: يعني
0: لا يعني هل نضع مؤشرات، هل نضع قوانين لمن يظهر على مثلا الشاشة التلفزيون في البرامج؟ لا أو, أو, أو ننتقي أسماء أشخاص نقول
1: لا لا لا, لا لا لا لا صعب أنك تنتقي الأشخاص.
0: إذا نضع قانون
1: عن الطرح. كويس. إذا فيه طرح فيه الاستهزاء، فيه التهجم، فيه القذف، فيه هنا ممكن انه الشخص لا وقف عند حدك ولا له قانون.
0: من يوقفهم؟
1: هيئه الاعلام. هي فيه هيئه معينه توقف، يجب ان يكون فيه الضبط على الاقل، لانه شوف الاعلام خطير. الاعلام خلينا نتكلم فيه جزئيتين، فيه من هو إعلامي يستخدم الـ وسائل التلفزيون وخلافه، وفي إعلامي يستخدم حساباته الشخصية وعنده متابعين وعنده، فكلا الحالتين لها تأثيرها، وتأثيرها قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي. التأثير السلبي أنه عدد المتابعين هذول يؤمنون بأن هذا الشخص اللي يقوله هو الصحيح بغض النظر هو صحيح ولا مو صحيح، وهذه هنا الكارثة. هنا اللي تنمي جيل ما عنده استعداد يتقبل أنه الآخر أفضل منه، أو أنه أنا فريقي أقل من الآخرين، لا إحنا الأفضل بس لأسباب.
0: جميل. النقل التلفزيوني هذا جزء من الإعلام الرياضي، كيف رأيك؟
1: والله النقل التلفزيوني وأنا أتابع المباريات فيه كثير أقول وين الإعادة، وين اللي أبغى أشوفه.
0: هالسنة تطور عن العام؟
1: لا ما أشوف إنه حتى السنة هذه فيه لقطات كثيرة تحتاج إنه تشوفها من إعادة أو تشوفها من زوايا أخرى عشان
0: يعني مشكلة بس في الإخراج.
1: في الإخراج جزء زي ما قلت لك، في اللي قلت لي إنها في العالم كله، أرجع وأقول لها مين في العالم كله، في ممكن إنه على الأقل أنقل صورة جيدة للملاعب اللي إحنا فيها بدل ما أشوف الشارع الناس تلعب والشارع ورانا وكذا.
0: ما بيجي الملاعب.
1: إيه أنا أقول لك لو نقلت الكاميرا.
0: إيه.
1: أعتقد جربوها في ملعب نيوم إذا كنت فاني فلطان العام شفت مباريات، بالعكس كان الملعب جميل في الذائلة أنها تتعمم على كل الملعب.
0: زين طيب تعليق أول شيء، من تحب المعلقين الجدد للقدامى؟
1: أنا أقصر على التلفزيون أشوف المباراة بمزاجي.
0: لا هي قطعة تلفزيون، أنت تفصل كده. تفصل عن المباراة.
1: لا يعني على خفيف كده بس. لا والله أنا
0: المدارس الجديدة ولا القديمة؟
1: ماني متابع للمعلقين بشكل كامل.
0: وقديما كنت تشوفه تتابعهم؟
1: حتى نفس الشيء، ما أميل لل
0: الدوري الإنجليزي. أنت من متابعينه؟
1: يعني تعرف الدوري الإنجليزي،
0: تابع الدوري الإنجليزي
1: اسم اللاعب كذا،
0: تابع الدوري الإنجليزي معلق إنجليزي ولا عربي؟
1: إنجليزي.

0: انجليز ما تتابعوا العربي؟
1: لا.
0: انجليز شويه باردين.
1: احنا
0: بس باردين الانجليز في
1: انت احيانا تحتاج
0: تعليقهم.
1: ما يحتاج انه تشوف لا لا لا يعني عرفت تحتاج انك تشوف اللاعب اسم اللاعب احيانا ما ذاك كيف لعب بس ما تحتاج انه
0: باقي عندي 3 دقائق.

0: على ذكرك. طبعا هذا السؤال الأخير دائما أنا أخلي سؤال يعني خارج محاورنا. وجاء على ذكرك أنت والأستاذ أحمد عيد في جزء من الجمعية العمومية وما حدث فيها في ذلك الوقت، أنه تغيرت البيان وتغيروا الأعضاء قبل. تذكر هذه الحلقة؟
1: طبعا
0: سمعتها.
1: سمعت
0: إيه. احنا ذكرناك في غيابك واليوم في حضورك.
1: اوكي،
0: ايش رايك في ما قاله الدكتور عبد اللطيف؟
1: ما تكفيني غير دقائق عشان اشرح الوضع.
0: ما عندي الا ثلاث دقائق قاعد ما اجيب.
1: خليني بحاول اختصر. الجمعيه العموميه كانت سابقا كان في فقره، وهذا كان واحده من اشكاليات الجمعيه العموميه في ذلك الوقت، انه عضو الجمعيه لو سالت اي واحد منهم اعضاء الجمعيه قلت النادي الفلاني النادي الفلاني النادي الفلاني. صحيح؟
0: صحيح.
1: في شيء غير كذا؟
0: لا.
1: طيب، في هذاك الوقت حطوا اعضاء الجمعيه انه عضو الجمعيه لا يتغير الا في حاله الوفاه او المرض العضال، ترك ناديه ما ترك ناديه ما. فكثير من الـ من الـ من الانديه الاعضاء هذول يتركوا انديتهم، النادي يبغى يغير،
0: يبغى ممثل
1: هو. انا اللي اروح، مو واحد يجيني من برا. هذا ناحيه، من ناحيتنا احنا ما نقدر نتعامل مع شخص يقيمنا وهو ما يعرف عملنا مع النادي. هو خارج المنظومه الرياضيه يعتبر، بس انه متمسك انه عضو جمعي. فكنت متواصل، بحاول اني اختصر، متواصل مع الاتحاد الدولي بشكل كامل على هالنقطه، وجو زياره، ويعني صار قصه ثانيه هذه ما راح اقولها. واتفقنا معهم، قال لي تعقد الجمعيه في الاخير. قلت له انا ما عندي اشكاليه، لاني تاخرت في عقد الجمعيه العموميه بسبب الاشخاص هذول اللي ما لهم علاقه فيهم.
0: نعم.
1: والانديه اللي تبغى ممثلينها. قال لي الاتحاد الدولي انه اعقد الجمعيه، عدل الفقرة هذه، الجمعية العمومية هي للأندية وليست للأشخاص.
0: عدل بصفة فردية دون جمعية؟
1: لا لا لا، في الجمعية تعديل.
0: في الجمعية.
1: نظام. الجمعية كيف تعدل؟ عندك جمعيتين، جمعية عمومية غير عادية وجمعية عمومية عادية.
0: صحيح.
1: أنت الأول لو سألتك عندك نظام يبغى له تعديل، وبعدين عندك جمعية عمومية تبغى تمشي فيها
0: غير عادية أول تصير
1: عشان تعدل النظام.
0: صحيح.
1: صحيح؟ أنت متفق معي. إحنا سوينا هذا الشيء، عدلنا النظام وقلنا اللي ما هو تبع الأندية، اللي ما هو تبع النادي
0: يتفضل.
1: كويس،
0: هذا ما حدث.
1: وهذا ما حدث، واللي تبع الأندية هم اللي يجلسون عشان نكمل الجمعية العمومية.
0: ترى بستضيف عبد اللطيف مرة ثانية.
1: استضيفه حتى هم راحوا بحضور ممثل الاتحاد الدولي.
0: أي.
1: يعني بداعيهم وحضور ممثل الاتحاد الآسيوي، راحوا قالوا لا احنا نبغى نعقد الجمعية. قال لهم اللي سويتوه هذا النظام وهذا الصح. هي قصة طويلة بس بعد.
0: لا انت قلت كل شيء، شكرا جزيلا. بعدين بس على عبد اللطيف.
1: يسعدني ذلك.
0: مثل الخميس، شاكر وجودك.
1: يا اهلا وسهلا، يسعدني فيكم.
0: دائما كل اربعاء ضيف جديد. الى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين.
1: Their country is in shambles right now. They are, as you probably have seen, the numbers 300% inflation. Their money.
0: الرئيس الأمريكي يعلن الانتصار على إيران وسط تصعيد بحري في مضيق هرمز.
2: The war will be over very shortly after the election. They're hanging out for dear life.
0: ترامب يتوقع نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي. فانس وروبيو وآخرون يحذرونه من استمرارها حتى نهاية ولايته. تحالف دعم الشرعية يتعهد التعامل مع اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة بمسؤولية لحماية السيادة. ترامب يحشد الجمهوريين في تكساس ويعد كل أمريكي $5,000 إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس. ونيبال تسعى للحصول على دعم دولي عاجل بقيمة $5 مليارات كقضية تتعلق بالعدالة المناخية. أهلا بكم. يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة أكثر خطورة، فحرب الناقلات المتصاعدة تهدد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وقد تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن اشتعال النيران في عدة سفن تجارية في المنطقة، في مؤشر على اتساع رقعة المواجهة البحرية. ولم يتوقف التصعيد عند الهجمات، إذ وسعت طهران نطاق المنطقة البحرية المحظورة أمام السفن غير المنسقة معها، في خطوة قد تزيد من تعقيدات الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي خضم هذا المشهد، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتهاء الحرب بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. لكن تقارير أمريكية تشير إلى أن كبار مستشاريه وبينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو حذروا سرا من احتمال امتداد الصراع حتى نهاية ولايته. نبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ظهر في مناسبات متعددة أمس للحديث عن الحرب مع إيران. أحدث التصريحات كانت خلال تجمع انتخابي في ولاية دالاس، قال فيه أن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، معلنا أنه يجب تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، متعهدا من جديد بعدم السماح لها بالحصول على السلاح النووي. ترامب توقع أن تنتهي هذه الحرب فورا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، قائلا إن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر من ذلك على حد وصفه.
2: Right after this very important election on November 3rd will be plummeting. The war will be over very shortly after the election. They're hanging out for dear life, hoping that we lose so they can deal with dumb, weak Democrats and they can have their nuclear bomb. But we're not going to let that happen.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.

0: The attacks are made by us. We've knocked out 9 of their ships. I would say that the attacks are caused by us, yeah. And you're going to see a lot more. We've taken out about 9 of their tankers. Many of them are gonzo. Their country is in shambles right now. They are, as you probably have seen, the numbers 300% inflation. Their money is valueless. They're not paying their soldiers. We control the strait and lots of other things. So for a little while, I would say this shortly, but right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward.
1: قال ترامب هذا بانتهاء الحرب. قابله توقع آخر بحسب ما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. الصحيفة قالت إن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا الرئيس دونالد ترامب سرا من احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته. وأضافت الصحيفة أن من بين هؤلاء المستشارين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وأشار المسؤولون إلى أن ترامب كثيرا ما يبدي في حديثه الخاصة مع مساعديه رغبته في حسم الحرب سريعا بعد أن دخلت شهرها السابع. ميدانيا، أفادت محافظة هرمزجان بسمع دوي عدة انفجارات من جهة البحر في سيريك وقشم والمناطق الساحلية في قضاء ميناب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت أمس استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قبالة جزيرة خارق ومدينة تيجاسك. إيران كانت قد أعلنت أنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور هرمز أمس، معلنة أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن عدة سفن تجارية اشتعلت فيها النيران في إطار نشاط عسكري مستمر في المنطقة. ويأتي التصعيد الأخير غداة إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية، ليرتفع عدد ناقلات النفط الإيرانية التي أغرقتها القوات الأمريكية 8 حتى الآن. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعهد من جديد بأن إطلاق إيران النار على سفن أمريكية سيكلفها خسارة المزيد من ناقلاتها النفطية.
2: When they fire at our naval ships, they pay a price in tankers. They lose a lot of tankers. They don't hit our ships, but they lose 5 tankers. They lost 5 more last night. 4 were damaged. 1 was sunk. So they'll continue to pay a price for that. In the meantime, we're going to continue to strangle them economically.
1: وردا على سؤال مراسل العربية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز، قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن واشنطن تراقب إيران في كل خطوة. جاء هذا بعد انتشار تقارير إعلامية كثيرة عن وجود أنشطة في منشآت نووية إيرانية. كما أكد البيت الأبيض على أن الجيش الأمريكي دمر المنشآت النووية الإيرانية والصناعات العسكرية الإيرانية بناء على أوامر ترامب. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن إيران باتت أكثر ضعفا من أي وقت مضى، وأن ترامب لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. هذا وقد أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء تراجع إلى 7 سفن مقارنة بإجمالي 12 سفينة في اليوم السابق. كما جاءت هذه المستويات دون متوسطها لعشرة أيام والبالغ 14 سفينة. وفقا للبيانات التي توافرت اليوم الخميس، فقد غادرت 4 سفن ودخلت 3 سفن، وتبحر بعض السفن عبر الممر المائي مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وبالتالي لا تدخل هذه السفن ضمن عمليات الإحصاء. وفي مقابل هذه التطورات، واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع استقرار سعر برميل خام براند فوق عتبة $100، حيث سجل ارتفاعا إضافيا بنحو 0.5% اليوم الخميس خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، ليتخطى بذلك مستوى $101.60. ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم دورا حاسما في انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل. ويأتي هذا الارتفاع الجديد في أسعار النفط مع

وفي مسعى لزيادة الضغوط على طهران تزامنا مع تشديد العقوبات الاقتصادية، صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة طهران على مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها النووية، إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وقد اعتمد بتأييد 23 صوتا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت. وفي المقابل رفضت روسيا والصين وإيران مشروع القرار الذي قدمته كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. الدول الثلاث أي روسيا والصين وإيران اعتبرت أن مشروع القرار يهدف إلى ممارسة ضغوط إضافية على طهران ويقوض تعاونها مع الوكالة. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن إيران واصلت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستجابت لطلبات السماح بالوصول إلى محطة بوشهر للطاقة النووية في منتصف سبتمبر من عام 2026. كما رفضت الدول الثلاث محاولات بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات المعروفة باسم سناب باك، ووصفتها بأنها باطلة ولاغية وتفتقر لأي أثر قانوني. وأدان البيان الهجمات المتكررة التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن الهجمات الأمريكية على إيران أدت إلى استحالة التنفيذ الطبيعي لضمانات الوكالة داخل البلاد.

0: المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجزان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. وفي تصريحات خاصة للعربية قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده تدين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية الاستقرار في البحر الأحمر بالنسبة للأمن فرنسا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي.
1: ندين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية وندعو أيضا إلى وقف أي تصعيد. تعلمون مدى الأهمية البالغة لاستقرار المنطقة بالنسبة لأمننا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي. تتولى أوروبا منذ فترة طويلة مهمة أسبيدس المتعلقة بالاستقرار في البحر الأحمر، لذلك نحن ندين بشدة هذه الضربات الحوثية وندعو إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة في ظل النزاعات المختلفة الدائرة حاليا.
0: ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزير الدفاع اليمني يتفقد جبهة محافظة الضالع. وسوريا تدين دخول نتنياهو غير الشرعي إلى أراضيها. مدير المخابرات السودانية يؤكد أن لا طريق لحل الأزمات سوى الحوار والابتعاد عن الإقصاء.

0: جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. تفقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي جبهات محافظة الضالع للاطلاع على أوضاع المقاتلين وسير العمليات العسكرية، وشدد وزير الدفاع على ضرورة الاستعداد لتنفيذ مختلف المهام والتصدي لميليشيا الحوثي، وأكد أن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

0: كما وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصباح الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة في محافظة تعز، وأكد أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية، وشدد على جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة تعز لهزيمة ميليشيا الحوثي. سوريا إدانتها لدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب سوريا، واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الخطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها وغير شرعية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لأي جيش إرهابي على حد قوله بالسيطرة على حدود بلاده، كما أكد أن تل أبيب ملتزمة بهزيمة النظام الإرهابي في إيران.
1: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا، لبنان هناك، هضبة الجولان السورية هناك، ونسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهدها من قبل. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودنا، وهذا أحد أعظم إنجازاتنا في حرب النهضة. ومن هذه القمم ينتظرنا المزيد من العمل. العمل الرئيسي هو دحر النظام الإرهابي.

0: في إيران نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك. نعلم أن هذا المحور سيسقط نهائيا ونحن ملتزمون بذلك.
1: دعا المدير العام لجهاز المخابرات السودانية أحمد إبراهيم مفضل في كلمته خلال ملتقى الإعلاميين إلى ضرورة فتح باب الحوار والتشاور الموضوعي والابتعاد عن الإقصاء، مؤكدا أن هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمات التاريخية والراهنة ومعالجة الآثار المجتمعية للصراع. واعتبر مفضل أن التدهور المعيشي نتيجة حتمية للتخريب الممنهج الذي مارسته قوات الدعم السريع ضد البنى التحتية والمرافق الإنتاجية. هذا وحذر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم من إرسال رسائل سلبية للسودانيين الخاضعين لسيطرة الدعم السريع، وأكد أن الحوار السوداني يجب أن لا يوحي باستبعادهم، وشدد إبراهيم على ضرورة التفريق بين الحوار والتفاوض، موضحا أن التفاوض ينعقد بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن جملة من القضايا مثل الدمج والتسريح، بينما الحوار يجمع القوى السياسية والمدنية كيفية حل أزمة البلاد.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح ترامب أن العائق أمام الاتفاق هو الكره المتبادل بين بوتين وزيلينسكي.
1: We had a great conversation. He is wanting to make a deal, and if Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice.
2: What is the holdup?
1: The holdup is two people that hate each other. I know about deals, and these are two people that are tired of fighting.
0: رئيس الوزراء النرويج إن الطائرة التي كانت تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أوسلو لحضور جنازة ملك النرويج كادت أن تصيبها طائرة مسيرة خلال إقلاعها من مولدوفا يوم الثلاثاء الماضي. ولم يذكر رئيس الوزراء النرويجي مصدر هذه المعلومات أو مدى قرب الطائرة المسيرة من طائرة الرئيس الأوكراني. وحضر زيلينسكي جنازة ملك النرويج هارلد الخامس وسار خلف نعشه برفقة رؤساء دول آخرين في وسط أوسلو. وغادر النرويج بعد انتهاء الجنازة بوقت قصير. وكان زيلينسكي قد أعلن إجراء محادثات خلال زيارته للنرويج مع شركات تعمل في مجال الدفاع لإنشاء منظومة أوروبية مضادة للصواريخ البالستية.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري محددا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين ممن وصفهم باليسار الراديكالي سيؤدي إلى تراجع البلاد لسنوات. وعد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. ترامب حث الناخبين على دعمه ودعم المشرعين الجمهوريين في جهودهم لاستكمال المهمة وإعادة بناء أمريكا، معتبرا أن أوضاع البلاد تدهورت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
1: The choice in this election is very, very simple. Democrats are asking you to vote for their failed far-left agenda. It's never worked. That destroyed your finances and delivered you 4 years of disaster, bedlam, and death under sleepy Joe Biden. And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest 2 years in the history of the presidency. This has been the most successful 2 years financially and every other way in the history of the presidency.
0: اقتراح ترامب بإعطاء كل أمريكي بالغ $5,000 عملية حسابية معقدة وقد لا تكون واقعية عمليا. ففي حسبة بسيطة إذا قدرنا مثلا عدد البالغين الأمريكيين 270

0: مليون شخص، يعني أن التكلفة الإجمالية ستتعدى التريليون و350 مليار دولار، هذه الكلفة الباهظة على خزينة الدولة، هذا بالإضافة إلى احتمال تضخم بشكل أكبر نتيجة هذه الإجراءات التي قد يعتمدها الرئيس ترامب في حال فوز حزبه في مجلسي الكونغرس. طبعا ترامب حذر من أن استعادة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في نوفمبر قد تعيد البلاد إلى الوراء لسنوات، وحث الناخبين على منح الجمهوريين فرصة لاستكمال المهمة للآخر. متابع.
1: We hand America's future to the radical left Democrats and our nation will spend the next decade just getting back on its feet. It will be a tragedy. Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it.
0: انتخابات التجديد النصفي لا تعني انتخاب رئيس جديد، بل يصوت الأمريكيون فيها لاختيار ممثليهم في الكونغرس وتحديد الحزب الذي يملك الأغلبية القادرة على تمرير القوانين أو عرقلتها. لذلك قد تكون بضعة مقاعد فقط كافية لتغيير الحزب المسيطر على أحد المجلسين أو كليهما. فكيف؟ في مجلس الشيوخ تحديدا يجري التنافس هذه المرة على 35 مقعدا، 13 من هذه المقاعد يسعى الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بها، و20 يسعى الجمهوريون إلى الاحتفاظ بها، إضافة إلى مقعدين في أوهايو وفلوريدا تجري عليهما انتخابات خاصة. أما إذا مالت الكفة لمصلحة الديمقراطيين وحصلوا على أغلبية المقاعد، فقد تنتقل إليهم السيطرة على المجلس ويخسر الجمهوريون أغلبيتهم. لكن لماذا 35 مقعدا ومجلس الشيوخ يضم أكثر من ذلك؟ ببساطة لأن مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو لا ينتخب كاملا في دورة واحدة، فمدة عضوية كل سيناتور 6 سنوات، ولهذا ينتخب نحو ثلث أعضاء المجلس كل عامين. لكن هذه الانتخابات لا تأتي في ظرف مريح لترامب أو للجمهوريين بشكل عام، فنسبة التأييد لأداء الرئيس الأمريكي تراجعت إلى نحو 33% بحسب أحدث استطلاع لمؤسسة رويترز إبسوس. والاقتصاد من أبرز أسباب هذا التراجع، 71% من المشاركين أبدوا عدم رضاهم عن طريقة تعامل الإدارة مع الملف الاقتصادي وسط ارتفاع التكاليف المعيشية ومعدلات التضخم. طبعا يضاف إلى الاقتصاد ملف الحرب مع تصاعد القلق الشعبي وتراجع الرضا عن طريقة إدارة الإدارة الأمريكية للحرب.

0: if again.
1: ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. روبيو يهاجم المكسيك ويصف حملتها ضد كارتيلات المخدرات بغير الكافية. الحكومة الإسبانية تكشف أنها حذرت نظيراتها المغربية مسبقا من خطط اقتحام سبتة. وخبراء يحذرون من إمكانية قضاء الذكاء الاصطناعي على البشرية.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع. مضطرب. مرتبك. مشوش. في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك. تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

دول حذر أيضا من أنه سيتعين مواجهة العصابات التي تهدد البلاد بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن هناك أراض شاسعة في المكسيك لا تخضع لسيطرة البلاد بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن هناك أراض شاسعة في المكسيك لا تخضع لسيطرة الدولة.

رفعت الحكومة الإسبانية السرية عن وثائق تكشف أن المركز الوطني الإسباني للمخابرات حذر نظيره المغربي من خطط على منصات التواصل الاجتماعي لاقتحام سبتة قبل يوم واحد من عبور أكثر من 70,000 مهاجر إلى الجيب الإسباني في شمال إفريقيا. متابع. خبراء اقتصاد من معهد أموندي للاستثمار أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة الرئيسية للمرة الثانية هذا العام من 2.25% إلى 2.50%، وذلك سعيا منه للتعامل مع موجة تضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والطاقة نتيجة حرب إيران. وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستعد أيضا لاعتماد إجراءات إضافية إذا لم تتحسن توقعات التضخم.

حوالي ما يعادل 1.3 مليار دولار إضافية لدعم أسعار الوقود وفقا لمرسوم تنفيذي وقعه الرئيس لولا دا سيلفا، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء العمل بدعم البنزين. وينص المرسوم على تخصيص نحو 5.6 مليارات ريال برازيلي لدعم الديزل المستخدم في النقل البري، بينما سيخصص المبلغ المتبقي وقدره قرابة 1 مليون ريال لدعم إنتاج واستيراد أنواع الوقود المشتقة من النفط. وأعدت إدارة لولا دا سيلفا سلسلة من الإجراءات لقطاع الوقود في إطار خطة دعم واسعة جرى وضعها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. ويسعى الرئيس اليساري إلى تخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمي على المستهلكين المحليين قبل انتخابات أكتوبر التي سيخوضها سعيا للفوز بولاية رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات.

صرح وزير المالية النيبالي بأن بلاده بحاجة بعد تعرضها للفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، مبلغ يمثل نحو عشر الناتج المحلي الإجمالي. وفي إطار مساعي نيبال للحصول على دعم دولي عاجل، ستعرض الحكومة تقديراتها الأولية بشأن أموال التعافي المطلوبة للأشهر الخمسة المقبلة على كل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى سفارات دول وتكتلات تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والصين واليابان والاتحاد الأوروبي. وقد أشار المسؤولون النيباليون علنا إلى هذه الكارثة باعتبارها مثالا على الأثار غير المتكافئة للتغير المناخي التي تقع على عاتق الدول الأكثر فقرا.

لقي 5 أشخاص حتفهم وفقد 87 آخرون إثر حريق اندلع في عبارة قرب ساحل مقاطعة بلوان غربي في الفلبين. وأعلن خفر السواحل إنقاذ 42 شخصا من ركاب العبارة وطاقمها، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. هذا وكانت العبارة تقل 134 شخصا عند اندلاع الحريق.

دعا الرئيس البوليفي رودريغيز باز إلى إجراء تحقيق في هجوم محتمل ضد حكومته عقب انفجارين وقعا أخيرا في قاعدة عسكرية وأسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة العشرات. وكانت المنشأة تضم مفرقعات ومتفجرات عسكرية وفقا لوزارة الدفاع البوليفية. ولا تزال أسباب الانفجارين قيد التحقيق. وتولى باز السلطة في نوفمبر من العام الماضي واضعا بسياساته النيوليبرالية حدا لنحو عقدين من الحكم الاشتراكي.

تأخرت مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مؤتمره لانتخابات التجديد النصفي في دالاس بسبب عطل غير متوقع. مزلقة الطوارئ في الطائرة الرئاسية المهداة من دولة قطر. وعند وصول ترامب بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة أندروز المشتركة اضطر إلى البقاء على متنها لنحو 20 دقيقة بينما ظلت المزلقة القابلة للنفخ منتشرة بالقرب من مقدمة الطائرة. وفي نهاية المطاف أزال العاملون على الأرض المزلقة ما سمح لترامب بالانطلاق، وفتحت المزلقة عند طريق الخطأ من جانب أفراد عسكريين وفقا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة سبب الحادث.

واجه المسافرون في المملكة المتحدة المزيد من المعاناة يوم الأربعاء مع إلغاء قرابة 400 رحلة جوية في أنحاء البلاد، فيما كانت تحاول هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية معالجة تبعات خلل فني استبعدت أن يكون ناجم عن هجوم سيبراني. وبعد إلغاء قرابة 2000 رحلة جوية يوم الثلاثاء إثر العطل الفني، ألغيت قرابة 400 رحلة أخرى يوم الأربعاء، وكان معظمها من وإلى مطار هيثرو في لندن، أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا وفق شركة متخصصة. وأفادت رابطة بأن أكثر من 330 ألف مسافر تضرروا جراء الاضطرابات التي استمرت يومين، إذ ألغيت رحلات 155 ألفا منهم، بينما واجه نحو 180 ألفا آخرين تأخيرات في رحلاتهم.

كشفت بيانات جديدة أن أحد طياري طائرة شحن تابعة لأمازون حذر زميله مرارا ولمدة تقارب دقيقتين من أن الطائرة كانت تقترب من مدرج مطار ميامي بسرعة كبيرة، لكن الطيار الآخر لم يقدم استجابة لفظية ثابتة للتحذيرات. وفق ملخص تسجيلات قمرة القيادة الذي أصدره المجلس الوطني لسلامة النقل، هبطت الطائرة بشكل غير مستقر وحاول الطيران إعادة الإقلاع لفترة وجيزة قبل التخلي عن المحاولة بعد 4 ثوان فقط.

بدأت شركة ميتا اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إضافة توضيحات إلى المنشورات التي تتضمن معلومات مضللة بدلا من الاعتماد على مؤسسات صحفية متخصصة للتحقق منها. وتشمل التجربة 16 دولة ناطقة بالإسبانية في أمريكا اللاتينية عبر منصات فيسبوك وإنستغرام وثريدز. وأوضحت ميتا أن الخاصية الجديدة التي أطلقت عليها ملاحظات المجتمع لن تظهر للعامة خلال فترة الاختبار. تفوق روبو صيني على الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر بعدما قطع المسافة في 8.64 ثواني مقابل 9.58 ثانية للعداء الجامايكي يوسين بولت. وحقق الروبو الصيني هذا الزمن خلال بطولة عالمية للروبوتات في بكين، ويعمل مطوروه على تجهيزه مستقبلا لمهام الإنقاذ والتفتيش. نبقى في الصين، حيث عرضت شركات كلاب آلية للدوريات وشرطة مرور روبوتية وروبوتات للتعامل مع المتفجرات ضمن معرض لتقنيات الأمن العام في مدينة في شرقي البلاد. ويستمر المعرض 5 أيام بمشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في المعدات الأمنية والشرطية. تحذيرات الخبراء من إمكانية القضاء الذكاء الاصطناعي على البشرية تصاعدت مؤخرا بشكل غير مسبوق، لتتحول من مجرد فرضيات خيال علمي إلى مخاوف حقيقية يناقشها كبار علماء التكنولوجيا. التقديرات الأخيرة الصادرة عن باحثين بارزين من شركة أنثروبيك، استقال أحدهما احتجاجا تشير إلى وجود احتمالية أن تتجاوز 10% لتعرض البشرية للفناء أو فقدان السيطرة الكاملة على هذه الأنظمة خلال العقد المقبل ما لم يتم وضع آليات حوكمة صارمة. وبحسب الخبيرين، فإن كبرى الشركات التقنية الرائدة تبذل قصارى جهدها، لكنها لا تملك حتى الآن خطة لحل المعضلة موائمة للذكاء الاصطناعي الفائق، واعتبرا أنها تقامر بحياة البشر عن الغطرسة. والموائمة هي الصدام بين قدرات النماذج الذكاء الاصطناعي الفائق وبين

قدرة مطوريها على إبقائها مرتبطة بالأهداف البشرية لمنعها من السعي لتحقيق أهدافها الخاصة مع اكتسابها قدرات أكبر والمزيد من الاستقلالية. رأي يبدو أنه اكتسب زخما أكبر في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد أن أظهرت أحدث إصدارات أنظمة شركتي أنتروبيك وأوبن أي أي المنافسة قدرة على اختراق شبكات الكمبيوتر بل وتجاوز القيود التي فرضها مطوروها للقيام بذلك في بعض الأحيان. تحذيرات الخبيرين حفزت بعض المشرعين الأمريكيين على رأسهم السناتور بيرني ساندرز للمطالبة بفرض قيود جديدة والإعلان عن تشريع يهدف إلى حظر إنتاج الذكاء الاصطناعي الفائق وإنشاء وكالة فيدرالية جديدة للإشراف على هذه التكنولوجيا. بدوره السناتور تيد كروز رئيس اللجنة المعنية بالإشراف على الذكاء الاصطناعي أكد أنه يعمل أيضا على تشريع لمعالجة المخاطر الكارثية مشددا على ضرورة فرض ضوابط وقائية. تحذيرات من نوع ثان أطلقتها أيضا خبراء آخرون من تآكل القدرة البشرية تدريجيا بعدما يسلم البشر المزيد من السلطة للذكاء الاصطناعي لدرجة تجعل بقائهم على قيد الحياة رهنا بحسن نوايا هذه الآلات.

كشفت حديقة الحيوان الوطنية في غواتيمالا عن زوج من الأسود الإفريقية البيضاء يبلغ عمرهما عاما واحدا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأسود البيضاء لا تعد نوعا منفصلا، بل هي مجرد تباين لوني للأسود الإفريقية المصنفة ضمن فئة الحيوانات المعرضة للانقراض، حيث تشهد أعدادها في البرية تراجعا ملحوظا بسبب فقدان الموائل ونقص الفرائس المتاحة والتجارة غير المشروعة بالحياة البرية. Yeah.

قدم المصمم الأمريكي رالف لورين تشكيلته لربيع 2027 في عرض أقيم بحضور نخبة من النجوم والفنانين في مدينة منهاتن قبيل الانطلاق الرسمي لأسبوع الموضة في نيويورك. التصاميم تضمنت المزج بين البدلات والأزياء المسائية مع تفاصيل مستوحاة من العصور القديمة. سيطرت عليها تدرجات اللونين الكحلي والأبيض مع لمسات هادئة من الذهبي والباج والوردي. نتابع.

0: بالأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: استهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دور أبطال أوروبا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على سلوفان براتيسلافا سلوفاكي. وأيضا في دور أبطال أوروبا حقق ليفربول الإنجليزي الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف. يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه بودو غليمت النرويجي ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. ويلعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه نادي صباح الأذربيجاني في أول مشاركة للضيوف في مرحلة المجموعات من البطولة الأوروبية. اختتمت الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم، وفيها فاز فريق النصر على ضيفه أبها بهدفين لهدف واحد ليرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة. وأيضا في الدوري السعودي لكرة القدم تغلب الدرعية على الفتح بهدفين لهدف واحد ليبقى الفتح دون أي انتصار في المسابقة. وفي مباراة أخرى من الجولة السادسة للدوري السعودي تغلب فريق الخلود على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف واحد.
0: وبهذا نصل لختام أخبار الصباح لهذا اليوم. قبل أن ننتقل إلى ريم صوتي وسؤالها التفاعلي مع لوك الأيتيز
2: انصدمت
0: فكرتك أي آية.
2: يسعد صباحك جيلان، وبالفعل متأثرين بالترندات اللي موجودة، لكن أنا لا أتبع الترندات عن طريق تطبيقات، ولكن ترند حقيقي على أرض الواقع ممكن. عموما رغم التحذيرات المتكررة، برأيك لماذا يصر الناس على عمل ترندات السوشيال مثل ترند الثمانينات وغيره؟
0: بدي أسألك لأنه أنت دغري ملتحقة بالترند لبستيها، مش بس حاطتيها على السوشيال.
2: أي أنا أسويه حقيقي، ولكن أنا ضد أني يعني أسويه عن طريق تطبيق أو برنامج وكذا. يعني أنت إيش رأيك؟
0: بيسووها هيك التحاقا بالترند مش أكتر، بس ما نشوف التحذيرات لماذا يحذرون من هذا من الترند، من التحاق بالترند. نكتشف الأمر معك بنقاش شيق في صباح العربية. بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم. قبل ألتقيكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: لكن المفقود ده كل يوم بيتعايل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
1: الدعم السريع ده

0: ألف أسير
1: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
2: والي ولاية الخرطوم المحررة من درجة
3: الجنوب جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب
4: عندي هسه ما عارفين حدا عني
5: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس
6: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
7: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
8: Following the stories shaping today's conversations.
9: Collaborative efforts like that.
8: Online and beyond.
9: That we've been able to have far greater impact.
10: We will not have clearly a progress without having a plan.
11: Behind every international headline is a much bigger story.
12: I love it. And I see great promise.
11: And that is the story we bring you.
13: This war ceased to be a just war.
14: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
15: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
14: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
16: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
11: We follow the money, the markets, and the momentum.
17: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
11: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
19: Lebanon should not be attacked.
20: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
11: They're the architects of power, economics, and politics.
21: Stop the war in Ukraine.
14: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
22: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
23: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
22: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
23: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
22: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
7: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
24: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. خلال تجمع انتخابي في دالاس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، كما جدد ترامب تهديده لإيران بضرب موقع جبل فأس مهددا بضربه بقوة إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه، مشيرا إلى أن واشنطن لاحظت وجود بعض النشاط في الموقع وستضربه بقوة. كما توقع الرئيس الأمريكي أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين في المملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجزان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود صباحي الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة في محافظة تعز. وأكد صباحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للتصدي لميليشيا الحوثي. وشدد على جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة تعز لهزيمة ميليشيا الحوثي. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري محذرا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين ممن وصفهم باليسار الراديكالي سيؤدي إلى تراجع البلاد لسنوات. ووعد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. بعد تعرضها لفيضانات وانهيارات أرضية كارثية قال وزير المالية النيبالي بأن بلاده بحاجة إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، مبلغ يمثل نحو 10 الناتج المحلي الإجمالي. نهاية الموجز وعلى ريم صوتي وانطلاق صباح العربية.

0: مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم، حلقه متجدده من صباح العربيه نبداها كالعاده بالعناوين. استقالة باحث بريطاني من أنتروبيك تشعل الجدل حول مخاوف من تهديد الذكاء الصناعي للبشرية، وفي حديث الصباح نكشف جديد أبل بعد مؤتمرها السنوي. الزمن الجميل بفلتر ذكي، ترند الثمانينات بين الموضة والتاريخ والتحذيرات من استغلاله لجمع الصور والبيانات. ولدينا أيضا في صباح العربية العلماء يعيدون حساب الاحتباس الحراري ونتائج أكثر سخونة مما توقعنا، وفي ماليبو حفرة ضخمة تبتلع قصر نيكولاس كيدج، والمزيد في جولة العلوم.
1: وضمن فقراتنا في الصباح العربية، موظفو برج إيفل يضربون ويغلقون.

0: يغلقون أبوابه بسبب احتفالية دينية تحولت لقضية سياسية، وبحفلتين في الرياض وجدة، وألبوم جديد تزامنا مع خطوبتها الفنانة السورية فاي يونان، ضيفة اليوم في صباح العربية. أما في زوايا المراسلين من السعودية، موضوعات جديدة مع مراسل صباح العربية أسامة القاسم.
1: أهلا بكم. نعم، إذن أول مواجهة قتالية للروبوتات البشرية في السعودية والرياض تدخل ضمن أفضل 100 مدينة أو تجمع ابتكاري في العالم.

0: صباح الخير مشاهدينا، وكالعادة نبدأ حلقتنا بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا الخبير التقني أويس كيلاني والصحفي حنان مسلم والصحفي في العربي اف ام أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان، أهلا بكم. وأيضا معنا من نيويورك صانع المحتوى التقني فيصل سيف، هلا وسهلا يا فيصل وأهلا بكم جميعا. لكن قبل ما أدخل في الأخبار يعني بس خليني أقول أكيد الناس مستغربة على اللوك نريم إيش فيه، وأكيد إحنا متأثرين بستايل الثمانينات يعني، فأنا ما حبيت إني أمشي مع الترند بطريقة التقنية، وحبيت إني أعمله بالطريقة الحقيقية وعلى أرض الواقع يكون. عموما نبدأ أخبارنا بحديث الصباح هذا الصباح حول تحذير صادم يأتي هذه المرة من داخل عالم الذكاء الاصطناعي. الباحث جاكوب كوكسون أعلن استقالته من أنثروبيك ومغادرة المجال بالكامل بعد 3 سنوات من العمل في أبحاث الذكاء الاصطناعي. كوكسون اتهم أنثروبيك وأوبن إي آي بالتسابق لتطوير ذكاء خارق قادر على تطوير نفسه ذاتيا مع مخاوف من تدمير البشرية قبل نهاية 2030.
1: والله
0: شفت يعني النظرة هذه يا أستاذ،
1: أنا ما خفت ما عرفت شو بدي رد.
0: هذا من وسط من قلب صناع الذكاء الاصطناعي،
1: صحيح،
0: واستقال وخاف وقال إنه هناك مخاوف على البشرية.
1: هو التطور اللي عم يصير آخر فترة بشكل مخيف جدا، المنافسة بين الشركات الذكاء الاصطناعي بتطوير نماذج تعتبر مطورة بشكل كبير، تعمل عملية الايجنت متكامل يطلع بفل سوليوشن متكامل بذكاء عالي جدا، هو عم يخوف بشكل جدا كبير الجمهور والبشرية. بنفس الوقت الأشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا المجال هذا أخطر، أنه هن شايفين
0: هم عارفين
1: التغذية اللي عم يصير لهذا لهذا النماذج،
2: القيود يلي العالم يعني تسعى إلى وضعها، يعني لوضع قانون وقوننة عمل الذكاء الاصطناعي، كثير من المشرعين عم يسعوا له، بس هناك في منافسة صينية أمريكية هي بتجعل أمريكا متحفظة بقوننة هذه التكنولوجيا خوفا من أن الصين تسبقها بهذا المجال، يعني فيها كمان أبعاد سياسية لكل شيء.
1: هو طبعا هو لازم يكون في قيود يعني لهذا الموضوع، لازم يكون في تحديد.

0: في نقطة بس إنه أول شيء سلسلة التغريدات اللي ذكرها اللي نشرها هذا الشخص حتى الآن اللي شافها تقريبا حوالي 200 مليون شخص حول العالم، دليل إنه الموضوع فعلا يمس كل واحد فينا. هذا أولا. قال عبارات مهمة، قال أول عبارة إنه ممكن يعني هذا يؤدي إلى نهاية البشرية قبل نهاية هذا العقد، يعني تخيل إنه ممكن الموضوع خلال 4 سنوات 5 سنوات، يعني هذا أول نقطة. النقطة الثانية قال إنه لا يوجد نشاط بشري آخر بيشكل هذا يعني
1: بشكل خطر على البشرية زي هذا
0: بهذا نفس هذا المستوى، يعني تخيلي يعني حتى ما قال لا أسلحة نووية ولا حروب، تخيلي لأي درجة. نعم. فموضوع خطر.
1: أنا شايف يعني فيلم ترمينيتر يعني
0: يطبخ على نار هادئة
1: الواقع الآن. صحيح. عموما نذهب إلى خبر آخر، وأزمة فستان زوجة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي أثارت تنمر، والقصة كاملة مع الريان. يسعد صباحك الريان.
2: يسعد صباحك بالخير يا ريم. إلى قصة فستان ب$8 فقط أشعل جدلا وتنمرا على زوجة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. القصة بدأت عندما ظهرت أوشا فانس بفستان حمل سعره الأصلي نحو $50، لكنها اشترته بعد التخفيضات ب$8. هذا الفستان تحول إلى حديث على مواقع التواصل، ووصل الأمر إلى انتقادات وسخرية من اختيارها. لكن حماتها بيفرلي دخلت على الخط للدفاع عنها، وصفت أوشا بأنها من ألطف الأشخاص الذين قابلتهم، وأنها شخصية متواضعة وصادقة وأم جيدة. يحدث أمر عادي يعني
1: بالفعل، يعني أين المشكلة إذا كان ثمنه
3: بالضبط؟ يعني أثار استغرابي جدا أنهم ركزوا أنه كان ب$50 وأصبح ب$8، فكيف هذا كل هذا التخفيض؟ ولكن لابد أن نعي شيئا، أن هناك أعماق أخرى وأبعاد أخرى في هذا الموضوع، وهي أبعاد سياسية بحتة، لأن هذه ليست سيدة عادية. ولابد بين قوسين أن أوشا هي ليست مجرد أنها زوجة نائب الرئيس الأمريكي، ولكن هي محامية وسيدة قانون بالدرجة الأولى، وحصلة على ماجستير من جامعة كامبريدج ببريطانيا، فهي ليست سهلة وليست سيدة وخلاص. هذا بعد. البعد الآخر وهو البعد السياسي، أنها زوجة جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي. هذا الرجل هو من أقوى المرشحين للانتخابات الجديدة المتوقعة في 2028، وهو أيضا يخوض معركة كبيرة. نعم. ضد الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الحالي، وهذا بالتالي هذا الهجوم قد يكون جزءا من هجوم على زوجها تحديدا. نعم. لأنه مثير للجدل، يوما ما تحدث عن سيدات القطط هكذا سموها عندما انتقد كاملا. نعم. هاريس. كذلك هو من أشد المحافظين ويميني جدا، ولديه ملف خاص مهاجرين.
0: في نقطة مهمة جدا في القضية هذه على عجالة، تعرف انه هذا الموضوع اللي اثاره اصلا هي أوشا نفسها. صحيفة نيويورك تايمز هي جابت تحلل الفستان، لماذا ظهرت بهذا الشكل؟ ما يخين احد يعرف السعر، هي من نشرت الفاتورة وقالت انه كان ب$50، وانا وحتى انه فستان ب$8 اشعل الصحافة الامريكية. هي ما كانت متصالحة مع الموضوع،
4: هي بتعالى اقرب للناس انه هي. نعم. من الجمهوريين عادة، يعني نعم. من الكابيتاليين يعني بيوصفوا انه هن من عندهم فوقية، عم تقول لا انا من الشعب وعندي.
0: صح، هي كانت الفكرة.
3: نعم. وهنا المبدأ انه لا داعي لفكرة البراندات وتطفيل
1: فكرة بالفعل يعني، وهذا شيء يكون فيه تواضع اكثر. طيب، تقنية نووية عادت للحياة بعد اكثر من عقد الى امل جديد في علاج السرطان. القصة كاملة معك يا ريان.
2: تقنية نووية تعود للحياة بعد 15 عاما من التوقف. علماء في مختبر أوكريدج الأمريكي أعادوا تشغيل وتحديث مولدات رينيوم الذي يستخدم في علاجات موجهة للسرطان. النتائج الأولية لافتة، باحثون أجروا التجربة على فئران مصابة بأورام البروستاتا، وأثرت النتائج الأولية قدرة على تدمير الأورام من دون آثار سلبية واضحة على أجزاء أخرى من الجسم. يعني حتى الآن لم تجرأ تجربة سريرية، ولكن نجحت على حيوانات المختبر أو الفئران.
0: طيب، فعلا مثل ما قالت الريان، ننتظر الاختبارات السريرية اللي ممكن تخلي هذا يكون طفرة في عالم العلاج يعني بالعناصر المشعة. دائما لما نسمع عناصر مشعة كنا نخاف نعتبرها سلاح نووي. نعم. لكن هذا هو هدفه فعلا طبي، فإن شاء الله تكون النتائج إيجابية، لأنه في شريحة كبيرة من المجتمع ممكن تستفيد، لأنه أصلا عنده وقت يسمح أنه يتم شحنه إلى كل العالم. يعني حتى لأن العناصر المشعة هذه أحيانا الفترة حتى يكون التفاعل صحيح. نعم. لازم تكون فترة قليلة، هو يملك 17 ساعة، فهذا إن شاء الله يكون النتائج إيجابية بإذن الله.
1: أيضا حديث العالم هذا الصباح، أبل تدخل عالم الهواتف القابلة للطي أخيرا.

0: عشاق آيفون انتظروا هذا الخبر كثيرا. آيفون دوو تم الإعلان عنه في مؤتمر أبل السنوي، إلى جانب العديد من المنتجات من هاتف آيفون بإصداراته المختلفة، وأيضا ساعة جديدة وسماعة جديدة أيضا. أكيد تفاصيل أكثر من قلب هذا الحدث من سان فرانسيسكو، أكيد صانع المحتوى التقني فيصل السيف. يسعد صباحك أو مساءك يا فيصل، وسعيدين بوجودك معنا. أعطينا الجديد وأنت في قلب الحدث هناك، ولماذا كان مؤتمر استثنائي هذا العام؟
1: جميل جدا، صباحكم الله بالخير وجميع السادة المشاهدين. تكلمنا عن استثنائية هذا المؤتمر هي بدخول أبل زي ما ذكرتي مجال الهواتف القابلة للطي. أما مساهمة هذا المؤتمر في عالم التكنولوجيا بإحداث ثورة، فصدقا ما كان في ذاك الشيء الكبير من ناحية الدو، ولكن في ابتكارات جدا جميلة كانت موجودة في الآيفون 18 برو برو ماكس. وهنا كمان لابد نوضح السادة المشاهدين أن هذا واحد من أوائل المؤتمرات من شركة أبل اللي يركز على الفئة العليا في الأجهزة، فما شفنا آيفون 18، ما شفنا آيفون 18 بلس الفئة الاقتصادية الأكثر من هذه الأجهزة رغم غلاء السعر، ولكن شفنا الشاشة القابلة للطي بابتكارات حسنة من شركة أبل لمنظومة هذه الأجهزة بالشاشات، بحيث أنه يقدروا المستفيدين المستخدمين يستفيدوا منها بطريقة حسنة، بتعدد المهام، بتعدد الأعمال، ويعني دخول جيد لهم صراحة، دخول ممتاز لهم في هذا المجال.
0: طيب يعني تكلمت عن غلاء السعر، يعني إيش ما الذي نتوقع؟
1: جميل، نتكلم تقريبا نتكلم على الدوو بالتحديد، نتكلم بداية من 9500 ريال يصل لنسخة 2 تيرا بايت إلى 15000 ريال.
0: أوف دكتور. طب ليش يعني ما الجديد في هذا الهاتف غير أنه قابل للطي؟ جميل، أدينا الجديد، أدينا التقنيات اللي فيه.
1: شو مش التقنيات وبس، حلو التقنيات، مسألة الهنج اللي موجودة والشاشة القابلة للطي، دعم القلم الأبل بنسل لاحقا في هذه السنة، وبعض الخصائص الداخلية اللي موجودة في هذا الجهاز. ولكن أيضا حطوا في بالكم أنه جاءت هذه الأجهزة أو هذا الجهاز بالتحديد جاء مع أزمة الذواكر، فبالتالي الذواكر الأعلى وأحجام التخزين الأعلى أكيد بيكون لها تأثير جدا كبير. فنتكلم على زيادة سعر 6000 ريال طبعا، ما بين نسخة 256 جيجا و 2 تيرا، وهذا أمر موجود في العالم، بل إنه كثير من الشركات تركز على إنتاج الفئات العليا وتقلل من إنتاج الفئات الدنيا من الأجهزة أو المتوسطة حتى، بحيث إنه يكون الموضوع يوفي معها، يكون كافي معها إن تجيب الربحية الكويسة من هذه الأجهزة بالفئة العليا.
0: طيب نقطة مهمة أيضا لاحظناها، العودة إلى كاميرتين أو خلينا نقول يعني في عدستين بدل ثلاثة عدسات، لماذا هذا التراجع؟
1: جميل، هو ما هو من فئة البرو من وجهة نظري، فهو من الفئة نقدر نقول فئة جديدة تم ابتكارها، فئة الديو اللي هو الجهاز الثنائي الشاشة، وأيضا المعالج حقه اللي موجود الـ A20 برو فيها جزئية تقدر تدير مسألة الشاشات الداخلية وتعدد الشاشات في نفس الجهاز الواحد. فالأمر تقنيا مش أنه معقد، ولكن مبتكر في منظومة أبل نفسها، ولكن ليس مبتكر في المجال. يظل بالنفسي شفت أنه أبل بالفعل طرحت كم تقنية جميلة، طرحت كثير من التحديثات على الواجهات التشغيلية فيها المنظومة الخاصة فيهم، ولأول مرة يدخلوا هالمجال، فأكيد لسه في أسئلة كثيرة، وعندي اجتماعات لسه بكرة مع كثير من المختصين فيها اللي معرفة الأكثر عن التفاصيل. يعني معلش، هل الشاشة هذه أول شاشة مطوية عندهم لنا؟ نعم، ولكن في مختبراتهم قد تكون ما هي بأول جيل.
0: صحيح، وأكيد أنت عندك يعني علاقاتك وتقدر تجيب لنا أكثر، ولكن اللي نعرف أنه تم تغيير الرئيس التنفيذي، وهناك رئيس تنفيذي جديد، ما المتوقع منه اليوم؟
1: صراحة كان تقديمه جدا حسن من ناحية المؤتمر، كان فيه تداخلات جدا جميلة، الهاند أوفر وتسليم المهمة من تيم كوك إلى نفس جون كانت جدا رائقة في إطلاق نفس الحفل، كلهم حضروا، بل أن حتى اللي قدموا استقالاتهم حضروا في نفس الفعالية، فأمر جدا حسن مع الرئيس الجديد أنه يعرف أنه في روح الفريق معه، كمجلس الإدارة كلهم موجودين، أكثرهم موجودين معه بطريق جدا حسن. أيضا أثناء المؤتمر وحضور بعد المؤتمر كان جدا واضح مع مقابلة بعض المشاهير اللي موجودين في عالم الترفيه أثناء أو في فعالية استعراض الأجهزة ما بعد المؤتمر، فأثبت شكل شخصية جدا مريحة حسنة، أثبت تغيير طيب من ناحية المؤتمر، فكان وتيرة الإطلاقات أسرع بكثير من العادة، ومتشوقين لسه لشيء أكثر منه، يعني أتمنى دخول أبل لقطاعات جديدة أو فئات جديدة من التقنيات في القريب العاجل.
0: فيصل، أنت يعني دائما حريص أنك تكون في هذا المؤتمر السنوي، أعتقد اليوم وصلت لمرحلة متقدمة من وجود علاقات مع فريق

0: ابل او يعني في داخل ابل وكذا، يعني ما اهميه وجودك هناك؟ هل يعني كمان ممكن ان نشوف انت لك منصب مع ابل مستقبلا؟
1: والله اتمنى باذن الكريم انه ما يكون لي منصب مع اي شركه عالميه، بحيث اني اقدر احافظ على عشان اقدر احافظ على
0: الحياديه طبعا.
1: أيوه بالنسبه لي هذه اهم من اي شيء، ونعرف ان الكريديبيليتي حقتي المصداقيه ما بيني وبين الجمهور هذا اهم شيء،
0: وهذا اهم شيء.
1: ولكن اظل
0: نعم
1: كل الشركات لها احترامها، ومتى لا ترهقيني على هذا الله يرضى عليك يعني الموضوع.
0: طيب يعني شكرا فيصل سيف لوجودك معنا اليوم من سان فرانسيسكو، شكرا لك. مكملين معاكم بعد فاصل قصير.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: الجسدي رافقها منذ اللحظات الأولى من حياتها. واجهت سنوات طويلة من الألم والعقبات والتنمر، لكن الإصرار كان أقوى من كل الصعوبات. قصة منال أبو العلا الملهمة تجسد كيف يمكن للعزيمة أن تتحول إلى قوة دافعة، وأن الإرادة قادرة على تجاوز أصعب الظروف. اليوم نشرب فنجان قهوة مع المدربة الرياضية وصاحبة القصص الملهمة منال أبو العلا. يسعد صباحك يا منال.
1: صباحك.
0: أنت اليوم جزء من برنامجنا ونشوفك ما شاء الله، هذه هي السيدة الرياضية اللي تتحدث بثقة وقوة عن الرياضة وعن كل شيء، ولكن من يرى النتيجة لم يرى الطريق.
1: صحيح.
0: ولا يعرف القصة. ما هي قصتك؟
1: قصتي أنا ربي أعطاني هبة من ولادتي. أنا أسميها هبة من الله وهدية،
0: اللي هي
1: إعاقتي قدم الحنف أو القدم الأحنف بالعربي، كلب فوت بالإنجليش. من ألين صار عمري 3 سنوات أنا أمشي، ولكنها الإعاقة النادرة، يعني في أطفال بيولدوا بهذه الإعاقة، ولكن كانت القدم انحرافها قوي جدا. أنا كنت أمشي على النعال الأعلى، فكنت أمشي على والاثنين كانت كمان معوجة الرجلين. فألين صار عمري 3 سنوات، وكنت الطفلة الأولى، البنت الحفيدة الأولى كأنثى لعائلتي، فكنت المدللة
0: طبعًا
1: لجدي والمدللة لأبوي أول بنت، وكانوا خايفين علي من العملية
0: أكيد.
1: لدرجة أنه كانت جدتي رحمة بحالي تتمنى لي الموت، يعني أنه هذه مين لما تكبر حيتزوجها، كيف حتشتغل،
0: ما هو مستقبلها، وكيف ستعيش،
1: وكيف حتعيش. عمري 3 سنوات عملوا لي عملية.

0: وصلحوا لي القدم، ولكن كان في هذاك الوقت يعني الطب كان ما هو في حالة جيدة أنه يعملوا عمليات لهذه الحالة، وصلحوها بطريقة خطأ. عشت بالألم، ما كنت ألاقي جزم طول طفولتي، التنمر كنت أخبيها دائما أنه أحد يشوفها، بأمشي عليها ولكنها كانت معوجة. يعني أتصلحت تقدر تقولي إلى حد أن أنا أقدر ألبس جزمة وأمشي بها. إلى أن صار حادث وتهشمت القدم تماما وبدأت المعاناة من هنا، لأنه هي أصلا ما هي رجل طبيعية.
1: وصار الحادث
0: وصارت
1: في أزمة.
0: وأطباء المختصين عندنا في يعني في السعودية اللي يعملوا هذه العمليات نادرين جدا. فكل دكتور بيجي يعمل عملية نفتح الجبس بعد 3 شهور، أوبس عمليات غلط.
1: اللي أعرفه إنه كان لك رحلة إلى أمريكا.
0: نعم.
1: وأيضا عملتي عملية هناك.
0: ورجعت عملية واحدة.
1: عملت الكثير من العمليات هناك، ولكن برضو رجعتي وأنت على كرسي.
0: هذه صارت في عام 2013. صارت فجأة الحديد اللي عملوه العمليات اللي هنا تكسر في رجولي، وصرت ما عاد أقدر أمشي. أقعدت تماما ولفيت على المستشفيات كلها لين
1: كان يقولوا لك في أمل ولا كان يقول
0: لا ما نعرف، ما نقدر، ما عندنا مختص يقدر لحالك.
1: طب إيش هي اللحظة الحاسمة فيك اللي قلتي يكفي خلاص أنا عندي أمل وأنا عارف إني أنا أقدر أمشي وأتعافى؟ كيف قمتي من هذا الانكسار؟
0: شوفي، بعد ما رحت أمريكا وخلصت 18 عملية في أمريكا ورجعت قالوا لي إحنا سوينا اللي علينا
1: بالضبط،
0: وهذه يعني قدرة من ربنا أنك أنت تمشي أو ما تمشي، ما هو بيدنا. هوبليس يعني. أنا كنت ورجعت على ويل شير. اللحظة اللي حسيت فيها أنه أنا يا أمشي يا أموت.
1: بالضبط، اللي هو يا إما اللي هذا الانكسار يا إما حتنهاري منه أم يا إما تلدي من جديد.
0: بالضبط، اللحظة اللي شفت فيها دموع في عيون ابني لما شافني طحت في الأرض نوركوتيك أو من كثر المسكنات ماني قادرة أوقف، شفته يبكي كان بيحسبني أنا بموت. هم كبروا شافوني أنا في عمليات طول الوقت إنه خلاص هذه النهاية.
1: يعني أبنائك هم اللي ادوك الدافع.
0: نعم. أبنائي هم اللي كانوا نقطة التحول وهم اللي أعطوني القوة إنه أنا حتى لو ما مشيت إذا أموت أفضل ولا تعبهم بحالتي. وصلت لهذه المرحلة.
1: واعتمدتي على نفسك بأنك مارست الرياضة،
0: رميت الأدوية يا ريم، رميت الأدوية كلها وقررت أنه أنا ما عاد، يعني خصوصا بعد ما رحت أمريكا وعملت 18 عملية بناء ورجعت من هناك على ويل تشير مفقود الأمل في حالتي، قررت أنه أنا خلاص يا أمشي يا أموت، ورميت الأدوية كلها اللي كان مفروض أخذها باقي عمري، أدوية الأعصاب. وبدأت أمرن نفسي في البيت، عملت أشياء غلط ترى على فكرة، وعملت أكيد. أشياء صح،
1: ولكن من جوا كان الأمل
0: أنه أنا يا أمشي يا أموت. واحدة من الاثنين. لقيت أن أنا بتحسن وبوقف على رجلي الحمد لله، ولقيت أنه أنا حالتي صارت كل يوم في تطور. عشان كده درست الرياضة وتركت التخصص اللي أنا كنت فيه.
1: طيب يعني إحنا نبغى نستفيد من هذه القصة يا منال، تجربة طويلة كان فيها انكسار، كان فيها قوة وعزيمة، لكن في مرحلة يعني دخلتي إلى مستشفى الأمراض النفسية،
0: الأمراض العقلية. نعم.
1: ليش؟ بسبب هذه الأزمة؟
0: نعم، كثر العمليات، تقطيع في الأعصاب، ألم طول الوقت غير محتمل، حتى المسكنات ما عاد صارت بتجيب نتيجة معايا، صدمات نفسية كمان
1: طبعا
0: صادفتني في هذا الوقت، يعني فترة طويلة من شخص مريض طول الوقت، في اللي طفش واللي بعد واللي خلاص فقد الأمل والخذلان، خلاني وصلت لمرحلة كانوا خايفين علي هناك من الانتحار، لا في مسكن راضي يفيد ولا في جسمي ما بيستجيب لأي مسكن، ولا بنام ولا بأكل. احتجزوني في المنتل هاوس في أمريكا، في جونز هوبكنز
1: في أمريكا،
0: و25 يوم جلست في المستشفى، بس أنا كنت صاحية ما أنام، أنا ما نمت غير في اليوم 19، لدرجة أنه كانوا مقررين يعملوا جلسات مسح ذاكرة، جلسات بالكهرباء، أنا رفضتها يعني ما حبيت وخفت أن أنا أطلع من هناك ناسية.
1: يعني منال اللي يعني هذه الطريق اللي كان صعب مليء بالتحديات، فقدت الأمل أو فقد الأمل فيك، مريت بانتكاسات نفسية وغيره، الآن اليوم نشوف منال أبو العلا سيدة واثقة من نفسها قوية بسبب عزيمتها إصرارها، وأنت الآن ملهمة للكثيرين. لكن قبل ما أنهي هذا اللقاء، يعني هناك سر ما زلت تحتفظي به لو تشاركينا، هو أنا ما أدري إذا أنا يعني هل تستطيع أن تبوحي لنا في هذه اللحظة بهذا السر؟
0: أبغى

0: بس للناس، أنا في يوم من الأيام الصحافة أطلقت علي اسم المرأة الحديدية علشان 18 عملية.
1: صحيح.
0: والناس لقت كثير من الإلهام في قصة منال أبو العلا.
1: صحيح.
0: لكن أبغى أقول لهم شكراً على الدعوات، وأدعوا لي زيادة. رجولي تدهورت حالتها، والأطباء الآن قرروا أنه لازم أدخل في عمليات كمان. بأدخل معاكم على الهواء وبأعطي فقرات رياضة بتسعدوني مرة، وفريق الإعداد هنا بيسعدني جدا. ما حد كان يدري، لأول مرة أقوله لكم من خلال شاشة العربية. الدكاترة مقررين أني أنا أدخل في كمان عمليات زيادة، لأنه حالة رجولي أنا عندي بون ديزيز.
1: نعم.
0: أنا ولدت بإعاقة، فتدهورت حالة رجلي ولازم أدخل في عمليتين. نعم. كمان، وأتمنى الدعاء من الجميع، ولكني برضي مصرة وحخلي الجمهور كله يتابع معايا حالتي،
1: وإحنا معاك،
0: والاستشفاء كله
1: أكيد.
0: كامل، ورح أرجع مرة تانية. كل ما الإنسان أصر
1: صحيح
0: إنه هو يكون أفضل، حيكون أفضل.
1: وإحنا
0: أنا مؤمنة بالله
1: معاك ودعمينك منال، وأنت قوية ورح تفضلي سيدة قوية، وإن شاء الله رح تنتصري ونشوفك رياضية قوية زي ما
0: حناك
1: ودائما معاك. شكرا لك المدربة الرياضية منال أبو العلا. الآن إلى موجز لأهم وأخر الأخبار مع جيلان.
2: شكرا لك. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. خلال تجمع انتخابي في دالاس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران. كما جدد ترامب تهديده لإيران بضرب موقع جبل فأس، مهددا بضربه بقوة إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه، مشيرا إلى أن واشنطن لاحظت وجود بعض النشاط في الموقع وستضربه بقوة. كما توقع الرئيس الأمريكي أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أن الميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين في المملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجزائر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء الركن مالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصباحي الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة في محافظة ليتعز. وأكد الصباحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي، وضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية، وشدد على جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة تعز لهزيمة الميليشيا الحوثية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري، محذرا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين ممن وصفهم باليسار الراديكالي سيؤدي إلى تراجع البلاد لسنوات. وعاد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلس الكونغرس عقب الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. بعد تعرضها لفيضانات وانهيارات أرضية كارثية، قال وزير المالية النيبالي بأن بلاده بحاجة إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، مبلغ يمثل نحو عشر الناتج المحلي الإجمالي. نهاية الموجز، وإلى ريم صالتي وصباح العربية.
1: شكرا جيلان. إلى زوايا المراسلين، ووقفتنا من السعودية جدة ينضم إلينا زميل أسامة القاسم. يسعد صباحك أسامة. وأول عرض قتالي بين الروبوتات البشرية في الرياض، ما التفاصيل؟
3: أهلا ريم، تحية طيبة لك ولجميع متابعي صباح العربية. بالفعل إذن أول مواجهة قتالية مباشرة للروبوتات البشرية في الرياض، حصلت هذه المنازلات في فترة ماضية، ونتحدث اليوم على

0: أول فعالية تتواجه بها الروبوتات اليوم للمصارعة والمواجهة القتالية ما بين المناورات، ما بين أيضا إلقاء اللكمات وما إلى ذلك. هذه النقلة أو هذه الفعالية تعتبر حدث نادر وأولي على مستوى العالم، وكانت يعني متابعة بشكل كبير من شتى أقطاب العالم. لماذا؟ لأنه أول قتال يعني روبوتات تتعامل بالذكاء الاصطناعي، وأول قتال غير بشري، يعني قتال غير مباشر ما بين الإنسان والإنسان، لكن هذه كانت ما بين الآلة والآلة، وهي طبيعتها تشبه حقيقة المصارعة البشرية أو النزال البشري الطبيعي. ولكن اليوم ربما يعني نشهد ولادة فعاليات أخرى عالمية لتكون الروبوتات ربما في يوم ما ريم يعني تتصارع مع البشر، ومن يعلم ربما يغلب الروبوت الإنسان في هذه الفترة. ولكن هذه الفعالية حقيقة لاقت يعني استحسانا كبيرا جدا محبي هذه اللعبة، وأيضا محبي المتابعين لتطورات الذكاء الاصطناعي والتقنية على مستوى العالم. وتأتي هذه أيضا بالتزامن اليوم مع التطور المهول الذي تشهده السعودية على المستوى التقني والاقتصاد المعرفي.
1: نعم، أيضا تستضيف أو تصنيف الرياضة ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري حسب مؤشر الابتكار العالمي. ما التفاصيل يا أسامة؟
0: أولا دعينا نتفق أن هذا التصنيف ليس بالغريب حقيقة على مدينة الرياض العاصمة السعودية، التي كانت وما تزال يعني تنفذ العديد وتستقبل العديد يعني تقوم بكثير من المبادرات الاقتصادية المعرفية التي تخص الابتكار. الرياض اليوم أصبحت واحدة من أهم 100 تجمع ابتكاري في العالم، نتحدث عن أكثر من 5000 مدينة عالمية تقوم اليوم بهذه المعارف الاقتصادية، ولكن الرياض اليوم تحت المرتبة كبرى جدا ضمن 100 تجمع ابتكاري. ولكن لماذا الرياض؟ أولا لجودة الاقتصاد المعرفي بها، أيضا نظرا للتطور الكبير الذي شهدته الرياض خلال السنوات الخمس الماضية في استقبال العديد من دعيني أقول مهندسين الذكاء الاصطناعي المبتكرين كذلك، وأيضا البيئة الخصبة. اليوم نتحدث على أن الرياض اليوم تقريبا من أفضل عواصم العالم في البيئة الخصبة المستقبلة للذين يبتكرون ابتكارات كبيرة جدا. أيضا دخول الابتكار اليوم في كافة مناحي الحياة، تحدث اليوم على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، أصبح الابتكار جزءا لا يتجزأ من هذه الحياة الطبيعية. وبالتالي تواجد الرياض من هذه يعني هذا التجمع ليس مستغربا، خصوصا مع تطورها المهول جدا في هذا الموضوع. بالإضافة أيضا إلى السعودية بطبيعة الحال يعني هي قصة تحول في القرن 21، ومن أفضل الدول، وتصدرت في فترة ما دول كبيرة على دول كبيرة جدا مؤشرات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، بالإضافة أيضا إلى بيئة حاضنة للابتكار والملتقيات والمؤتمرات العالمية بهذا الخصوص.
1: بالفعل أشكرك جزيلا أسامة القاسم من جدة على كل هذه التفاصيل. الآن إلى حديث السوشيال مع زميلة ولاء بسرايا.
2: شكرا ريم. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. نبدأ من مصر، وسيدة سودانية تستعد للعودة إلى بلدها من الإسكندرية، وجارتها المصرية لم تتمالك دموعها وهي تودعها لحظة وداع عفوية ومؤثرة انتشرت على مواقع التواصل، واختصرتها الجارة المصرية بالكلمات. نتابع.
3: ماشي وين في السودان؟
4: ماشي خرطوم. انا
3: ماشي خرطوم.
4: ايوه
3: معاك من اليوم بتودعك شايفين
4: معايا اختي المصريه وجارتي وصاحبتي وكله
5: جربت الدموع علي.
4: اي والله جربت الدموع يعني بجد.
3: الله يعطيك العافيه، احنا شاكرين ليكم يا اخوتنا.
4: مصر مصر بلد واحده،
3: شاكرين لمصر والله العظيم.
6: لا والله احنا بلد واحده وربنا يسترها عليك يا رب ان شاء الله.
3: اللهم امين. والله شاكرين ليكم وشاكرين لمصر وشاكرين لشعب مصر، وانتم ناس كريمين وناس اصيلين والله العظيم. والبين اكثر من انه دول وجيرة والحمد لله.
2: فتاة كانت بمفردها في المنزل فوجئت بطرقات متكررة على الباب، لتوثق الكاميرا المراقبة ردة فعلها وهي تحاول معرفة من بالخارج. المقطع أثار فضول المتابعين بسبب التوتر الواضح في اللحظة.

الأمطار الغزيرة باغتت الحاضرين داخل القصر الملكي في أوغندا خلال مراسم الحداد على ملك تورو، فتحولت الساحة خلال لحظات إلى فوضى، وبدأ الجميع بالركض بحثا عن مكان يحتمون فيه من المطر.

غواصون وجدوا أنفسهم فجأة وسط مجموعة من الحيتان الحدباء تحت الماء. الحيتان تحركت حولهم بهدوء وعلى مسافة قريبة، مطلقة نداءات وأصوات مميزة ترددت في أعماق البحر، في مشهد نادر جعل الرحلة تتحول إلى لقاء غير متوقع مع عمالقة البحر.

0: موقف إنساني بين شرطي مرور وسائق توصيل في بغداد خطف الأنظار بعدما وثق الفيديو نوم سائق التوصيل على دراجته وشرطي المرور يحاول إيقاظه. تصرف عفوي بينهما وسط الشارع حصد إشادات واسعة على مواقع التواصل.
1: استغرق منه. صباح الخير. صباح الخير. ها؟ شنو النوم ها؟
2: ها؟
1: ها؟ الله يساعدك. الله يكون بعونك إن شاء الله.
2: الله يسلمك.
1: عندك تليفون ضايع؟
2: تليفوني.
1: ها؟ هيجي واحد ياخذه من عندك وانت ما ادري.
2: والله خوف بالله.
1: غير تدير بالك؟ شوف لك مكان يعني
0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
3: شكرا ورا. الآن إلى جولة العلوم وأبرز ما حملته الأبحاث والاكتشافات الجديدة، نناقشها من واشنطن مع مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم. سعيد صباحك هند، أو مسائك خلينا نقول. ومن سنوات والعلماء يحذرون من الاحتباس الحراري، لكن دراسة جديدة تقول إن الاحتباس الحراري قد يكون أكبر مما كنا نتوقع. الباحثون وجدوا أن بعض الحسابات السابقة قللت من سرعة ارتفاع الحرارة بسبب تغييرات طبيعية أثرت على القياسات. هذا يعني أن موجات الحر والجفاف والأمطار الشديدة قد تصبح أقوى مستقبلا إذا استمرت الانبعاثات بالمستويات الحالية. ما التفاصيل يا هند؟
4: ريم، بالفعل الدراسات السابقة يعني احتبس يعني لتحسب الاحترار اعتمدت على العقود الماضية كنموذج للاستدلال عما سيحدث في المستقبل، لكن درجات الحرارة ريم يعني لا ترتفع بخط مستقيم. بعض الظواهر الطبيعية مثل تقلبات المحيطات والغلاف الجوي تؤثر عليها، وبالفعل قد أخفت جزء من اتجاه الاحترار على المدى الطويل. لذلك أضاف الباحثون في هذه الدراسة الجديدة مقياس آخر، هو اختلال توازن طاقة الأرض، أي الفرق بين كمية الطاقة اللي يستقبلها كوكبنا من الشمس وكمية الطاقة التي يعيدها إلى الفضاء. النتائج أظهرت أن الأرض تحتفظ بجزء أكبر من الطاقة، وإنما تفقده إلى الفضاء أقل مما يلزم لتحقيق يعني التوازن.
3: نعم.
4: طبعا سيزداد المسألة ستزداد سوء في المستقبل مع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون، وهذه الطاقة الزائدة تتراكم خصوصا في المحيطات وتستمر في تسخين النظام المناخي بشكل عام.
3: نعم. طفل يقول إنه يتذكر بيتا أو أشخاصا من حياة سابقة، قصص نسمعها ضمن ادعاءات ما يسمى بتناسخ الأرواح. العلماء قرروا هذه المرة دراستها بالأرقام. باحثون في جامعة فيرجينيا راجعوا أكثر من 1600 حالة، وجدوا أن بعض القصص تتكرر فيها أنماط متشابهة، مضيفين أن الحالات ممكن أن ترتبط بعوامل نفسية أو تأثيرات ثقافية، وأن كل هذه الشهادات يمكن أن تحمل مبالغة أو اختلاقا.

0: ايش رايك يا هند؟ ريم، يعني جامعة فيرجينيا تدرس هذه النوعية من الادعاءات منذ ستينيات القرن الماضي، وإلى الآن تابعوا أكثر من 2500 حالة، 1600 منهم تم بالفعل تحديد الشخص المتوفي اللي يعني يتحدثون عنه الأطفال، وهذا سمح بالمقارنة بين حياته وادعاء الأطفال. بعض الملفات تضمنت تفاصيل متطابقة مع شخص محدد، وبحسب الجامعة ريم 30% من الحالات المسجلة تضمنت أيضا علامات جسدية أو عيب خلقي أو وحمة، ويعني لا يوجد تفسير واضح بالنسبة للباحثين. يعتقدون أنه يعني هذا لا يثبت التناسخ، لكن قد تصل المعلومات إلى الأطفال بطريقة لم ينتبه إليها الباحثين أو الأسرة، يعني قد تلعب المصادفة أو الذاكرة الانتقائية أو حتى طريقة طرح الأسئلة في تغذية الطفل بالمعلومات. البحث مستمر، أطلقت الجامعة العام الماضي بحث آخر في نفس الموضوع يستخدم التصوير العصبي في محاولة لفهم هذه الظاهرة. طبعا تبدأ الروايات عند الأطفال بين عمر 2 و5 سنوات وتتراجع أو تتوقف تماما بعد سن 7.
1: نعم، المحيط الهادئ عاش أياما صعبة على جبهتين مختلفتين في هاواي، مر إعصار لويل برياح قوية وأمطار وانقطاعات للكهرباء قبل أن يضعف إلى عاصفة مدارية. في الوقت نفسه وصلت أثار إعصار ماري إلى ساحل كاليفورنيا حيث دمرت منطقة الأثرياء، ومنهم الفنان الأمريكي نيكولاس كيج اللي خسر أكثر من 10 ملايين دولار نتيجة تدمير جزء من قصره. ما التفاصيل يا هند؟
0: ريم، الإعصار في هاواي لم يصل إلى السواحل، لكن وصلت رياح مدمرة أكثر من 150 كيلو متر بالساعة طبعا، ودفعت أيضا الجبال الهواء الرطب إلى الأعلى، مما وعندما تكثف تضاعفت الأمطار وتسببت في بعض السيول وزادت من المخاطر، وبالفعل انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 30 ألف شخص في هاواي. وبنفس الوقت فيما بقي الإعصار بعيد عن سواحل كاليفورنيا أكثر من 1000 كيلومتر يبتعد عن الساحل، لكن مع هذا أثرت الطاقة على سرعة أو قوة الأمواج التي وصلت إلى الساحل أكثر من 3 أمتار تقريبا، وباليوم الواحد هنا كان أكثر من 170 عملية إنقاذ. يعني هذه الأعاصير يتوقع الخبراء أنها تزداد مع تغيرات المناخ، وأضرارها قد تكون يعني هائلة حتى إذا لم تصل إلى السواحل كما حدث مع هذه العواصف.
1: شكرا لك هند إبراهيم، مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية من واشنطن. فاصل قصير ومن بعده عيادة الصباح، ابقوا معنا.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: جديد مع عيادة الصباح وأخبار العالم من زاوية صحية نناقشها مع استشارية طب الأسرة الدكتورة نوف ياسين واختصاصي جراحة العظام الدكتور وسام مصلح واستشاري الجلدية والتجميل الدكتور علي العيد. أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع النتائج اللافتة لدواء اشتهر بإنقاص الوزن امتدت فوائده إلى الرئتين، هذا ما أظهرته دراسة بريطانية من جامعة إمبريال كوليج لندن. أظهرت أن مستخدمي حقن سيماغلوتايد كانوا أقل عرضة لنوبات الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وبحسب النتائج ارتبط الدواء بانخفاض ما يقارب 40% في نوبات الربو و 20% في نوبات الانسداد الرئوي المزمن، وهذا يشير إلى فوائده أو فوائد تنفسية تتجاوز دوره المعروف في علاج السمنة والسكري. طيب أنا حرجع أسأل نفس السؤال دكتور، يعني دائما هل هي هذه النتائج ظهرت بسبب انخفاض الوزن أثر على تحسن هذه الصحة، ولا بسبب أن هناك تأثير مباشر لهذه الأدوية؟
1: الدراسة بينت أنه ممكن، يعني هي كانت دراسة خلينا نقول رصدية، دراسة تشوف ما هو مسبب، يعني لاحظوا أنه فعلا زي ما قلت الناس اللي نقص وزنهم تحسنت أعراض الربو أو السي أو بي دي أو الانسداد الرئوي المزمن.
0: نعم.
1: بس هل هذا بسبب أنه زي ما قلتي السمنة في حداتها بتأثر بتزود
0: صحيح.
1: فنقص الوزن بيحسن. في نفس الوقت يعني في قالوا يعني خلينا نقول هو ما هو أكيد، يعني لسه في يحتاج دراسات أكثر.
0: نعم.
1: إنه في المستقبلات للجي إل بي اللي هو السيماغلوتايد اللي معروف بويجوفي أو أوزمبيك اللي موجود في المجاري الهوائية، فممكن يكون خفف الالتهاب وبالتالي اتحسنت الأعراض عند هذول الناس.
0: بالفعل.
1: بس يعني هل هذا نقول إنه صار
0: بسبب الدواء؟
1: بسبب الدواء ما نقدر نقول.
0: نعم.
1: فالمرضى اللي بياخذوا أو عندهم ربو لازم يكملوا على أدويتهم زي ما هي، بس اللي عندهم سمنة ممكن يستشيروا أطباءهم، يصير بالإضافة إلى بخاخاتهم والبروتوكول العلاجي ممكن يستخدموا الإبر تساعدهم.
0: نعم. طيب طرقعة الأظافر، دائما يقول وقف طرقعة الأصابع عفوا وإلا ستعاني من التهاب المفاصل، نتكلم عن هذه الطقطقة. أكيد هذه الجملة سمعناها كثير وإحنا صغار، لكنها على ما يبدو أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة. الدراسات المتاحة لم تجد دليلا مقنعا يربط بين فرقعة مفاصل الأصابع والإصابة بالتهاب المفاصل، إذ ينتج الصوت عن تغيير الضغط والغازات داخل المفصل وليس عن تآكل الغضاريف، رغم أن الإفراط الشديد فيها قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بتأثيرات على الأنسجة الرخوة، إلى أن العلم لم يثبت أنها تسبب التهاب المفاصل. دكتور وسام،
2: أهلا فيك،
0: إيش رأيك؟ هل تؤيد هذا الدراسة أم لا؟
2: هلا صراحة إحنا تعودنا دائما نسمع أنه فرقعة الأصابع بتسبب لنا الخشونة في المفاصل.
0: صحيح.
2: لكن زي ما ذكرتي أنه الدراسات ما في أي دليل مقنع على هاي النظرية. الفكرة زي ما ذكرتي تماما أنه هاي الصوت اللي بيطلع هو غير ناتج عن احتكاك العظم مع بعض. هو ناتج عن تكون فقاعة غازية داخل السائل الزلالي، وهذا بيفسر ليش إحنا ما بنقدر نطق الإصبع نفسه مرتين وراء بعض، فبده بحاجة لوقت عشان نرجع نطقه مرة تانية. هلأ الإشي الملفت إنه إحنا ليش بنشعر بالراحة بعد هاي الطقطقة؟ لأنه بيصير عنا تمدد بسيط في الأربطة وزيادة مؤقتة في مساحة المفصل، فهذا بيعطينا شعور بالراحة. لكن إحنا بنحكي الطقطقة بحد ذاتها آمنة، ما في أي دليل إنها ممكن تسبب أعراض على المدى الطويل، ولكن إذا كانت مصاحبة لألم أو تورم أو أعراض غير طبيعية هنا لازم نوقف.
0: ايوه بس حتى جماليا يا دكتور علي، هذه المنطقه دائما يحاولوا يعالجوها والبنات يقولوا طقطق وما ادري ايش، وبعدين هذه المنطقه تصير مكرمشه اكثر. انا هذا اللي لاحظته
3: في حالات معينه يكون عند الاشخاص قابليه ان يكون التهاب خارجي سطحي.
0: أيوة.
3: مو شرط مثل ما تفضل هو شيء داخلي.
0: صحيح. طيب في خبر بارز في عالم الطب، ثلاث حالات من العراق وسوريا وفلسطين عولجت دون جراحه مفتوحه داخل الاردن. فريق وحده الجاما نايف في مستشفى الجامعة الأردنية نجح في علاج تشوه وعائي دماغي وألم العصب الخامس وورم بقاعدة الجمجمة باستخدام أشعة عالية الدقة بدل التدخل الجراحي التقليدي. يعني هذا يعتبر شيء جديد اليوم في هذا النوع من الجراحات؟
2: هلا بالنسبة لأشعة جاما بشكل عام، لا هي موجودة من الستينات، لكن فكرة الجاما نايف واستخدامها هي عبارة عن تقنية من نوع من أنواع العلاج الإشعاعي.

0: من ركز فيها الأشعة وبدقة عالية على منطقة محددة. هذا التركيز بيوصل لهاي المنطقة اللي احنا عم نحاول نعالجها الأشعة بطريقة كافية وبكمية كافية لعلاجها، ولكن الأنسجة المحيطة السليمة بنحاول قدر الإمكان نخفف من تعرضها للأشعة.
1: طيب.
0: الجامعة الأردنية الإنجاز كان في استخدامها في مشاكل دقيقة جدا زي ورم دماغي موجود في قاعدة الجمجمة. هذا الورم قريب من الأعصاب

0: بالإضافة لأنها استخدمتها في تشوه شرياني وريدي. إذا استخدمنا الجراحة التقليدية ممكن يكون خطر النزيف عالي في مثل هاي الجراحة. بس إحنا لازم نركز ونحكي إنه هاي التقنية هي ليست بديل عن كل جراحات الدماغ. إحنا بنقدر نستخدمها كخيار آخر في بعض الحالات، خصوصا لما تكون الجراحة التقليدية صعبة أو مرتبطة بخطورة عالية.
1: بنصف وجه مشدود ونصفه الآخر على طبيعته، أحلام قررت أن تكشف النتيجة أمام الجمهور مباشرة. الفنانة الإماراتية أحلام شاركت متابعيها تفاصيل خضوعها لإجراء تجميلي لشد الوجه، موثقة التجربة خطوة بخطوة عبر فيديو لفت الأنظار على موقع التواصل. أظهرت أحلام الفرق بين جانبي وجهها، موضحة أن أحد الخدين خضع للشد بينما بقي الآخر دون إجراء، في محاولة لاستعراض النتيجة بشكل واضح قبل استكمال التجربة. نتابع.
2: شوفوا الخد اللي على اليمين أنا سويته، هذا ما سويته. شوفوا حجم، شوفوا يبين كيف مرفوع، وشوفوا هنا.
1: طيب دكتور علي، إيش هو الإجراء؟
3: نعم، شد الوجه بشكل عام ينقسم إلى إجراء جراحي وإجراء غير جراحي.
1: صحيح.
3: يعني خيارين، أما إن عن طريق الجراحة أو عن طريق إجراءات بديلة للجراحة. بالنسبة للجراحة يوجد شد وجه كامل أو وجه شد وجه جزئي.
1: جزئي نعم.
3: بالنسبة للغير الجراحي تقنيات أخرى ومعروفة عند الجميع مثل الفيلر، البوتكس،
1: وفي أجهزة أيضا،
3: وأجهزة مثل جهاز الإندوليفت مثل الثيرا وغيرها، وبعضها معتمد من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. اختيار الطريقة جراحية أو غير جراحية يحددها عوامل.
1: صحيح.
3: المرحلة العمرية، شدة الترهل، الحالة الصحية العامة، كذلك التدخين، وبالإضافة إلى رغبة المراجع أو رغبة الشخص في شدة الشد.
1: طب إيش هو الإجراء اللي بتعمل؟ أنا بدي أعرف صراحة، ما أدري هي أتكلمت عنه ولا بتفاصيل، ولكن
3: ما يمكن معرفته بدون معرفة التفصيل، لأن نتيجة الشد قد يكون أي خيار من الخيارات اللي أنا ذكرتها،
1: قد يكون واحد من هذه الخيارات. طيب، لقاح ضد التدخين فكرة جديدة تحاول حرمان النيكوتين من الوصول إلى الدماغ، هذا ما يعمل عليه باحثون في البرازيل. هناك لقاح تجريبي يدرب جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة تلتصق بجزيئات النيكوتين في الدم، وهذا يعيق وصولها إلى الدماغ ويحد من التأثيرات التي تعزز الإدمان. يعني ما أدري إيش ممكن تكون تفاصيل هذا الموضوع دكتورة.
2: يعني هو طبعا لسه هم على مرحلة بداية.
1: صحيح.
2: يعتبر بحث واعد يمكن في الموضوع، زي ما تفضلتي إنه يعني يسوي اللقاح يعني يسوي يعزز المناعة في جسم الإنسان بحيث إنه يصير في أجسام مضادة.
1: نعم.
2: تمسك النيكوتين وتقلل وصوله للدماغ والإحساس بالإحساس. نعم. الريورد أو الجائزة من النيكوتين. كان في أبحاث شبيهة بس للأسف يعني ما وصلت للمرحلة إنه نقدر نعتمدها وكذا. بس يعني للمدخنين اللي يبغوا، ما نحن ننتظر لسه
1: نستنى
2: يعني
1: لقاح عشان
2: اللي عازم يبدأ، وفي علاجات معتمدة وكمان علاجات سلوكية
1: وعيادات المساعدة
2: متوفرة طبعا في عيادات.
1: لكن فكرة إنه يكون في لقاح يساعد من التخلص على الإدمان، يمكن لو كانت على سكيل أكبر أو ميزان أكبر كمان، هذا شيء مهم. يعني أنا أحتاج لقاح يساعدني على أني أتوقف من السكرولينج والسوشيال ميديا يعني هذا إدمان ثاني بحد ذاته، ولكن يعني أغلب هذه قيد التجارب.
2: صحيح.
1: وقيد نراها
2: مستقبلا.
1: طيب عموما شكرا لكم جميعا. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة جيلان.
4: شكرا ريم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. خلال تجمع انتخابي في دالاس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، كما جدد ترامب تهديده لإيران بضرب موقع جبل الفأس مهددا بضربه بقوة إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه، مشيرا إلى أن واشنطن لاحظت وجود بعض النشاط في الموقع وستضربه بقوة. كما توقع الرئيس الأمريكي أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن التركي المالكي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات

0: تثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين في المملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجزان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. هذا وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة في محافظة تعز. وأكد الصبيحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية، وشدد على جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة تعز لهزيمة ميليشيا الحوثي. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري، محذرا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين ممن وصفهم باليسار الراديكالي سيؤدي إلى تراجع البلاد لسنوات. ووعد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. بعد تعرضها لفيضانات وانهيارات أرضية كارثية، قال وزير المالية النيبالي بأن بلاده بحاجة إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، مبلغ يمثل نحو 20% المحلي الإجمالي. نهاية الموجز، وإلى ريم وعناوين الساعة الثانية من صباح العربية.
1: شكرا جيلان. كملين معكم فقراتنا وخلونا نشوف العناوين لساعتنا الثانية. وظفوا برج إيفل يضربون ويغلقون أبوابه بسبب احتفالية دينية وتحولت لقضية سياسية في جولة من هنا وهناك. غسل الملابس الجديدة ضرورة وليست رفاهية. الزمن الجميل بفلتر ذكي ترند الثمانينات بين الموضة والتاريخ والتحذيرات من استغلاله لجمع الصور والبيانات. وفي خارج الملعب استثمارات في بريطانيا وأزمة في مصر. محمد صلاح يتصدر المشهد والذكاء الاصطناعي يختار الفائز بالكرة الذهبية للعام الجاري.

0: وصلنا إلى فقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع زميلة أبو ولاء أبو سرايا، ويشاركنا اختصاصية الجراحة التجميلية الدكتورة بسمة أسود، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان والصحفي في العربية في أم أحمد السعفان. أهلا بكم.
1: صباح الخير يا ريم. صباح الخير عليكم على مشاهدينا. ريم عيشتينا هيك، رجعتينا لزمن الثمانينات، فرجينا أساورك.
0: أنا إلى الآن عايشة في الثمانينات في
1: بس يعني. كتير حلوين، من وين جبتيهم هدول الأساور؟
0: أنا عايشة
1: والبروشات احكينا يعني شوي عنهم. طيب البروشات
0: جوست باستر يمكن من اشهر الافلام في الثمانينات، ميكي ماوس اكيد،
1: يا سلام،
0: شريط كاسيت تلفزيون، يعني هذه الاشياء كلها تمثل هذيك الحقبه الزمنيه. حنتكلم بتفاصيل اكثر
1: أكيد
0: اليوم في ملف
1: بس يعني عن جد رجعتينا لحقبه بجنن كثير حلو كثير لابق لك. طيب خلينا نروح لاول خبر. هل تبدو الملابس الجديده امنه لمجرد انها لم تستخدم من قبل رغم

0: أن نسبة المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الملابس تقع ضمن الحدود القانونية، إلا أن أطباء الجلد يقولون أن بعض القطع الجديدة قد تحتوي أيضا على أصباغ ومواد كيميائية أخرى قد تهيج الجلد أو تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص.
1: يعني بالفعل أحيانا يعني هذه النصيحة صرنا نشوفها كثير، أنه لازم نغسل خصوصا ملابس الأطفال والرضع.
2: أيوة، لأنه بشرتهم حساسة، والمواد التياب لما بتكون بالمحل يعني مليون حدا قايسة عليها بكتيريا، وحتى اللي عم يصنعها بيكون عم بيصنعها بإيده، فأكيد حاملة كتير بكتيريا وفيها مواد كيميائية، فاللي بشرتهم حساسة رح يتحسسوا. فهي بس مجرد إجراء وقائي، لو كنا نحن بشرتنا حساسة إنه نغسلها قبل، بس ما نتوسوس فيها. يعني عادي لو ما غسلناها وأنا بشرة حساسة،
0: حتى لو اشتريت من أي محل لازم أنا أغسل القطعة قبل ما ألبسها. مستحيل، يعني
2: هذا شيء أحسن
0: نفسيا أصلا. أيوة. أنا ما
1: بقدر، عمري ما سويتها.
2: أنا مثلك
3: صراحة. كنت أقول لكم ترى تروح بهجتها
2: تماما، يعني تروح بهجتها.
3: يعني بس يمكن طبيا الآن يمكن أقتنع أنا،
2: بس إيه
3: بس صحيح. بس الناس والله أنا حس حلاوتها وهي كده بهذا الشكل
1: جديدة.
3: يعني جديدة
2: والكوية بتكون تتغير.
0: طيب خلينا نروح للخبر التالي. طلب استثنائي أشعل أزمة داخل أحد أشهر معالم باريس وأوقف العمل فيه مؤقتا. فخلال زيارة وفد هندسي إلى برج إيفل، طلب من الموظفات الابتعاد عن بعض مواقع العمل، وتم استبدالهن برجال خلال الزيارة. الطلب أثار غضب العاملين الذين اعتبروه تمييزا غير مقبول، ليتحول الأمر إلى احتجاجات ورفض للعمل، انتهى بإغلاق البرج مؤقتا وسط جدل واسع حول احترام قيم المساواة في أماكن العمل. هلا الهندوس هم عندهم قواعد شوي صارمة مختلفة بين النساء والرجال.
1: طبعا ما فينا كل وفد يحط قواعده ونظامه على المعالم التراثية والسياحية العالمية، ولكن بعتبر إجراء من النساء كان زيادة عن اللزوم واعتراض يعني مبالغ به.
3: بس في يعني في نقطة انه
1: ياخذوا داي اوف، في احلى منه.
3: حلو الفكرة انه داي اوف، بس الفكرة انه هذا مكان عام. يعني صراحة انا اتفق مع السيدات اللي كانوا موجودين في المكان، صح في ناس عندها معتقدات وعندها اشياءها، اتفق معهم كمان في نقطة، لكن مكان عام. برج ايفل ما هو مثلا مكان خاص او مثلا بيت او شيء، هذا مكان عام تلتزم بأماكن المكان العام اذا حاب تزوره انت.
1: او اذا لا تزوره.
3: أيوة، إذا مو عاجبك فعلا، إذا مو عاجبك لا تروح.
0: هي نقابة العمالة في باريس اعتبرتها إنه إهانة للسيدات.
3: أنا شوف بغض النظر عن السيدات، بغض النظر
1: حقوق إنسان وحقوق مرأة، بس الزيادة بهالقصص بحسها.
3: أنا مو هذه فكرتي، إنه موضوع سيدات رجال أي شيء، في قواعد للمكان العام التزم فيها، بس بغض النظر عن أي شيء.
0: طيب خلينا نروح للخبر أو لخبر آخر. تخيل أن تبلغ عامك 100، ثم يكون سر سعادتك اليومية شطيرة نقانق ومشروبا غازيا. المعمرة الأمريكية فريدة احتفلت بعيد ميلادها 100 وهي متمسكة بعادة لا تتخلى عنها، وهي تناول شطيرة نقانق مع كوب المشروبات الغازية كل مساء. الفيديو الذي وثقته ابنتها ظهرت فيه في عيد ميلادها 100 تأكل ما تحب وتشتهي، بينما اختصرت فريدة وصفة العمر الطويل بطرافة وقالت واصل التنفس فقط. نفس يا
1: جماعة. يوميا تأكل نفس. أسوأ أكل للإنسان وهو الحمى المصنع.
4: جبل البهجة
1: ومعك
2: تماما. أنا معها ركض ورسك النفسية. الصحة النفسية هي بتطول العمر.
1: خاص بجيب لك سعادة لازم واحد يتمسك فيها.
3: والله برنامج الصباح العربي يعني صراحة يعطينا أشياء مثيرة. يعني لأنه فعلا احنا عايشين نقول من أول ما نطلع كلوا اكل صحي، روحوا الجيم، مدري ايش، فلين واحده عمرها 100 سنه وهذا الشيء.
2: في مقوله لألباتشينو، اذا تناولت طعام صحي ومارست الرياض بانتظام ستموت بصحه جيده.
1: بالضبط.
0: انا ماشي على هذا النظام
1: ضد الانظمه القويه. انا يوميا لازم اكل شوكولاته يوميا.
0: الحمد لله انا ما بحب،
1: يعني ما عندي اي ليش احرم نفسي.
2: استمري
3: ماكله هوت دوغ للسيده.
1: لو احبه كان اكلته.
0: طيب خلينا نختم باخر خبر لليوم. هل سبق ان فكرت في لمسة تجميلية خفيفة لوجهك أو جسمك؟ قد تدفعك الرغبة المستمرة في التحسين إلى الإدمان على الإجراءات التجميلية. ما يبدأ بلمسة تجميلية خفيفة قد يتحول إلى رغبة مستمرة في المزيد من التغييرات، وفقا لمجلة دولية

0: لأمراض الجلد. المرأة أو في المشكلة ليست عيوب بالأشكال بل فخ نفسي يجعلك تطارد من لا تصله أبدا.
1: وهذه هي المشكلة مع التجميل، نشوف شكلنا صار حلو فنطلب المزيد وعلى بالنا أنه المزيد حيكون أحلى.
2: صح، بس يلي بيكون مثلا عم يعمل تاتشات بسيطة وعم بياخذ منا المزيد فهذا عادي شيء، بس ما تصير عنا لهوس لأنه بيصير في عنا اضطراب نفسي اسمه البادي ديسمورفيك ديسوردرز. فهذا الشخص اللي بيكون مصاب فيه شو ما عمل بشكله حتى لما بيروح لعند الدكتور وبيتلقى معالجة بتسوي له هاي المعالجة راحة بسيطة، بس بعدين رح يصير في عنده وسواس وقهر. فهون نحن رايحين على معالجة نفسية، ما عاد فينا بس نكتفي بالعمليات، حتى لازم نرفض أساسا نعمل له عمليات أو إجراءات.
3: أنا أتوقع اللي كاتب الخبر واحد من زملائنا الشباب يعني. ليه؟ لأنه بداية الخبر كتب قال هل فكرت؟ يعني وكأنه إنه التفكير في عملية التجميل يعني بس فكرة. أنا أتوقع إنه البنات، أنا آسف تزعلوا مني، صار لازم إنه هي تسوي عملية تجميل.
0: أنا ولا عملية تجميل ولا
3: ما أدري، أنا أحس إنه صار.
0: فمش كل البنات، لا لا مش كل البنات،
2: العناية مش كل حلوة.
3: أنا وجهة نظري أحس إنه صار يعني صار مثل فرض يعني.
1: بالضبط، إذا ما سويتي فأنت مهملة.
3: صح، هذا صح.
1: وأنا الحلو الترند الجديد الآن اللي هو زي ولا العودة إلى الطبيعي، إنه كل حتى اللي كانوا عاملين بيشيلوا بشكله ويتقبلوا شكلهم الطبيعي زي ما هو، لأنه صلجات فترة كلنا نشبه بعض.
0: يعني
3: أنا هذه الفكرة صراحة.
2: لا أنا مع العناية البسيطة حلوة كمان.
0: عناية جميلة.
3: مصطلح عناية بسيطة فضفاض.
2: أيوة.
1: بالضبط. من كتب طاولة القهوة الفاخرة التي تختصر روح المدن في الصور والقصص إلى إصدار جديد يضع بيروت في مصاف أبرز الوجهات العالمية، ضيفنا اليوم يقف وراء كتاب بيروت حبيبي، وهو عمل بصري يوثق تاريخ العاصمة اللبنانية وثقافتها وحيويتها بلغة الصورة والأناقة. أكيد نرحب بضيفنا رائد الأعمال ربيع فخر الدين. يسعد صباحك يا ربيع. يعني فهذا يعني اليوم حنتكلم عن إعادة مفهوم الكتاب وتحويله إلى قطعة فنية أو قطع فنية. أول شيء كلمنا عن هذا الكونسبت، ماذا تفعلون؟
4: صباح الخير. أول شيء بما أنه عم نحكي عن الجمال حبينا نضوي على بيروت اللي لإلي هي من أجمل مدن العالم.
1: صحيح،
4: بعتبر بيروت بتستاهل أنه نعمل هيدا العمل اللي عملناه. بيروت حبيبي بإصدار أسولين اللي هي من أحدى دار النشر العالمية. حبينا نضوي على بيروت غير اللي منشوفه على الأخبار واللي عم نسمعه آخر كم سنة. حبينا نضوي على جمال بيروت، على تاريخ بيروت، على إبداع بيروت، وادر بالفن بالثقافي بكل المجالات. تفضل يا عفوا.
1: كنا بدنا نسألك ربيع عن حيثية يعني وصولك لدار أسولين الشهير، وكيف أقنعتهم يحط بيروت كواجهة من الواجهات المدن الراقية في وقت أنه هي بتشهد الكثير من الظروف الاستثنائية والحروب، ولماذا بيروت حبيبي كمان الاسم؟
0: الاسم صحيح.
4: شكرا جيلان. بعتقد بيروت بحد ذاتها أكيد كل حدا بيتمنى يكتب عنها، بس اللي كان عم يحصل ببيروت ما كتير ساعدنا لتكون مهمة سهلة نظرا للحروب واللي كان عم بيصير اخر كم سنه. بلش الاول ايميل بعثت لهم اياه كان بايلول 2023. كانت الفكره، كانوا منفتحين للفكره بس رجع صارت الحرب. رجعت اضطريت اطلع على نيويورك لاقنعهم بمقرهم الرئيسي، وقنعناهم اخيرا باصدار كتاب عن بيروت. تاخر العمل حوالي سنه ونص نظرا للظروف. بيروت حبيبي، حبيبي أول شيء أنا بعتبرها كلمة عالمية صارت، يعني الأجنبي وحيالله حدا أول كلمة بالعربي بيحفظها هو كلمة حبيبي. فحسينا it will be attractive أو تجذب القارئ الأجنبي مجرد ما يشوف كلمة حبيبي، فساعدت وسهلت انتشار الكتاب اللي هو هلأ sold out بكل الأماكن. واو. يعني حتى بسان تروبي، بلندن، بباريس، ببيروت، بكل العواصم. الكتاب مش موجود حاليا وعب يعيده.
1: بدك تعطينا نسخة يعني.
4: أكيد.
1: ضروري. ربيع بس أنا نسألك أنه شفنا صورك مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى أي مدى كانت السلطات اللبنانية عم بتساعدك بهالمبادرة؟
4: أول شيء نحن تأملنا خير بالعهد الجديد، وما بطبيعة الحال فخامة الرئيس ودولة الرئيس كانوا دغري لبوا النداء وقت خبرناهم عن الكتاب وأنه أصدر الكتاب. واجتماعي معهم كان أكثر من ممتاز، واثنيناتهم كانوا مشجعين للفكرة. لأنه نحن جيلان بطريقة ما حطينا بيروت

0: رجعنا على الخارطة العالمية إلى جانب مدن مثل كابري، مثل لندن، مثل دبي، مثل كل هالأماكن اللي صدرت كتب باسمها قبل، وكانوا محبذين للفكرة. وبالعكس دولة الرئيس كمان حيرعى لإطلاق الكتاب إن شاء الله. وير بلانينج نشاط كبير بمتحف سرسو،
1: جميل،
0: سنعلن عنه قريبا وحيكون برعاية رئيس الحكومة.
1: شكرا لك رائد الأعمال ربيع فخر الدين. شكرا لكم جميعا. فاصل قصير ومكملين.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: يعني تلومونا في حب الثمانينات بكل ما هذه الحقبة الزمنية من جمال فني وموضة وحياة اجتماعية وغيره. أكيد صورة واحدة تكفي لتعيدنا إلى الثمانينات، يعني نتكلم عن كتف عريض، شعر كثيف، ألوان صاخبة وملامح كأنها خرجت من ألبوم عائلي قديم. ترند يجتاح السوشيال، كيف كنت سأبدو بعمري لو عشت في الثمانينات؟ هذه الفكرة جميلة، فيها حنين وموضة وتاريخ. الثمانينات لم تكن مجرد ملابس، بل هي الزمن الجميل بالنسبة لكثيرين. اليوم هي موضوع نقاشنا في ملف اليوم من زوايا مختلفة، اجتماعية وتقنية وأيضا أزياء تلك الفترة. نشاركها مع ضيوفنا الصحفية حنان مسلم وخبيرة المظهر ديما ميقاتي والخبير التقني ويس كيلاني.
1: أهلا وسهلا.

0: يعني مضحك في الموضوع انه في فنانين اصلا هم كانوا مشهورين في الثمانينات وعاشوها وشفناهم سووا الترند. طبعا جيبوا من صوركم القديمه يعني بلا خجل. يعني الغريب في هذا الحنين انه كثير ممن يعشقون الثمانينات اليوم ما عاشوها اكثر. احنا نتكلم عن الجيل الجديد والصغير، جيل زي واللي بعده ألفا. كيف يعني يشتاق البعض الى جيل او الى زمن ما عندهم اصلا ذكريات فيه؟
1: أعتقد لأن النوستالجيا إحساس أننا نريد الماضي هو شعور وغير مرتبط بفكرة أنني كنت هناك في الثمانينات أو لا. فكرة الشعور أنني أريد أن أنتمي إلى حقبة ما لم أرها فأشعر بالغموض وأشعر بأنني أريد أن أذهب إلى هناك. وطبعا فكرة الثمانينات يعني لا واعيا الجيل الجديد زي وألفا هم تربوا على هذه الأغاني، تربوا على هذا الفن، تربوا على هذا الإعلام. هم لم يعيشوا ولكن هم هو
0: من
1: مصدر المعلومات، هو بالزبط. مصدر المعلومات بالنسبة إليهم، وبالتالي هو المصدر الذي كون لديهم معنى الحياة ومعنى العالم. والنوستالجيا كما قلت هي شعور أنني أريد أن أحب هذا الماضي، أريد أن أكون في هذا الماضي. وطبعا يعني هناك فارق بين أن أحب هذا الماضي بعلاماته وفنه وإعلامه وبين أن أكون محبوسة فيه فأشعر بأن أنه هو المثالي وهو الزمن الوحيد الجميل. لأنه مثلا في الثمانينات صحيح أنه زمن جميل وشاعري وما إلى ذلك، ولكن الصحة لم تكن فيه على ما يرام. الطب لم يكن بهذا التقدم، ليس هناك أي ذكر للصحة النفسية في الثمانينات. التكنولوجيا لم تكن بهذه الضخامة ومصادر المعلومات ليست بهذه الكمية. يعني
0: بالفعل هناك دراسة منشورة عام 2026 درست شباب بين 18 و24 عام، وجدت أنهم يشعرون بما يسمى historical nostalgia، أي حنين إلى فترة سبقت حياتهم أصلا. في 6 تجارب نفسية وجد باحثون أن النوستالجيا تعزز الشعور بالانتماء والتواصل مع الآخرين وتزيد الإحساس بأن الماضي والحاضر جزء من قصة شخصية واحدة. الثمانينات عقد شهد تحولات غيرت شكل العالم وحياتنا حتى اليوم، نتعرف عليها مع زميلة ريان.
2: شكرا يا ريم. من الهواتف والأزياء إلى الكوارث، الثمانينات كانت مليئة بالأحداث ومن أبرزها عالميا ظهر موتورولا داينتاك كأول هاتف محمول تجاري باليد. كان ضخما ومكلفا لكنه فتح الطريق للهاتف الذي نحمله اليوم في جيوبنا. وصعدت ثقافة اليوبيس وانتشرت مراكز التسوق والتلفزيون المدفوع والأفلام الضخمة ليصبح المظهر والاستهلاك جزءا واضحا من روح الثمانينات. وانطلقت MTV في 1981، لم يعد الصوت وحده يصنع النجم، بل أصبحت الصورة والموضة والفيديو جزءا من صناعة الموسيقى. وفي 1985 عثر على حطام تايتانيك في قاع الأطلسي بعد أكثر من 70 عاما من غرق السفينة الأشهر في التاريخ. وفي أبريل 1986 انفجر مفاعل تشيرنوبيل، كارثة نووية أجبرت مئات الآلاف لاحقا على النزوح وإعادة التوطين. وأخيرا في نوفمبر 1989 بدأ سقوط جدار برلين، صورة أصبحت رمزا لنهاية الانقسام بين الشرق وبين الغرب ومحادث لتوحيد ألمانيا. نستكمل ملف الثمانينات
0: بالفعل ريان، لكن بعد كل هذا المرح هناك تفصيلة لا تظهر في الصورة النهائية. أنت لم تمنح الأداء أمرا فقط، بل رفعت إليها وجهك، ومخاوف كثيرة يتم إثارتها حول خصوصية هذه الصور. طبعا احنا نتحدث عن هذا الترند اللي سووه بصورهم عن طريق الذكاء الاصطناعي، أخذوا الصور وضحكوا يا سلام كذا شكلي كان. ما خطورة هذا الموضوع؟
3: هو خطورة كبيرة. اليوم أنت عاطي الصلاحيات للذكاء الصناعي يستخدم الوجه بكل تفاصيله. أولا أنت عم تستخدمي الملامح الوجه، النوع، هل هو ذكر أو أنثى، شو العمر، بنفس التفاصيل بشكل كبير. إذا منروح على أبعاد مختلفة، نحن عم نعطي الصلاحيات اليوم كتير من السكيورتي هو بالفيس سكرينينج. فهذا الموضوع أولا
0: بصمة العين
3: والوجه أنت خلاص أعطيته إياها بشكل كامل. فهي من الأشياء اللي شوي انجرفوا كتير من الناس أنه يعملوا هاي الصورة، بس هو أنت عم تعطيه الصلاحيات.
0: يعني

0: هذه البراءة، بل هناك أسباب.
1: وبنفس الوقت هو عم يغذي الذكاء الصناعي بأوجه جديدة، بداتا جديدة، بمعلومات مختلفة، حتى يمكن كثير من الناس صاروا يتنوعوا بالصور بشكل جدا كبير، لحتى يزيد يعني يعطوا أنواع مختلفة يشوفوا كيف أشكالها.
0: يعني هو يعني اللي نستفيد منه أنه ليس أي ترند يظهر هو عن محض الصدفة أو بهذه العفوية، هناك يخفي وراءه الكثير. عموما الثمانينات ترند رسمي في 2026 بحسب الأرقام وبحسب عمليات البحث، فإن أناقة الثمانينات أيتي لكجري ارتفعت 225%، والباقي سوت بنحو 90%، والشانكي بيلت بنحو 65%. طيب المفارقة أن الذكاء الاصطناعي لم يخترعها من فراغ، لأن الثمانينات عادت أصلا إلى خزائن 2026. وهنا نتابع معنا بعض الصور أكيد معك يا ديما، ونشوف تعليقك عليها، يعني بماذا كانت تتميز هذيك الحقبة الزمنية زي ما بنشوف في الصور. أول شيء نلاحظه
2: صح هلا بالنسبة للثمانينات فهي هلا مسيطرة على موضة خريف 2026. حنصير نشوف الأكتاف العريضة أكثر، بس الأكتاف العريضة هي بتناسب الأجسام المثلثة،
0: صحيح
2: ما بتناسب كل الأجسام. حنشوف كمان الجاكيت اللي بيجي مخصر.
0: خلينا نشوف الصورة الثانية. الجاكيت
2: اللي هو بيعطيك شكل الساعة الرملية، فهو كمان مناسب للأجسام اللي شكلها مثل شكل الساعة الرملية، أو اللي هي شكلها مستطيل بدها تبرز شكل الخصر.
0: حلو. طيب وأيضا كمان البدل كان حيكون برضو لها حضور قوي أيضا.
2: صح. دارج هلأ حيكون ب 2026، واللي هو مستوحى من الثمانينات، الباور سوت للسيدات اللي هي بتجي شوي بحجم أكبر من الجسم.
0: حلو.
2: كمان لازم ننتبه للشخص اللي بدها تلبسها، إنه ما تلبس الجاكيت فيها حجم كبير والبنطلون فيه حجم كبير، لأنه بتصير بتبين أضخم.
0: صحيح.
2: فبدها تعمل تناسق بين فوق وبين تحت.
0: طيب ماذا عن الألوان؟
2: الألوان اللي دارجة هلأ هي ألوان الأحجار الكريمة، وهيدي مفارقة بالنسبة لفصل الخريف، لأنه عادة الألوان الترابية هي اللي بتكون دارجة.
0: لا وحلو التركواز راجع بقوة، يعني
2: التركواز وضايفين عليه الأصفر، فهو دارج تمزج الألوان القوية ببعضها.
0: أكسسوارات
3: على ذكرى
2: بالنسبة للأكسسوارات كمان عنا يعني أكسسوارات بحجم كبير.
0: أي أستاذة حنان لابسة
2: مظبوط
0: الحجان الكبير
2: مخصوص. حتى الشنط يعني ما بقى دارج الميني، صار أكثر دارج الحجم المتوسط للكبير. وعنا بالنسبة للشعر حتلاحظوا كمان هلا
0: الشعر الكبير، طبعا
2: الشعر رجعنا للحجم الكبير وللحركة الانسيابية أكثر، اللي هي بتبين حرية أكثر، بطلنا على الشكل اللي هيك ستريت كتير.
0: بالضبط، إنه يكون طبيعي أكثر أو عفوي. خلينا نقول
3: على ذكر موضوع الألوان الصاخبة، أعتقد أنه الميل إلى هذه الألوان في هذه الأونة دفاعا أو مواجهة ضد ما أحب أن أسميه متلازمة البيج الحزين.
0: أيوة شكرا. ننتهي حتى في الديكورات،
3: الألوان الحيادية، الألوان الترابية.
0: أيوة.
3: فهي بنا إلى الأحمر والفوشيا والأصفر
0: والحياة،
3: التمرد البصري.
2: نعم. تعطي فرح أكثر.
0: طيب وكمان الميكاب،
2: حتى الميكاب اللي دارج أنه يبين البلاش، يعني ما بقى أنه نحط البلاش ويبين كأنه مخفي.
0: صحيح.
2: بالعكس الترند
0: يكون جريء البلاش،
2: نكون جريئين. هي عنوان هلأ الموضة تبع 2026، الجرأة والحجم الكبير. حجم كبير
0: أنا يعني حاولت إني أستوحي من هذا ستايل اليوم، يعني حطينا البلاش الفوشيا، الروج الفوشيا اللي هو يكون صاخب أو قوي أكثر، الحواجب العريضة.
2: البيربل هو لون خريف 2026، كثير لبق لك.
0: طيب شيء جميل.
3: والجمع في الحلق بين الأخضر والأحمر
0: وهذه الألوان يعني
3: يا سيدي.
0: طيب عموما فريق صباح العربية شارك ترند الثمانينات، خلينا نشوف الصور سويا. طبعا انا مع انه انا حقيقي انا شكلي زي كذا ما تغير يعني، فموجود الصور اللي بنشوفها سويا الان. هذه انا واستوديو صباح العربيه في الثمانينات، جميل ميامي تحسه. زميله ولاء بسرايا باللون الفوشيا والشعر هذا، زميله ريان ايضا جميله ومتالقه هنا ايضا كلاسيكيه. الزملاء من

0: عداد بداية من حمدي وعبد السلام وعمر وأستاذ التيجاني، يعني هذا الجاكيت اللي هو أيقونة الثمانينات حقيقة ومن جميل جدا. الفريق ناقص طيب يمكن البعض ما حب يعني يطبق عليه. عموما شكرا لكم جميعا. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة جيلان.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. خلال تجمع انتخابي في دالاس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، كما جدد ترامب تهديده لإيران بضرب موقع جبل الفأس مهددا بضربه بقوة إذا ما مارست إيران أنشطة نووية فيه، مشيرا إلى أن واشنطن لاحظت وجود بعض النشاط في الموقع وستضربه بقوة. كما توقع الرئيس الأمريكي أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين في المملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجزان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود صباحي الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة في محافظة تعز. وأكد الصباحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذي للعمليات الميدانية، وشدد على جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة تعز لهزيمة ميليشيا الحوثية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري محذرا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين ممن وصفهم باليسار الراديكالي سيؤدي إلى تراجع البلاد لسنوات. ووعد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. بعد تعرضها للفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية، قال وزير المالية النيبالي بأن بلاده بحاجة إلى ما يتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، مبلغ يمثل نحو 10 الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. نهاية هذا الموجز، والآن ننتقل مجددا إلى ريم صوتي وباقي فقرات صباح العمل.
0: شكرا جيلان.

0: مشاهدينا إلى فقرة خارج الملعب وآخر أخبار المتعلقة بحياة النجوم والرياضة العالمية مع زميلة ريان الظاهر، ويشاركنا الصحفي الرياضي محمد العمري والصحفي في العربية في إم أحمد سيفان. أهلا بكم.
1: أهلا، وخلونا نبدأ على طول، يعني عدد من الأخبار، لكن نبدأ مع خبر إنساني من نادي كومو الإيطالي الذي دعم لاعبته روبرتا بعد تأكيد إصابتها بالسرطان. النادي لم ينسى مساهمة لاعبته بصعوده للدرجة الأولى في دوري إيطاليا النسائي ليجدد عقدها حتى 2028، ويدعمها وفريقه الطبي في لفتة رائعة.
0: طبعا لفتة إنسانية مهمة والمرض ما هو سبب.
2: أكيد، يعني من الشيء الجميل أنه إحنا بنشوف في الفترة السابقة أنه الأندية بدأت تتحول ناحية المسؤولية الاجتماعية، ليس فقط تجاه المجتمع بل أيضا تجاه اللاعبين. يعني أصبح السؤال ماذا سيقدم اللاعب للنادي، بل ماذا سيقدم النادي للاعب إن لم يستطع.

0: الأداء.
1: على فكرة ده ممكن يساهم في شفائها، يعني إنها مستمرة وموجودة وتلعب.
2: هذه حبيبتنا كرة القدم. كرة القدم دائما جميلة، تقدم الأشياء الجميلة. أنا أذكر لحظة خالدة في عالم كرة القدم في موضوع السرطان، تحديدا في نادي برشلونة في 2011، يوم أصيب لاعب برشلونة إريك أبيدال بالسرطان وعانى أثناء الموسم وأجرى عملية جراحية أثناء الموسم. كل زملائه كانوا معه، حتى احد المتبرعين اللي كان حيتبرع داني ألفيس زميله في الفريق اللي يتبرع في جزء من الكبد، لكن في النهايه اخذ الكبد من ابن عمه عشان التطابق. لكن الفكره انه كيف الفريق كان لحمه واحده، حتى عندما فاز باللقب من اللي شال الكاس؟ لازم يشيل الكاس.
3: نعم.
2: القائد الفريق كان كارلوس بيول، لكن بيول رفض انه يشيل الكاس واعطى شاره القياده لابيدال، وابيدال رفع الكاس لانه كره القدم انسانيه جميله. هي هذه حبيبتنا، ارجع اقول مره ثانيه.
1: هو ما نسى النادي مساهمته في انه هي ساهمت في صعوده للدرجه الأولى، فحفظ هذا الجميل. لكن ننتقل لهذا الخبر، يعني بعد صدور قائمة المرشحين للكرة الذهبية من فرانس فوتبول، لجأ المهتمون للذكاء الاصطناعي لمعرفة من سيفوز بجائزة البالون دور. اختار الذكاء الاصطناعي لامين يامال بنسبة 35%، أما الاختيار الثاني فوقع على الإنجليزي هاري كين بنسبة 25%، فيما حل كيليان مبابي ثالثا بنسبة 13%. فهل ينجح باختياراته وهل هي منطقية؟ رأيكم شو؟
3: سبق والذكاء الاصطناعي استخدموه في كأس العالم ولم ينجح. ولم ينجح. هل ينجح؟ هذا يبقى السؤال. أنتوا هل تتفقوا مع هذه الترشيحات؟
2: والله ما ادري شو الذكاء الاصطناعي خطير.
4: يعني الذكاء الاصطناعي
1: ما رجع في كاس العالم. مزبوط كلام ريم.
2: شوفي المشكله الذكاء الاصطناعي مو واحد، فبتلاقي اوبتا مثلا عندهم ذكاء اصطناعي قال اسبانيا في كاس العالم البدايه،
3: بس من الاقرب للمنطق؟ يعني في لغه ارقام.
4: شوفي لغه كره القدم ليست لعبه تعتمد فقط على الارقام، وهذا الشيء اللي احنا بنحاول نقوله مؤخرا، انه يا جماعه ممكن تعطيني احصائيات فقره، ايوه نص ساعه تتكلم لي احصائيات، لكن في النهايه على ارض الواقع
2: ظروف لاعب انطرد انتهى الموضوع. لكن بالحديث عن الكرة الذهبية، ترى للآن حتى هذه اللحظة هذه يمكن واحدة من أكثر النسخ اللي مو معروف.
1: أيوة.
2: يعني كنا زمان
5: فترة طويلة،
2: ترى احنا كنا نعيش في مرحلة ما بين رونالدو وميسي، خلاص 15 سنة اما رونالدو او ميسي. الآن لا، يعني الآن مرشحين على الأقل خمسة،
3: هالاند
2: يعني هالاند صعب. حلو النجم الثاقب، لازم والله نوصل الهالاند. انا ما اعرف كيف، يمكن اسوي له منشن من عندي اذا رد علي خبرك.
1: طيب خلونا نبقى يعني في جائزة الكرة الذهبية، ولكن هذه المرة مع لامين يامال نجم برشلونة الذي علق على إمكانية الفوز بها، معتبرا أنه ليس بحاجة لحملة أو استجداء إعلامي للحصول عليها، وعلق على اختيار منافسه عثمان ديمبلي لكيليان مبابي ضمن ترشيحاته بأنه صديق لكيليان، أليس كذلك؟
4: صراحة يعني أنا عجبني رد لامين يامال. أنت لما تسأل لاعب وتقول له مين أحق بالكرة الذهبية، كأنك بتقول له أنت ما تستحقها، أو كأنك تطلب منه اعتراف أنه أنا لا أستحقها. رب سؤال قال لصاحبه دعني. وأنا يعجبني أحيانا هذه الألعاب النفسية، المنتل جيمز هذه من اللاعبين، ولامين يامال لاعب ذكي جدا. فأنا أؤيد مثل هذا النوع من الردود، أنه لامين يامال رد بهذه الطريقة.
1: كيف بتشوف رد يامال؟
2: والله بدي اقول غلط، بدي اقول غلط، كانك تخليني اهاجم على لامين يامال. لكن تحسين من جواب لامين يامال وكانه فعلا الان كره القدم صار في انقسام، يعني جزء او يسمونهم شله امبابي اللي هي فيها عثمان ديمبلي والفرنسيين، وفي شله لامين يامال اللي فيها الاسبان، اللي فيها لامين يامال وفيها بيدري وفيها جافي وهذول المجموعه من اللاعبين. لكن ارجع واقول الأسئلة، أنا أتفق مع محمد في هذه النقطة، الأسئلة من الصحفيين أحيانا، يعني أنا واحد منهم أحب الأسئلة هذه، بس أحيانا فيها استفزاز للاعب. فأنا لامين يامال جواب
4: دبلوماسي. يعني أنا لو قلت أنه أحمد أفضل مني، أحمد أكيد أفضل مني.
2: لا لا لا لا, لا.
1: لكن هو في النهاية ذكر أنه كامل الحق طبعا للصحفيين،
4: أكيد
1: الصحفيين هم اللي
3: حيصوروا. الصغار كبروا صاروا يعرفوا
2: يردوا قوية.
1: طيب نختم بهذا الخبر حول محمد صلاح واستثماراته العقارية التي تتصدر المشهد حاليا في بريطانيا بحسب تقرير لفوربس. فصلاح يمتلك 4 شركات تتنوع بين العقارات السكنية والاستثمارية التجارية بنحو 72 مليون دولار. اللافت أن زوجة صلاح تمتلك أسهما ومناصب إدارية في الشركات، ولكن الحياة ليست سهلة، فصلاح يواجه مشكلة ربما تبدو صغيرة، حيث وجد نفسه مطالبا بسداد 255 ألف جنيه إثر دعوى قضائية ضده في مصر.
3: جنيه مصري ولا استرليني؟
2: هنا النقطة،
4: هي فارقة؟
3: لا الفارقة
4: لا ما تفرق. بالنسبة لصلاح لا ما تفرق.

0: اللهم لا حسن يعني.
1: بالارقام بالارقام خلينا نمشي
2: طيب
1: واحده
2: بالارقام
1: واحده.
2: يلا
1: اول شيء الرقم حفظتوه كم؟ 255000 جنيه مصر طيب. تمام. محمد صلاح سنويا يستلم هو في نادي ترابزون سبور حاليا 17 مليون يورو يعني بالشهر 1,400,000 مليون يورو. ايضا اسبوعيا 327,000 يورو. باليوم 46,000 يورو. طيب. باليوم ها؟
2: طيب.
1: اذا رحنا نحولهم على المصري يعني هو تقريبا باليوم 100 بالساعه الواحده بالمصري هو يستلم 107,000 بالساعه الواحده.
3: يا ويلك
1: بالضبط.
0: وتقولي لي تفرق.
1: تقولي لي تفرق.
3: يعني انت فضحته يا احمد.
1: الان بالضبط
3: دقيقة.
1: بالضبط بالضبط محمد صلاح حتى يسدد الدين اللي عليه هذا للمحامي يحتاج ساعتين و23 دقيقة. ساعتين. كان الله يحب المحسنين.
0: يعني مباراة وشوط اضافي.
1: بس مباراة واحدة وخلاص انتهت القصة.
0: لا انا الشيء الملفت انه احنا الان انتقلنا من عصر لاعب كرة القدم إلى عصر رائد الأعمال أو الانتربنور. فلاعب كرة القدم اليوم أصبح شركات عنده شركات
1: وعقارات.
0: أنا الموضوع هذا في مسلسل اسمه بولرز كان بطولة ذا روك دوين جونسون كان يتكلم عن عالم وكلاء الأعمال وإيش نوعية الاستثمارات اللي بيعملوها للاعبين اللي بتخلي مداخيلهم تصير 3-4 أضعاف. وهذه نقطة مهمة. محمد صلاح محظوظ بالفريق اللي يعمل معاه من وكيل والتيم كله اللي بيعمل حوالينا.
1: بس أنا أقول
0: نقطة أخيرة بالنسبة لزوجته إنها في عضو في مجلس الإدارة طبيعي يعني إذا ما كانت زوجته
2: وأعتقد حتى ابنته كمان ممكن
0: وابنتي أيضا.
1: بس النقطة المهمة هو مو مضطر يروح يسوي يحلف اليمين
2: طبعا
1: يدفع 255
3: بالضبط. ليش وصلت إلى المحكمة ما تدفع وخلصت الحكاية؟ عموما شكرا لكم جميعا. فاصل قصير ومكملين.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أيام مليئة بالمشاريع الشخصية والفنية تعيشها الفنانة السورية فايا يونان. فمن انطلاق أغنية روحي وروحك من ألبوم فصول تزامنا مع خطوبتها إلى نشاط فني كبير متمثل بحفلين في الرياض وجدة في شهر سبتمبر، تعيش فايا فترة من الجهود المحببة فنيا وحياتيا. اليوم في صباح العربية نستضيفها لتقول لنا قصتها مع هذا الألبوم، ونقول لها أكيد مبروك على الخطوبة. يسعد صباحك وسعيدين بوجودك معنا، وألف ألف مبروك الخطوبة.
1: شكرا.
0: يمكن معلومة ما تعرفيها، سير جون اللي هو خطيبك هو زميل سابق لي أنا، وكنا نعمل سويا، ولما شفت الصور يعني قاعد أقول له واو يعني أيوة. الله يسعدهم. ولكن كيف اشتعلت هذه الشعلة بينكما؟ يعني ما يعني كيف اجتمعتم مع بعض؟ يعني احنا نعرف سير جون من العراقي هو أصلا.
1: صحيح. نعم. هيدي قصة طويلة بدها أكثر من مورنينج شو. بس سرجون بدبي من 11 سنة، أنا انتقلت على دبي مؤخرا آخر السنة الماضية، وصارت التقينا يعني كنا بمؤتمر مشترك وهيك، وكافي من هون تي من هون،
0: واشتعلت هذه الشعلة. الله يسعدكم. مثل الفرح
1: الفرح أنت معزومة، بس بقول لك تحت الهواء مفاجأة وين وإمتى.
0: الله يسعدكم سعيدين فيكم. طيب يعني أنا أريد أن يعني هناك عندي الكثير من الأسئلة، يعني تتقنين عدة لغات.

0: الشيء اللي بيخليك ما شاء الله تتقني اللغة العربية الفصحى بقوة، وأيضا في لهجة غنيتي باللهجة السريالية. هذا اللغات وهذا الثراء اللي عندك قد إيش ساعدك بأنك بتغني صح وبتوصلي الكلمات صح، وحتى باللهجة الخليجية برضك غنيتي.
1: صحيح. شوفي، هو ثراء الثقافات يعني وتنوع الثقافات دايما غنى يعني. فأنا سورية، نحن غنيت بالسرياني اللي هي أنا اسمي بالآرامي بالسرياني، هي يعني شيء كمان في موسيقى كتير هيك معروفة، الألحان السريانية والبيات، بحب نوع هذا الشيء. الفصحى هي لغتي يعني، العربي هي لغتي الأم اللي أنا لغتي الأولى مثل ما بيقولوا my first language. كتير عندي عشق للفصحى، في قصائد معينة أو جمل معينة بتعبري فيها يعني عن حب أو عن أي شيء بالفصحى بتطلع غير. واللهجة المحكية اللي هي هلأ بنتحدث فيها أنا وإنتي كمان إلى سحر، فهذا التنوع هو اللي بيعملنا هيك
0: ودها خلطة. قيمة يعني مثلا لما بتغني أغنية عندك أغنية جميلة عن المرأة ومكانتها وقوتها
1: بالأقوياء
0: بالضبط باللغة العربية، أدتها هذا الثقل وهذه القيمة وهذا القوة. تحرصي أنك تختاري أغانيك بعناية؟
1: كثير. أنا يعني كلمات الأغاني بالنسبة إلي يعني بأهمية، إذا مش أهم من اللحن أحيانا، بس لأنه يعني اليوم نحن قد بحاجة لأنه الفكرة اللي عم نقولها خاصة بعالمنا السريع، وإنك تكوني أنت عن جد مؤثر بالكلمة، إنه تقولي فكرة يكون أثر أو صداها إيجابي. فأنا كثير بركز على الكلام كثير.
0: شو رأيك طب نسمع شيء؟
1: نسمع شيء؟
0: يلا
1: نسمع شيء من روحي وروحك.
0: يلا بمناسبة أجواء الخطوبة الله يسعدك.
1: بمناسبة إنها نزلت من كم يوم.

0: الله. يعني هذه الاغنيه من الالبوم الجديد.
1: من الالبوم الجديد هي اول اغنيه نزلت. بقول لك انه انا يعني مسقط راسي اوضاعتي بسوريا الملكيه ومحل ما سرقون ولد، هن كثير قراب جغرافيا، فالمعمول اقدم ارض بهالدنيا عم بحكي عن
0: وهذا هو من الفيديو كليب.
1: يس.
0: يعني انا اتساءل، يعني وحده بجمال صوتك وهذه الرومانسيه، يعني مين تحبي يغني في زواجك فرحك؟ يعني حيكون اختيار صعب.
1: ما تحرجيني، نحن لسه عم ندور
0: في جميع الحالات. الله يسعدكم. طيب انا لاحظت شيء، انه لك علاقه جميله مع متابعينك على السوشيال ميديا، وفي كثير فنانين يعني يخافوا يخطوا هذه الخطوه انهم يكونوا بهذا الانفتاح او بهذا القرب من متابعيهم او جمهورهم. اليوم الجيل الجديد يحب انه يكون متواجد في حياه الفنان، والفنان يحب يكون برضه جزء من حياته يظهرها مع جمهوره.
1: انا شخصيا هلا هو خيار بالنهايه، يعني في ناس بتقلك لا، انا كثير بحب، يعني انا هذا التواصل اليومي مع المتابعين ومع المحبين هو احلى شيء بالنسبه لي. يعني انه مرات بقعد انه مثلا حدا بيقول لي بتعني لي هالغنيه، انه بفتح مواضيع ليش، يعني انا شخصيا بحب، يعني يمكن هيدا بيرجع للكاركتر. والتعليقات نفس الشيء، يعني بحس انه هيدا بالنهايه انا وات اي دو، يعني كل شيء عم بعمله هو تواصل، يعني الفن هو تواصل.
0: الان عندك حفلتين، حفله في الرياض وجده، كيف علاقتك بالجمهور هنا؟ ايش يحبوا يسمعوا منك؟ لان انا مره سمعتك برضه بتغني اغنيه طلال مداح.
1: ايه.
0: يعني بتغني من الاشياء اللي
1: هي وحده
0: تصدق ولا احلف لك؟
1: صحيح. العلاقه مع الجمهور السعودي غرام، يعني من اول مره بالعلا بالرياض بجده تفاجأت انا بقديش انه قديش بيتفاعلوا وقديش حافظين حتى يعني الاغاني بلهجتنا. فكتير متحمسه لحفله بكره 11 الشهر، حتكون على مسرح بكر الشدي، وعندنا حفلتين، واحدة على 6:30 واحدة على 9:30. يا رب يكون قلتهم صح، بس anyways come لانه نحن هونيك يعني
0: لازم نحضر. حيكون في مفاجأة.

0: حيكون في شيء جديد من ألبومك الجديد حيكون؟
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: طيب.
1: هي الحفلة يعني السيت أب جاز، هيدا كونسبت كنا عم نعمله مؤخرا، فحيكون في أكيد أغاني عم قولها لأول مرة، وحتى ماشا بسيكة كان من زمان عبالي أعملهم، فالسيتنج حيكون السيت أب حيكون كتير.
0: طب يعني حمستينا وحب نحمس الجمهور أكثر، سمعينا شيء.
1: ريم أنت بدك تجي بكرة؟
0: أنا جاية أكيد.
1: شو بدنا نقول؟ يعني حتى أغاني الخاصة معمولة بتوزيع جاز
0: مختلف
1: بقيادة ريان الهبر. خلينا نقول.

0: يعني صوت جميل وإحساس عميق. أنا أتساءل وأنت يعني كيف تواجه الذكاء الاصطناعي اللي اليوم صار يدخل في الأغاني وصناعة الأغاني والألحان والأصوات، ويهمنا إنه هذه اللي تغني لديها إحساس مرهف وعميق.
1: حطيتي إيدك على الجرح. كتير اللي عم بيصير هيك يعني فينا ما بنكون عم نبالغ إذا عم بنقول شوية جنون، لأنه الفن تحديدا هو أكثر شيء لازم يطلع من عمق الإنسان، من تراكم تجارب يعني بحياتك، تجارب إنسانية وعاطفية وحياتية. فاللي عم بيصير كتير غريب، حتى قديش ناس عم تستعمل هدول التراكس تبع الذكاء الاصطناعي والاي اي، بس نحن بنعمل اللي علينا. يعني أنا بيقولوا انه مثلا ما فيك تحارب العتمه كلها دفعه واحده، انت بتضوي شمعه. فنحن اللي عم نعمله هلا كمان بالالبوم انه حتى يعني ادق التفاصيل، يعني الغلاف تصوير الالبوم فيه كثير تفاصيل. نوجه تحيه كمان لمريم عجمي لانه عملت الشوت والجرافيكس. في كثير قصص يمكن انتم حتشوفوا صوره حتفكروا انه هيدا اليوم بينعمل اي اي، كل شيء عملناه يعني شو بيقولوا انه بالواقع باي هاند. فالواحد بيعمل اللي عليه وبيكون هو يعني ما عم ينجرف به. اكيد نحن انا ما عم اقول انه سيء، اكيد له كثير استخدامات يعني مفيده وذكيه بمحل، بس ما يكون بديل.
0: نعم ما يكون بديل ابدا. دخلتي الدراما، مثلتي؟
1: مثلت.
0: هتعيدي التجربه ثانيه
1: ان شاء الله؟ انا كثير حبيت يعني حبيت تجربه التمثيل اكثر من ما توقعت. يعني عملت مسلسلين وهلا هيك تراينج تو مانيفست شيء بس يكون فيه مغنى. يعني انا كثير على بالي مسرح غنائي او حتى فيلم غنائي.
0: الله.
1: امزج الاثنين.
0: كلنا على بالنا ونبغى نشوفك يا فايا. يعني هذا عندي اسئله كثير ولكن الوقت داهمني. انا حاب ان نختم هذا اللقاء باغنيه سريانيه
1: يعني،
0: وخصوصا انك يعني مهتمه بهذا الجانب، هذه اللغات حتى لا تندثر حضارتنا. أكيد. شكرا لك فايا يونان، ونختم معك هذه الحلقه.
1: شكرا.
0: بصوتك الجميل.
1: شكرا لي. بس بدي اقول كمان تذكرت انه للاحبه بجده كمان عندنا حفله ب 25 سبتمبر.
0: لا تنسوا.
1: لا تنسوا. اوكي.

0: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد درهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية. العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

ثوان اذا تفصلنا عن افتتاحيه جديده بالنسبه لمؤشر السوق السعودي. اغلقنا على تراجعات ب 21 نقطه في الجلسه الماضيه بسيوله ب 3.9 مليار ريال. اليوم الخبر الابرز هو اقرار المملكه العربيه السعوديه لوعاء لتامين اخطار الحرب على البضائع والسفن. سيسمى الوعاء السعودي لتامين اخطار الحرب للبضائع والسفن. ستكون هي بشكل اساسي شراكه بين القطاع العام والخاص. شركه اعاده ستتولى ترتيب الاليه تحت اشراف هيئه التامين وبمشاركة شركات التأمين الوطنية. سنتابع اليوم كيف ستكون تحركات أسهم شركة إعادة بالإضافة إلى أسهم شركات القطاع ككل قطاع التأمين. على العموم هذه افتتاحية مؤشر السوق السعودي لهذه الجلسة، تتابعون تفاصيلها وأكثر على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. تراجع محدود لأسعار النفط وبرنت يحوم عند عتبة 100 دولار لكل برميل.

مجلس الوزراء في المملكة يوافق على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن بقيادة السعودية لإعادة التأمين. سابق للمغذيات الزراعية ترسي مشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأمونيا بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبا. وأيضا اليوم في نبض السوق، مؤشر السوق يواصل التماسك فوق 11 ألف نقطة.

افتتاحية إذن مستقرة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي في هذه الجلسة. المؤشر بشكل أساسي يستمد بعض الدعم من أسهم الراجحي التي تراجعت بشكل حاد في جلسة أمس، وأيضا من أسهم أرامكو السعودية، وبالتالي يحاول المؤشر الثبات فوق مستويات 11,000 نقطة. سيولة أمس كانت 3.9 مليار ريال، وأسهم الراجحي تراجعها بقرابة 1% هو الذي أثر سلبا على مؤشر السوق السعودي. هذه الأسهم هي التي ترتد اليوم صعودا سواء بالنسبة للراجحي أو حتى بالنسبة لأرامكو، ولكن لاحظوا من هو السهم الأكثر ارتفاعا والأكثر سيولة في جلسة هذا اليوم. في بداية هذه الجلسة هو سهم الإعادة السعودية. لماذا؟ المملكة العربية السعودية أقرت وعاء لتأمين أخطار الحرب على البضائع والسفن، سيسمى الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. هو سيكون شراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بهدف أساسي هو تغطية البضائع المنقولة برا وبحرا وجوا وتأمين أجسام السفن ضد مخاطر الحرب. شركة إعادة، الإعادة السعودية، هي ستتولى ترتيبات الآلية تحت إشراف هيئة التأمين وبمشاركة شركات التأمين الوطنية. من سيكون المستفيد من هذا الوعاء التأميني؟ المصدرين، المستوردين، مشغلي ومالكي السفن، شركات الشحن والنقل البحري. هذا ما نعرفه حتى الآن حول هذه الترتيبات. كيف هي الآلية؟ ما هو حجم التغطية؟ يعني كافة التفاصيل المتعلقة بالمخاطر المؤمنة عليها، كل ذلك لا نعلم عنه الكثير حتى الآن، سوى أنه الإعادة السعودية هي من سيتولى بشكل أساسي هذه الترتيبات. ولهذا السبب اليوم نتابع شركات التأمين، أسهم شركات التأمين وأسهم شركة الإعادة السعودية بشكل أساسي. هذا السهم الذي يحلق ب6%. لماذا تتوجه المملكة العربية السعودية بهذا التوجه؟ لأنه بسبب الحرب وبسبب ما يحدث بمضيق هرمز من تبادل للضربات العسكرية على السفن المارة من الطرف الأمريكي والإيراني، ارتفعت بشكل حاد تكلفة التأمين على مخاطر الحرب بالنسبة للسفن، لدرجة بأنه كان سابقا قبل الحرب أقساط تأمين أخطار الحرب كانت تقريبا 0.25% قبل الحرب. اليوم عم نتحدث عن نسبة ما بين 3% ل10%، وبالتالي لدينا ارتفاعات قياسية. يعني فقط لنضع هذه الأرقام في نصابها، يعني كلفة التأمين لعبور ناقلة كبيرة اليوم عم توصل بتوين أو ما بين 3 مليون ل10 مليون دولار، وبالتالي هي تكاليف جدا مرتفعة تتسبب بأنه الشركات تتحمل هذه يعني هذه التكاليف بشكل حاد. قد لا يكون لديها القدرة على امتصاص هذه التكاليف وتأثير على هوامش الربحية، وبالتالي بالنسبة لبعض المنتجات قد تضطر إلى تمريرها للمستهلك. هذا بالإضافة أنه مع العلم بأنه الكثير من شركات التأمين حتى أوقف أو أصبح يكون جدا سيلكتيف بموضوع التأمين على أخطار الحرب، وتحديدا بالنسبة للسفن التي تعبر ضمن مضيق هرمز. ولهذا السبب شهدنا هذا التوجه، وبالتالي هذه الأسهم هي التي سنتابعها اليوم، هي أسهم شركات التأمين بقيادة الإعادة السعودية اللي عم ترتفع بقرابة 7%. لاحظوا من يرتفع أيضا، ميتغلف اليوم نتابعها إذن التعاونية على ارتفاعات ب1.3%، بوبا العربية، تكافل الراجحي، ميتغلف. يعني ما يحدث اليوم يرفع كل أسهم شركات التأمين صعودا. الأسهم الأكثر انخفاضا عم نشوف جول الاتصالات ضمن هذه القائمة، عم نشوف وفرة وعدد من الأسهم الأخرى. إذن هو الخبر الأبرز اليوم بالنسبة للسوق السعودي هو موضوع قطاع التأمين، ولكن هناك أخبار أخرى بنفس الأهمية. أولا تتعلق بسابق للمغذيات الزراعية، لاحظوا ما يحدث بالنسبة للسهم وارتفاعات ب1.5%. مجلس إدارة الشركة وافق على قرار الاستثمار النهائي لمشروع السابع، وأرسى عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء على شركة سامسونج إي أند. عم نتحدث تقريبا عن 3.5 مليار دولار. ما هو تفاصيل هذا المشروع؟ هو عبارة عن المصانع التالية: مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة تصل ل 1.5

2 مليون طن متر سنوي، مصنعين لإنتاج اليوريا ب 2.6 مليون طن متري، ووحدة لالتقاط الكربون أو الكربون كابتشر. كيف رح يكون تنفيذ هذا المشروع؟ بدء الأعمال الإنشائية بالربع الرابع من هذا العام، التشغيل التجريبي بالربع الثالث من العام 2030، واكتمال المشروع بالربع الرابع 2030. شو رح يأثر هذا المشروع على سابق للمغذيات الزراعية؟ سيرفع قدرتها على إنتاج اليوريا بأكثر من 54%، وبالتالي هذا ما يتفاعل معه المستثمر في جلسة اليوم. الخبر الآخر الذي كنا نراقبه هو ما يتعلق بأرامكو السعودية وشركة داو. هو أساسا كان في شركة تعرف باسم شركة صدارة، هي عبارة عن 26 مصنع بطاقة 3 مليون طن سنوي من المواد الكيميائية واللدائن. هيدا الجوينت فنتشر كان عبارة عن 65% لأرامكو و 35% لشركة داو. هناك تقارير تشير إلى أن شركة داو تدرس الانسحاب من هذا المشروع، وهيدا سيسمح قد يسمح لشركة أرامكو أنه تفكر أنه تشتري هذه الحصة اللي هي 35%. لماذا شركة داو تدرس هذا الموضوع؟ أولا، هي شركة أساسا تعاني من الناحية المالية، لدرجة أنه على مدار الفترة الماضية كنا دائما نسمع أن الشركة ستقوم بالتخلي عن جزء من أعمالها في أوروبا وبيع جزء من أصولها في أوروبا، وبدت تركز على الكور بزنس اللي هو بيعتبر الأكثر ربحية بالنسبة لها. الشركة شركة داو قالت أنه بسبب الوضع الحالي في المنطقة وبسبب ارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف التأمين قد لا تريد الاستمرار في هذا المشروع. بكل الأحوال هذا قد يكون خبر إيجابي جدا بالنسبة لأرامكو إذا استحوذت على حصة 35% من أسهم أو من حصة شركة داو. الآن سنذهب على جولة في أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. بداية إذن من موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. وزير المالية السعودي معالي محمد الجدعان أوضح أن وعاء التأمين البحري يمثل آلية وطنية متخصصة تعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية وتدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. أضاف الوزير أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا. ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالي والعام المقبل، مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو $91 للبرميل في العام 2026 بزيادة تقارب 5% عن التوقعات السابقة. يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية هذا العام في محاولة لاحتواء موجة جديدة من الضغوط التضخمية التي أعادتها حرب إيران مع ارتفاعات أسعار الطاقة إلى منطقة اليورو. وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 3 أعوام، والسبب هو بأنه كان لدينا خيبة من المستثمرين حول خطة وزارة الخزانة لإعادة شراء ديون بقيمة 6 مليارات دولار، التي المستثمر كان يتوقع أن تكون الأرقام أعلى وأن يكون التدخل أكبر للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتراجع سهم أبل بعد أن أعلنت الشركة يوم أمس عن أول هواتفها القابلة للطي آيفون 2، وهذا في أكبر تغيير لتصميم منتجها الرئيسي منذ آيفون X في العام 2017. يبدأ سعر الآيفون الجديد عند نحو $2000.

نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية العاملة في جلسة هذا اليوم. هي كل الأسواق تعمل بشكل أساسي في هذه الجلسة. بالنسبة لمؤشر سوق دبي عم نشوف نوع من الاستقرار والثبات في الأداء. السيولة الآن يعني لا تزال دون مستويات 100 مليون درهم، وعم نشوف بشكل أساسي ضغوط على أسهم إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني، ولكنها ليست بالضغوط الكبيرة. دول يوم على

تراجعات ب 17 النقطة المئوية، ودبي إسلاميك بنك أيضا كذلك الأمر. بالنسبة لسوق أبو ظبي بشكل أساسي أيضا نلاحظ نوع من الثبات عند 10680 نقطة، السيولة الآن 245 مليون درهم إماراتي عم نشوفها على أدنوك للغاز، السهم الذي يرتفع 16 النقطة المئوية، ألفا ظبي على ارتفاعات بعشر النقطة المئوية، وأدنوك للحفر أيضا اليوم على ارتفاعات بقرابة نصف النقطة المئوية. هذا الوضع بالنسبة لبقية المؤشرات اليوم، قطر على نوع من التراجعات الطفيفة بعشر النقطة المئوية. ومشاهدينا، وقعت شركة أسياد للنقل البحري العمانية عقودا لبناء ناقلتين منتجات نفطية متوسطة السعة مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بقيمة تتجاوز 103 ملايين دولار. أشارت الشركة أنه سيتم تمويل الصفقة عبر مزيج من النقد المتاح والتسهيلات الائتمانية، ومن المتوقع تسليم الناقلتين خلال العام 2029 والتشغيل بموجب عقد لمدة 5 أعوام مع إحدى شركات الطاقة العالمية. خلينا نشوف سهم أسياد كيف يتفاعل اليوم مع هذه الأخبار. عم نشوف ارتفاعات إذن بقرابة 14 النقطة المئوية. ونذهب هذه المرة إلى المؤشرات المصرية وتحركاتها. نلاحظ بأن الجلسة بدايتها جدا إيجابية، عم نشوف ارتفاعات على 70 بشكل أساسي ب 14 النقطة المئوية. خلينا نشوف ما الذي يحدث بالنسبة للأسهم القيادية. التجاري الدولي عم يعطي نوع من الدعم بالنسبة للمؤشر، عم نشوف ارتفاعات ب 20 نقطة المئوية. بقية الأسهم إلى حد كبير على ارتفاعات، الأكبر هي بالنسبة للمصرية للاتصالات ب 2.4%. لدينا ترقب بشكل أساسي إلى أرقام التضخم التي ستصدر عن شهر أغسطس وما الذي ستقوله عن وضع التضخم في مصر، ولكن لا يوجد لدينا توقعات بأن البنك المركزي المصري سيغير أي شيء بالنسبة لمعدلات الفائدة هذا العام. هناك بعض البنوك الاستثمارية التي تتوقع أن البنك المركزي المصري سيعود إلى خفض معدلات الفائدة ولكن في العام المقبل. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه الذهب يواصل التماسك فوق مستويات 4400 دولار.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج. 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

ونحدث مشاهدينا تحركات الأسواق العالمية، وطبعا كل الأنظار هي على تحركات أسعار النفط، والسبب في ذلك هو بأن ما يحدث في هذا السوق لا يبقى في هذا السوق، ينعكس على مجموعة كبيرة من الأصول، وسأقول لكم الآن لماذا. بداية، نحن أمس كنا قد سجلنا مستويات فوق $100 لكل برميل، وكنا صعدنا فوق $100 عمليا لأول مرة منذ يوليو. ما الذي حدث؟ بشكل أساسي كان لدينا تبادل للضربات ما بين أمريكا وإيران على سفن إيرانية أو على سفن أمريكية، وبنفس الوقت سمعنا تصريحات متشددة من الطرف الإيراني بأنهم جاهزون إذا ما كان هناك يعني توسع لشدة هذه الحرب، وبالتالي هذا أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية، هذا من طرف. ولكن حقيقة بالنسبة لأسواق النفط لا يتعلق الأمر باتفاق سلام أو اتفاق تصالح بين أمريكا وإيران.

يتعلق بما يحدث بالنسبة لمضيق أرمز. حتى الآن ما نعرفه أنه أقل يعني قرابة 10 ملايين برميل يوميا من النفط يعبر عبر مضيق أرمز. هذه مستويات تعتبر جدا متدنية بالمقارنة مع ما قبل الحرب. وبالتالي طالما أنه لا يوجد حل بالنسبة لآلية العبور عبر مضيق أرمز الأسعار ستبقى مرتفعة. ولكن علينا نتذكر شيء، بأن هناك عامل إضافي بدأنا نراقبه بالنسبة لهذه الأسواق وهي الصين. الصين تعود لاستيراد النفط، توقفت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، الآن تعود لطلب النفط لدرجة أنه كان لدينا ارتفاعات في أسعار النفط الإفريقي والكندي وعم بينباعوا على بريميوم للصين بجدا عالي فوق مزيج برنت، والسبب بأنها لا تملك موارد أخرى لتستوردها غير من هذه الدول. هذا الأمر يضع إشارة استفهام بأنه هل من الممكن أن تقود الصين الأسعار إلى مستويات أعلى بسبب أنها عادت إلى السوق، لأنه هذا هو الأمر الذي آخر الذي ينعكس بالنسبة لأسواق النفط. ودائما نذكركم بأنه نحن لا نستهلك نفط، نحن نستهلك منتجات النفط، وبالتالي المعضلة الأكبر هي في أسواق التكرير والتي تبقى أسعارها جدا مرتفعة. على العموم هذا الأمر بشكل أساسي انعكس في أسواق السندات حول العالم إلى حد كبير. شفنا كنا ارتفاعات على عوائد السندات الأمريكية وحول العالم بسبب التوقعات بالضغوط التضخمية، ولكن بالنسبة للسندات الأمريكية هناك قصة مختلفة جدا. سكوت بيسنت أعلن بأنه سيقوم بشراء 3 أضعاف المستوى الذي كان تحدث به سابقا من السندات طويلة الأجل. أصبح يتحدث الآن عن 6 مليار دولار من السندات طويلة الأجل. وعلى الرغم من هذا الإعلان، على الرغم من أنه رفع من 2 ل 6 مليار دولار، إلى أنه بعد هذا الإعلان ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل. لماذا؟ يا أما اليوم المستثمر كان يتوقع تدخل أكبر من وزارة الخزانة الأمريكية، أو أنه المستثمر أصبح لا يسمع لما يتحدث به سكوت بيسنت وينظر إلى الأساسيات، أسعار النفط المرتفعة، حقيقة بأنه لا نعرف الفيدرالي ما الذي سيقوم به بشكل أساسي، وحقيقة أن الضغوط التضخمية جدا استيكية، ولهذا السبب حافظت العوائد على هذه المستويات. حتى تكلفة التمويل العقاري المورجج كانت قد وصلت لمستويات قياسية هي الأعلى في تقريبا 13 أو 14 شهرا بسبب هذه الارتفاعات. قبل أن أنتقل إلى موضوع آخر، لو بالإمكان أن نلقي نظرة على العملات، لأنه بالنسبة للعملات هناك قصة مرتبطة بسكوت بيسنت. تخيلوا بأنه سكوت بيسنت لم يعد يتحدث فقط عن أصول أمريكية، لم يعد يتحدث فقط عن السندات الأمريكية، أصبح يتحدث عن اليابان. أمس سمعنا تصريحات منه أنه من يريد المراهنة على ضعف الين فهو يراهن ضدي، يعني ضد سكوت بيسنت نفسه، ويقول بأنه يعرف ما الذي ستقوم به السلطات اليابانية وما الذي سيقوم به البنك المركزي الياباني في اجتماعه القادم، وبالتالي عليكم أن تكونوا حذرون لأننا جزء من ما يحدث في اليابان. تخيلوا بأن وزير الخزانة الأمريكي أصبح يتدخل في السوق الياباني، لم يكن أحد يتوقع ذلك. على العموم هذا هو الملف الأساسي الذي نراقبه بالنسبة لهذه العوائد. الذهب بشكل مفاجئ جدا، على الرغم من ارتفاع العوائد وعلى الرغم من ارتفاعات أسعار النفط وترقب أرقام التضخم الأمريكية اليوم البي بي آي وغدا السي بي آي، إلى أنه لاحظوا الذهب فوق 4400 دولار. ولذلك نعود ونذكر المعادلة بالنسبة للذهب لا تتعلق فقط بالسياسة النقدية، انظروا أبعد من ذلك إلى الملفات الأكبر التي تنتظرنا هذا العام.

0: شركة أبل طرحت سلسلة من الأجهزة الهواتف الآيفونز الجديدة، ما يميز هذه الطروحات بأنها أول طروحات في عهد الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنس. دعونا نتحدث عن هذا الملف مع زميلة كارينا كامل التي تنضم إلينا من لندن. كارينا، لأي درجة هذا اختبار اليوم بالنسبة لجون تيرنس؟
1: اختبار في غاية الأهمية، وربما السؤال الأساسي هو هل المستهلك سيقبل على شراء هذا الهاتف القابل للطي وبهذه التكلفة العالية جدا 2000 دولار؟ لأنه هذا المنتج أول مرة تحاول أبل دخول سوق الهواتف القابلة للطي، الذي هو ربما يعني تهيمن عليه الشركات الصينية والشركات التايوانية. الكل يعرف سامسونج وغيرها من الشركات الآسيوية لديها حصة كبيرة من هذا السوق، ولكن بحسب بعض التقديرات الصادرة من الممكن أو تأمل قد نقول أبل أن تستحوذ على 40% من سوق الهواتف القابلة للطي بحلول نهاية السنة القادمة. هذا طبعا أكيد هدف طموح جدا، ومن الصعب أن نعرف ما إذا كان سيكون فعليا الإقبال عند هذا المستوى المتوقع. المهمة صعبة بالنسبة لجون تيرنس فيما يخص هذا المنتج تحديدا، ولكن بشكل عام لأنه هذه أول سلسلة منتجات يطلقها منذ أن تولى إدارة الشركة مطلع سبتمبر. ونحن نعرف أنه في عهد تيم كوك يعني إيرادات أبل كانت وصلت إلى تقريبا 500 مليار دولار أمريكي، والسهم سهم أبل في عهد تيم كوك ارتفع أكثر من 2000%. فليس فقط هذا المنتج، ولكن في الفترة القادمة هل فعليا من الممكن أن يحقق نفس هذا النجاح؟ هذه نقطة مهمة جدا. الشركة أيضا أطلقت نسخ جديدة من الأيربود، من الماك بوك، من الهواتف العادية الآيفون 18 وما إلى ذلك. فسلسلة منتجات جديدة هل ستكون قد نقول يعني في شهية كافية لشرائها؟ هذا أولا. ثانيا، النقطة الأخيرة هي حول الذكاء الاصطناعي، وهل خدمات الذكاء الاصطناعي المتواجدة في البرمجيات على هذه المنتجات تحديدا هل هي فعلا تقدمت بمستوى قد نقول يتنافس مع الشركات الأخرى؟ لأنه تحدثنا كثيرا أنه سيري وما تقدمه أبل من ذكاء اصطناعي قد نقول أقل بعض الشيء من المستوى الذي شهدناه من شركات أخرى، خاصة في ظل مثلا متى أمس أطلقت ميوز، أو هذا الأسبوع أطلقت خدمة ميوز جديدة أيضا تساعد في يعني الحياة اليومية للشخص العادي. فهذا تحدي كبير بالنسبة لأبل، ولكن طبعا سنتابع تفاعل السهم اليوم، ولكن الأهم من ذلك البري أوردرز وأيضا الطلبيات الفعلية عندما يطلق في أكتوبر.
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا كامل على هذه المتابعة. اليوم في جلسة الإغلاق الساعة 3:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، تابع كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعد صدور قرار الفائدة والتوقعات. تقريبا هناك تأكيد من المستثمر بأنه سيكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

مشاهدينا، هذا موجز لأبرز الأخبار السياسية. خلال تجمع انتخابي في دالاس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، وجدد ترامب تهديده لإيران بضرب موقع جبل الفأس مهددا بضربه بقوة إذا ما مارست إيران أنشطة نووية فيه، مشيرا إلى أن واشنطن لاحظت وجود بعض النشاط في الموقع وستضربه بقوة. كما توقع الرئيس الأمريكي أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية في أمريكا. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي تفقد الأوضاع الميدانية والعسكرية في

الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكتحة بمحافظة تعز. وأكد الصبيحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعمل علماتي ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية، مشددا على جاهزية الدول لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة تعز لهزيمة الميليشيا الحوثية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري محذرا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين ممن وصفهم باليسار الراديكالي سيؤدي إلى تراجع البلاد لسنوات. وعد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلس الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. بعد تعرضها للفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية، قال وزير المالية النيبالي بأن بلاده بحاجة إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار. هذا مبلغ يمثل نحو 10 الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: تعلن وصل وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: تراجع محدود لأسعار النفط وبرنت يحوم عند عتبة $100 للبرميل. مجلس الوزراء في المملكة يوافق على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن بقيادة السعودية لإعادة التأمين، والسهم يقفز 7%. سابق للمغذيات الزراعية ترسي مشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأمونيا بقيمة $3.5 مليار تقريبا. وأيضا اليوم في نبض السوق، مؤشر السوق السعودي واصل التداول فوق مستويات 11,000 نقطة للجلسة 15 على التوالي.

بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ من الخبر الأبرز في السعودية، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسكان.

أوضح وزير المالية السعودي السيد محمد الجدعان أوضح أن وعاء التأمين البحري يمثل آلية وطنية مخصصة تعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية وتدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد، هذا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الوزير أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا. يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التأمين تقود ترتيبات الوعاء تحت إشراف هيئة التأمين بمشاركة شركات التأمين، ويستفيد منه المؤمن لهم عبر الشركات المشاركة وفقا للشروط والأحكام المعتمدة. هذا هو الخبر الأهم اليوم بالنسبة للسوق السعودي، لأنه يؤثر بشكل واضح على أسهم إعادة التأمين، هذه الشركة التي ستتولى ترتيبات هذا الملف. سأتحدث عن التفاصيل، ولكن بداية هذا هو وضع مؤشر السوق السعودي. الأسهم التي تراجعت أمس كانت بشكل أساسي هي أسهم الراجحي، وبالتالي هي الأسهم التي كانت ضغطت على المؤشر أمس ليفقد قرابة 20 نقطة. اليوم يرتد المؤشر صعودا ويحافظ على مستوياته فوق 11,000 نقطة للأسبوع الخامس عشر، للجلسة الخامسة عشر على التوالي. الدعم بشكل أساسي يأتي من أسهم الراجحي، هذه الأسهم التي ترتفع الآن ب 1.3%، وهذا هو سهم الإعادة السعودية الذي يرتفع، والسبب في ذلك هو بأن شركة الإعادة هي من ستتولى موضوع الترتيبات الخاصة بهذا الوعاء التأميني الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل. وعم نشوف بكل الأحوال الأهلي على ارتفاعات، ليه البحري على ارتفاع؟ لأنه البحري أيضا سيستفيد من هذا النوع من التأمين، التأمين المتعلق بمخاطر الحرب عبر الشحن البحري بشكل أساسي، ولهذا أيضا السهم اليوم على ارتفاع. خلينا نشوف الأسهم المرتفعة والمتراجعة قبل أن نتحدث عن بعض من الأسهم الأبرز التي نراقبها. إذن الإعادة السعودية والدرع العربي، هذه شركات التأمين بشكل أساسي. سولوشنز على ارتفاع، ميت غلف أيضا اليوم على ارتفاع، لأنه أيضا كذلك الأمر بالنسبة للتعاونية، هو كل قطاع التأمين اليوم يرتفع، وهذه هي الأسهم التي تتراجع. الأسهم التي نراقبها اليوم بالإضافة إلى أسهم قطاع التأمين هي أسهم أولا سابق للمغذيات الزراعية، والسبب في ذلك هو أن الشركة كانت قد قالت بأن مجلس الإدارة وافق على قرار الاستثمار النهائي لمشروع السابع، وأرست عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء على شركة سامسونج إي أند بقيمة 3.5 مليار دولار، هو مجمع صناعي لإنتاج الأمونيا لإنتاج اليوريا، وفيه وحدة لالتقاط الكربون أو الكربون كابتشر. وبنهاية العام 2030 سيرفع قدرة الإنتاج الخاصة باليوريا الخاصة بالشركة بأكثر من 54%. السهم الآخر الذي نتابعه هو أرامكو، وموضوع الشراكة أو الجوينت فنتشر مع داو بشركة صدارة. هو هيدا الجوينت فنتشر كان أساسا 65% لأرامكو، 35% لشركة داو، وهو يعني الشركة هي عبارة عن 26 مصنع لإنتاج المواد الكيميائية واللدائن. الأخبار تقول بأن شركة داو تدرس التخارج من هذه الشراكة، وهذا سيسمح أو قد يسمح لشركة أرامكو السعودية أن تشتري حصة داو اللي هي تقريبا 35%. لماذا تقول شركة داو ولماذا تريد التخارج؟ هي أساسا شركة تعاني من الناحية المالية لدرجة أنه خلال الفترة الماضية كانت دائما تتحدث بأنها تريد التخارج حتى من عدد من أصولها واستثماراتها في أوروبا، وتحدثت عن تقليص العمالة ب 13% في يناير الماضي، والحرب أثرت سلبا على موضوع تكاليف الشحن وتكاليف التأمين، ولهذا السبب هي تدرس التخارج من الحصة في هذا المشروع. سنأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. وكانت قد رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط العام الحالي والعام المقبل، مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 91 دولارا للبرميل في العام 2026، بزيادة تقارب 5% من التوقعات السابقة. في مصر تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس مقارنة ب 14.9% في يوليو. جاءت القراءة أقل من توقعات رويترز والتي كانت تشير إلى ارتفاع التضخم ل 15.5% في أغسطس. يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية هذا العام، في محاولة لاحتواء موجة جديدة من الضغوط التضخمية التي أعادتها حرب إيران، مع ارتفاعات أسعار الطاقة إلى منطقة اليورو. وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أعوام، بعدما خيبت خطة وزارة الخزانة لإعادة شراء ديون بقيمة 6 مليارات دولار، خيبت توقعات المستثمرين الذين كانوا يراهنون على تدخل أكبر.

للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتراجع سهم أبل بعد أن أعلنت الشركة يوم أمس عن أول هواتفها القابلة للطي آيفون 2 في أكبر تغيير لتصميم منتجها الرئيسي منذ آيفون أكس في العام 2017. يبدأ سعر الآيفون الجديد عند نحو $2000.

0: معنا هنا في الاستوديو السيد محمد الميموني خبير الأسواق المالية ينضم إلينا. سيد محمد أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك من الخبر الأبرز اللي هو موضوع الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. عم نشوف أسهم إعادة على ارتفاعات ب7%، أو كل قطاع التأمين اليوم على ارتفاعات، أسهم البحر أيضا على ارتفاعات لأنه بتستفيد من هذا الخبر. أريد أن أسمع رأيك أولا بهذه الشراكة التي ستكون بين القطاعين العام والخاص، من الذي سيستفيد منها وما الذي تراقبه بما يتعلق بتفاصيل هذه الشراكة؟
1: في البداية أهلا بك مي وأهلا بالسادة المشاهدين وختام أسبوع موفق. طبعا قطاع التأمين يعتبر من القطاعات السريعة التي تتأثر دائما بالأخبار سواء الإيجابية والسلبية، لكن الخبر اليوم الوعاء التأمين جاء في توقيت مهم جدا، وهو يخدم قطاعين مهمين، قطاع التأمين وقطاع الشركات التي في النقل البحري، لأنه جاء في وقت الآن الظروف الجيوسياسية المضطربة في المنطقة سواء على المحيط في مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، فبالتالي أتى في وقت مناسب جدا، فهو هذا الذي سوف يساعد من تقليل المخاطر والتشدد على الأسواق، لكن قطاع التأمين راح يكون له مستفيد بالأثر المبدئي إيجابي، لأن هناك راح يكون في إعادة تقييم لبعض الشركات أو إعادة تقييم هذه المنتجات، فبالتالي سوف يكون هناك بيع لهذه الوثائق التأمين وزيادة الطلب عليها، لكن التأثير سوف يختلف من شركة إلى شركة، فبعض الشركات حتى الآن لم تعلن أو لم يكن لها إعلان عن دخولها في التأمين البحري كما في السابق، وبالتالي سوف يكون هناك إعادة طلب، لكن التفاوت سوف يختلف من حجم تركيز كل شركة أو كل سهم على هذا القطاع، لكن المستفيد الأكبر هو شركات إعادة التأمين لأنها هي راح تكون على البوصلة الأخيرة أو الأثر الأخير. في الجانب الثاني شركات النقل البحري أرى أن الأثر عليها راح يكون إيجابي، لأنه يكون عليها تأمين في البضائع وتأمين حتى على كما هو معلن على جسم السفينة، فبالتالي سوف تستفيد الشركات من عدم تأخر هذه البضائع ومن عدم ارتفاع في التكاليف، وأيضا الحماية لها على هذه الموارد أتت في وقت مناسب، ولعل السوق الآن بادر بهذه الأخبار الجيدة وتفاعل بشكل جيد، فكلا القطاعين الآن لازالوا في مرحلة انتعاش جيدة.
0: يعني أنا يعني حتى الآن لا نعرف الكثير من التفاصيل حول موضوع يعني كل أنواع المخاطر المؤمنة، قديش راح تكون سقف التأمين، كيف راح تكون الترتيبات والهندسة الخاصة بهذه المنتجات، وبالتالي سأنتقل للحديث حول ملف آخر معك. أريد أن أسمع أيضا رأيك ب تحركات أسعار النفط وكيف عم تنعكس على أسهم أرامكو. نحن الجلسة الماضية كانت أسهم أرامكو فلات، جلسة اليوم عم نشوف ارتفاعات بالنسبة لأسهم أرامكو بتقريبا 14 نقطة المئوية.

0: أنه برنت لا يزال عند مستويات $100، بس أنا اللي لاحظته أنه خلال الفترة الماضية كل هيدا القطاع عم بيكون في تباين بتسعير ارتفاعات أسعار النفط بالنسبة له. يعني إذا حطينا أدس، لوبريف، أرامكو السعودية وبترو رابغ هي الأكثر استفادة لأنه عم تستفيد من موضوع المنتجات البتروكيماوية بشكل أساسي، بس أريد أن أسمع تقييمك لارتفاعات أسعار النفط وتأثيرها على هذا القطاع.
1: طبعا عودة أسعار النفط فوق مستويات $100 ليست عودة بسبب تحسن الطلب العالمي أو تحسن الطلب على أسعار النفط، إنما نتيجة لارتفاع علاوة المخاطر في المنطقة مضيق هرمز وأحداث الجيوسياسية. فعودة المخاطر هي انعكست بشكل إيجابي على حركة أسعار النفط وعادت بارتفاعات في مستويات $100 بسبب إعادة التوقع أن يكون هناك انحصار في المعروض وعملية صعوبات في النقل. لكن التأثير راح يكون تأثير متباين. نحن لدينا ذكرى سابقة عندما عادت أسعار النفط فوق مستويات $100 في الفترة الماضية، كان هناك تفاعل جيد لشركة أرامكو، وصلت إلى مستويات $27، ثم بعد ذلك بدأت في مرحلة الاستقرار. التفاوت راح يكون متباين. نعم ذكرت أنت شركة بترو رابغ وهي استفادت من هذه الشركات، لكن في الجانب الثاني عندنا شركات متضررة من عودة أسعار النفط فوق مستويات $100، لعل أبرزها هي شركات النقل الطيران الجوي سوف تكون متأثرة. أيضا حركات شركات النقل بشكل عام راح تتأثر بسبب ارتفاع التكلفة، فبالتالي يكون هناك تباين. لعل الشركتين الأخيرتين اللي هي متعلقة بالتنقيب اللي هي شركات الحفر هي شركات تستفيد من عودة المنصات الحفر. لا تنسي أن في الفترة السابقة عندما ارتفعت التوترات الجيوسياسية كان هناك تعليق لهذه المنصات وانعكست بشكل سلبي.
0: كنت امبارح عم نحكي مع شركة الرئيس التنفيذي لشركة أدس وكان عم بيقول لي بأنه المنصات التسع أو عشر منصات التي تم تعليق أعمالها في النصف الأول من هذا العام الآن بحلول سبتمبر ستكون مش بحلول سبتمبر الآن نحن في شهر سبتمبر بهذا الشهر ستكون عاملة بشكل كامل. وكان عم بيقول لي بأنه تأثيرات هذه الحرب بما يتعلق بهذا النوع التأثير التشغيلي أصبح جدا محدود بالمقارنة مع ما كنا نشهده في بداية هذه الحرب.
1: نعم صحيح، شهدنا المقابلة أمس وشهدنا هذه الإيضاحات، فهذه الإيضاحات هي ما أعطتنا نوع من الأمل. لكن حتى الآن لو تذكري معنا في السابق عندما كانت التوترات الجيوسياسية كان هناك نوع من التعليق، لعل ما ذكره هو نوع من التطمينات، ولكن نحتاج نحن إلى إيضاحات بشكل كامل. نعم ممكن هناك تطور وعملية إعادة النظر في الدفاعات، ولكن هذا الأمر يعتبر من الناحية الإيجابية المطمنة لمنصات الحفر.
0: رأيك بالمصارف السعودية؟ نحن كنا عم نشوف خلال الفترة الماضية أن الصعود عم بيكون بسبب الراجحي والهبوط عم بيكون بشكل أساسي بسبب أسهم الراجحي. الآن نحن نتحدث إلى حد كبير أنه قد يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع 18 والتاسع عشر من الشهر الجاري. ما الذي تراقبه بالنسبة لهذا القطاع؟
1: طبعا ارتفاع الراجحي في الفترة الماضية وتصحيحاته في الوقت الحالي هي بسبب كان هناك أخبار عودة الحديث عن الاستثمار الأجنبي وفتح نسبة الاستثمار الأجنبي، فبالتالي كان سهم الراجحي هو الأكثر حظا أوفر وبالتالي انعكس على حركة المؤشر العام. لكن بشكل عام حتى الآن المصارف بشكل جميع المصارف تتداول دون مكرر ربحي منطقي، بمعنى أنها لازالت دون القيمة العادلة مقارنة بالمصارف في المنطقة الخليجية وأيضا في المصارف في السوق الأمريكي. لكن تأثير رفع أسعار الفائدة، وهذا أمر أصبحت الآن مرجح لرفع أسعار الفائدة، أتوقع أن تصب بشكل إيجابي على المصارف التي تعتمد عملية الإقراض على الشركات ويكون هناك سبريد متحرك. لا تنسي مي أن البنوك لدينا قامت بحركة استباقية جيدة، وهذا أمر يشكرون عليه جميعا، أنه قام بإصدار عملية الصكوك لتمويل رأس المال العامل للمحافظة على مستويات السيول لدى البنوك في مواجهة الطلب على منتجات القروض.
0: نعم شكرا جزيلا لك ضيفنا السيد محمد الميموني خبير الأسواق المالية، كنت معنا هنا في الاستوديو.
1: شكرا لك.
0: اليوم في الأسواق العربية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت السعودية سيكون لدينا مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة عطاء التعليمية دكتور فهد التويجري للحديث عن نتائج الشركة. تابعونا.

نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية، وكما تلاحظون واضح التباين لدينا. بعض الأخبار من سوق أبو ظبي، حيث أن شركة تابعة للعالمية القابضة IHC تقود استثمار بمليار دولار لتطوير أقمار صناعية. ولدينا أخبار من الصير مارين التي تبيع جزء من استثماراتها في الأسهم وتسدد قرض بقيمة 600 مليون درهم. وهذا هو الوضع بالنسبة لبقية المؤشرات. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه حركة عرضية على مؤشر الدولار ترقبا لبيانات التضخم الأمريكية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: نتابع مشاهدينا التحركات بالنسبة لأسعار النفط. أمس صعدنا فوق $100 لكل برميل بالنسبة لمزيج برنت لأول مرة منذ شهر يوليو. الآن نعود إذن فوق مستويات $100، والذي يتم تسعيره بشكل أساسي هو بأنه حتى الآن لا يوجد لدينا خطة واضحة لإعادة فتح مضيق هرمز. وبالإضافة لذلك الصين عادت لتشتري النفط من السوق. عم نتحدث تقريبا 10 ملايين برميل يوميا عم تشتري النفط الإفريقي والكندي، وهذا الأمر الذي أيضا قد يكون يصعد بالأسعار. أما بالنسبة للملف الآخر الذي نراقبه بما يتعلق بالسندات الأمريكية، أمس كان لدينا طبعا تصريحات من سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية، ضاعف 3 مرات حجم السندات التي ستقوم الخزانة الأمريكية بشرائها بإعادة شرائها أو بالباي باك ل$6 مليار. وعلى الرغم من ذلك عادت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل للارتفاع، لأنه المستثمر كان يتوقع تدخل أكبر صراحة من قبل سكوت بيسنت. والأبرز من ذلك هو أن سكوت بيسنت أصبح يتدخل كلاميا حتى بالين الياباني، يعني لم يعد يكتفي فقط بالتدخل في سوق السندات الأمريكي، ولكن وصل التأثير حتى الين الياباني. قال من أنه من يريد الرهان ضد الين الياباني هو يراهن ضد سكوت بيسنت، لأنه هو يعرف ما الذي سيقوم به البنك المركزي الياباني، وكأنه يعطي تلميحات بأن الخزانة الأمريكية جاهزة للتدخل مجددا إذا ما دعت الحاجة. علينا نتحدث عن الكثير من الملفات اليوم في الأسواق العالمية. أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي ينضم إلينا من عمان. أحمد أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك من ملف لم أتحدث به الآن بما يكفي، وهو موضوع البنك المركزي الأوروبي. اليوم التوقعات بأنه سيكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وهذا مش المهم بالنسبة لي. المهم بأنه السوق عم بيسعر من الإي سي بي، من البنك المركزي الأوروبي، رفع ب90 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2027. أريد أن أسمع رأيك بهذا التسعير.
1: صباح الخير ماي، شكرا للاستضافه. يعني حقيقه هي مبالغ فيها 90 نقطه اساس. اعتقد بانه في عام 2027 قد نتجه الى دوره تسهيليه، يعني ما يوحي له الاقتصادات في الوقت الحالي هي المخاوف بشكل كبير جدا. ما في الوقت الحالي اي عمليه رفع اسعار فائده هي عمليه لاحتواء ازمه الطاقه في الوقت الحالي، فاحتواء ازمه الطاقه بعيد كل البعد بتدخل السياسه النقديه عن محاوله كبح جماح التضخم بشكل محلي. محليا نحتاج ان ننظر الى الكور سي بي اي، بما انه الكور سي بي اي تحت السيطره، لا اعتقد بانه رفع اسعار الفائده سوف يكون ببيس او بوتيره مرتفعه جدا وكبيره جدا. ما اريد ان اسمعه اليوم من كريستين لاغارد تحديدا في رفع اسعار الفائده انه هل هي خطوه احترازيه، اعتقد بانه ذكر خطوه احترازيه سوف يضرب بشكل كبير جدا التسعير مستقبلا بالنسبه لعمليات رفع اسعار الفائده، وهو ما اعتقد جلي بالنسبه للاسواق الاقتصادات على حافه الفلات او على حافه التسطيح بالنسبة للاقتصادات العالمية. فبالتالي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جدا أعتقد بأنه قد تكون خطوة فيها مخاطرة، إلا أنه الاتحاد الأوروبي وبنك أوروبا لديه بعض المساحة في الوقت الحالي، هي العملية رفع أسعار الفائدة الثانية والفائدة عند 2.5%، فبالتالي هي ليست وتيرة تشددية بشكل

0: كبير جدا. لكن الصعيد الأساس أعتقد بأنه مي لا أعتقد بأنه قد يتجه لها البنك المركزي الأوروبي في عام 2027.
1: نعم، الذهب فوق 4400 دولار إلى حد كبير حتى مع بقاء عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل المرتفعة. هل ترى بأن أرقام التضخم الأمريكية التي ستصدر يوم الغد CPI قد تهدد من مستويات الذهب عند 4400؟
0: هي نحن في منطقة الشك مي، يعني ال 4850 إلى 4000 هي منطقة الشك في حالة الانسرتينتي بالنسبة للاقتصادات. ما يقلقني في الوقت الحالي بالنسبة للذهب هي فنيا القمم التي تم رسمها من ال 5900 إلى ال 4000، قمم قد توحي ببعض الشيء بالمخاطر السلبية بالنسبة لأداء الذهب في الوقت الحالي. نعم التضخم فيما لو جاءت أي قراءة أعلى من التوقعات أعلى من 3.4%، التسعير سيتجه إلى عملية رفع أسعار الفائدة غرارا على يوم الجمعة. أسواق عمل تعتبر جيدة، أعطت الإشارات بأن الفيدرال الأمريكي قادر على المناورة برفع أسعار الفائدة. فالوقت الحالي أي قراءة للتضخم هي حماية لمصداقية الفيدرال الأمريكي. جاء كيفن ورش لحماية الاقتصاد الأمريكي من رفع أسعار من التضخم. أي قراءة أعلى للتضخم هي تسعير بشكل أكبر، وهو ما تركه الأسواق كيفن ورش بدون توجيهات مستقبلية بأن أي قراءة قد تغير.
1: ماذا أحمد لو جاءت أرقام التضخم عند التوقعات وأظهرت، يعني عمليا إذا جاءت عند التوقعات هي تظهر بأنه الانفليشن استيكي، يعني التضخم لا يتراجع، ألا يدعم هذا فكرة أن الفيدرالي بحاجة إلى رفع معدلات الفائدة؟
0: بكل تأكيد مي، يعني هي السيطرة على الأسعار في الوقت الحالي هي مهمة الفيدرال الأمريكي الأولية لحتى الآن في الوقت الحالي منذ مجيء كيفن ورش. قراءة عند 3.4% حتى على القراءة إذا جاءت نفس القراءة السابقة قد تعطي الإشارة بأن المجلس الفيدرالي الأمريكي كان منقسم في الفترة الماضية، فبالتالي قد يكون منقسم أيضا وهناك أصوات قد تكون صقورية.
1: أحمد، هل تشتري أسهم أبل بعد إصداراتها من الآيفونز الجديدة؟
0: لدي مخاوف من كل الأسهم في الوقت الحالي، ليس فقط أبل مي. في الوقت الحالي نحن في وجود uncertainty، في حالة عدم يقين بشكل كبير جدا. أسواق السندات قد توحي بالمخاوف، هو ما أخشى في الوقت الحالي أن يكون هناك مخاوف من أسواق السندات قد تنتقل العدوى إلى أسواق الأسهم. أبل بكل تأكيد الإشارات هي تعتبر جيدة في الوقت الحالي، إلا أنه لدي مخاوف من الماكرو بشكل كامل على أسواق وأدوات المخاطرة بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي. مشاهدينا، هذه نهاية نبض السوق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
3: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
2: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
3: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
2: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
3: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
2: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين،

نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

وسط انخفاض المخزونات وتراجع الإمدادات، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط. خطة إعادة شراء السندات الأمريكية بقيمة 6 مليارات دولار تخيب توقعات المستثمرين. ترقب اجتماع المركزي الأوروبي اليوم والتوقعات برفع أسعار الفائدة بضغط من أسعار الطاقة. مكاسب بالحد الأقصى لسهم شركة إعادة التأمين السعودية بعد اختيار الشركة لقيادة الوعاء التأميني السعودي البحري.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عباد اللدن ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالي والعام المقبل مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 1

90 دولارا للبرميل في 2026 بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة. يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي في محاولة لاحتواء موجة جديدة من الضغوط التضخمية التي أعادتها حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة إلى منطقة اليورو. قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أعوام بعدما خيبت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء الديون بقيمة 6 مليارات دولار خيبت توقعات المستثمرين الذين كانوا يراهنون على تدخل أكبر للحد من ارتفاع تكاليف الإقراض. في السعودية يسجل سهم شركة إعادة التأمين مكاسب بالحد الأقصى بعد اختيار الشركة لقيادة الوعاء السعودي للتأمين، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. تراجع سهم شركة أبل بعد أن أعلنت الشركة يوم أمس عن أول هواتفها القابلة للطي آيفون دوو، وهذا هو أكبر تغيير لتصميم منتجها الرئيسي منذ آيفون إكس في عام 2017، ويبدأ سعر الآيفون الجديد عند نحو 2000 دولار. قفزت مبيعات شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC بنسبة 53% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس لتصل إلى 16.3 مليار دولار في ظل استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي وتجاوز الطلب لقدرات الإنتاج المتاحة. في تفاصيل أخبارنا السعودية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن وعاء التأمين البحري يمثل آلية وطنية متخصصة تعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية وتدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الوزير أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين السعودية ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا. ويذكر أن الشركة السعودية لإعادة التأمين تقود ترتيبات الوعاء الخاص بالشق البحري تحت إشراف هيئة التأمين بمشاركة شركات التأمين، ويستفيد منه المؤمن لهم عبر الشركات المشاركة ووفق الشروط والأحكام المعتمدة. وهذا الخبر، قفز بأسهم شركات التأمين تشوب قفز ب 5% التعاونية أيضا ب 3.4% ميد جولف ب 4% الإعادة الأكثر استفادة بما أنها تقود الوعاء التأمين البحري يقفز السهم بحوالي 10% بالحد الأقصى. الدرع العربي أيضا ارتفع ب 4%. نشير إلى أن التغطيات التي يوفرها الوعاء لا تقتصر على المنقول بحرا يعني، وإنما تشمل أيضا البضائع المنقولة برا وجوا حسب الحاجة طبعا، وأيضا التأمين على أجسام السفن، على مسؤوليات المستأجرين، وعلى تغطيات الحماية والتعويض، يعني نطاق واسع لهذا الوعاء التأميني. ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة داو تدرس التخرج من مشروع صدارة للكيميائيات المشترك مع أرامكو في قطاع الكيماويات والتي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة المحتملة في إطار مراجعة داو لمحفظة أصولها في وقت يواجه فيه قطاع الكيماويات ضغوطا مستمرة بحسب بلومبرج. وقد يتيح التخرج المحتمل لأرامكو شراء حصة داو وزيادة ملكياتها في المشروع المشترك، فيما قد يتقدم مستثمرون استراتيجيون أو ماليون آخرون بعروض لشراء الحصة مع عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. وتدير الصدارة مجمعا في مدينة الجبيل بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 ملايين طن سنويا من الكيماويات والبلاستيك.

وفي قطاع الأسمدة أعلنت شركة سابك المغذيات الزراعية عن موافقة مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة سابك المغذيات على قرار الاستثمار النهائي في مشروعها السابع وترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء المتعلق بمشروعها الجديد على سامسونج E&A بقيمة تبلغ 3.5 مليار دولار تقريبا. هذا المشروع يتكون من مجمع صناعي يضم مصنعا لإنتاج الأمونيا بطاقة 1.2 مليون طن متري سنويا ومصنعين لإنتاج اليوريا بطاقة إجمالية تبلغ 2.6 مليون طن متري سنويا. بهذا يعني يعادل زيادة للطاقة الإنتاجية اليوريا بأكثر من 50% تحديدا ب54%. والمهم في هذا المشروع أنه يتضمن وحدة لالتقاط الكربون، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية خلال الربع الأخير من العام الحالي على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2030، وعند اكتماله سيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية لسابك المغذيات الزراعية من اليورو إلى 7.4 مليون طن متري سنويا بزيادة 54% مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية. إضافة وحدة التقاط الكربون يجعل من اليوريا والأمونيا التي تنتج يجعلها بمواصفات بيئية معينة تسمى الأمونيا الزرقاء، وبالتالي تفتح لها أسواق تصدير أوسع لا تتوفر حتى للأمونيا العادية. سهم سابك مغذيات الزراعية على ارتفاع ب 1.5% بعد هذه الأنباء. والسوق السعودية اليوم على ارتفاع بحوالي ربع النقطة المئوية في هذه الأثناء، ما زلنا نتداول في نطاق عرضي ضيق منذ بداية هذا الأسبوع، ما زلنا فوق مستويات 11,000 نقطة، ولكن مستويات سيولة هادئة أسوة بالأيام السابقة. حتى الآن لم نصل إلى عتبة المليار ريال، أقل من مليار ريال حتى هذه اللحظة. الأسهم الأكثر تداولا لا شك أنه أسهم التأمين تدخل إليها، خصوصا سهم إعادة التأمين مع هذه القفزة ب 10% الراجحة على ارتفاع. الاس ام بي اسهم قطاع البنوك اداء جيد. سولوشنز كانت قد اعلنت عن فوزها بعقد في بداية هذا الشهر، اليوم سهم مرتفع ب 3%. وبترو رابغ قطاع الداون ستريم يشهد نشاطا ملحوظا في الايام الاخيره. هذه اسهم الاسهم الاكثر ارتفاعا، لاحظوا ان شركات التامين تسيطر عليها، الاعاده تشوب، ميد جالف التعاونيه، الدرع العربي، خصوصا الشركات اللي عندها نشاط اعاده تامين. وهذه الاسهم الاكثر تراجعا، صدق الاسماك تراجعات ب 2%، سهم عليه مضاربات، السند القابضه بوان وهيرفي للاغذيه. إلى تحديث الأسواق الخليجية في هذه الأثناء، مؤشر دبي على حركة أفقية هي في نطاق التراجع في المنطقة الحمراء، ولكن تراجعات محدودة للجلسة الثانية على التوالي بعد جلستين قويتين في بداية الأسبوع. سهم إعمار هو الذي يتحرك يعني ما بين ثبات إلى تراجع، وبأبو ظبي أيضا حركة أفقية إلى حد بعيد. يوم أمس كان جلسة قوية للغاية في سوق أبو ظبي مع ارتفاعات قاربت 1%. بالكويت حركة أيضا خجولة على المؤشر الأول، ارتفاع ب20 نقطة مئوية، ولكن النشاط القوي على المؤشر الرئيسي، ارتفاعات ب18 نقطة مئوية وسط نشاط من الأفراد، سيولة أفراد على بعض المجاميع الاستثمارية. تراجعات بقطر ب20 نقطة مئوية وارتفاعات بمسقط ب10 نقطة مئوية. بالبحرين أيضا حركة أفقية.

0: وتسعة بعدما باعت سندات بقيمة 4.2 مليار يورو في استحقاق أغسطس 2036 بمتوسط عائد بلغ 3.39%، قريب جدا من 3.4%. يأتي ارتفاع العوائد وسط موجة بيع عالمية في أسواق السندات مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر مقابل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا بعد الخسارة التي مني بها حزب المستشار فريدريش ميرتس في انتخابات محلية. ورغم ارتفاع تكلفة الاقتراض بلغ معدل تغطية المزاد حوالي 1.47 مرة، يعني حوالي مرة ونصف، متجاوزا قليلا متوسط العام البالغ 1.38، ما يشير إلى استمرار وجود طلب على سندات عند مستويات عائد مرتفعة نسبيا. وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات وهو العائد المرجعي لمنطقة اليورو قد بلغ أعلى مستوى له في 15 عاما مطلع الأسبوع. خطورة هذا الأمر أنه معظم السندات الأوروبية طبعا كل هو البنش مارك الأساسي، يعني عائد 10 سنوات في ألمانيا الذي تقاس عليه العوائد في الأسواق الأخرى، يعني نقيس السبريد بين البانس الألمانية والعوائد الأخرى. أجل سنتين فوق 3% لاحظوا بألمانيا، وأجل 30 سنة يقترب من 4% على الرغم من بعض التراجع الطفيف اليوم. بأسواق العملات بعد ما جرى يوم أمس في ضعف للدولار الأمريكي بعد ما جرى من بإصدار الأوكشن على سندات 10 سنوات أتى بعائد مرتفع هو الأعلى منذ تقريبا منذ 20 عاما، يعني كعائد تدفعه الحكومة، والعائد في السوق على 10 سنوات أيضا كان مرتفعا للغاية وصل إلى 4.93 في بعض الأوقات. اليوم في ضعف للدولار الأمريكي اليورو يتداول عند مستويات قريبة من 1.1640 والجنيه الاسترليني فوق 1.35. الين الياباني أيضا يعني مستقر تقريبا عند مستويات 153.5 تقريبا. يواجه سوق الإسكان البريطاني تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتجدد المخاوف من زيادات ضريبية في موازنة الشهر المقبل. وأظهر مسح المعهد الملكي للمساحين القانونيين ريكس تحسنا طفيفا في مؤشر أسعار المنازل خلال أغسطس إلى سالب 28 نقطة مقابل سالب 29 في يوليو، إلا أن المؤشر لا يزال في المنطقة السلبية، ما يعني أن عدد الوسطاء الذين يرصدون انخفاضا في الأسعار يفوق من يرصدون ارتفاعا. ويتوقع الوسطاء استمرار تراجع أسعار المنازل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع تسجيل لندن أضعف التوقعات. ويواجه المشترون ارتفاعا ملموسا في تكلفة التمويل، وأشارت بيانات مانيفاكس إلى ارتفاع متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لأجل عامين إلى 5.67% مقابل 4.83% قبل اندلاع الحرب في إيران. والمؤشرات الأوروبية على تباين، حركة أفقية في ألمانيا وارتفاع في كاك 40 الفرنسي بعشرين نقطة مئوية. للمزيد عن الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن زميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا. نترقب اليوم اجتماع الاي سي بي ويوم غد البيانات السي بي آي الأمريكية، ما الذي نترقبه من الاي سي بي؟
1: اجتماع مهم جدا للمركزية الأوروبية، نتوقع من خلاله رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس، وهناك انقسام في الآراء حول الخطوة القادمة بعد سبتمبر من قبل المركزية الأوروبية، مع الإشارة أنه إلى جانب القرار بشأن السياسة النقدية البنك أيضا سيصدر توقعات مستقبلية بشأن النمو وأيضا التضخم. فهل ستكون هناك مراجعة مثلا إلى الأعلى بالنسبة لأرقام التضخم؟ هذا قد يعطي إشارة أيضا بالمزيد من التشديد. هل سيخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو؟ هذا من الممكن أن يقلل من هذه التكهنات، ولكن نحن نعرف ان هناك عده مخاطر على الافق بالنسبه للاقتصاد الاوروبي، خاصه في جو يتسم بالسياسه النقديه متشدده. اولا العوائد لا تزال عاليه اليوم، التضخم عالي، وطبعا تابعنا اسعار النفط التي لا تزال في نطاق ال 100 دولار للبرميل، وهذا ضغط كبير على الضغوط التضخميه والاسئله فعليا حول صمود النمو او حتى المومنتم في بعض الاقتصادات الزخمه الاقتصادي. بالنسبه لي ما تتوقعه الاسواق في الوقت الراهن، اكيد محسوم قرار اليوم برفع الفائده، ولكن الاسواق تتوقع رفع الفائده مره اضافيه قبل نهاية السنة الجارية ومرة أو مرتين في النصف الأول من السنة القادمة. هذا بالنسبة لي تقدير الأسواق، ولكن

0: الخبراء الاقتصاديين الإيكونومس ربما لديهم رؤية مختلفة تتحدث عن وان اند دان، يعني رفع اليوم ومن ثم الانتظار، لأنه هذه المخاطر لا تزال قائمة على ساحة تحدثنا عنها، العوائد، التضخم والنمو الضعيف. أخيرا أود أن أشير فقط إلى حدث مهم أيضا نتابعه اليوم، وهو مزاد لبيع سندات ألمانية. الحكومة الألمانية باعت سندات لأجل 10 سنوات صلاحياتها تنتهي في 2036. الفائدة المطلوبة اليوم في هذا المزاد كانت الأعلى منذ عام 2009. الحكومة الألمانية جمعت 4,200,000,000 يورو من هذا المزاد، ولكن العائد المطلوب أو الييلز كان عند 3.39%، وهو أعلى مستوى في 17 عام عبادة. فواضح أن هذه المشكلة حقيقية. وعلى فكرة الأسهم اليوم في المنطقة الأوروبية تحقق مكاسب طفيفة اليوم، هي تقريبا تداولات أفقية، ولكن قد نقول تعافي طفيف، ولكن ذلك بعد أكبر تراجع اليوم في شهرين، 1.4% كان مستوى التراجع على داو جونز ستوك 600 أمس.
1: وطبعا يعني القصة قصة سندات أيضا على الجانب الآخر من الأطلسي في الولايات المتحدة. يوم أمس كان في أوكشن على 10 سنوات، وكان في خطة مخيبة من سكوت بيسنت لإعادة الشراء.
0: تماما، وربما أبرز دليل على عدم إنجاز ربما المهمة المرجوة من قبل الخزانة الأمريكية هي أنه اليوم العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لا تزال بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 23. الخزانة الأمريكية أعلنت فعليا عن قيمة مشترياتها المتضاعفة، 3 أضعاف الرقم السابق. كنا نشتري 2 مليار، أصبحنا عند 6 مليار، كان أعلن عن 4 مليار، فكان أعلى من الرقم المعلن، ولكن البعض كان يتكهن أنه ربما تصل القيمة إلى 11 مليار دولار أمريكي. بالتالي جاءت دون بعض التكهنات، ولكن أعلى من السابق وأعلى من الإعلان الرسمي. ورغم ذلك عبادة العوائد لا تزال عالية، فهذا أمر تحدي كبير بالنسبة للحكومة الألمانية، عفوا الحكومة الأمريكية. ولا ننسى أنه دونالد ترامب يقول، يعني خطابه حول منح الناخبين 5000 دولار لصالح تأييد الكونغرسمان والسيناتورز المرشحين أو كل المرشحين المختلفين في الانتخابات النصفية، هذا أيضا يعني إذا ما منحت الحكومة هذه المبالغ الضخمة التي بحسب الإحصاءات قد تتجاوز تريليون دولار إضافة على الموازنة الأمريكية، هذا أيضا ضغط على العوائد. وهي مجرد، رغم أنه ربما هناك يعني يستبعد البعض أنه يحدث ذلك على أرض الواقع، ولكن هكذا كلام من دونالد ترامب يشير إلى ليونة في مستوى الإنفاق، وهذا أيضا يقلق الأسواق، وربما يعطي إيحاء أن الحكومة غير منزعجة من الدين العام العالي، وتحدثنا كثيرا أنه تخطى 40 تريليون دولار.
1: وأيضا بالسوق الأمريكية ربما الأعين تكون اليوم على أبل، كيف سيتفاعل السهم مع إطلاق الآيفون الجديد القابل للطي؟
0: يعني مرحلة جديدة بالنسبة للشركة، ربما تحدي جديد أيضا، لأنها تدخل للمرة الأولى في سوق الهواتف القابلة للطي، الذي ربما تحتكره أو تهيمن عليه إلى حد كبير الشركات التايوانية وأيضا الشركات الصينية، سامسونج طبعا رائدة في هذا المجال، وغيرها من الشركات الآسيوية العديدة. ولكن هناك طموح كبير، يعني أبل تقول أنها تود أن تستحوذ على تقريبا 40% من هذا السوق، أو على الأقل بعض التقديرات تتحدث عن ذلك في السنوات القليلة القادمة. هل هي قادرة على فعل ذلك، الهاتف القابل للطي؟ هل سيكون نفس الإقبال عليه في الولايات المتحدة والأسواق الغربية مثلا كما شاهدنا في الأسواق الآسيوية كذلك، نظرا للفاتورة العالية جدا أو الثمن العالي جدا 2000 دولار؟ هل سيكون المستهلك مستعد لشراء ذلك؟ كل الأنظار ستكون على البري أوردرز، الطلبيات البري أوردرز قبل أن يتم إطلاقه رسميا في أكتوبر، وطبعا سيصل الأسواق بشكل رسمي نهاية أكتوبر. فهذا سيكون مؤشر هام جدا عن الشهية لهكذا منتج بهكذا سعر. وطبعا أطلقت أيضا نسخ جديدة من العديد من المنتجات القائمة، وهو ربما أول امتحان حقيقي لجون تيرنس الذي عمل في مجال الهاردوير منذ عام 2021 في الشركة، فهو خبير في هذه المنطقة. ولكن هل يمكن فعليا أن يعني يأتي أو يترجم كل خبرته إلى نجاح وإيرادات على أرض الواقع؟
1: أشكرك جزيل الشكر زميلة كارينا كامل من لندن. إلى فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية. وفيه التضخم السنوي في مصر ينخفض إلى 14.5% في أغسطس.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج و

0: صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
3: هوت العملة المشفرة التي أطلقها نجر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأكثر من 99% بعد عملية بيع واسعة طالت هذه العملة، وارتفعت العملة فور إطلاقها من مستويات 37 دولارا إلى 222 دولارا، لكنها هوت خلال ساعتين فقط إلى 75 سنتا فقط، مع تسجيل أكثر من 11,000 مستثمر خسائر تجاوزت 6 ملايين دولار. كان هانتر بايدن قد قدم عملة لابتوب باعتبارها مشروعا مختلفا عن عملات الميم التقليدية، مع تخصيص أجزاء من المعروض للمجتمع والعمل الخيرية، لكن الانهيار السريع يعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتفعة للعملات الساخرة، خصوصا عند ضعف السيولة وتركيز الملكية عند عدد محدود من المحافظ. ترامب سيسخر كثيرا من هذا الانهيار لهذه العملة. من جهة أخرى، توقع الرئيس التنفيذي لمنصة كوين بيز الأمريكية براين أرمسترونغ توقع نمو المدفوعات المالية من العملات المشفرة المستقرة أو ستيبل كوينز بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، وأشار أرمسترونغ إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة بنحو 10 أضعاف بحلول عام 2030، وذلك مع توسع استخدامها في المدفوعات والتحويلات الدولية بتكلفة وسرعة أفضل من الأنظمة التقليدية. وأضاف أرمسترونغ أن شركة كوين بيز تعمل على دمج خدماتها مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات لتوسيع استخدام العملات المستقرة في المدفوعات. أما بالنسبة لقانون كلاريتي أكت المنظور أمام مجلس الشيوخ الأمريكي والذي من المتوقع أن يعرض الأسبوع المقبل، أكد أرمسترونغ أن قطاع العملات المشفرة سيتوسع وينمو حتى لو لم يتم تمريره من قبل الكونغرس، لأن كل من SEC أو هيئة الأوراق المالية والسلع الأمريكية وCFTC جاهزتان لإصدار قوانين لتنظيم هذا القطاع. والعملات المشفرة في شيء من التباين والهدوء في الحركة اليوم. بيتكوين على تراجع بربع نقطة مئوية عند مستويات 78,000 دولار تقريبا، والإيثر دون 2,500 دولار بقليل. وقعت شركة أسياد للنقل البحري العمانية عقودا لبناء ناقلتين للمنتجات النفطية المتوسطة السعة مع شركة هيونداي للصناعة الثقيلة بقيمة تتجاوز 103 ملايين دولار. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة عبر مزيج من النقد المتاح والتسهيلات الائتمانية، ومن المتوقع أن يتم تسليم الناقلتين خلال العام 2029 وتشغيلهما بموجب عقد لمدة 5 أعوام مع إحدى شركات الطاقة العالمية. وتسهم أسياد على ارتفاع ب 14 نقطة مئوية. في مصر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.5% خلال شهر أغسطس، مقارنة بحوالي 14.9% في شهر يوليو. وجاءت القراءة أقل من توقعات رويترز التي كانت تشير إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 15%.

10.5% خلال شهر أغسطس. وكان انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات أحد أبرز العوامل وراء تباطؤ التضخم، حيث تراجعت بنسبة 1.2% خلال شهر أغسطس، وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، فيما تراجعت أسعار الخضروات بنسبة 7%. ولاحظوا هذا التراجع للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 51.2. أما المؤشرات المصرية فالتباين واضح بين المؤشر القيادي لجي اكس 30 والمؤشر السبعيني الذي يشير إلى ارتفاع ب 13 نقطة مئوية في هذه الأثناء.

0: إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. خلال تجمع انتخابي في دالاس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب على إيران، كما جدد ترامب تهديده لإيران بضرب موقع جبل الفأس مهددا بضربه بقوة إذا ما مارست إيران أنشطة نووية فيه، وأشار إلى أن واشنطن لاحظت وجود بعض النشاط في الموقع وستضربه بقوة. كما توقع الرئيس الأمريكي أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي، قال إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهش الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكتحة بمحافظة التعز. وأكد الصبيحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية، مشددا على جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة التعز لهزيمة الميليشيا الحوثية. بعد تعرضها للفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية، قال وزير المالية النيبالي إن بلاده بحاجة إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، وهو مبلغ يمثل نحو 10 الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فاصل نستكمل بعده بقية فقرات الأسواق العربية.
1: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج

0: النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحا.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. لنذكركم بحركة العملات المشفرة في تداولات اليوم. هدوء واضح وتباين بين البيتكوين والإيثر. الإيثر تداول دون مستويات 2500 دولار بقليل، والبيتكوين تراجعات ب 13 نقطة مئوية على حافة 78,000 دولار. لنتحدث أكثر عن هذه السوق ينضم إلينا من أبو ظبي محمد حسن، المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول. أهلا بك أستاذ محمد. منلاحظ وكأنه السوق هدأت قليلا بعد القفزة اللي حدثت خلال ساعات أو أيام قليلة. نتذكر كنا مستويات قريبة من 60,000 دولار كنا نتحرك عندها لبعض الوقت، ثم أتت هذه القفزة ثم تحولنا إلى استقرار. هل سيكون ستكون هذه مرحلة استقرار عند هذه المستويات القريبة من 80,000 دولار أقل قليلا أو أكثر كثيرا، أم أنه هي استراحة قبل التأسيس لصعود جديد؟
1: احنا حضرتك بنشوف انه الاسبوع اللي فات كان في يعني عده عوامل متضاربه بتؤثر على حركه البيتكوين، ويمكن هو ده اللي انتج التحرك العرضي اللي حضرتك بتتكلم عنه. فبنشوف مثلا على الجانب الايجابي كان في تدفقات نقديه كبيره جدا الاسبوع اللي فات، فقط لا غير كان ما يقرب من مليار دولار تدفقات نقديه على صناديق الاي تي اف، وكان على راسها صندوق اي بيت من شركه بلاك روك. الشهر الماضي كاجمال وصل حجم التدفقات النقدية 3.8 مليار دولار. فالتدفقات النقدية الإيجابية المؤسساتية هي اللي كانت بتدفع السعر للارتفاع. لكن على النقيض كذلك كان في بعض العوامل اللي بتؤثر سلبا على حركة البيتكوين والعملات الرقمية، طبعا مما لا شك فيه على رأسها ارتفاع سعر البترول اللي بيضغط على التضخم، من ثم بيرفع احتمالات رفع الفائدة. شفنا كذلك تقرير أسواق الوظائف غير الزراعية في السوق الأمريكي اللي جه 3 أضعاف أعلى من المتوقع، حيث أن المتوقع كان في مستويات 50,000 والقراءة جت ب 160,000، فده رفع مرة تانية احتمال
0: أستاذ محمد.
1: قالت إنه الفيدرالي الأسبوع اللي جاي يرفع الفايدة بأكثر من 60%.
0: إذا كنت تسمعني أستاذ محمد، يعني لا أدري إن كنا سنركز في هذه الفترة على الكوريليشنز أو الارتباطات، لأنه بفترة معينة كانت البيتكوين تظهر قدرا من الارتباط ربما أسهم التكنولوجيا الأمريكية ولو بهامش تذبذب أعلى. هل سيكون هذا هو النمط في الحركة الآن، أم سنركز على عوامل تتعلق بسوق الكريبتو نفسه، يعني بعوامل مثل إقرار التشريعات الجديدة في أمريكا وربما الموعد الهالفينج المقبل، لأنه كلما اقترب التنصيف يزداد الزخم شيئا فشيئا.
1: نعم كلام حضرتك مظبوط جدا. فعلا الفترة اللي فاتت كان الترابط أو الكوريليشن ما بين البيتكوين وأسهم التكنولوجيا عالي جدا، لحد ما جت اللحظة الفاصلة اللي أعلنت فيها الخزانة الأمريكية رفع معدلات الشراء لديونها هي الشخصية. فده السوق ترجمه بصورة رئيسية إلى أنه الحكومة الأمريكية بدأت إعادة طبع الأموال، وزي ما حضرتك عارف أنه توفر السيولة مما لا شك فيه بيدفع الناس أو بيدفع المستثمرين إلى الأصول اللي لا يمكن طباعتها بسهولة زي الذهب والبيتكوين. عشان كده على مدار الفترة اللي فاتت بضعة أسابيع اللي فاتت عاد الكوريليشن مرة تانية بين البيتكوين والذهب وليس البيتكوين و الأسهم التكنولوجيا. في رأيي أنا الشخصي هذا التصور هيتم تأكيده الأسبوع المقبل يوم 15 سبتمبر لما يبدأ الكونجرس يعمل عملية التصويت على قانون كلاريتي أكت. نجاح الكونجرس في تمرير هذا القانون هيضفي شرعية كاملة على مش بس البيتكوين، على كل العملات الرقمية، وده بيدفع مما لا شك فيه تدفقات نقدية بمئات المليارات من صناديق التقاعد والمؤسسات المالية إلى داخل سوق العملات الرقمية، فمما لا شك فيه يقدر يدفع كل السوق للارتفاع.
0: أود

0: نتحدث معك قليلا عن سوق الميم كوينز. يعني لأدري إن كنت تابعت قصة هانتر بايدن ابن جو بايدن الذي أطلق عملة ربما غيرة من أبناء ترامب الذين اتجهوا لهذا الاتجاه من قبل. يعني عندما تهبط عملة بأكثر من 99% في يوم واحد، ما الذي يعنيه ذلك لمستقبل الميم كوينز؟
1: والله احنا دايما يعني بنرسل هذه الرساله للمستثمرين، انه احنا محتاجين ننظر الى القيمه او الفاليو وراء العمله اللي هو بيستثمر فيها. فاحنا في البيتكوين فاهمين ايه الفاليو وراها، انه في ليميتد سبلاي، انت محتاج تبذل انرجي عشان تعرف تعمل مايننج لهذه العمله الرقميه. الايثيريوم مثلا بيستخدم في الكونتراكتنج والتعاقدات، مش بس في الاموال لا كذلك في خارج النظام المالي. بالتالي عملات زي البيتكوين والإثيريوم في فاليو، في قيمة من ورائها. بينما الميم كوين سواء كان أبناء ترامب أو أبناء بايدن ما فيش قيمة حقيقية من ورائها، فالارتفاع بيكون حصرا وقصرا، هو ارتفاع مضاربي، شخص بيشتري على أمل إن في شخص تاني هيبقى مستعد انه يدفع سعر اعلى، ولما بتنتهي الحفله، خلينا نسميها بهذا الاسم، لما بتنتهي الحفله بيحصل الانهيار الكبير اللي حضرتك ذكرته بمقدار 99%. فده الحقيقه رايي الشخصي انا، سواء كانت الميم كوين دي بيعملها ترامب او اولاده او بايدن او اولاده.
0: يعني هي موضة المرحلة، يعني أبناء الرؤساء يطلقون عملاتهم. أشكرك جزيل الشكر محمد حسن، المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول.

0: تتواصل في الرياض فعاليات مؤتمر الأهلي المالية SMB Capital الذي بدأنا بتغطيته يوم أمس ويستمر اليوم، وفي متابعتنا له نلقي الضوء على العديد من القطاعات المدرجة في السوق السعودية وشركات في مختلف هذه القطاعات، هي فرصة لنسمع من رؤسائها التنفيذيين. قطاع مهم ربما لافت النشاط فيه في السنوات الأخيرة قطاع الموارد البشرية، قطاع التوظيف والتوفير العاملين لمختلف القطاعات العامة والخاصة. لنلقي الضوء أكثر على هذا القطاع وعلى بعض الشركات العاملة فيه، انضم إلينا مباشرة من هناك رياض إبراهيم الرميزان، عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الموارد للقوى البشرية. أهلا بك أستاذ رياض. فعلا قصة نمو ملفتة بالسنوات الماضية، نتابع نمو مبيعاتكم، نمو أرباحكم، النصف الأول كان قوي للغاية، نمو بالبوتم لاين تقريبا ب 64%، نمو بالإيرادات أيضا كبير يعني أكثر من 20%. لو توجز لنا ما العوامل التي تدفع هذا النشاط القوي في هذا القطاع وبأعمالكم تحديدا؟
1: السلام عليكم، حياكم الله، شكرا على الاستضافة وشكرا على الأهلي كابيتال على ترتيب الاجتماع. بالنسبة للنشاط هو الحقيقة انعكاس الاقتصاد السعودي، ولله الحمد نعرف أن الاقتصاد السعودي كان الحمد لله مزدهر وما زال، وحنا كيف شركات الموارد البشرية احنا ما احنا إلا وقود بالتالنت وبالمهارات وبالعمل البشرية والوقود البشري لصناعة المختلف. هذا اللي قادنا بالإضافة إلى قربنا حقيقة في شركة الموارد لعملائنا. طبعا شركات الموارد البشرية والقطاع نما بأكثر من 12.5%، من شركة الموارد لله الحمد كذلك تجاوزت 25% نمو مدعوم

0: بقربها من العملاء يعني اعمالها القريبه من العملاء، كذلك توافقها مع موردي العماله ومصدري العماله الدول مصدر العماله، مع صراحه قوه في الاقتصاد السعودي. فنحن ما نحن الا انعكاس، وباذن الله يتواصل هذا على المستويات في الاعوام القادمه.
1: يعني الاحظ انه النمو عندكم كما ذكرت لي اعلى من معدل النمو بالقطاع، هذا يعني انكم تزيدون حصتكم السوقيه. ما هي حصتكم السوقيه حاليا، واين يتركز النمو، باي قطاع تحديدا؟
0: طبعا صعب ان يحدد الحصه بالذات لانه لا يوجد ارقام، لكن احنا نتوقع ان احنا نتراوح من 12 الى 15% حصه سوقيه من قطاع الموارد البشريه. الحقيقه احنا الطيف، احنا ندخل نقدم خدماتنا على جميع القطاعات في المملكه العربيه السعوديه، ويمكن تتركز في بعض القطاعات مثل النقل اللوجستيك، وكذلك مثل الكونستراكشن او الانشاءات، بالاضافه الى قطاع العماله المنزليه. الحقيقه اللي راى الحمد لله نمو كبير، وساعدنا الحقيقه في تحسن الهوامش كذلك والتركيز عليه لانه قطاع جميل جدا، بالاضافه الى القطاع الثالث اللي انضم لنا الحقيقه، وهو قطاع غالي علينا اللي هو توظيف السعوديين. وبدأنا الحقيقة بدأنا نقطف هذا الثمار، وبدأ يكون فيه كذلك رد فعل في السوق لشركات الموارد البشرية اللي رخصت ودعمت من وزارة الموارد البشرية.
1: لا، سأتوقف عند قطاع توظيف السعوديين، ولكن قبل ذلك طبعا القطاع الأكبر لديكم هو قطاع الأعمال، قطاع الشركات اللي ذكرته، ونسبة ربما أقل لقطاع العمالة المنزلية. بعتقد يمكن بآخر 2024 كان في تنظيم جديد حرركم من ضرورة تخصيص نسبة للعمالة المنزلية، كان في نسبة سابقة محددة كحد أدنى ب 30%، هذا ربما غير بمحفظتكم. الآن ما هو البريك داون الجديد، ما هو التوزيع الجديد لإيراداتكم ما بين قطاع الأعمال وقطاع الأفراد وقطاع إسناد السعوديين؟
0: بالنسبة لنا احنا في شركة الموارد الحقيقة قطاع الأفراد دائما هو عنصر رئيس جدا، أو قطاع الأفراد لنا في نمونا، ورهننا على أن القطاع هذا سينمو. طبعا كانت النسبة كانت 30% لابد، وإحنا ما زلنا محافظين الحقيقة، ما زلنا محافظين على هذه النسبة، مع أن المشرع الله يعطيه العافية خفف القيود نوعا ما، لكننا قاعدين نشوف أو نرى وبدراساتنا أنه هناك طلب الحقيقة في السوق السعودي لقطاع الأفراد، وقاعدين ندعمه بالنمو. الحقيقة هذا ينعكس يمكن اللي يشوف هوامشنا كذلك في قطاع الأفراد عالي، وراهننا على خدمة المواطن وعلى احتياج الطبقة أو المواطن السعودي، الاحتياج للدعم وتغير الحقيقة بعض الممارسات في البيوت السعودية وظيفة المرأة، ساعدنا في النمو في القطاع، وحنا نراهن عليه بشكل جيد، نراهن على منتجات جديدة في هذا القطاع اللي ساعدنا الحقيقة ككونسيومر بزنس أو في البزنس هذا أو في القطاع هذا، أنه الإبداع أكثر في تقديم خدمات أكثر.
1: وبالنسبة لقطاع إسناد السعوديين، يعني الأعداد عندكم كم هو عدد السعوديين الذين تدعمون توظيفهم، وبأي قطاعات يعملون؟
0: الحقيقة العدد تقريبا قريب للألف، يتجاوز يقل حسب الأرقام. القطاعات مختلفة الحقيقة، احنا نتكلم على مشاريع ميجا كبيرة، نتكلم على مشاريع صغيرة، وهذه ميزة الحقيقة في قطاع إسناد السعوديين. احنا لسنا فقط نسند، وإنما كذلك نستقطب ونوفر موظفين. الحمد لله اسم أو الموارد ساعدنا كثير الحقيقة، شركة الموارد في دعم هذا القطاع وفي الدخول لها، وحنا كنا من المبادرين تقريبا نصل إلى حدود 800. أهدافنا الحقيقة أكبر وطموحنا أكثر، ونعمل مع جنب إلى جنب مع زملائنا في القطاع مع وزارة الموارد البشرية لتدعيم هذا القطاع وخروج مبادرات بإذن الله تسر السوق السعودي.
1: فيك تعطينا أرقام هيك عن معدل الرواتب الأجور للسعوديين الذين يعملون في هذه القطاعات؟
0: الحقيقة يعني احنا محظوظين في شركة الموارد في القطاع اللي احنا نتكلم فيه، نتكلم على متوسط احنا موظفينا تقريبا اكثر من 10,000 ريال في هذا القطاع اللي نخدمه. طبعا اكيد السعوديين يختلفون حسب القطاعات اللي هم فيه، القطاع اللي هو متواجد فيه، ويختلف اكيد حسب الخبرات، لكن احنا المتوسط اللي هم موجودين الان عندنا على رواتبنا تقريبا في من 10 واكثر.
1: هل لديكم توقعات لنمو الايرادات والارباح لمجمل العام؟ هل من جايدنس؟
0: بإذن الله نقول أرقام وضعت لتكسر، وإن شاء الله نحن نواصل النمو ونواصل بإذن الله، لكنها إيجابية.

0: المبيعات الحمد لله في تطور، والسوق الحمد لله السعودي أثبت أنه حتى برغم التغييرات السياسية الموجودة لأنه سوق ريزيلينس وقادر أنه يتفاعل، وبإذن الله نحن نثبت هذا بنتائجنا.
1: سؤال سريع يعني عن التطورات في المنطقة، التوترات الجيوسياسية أدت إلى اضطراب في حركة الطيران يعني ربما بالربع الثاني من السنة، هل أثر ذلك على أعمالكم بأي فترة من الفترات؟
0: أنا بقول السعودية
1: بتكاليف الاستخدام،
0: السعودية مبروك الحمد لله، زيادة توفر النقص، لا بالعكس الحمد لله التغييرات الجيوسياسية لم تؤثر على الأسعار، بالعكس المطارات الحمد لله مفتوحة، الرغبة للحضور للسعودية كان أكثر بحكم الحقيقة الثبات، وكذلك وجود الأعداد الكبيرة من غير السعوديين في المملكة أعطى زخم إعلامي أنه فيه ثبات، فيه استقرار، في توازن، الحمد لله ما تأثرنا، بالعكس يمكن شفتوا نتائجنا في الربع الثاني كانت جدا طيبة ولله الحمد.
1: أشكرك جزيل الشكر رياض إبراهيم الرميزان، عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي شركة الموارد للقوى البشرية. خلال مؤتمر WTM Spotlight في الرياض وفي مقابلة مع العربية بزنس، قال فيصل الراجحي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة المطار إن تأثير الأحداث الجيوسياسية على السياحة في السعودية كان محدودا.
2: الحمد لله من البداية ما كان في تأثر كثير في القطاع في السعودية بحكم أن عندنا سياحة داخلية قوية، ولكن التأثر غالبا كان على الدول المجاورة أكثر من السعودية، اللي لمسناه لسه السائح السعودي كان يسافر ولكن اختلفت الوجهة، يعني بدل ما كان مثلا أول يروح للكويت الإمارات صار يروح الأماكن أكثر غرب مصر أماكن مختلفة، وكثير من السياح صاروا يسافرون داخليا سواء مكة مدينة أو البحر الأحمر كديستنيشن في السعودية.
3: لنتكلم قليلا عن الأرقام داخل السعودية، إلى أي مدى لمستم زيادة في هذه السياحة الداخلية الموجهة، إن كان السياحة الدينية الموجهة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة أو يعني السياحة المتعلقة بالوجهات السياحية كالبحر الأحمر؟
2: الحمد لله كان عندنا نمو بظل الظروف، كان عندنا نمو في السياحة الداخلية سواء في الرياض أو المناطق الداخلية أو السياحة الدينية في المدينة ومكة، كان عندنا أعلى مبيعات في المطار في مكة سواء كان سياح داخليين أو سياح أجانب، بما إحنا نشتغل مع منصة نسك وصار فيها نمو عالي، صار العمرة أسهل للأجانب وأنهم يدخلون بكل سهل ويسر.
3: ما هي الأنماط التي ترونها في الفترة المقبلة في القطاع السياحي المتوقع؟
2: اليوم السائح السعودي بشكل خصوص متغير جدا، يعني صعب التنبؤ بالسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية، السائح اليوم كل يوم عنده دول مختلفة destinations، اللي الأكثر الأشياء اللي تغيرت من ناحية السياح بدل ما كانوا يسافرون سفرة طويلة شهر ثلاثة أسابيع صارت سفرات متقطعة صغيرة، فيخليه يحب يشوف مدن ودول أكثر وتجارب أكثر.
3: دوليا أين يتوجه السعوديون إلى جانب مصر كما ذكر؟
2: دوليا هذه السنة أوروبا وتركيا، وكان في عندنا كثير من الدول شرق آسيا، فيتنام، بالي، فكل سنة عندنا يعني السعوديين يحبون يجربون تجارب مختلفة.
1: وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح 5,000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر، وفي خطوة تهدف إلى حشد الناخبين والدعم للحزب الجمهوري قبل الاقتراع، قال ترامب إن ما سماه ترامب ديفيدند أو توزيعات ترامب ستكون مشروطة ببقاء الكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين على أن تنفق الأموال داخل الولايات المتحدة، لكنه لم يوضح كيفية تمويل البرنامج أو تكلفته الإجمالية، كما أن تنفيذ الخطة سيحتاج إلى موافقة الكونغرس في وقت يبلغ فيه الدين العام الأمريكي نحو 40 تريليون دولار، ويأتي تعهد بينما يواجه الجمهوريون خطر خسارة أغلبيتهم في الكونغرس أو في أحد مجلسيه على الأقل، وسط تراجع شعبية ترامب ومخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد وتكاليف المعيشة والحرب في إيران. تكاليف هذه التوزيعات في حال تمت تبلغ حوالي 500 مليار دولار لكل

100 مليون، يعني إذا شملت 200 مليون يمكن أن تصل الكلفة إلى تريليون دولار، وسؤال من أين ستتوفر هذه الأموال؟ تعتزم شركة بورش جمع نحو مليار يورو من بيع استثمارات مرتبطة بعلامة بوغاتي في إطار مساعيها لتبسيط محفظة أعمالها وسط ضعف الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة وتراجع المبيعات في الصين. وتخرجت الشركة بالكامل من حصتها البالغة 45% في بوغاتي ريماك، وهي الشركة المشتركة التي تدير علامة بوغاتي، كما باعت حصتها البالغة 20.6% في ريماك جروب الكرواتية. وستخصص بورشي 250 مليون يورو من عائدات الصفقة لتمويل التزاماتها المتعلقة بمعاشات التقاعد. وبعد احتساب أثر هذه الصفقة، رفعت بورشي توقعاتها لهامش صافي التدفقات النقدية لقطاع السيارات خلال العام إلى ما بين 5.5% و 7.5% مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 3% و 5%. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، أعود وألتقي بكم على رأس الساعة على شاشة العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
5: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
4: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
5: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
4: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
5: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
4: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
6: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف على العربية بزنس.

تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح

ساعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإجراءات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: ترامب يقول إن أمريكا انتصرت في حرب إيران ويهدد مجددا بضرب جبل الفأس قرب نطنز.
1: في الواجهة،
0: عبر آلية المقايضة إيران تشتري سلعا بمليارات الدولارات من الصين شملت معدات للدفاع الجوي.
1: في الواجهة،
0: التحالف يحذر ميليشيا الحوثي ويؤكد بأنه سيتعامل مع اعتداءاتها بمسؤولية تحمي أمن السعودية وتصون سيادتها ومقدراتها.
1: الحي المالي،
0: وزير المالية السعودي يؤكد أن إنشاء وعاء التأمين البحري يعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية.
1: مصادر مفتوحة،
0: روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال السفير البريطاني وتحاول التصدي لمسيرات أوكرانيا بالكلاشينكوف، قراءة في وكالة تاس الروسية.
1: ستوديو لايت،
0: المستشارة الألمانية السابقة ميركل تعرب عن تخوفها من التتبع الرقمي وتصف

0: يصف هذا النمط من التتبع بأنه مخيف. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

في آخر تصريحاته المتعلقة بإيران وخلال تجمع انتخابي في دالاس، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران. ومن جديد يستحضر ترامب الحديث عن جبل الفأس مهددا بضربه بقوة إذا ما مارست إيران أنشطة نووية فيه. ترامب أشار إلى أن واشنطن لاحظت وجود بعض النشاط في جبل الفأس وقال إن الولايات المتحدة ستضطر إلى ضربه بقوة. عين واشنطن تتجه مجددا إلى ملاذ إيران الآمن والأخير لبرنامجها النووي، فإدارة ترامب تخطط لتوجيه ضربات حاسمة إلى منشأة جبل الفأس المحصنة. وسبب عودة المنشأة للواجهة أظهرته صور للأقمار الصناعية حسب CNN.

إذن مستمعين، طفرة واضحة في نشاط أعمال البناء في موقع جبل الفأس دفعت واشنطن إلى نفش ترسانتها مجددا. فالتحركات الأحدث في منشأة جبل الفأس شملت تحصين مداخل الأنفاق وتعبيد الطرق الداخلية وتعزيز مناطق الوصول.

0: إذن مستمعين، جبل الفأس ومنشأة مدفونة في أعماق الأرض بدأت أعمال إنشائها قبل 6 أعوام بعد تعرض منشأة نطنز لأعمال تخريبية. تقع المنشأة ضمن سلسلة جبال زاغروس بمحافظة أصفهان قرب نطنز، وعلى مسافة نحو 220 كيلومترا جنوب العاصمة طهران. تضم شبكة أنفاق عميقة مدفونة داخل كتلة صخرية من الجرانيت على عمق يقدر بنحو 80 إلى 100 متر على الأقل. تتميز مداخل الأربعة أو مداخل هذا الجبل الأربعة بتصميم متعرج على شكل حرف U لتقليل تأثير موجات الانفجار، هو ما يجعلها عصية على أقوى القنابر الأمريكية الخارقة لتحصينات مثل GBU-57 التي استخدمت في الغارات الأخيرة. ليبدأ بعدها البنتاغون مؤخرا جلسات تخطيط مكثفة لدراسة كيفية استهداف هذه المنشآت المدفونة على أعماق كبيرة واختراق طبقات الجرانيت. وفي وقت تصر الاستخبارات الأمريكية على أن جبل الفأس موقع محتمل لحماية أنشطة نووية إيرانية مستقبلية وتخصيب اليورانيوم، إلا أن طهران متمسكة بكونه مصنع لتجميع وصناعة أجهزة الطرد المركزي المتطورة لا أكثر. عبر زوم الآن مستمعينا من واشنطن الباحث بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس. سيد إيهاب، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن لماذا عادت مجددا منشأة جبل الفأس إلى الواجهة ويهدد من جديد أيضا الرئيس الأمريكي بضربها؟
1: نعم، أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، أهلا بالمشاهدين والمستمعين. لأن الرئيس دونالد ترامب حتى اللحظة لم يحقق كامل الأهداف أو لم يحقق أي من الأهداف في الواقع، فهو ما زال يهدد برغم من أنه يقول أنه سيعلن انتهاء الحرب وانتصارا في يعني بعد انتخابات التجديد النصفي. ونذكر أنه كان قد أعلن قبل ذلك أيضا هذا الانتصار مرات عديدة. التصريح لا أخذه أنا على محمل الجد في الواقع.

0: الواقع لأنه لا يعكس حقيقة التحركات الميدانية. ميدانيا إيران ما زالت تؤرق أمن الملاحة في مضيق هرمز، ما زالت لم تستجب للشروط والمطالب الأمريكية فيما يتعلق بالمضيق أولا، وبعد ذلك بالأهداف الكبيرة التي ذهب من أجلها ترامب لهذه الحرب. نتحدث عن البرنامج النووي، لا يوجد أي جديد على الإطلاق في البرنامج النووي. نتحدث عن البرنامج للصواريخ البالستية، لا يوجد أي جديد فيه. نتحدث عن أذرع إيران بالوكالة، كل هذه الملفات لم يتحقق فيها أي شيء حتى اللحظة. لذلك الرئيس ترامب بجانب العقوبات الاقتصادية وبجانب الحصار القوي، هو يريد أيضا أن يستمر في إرسال الرسائل العسكرية بأنه ما زلنا موجودين، وما زالت القوات الأمريكية قادرة على الضرب في العمق، وما زلت قادرا على اتخاذ قرارات لاستخدام الجيش الأمريكي في هذا الاتجاه. لأنه الجانب الإيراني أيضا لديه قناعة بأنه ترامب يعني سياسيا خلال الفترة القادمة ربما سيخسر مجلسي النواب أو والشيوخ أو
1: طيب
0: أحدهما.
1: سنأتي لهذه النقطة يعني أستاذ إيهاب، لكن ترامب أيضا يتحدث عن يعني في سلسلة هذه التهديدات يتحدث عن تدمير سفن إيرانية. إلى أي مدى اليوم يمكن أن يؤدي هذا الاستهداف، استهداف القدرات البحرية الإيرانية النفطية، إلى تغيير ربما حسابات طهران العسكرية؟ يعني
0: هو طبعا سيؤدي إلى دائما أن تكون طهران متحفزة ومتيقظة لإمكانية أن تكون هناك استفزازات عسكرية متبادلة. الضربات الأمريكية الأخيرة على الناقلات النفطية الخمسة الإيرانية هي رسالة قوية بأن واشنطن لا تسمح بتهريب أو تسريب النفط الإيراني إلى خارج المنطقة طالما إيران ما زالت هي الأخرى تقوم بإغلاق المضيق، أو على أقل تقدير تقوم ب محاولة ضرب السفن التي تحاول أن تعبر المضيق ضمن المسارات التي حددها الجانب الإيراني. فالأمور ستسير بهذه الصورة سجالا بين الطرفين دون حسم للأسف الشديد حتى اللحظة. أنا كنت أتوقع أن الرئيس دونالد ترامب مع القدرات الأمريكية الهائلة والقدرات الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية القوية لدى الولايات المتحدة أن تستطيع أن تحسم هذا الأمر بشكل مختلف تماما عن ما نشاهده. هل هذا يعني أن أمريكا ليس لديها ما قلته أنا قبل لحظات؟ لا، لديها كل هذه الأمور، لكن سوء التخطيط والإدارة.
1: طيب يعني ربما هذا الأمر مربوط أيضا بالنقطة التي ذكرناها قبل قليل أستاذ إيهاب، مسألة الانتخابات التجديد النصفي. يعني ترامب في حديثه الأخير عن إيران أشار إلى أن الجيش الأمريكي أو يقول أنه كما ذكرنا دمر سفن إيرانية، كما توقع بأن تنتهي هذه الحرب بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، واتهم طهران بأنها تحاول التأثير على الانتخابات قائلا إن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر من ذلك على حد وصفه. لماذا ربط انتهاء الحرب بمسألة ما بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أستاذ إيهاب؟
0: هو نفس السؤال الذي أنا أسأله في الواقع وكثير من السياسيين والمحللين السياسيين، لماذا ربط هذا بذاك؟ الإجابة يعني متعددة الأفرع في الواقع. ممكن أن تكون رسالة للناخب الأمريكي بأنه يعني ما نشاهده اليوم من هذه الحرب سينتهي مع الانتخابات، فنرجو أن تقفوا معنا في الانتخابات كي نعبرها بسلام آمنين ونصل إلى مرحلة إنهاء الحرب مع إيران. وترامب قدم بالمناسبة حافزا كبيرا للناخب الأمريكي، يعني في الساعات الماضية $5,000 لإعادة انتخاب الجمهوريين. فهذا مثلا اتجاه آخر يقول أنه ترامب سينهي الحرب دون تحقيق الأهداف، ولكن مع الحديث عن تدمير الجيش الإيراني وأضعف القدرات الإيرانية، وأن أمريكا ستكون عيونها دائما مفتوحة جدا لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وهذا أشار إليه في حديثه خلال الساعات الماضية. فالأمور أيضا ما زالت غير واضحة. ما الذي يعنيه ترامب بإنهاء الحرب؟ هل سيترك المريض في وسط غرفة العمليات ويخرج وبطنه مفتوحة؟ هذا سيؤدي إلى التهابات عسكرية وسياسية في المنطقة خلال الفترة القادمة بشكل كبير جدا. إذا ترامب لم ينهي هذا الملف بالشكل المطلوب، لا أتحدث عن عسكريا أو دبلوماسيا لضمان ألا تظل إيران دولة مارغة كما نشاهد، ستكون هناك مشكلة للمنطقة. لكن إذا أنهاها بالشكل المطلوب ستكون الأمور في الاتجاه الصحيح.
1: نعم. طيب يعني أيضا في سؤال أخير، ترامب يقول إنه إيران سترضخ في النهاية.

0: يتحدث هنا بثقة ربما كبيرة الرئيس الأمريكي. هل يعني المؤشرات الحالية تدعم أي خط لهذا الأمر ولما يقوله أيضا ترامب، أما أن إيران قد تفضل فعلا إطالة هذه المواجهة بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال؟ يعني
1: توقعاتي الشخصية إيران ستطيل أمد هذه أو هذا الصراع، وهي خلقت بالفعل هدفا ثانويا للرئيس دونالد ترامب، هو الذي يحاول أن يقوم بحله اليوم مضيق هرمز، وترك الأهداف الرئيسية ونجحت في أن تضيع عليه حوالي 7 أشهر من الوقت في هذا الهدف الوهمي، وستجر ترامب إلى نهاية عهده دون أن يحقق شيء طالما ترامب متوتر سياسيا وعسكريا في هذا الملف تحديدا، لا أتحدث عن بقية الملفات. هذا الملف تحديدا ترامب ليست لديه رؤية حتى اللحظة لكيفية إدارته وإنهائه بالشكل المطلوب.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الباحث بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس، شكرا لك.
2: في الواجهة.

وفي ملف إيران مستمعين معطى جديد. ففي وقت أو في وقت تحكم الولايات المتحدة قبضتها على اقتصاد إيران وتفعل ضغطا غير مسبوق عبر عملية النبذ الاقتصادي، إلا أن طهران أوجدت طرقها للالتفاف على العقوبات وضمان استمرار تدفق السلع. حزم عقابية متراكمة وحزام عسكري يلف الساحل ورسائل تهديد متواصلة للائحة من المشترين لنفطها، غير أن طهران أوجدت ثغرات في حائط الصد المنيع، آلية تجارية سرية فعلتها إيران مع حليفها الصيني الأقرب وأبقت لها على شريان مالي في السنوات القليلة الماضية. الترتيب مستمعين يقوم على مبدأ يشابه المقايضة وفق مصادر مطلعة لرويترز. مع إتاحة مبادلة النفط الإيراني بأرصدة مخصصة لتمويل واردات صينية متجهة إلى إيران، وذلك دون المرور عبر شبكات مالية تقليدية مكشوفة للرقابة الأمريكية. هذه القناة السرية سمحت لإيران بشراء سلع بمليارات الدولارات من الصين. المشتريات وفق المصادر نفسها لم تقتصر على المواد المدنية والصناعية، بل شملت معدات عسكرية ودفاع جوي. الآلية جاءت بمنفعة متبادلة، فالصين أكبر مستورد للخام في العالم استمرت بشراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة مع حماية البنوك والشركات التي تصدر السلع إلى إيران من التدقيق الدولي أو خطر العقوبات الثانوية. فهذه الشركات مستمعين تجري معظم عملياتها عبر قنوات بديلة وشركات تكرير مستقلة تعرف باسم أباريق الشاي، أو الاستعانة بشركات متوسطة لا تملك أي انكشاف مالي أو تجاري مباشر على النظام المالي الأمريكي.

0: عبر زوم من بكين الآن صحفي الصين الأستاذ إلهام لي. أهلا وسهلا بك سيد إلهام في منتصف النهار معنا. إذن اليوم كيف تنظر بكين إلى استخدام هذه الشركات، شركات الوساطة الصينية أو مصافي أباريق الشاي في هذه التجارة، تجارة النفط الإيراني تحديدا وبعيدا عن النظام المالي الأمريكي؟
1: نعم، أولا وقبل كل شيء شكرا جزيلا وتحياتي لجميع المشاهدين والمستمعين. في الحقيقة لاحظنا اليوم هذا التقرير، وفي الحقيقة هذا التقرير أو هذه الشائعات دائما متواجدة عندما نتكلم عن علاقات الصينية الإيرانية، ولكن أيضا لاحظنا أن هناك تصريح من قبل وزارة الخارجية الصينية لم يؤكد على أي شيء.

0: مهما كانت لما تسمى بالتجارة السرية أو حتى لتورط الأسلحة الصينية وخاصة الدفاع الجوي بهذه التجارة. ولكن طبعا عندما نتكلم عن احتمال لوجود هذا النوع من آلية تجارية، أعتقد هناك الاحتمال، وخاصة عندما نتكلم عن الحصار الشديد من قبل الولايات المتحدة على إيران، وأيضا تشديد العقوبات المالية والاقتصادية من الولايات المتحدة على إيران. وبالإضافة إلى ذلك، طبعا الآن من اللازم أن نذكر هناك نقطة مهمة جدا.
1: نعم،
0: حسب تقرير، هناك تصدير النفط من إيران إلى الصين مقابل سلعة صيني إلى إيران، ولكن مع إغلاق مضيق هرمز من كل من الولايات المتحدة وإيران، كيف ستنجح هذه الآلية التجارية بإغلاق المضيق؟ فهذا سؤالي الأول. وثاني شيء، فطبعا هناك الاحتمال لهذه الآلية التجارية، وخاصة لتجنب المراقبة الأمريكية، لأن هذه الآلية التجارية تتجنب لاستخدام نظام سويفت، أو نقول يعني من أجل تجنب المراقبة من قبل الهيمنة للدولار الأمريكي. ولكن سؤال، فكيف سيتم الضمان على سلامة هذه الآلية مهما كانت لشراء الأسلحة أو شراء السلع الأخرى؟
1: إذا كانت هذه
0: فكلها
1: طريقة سيد لي إلهام، يعني إذا كانت هذه الطريقة فعلا هي طريقة موجودة ومستخدمة بطريقة أو أخرى، يعني وبالتالي إذا شددت الولايات المتحدة على مشتري، شددت العقوبات على مشتري النفط الإيراني، هل من المتوقع أن تتراجع الصين على هذه الطريقة وعلى هذا الأسلوب مع طهران؟
0: نعم، كما قلت في البداية، لم نجد أن هناك أي تأكيد لهذه الآلية، ولكن أنا من الممكن أن أتأكد على أن جانب الصين لن تتراجع حسب إرادة الولايات المتحدة، مهما كانت للمعاملة التجارية مع إيران أو العلاقات في مجالات الأخرى مع إيران. وخاصة كانت التصريحة من قبل وزارة الخارجية الصينية، أو حتى من قبل فخامة الرئيس الصيني خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، الموقف الثابت جدا بأن الصين ضد العقوبات الوحدية الجانب مهما كانت من الولايات المتحدة أو من أي دولة من دول الأخرى. وثاني شيء، الصين تسعى إلى الفوز المشترك، تسعى إلى المنفعة المشترك. لذلك يعني طبعا هناك مبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وأيضا هناك مبدأ لعدم التدخل في شؤون الداخلية لدول أخرى، لكن هذا على أساس المصالح الجوهرية للصين. لذلك يعني للضمان على أمن طاقة صينية، وأيضا للضمان على الاستراتيجية الصينية في منطقة الشرق الأوسط، لا أعتقد هناك مجال للتراجع من الجانب الصيني.
1: شكرا جزيلا لك من بكين الصحفية الصينية الأستاذ إلهام لي، تحياتي لك. مع تصاعد حرب الناقلات مستمعين، تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 7 سفن فقط أمس الأربعاء مقابل 12 سفينة في اليوم السابق، لتظل دون متوسط الأيام العشر الماضية البالغة 14 سفينة وفق بيانات أولية لتتبع حركة الشحن. ومن بين السفن المغادرة ناقلة نفط عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من الخام. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وحيال تطورات مع إيران، حذر إيران بأنها ستخسر المزيد من ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على السفن الأمريكية. مع تصاعد المواجهة البحرية بين الولايات المتحدة وإيران، تعود إلى الواجهة ذكريات حرب الناقلات خلال 80s، حين امتدت المواجهة العراقية الإيرانية إلى السفن والناقلات وهددت أمن الملاحة وتدفق النفط. واليوم يستعيد المشهد بعض ملامحه وسط مخاوف جديدة على حركة الطاقة في المنطقة. نتابع.
2: تستعيد حرب الناقلات الدائرة في البحر الأحمر حالياً كابوساً عرفته أسواق الطاقة العالمية قبل 4 عقود، إبان الحرب العراقية الإيرانية التي امتد 8 سنوات حين تحولت مياه الخليج إلى ساحة جديدة للمعركة.

0: دخلت ناقلات النفط على خط المواجهة. اندلعت الشرارة عام 1981 مع بدء العراق استهداف مواقع وناقلات وسفن تجارية إيرانية في الخليج بهدف تعطيل صادراتها النفطية، وردت طهران بالمثل موسعة دائرة النزاع إلى سفن دول محايدة في المنطقة، ولوحت بإغلاق ممرات شحنات تحمل نفطا عراقيا. كما دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة عام 1987 لحماية حركة الملاحة. وتعد الحرب العراقية الإيرانية من أطول النزاعات بين دولتين في العصر الحديث، استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة، وشهدت إغراق وتضرر مئات الناقلات وخلفت مئات آلاف الضحايا. ومن ثمانينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا تعود الممرات البحرية وناقلات النفط إلى قلب المواجهات الإقليمية، هذه المرة بين واشنطن وطهران، في مشهد يستحضر بعض ملامح الحروب القديمة ويعيد إلى الواجهة مخاوف أمن الملاحة وتدفق الطاقة عبر الممرات الحيوية.
1: في الواجهة
2: نتابع مستمعينا من تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، ويقول إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيات الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية قصفت تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي كانت قادمة من محافظة صنعاء عبر فرضة نهم ومفرق الجوف باتجاه جبهات القتال شمالي محافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري أن قصفا بالطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية والمدفعية استهدف تعزيزات الحوثيين، ويأتي هذا التصعيد بتزامن مع عمليات تثبيت ميداني تنفذها القوات المسلحة لإحكام السيطرة على المواقع والمساحات التي استعادتها خلال الساعات الماضية. وفي المحور الجنوبي لمأرب تحاول قوات المنطقة العسكرية الثالثة التقدم نحو معسكر أمريش بعد سيطرتها الكاملة على عدد من التباب والمواقع الحاكمة، وبدأت عمليات تمشيط وتأمين واسعة تمهيدا لاستكمال الهجوم صوب تحصينات الحوثية. على صعيد التحركات الميدانية في محافظة الجوف المجاورة، وسعت القوات المسلحة اليمنية نطاق عملياتها في العمق الصحراوي، وحققت القوات تقدما ميدانيا بعشرين كيلومترا أحكمت خلاله السيطرة على منطقة السعراء وتباب المصارية وصولا إلى بير المرازيق والمواقع المحاذية لسلسلة تباب الفرائد شمالي معسكر اللبنات الاستراتيجي. ميدانيا في اليمن أيضا أفاد مراسل عربي بأن القوات المسلحة اليمنية قصفت تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي كانت قادمة من محافظة صنعاء. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصباحي الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة بمحافظة تعز. وأكد الصباحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية، مشددا على جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة تعز لهزيمة الميليشيات الحوثية. من مأرب معنا الآن عبر الهاتف مراسل عربية اف ام زميل محمود الحميدي. محمود أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار، آخر التفاصيل لديك، طبيعة التعزيزات الحوثية التي

استهدفتها القوات المسلحة اليمنية اليوم. محمود هل تسمعنا؟ طيب ربما انقطع الاتصال بزميل محمود الحميدي مراسل العربية اف ام من مأرب حتى يتوفر الاتصال ويكون معنا الزميل محمود الحميد للوقوف على آخر التفاصيل وآخر التطورات الميدانية والعسكرية وطبيعة التعزيزات الحوثية التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية. في تصريحات خاصة بالعربية مستمعينا، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن باريس تدين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية، مشددا على أهمية الاستقرار في البحر الأحمر بالنسبة لأمن فرنسا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي.

0: ندين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية، وندعو أيضا إلى وقف أي تصعيد. تعلمون مدى الأهمية البالغة لاستقرار المنطقة بالنسبة لأمننا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي. تتولى أوروبا منذ فترة طويلة مهمة أسبيدس المتعلقة بالاستقرار في البحر الأحمر، لذلك نحن ندين بشدة هذه الضربات الحوثية وندعو إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة في ظل النزاعات المختلفة الدائرة حاليا.
1: في الواجهة.

0: ضمن سلسلة اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة من الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان إثر اعتداء جنود إسرائيليين عليهما خلال مداهمة بلدة عرة الشعب شرقي نابلس، وتقل خلالها عدد من الفلسطينيين بينهم صحفيان. شملت الاقتحامات مناطق في بيت لحم ونابلس وطوباس وطول كرم، فيما اندلعت مواجهات في سلواد شمال شرقي رام الله. أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب سوريا، واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الخطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها وغير شرعية. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لأي جيش إرهابي على حد وصفه بالسيطرة على حدود إسرائيل. نتابع.
1: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا، لبنان هناك، هضبة الجولان السورية هناك، ونسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهدها من قبل. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودنا، وهذا أحد أعظم إنجازاتنا في حرب النهضة، ومن هذه القمم ينتظرنا المزيد من العمل. العمل الرئيسي هو دحر النظام الإرهابي في إيران، نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك. نعلم أن هذا المحور سيسقط نهائيا ونحن ملتزمون بذلك.
2: مصادر مفتوحة.
0: نواصل مستمعينا برنامج منتصف النهار. استهدف الجيش الروسي مستودعا لمسيرات تابعة لقوات كييف في نيكولايف، كما تم استهداف سفينتي شحن كانتا تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية إلى ميناء أوديسا بحسب وزارة الدفاع الروسية. السلطات الأوكرانية أعلنت عن مقتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي بمسيرة على منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

0: وذكرت الشرطة المحلية أن الهجوم وقع في موقف سيارات تابع لمركز تجاري، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير. في المقابل، وحيال الهجمات الأوكرانية المسيرة على منشآت الطاقة الروسية، فقد عززت موسكو من إجراءات حماية هذه المنشآت، وذلك عبر أنظمة جديدة طورتها شركة كلاشينكوف لمساعدة الفرق النارية المتنقلة التي تؤمن سلامة منشآت. وأكدت الشركة أن الأنظمة الجديدة توفر سلسلة من الدعامات التكتيكية التي تثبت عليها الأسلحة وتتيح استهداف المسيرات على مسافات أكثر من 300 متر. فيما يتصل المستمعين بتطورات أخرى متعلقة بالتوتر الروسي الغربي، فقد اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا بالعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية. وقال الجهاز إن المشتبه به كان يخطط لاستهداف السفير البريطاني ودبلوماسيين آخرين في موسكو، مشيرا إلى أن المشتبه به كان يعمل في منظمة تتولى حماية السفارة البريطانية، وأنه خطط لاستدراج بريطانيا إلى مواجهة مسلحة مباشرة مع موسكو. بحسب وكالة تاس الروسية، الرواية الروسية لا تتعامل مع الحادثة باعتبارها واقعة أمنية منفصلة، بل تربطها بالدور البريطاني المتزايد في دعم أوكرانيا، وترى في استهداف السفير إذا ثبتت الاتهامات محاولة للضغط على روسيا وجر العلاقات الروسية البريطانية إلى مستوى أكثر خطورة من المواجهة. كما تقول وكالة تاس الروسية، وتضع موسكو الهجمات بالطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية في الإطار نفسه باعتبارها مؤشرا على انتقال الحرب من جبهات القتال في أوكرانيا إلى استهداف العمق الروسي، وعلى اتساع البعد الاستخباراتي والأمني للصراع. ومن هذه الزاوية مستمعينا، تحمل الرسالة الروسية، تقول وكالة تاس، تحذيرا إلى لندن وكييف بأن موسكو تنظر إلى الدعم الغربي لأوكرانيا باعتباره جزءا من المواجهة المباشرة معها، وأن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الدبلوماسي والأمني. ما تزال أوكرانيا تبحث في كل السبل سعيا لامتلاك منظومة الباتريوت، وآخر مساعيها هي محاولة الحصول على قرض أوروبي، أي بمساعدة حلفائها لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية. وفي خطوة عاجلة، أعلنت ألمانيا تسليم صواريخ PAC-2 من مخزون جيشها إلى كييف قبل الشتاء. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: في سماء لا تهدأ تعبر صواريخ ومسيرات روسية فوق المدن الأوكرانية، فيما تحاول بطاريات الدفاع الجوي اقتناصها قبل أن تصل إلى أهدافها. مشهد بات يتكرر مع كل موجة تصعيد ويدفع كييف إلى رفع سقف دفاعاتها. هذه المرة الرهان الأوكراني كبير، نحو 1000 صاروخ لمنظومات باتريوت أمريكية التصميم، في صفقة تمضي كييف لإبرامها بمساعدة حلفائها وبتمويل من قرض أوروبي. وفي وقت تنتظر فيه كييف هذه الصفقة الكبيرة، تأتي المساعدة الألمانية من مخزون جيشها كاستجابة عاجلة لحاجتها إلى الذخائر.
2: Therefore, I have decided alongside NATO summit to deliver urgently needed PAC-2 interceptor missiles from Bundeswehr stocks to Ukraine.
1: خطوة ألمانية تعكس حجم الضغط على مخزونات الدفاع الجوي الأوكرانية، خصوصاً مع اقتراب الشتاء وتصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات. لكن 1000 صاروخ لن تصل دفعة واحدة، فوزير الدفاع الأوكراني يقول إن غالبية الشحنات لن تصل إلا خلال سنوات، ما يجعل الحاجة الآنية إلى صواريخ من مخزونات الحلفاء أكثر إلحاحاً. وبينما لا تحقق موسكو بحسب كييف مكاسب استراتيجية كبيرة على خط الجبهة ممتد لنحو 1200 كيلومتر، تتجه المعركة بصورة متزايدة إلى السماء، حيث كثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما بعيدة المدى خلال الأشهر الماضية. وخلف هذه المعركة الجوية تظهر أزمة أخرى لا تقل خطورة، المال. كييف تقول إنها تواجه عجزاً يبلغ 27 مليار دولار لتمويل إمدادات الطائرات المسيرة، فيما يطالبها حلفاؤها بمواصلة

0: مستمعينا نعود من جديد في برنامج منتصف النهار للملف اليمني والعنوان الأبرز. التحالف يحذر ميليشيا الحوثي ويؤكد بأنه سيتعامل مع اعتداءاتها بمسؤولية تحمي أمن السعودية وتصون سيادتها ومقدراتها. وكذلك نتابع أيضا في الخبر الذي أوردناه قبل قليل نقلا عن مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية قصفت تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي. الآن مستمعينا من مأرب معنا مراسل العربية فهم الزميل محمود الحميدي. محمود أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن نتحدث عن آخر التفاصيل والتحديثات طبيعة التعزيزات الحوثية التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية اليوم. تفضل محمود.
1: نعم أحدثك الآن وأنا على مقربة من الأماكن التي تم استهداف فيها التعزيزات الحوثية شمال محافظة مأرب، حيث أغارت المقاتلات التابعة للقوات الحكومة اليمنية على تعزيزات كبيرة استخدمتها الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء إلى مواقعها شمال محافظة مأرب. هذه التعزيزات كانت تحوي على أفراد وعربات وآليات استهدفتها القوات الحكومية في الخط الرابط ما بين مأرب وصنعاء. كانت هذه التعزيزات قد وصلت إلى منطقة مدغل. كانت الميليشيات الحوثية تريد أن توزع هذه التعزيزات على عدة جبهات، لكن تم استهدافها من قبل الطيران. بالتوازي فإن القوات الحكومية تقوم بعملية تأمين هنا في شمال محافظة مأرب للمواقع التي استولت عليها بالأمس من قبضة الميليشيات الحوثية في محزام ماس بجوار معسكر ماس، وأيضا في المواقع الجنوبية لمحافظة مأرب عندما نتحدث عن موقع العكد الرملي الذي أمنته القوات الحكومية اليوم، وأمنت سباب محيطة به تمهيدا للتقدم إلى مواقع أخرى نحو معسكر أمريش ونحو عمق مديرية الجوبة في محافظة مأرب. استعدادات القوات الحكومية متواصلة لجولات عسكرية قادمة، لكنها تقوم اليوم فقط بعملية تأمين للمواقع التي سيطرت عليها بالأمس، بالإضافة إلى أن هنالك هجمات من الجو لطيران المسلح اليمني مع الطيران المسير وراجمات الصواريخ لتمشيط خطوط التماس على امتداد الجبهات من جنوب محافظة مأرب إلى الشمال، وعلى امتداد الجبهات الصحراوية كذلك بين محافظتي مأرب والجوف.
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية FM من مأرب زميل محمود الحميدي. تحياتي لك محمود. شكرا.

طيب مستمعينا، نعود لمتابعة هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، ونذهب إلى الأخبار العاجلة التي ترد الآن للعربية اف ام. نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يقول أي هجوم من إيران سيقابل بتدمير منشآت الطاقة. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أي هجوم من إيران سيقابل بتدمير منشآت الطاقة. كاتس أيضا تنقل وتقول إسرائيل سترد على أي هجوم من إيران بتدمير منشآت الطاقة فيها. إذن كان هذا آخر الأخبار العاجلة التي وردت للعربية اف ام. قبل ذلك كان هناك خبر أيضا، الفريق صالح أو طارق صالح يقول وجهنا القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها.

0: الحي المالي
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي وإن أسعار النفط ستنخفض مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. في السعودية وافق مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن وعاء التأمين البحري يمثل آلية وطنية متخصصة

0: تعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية، وتدعم استمرار التجارة وسلاسل الإمداد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الوزير أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا. يذكر مستمعين أن الشراكة السعودية لإعادة التأمين تقود ترتيبات الوعاء تحت إشراف هيئة التأمين بمشاركة شركات التأمين، ويستفيد منه المؤمن لهم عبر الشركات المشاركة ووفق الشروط والأحكام المعتمدة. معنا الآن مستمعينا من القاهرة أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي الإدريسي. دكتور علي، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن اليوم الحديث عن الوعاء البحري، لنتحدث عن هذه الجملة، ماذا يعني الوعاء البحري، ماذا يعني أن يكون هناك تأمين أيضا للسفن البحرية، وكيف ستستفيد أيضا منه السفن العابرة؟
1: تحياتي لحضرتك ولكل السادة المتابعين الكرام. خلينا نقول يعني طبعا مع التوترات الجيوسياسية والأزمات المتتالية أصبح أمر التأمين البحري هو أمر غاية في الأهمية، وكمان يمكن تابعنا خلال الفترة قليلة الماضية مع التطورات السريعة اللي حدثت أثرت بشكل واضح جدا على تكلفة التأمين البحري اللي ارتفعت يمكن من 5% لما يقرب من حوالي 1%، وده أثر بشكل كبير جدا على تكلفة الشحنات. يعني يمكن الشحنة من آسيا لأوروبا يمكن سعرها ارتفع أو تكلفتها ارتفعت يمكن بحوالي 300%. فكرة أن يكون هناك وعاء بحري، خليها يعني نوضحها أكثر، أن هي ما يقرب إلى تحالف بشكل كبير ما بين الشركات الحكومية والشركات في القطاع الخاص. فكرة التحالف دوت والدمج دوت بيقدر ان هو يدي قوة كبيرة جدا لزيادة التأمين. خلينا نبسط برضو الامر، احنا لو بنتكلم على سفينة تكلفتها مثلا 100 مليون دولار او 200 مليون دولار، فكرة ان شركة تأمين واحدة هي اللي تدخل في هذا الامر هيبقى مخاطرة كبيرة، ومع التوترات ديت هيبقى الامور صعبة جدا. وفي نفس الوقت السفن فكرة ان هي يكون عندها من الثقة ان هي تتحرك في مسارات يعني فيها نوع من انواع التوترات اللي موجودة، ده برضو بيمثل مخاطر. فكرة ان يكون هناك بقى وعاء يقدر ان هو يضم مجموعة كبيرة من الشركات تحت اشراف هيئة التأمين السعودية، هناك ضوابط تقدر ان هي تحكم هذا الدمج والتحالف، يقدر ان هو يقدم طيب خدمات كبيره جدا.
0: طيب بالنسبه دكتور يعني الى ابرز المخاطر البحريه التي يعني تقوم بتامينها او يستهدف هذا الوعاء تغطيتها، يعني
1: طبعا يجي في المقام الاول مخاطر ضد الحروب والتوترات، يعني هو ده يمكن الجزء الرئيسي اللي بيتحرك عليه، وده يمكن يعني خطوة مهمة جدا قامت بها المملكة لأنها بتواكب الأحداث اللي بتحصل مش على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم. لأن برضو خلينا يعني نبقى بنوضح أن رؤية المملكة في 2030 هي تكون واحدة من أهم مراكز الطاقة ومراكز العالمية للطاقة، وبالتالي علشان أقدر أوصل لدوت محتاج أن أنا يكون عندي من البنية التحتية والمالية اللي تقدر ان هي تساعدني على توفير دوت واستدامته. وبالتالي الجزء الخاص بالتأمين والتعامل مع التوترات هو امر مهم جدا، بجانب طبعا النقاط اللي بيشملها اي تأمين بالنسبة لي ما يصيب السفن خلال البحار. ولكن خلينا نقول ان الجزء الرئيسي، وده يمكن يعني النقطه اللي يمكن اكد عليها معالي وزير الماليه السعودي، هو خاصه بالتوترات ضد يعني التوترات والتامين ضد مخاطر الحرب.
0: طيب يعني السؤال الاخير، اذا تحدثنا عن الفوائد التي سيحصل عليها ملاك السفن وشركات النقل وحتى التجاره البحريه، يعني
1: خليني أقول إن فكرة الدمج إن في مجموعة كبيرة من الشركات ده جزء مهم جدا، إن يقدر يقدم سعر تنافسي ويقدر إن هو يقدم مزايا إضافية بدل ما أنت بتتعامل

0: مع شركة تأمين واحدة، لا انت بتتعامل مع تحالف او مجموعة من الشركات، فبالتالي الخدمات والاسعار هتبقى بشكل افضل، هتضمن الاستمرارية، هتضمن ان انت توفر او تلاقي فرصة تأمين جيدة. وكمان برضو خلينا نقول في ميزة كمان، ان احنا كمان الطاقة الاستيعابية بالنسبة للسوق السعودي يمكن في الربع الاول من العام الحالي احنا وصلنا ل 37%، ومتوقع كمان مع هذا الوعاء باذن الله ان النسبة دي ترتفع خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة أستاذ الاقتصاد الدولي دكتور علي الإدريسي، تحياتي لك دكتور. نتابع مستمعينا في الحي المالي. استقرت أسعار الذهب قرب $4,400 للأونصة بعد ارتفاعها بنحو 1% في جلسة يوم أمس وإنهائها سلسلة خسائر استمرت 3 أيام. يواجه المعدن الأصفر ضغوطا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعدما فشل إعلان الحكومة الأمريكية شراء ما يصل إلى $6 مليارات من السندات طويلة الأجل في دفع العوائد للانخفاض بشكل ملموس. يواجه سوق الإسكان البريطاني تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتجدد المخاوف مع تجدد المخاوف من زيادة ضريبية في موازنة الشهر المقبل. أظهر مسح المعهد الملكي للمساحين القانونيين تحسنا طفيفا في مؤشر أسعار المنازل خلال أغسطس إلى -28 نقطة مقابل -29 في يوليو، إلا أن المؤشر لا يزال في المنطقة السلبية، ما يعني أن عدد الوسطاء الذين يرصدون انخفاضا في الأسعار يفوق من يرصدون ارتفاعا.

0: ستوديو لايت.
1: كشفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أنها تتصفح منصة إنستغرام بين الحين والآخر وخلال مؤتمر ديجيتال إكس للتحول الرقمي الذي تنظمه شركة دويتش تيليكوم للاتصالات في مدينة كولونيا غربي ألمانيا. قالت الزعيمة السابقة للحزب الديمقراطي الألماني إنها وإن كانت غير نشطة بصفة شخصية على منصات التواصل إلا أنها تتصفح هذه المنصة من وقت لآخر لأنها مهتمة للغاية. غير أن ميركل أعربت عن شعورها بالاستغراب بسبب الخوارزميات التي تعمل في خلفية الفضاء الرقمي في بعض الأحيان، حيث استشهدت بتجربة شخصية قالت عندما أبحث في فصل الشتاء عن سبل تجنب الانزلاق على الطرقات الجليدية بسبب الأحذية، عندئذ أتلقى توصيات تتعلق بأحذية مخصصة لكبار السن ومقاومة الانزلاق. وصفت ميركل هذا النمط من التتبع الرقمي بأنه مخيف بعض الشيء. من لندن مستمعينا، معنا الآن مدير مؤسسة فير لنزاهة الذكاء الاصطناعي الأستاذ أحمد الشيخ. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني اليوم هناك سؤال، كيف تستطيع هذه الخوارزميات أن يعني الانتقال من مجرد عملية بحث للمستخدم إلى استنتاج هذه الاهتمامات أو صفات شخصية المستخدم نفسه، وبالتالي يعني تستطيع أن تقترح له بعض الأشياء التي فعلا يحتاجها هو يعني في حياته اليومية ربما؟
2: عندنا عدة سيناريوهات بتكون بتؤدي إلى هذه النتيجة. السيناريو الأول هو إن هي بتكون أنجيلا ميركل فتحة الانستغرام بالإيميل نفسه اللي هي فتحة بجوجل، والاثنين هي مدياهم أكسس إن هما الاثنين يشوفوا بعض، وبالتالي فهو انستغرام عارف إن هي على جوجل كانت بتدور عن كذا، وبالتالي فهما الاثنين يعني الاثنين التو بلاتفورمز يعني المنصتين بيتبادلوا المعلومات، وده سيناريو منتشر جدا. في سيناريو آخر إن تكون واحدة من هذه المنصات، هي أنجيلا ميركل نفسها سمحت لها ان هي تحط كوكيز على التليفون او على الجهاز بتاعها، وبالتالي فبرضو ده واحد من السيناريوهات ان احنا بنسمح لي مواقع الانترنت ان هي تحط الكوكيز، وبالتالي فهي بتكون موجودة على الجهاز بتاعي وعندها اكسس على حاجات كتير انا بشوفها. سيناريو ثالث برضو هي ممكن تكون مش واخده بالها منه، ان هي وهي بتشوف على انستغرام بتتفاعل مع محتوى

0: معين، وانستجرام بيعرف سنها وبيعرف اهتماماتها وبيعرف المكان اللي هي عايشه فيه، وبعد كده بيحصل بقى نوع من البروفايلنج، يعني هو المنصه بترسم شخصيه بيرسونا للشخص نفسه، فبترسم له شخصيه مشابهه عندها، وتبدا هي بقى تقدم لهذه الشخصيه الحاجات اللي هي شايفاها مناسبه ليها.
1: طيب لكن استاذ احمد، يعني اليوم ايضا هناك سؤال، يعني البعض يقول ان بعض المنصات قد يعني تتنصت على المستخدم أو حتى تراقب المحادثات مثلا، أم أن مثلا الخوارزميات اليوم تستطيع الوصول إلى نتائج مشابهة اعتمادا على مثلا سجل البحث، سجل التصفح، سجل التصفح اليوم يعني في الإنترنت؟
0: هو برضو دي سيناريوهات مختلفة تتوقف على شكل المنصة أو نوع المنصة اللي احنا بنتعامل معاها، لأن في بعض المنصات معروفة وسياساتها معروفة، في بعض المنصات مغمورة غير معروفة السياسات، البعض بيتورط أنه بينزل تطبيقات حتى من خارج المتاجر الرسمية، فبيحط صحيح. نفسه بقى تحت بقى خطر هذه المنصات المغمورة. في كمان المنصات، حتى المنصات الشهيرة فيسبوك إنستجرام، كل المنصات الشهيرة منصات الذكاء الاصطناعي، السياسات بتاعتها ليست ثابتة، ليست موحدة، وهنا علشان كده بتيجي أهمية نزاهة الذكاء الاصطناعي، ان هو بيتعامل مع كل شخص حسب البلد اللي هو فيها وحسب القوانين اللي هو فيها، فكميه المعلومات اللي هو بيجمعها عنه وبعد كده استخدام هذه المعلومات واحتمال كمان تمرير هذه المعلومات الى اطراف اخرى تحاصر بقى هذا المستخدم بالاعلانات، كل دي يتوقف على استخدام المستخدم وايه هي يعني امتى هو داس على زرار انا موافق، لان هو بيطلع لك حاجات كتير جدا لما انت بتدخل اي منصه جديده، فامتى هل وافقت على كل حاجه ولا لا. برضو ده كمان بيختلف من دولة إلى دولة حسب القوانين زي ما أشرت.
1: طيب لكن مسألة تحديد الحدود هذه، من يحددها؟ يعني من المسؤول عن تحديد الحدود؟ إلى أي مدى يحق لهذه المنصات استخدام حتى البيانات الشخصية لتخصيص المحتوى والإعلانات؟ يعني
0: في بريطانيا كان عندنا تجربة مماثلة، لدرجة أن بعض أعضاء البرلمان كانوا بيطالبوا بحظر الكوكيز، ملفات الارتباط يعني تماما، ولكن احنا عندنا هنا بقى بتيجي المسؤولية الأولى. المسؤولية الأولى فين؟ المسؤولية الأولى للدولة، هي تخصيص جهة متولية فكرة حماية المعلومات وحماية حقوق المواطن، عندنا الهيئة دي هنا اسمها مفوض المعلومات، فمفوض المعلومات تعامل مع هذا الأمر وعمل الكوكيز أو ملفات الارتباط اللي بتقوم بمعظم هذه الأدوار، صنفها إلى فئات معينة، وقال ان في فئات ممكن المنصات تحطها بالفعل، الفئات دي اللي هي بتخليك تشتغل اساسا، بتخليك ان انت تشوف المحتوى المناسب، وكمان اللي هي بتحافظ على الامان الرقمي بتاعك، فهنا دي كوكيز اساسيه لازم تكون موجوده في كل المنصات ومش لازم الشخص يوافق عليها. بعد كده في كوكيز اخرى ما ينفعش المنصه تحطها الا لما الشخص نفسه يوافق، طيب لو الشخص نفسه ما وافقش او الكوكيز او الويب سايت يعني جمع معلومات بدون ما يوافق الشخص نفسه، هنا بتيجي دور الدولة مرة أخرى بالغرامات الكبيرة جدا اللي هي بتكون ملايين ومليارات الجنيهات الاسترلينية بيفرضها، سواء بقى الأجهزة اللي هي متخصصة في حماية المستهلك، سواء حماية حقوقه أو معلوماته أو حماية حقوقه كمستهلك، حمايته من الاحتكار يعني.
1: طيب أستاذ أحمد، في خواتيم هذا اللقاء اليوم، كيف تصف مدى الوعي بمخاطر ملفات الارتباط؟ يعني أن نوافق على ملفات الارتباط اليوم، هل هناك فعلا وعي بهذه المخاطر أم؟
0: لا، ما فيش وعي بدليل ان انجلا ميركل نفسها هي مش عارفه انستغرام بيشتغل ازاي، وهي نفسها مستغربه من حاجات بديهيه هي شايفاها ان هي مخيفه، وكلمه مخيفه دي احنا بنشوفها كتير جدا في سياق التعامل مع الخوارزميات، رغم ان المساله مش مخيفه، يعني مش مخيفه لو احنا حطينا الضوابط بتاعتنا، اولا احنا نشوف احنا نفسنا وافقنا على ايه بالظبط، نراجع السيتنجز بتاعتنا، نعرف ايه القوانين اللي بتحمينا، ونلجا الى القانون عند الحاجه، وعندنا سيناريوهات كتيره جدا لفرض غرامات بالمليارات حتى في الولايات المتحده، شفنا مؤخرا مليارات الدولارات اضطرت شركة ميتا ان هي تدفعها علشان تحتوي أزمة كبرى مع 29 ولاية أمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من لندن، مدير مؤسسة فير لنزاهة الذكاء الاصطناعي الأستاذ أحمد الشيخ، تحياتي لك، شكرا. سمعين، هذه الحلقة انتهت في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد العناوين حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع زميل أثير مباركي، أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ليست كل معلومة

0: معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
1: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
2: يعني توجه صحيح
0: في برنامج فيدباك

0: مدينتنا. أثير مباركي.
1: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
2: لا تدخل هنا من غير استئذان.
3: الموت بيدخل من غير استئذان.
1: وهل الأبطال يشبهوننا؟
4: أرجي يا فلا أرجي.
1: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
1: سايكو دراما.
6: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
7: وش فيكم انا مقسم العالي؟
1: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد.
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
8: إلى الرياضة.
12: تلاحظ الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
8: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
8: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم، هذه عناوين الأخبار. ترامب يحذر الإيرانيين من أي نشاط في جبل الفأس ويطالب بتسمية مضيق هرمز باسمه. روبيو يتوعد إيران بالمزيد من الضغوط الاقتصادية وبخسارة ناقلاتها النفطية في حال استهدفت السفن الأمريكية. في اليمن، الفريق طارق صالح يعلن توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها. القوات المسلحة العراقية تؤكد أنه لا توجد مهلة محددة مع الفصائل لتنظيم السلاح. عبر آلية مقايضة، إيران تشتري سلعا بمليارات الدولارات من الصين، شملت معدات للدفاع الجوي. ونتابع أيضا في الاقتصاد. وسط انخفاض المخزونات وتراجع الإمدادات، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط. وزير المالية السعودي يؤكد أن إنشاء وعاء التأمين البحري يعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية. خطة إعادة شراء السندات الأمريكية بقيمة 6 مليارات دولار تخيب توقعات المستثمرين. في الرياضة، درعية يهزم الفتح بثنائية ويرتقي للمركز السابع في دوري روشن. كذلك النصر يحافظ على الوصافة بفوز هدفين مقابل هدف على أبها في ختام الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك

0: تبتسم.
1: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
2: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
7: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
6: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
8: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
6: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
9: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
6: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
10: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
6: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
1: فيدباك.
0: قضية لينسي كلانسي المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة ما تزال أمام القضاء، وتعيد الجدل حول ذهان ما بعد الولادة والتعاطف مع مرتكبي الجرائم. إيران والعملات المشفرة رهان لكسر الحصار الأمريكي الاقتصادي، فهل تنجح؟ مفاجآت الكرة الذهبية 2026، لاعبان من الدور السعودي في القائمة ورونالدو خارجها، والجمهور يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخمين الفائز. الشركات تفتح مصانعها للزوار فيما يعرف بالسياحة الصناعية، والصين تنقل التجربة من الترفيه إلى التعلم والاستثمار.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم من جديد. القصة بدأت عام 2023، لكنها لا تزال حتى اليوم تثير جدلا واسعا في الولايات المتحدة. نتحدث عن لينسي كلانسي الممرضة والأم لثلاثة أطفال، والتي قتلت أطفالها داخل منزلهم ثم حاولت إنهاء حياتها بالقفز من النافذة. لينسي لم تنكر قتل أطفالها الثلاثة، لكن دفاعها يستند إلى أنها كانت تعاني ذهانا حادا بعد الولادة، أفقدها الاتصال بالواقع ومعرفة الصواب والخطأ. والحديث هنا مستمعين عن ذهان ما بعد الولادة، لا نتحدث عن اكتئاب ما بعد الولادة، وسنعرف تفاصيله مع ضيفة هذه الفقرة. لكن الادعاء يرى أن تصرفاتها تكشف عن تخطيط وإدراك كاملين، وبعد محاولة

0: محاكمة طويلة. إلى اليوم هيئة المحلفين عاجزة عن الاتفاق على هل هي جانية أم ومذنبة أم لا. القضية لم تحسم بعد، وبحسب أعضاء في هيئة المحلفين اتجاه التصويت 11-1، يعني هناك 11 محلفا يرونها بريئة بسبب أو بالنظر إلى حالتها الصحية والعقلية، لكن واحد فقط يراها مذنبة. وهناك أيضا من تساءل بعد الجريمة كيف يتحدث المتهم بهدوء، كيف يتذكر التفاصيل، كيف اختار الوقت المناسب. وفي قصة ليندسي أنها انتظرت حتى خروج الأب حتى تنفذ هذه الجريمة، لذلك يميل بعض الناس إلى القول أنها إذا كانت واعية الآن فلابد أنها كانت واعية وقت ارتكاب الجريمة. اللافت أيضا في قصة ليندسي مستمعين تعاطف الناس معها، ظهرت موجة واسعة من التعاطف مع ليندسي، وليس هذا فقط، يعني حتى هناك جمع لتبرعات كبيرة لدعم أسرتها ونفقاتها القانونية. ونحن اليوم نناقش ثلاث زوايا نفسية في هذا الموضوع مهمة جدا. هل يمكن للاضطراب النفسي بعد الولادة أن يفصل الأم تماما عن الواقع؟ وهل يمكن لشخص أن يرتكب فعلا بالغ العنف خلال نوبة ذهانية ثم يعود إلى إدراكه بشكل طبيعي؟ والسؤال الثالث، لماذا يتعاطف الناس أحيانا مع مرتكبي الجرائم؟ عبر زوم تنضم إلينا أستاذة علم النفس واستشارية العلاج النفسي الدكتورة منى أبو طيرة. أهلا بك معنا دكتورة منى.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين.
0: أهلا بك. يعني قبل أن نتحدث في التفاصيل لنمسك أول سؤال أو أول زاوية، ما الفرق ما بين اكتئاب ما بعد الولادة وذهان ما بعد الولادة؟
1: ده البداية الحقيقية اللي لازم نبتدي بيها عشان الناس ما تفتكرش إن أي حد بيجيله اكتئاب بعد الولادة يبقى لازم يتولد عنه عنف ويبقى دي النتيجة في النهاية. اكتئاب بعد الولادة ده بيجي بعد تغير هرموني بيحصل نتيجة الولادة أو نتيجة فترات الحمل، وبيبقى بيسبقه عدد من الأعراض زي مثلا اضطراب في النوم، ضغوط نفسية، عدم تحمل الفترات الحمل الطويلة. استعداد طبعا بيبقى موجود عند الناس لأن مش كل ست بتجيلها اكتئاب بعد الولادة،
0: صحيح.
1: ولكن الحالات اللي بيتوفر فيها هذه الاستعدادات هي اللي بيتفجر عندها الاكتئاب بعد الولادة. والاكتئاب بعد الولادة بياخدش الشكل العنيف دوت، ولكن بياخد شكل العنف، الحزن والعزلة، وإنها تبقى مش حاسه بأمومتها مع البيبي اللي لسه وداه، وده بيبقى محتاج بعض الأدوية في أغلب الأحيان مع الدعم النفسي، وبيقعد مستمر لفترات شهور ثم تتعافى منه الأم بشكل طبيعي جدا بعد ما تكون جسمها رجع لحالته المعتاده. أما ذهان ما بعد الولادة فدي نوبة ذهانية بتيجي بتخلي المريضة أو الحالة منفصلة تماما عن الواقع، وبالتالي إدراكها للواقع بيبقى إدراك مشوه خالص غير إدراكنا إحنا، وفي الأغلب بتبقى أم حنونة جدا وتبقى خايفة على بنتها أو ابنها، ولكن بيجي الهلاوس والمعتقدات الخاطئة اللي هي لها أو بتوهمها إن في حد هيضر ابنها، إن في حد هيعمل لها حاجة، وبالتالي القتل ساعات بيجي من حتة الحماية، لا أنا مش هقدر أعرض ابني لحاجة زي كده، أنا اللي هخلصه من وأريحه من الدنيا دي لها، ودي كلها بسبب التشوه الإدراكي اللي بيبقى الواقع نتيجة للنوبة الذهنية. وفي الأغلب الأمهات أو الستات اللي بيجي لهم الحالات دي بيبقى عندهم تاريخ سابق، ممكن يبقى
0: هذه
1: لاين
0: نقطة
1: عندهم
0: مهمة جدا
1: ديسوردر.
0: دكتورة منى، هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، لأن حديثك مثلا عن اكتئاب ما بعد الولادة أنه مرتبط ربما بقلة النوم، التشتت، التعب من فترة الحمل الطويلة، لكن من يصابون مثلا بالذهان هل لهم تاريخ مثلا مع ثنائي القطب، تاريخ مع أمراض أيضا أخرى، فبالتالي هؤلاء من ينبغي أن ننتبه لهن؟
1: بالظبط، يعني كلام حضرتك مظبوط جدا، لازم بيبقى في تاريخ مرضي، وبالتالي الاضطراب الثنائي الوجداني اللي هو بيطلق عليه البوردر الباي بولر، والباي بولر هنا ده موجود قبلها، وممكن كانت يبقى ليها نوبات قبل كده وكانت تتطلب العلاج، وعشان كده الناس الباي بولر لما بيجوا يحملوا او كده بيبقى عايزين رعايه نفسيه جنب الرعايه النسائيه اللي بتقدم ليهم،
0: نعم
1: لان بيبقى وارد جدا النوبه الذهنيه انها تظهر في اي وقت، وبالتالي تؤدي إلى هذا الفعل المشين.
0: نعم.

0: ده ناتج لاختلال الواقع عندها ولعدم إدراكها الواقع بشكل جيد وغلب وتغلب الهزاء عليها
1: نعم.
0: الهلاوس اللي ممكن تجيلها في الحالة
1: طيب
0: زي دي.
1: دكتورة منى، يعني حضرتك أشرتي إلى النوبة الذهانية، ما المقصود بها؟ يعني هذه النوبة فقط التي أتت إليها وبالتالي هي في خلال هذه النوبة خططت وقررت وبالتالي قامت بهذه الجريمة، ثم بانتهاء النوبة هي تعود مثلا لإدراكها الطبيعي، أم كيف يحدث الأمر؟
0: اه ده حقيقي، يعني ساعات جدا بيحصل في امراض كتيره جدا حتى من غير بقى اولاد ومن غير اي حاجه، ان امراض عاديه مثلا زي البوردر لاين مثلا في اضطراب الشخصيه الحديه، بنبص نلاقي فيه احيانا لما الضغوط تزيد جدا ان يحصل لها نوبه ذهانيه وتنفصل عن الواقع وتعمل اي حاجه فيها. نفس الحكايه بالنسبه لاضطراب ثنائي القطب، ممكن جدا النوبه الذهنيه دي تيجي فجاه ويتخطط فيها ويتدبر فيها، وهي التخطيط بيبان في ايه؟ في انها استنت لغايه لما كل الناس مشيت
1: صحيح.
0: وانها بقت لوحدها عشان تتاكد ان الفعل هيتم من غير محاها. وعشان كده بنقول ان اللي بيبقى عنده هذا النوع من الاضطراب المسؤوليه لا تقع عليه، المسؤوليه تقع على الناس المحيطه بيه، فلازم الناس اللي هم محيطين بيه يبقى هم واخدين بالهم جدا من حالتها ومن بعض الاعراض اللي بتيجي قبل كده، انها بتبقى مشتته شويه، انها تبقى في حاله نفسيه مش مظبوطه، انها ساعات تبقى الحركه عندها زياده، في بعض الاشارات وبعض الاعراض السابقه اللي ممكن لو شفناها نبتدي نحس ان الحاله في حاله مش مستقره ومش حاله مظبوطه. ولما تيجي النوبه الذهانيه بقى وتحصل الفعل دوت وبعدين تفوق بترجع تاني للواقع، وعشان كده الست حاولت تنتحر بعدها،
1: صحيح.
0: لانها لما رجعت للواقع تاني مرة تانية أدركت الفعل الشنيع اللي هي عملته، مش مصدقة إنها عملت كده
1: صحيح. وكان
0: لأنها في الوقت ده
1: هناك
0: انفصلت عن الواقع.
1: تفاصيل أيضا دكتورة منى، أنها تابعت يعني مع طبيبة نفسية وأنها كتبت لها مجموعة من الأدوية دون حتى أن تشاهدها، يعني كان التعامل فقط أونلاين في هذا الأمر. لكن بالحديث عن النوبة تحديدا دكتورة، كيف يمكن أن يثبتها العلم؟ يعني هناك مثلا من يتخوف ويقول، يعني أي شخص مثلا قد يرتكب جريمة قد يقول أنا كنت في نوبة مثلا، فكيف يثبتها العلم؟
0: التاريخ المرضي، يعني طبعا احنا ما بنتكلمش عن النواحي القانونيه، النواحي القانونيه ليها الادله بتاعتها وليها مقاييسها الخاصه بيها اللي هي بتقول هي في اللحظه دي جمعت وخططت وظبطت وعملت كل حاجه، لكن من الناحيه العلميه لو بيبقى في تاريخ مرضي قبل كده بيقول ان الحاله دي ما كانتش مستقره قبل كده، كان في بعض الاعراض قبل كده، تناولت بعض الادويه في اوقات من معينه، الحاله اللي هي كانت فيها الأسئلة اللي هيسألوها لها بعد كده، حاجات هي عملتها، كل دي بتبقى أسئلة مهنية بتتوجه بعدها مع التاريخ المرضي اللي موجود، بنقدر نقول إذا كانت الحالة ديت مسؤولة أو غير
1: نعم.
0: مسؤولة.
1: بس إذا هذه الحالة أو الشخص مثلا لم يكن له تاريخ موثق مرضي، يعني له تاريخ مرضي ربما العائلة تعرفه، ربما المقربين، لكن لم يكن موثق طبيا، هل يختلف الأمر أيضا؟
0: هو مش هيختلف في الإدانة، يعني طبعا الإدانة هتبقى عليها لو ما فيش توثيق، لكن لو في التوثيق مش لازم يبقى عن كده، ولكن من الأدلة اللي ممكن الناس تجيبها يعني عن طريق أهلها عن طريق جيرانها عن طريق ناس محاطين بيها ممكن يتاخد برأيهم أو بشهادتهم في حاجة زي كده
1: نعم.
0: في بالك، وبالتالي ساعتها برضه هتبقى مش مسؤولة، لكن غير كده مش هنقدر نقول
1: هذه من زاوية طبية لكن ليست من زاوية قانونية بالطبع دكتورة منى، هذا نؤكد
0: بالضبط
1: يعني لمستمعينا. لكن كان في سؤال آخر كبير جدا
0: بالضبط
1: أو ملف فتح فيه النقاش، لماذا يتعاطف الناس مع مرتكبي الجرائم؟ لا نتحدث فقط عن قصة لينسي، هناك قصص أخرى أيضا، حتى عندما نتابع مثلا أفلام وثائقية تتحدث عن مجرمين فبالتالي تعكس جانب معين من حياتهم، نجد البعض يتعاطف مع هذا المجرم، كيف يفسر هذا الأمر يعني من زاوية نفسية؟
0: بصي بصي، احنا بنفسره ان الانسان بيقدر ان هو يفصل بدرجات مختلفة بين ان انا رافض الفعل اللي اتعمل وبين محاولة فهم الانسان اللي ارتكب الفعل ده، وبالتالي الناس ممكن تشوفها ان هي ام محبة وانها حنون وانها في حالة مرضية جديدة جدا وان هي مش مسؤولة عن الفعل اللي هي عملته، فيا ترى في الوقت ده هي كانت بتتصرف بإرادتها المعتادة ولا المرض هو اللي خلاها انفصلت عن الواقع، وبالتالي بيبقى في عالم

0: لان هم عارفين النفسيه اللي هتبقى فيها بعد لما تشفى وتدرك انها قامت بهذا الفعل.
1: نعم
0: فالتعاطف هنا مش ان هي ما بياخدش الضحيه في الاعتبار، لا بنحط الضحيه في الاعتبار، ولكن ايضا اذا فعلا الام في حاله مرضيه فده امر بيفسر ليه هي قامت بهذا الفعل، عكس طبيعه الام عاده اللي هي دايما تحافظ على ابنها وهي اللي توفر له الحمايه. لكن انفصالها عن الخلل اللي في اللي حصل، الاعتقادات الخاطئه اللي بتيجي حضرتك مش متخيله، الاعتقاد
1: صحيح
0: ده بيبقى عامل زي ايه؟ يعني حاجه ملحه على مخها بتقول لها لازم تعملي كده، لو ما عملتيش كده هتضري ابنك، لو ما عملتيش كده حاجه من الحته دي، فهي مش
1: صحيح
0: بتعمله بدافع ضرر، هي بتعمله بدافع انا هخلصك من الدنيا دي اللي هتعمل فيك وهتعمل فيك دي، طبعا لانها مختله في الوقت ده وبعيده كل البعد عن الواقع.
1: نعم
0: فهنا التعاطف جاي من فهم الناس للإنسان اللي ارتكب ده كان في أي حال من
1: صحيح،
0: الأحوال.
1: لكنه لا يبرر بالطبع الجريمة. شكرا
0: طبعا
1: لك،
0: طبعا.
1: شكرا لك دكتورة منى أبو طيرة، أستاذة علم النفس
0: أهلا
1: واستشارية
0: بك.
1: العلاج النفسي. شكرا لك. نبقى مستمعين مع الطب النفسي ولكن من زاوية أخرى. هل سمعتم يوما طفلا صغيرا يتحدث عن شخص غير موجود أو يروي قصة غريبة عن ماض لم يعشه هذا الطفل؟ في جامعة فيرجينيا الأمريكية هناك قسم بحثي كامل لا يتعامل مع هذه القصص وكأنها مجرد تخيلات أطفال، بل يدرسها بجدية شديدة. الباحثون هناك ركزوا على ظاهرة يعني تبدأ عادة كما نعرف لدى الأطفال في سن الثانية والخامسة، و يعني يبدأ الطفل فجأة بالحديث عن مجموعة من الأصدقاء الخياليين، يتحدث عن مواقف غريبة، يعني يقول أنه مثلا شاهد أشخاص أو أشياء، ونحن مثلا نتفهم أنها مهمة مثلا لنضج هذا الطفل. والتصرف الطبيعي أو وفقا للعلماء أن هذه القصص أو الحديث يبدأ بالاختفاء تدريجيا عندما يصل الطفل لسن السابعة، لكن العلماء يعني يبحثون عن لماذا أساسا تكون موجودة. المفاجأة أن الباحثون جمعوا أكثر من 2500 حالة لطفل من مختلف أنحاء العالم. في بعض الحالات تتبعوا تفاصيل دقيقة جدا فيما يروه الأطفال، ووجدوا أن هناك تطابق مع حياة أشخاص كانوا مثلا موجودين يعني حقيقيين ولكن توفوا. والنقاش هنا ذهب لزاوية أخرى، يعني يراها البعض خرافية أو غير قابلة للقياس مثل تناسخ الأرواح أو هناك تواصل بين هؤلاء الأطفال. لكن بعيدا عن هذا الأمر، العلم وفقا لل الباحثين يفتح الباب لتساؤلات علمية أكثر حول طبيعة الوعي والذاكرة في هذه السن المبكرة. فاصل قصير ثم نكمل.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على

0: الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وعندما نسافر نفكر عادة في المتاحف، المعالم التاريخية، الطبيعة، المطاعم والتسوق، لكن المصانع بدأت هي الأخرى تتحول إلى وجهات سياحية. نعم، نتحدث عن المصانع. في ألمانيا مثلا يمكن للزوار مشاهدة مراحل تصنيع سيارات البي ام دبليو والفلوكس فاجن، وفي فرنسا أيضا يكون هناك تنظيم لجولات داخل منشآت إيرباص، فيما تستقبل مصانع الشوكولا والأجبان والمشروبات زوارا يريدون معرفة كيف وصل المنتج إليهم. الفكرة ليست جديدة، لكن الصين دفعتها إلى مستوى مختلف. مصنع شاومي للسيارات الكهربائية استقبل أكثر من 250 ألف زائر منذ مارس عام 2024. يدفع المستثمرون ومديرو شركات ما يصل إلى 15 ألف دولار مقابل برامج تستمر 5 أيام، أو تشمل مصانع السيارات، البطاريات، الروبوتات ومراكز الابتكار أيضا. هم لا يذهبون فقط ليرون، بل يريدون معرفة كيف تتحول الفكرة في الصين إلى منتج يصنع بسرعة ويعني ينتشر على نطاق واسع. للحديث أكثر نرحب عبر زوم برجل الأعمال والمستشار التجاري في الصين للدول العربية أبو ريان الصيني. أهلا بك معنا. نيهاو ما
2: نيهاو،
1: أهلا بك.
2: مرحبا.
1: يا هلا. يعني نحن حاولنا أن نشرح ما المقصود بالسياحة الصناعية، لكن بما أنك متخصص انقل لنا الصورة من تجربتك أنت.
2: نعم، هي زيارة المصانع لتعرف على طريقة الإنتاج والتكنولوجيات المستخدمة، كما تساعد الزائر على فهم المنتجات وثقافة الشركة بشكل أفضل. وطبعا في الصين تطورت بشكل كبير بسبب قوة الصناعة الصينية وتنوعها.
1: ويعني كما ذكرت يعني في الصين هي تطورت، ولكن أيضا يعني شاهدنا في الأرقام هناك من يعني قد يدفع 15 ألف دولار فقط لخمسة أيام ليبقى مثلا في المصنع. ماذا يشاهد؟
2: هذا يعتمد على نوع الزيارة والخدمات المقدمة. الزيارة العادية للمصنع بالتأكيد لا يكلف هذه المبلغ، ولكن جولة مهنية للمستثمر قد تشمل ترجمة وتنقل وزيارة عدة مصانع واجتماعات تجارية. لذلك بعض البرامج الخاصة قد تكون تكلفتها مرتفعة.
1: ويعني ماذا سيشاهدون هناك أيضا؟ يعني هل يكفي فقط مشاهدة سير خط الإنتاج أم ماذا؟
2: مثل السيارات والإلكترونيات والتكنولوجيا من أكثر الصناعات جذبا للسياحة، لأنه زائر يستطيع مشاهدة طريقة التصنيع المنتجات والتكنولوجيا المستخدمة. أما المستثمرون فبيهتموا أكثر بالصناعات التي توفر فرصا تجارية واستثمارية جيدة.
1: نعم، لكن هناك من يسأل أيضا أبو ريان، يعني يقول يعني ماذا تستفيد الشركة إذا فتحت خط الإنتاج الخاص بها أمام الجمهور، وما هي الأسرار التي ينبغي عليها أن تحميها يعني لأنها هي ما تميزها؟
2: طبعا تستفيد الشركة من تعريف بعلاماتها التجارية ومنتجاتها وزيادة ثقة العملاء، وكما يمكن تساعد السياحة الصناعية في جذب عملاء وشركاء جدد. وفي وقت نفسه تحدد الشركة مسار الزيارة ولا تفتح أقسام حساسة للزوار، وبهذه الطريقة تحمي تكنولوجيا وأسرار الإنتاج.
1: يعني أن المسارات كلها معدة مسبقا.
2: نعم،
1: وهذا يجعلنا نسأل يعني ربما البعض مثلا يقول إذا كان المسار مثلا معد مسبقا ربما

0: أشاهد أشياء ليست هي مثلا الحقيقية.
1: نعم، يرى الزائر عادة لمصنع حقيقي وجزء من عملية الإنتاج طبعا، ولكن زيارة تكون ضمن مناطق ومسارات محددة ومنظمة، وذلك للحفاظ على سلامة الزوار وحماية أسرار المصنع.
0: وأنت تفضل أكثر أن تزور مثلا المصانع التي هي مثلا للسيارات ولا للطائرات ولا للمواد الغذائية، أو ما الذي تفضله أكثر؟
1: والله يعني كل هذه الأشياء المذكورة أنا يعني حسب واحد نيته وماذا يستهدف. طبعا فالصين جميع مجالات مفتوحة ومتوفر متاح.
0: نعم، شكرا لك رجل الأعمال والمستشار التجاري في الصين للدول العربية أبو ريان الصيني، شكرا لك. وما زلنا مستمعين في ملف السياحة، ولكن من نوع آخر. وفد تابع لجماعة هندوسية زار برج إيفل، وخلال الزيارة طلب من النساء العاملات في البرج باستبدال مواضعهن بموظفين رجال، وطلب منهن أيضا عدم المرور في مناطق معينة أثناء وجود الوفد، والسبب أن هذا طلب من الوفد الهندوسي الزائر، لكن الموظفين رأوا أن ما حدث تجاوز احترام المعتقد الديني إلى تمييز داخل مكان العمل، احتجوا وبالتالي تأخر فتح برج إيفل ثم أغلق مؤقتا. سلطات باريس فتحت تحقيق في هذا الأمر، وكان هناك يعني تصريحات من كل جهة. الجهة مثلا المشغلة للبرج أقرت بأنه لم يكن ينبغي أن تقبل مثلا بهذا الشرط أو أن يكون ترتيبه بطريقة مختلفة. أيضا الوفد الذي زار برج إيفل أعرب عن أسفه لهذا الاشتراط. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
4: لا تدخل هنا من غير استئذان.
5: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
6: أرجع يا فلا أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
7: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
8: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
9: وش فيك وانا مكسم العالي؟
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وثلاثة أسماء من خارج الدوريات الأوروبية دخلت قائمة الكرة الذهبية هذا العام، اثنان منها يلعبان في الدوري السعودي، لكن الاسم الأبرز في هذه المسابقة غاب عنها. مجلة فرانس فوتبول أعلنت قائمة المرشحين 30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 على أن يكشف اسم الفائز في 26 من أكتوبر خلال حفل يقام للمرة الأولى في لندن. القائمة حملت حضورا لافتا للدوري السعودي عبر السنغالي ساديو ماني بعد مساهمته في تتويج النصر بلقب دوري روشن، والمكسيكي جوليان كينونيس مهاجم القادسية وهداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 33 هدفا. لكن المفاجأة أنه كان هناك غياب لكريستيانو رونالدو رغم قيادته النصر إلى لقب الدوري وتسجيله عددا كبيرا من الأهداف. الاختيارات لا تعتمد على عدد الأهداف أو البطولات وحدها. اللائحة الرسمية للجائزة تضع ثلاثة معايير سنتابعها مع ضيفنا، ثم بعد ذلك يصوت 100 صحفي يمثل كل واحد منهم دولة من أول 100 دولة في تصنيف فيفا، ويختار كل صحفي أفضل 10

0: لاعبين من القائمة. للحديث أكثر عبر زوم أرحب بضيفي الصحفي الرياضي نزار الأكحل. أهلا بك معنا أستاذ نزار.
1: مرحبا، تحية طيبة، صباح الخير بالتوقيت الأمريكي.
0: نحن نسعد بوجودك معنا، وبداية نسألك عن الأسماء في هذه القائمة، هل كانت متوقعة أم كانت مفاجئة؟
1: صراحة هو ككل مرة عندما تقدم فرنس فوتبول لائحة اللاعبين المرشحين لنيل الكرة الذهبية، تقدم لائحة تقريبا ب30 لاعبا، نفس الأسماء يعني التي تكون تألقت في ذلك الموسم الكروي سواء على الصعيد الأندية وعلى صعيد المنتخبات تكون موجودة، ولا تكون هناك مفاجآت عادة. فقط في الأيام الأخيرة عندما تقول فرانس فوتبول من هي الأسماء أو اللائحة العشرة لاعبين الأخيرة المرشحة في اليوم الأخير لنيل البلندور أو الكرة الذهبية، عندها فقط قد نرى بعض المفاجآت. لكن عموما في الأسماء الأولى الثلاثين ليست هناك مفاجآت تذكر، عدا ربما الأسماء التي تكون تتألق عندما تكون نسخة خاصة بكأس عالم، مثل ما هذه النسخة الخاصة بكأس العرب يعني نسخة البلندور التي تدور في سنة تكون فيها كأس عالمية.
0: يعني كان متوقعا أن يغيب عنها كريستيانو رونالدو، لأن هناك من مثلا قال كيف يغيب كريستيانو رونالدو رغم أن أرقام تهديفاته كانت أعلى من مثلا ساديو ماني.
1: صحيح، كريستيانو رونالدو يبقى من الأسماء الكبيرة الوازنة في كرة القدم العالمية، وتألق كثيرا مع النصر، وأيضا أرقامه الكبيرة وتسجيله لعديد الأهداف واقترابه من الرقم الكبير، رقم 1000 الذي ينتظره ربما حتى الجميع يؤكد بأنه في صورة ما إذا تمكن من تسجيل 1000 هدف والتحق بالأسطورة بيلي قد يعتزل. كريستيانو رونالدو في اللائحة 30 لاعبا، صراحة في هذه المرة يمكن أن يكون اسمه قد غاب نوعا ما، لكن جميع الأسماء متألقة. عندما نرى في اللائحة 10 لاعبين بالكامل من فريق باريس سان جيرمان المتوج بدوري أبطال أوروبا، فهذا بالتأكيد دليل على أن التألق على الصعيد الأوروبي هو الذي كان الميزان الذي اختاره يعني اختارته مجلة فرانس فوتبول.
0: نعم، وبالتالي من الذي يملك مثلا الملف الأقوى هذا العام للفوز، هالاند، مبابي، كين، يمين، لمال، أم من؟
1: هي صراحة أسماء كبيرة جدا تألقت في هذا الموسم كل مع ناديه، وأيضا خاصة مع كأس العالم التي شاهدناه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أسماء كبيرة. الإشكال الآن بالنسبة للسنوات الماضية وحتى لفترات عديد الفترات بالنسبة للبلندور، عندما تكون هناك يعني سنة فيها كأس عالم، عادة ما يكون المتوج بالبلندور أحرز لقب كأس العالم، هي عادة تعودنا عليها، رغم أنه حتى اللاعب قد يكون لا يتألق مع ناديه، لكن تألقه مع المنتخب يشفع له لنيل الكرة الذهبية. شاهدنا ذلك في سنة 2006 عندما تم منح اللقب لمدافع الإيطالي كانافارو، مدافع المنتخب الاسكوادرا أتزورا، عندما أحرزت إيطاليا لقب كأس العالم رغم أنه لم يتألق مع فريقه أنذاك. كانافارو يعني أحرز كأس العالم لأن منتخبه أحرز كأس العالم. هذه السنة أسماء كبيرة، لكن أغلب الأسماء، هناك من يقول لامين يامال بعد أن أحرز كأس العالم، فابيان رويز بعد أن أحرز كأس العالم مع إسبانيا وأيضا دوري أبطال أوروبا مع فرنسا، هو لاعب وسط ميدان متألق، لكن هناك من يقول ربما لاعب الوسط لم يسجل كثير من الأهداف. من سجل كثير الأهداف هو هالاند. هالاند بالأمس قال ربما هناك لاعبون يستحقون أكثر مني نيل الكرة الذهبية، قالها بصراحة، قال سوف أحضر إلى الحفل، سوف أرتدي يعني ملابس الحفل وسوف أصفق للفائز، يعني وكأن هالاند يشعر بأن هناك نجم آخر سوف يحرز يعني لقب الكرة الذهبية. كيليان مبابي من الأسماء الكبيرة، ربما إذا بإمكاني استرسال بقية الأسماء إذا يعني لم يكن لديك سؤال.
0: يعني إن كنت تريد مثلا أن أسألك في هذه النقطة تحديدا، أنه أيضا هناك من يعني استخدم الذكاء الاصطناعي في محاولة معرفة الترتيب، والكفة أيضا ترجحت إلى لامين يامال، لكن عندما نسأل يعني هل نقول أنه هل هي فعلا مضمونة له؟ يعني من حديثك نفهم أنه كأن المنافسة ما زالت مشتدة، أم أنت تتوقع أيضا يمين لمال؟
1: هي منافسة مشتدة، أنا أعتقد صراحة سوف تكون بين لامين يامال وبين كيليان مبابي، لن تهرب من هذا الثنائي. لامين يامال تألق، كان يمكن أن يحرز لقب النسخة الماضية لأن المنتخب لأنه أحرز مع منتخب إسبانيا.

0: لقب اليورو وتألق وساهم بقصد كبير في إحراز إسبانيا لاروخا لقب اليورو، أيضا هذه المرة تألق. ربما الإشكال بالنسبة لي لامين يامال هو الموسم الذي قضاه مع برشلونة، برشلونة لم يحقق يعني صراحة على الصعيد الأوروبي نتائج جيدة، قد يكون هذا الإشكال، لكن لامين يامال تألق مع المنتخب الإسباني في كأس العالم رغم أنه لم يسجل كثير الأهداف. في الجانب المقابل كيليان مبابي ماكينة أهداف، كيليان مبابي هو الهداف في جميع المسابقات، في لا ليغا هو الهداف، في تشامبيونز ليج هو الهداف، على في كأس العالم هو الهداف، أنهى المسابقة يعني متفوقا على
1: ماكينة
0: ليونيل
1: أهداف
0: ميسي.
1: كما وصفته. طيب
0: نعم
1: قائمة أفضل اللاعبين أيضا أستاذ نزار تضم يعني لاعبين من الدوري السعودي، في لاعب من القادسية وأيضا من النصر، كيف تصف هذا التواجد؟
0: أكيد هو تواجد مهم جدا بالنسبة للدوري السعودي نظرا للقيمة الكبيرة التي بدأ الآن يشهدها ونعرفها عن الدوري السعودي، حتى أنه يقال بأن الدوري السعودي هو من ضمن الخمسة دوريات الكبرى في العالم، وعديد الأنظار تتابع مباريات الدوري السعودي، وعن حتى فقط عندما نتذكر بأن الدوري السعودي كان يبث مباشرة في داخل يعني المساحة الجغرافية لفرنسا، وعديد المباريات حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تدور بعض المباريات تشاهد مباريات النصر، خاصة الجميع يركز على متابعة كريستيانو رونالدو. أكيد الآن وجود لاعبين، لاعب سنغالي ولاعب مكسيكي، ساديو ماني اسم كبير بعد أن تألق أيضا في ليفربول، هو ما زال يعني يتألق حتى في دوري السعودي. لا أعتقد بأنه صراحة بأنهما مرشحان بقوة لإحراز اللقب، لكن وجودهما مهم جدا
1: يحدث
0: لكي
1: نعم
0: يؤكد على أن قيمة الدوري السعودي عندما يعني بإمكانه أن يستقطب لاعبين ونجوم كبار، وهذا ما نشاهده إلى حد الآن.
1: نعم، وإذا ما ذهبنا مثلا إلى جائزة أفضل نادي، ماذا تتوقع يعني الأوفر حظا هي المتوقعة، مثلا باريس سان جيرمان، بايرن وأرسنال، أم نقول مثلا فلامينغو ربما يكون لهم مثلا حظوظ؟
0: لا لا لا، صراحة باريس سان جيرمان هو الفريق الذي سيفوز عن جدارة وبفارق كبير جدا عن بقية المنتخبات. لويس إنريكي يعني صنع العجب مع فريق باريس سان جيرمان وسيطر على الكرة الأوروبية لموسمين متتاليين، نعلم الموسم الثاني أحرز فيه باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا. لويس إنريكي حقق يعني حتى الجميع يشيد لا بالنتائج فقط بل بالطريقة التي يحرز فيها اللقب، عندما نرى يعني 10 لاعبين بالكامل، فقط الحارس سافونوف هو الذي لا يوجد في 30 لاعبا المرشحين لإحراز الكرة الذهبية، يعني عندما تقول 10 لاعبين فالتشكيل كامل موجود. ديمبلي يعني هو الذي أحرز الكرة الذهبية في الموسم الماضي وهو أيضا من الأسماء الكبيرة أيضا المرشحة هذه المرة، فيتينيا لاعب الوسط البرتغالي المتألق، دوي يعني أسماء كبيرة جدا بالنسبة لباريس سان جيرمان، أعتقد بأنه هذا النادي متألق جدا وسيحرز عن جدارة هذه الجائزة، ولن يكون هناك أي منافس آخر رغم أيضا الموسم الأكثر من رائع الذي حققه بايرن ميونخ.
1: نعم، شكرا لك الصحفي الرياضي نزار الأكحل، شكرا لك. يعني نبقى مستمعين مع الكرة الذهبية، هذه المرة لامين يامال قرر ألا يخوض حملته الانتخابية يعني بنفسه أو لنفسه. نجم برشلونة قال ردا على الحديث المتكرر عن فرصتي أو فرصه في الفوز إن القرار في نهاية الأمر يعود للصحفيين الذين سيصوتوا، وإنما قدمه في برشلونة والمنتخب يتحدث عنه وبالتالي لن يستجدي أحدا من أجل الجائزة. ثم سئل عن عثمان ديمبلي حامل الجائزة بعدما وضع كيليان مبابي ضمن أبرز مرشحيه ورد يعني بطريقة رأى البعض أن فيها شيء من السخرية، أنه تساءل إنه صديق كيليان أليس كذلك؟

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى الأخبار التقنية، وكشفت شركة أبل يوم أمس عن أول هواتفها القابلة للطي في أكبر تغيير لتصميم منتجها الرئيسي منذ آيفون إكس في 2017، ويأتي الهاتف بحجم قريب من جواز السفر عند طيه قبل أن يتحول عند فتحه إلى شاشة بحجم 7.6 بوصة مع هيكل من التيتانيوم. يبدأ سعر الآيفون المطوي عند نحو

0: نحو 2000 دولار في اختبار مبكر للرئيس التنفيذي الجديد جون تيرينوس الذي تولى قيادة الشركة خلفا لتيم كوك الذي كان عارض هذا النوع من الهواتف. وتتوقع شركات أبحاث مثل انترناشونال داتا كوربوريشن أن تبيع أبل كل هواتف آيفون القابلة للطي التي يمكن إنتاجها وأن تستحوذ على 40% من هذه السوق بحلول نهاية العام المقبل. وبما أننا نتحدث بالطبع عن الهواتف والتقنية لا يجب أن نغفل عن هذا الخبر. الرياض استضافت في بوليفارد سيتي أول محطة من سايبر هيرو وهو دوري عالمي جديد للرياضات الروبوتية، والحدث كان أول منافسة قتالية للروبوتات البشرية في الشرق الأوسط. والمنافسة نفسها جزء من فكرة أكبر هي تحول أو لنقل تحويل لتطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي إلى رياضة يمكن للجمهور أن يتابعها، وفي ذات السياق أيضا هي بيئة لاختبار قدراتها وجمع البيانات منها. هي ليست فعالية منفردة، الشركة المنظمة تقول إن الموسم الأول يستهدف 8 مدن حول العالم موزعة على الشرق الأوسط، آسيا، أوروبا والأمريكيتين، بينهما محطتان في الشرق الأوسط. وفي أخبار التقنية أيضا، كيف كان سيبدو شكلي لو عشت في الثمانينات؟ سؤال بسيط تحول إلى ترند على منصات التواصل، ولابد أنكم شفتوه خلال الأيام الماضية وما زال حتى اليوم مستمر. يرفع المستخدم صورته إلى إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي ثم يطلب منها إعادة تخيل شكله في تلك الحقبة، ويولد الذكاء الاصطناعي صورا له مع تغير طبعا في الملابس، تسريحة الشعر والإضاءة والخلفية، وكأن خرجت من ألبوم قديم أو مسلسل تلفزيوني من الثمانينيات. الترند كما قلنا جذب مستخدمين ومشاهير أساسا كانوا في تلك الحقبة، يعني منهم من أعاد نشر صوره الحقيقية وكتب أنا لا أحتاج إلى الـAI. لكن نقاش مهم آخر دار على هامش هذا الترند مستمعينا، أنت عشان أو من أجل أن تحصل على هذه الصورة، أولا تعطي أداة الذكاء الاصطناعي صورة واضحة جدا لوجهك والتي تحتوي على معلوماتك البيومترية، نتحدث عن بصمة العين وغيرها، فهل يمكن أن تستخدم هذه البيانات لاحقا في الاختراق؟ المختصون أجابوا بأنه ليس صحيحا أن كل صورة نرفعها تتحول تلقائيا إلى بصمة بيومترية، لكن الصور عالية الدقة يمكن تحليل خصائص الوجه فيها، والخطر يتغير بحسب الأداة التي نستخدمها وسياسة أيضا الاحتفاظ بالصور. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: مستقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: أنا أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وهل يمكن لعملة مرتبطة بالدولار أن تساعد إيران على مواجهة الحصار المالي الأمريكي؟ بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، خفف البنك المركزي الإيراني قيود النقد الأجنبي ومنح المصدرين مساحة أوسع لاستخدام قنوات غير رسمية من بينها العملات المشفرة لإعادة عائداتهم وتمويل الواردات مباشرة. ورهان إيران هنا لا يقوم على البيتكوين وحده، بل على عملة تيثر تحديدا، لأنها مصممة للحفاظ على قيمة تعادل دولارا واحدا، ويمكن نقلها بين المحافظ الرقمية من دون المرور بالتحويلات المصرفية التقليدية. وحجم هذا السوق في محل تقديرات متفاوتة، يعني هناك أرقام قدرت تعاملات المنظومة الإيرانية بنحو 7 مليارات و800 مليون دولار خلال عام 2025. هناك تقديرات أخرى أيضا أشارت إلى نحو 10 مليارات دولار. لكن للحديث أكثر نرحب بالدكتور حسن عبيد، أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بك معنا دكتور حسن، ونسألك يعني كيف تستخدم إيران العملات المشفرة في تمويل التجارة ودفع قيمة الواردات دون أن تمر بالنظام المصرفي العالمي؟
2: تحياتي لك عزيزتي ولكل مستمعي العربية فهم. بالحقيقة تستخدمه لأن لكي تتخلص من العقوبات الأمريكية، وبالتحديد لأن التعامل بالكريبتو كرنسي أو العملات الرقمية لا يمر عبر سويفت. فنحن نعرف أن معظم المعاملات الأمريكية الإيرانية ومعظم التجارة الأمريكية والمصارف الأمريكية الإيرانية هي تخضع لعقوبات بما يتعلق بنظام سويفت، ولا يحق لها ولا يسمح لها باستخدام سويفت، وسويفت يمر عبره معظم التحويلات المالية العالمية. والتصرف عبر الكريبتو كرنسي سواء البيتكوين أو غيره يسمح لإيران أو للنظام الإيراني التهرب من هذا النظام، بالإضافة إلى أيضا التهرب من التحويلات بالدولار.
1: نعم، وهناك من قد لا يعرف الفرق دكتور حسن بين استخدامها للتيثر تحديدا الذي أشرنا إليه في العملات المستقرة، وما بين استخدامها للبيتكوين.
2: الاستخدام للبيتكوين يتم بالتحديد للتهرب من، كما ذكرنا، للتهرب من نظام سويفت. أما الأنظمة الأخرى فهي تسهل العملية الإيرانية. لماذا؟ لأنها مرتبطة ارتباط شبه تام بالدولار، ولكنها ليست دولار. فالتعامل بالدولار حصرا هذا ممنوع على الشركات الإيرانية، وخاصة على المؤسسات المالية الأمريكية الإيرانية وعلى المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية. ولكن التصرف بالكريبتو كرنسي يسمح لها بنفس الوقت أن تهرب من العقوبات، ولكن أن تكون مرتبطة شيئا ما بالدولار.
1: وبالتالي هناك من يسأل، طيب إذا حصلت على هذه العملات كيف يمكن أن تحولها أو يعني تستخدمها؟
2: في عنا نوعين. في عنا النوع الأول يمكن أن تحولها إلى دولار داخليا، يمكن أن تحولها إلى عملة وطنية داخليا. وعن النوع الآخر هو يمكن أن يتم التعامل داخل إيران بالكريبتو كرنسي بين الإيرانيين بأنفسهم وبين الأنظمة المالية الإيرانية بأنفسها.
1: ولكن نفهم من ذلك أنها لا يمكن مثلا أن تستخدمها في الاقتصاديات مثلا الكبيرة أو الصفقات الكبيرة؟
2: إذا صح التعبير يمكن لها أن تستخدمها في الصفقات تحت الطاولة، في الصفقات غير المرئية، سواء مع شركاء رسميين أو غير رسميين، ولكن بشكل عام شركاء غير رسميين، شركاء يعني خاصين، مؤسسات خاصة سواء صينية أو باكستانية أو غيرها من الجوار، أو تركيا أو غيرها من الجوار، أو مؤسسات شبه رسمية، أي بمعنى مؤسسات خاصة ولكنها مدعومة من النظام الرسمي، كما يحصل مثلا مع الحرس الثوري الإيراني في إيران. قد يكون هناك مؤسسات ظل في الدول الأخرى تتعامل معها المؤسسات الإيرانية، ويتم التعامل بيع النفط وغيره، وأيضا تجديد المشتريات من الإلكترونيات وغيرها عبر البيتكوين أو الكريبتو كرنسي.
1: ولكن إلى أي مدى يمكنها مثلا إخفاء حركة هذه الأموال؟ لأنه نعرف أنها يعني هذه التحويلات مسجلة على شبكات يمكن أن يتم تتبعها.
2: إيه، حتى تاريخه يمكن لها أن تخفيها، ربما لأنه في

0: انا بلوكشين بتبقى شوي معقده، ماني خبير الكتروني ولكن خبير بالموضوع التحويلات، ولكن اعتقد انه من الممكن تغيير الاي بي للكمبيوتر مثلا او الاله التي عم نشتغل عليها،
1: نعم.
0: كي نغير مكان نوهم المراقب ان مكان التحويل حصل مثلا من كوريا الجنوبيه او حصل من اليابان او من باريس،
1: نعم.
0: بدل أن يظهر له على أنه حصل من طهران.
1: لكن بالنظر مثلا إلى ما يمكن أن تحصله من مثلا أموال، هل يمكن أن يغطي حجم الاقتصاد يعني الاقتصاديات بحجم اقتصاد إيران، أم أن الأمر فقط يعني متنفس؟
0: لا، هو مثل ما يقال يعني حشو بتسند خابئ، بمعنى أنه شيء قليل قد يساعد في الشيء الكبير، ولكنه لا يكفي للاقتصاد الإيراني. اليوم عم نحكي اقتصاد إيراني حوالي 700 مليون مليار دولار، ولكن
1: صحيح.
0: هذا يعني يشكل المعاملات الرقمية حوالي 7 مليار دولار، علما أنه أيضا أخذ المؤسسات الأمريكية قرارات بتضييق أيضا على المعاملات عبر الكريبتو كرنسي، سواء على الشركات الإيرانية أنفسها أو على الشركاء للشركات الإيرانية.
1: صحيح.
0: لذلك من الصعب جدا أن يؤدي هذا الموضوع إلى تسهيل الاقتصاد الإيراني. قد يساعد شيئا ما، ولكنه يعني نقطة في بحر، ولكنه ليس هذا الذي يؤدي إلى إعادة ترميم على الاقتصاد الإيراني.
1: الاقتصاد، نعم. شكرا لك أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد، شكرا لك. بالحديث عن تيثر تحديدا، جمدت الشركة نحو 344 مليون دولار في محافظ ربطتها السلطات الأمريكية بالبنك المركزي الإيراني، كما فرضت أيضا وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصات ومحافظ اتهمتها بمساعدة جهات إيرانية على تحريك الأموال خارج النظام المصرفي. ونبقى في الأخبار الاقتصادية، حيث هوت العملة المشفرة التي أطلقها نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأكثر من 99% بعد عمليات بيع واسعة طالت هذه العملة. وارتفعت العملة فور إطلاقها من مستويات 37 دولار إلى 222 دولارا، لكنها هوت خلال ساعتين إلى 75 سنتا للعملة، مع تسجيل أكثر من 11 ألف مستثمر خسائر تجاوزت 6 ملايين دولار. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي وإن أسعار النفط ستنخفض مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي.
2: تمر بلادهم بحالة من الانهيار التام حاليا، فمعدل التضخم كما رأيت الأرقام على الأرجح يبلغ 300%، وعملتهم فقدت القيمة، وهم عاجزون عن دفع رواتب جنودهم، ونحن نسيطر على المضيق وعلى أمور أخرى كثيرة. لذا أقول إن أسعار النفط ستشهد انخفاضا حادا، وإن كان ذلك لفترة وجيزة، ولكن مباشرة بعد الانتخابات، إذ إنهم يفضلون أن تسير الأمور على هذا النحو، لكن الأسعار ستتهاوى فعلا.
1: بالحديث عن الانتخابات النصفية، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري، محذرا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين ممن وصفهم باليسار الراديكالي، واعتبر أن تسليم البلاد لهم سيؤدي إلى تراجعها لسنوات. ووعد ترامب بدفع 5000 دولار لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه الجمهوري على السيطرة على مجلسي الكونغرس الشيوخ والنواب عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. وفي أخبار الاقتصاد أيضا، في السعودية وافق مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن وعاء التأمين البحري يمثل آلية وطنية متخصصة تعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية، وتدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الوزير أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية السعودية بوصفها مركزا لوجستيا عالميا. أيضا دخلت الرياض قائمة أفضل 100 تجمع ابتكاري عالمي لعام 2026 وفق مؤشر الابتكار العالمي، محتلة المرتبة

مرتبة 98 عالميا، لتكون المدينة الخليجية الوحيدة ضمن التصنيف. وجاء تقدم الرياض مدعوما بعدد من المؤشرات البحثية والابتكارية، من بينها إبرام 419 صفقة لرأس المال الجريء في

0: صرح وزير المالية النيبالي سوارنيم واغلي بأن بلاده بحاجة بعد تعرضها للفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، وهو مبلغ يمثل نحو عشر الناتج المحلي الإجمالي. وفي إطار مساعي نيبال للحصول على دعم دولي عاجل، ستعرض الحكومة تقديراتها الأولية بشأن أموال التعافي المطلوبة للأشهر الخمس المقبلة على كل من البنك الدولي، بنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى سفارات دول وتكتلات تشمل الولايات المتحدة، بريطانيا، الهند، الصين، واليابان والاتحاد الأوروبي. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. فاصل قصير وننضم إلى العربية بزنس.
1: فيدباك مع أثير مباركي. We'll be right back.

سابق للمغذيات تمنح سامسونج السعودية عقدا ب3.5 مليار دولار لإنشاء مجمع صناعي ينتج الألومنا واليوريا. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري والعام القادم. تكلفة تسريح عدد من الموظفين وإغلاق بعض المصانع لدى فولكسفاجن تقدر ب16 مليار يورو بحسب تقرير من سيجل.

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، والبداية بإلقاء نظرة على إغلاق الأسواق الإماراتية التي أنهت جلسة اليوم على تباين وسط بقاء أنظار العالم على أسعار النفط التي تبقى فوق مستوى $100 وسط تأجج الضربات بين إيران والولايات المتحدة في مضيق قرمز الذي يستهدف الناقلات، وبالتالي هناك حذر وقلق من تفاقم هذه الأزمة بشكل أكبر، هذه الحرب والعودة إلى الضربات المتبادلة بشكل أكبر والتصعيد فيما يتعلق بالحرب. وبالتالي هذا يضغط، يعني يرفع أسعار النفط اليوم ويضغط على ثقة المستثمرين في أسواقنا المحلية. في أبوظبي مكاسب ب10%، تراجعات ب14%، في دبي فلنرى ما الذي يضغط نزولا في دبي. أعمار العقارية يتراجع لليوم الثاني على التوالي، تراجعات اليوم 17%، سلامة على تراجعات ب17%. الإمارات دبي الوطني يرتد صعودا اليوم، يعطي بعض الدعم ب13%. أمس كان على تراجعات وضاغط نزولا مع أسهم أعمار. أعمار للتطوير على تراجعات ب16%، ودو تراجع ب19%. طبعا القطاع العقاري يتأثر بالدرجة الأولى بأي تصعيد في المنطقة وثقة المستثمرين. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في دبي، ديوا، مصرف عجمان، تعاونية الاتحاد، أمان، الفردوس القابضة، واللائحة الحمراء في دبي، على رأسها الأغذية المتحدة، مخازن الوطنية للتأمينات العامة، دبي تجاري وشعاع. شعاع كنا شهدنا أيضا نشاط عليه هذا الأسبوع بين المكاسب والتراجع. ماذا عن أبوظبي إذن؟ أبوظبي للموانئ على تراجعات ب13%، والفضبي على تراجع ب0.5%، ولكن الأسهم المصرفية على رأسها أبوظبي التجاري تعطي بعض الدعم للمؤشر ب1.7%. أدنوك للإمداد مكاسب ب19%، وآيبكس للاستثمار مكاسب ب5%. الأسهم الأكثر ارتفاعا في أبوظبي، الصير على رأس اللائحة يسجل مكاسب ب14.8%، آيبكس للاستثمار، NMDC جروب، الواحة كابيتال، ورأس الخيمة العقارية، واللائحة الحمراء إذن في أبوظبي لنلقي نظرة عليها. ماذا تشمل؟ الشركة الإسمنت أبوظبي الوطنية، أمريكانا، فينيكس جروب، ومدن القابضة. إذن نظرة سريعة على المؤشرات الخليجية والتي كانت يعني على تباين في جلسة اليوم، والسقيم تتباين.

تداولات متنوعة. يعني في السعودية نشهد بعض الضغط النزولي ب 10%، قيم تداولات تبقى ضعيفة في السعودية بحدود 3 مليارات ريال تقريبا. الكويت على مكاسب جيدة وسط قيم تداولات فقط 111 مليون دينار كويتي اليوم. وفي قطر تراجعات ب 0.3% على المؤشر. مسقط على مكاسب ب 0.3% وسط قيم تداولات تتجاوز 27.5 مليون ريال عماني. وصورة متباينة على الأسهم القيادية في البحرين، مكاسب طفيفة شبه استقرار على المؤشر.

0: وفي أخبارنا العالمية، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح $5,000 لكل مواطن أمريكي في حال فوز الجمهوريين بمجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي. هذا بحسب التقديرات قد يكلف وزارة الخزانة الأمريكية $1 تريليون، قد تضطر للاستدانة لتمويل هذا المبلغ.
1: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: وتراجع سهم أبل بعد أن أعلنت الشركة يوم أمس عن أول هواتفها القابلة للطي الآيفون ديو في أكبر تغيير لتصميم منتجها الرئيسي منذ آيفون إكس في 2017. ويبدأ سعر آيفون ديو عند نحو $2,000 في اختبار مبكر للرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنس الذي تولى قيادة الشركة خلفا لتيم كوك. وتراهن أبل على أن الشاشة الأكبر ستجعل الهاتف أقرب إلى تجربة آيباد مع إمكانية تشغيل عدة تطبيقات في الوقت ذاته واستخدامه بصورة أكبر في الأعمال والإنتاجية. سهم أبل إذن كان على تراجعات في جلسة الأمس قبيل الإعلان عن هذا الحدث. هذه العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على تباين بعض الضغط النزولي على النازداك، وأيضا في المقابل نشهد بعض المكاسب على الداو الذي كان بالإجمال تحت ضغط نزولي في جلسة الأمس، والأس أن بي على مكاسب ب10%. طبعا نترقب أرقام مؤشر أسعار المنتجين اليوم بعد قليل في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي ستبدأ بإعطائنا صورة أوضح فيما يتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. ولكن أيضا يعني كنا سمعنا أمس عن سكوت باسنت يعني أو وزارة الخزانة بقيام أو الإعلان عن قيمة مبلغ إعادة شراء السندات طويلة الأجل ل10 و20 سنة ب6 مليارات دولار. لم ترحب الأسواق بذلك، كانت مخيبة للأمال، لأننا كنا شهدنا بدلا من تراجع على عوائد السندات طويلة الأجل شهدنا ارتفاعات عليها، وبالتالي من الواضح أن الأسواق لم تكن راضية عن قيمة هذا البرنامج. أيضا في أخبار أخرى، يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي في محاولة لاحتواء موجة جديدة من الضغوط التضخمية التي أعادتها حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة إلى منطقة اليورو. ويتوقع اقتصاديون أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي ب25 نقطة أساس من 2.25% إلى 2.5%، مع الإشارة إلى استعداده لمزيد من التشديد إذا ظل توقعات التضخم مرتفعة. تأتي الخطوة بعد عودة أسعار النفط والغاز للارتفاع نتيجة تجدد الهجمات منذ أواخر أغسطس ووصول خام برنت إلى نحو $100 للبرميل أمس الأربعاء إلى ما فوق $100، وصلنا إلى ما فوق $101 على برنت. ودفعت ألمانيا أعلى تكلفة اقتراض على سندات لأجل 10 سنوات منذ 2009 بعدما باعت سندات بقيمة 4 مليارات و200 مليون يورو تستحق في أغسطس 2036 بمتوسط عائد بلغ 3.39%. لنلقي نظرة على المؤشرات الأوروبية، إذن هي على تباين، الفوتسي على تراجعات ب14%، كاكارانت مكاسب بربع في المئة وشبه استقرار على

0: داكس قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات برفع الفائدة، وطبعا الأنظار ستكون على كلمة كريستين لاغارد وأي جديد فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي. فلما لا نتوجه الآن إلى لندن وإلى زميلتنا كارينا كامل مراسلة العربية بزنس التي تنضم إلينا لنسألها أكثر عما يدور أوروبيا. كارينا أهلا وسهلا بك. لا شك أن الأنظار اليوم أوروبيا ستكون على قرار البنك المركزي الأوروبي، فماذا يتوقع المتداولون أن نسمع من كريستين لاغارد؟ لأن كلمة كريستين لاغارد ستكون ربما الأهم في إعطائنا صورة أوضح حول النظرة المستقبلية للبنك المركزي.
1: تماما، الكلمة مهمة والبيان أيضا مهم، لأنه قرار اليوم إلى حد كبير محسوم، فبالتالي سيكون هناك تركيز كبير وتدقيق في كل كلمة وكل جملة والمصطلحات واللهجة للبيان وأيضا للمؤتمر الصحفي، لأنه نحن نود أن نعرف ماذا بعد اليوم. هل سيرفع المركزية الأوروبية الفائدة مرة أخرى قبل نهاية السنة الجارية كما تتوقع الأسواق، علما أنه احتمال رفع الفائدة مرة ثالثة مطلع السنة القادمة يقف عند 80%. فهذه التقديرات إلى أي مدى من الممكن أن تتغير اليوم بناء على ما قد نسمعه أو نقرأه؟ هناك بعض المخاطر أيضا التي تواجه الاقتصاد الأوروبي في ظل هذا التجديد النقدي. أولا العوائد عالية، وأنت ذكرتي في المقدمة هذا المزاد لبيع سندات خزانة ألمانية، والفائدة المطلوبة بالنسبة لهذا المزاد كانت عالية جدا، هي الأعلى منذ عام 2009 بالنسبة لألمانيا، سندات خزانة أجلها 10 سنوات. في فرنسا أيضا العائد على سندات أطول 30 عام اليد عليها وصل إلى أعلى مستوى في 23 سنة منذ عام 2003. فواضح أن هذه ظاهرة قائمة في الأسواق، ومن الممكن أن تتفاقم أيضا إذا كانت هناك مخاوف بتجديد إضافي من قبل الإي سي بي. البعض يقول أنه في ظل هذه الأجواء الغير واضحة، الأسعار النفط العالية، الضغوط التضخمية، العوائد العالية، أنه الإي سي بي قد يقوم برفع واحد فقط اليوم، يعني one and done، خشية من قد نقول إضرار أو يعني حدوث ضرر للاقتصاد الأوروبي في ظل هذه الأجواء الصعبة والمتقلبة. فهذا أمر مهم جدا. إضافة إلى ذلك البنك سيصدر اليوم توقعاته الأوتلوك بالنسبة للنمو والتضخم، وهذا يكون أفضل دليل لمحاولة تخمين الخطوة القادمة. هل سيرفع توقعاته للتضخم؟ هذا قد يعطي إشارة بالمزيد من التجديد. ماذا عن النمو؟ هل سيخفض توقعاته للنمو الاقتصادي؟ هذا قد يعطي حق بالانتظار وعدم التسرع لرفع جديد. فالعدة التنازلية بدأ مايا، وحالة الترقب العالية جدا موجودة في الأسواق، لأنه منذ الصباح على الأسهم الأوروبية التداولات الأفقية.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية، كنت معنا من لندن. قدرت شركة فولكسفاجن تكلفة عملية تسريح عدد من الموظفين وإغلاق بعض المصانع التي تم الكشف عنها في وقت سابق ب 16 مليار يورو بحسب تقرير حديث صادر عن سبيغل. وكانت شركة السيارات الألمانية قد أعلنت أنه تم الموافقة بداية شهر سبتمبر على خطط لتسريح 50 ألف موظف إضافي ليصبح إجمالي عدد الوظائف التي سيتم التخلي عنها حوالي 100 ألف وظيفة، ما يمثل 15% من القوى العاملة، وذلك بسبب احتدام المنافسة من الشركات الصينية في الفترة الأخيرة. كما تمت الموافقة على إغلاق 4 مصانع داخل ألمانيا. وفي سياق متصل أيضا أكدت فولكسفاجن أنها ستقوم بإعادة هيكلة إدارتها وستقلل عدد طرازات السيارات التي تبيعها بنسبة 50% بحلول 2035. في أخبار أخرى، قد تلجأ شركة إيرباص إلى الاستحواذ المباشر على بعض الموردين للحصول على سيطرة أكبر على قطع الطائرات بعد سنوات من الاختناقات في صناعة المقاولين الفرعيين التي أدت إلى تأخيرات في مواعيد التسليم. وفي إشارة إلى الاستحواذ الجزئي على شركة سبيريت أيرو سيستمز، قال روبن هيز الرئيس التنفيذي لإيرباص في أمريكا الشمالية إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون الحل لمواجهة مشاكل سلاسل الإمداد، وما زالت قيود سلاسل التوريد تعتبر وتحد رئيسي في صناعة الطائرات خلال السنوات الأخيرة. وأشار هيز إلى أن المشكلة أصبحت تركز مؤخرا على بعض القطع الرئيسية مثل المحركات والتصاميم المقصورة. يذكر أن إيرباص واجهت أيضا عدة مشاكل في الجودة خلال الأشهر الماضية في قطع صنعت بالمصانع في إسبانيا، مما أجبر الشركة لإعادة النظر في أهداف التسليم لديها، وأدى إلى تباطؤ كبير في تسليم طراز الـ A330 نيو. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لسعر النفط في 2026.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف على العربية بزنس.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. تستعد شركه انطلاق لاطلاق النسخه الرابعه من قمه التقرير السنوي لقطاع رياده الاعمال المصري SDR 2026 في مدينه الجونه خلال الفتره الممتده من 10 حتى 12 سبتمبر تحت شعار البيانات والابتكار، اعاده تصور مشهد رياده الاعمال في مصر. وتستهدف القمه هذا العام استضافه اكثر من 500 مشارك من ممثلي الجهات الحكوميه والمستثمرين. للمزيد تنضم الينا من هناك زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. أهلا وسهلا بك فهيمة معنا، والمنظر خلفك جميل جدا، فما أبرز ما سنتابعه في هذا المؤتمر؟
1: مساء الخير مايا. يعني قد يكون أجمل ما نتابعه هو الجونة على البحر الأحمر. يعني كنا منذ أسابيع في علم الروم على ساحل البحر المتوسط الساحل الشمالي، وهو ساحر بالنسبة لكثير من المستثمرين والعملاء بالطبع والمواطنين، ولكن أيضا البحر الأحمر له جاذبيته، خاصة مدينة الجونة أقدم المدن على ساحل البحر الأحمر. من هذه المنطقة تبدأ شركة انطلاق النسخة الرابعة من قمة إطلاق التقرير السنوي لريادة الأعمال بمشاركة عدد كبير من صناديق الاستثمار وأيضا الشركات مايا، بالإضافة لعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية منهم وزير الاستثمار وزير الصناعة. وبالتالي هناك اهتمام كبير في مصر خلال السنوات الأخيرة بريادة الأعمال. مصر لديها خطة واضحة لأن تكون مركزا إقليميا للابتكار في أفريقيا بشكل خاص. وبالفعل خلال السنوات الأخيرة شهدنا شركات كثيرة نمت في مصر من خلال كشركات ناشئة، وتمكنت أن تتخطى حاجز المليار دولار في القيمة. وبالتالي هناك آمال كبيرة مصرية على هذا القطاع الحيوي، خاصة أن مصر بالطبع عدد سكان 110 مليون مواطن أغلبهم من الشباب. وبالتالي هناك مبادرات مستمرة، خطط مستمرة للاهتمام بهذا القطاع الحيوي، والذي يمكن أن ينمو بالاقتصاد بشكل كبير، خاصة في مجال بالطبع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات التي شهدنا طفرات في العالم بسببها. شركات كبيرة ناشئة تحوز على اهتمام المستثمرين وتبلغ قيمها يعني مليارات الدولارات في الوقت الحالي. نتابع اليوم بالطبع ما سيذكره الوزراء حول هذه القمة وحول خططهم خلال الفترة المقبلة والمبادرات التي سيتم إطلاقها من أجل مزيد من الشركات الناشئة، مزيد من يعني تبني الأفكار الجديدة والمبتكرة في السوق المصرية.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مراسلة العربية على كل هذه الإيضاحات، طبعا سنكون معك في نشراتنا اللاحقة. وفي أخبار أخرى، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالي والعام المقبل مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتراجع الإمداد.

الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. وتوقعت إدارة يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 91 دولارا للبرميل في 2026 بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة، بينما رفعت توقعاتها لمتوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 84 دولارا و65 سنتا للبرميل بزيادة تقارب 5% أيضا. هذا وارتفع حجم إنتاج النفط المتوقف في الشرق الأوسط إلى 6,700,000 برميل يوميا خلال أغسطس، مشيرة إلى أن إنتاج وصادرات المنطقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع قبل الربع الثاني من 2027. في المقابل تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع تدفقات النفط من الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة مع زيادة تدريجية في الشحنات عبر مضيق هرمز، إلى جانب الاعتماد بصورة أكبر على وسائل بديلة مثل النقل من سفينة إلى أخرى. وفي الأخبار، السعودية أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن موافقة مجلس إدارتها على قرار الاستثمار النهائي لمشروعها السابع وترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء على شركة سامسونج E&A بقيمة تبلغ نحو 3,470,000,000 دولار. ويتكون المشروع من مجمع صناعي يضم مصنعا لإنتاج الألومنا بطاقة تبلغ 1,200,000 طن متر سنويا، ومصنعين لإنتاج اليوريا بطاقة إجمالية تبلغ 2,600,000 طن متر سنويا، إضافة إلى وحدة لالتقاط الكربون. هذا ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية خلال الربع الأخير من العام الحالي، على يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الثالث من 2030. وعند اكتماله سيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية لسابك للمغذيات الزراعية من اليوريا إلى 7,400,000 طن متر سنويا بزيادة تبلغ 54% مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية. سابك للمغذيات الزراعية تسجل مكاسب ب16% في جلسة اليوم. بالنسبة لمؤشر السوق السعودية يسجل تراجعات ب10%، وسط قيم تداولات تتجاوز 3 مليارات ريال في السوق السعودية اليوم. طبعا تبقى الأعين أيضا على سهم أرامكو في ضوء الارتفاعات القوية التي كنا شاهدناها على أسعار الطاقة. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. لارا تلقاكم في جرس الإغلاق بعد دقائق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك

0: إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم،

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. النفط يحافظ على مستويات فوق $100 وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها للأسعار. ترقب اجتماع المركز الأوروبي وألمانيا تدفع أعلى تكلفة اقتراض منذ 2009 على إصدار السندات. ولحشد الناخبين ودعم الحزب الجمهوري بانتخابات الكونغرس، ترامب يغري الأمريكيين $5,000 لكل شخص. ومكاسب الحد الأقصى لسهم شركة الإعادة للتأمين بعد اختيار الشركة لقيادة الوعاء السعودي للتأمين. دعونا نبدأ مشاهدينا مع تحركات أسواق الطاقة، حيث تحافظ أسعار النفط على مكاسب فوق مستويات $100 للبرميل في تعاملات اليوم. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد رفعت توقعاتها لأسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي $91 للبرميل في 2026، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة، بينما رفعت توقعاتها لمتوسط سعر خام غرب تكساس إلى $84.65 للبرميل، بزيادة تقارب 5% أيضا. وارتفع حجم إنتاج النفط المتوقف في الشرق الأوسط إلى 6,700,000 برميل يوميا خلال أغسطس، مشيرة إلى أن إنتاج وصادرات المنطقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع قبل الربع الثاني من عام 2027. 102 إذن نصل إليها الآن في أسعار النفط بعد أن تخطى مستويات $100 في جلسة يوم أمس لأول مرة منذ يوليو. ويوم أمس نتحدث عن ارتفاعات أقوى على الأسعار ب 3.4%. مسؤول كبير في الحزب الثوري الإيراني يقول بأنه إيران مستعدة للتصعيد. ترامب من ناحية أخرى يتحدث بأنه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، وأيضا قال بأنه سعر البنزين بالولايات المتحدة يعني لن يتراجع الآن بسبب الحرب. أيضا في تصريحات ملفتة لوزير الطاقة الأمريكي يقول لوكالة بلومبرغ بأنه 11 مليون برميل تمر حاليا عبر مضيق هرمز، يعني تقريبا نصف ما كانت عليه قبل الحرب. على كل في تطورات الأحداث التي تؤثر على المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية دالاس إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، مضيفا

أنه يجب تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب. ترامب أشار إلى أنه قد يضطر إلى قصف إيران مجددا باستهداف موقع جبل الفأس، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. هذا وتوقع ترامب انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي. من ناحية أخرى، هناك ترقب في أسواق المال بعد قليل لقرار المركز الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، في محاولة لاحتواء موجة جديدة من الضغوط التضخمية التي أعادت حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة إشعالها في منطقة اليورو. يتوقع اقتصاديون أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.25 إلى 2.5%، مع الإشارة إلى استعداده للمزيد من التشديد إذا ظلت توقعات التضخم مرتفعة. وتأتي الخطوة بعد عودة أسعار النفط والغاز للارتفاع نتيجة لتجدد الهجمات منذ أواخر أغسطس. أما في أسواق السندات، فقد دفعت ألمانيا أعلى تكلفة اقتراض على السندات لأجل 10 سنوات منذ العام 2009، بعدما باعت سندات بقيمة 4 مليارات و200 مليون يورو تستحق في أغسطس 2036 بمتوسط عائد بلغ 3.4%. ويأتي ارتفاع العوائد وسط موجة بيع عالمية في أسواق السندات، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر مقابل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا بعد الخسارة التي بني بها حزب المستشار فريدريك ميركس في انتخابات محلية. على كل، لنقم جولة على عوائد السندات مشاهدينا. حتى في بريطانيا اليوم تصل العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. هذه بداية، عوائد السندات الألمانية فيها بعض الهدوء كما تلاحظون. من ناحية أخرى، هذه العوائد الأطول أمد فيها ارتفاعات، ولكن ارتفاعات محدودة. عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا على ارتفاع. العوائد العشر سنوات وصلت بالأمس إلى مستويات 4.86 وتبقى عند هذه المستويات. يعني هذه تقريبا نتحدث عن أعلى مستويات منذ 3 أعوام. كان في خيبة أمل من ما أقدمت به وزارة الخزانة بعملية إعادة شراء السندات. اشترت 6 مليار دولار من السندات ضمن برنامج أكيد أوسع نطاقا لشراء السندات، ولكن كان في خيبة أمل من الرقم، لأنه كانت الأسواق عم بتسعر رقم أعلى من ذلك بين 8 إلى 10 مليارات دولار من السندات في الدفعة الأولى من هذا البرنامج. الدولار يسجل بعض الارتفاع أمام العملات الرئيسية. نحن بانتظار كما تحدثنا بعد قليل نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي. هلأ محسوبة موضوع رفع الفائدة، ولكن ننتظر أي إشارات حول الخطوات المقبلة لأسعار الفائدة، وأي حديث حول مصير كريستين لاغارد، لأنه دائما في تكهنات بأنها لن تبقى في منصبها كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي، وقد تترك قبل انتهاء ولايتها في أكتوبر من العام المقبل. الذهب فيه بعض التهدئة ب 13% مع ارتفاع الدولار، والفضة أيضا على ارتفاع. الكاكاونت مرتفع، الداكس فيه بعض التراجع. أما الأسواق الأسيوية فنرى إذن أو هذا التوبكس والنيكي إذن بنهاية جلسة اليوم إذن على شيء من الارتفاع. من ناحية أخرى، الكوسبي والهانكسانج على تراجع بنهاية الجلسة. والعقود الأجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى أداء متباين. عندنا بعض الارتفاع على داو جونز، الأس أم بي استقرار على العقود الأجلة، والناسداك فيها تراجع ب 14%. اليوم بعد الإغلاق تصدر نتائج أوراكل، نتائج أيضا مهمة تعطينا فكرة أوضح حول وضع قطاع الذكاء الاصطناعي. دعونا نعود إلى أخبار سوق الأسهم السعودية. ماذا نتابع اليوم؟ قطاع أساسي نتابعه قطاع التأمين، حيث يسجل سهم الإعادة مكاسب الحد الأقصى بعد اختيار الشركة لقيادة الوعاء السعودي للتأمين، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن وعاء التأمين البحري يمثل آلية وطنية متخصصة تعزز

0: قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية وتدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الوزير أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا. يذكر أن السعودية لإعادة التأمين تقود ترتيبات الوعاء تحت إشراف هيئة التأمين بمشاركة شركات التأمين، ويستفيد منه المؤمن لهم عبر الشركات المشاركة ووفق الشروط والأحكام المعتمدة. هلا اكيد شركات التامين يلي عندها تامين بحري قد تستفيد، لانه شركه اعاده التامين سوف تقوم بهذه العمليه بالمشاركه مع شركات التامين الاخرى، وبالتالي اليوم نرى هذه الشركات هي الاكثر ارتفاعا في سوق الاسهم السعوديه. أيضا شركات أخرى قد تستفيد مثل شركة البحري. من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة سابك للمغذيات الزراعية على قرار الاستثمار النهائي لمشروعها السابع وترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء على شركة سامسونج إي أند إي بقيمة تبلغ 3,470,000,000 دولار. يتكون المشروع من مجمع صناعي يضم مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة 1,200,000 طن متري سنويا، ومصنعين لإنتاج اليوريا بطاقة إجمالية تبلغ 2,600,000 طن متري سنويا، إضافة إلى وحدة لالتقاط الكربون. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في الربع الثالث من عام 2030. نظرة على السهم، فيه ارتفاع ب 16% في جلسة اليوم. على كل مشاهدينا، تتواصل في الرياض فعاليات مؤتمر S&P Capital، وللمزيد معي من هناك جلال فاروقي رئيس إدارة الأوراق المالية لدى شركة الأهلي المالية. أستاذ جلال، أهلا وسهلا بك، ودعنا نتحدث بالطبع عن وضع السوق وأراء المستثمرين وعملائكم في سوق الأسهم السعودية. اليوم عم نرجع نشوف هدوء بالسوق بعد القفزة اللي شفناها إثر تعيين السيد مازن الصديري، والتفاؤل بإمكانية أن نرى السوق أن يفتح بشكل أكبر للمستثمر الأجنبي. عدنا لنرى هدوء اتجاه نزولي وحتى ضعف في أحجام السيولة. اليوم مثلا سيولة 3.5 مليار ريال بالمقارنة مع متوسط سيولة في شهر أغسطس فاقت 5 مليار ريال. السؤال هنا، هل لاحظتم قلة اهتمام الآن في سوق الأسهم السعودية؟
1: مرحبا لارا. الاهتمام اللي احنا شايفينه من المستثمرين المحليين الأجانب سواء المؤسسات أو الأفراد ما زالوا قوي ومهتم في السوق السعودي. حجم السيولة وحجم التداول اللي احنا شايفينه خلال آخر تقريبا 10 أيام اللي هو يشكل شهر 9 أكيد منخفض من شهر 8، وجزء كبير من هذا الانخفاض هو الأوضاع اللي عم بتصير في المنطقة بالنسبة للحرب وإلى آخره. السيولة اللي موجودة في السوق من المستثمرين ما زالها يعني موجودة ومتوفرة. دليل ممتاز هو أنه إصدار السكوك لبنك الرياض كان أكبر بضعف من الحجم اللي كان في الأصل، ولكن التحفظ على المخاطر اللي موجودة في سوق الأسهم هو اللي يمكن مش عم بساعد المستثمر يتشجع أنه يرجع ياخد قرارات استثمارية في الأسهم على مدى متوسط أو مدى أطول.
0: جلال، بالتالي هل هناك لجوء إلى يعني سوق السندات بدلا من سوق الأسهم برأيك، أم أيضا هناك اهتمام للمستثمر السعودي بالأسواق الخارجية؟ هذا عم يسحب سيولة من السوق السعودي.
1: ممكن نطلع عليه من طرفين. أول إشي، الاهتمام في الأسهم ما زال موجود، يعني أحجام الملكيات في الأسهم السعودية سواء على الأفراد أو على الأجانب ما في انخفاض كبير. أحجام التداول في الهامش ما في انخفاض خلال السنة هاي، ولكن القرارات الاستثمارية أو القرارات لشراء أسهم خلال الفترة هاي قرار عادة عم بتاخذ على مدى أقصر، وبنفس الوقت لما أي مستثمر سواء مؤسس أو

0: أو فرد يكون عنده سيولة فائضة وغير مستخدمها، عادة بيستثمرها في سندات، في أوراق مالية تجيب له عائد للفترة هاي، عن بين ما يرجع يتشجع أنه يستثمر في الأسهم مباشرة.
1: ماذا عن المستثمر الأجنبي؟ أين هي شهية المستثمر حاليا؟ إلى أي مدى هناك بناء مراكز في السوق برأيك قبل ربما انتظار هذا المستثمر لقرار هيئة سوق المال بفتح السوق بشكل أكبر له؟
0: هو أكيد خلال آخر سنة قرار أو سواء هيئة سوق المال أو وزارة الاقتصاد على نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة أو الغير مدرجة أكيد قرار مهم وقرار عم بأثر على يمكن قابلية المستثمر الأجنبي أنه يزيد نسبة الملكية عنده في السوق المحلي. والتوقعات يعني والتوجهات اللي احنا شايفينها انه هذا يمكن اعلان او قرار يجي في الفترة الآتية. بنفس الوقت في بعض النقاط الثانية كمان عم بتخفف في طلبات اللي عم تيجي من المستثمرين الأجانب. فرضا نسبة المؤشر السعودي في مؤشرات العالمية في بعضها انخفضت خلال آخر فترة، وهذه كمان أشياء بتأثر على طبيعة المستثمر الأجنبي وقديش هو ممكن يدخل في السوق السعودي مقارنة في الفترة السابقة.
1: جلال فاروقي رئيس إدارة الأوراق المالية في شركة الأهلي المالية، شكرا جزيلا لك. تدرس أرامكو السعودية بيع شركة أرلناكسيو المتخصصة في إنتاج المطاط الصناعي والمواد المرنة ضمن خطة أوسع للشركة لتسييل أصول قد تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار وفقا لمصادر بلومبرغ. وبحسب المصادر تعمل أرامكو مع مستشار لتحديد مستثمرين محتملين لشراء الشركة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، وسط توقعات باهتمام من شركات متخصصة في الصناعات الكيميائية إلى جانب صناديق الاستثمار المباشر. وكانت أرامكو قد استحوذت على كامل ملكية أرلناكسيو في العام 2018 بعد شراء حصة شركتها الألمانية في المشروع المشترك مقابل 1,750,000,000 دولار. وأمس ذكرت وكالة بلومبرغ نقرا عن مصادر مطلعة أن شركة داو تدرس التخارج من مشروع صدارة للكيميائيات المشترك مع أرامكو في قطاع الكيماويات بقيمة 20 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة المحتملة في إطار مراجعة داو لمحفظة أصولها في وقت يواجه فيه قطاع الكيماويات ضغوط مستمرة. وقد يتيح التخارج المحتمل لأرامكو شراء حصة داو وزيادة الملكية في المشروع المشترك، فيما قد يتقدم مستثمرون استراتيجيون أو ماليون آخرون بعروض لشراء الحصة مع عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. على كل مشاهدينا لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية الآن بعد ارتفاعات محدودة في جلسة يوم أمس. اليوم نتحدث عن ارتفاع في سوق الأسهم السعودية في ظل سيولة 3.6 مليار ريال حتى الساعة، أو تراجع بالأحرى في السوق السعودية ب 0.2%. المؤشر يكسر حاجز ال 11,000 نقطة نزولا 10,994 نقطة. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا اليوم، الاهتمام قطاع التأمين، لاحظوا سهم التعاونية أكثر من 4%، ولاحظوا سهم الإعادة ليمت أب في جلسة اليوم. من ناحية أخرى أسهم الراجحي متراجعة بعض الشيء، وهذه كلها أسهم تأمين ما عدا الأبحاث والأعلام، وهي التي تتصدر الصورة في لائحة الأسهم الأكثر ارتفاعا. أما الأسهم الأكثر تراجعا من ضمن الأسماك، كنا عم نشوف حركة مضاربة على السهم مؤخرا، نسيج تراجع ب 4%. نهاية فترة الاكتتاب بالأسهم الحقوق الأولوية الجديدة تنتهي في 13 سبتمبر. بحر العرب، الجوف من الأسهم أيضا الخاسرة اليوم. ماذا عن القياديات؟ هذه أسهم المواد الأساسية سبك مرتفعة بعض الشيء، ضعف على معادن. أما أسهم الطاقة تحدثنا عن أو قبلها البنوك ضعيفة تسجل تراجعات. عندنا أسهم الطاقة مرتفعة كلها بدون استثناء، أرامكو أيضا على الارتفاع، اس سي سي مرتفعة ضمن قطاع الاتصالات، ولكن بقية الأسهم خاسرة. ونتابع

0: في فقرة سهم اليوم، الشركة السعودية لإعادة التأمين الذي يسجل ارتفاعات قوية على خلفية اختيار الشركة لقيادة الوعاء السعودي للتأمين. أعلى المستويات التي سجلت اليوم هي المستويات الحالية 27.80، هذا أعلى مستوى للسهم منذ جلسة الرابع من مايو الماضي. عدد الأسهم المتداولة 12 ضعف متوسط العشرين يوم. خلال 5 جلسات أصبح السهم مرتفع ب 8.8%، وخلال شهر ارتفاعات تفوق 15%. أما منذ بداية العام فهو مرتفع فقط ب 3.65%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب 9%. هذا نقارنه بارتفاع لتاسي خلال نفس الفترة ب 5%. السعر إلى القيمة الدفترية مرتين تقريبا. مكرر ربحية 12 شهر يبلغ 21.5 مرة. مكرر ربحية المستقبلي 19 مرة. أرقام وراشحي كابيتال يتابعان السهم، الأولى توصي بالشراء والثانية بالبيع. سعر مستهدف بالمتوسط عند 30.5 ريال، وهو أعلى ب 20% من آخر إغلاق. كبار المساهمين في الشركة، صندوق الاستثمارات العامة PIF يمتلك 22.7%. ونستكمل الحديث حول هذا الموضوع مع ضيفي من الرياض عبد الله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرصانة المالية. أهلا بك عبد الله وشكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ من قطاع التأمين وهذه الأخبار التي نسمعها. لا واضح أن شركة الإعادة للتأمين هي من أكبر المستفيدين من هذه الخطة المقترحة، ولكن سوف يكون هناك مشاركة لشركات تأمين أخرى. هل لديك تصور من هي الشركات الأكثر استفادة، خاصة اللي لديها نشاط أكبر في قطاع التأمين البحري، وماذا عن الشركات الأخرى المستفيدة؟
1: مساء الخير. هو بالحقيقة ما زال الخبر يعني في بداياته، وما نستطيع اليوم أن نحدد عن حجم هذا السوق أو حتى الشركات اللي ممكن تكون على يعني استفادة مباشرة، وحتى كذلك حجم الاستفادة. فاليوم اختيار إعادة أكيد أنه يعني إيجابي للشركة، لكن ما هو حجم استفادة الشركة من هذا السوق يحتاج يعني يمكن تقدير من الشركة، وتحتاج إلى وقت حتى يستطيع يعني المستثمرين يقدروا حجم استفادة شركة إعادة من هذا الوعاء السعودي للتأمين البحري. طبعا المبادرة بكل تأكيد هتكون لها جوانب كبيرة مهمة في قطاع التأمين على الشركات، الشركات اللي يعني لها زي ما ذكرتي لها يعني أعمال وعقود في هذا القطاع. لكن الأهم من ذلك هي أنه هذا الوعاء راح يكون مهم جدا للحركة اللوجستية وحركة نقل البضائع للمملكة وحول العالم، حتى لأنه يختص طبعا في النقل البحري والمخاطر يعني محورية حول هذا النقل، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة، وجاء في وقت حساس. فأعتقد أنه حيكون لها أثار أكبر بكثير من فقط القطاع التأمين، بل يمتد إلى قطاعات أخرى، قطاع النقل، قطاع حركة البضائع، تكلفة البضائع حتى على المستهلك داخل السعودية المفترض أنها تعود بالانخفاض خلال الفترات القادمة، وصولها، عدة جوانب حقيقة كثيرة راح تكون لها آثار إيجابية كبيرة. كان منتظر حقيقة هذا القرار، الحمد لله أنه صدر، لكن اليوم يعني مبروك لشركة إعادة اختيارها. نعم. والثقة فيها لقيادة هذا الوعاء.
0: عبد الله، ماذا عن قراءة تأثير ذلك على البحري تحديدا؟ هلا البحري لا ننسى بانه يعني النصف الاول كان نصف استثنائي للشركه من ناحيه الارباح، تضاعفت الارباح تقريبا 5 مرات بسبب ارتفاع اسعار النقل البحري. التوقعات بانه الاسعار ايضا سوف تبقى مرتفعه، ولكن بنفس الوقت كان عندها بعض الحوادث واستهداف لناقلاتها. الشركه اعلنت عن ارباح استثنائيه، بالتالي ماذا نتوقع للنصف الثاني من هذا العام؟ لأي مدى التكاليف سوف تتراجع على الشركة؟ هل ممكن تحقيق نفس مستويات الأرباح اللي حققت في النصف الأول؟
1: جميل. طبعا شركة البحري بكل تأكيد واحد من الأطراف اللي حتستفيد من إطلاق الوعاء السعودي للتأمين البحري، حيخفض

0: عليها هذا يعني التكاليف حيزيد يمكن من نشاط التشغيل للشركه، مع انه الشركه ما شاء الله يعني تعمل بشكل يعني خلينا نقول قوي جدا بالعطف على التاريخيه. زي ما ذكرنا يمكن اذا تذكرين قبل فتره تكلمت انا عن شركه البحري وذكرت حجم الارباح الاستثنائيه اللي حققتها الشركه وقارنته في حجم الارباح المبقاه اللي وصلت له الشركه. كانت ارباح المبقاه حوالي 8 مليار ونص، عطفا على راس مال حوالي 9 مليار و200. فاحنا نتكلم بس في النصف الاول الارباح، رصيد الارباح المبقاه قارب من حجم راس المال. المتوقع النصف الثاني تحقيق الشركه لارباح اعتقد انها حتكون اعلى من النصف الاول، ممكن تصل الى 5 مليار، 5 مليار وشوي. احنا نصل في نهايه السنه الى رصيد ارباح بعد خصم الارباح الاستثنائيه حوالي 12 مليار ريال. حترجع مره الشركه مره ثانيه امام قرار مهم، وهو اما توزيع ارباح استثنائيه واعتقد انها حتكون اكبر من ارباح النصف الاول، أو زيادة رأس مالها وبالتالي تحويلها إلى خطط طويلة الأمد في إما تخفيض الديون أو توسع الشركة. فأمام الشركة قرار استثنائي، لأنه هذه السنة سنة 26 المفترض أن الأرباح تكون بحدود 10 مليار. فاليوم عندنا أرباح استثنائية الشركة وزعت، أو اليوم طبعا تاريخ الاستحقاق للأرباح الاستثنائية حوالي 1.380 مليار، تعادل 26% فقط من أرباح النصف الأول، وهي كما أعلنت هي أرباح توزيعات عن أرباح النصف الأول. فمعناه أن ما وزعت إلا شيء قليل جدا، أقل من 50% بكثير. فالنصف الثاني
1: متوقع أنه يكون في توزيعات استثنائية.
0: أنا أراهن أنه لابد أن يكون في توزيعات استثنائية للنصف الثاني أكيد، يعني الشركة أمام خيار يعني واضح، راهنت عليها في النصف الأول أراهن عليها في النصف الثاني. فأتوقع أنها يكون عندها أرباح استثنائية. شركة الدور مكرر ربحية صراحة منخفض اليوم
1: تمام. عذرا للمقاطعة عبد الله، ولكن لماذا السوق غير مقتنعة وتسعر السهم على مكرر ربحية عند 5 مرات هو الأدنى بين تقريبا كل الأسهم المدرجة؟
0: صحيح. اعتقد بسبب المخاوف، والمخاوف هذه يعني اتفهم متفهمة، لكن اليوم وجود الوعاء السعودي للتأمين البحري اعتقد انه غطى جزء إن لم يكن يعني أغلب المخاوف هذه. فلأنه التأمين هذا نص عليه على مسألة تأمين البضائع المنقولة، تأمين أجسام السفن وهي الناقل البحري طبعا، فحيغطي تأمين أجسام السفن، مسؤولية المستأجرين وتغطيات الحماية والتعويض. فحنا نتكلم على تأمين شامل يعني. فاليوم وجود التأمين غطى جزء كبير من مخاوف المستثمرين اللي أدت إلى تخفيض تقييم الشركة. أعتقد وكنت ذكرت سابقا أعتقد أنها يعني مخاوف غير مبررة، عطفا على سعر السهم وعلى تقييم الشركة وتوزيعات المتوقعة للشركة. وأعتقد أنها يعني أعتقد أن السوق ممكن يصحح السعر هذا فيما بعد، لكن هذا يترك لظروف السوق الآن وتوقعات المستثمرين.
1: يعني نقارن مكرر ربحية ب5 مرات بالمقارنة مع مكرر ربحية السوق 16 مرة، هي بتجي بالمرتبة الثانية بعد جدوى ريت مكرر ربحية مرة واحدة 1.3 تقريبا. شكرا لك عبد الله الربدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، شكرا جزيلا لك.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية الخبر وصدى،
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أكثر الكاميرا خلاص.
12: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل.

0: صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين.
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات

0: أقول عندك لائحة طبقها.
1: 50% تتحمل رابطة دوري محترفين.
2: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
2: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
3: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم في ملعب مع فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى شاشتكم MBC Action وعلى MBC شاهد. شركائي في حلقة اليوم من الرياض سعود صرامي، ومن جدة حمد الدبيخي، ومن جدة مساعد العمري، ومن الدمام الأبوظبي، ومن أبوظبي حمد الدبيخي. وفاد مساك الله بالخير وخميس مبارك، نهاية إجازة أسبوع سعيدة بالنسبة لك إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أحييك وأحيي المشاهدين والمشاهدات لبرنامج ملاعب مع فيصل جفن عبر أثير العربية FM وعبر قناتنا الجميلة MBC Action. ورحب الكابتن الكبير حمد الدبيخي والأخ العزيز والمدرب القدير الأخ مساعد العمري.
0: هو قد الرب
1: ها؟
0: تقول مدرب قدير قد درب؟
1: والله أنا أنا أنا أعتقد إنه درب عدد من الأندية في جدة أعتقد.
2: صحيح.
1: بس قطعت السنية مو فريق أول.
0: ما أذكر.
1: اسأله هو عندك إنشده.
0: أنت اللي قال المعلومة مو بهو.
1: إنشده طيب.
0: إنشد كنت.
1: ها؟
0: تعال تقول مدرب وين دربه؟
1: طيب إنشده طيب.
0: حياك الله مساعد.
2: أسعد الله جميع أوقاتك أبو محمد. أنا سعيد بالتواجد في ملاعب مع فيصل الجفن على العربية وعلى أكشن وعلى جميع وسائل التواصل. أحيي أخوي العود سعود الصرامي صاحب الخبرات، والكابتن حمد الدبيخي لاعبنا ولاعب منتخبنا الدولي. أما أنا فأنا لازلت وسط هذه القامات مبتدئاً الحمد لله. أما فين دربت فهي صدق أبو فهد، عدد من الأندية في الفئات السنية، وآخر محطة لي كانت مدير عام مركز الأمير عبد الله الفيصل للفئات السنية.
0: مدير عام هذه وظيفة إدارية، هو يقول تدريبية.
2: لا لا
0: أنا نزع عن التدريب.
2: لا أنا كنت المدير الفني قبل لا يجيبونها عندنا الآن في ملاعبنا. هذا شيء مثبت في الاتحاد السعودي الكرة، هذه عقود.
0: هذا عمل إداري، ده مو بتدريبي.
2: فني، المدير الفني.
0: المدير الفني اللي يرسم الخطط والاستراتيجيات ويختار المدربين، هذا مفهوم.
2: بس خلاص هم
0: اللي. بس التدريب اللي يقف على الخط ويحط التكنيك والتكتيك، سويت هالشغل ده.
2: نعم.
0: وين
2: نعم. دربت طال عمرك في نادي الربيع، دربت في نادي الأهلي، دربت في نادي جدة، دربت عدد من الأندية. طبعا تدريب متواضع وليس،
0: بس يعني احنا لتصحيح المعلومة ابو عبد العزيز، يعني
2: لا وليس
0: اللي ما يعرف هذا التاريخ نذكرك فيه. بس
2: يا حبيب قلبي ابو محمد، وانت
0: يعني انا كده افهم انه انت تعلمت او جربت في الأندية دي.
2: انا كنت طال عمرك من الدفعة الثانية من المدربين الوطنيين اللي راحت انجلترا عام 82 ميلادي،
0: ويقول لك
2: وأخذنا الدورات في إنجلترا وفي طيب. كندا وفي فرنسا طيب. وفي البرازيل
0: طيب.
2: وعلى حساب الدولة عز الله.
0: حمد الدبيخي مساك الله بالخير.
2: لا معلومة صغيرة، وخريج معهد إعداد القادة بالرياض عام 91 يعني طيب. بس جبرتني والله، هذه ما لها داعي انها تنقال، ولكن عاد أخذتونا للمكان ذا.
0: الله يطرح فيها البركة. حمد الدبيخي حياك الله.
3: أنا نسيك الله بالخير.

0: محمد ابو فهد اخوي مساعد، واترك عنك الضرب تحت الحزام في الضيوف لو سمحت، لابس نظاره اليوم.
1: مستعجل مستعجل اللي جابوا لك،
0: وانت الله يهديك بعد لازم ترد في نفس الوقت، تريب
1: مستعجل.
2: طيب يقول لك
1: لا اقول لك حمد، كابتن حمد، ترى ترى ابو محمد اقسم بالله حتى يوم انه يكون معنا في اللوبي هذا اسلوبه، يعني يجيك من هنا ومن هنا، واذا عندك شيء يطلع، واذا ما عندك شيء يكشفك يكشفك بدري بدري.
2: الله يحييك. شوف بس انا ما اتذكر اني تقابلت انا وياك في فندق بحياتي، اي لوبي
1: ابدا،
2: فندق
1: ولا في الدوحة ولا في الدوحه
3: في الدوحه في الدوحه اكيد لا لا، بس شوف اذا لك ملاحظه على النظاره ترى يعني الان في دوري المعتزلين في البرازيل، انا اسمي الدوري البرازيلي دوري المعتزلين، واخرها امس نادي بوتوفوق العريق اعلن التعاقد مع حكيم زياتش، عنده 37 سنه. صحيح. دوري البرازيلي ودوري
1: مع نظاره،
3: لا اللي لابس نظاره الان الكابتن نيمار، فبحكم ان الهلاليين يعني حريصين على نيمار فهو يذكرهم بالنظاره، يعني
2: نيمار امس متهاوش هو ما ادري
3: مع جمهور،
2: مع جمهور يقول رجلي بلا ركبه زي من فريقكم كله
3: يقوله.
2: انا شفت غطرسه، بس اللي بينافسك في الغطرسه هو،
3: لا وكان هو بعد شفته بعد
2: مرة يعني انا كنت اعتقد انه انت الوحيد في النرجسيه، لكن نيمار بدا يتعداك شوي.
3: لا حتى انا شفته في احد التدريبات ترك التدريب وقعد يفك الكفرات.
2: طيب امس اختتمت مباريات الجوله السادسه بعد ان لعبت المباريات الثلاثه الاخيره بالامس، الخلود وانتصر على الشباب، لا يزال الشباب يواصل مسلسل تفريط بالنقاط، وقد وقد وقد ما نمتاك تكون أسوأ بداية للشباب في تاريخه، يبينا نرجع ونتأكد من الأرقام، لكن ما أتذكر أنه وصل كبدايات أنه يلعب 6 مباريات ويصل إلى ترتيب 16 وبنتائج سلبية جميع مبارياته، وليست سلبية بالنقاط فقط، سلبية أيضا في المستوى، الفتح أيضا يخسر من الدرعية، وقد أيضا أضيف لها أن تكون أسوأ بداية للفتح في تاريخه، أن نتذكر الموسمين اللي راحت كانت بدايات الفتح خجولة وبعدين يتطور مستواه تدريجي ويرجع في الدور الثاني ينقذ ما يمكن إنقاذه، لكن هذه المرة يبدو أنها لا تشبه المواسم الماضية من ناحية أنه الفريق سيء. النصر ينتصر على بها بهدفين لهدف، يصبح الترتيب بعد نهاية الجولة السادسة ترتيب الهلال أولا، النصر ثانيا، القادسية ثالثا بذات الرصيد 15 نقطة مع فارق الأهداف، الهلال يفرق هدفين عن النصر، والنصر يفرق هدفين عن القادسية، والاتحاد يأتي رابعا بفارق نقطة ب14 نقطة، يعني موسم إن شاء الله موعود أنه يكون المنافسة فيها حادة يا أبو فهد.
3: شوف لو تكلمنا عن الشباب، أنا يمكن قبل ما يبدأ الموسم وقلت لكم ترى الشباب يعني من الناس المرشحة للهبوط، طبعا الآن الناس أنا بالنسبة لي أعتبر بداية الشباب في 6 الجولات الماضية هي بداية مروعة
2: جدا.
3: ومروعة جدا للفريق الشبابي.
2: صحيح.
3: خاصة وأنه الشباب يعني أضيفت له عدد كبير من الأسماء سواء المحلية أو الأجنبية، لكن أعتقد
2: 17 تغيير
3: إيه، لكن أعتقد أنه فترة التوقف هذه 26 يوم يعني أنا أنصح الشبابيين أنه أنت جايب هالعدد الكبير من اللاعبين، يعني جبت فريق ونص تقريبا جديد ولم يكونوا معظمهم متواجدين في المعسكر الأوروبي الماضي، فأنا أعتقد أنك بعد المباراة القادمة واللي هي بعدها ستشهد توقف 26 يوم عشان بطولة الخليج، أنك تعطي اللاعبين مثلا إجازة لمدة 10 أيام أسبوع وبعدين تقيم معسكر جديد لأنه فريقك جديد، يعني ممكن تقيم معسكر مثلا في تركيا، في بلغاريا، في كرواتيا، يعني أجواءها جميلة وعندها
2: يعني مشكلته الانسجام
3: طبعا إيه، عنده الآن مشكلة انسجام، يعني بداية مروعة جدا، لكن ما دام فيه لاعبين ولاعبين عندهم جودة فنية، النقص جاي من أعتقد جاي
2: وين
3: من
2: الجودة الفنية؟
3: لا فيه لاعبين عندهم
2: 2-3 السنغالي وبارتي والحارس بس،
3: يعني شوف الدرعية
2: كراسكو محبط
3: لا
2: خليني بعلمك، العبود جاي وهو راعي مشاكل، البليهي جاي راعي مشاكل،
3: لا أنا خلنا نعطيهم الطاقة الإيجابية، نقول لو أقامت إدارة نادي الشباب بعد الإجازة بعد ما يمنحوا اللاعبين إجازة ويقام معسكر جديد سواء في أوروبا

0: فمع بداية العودة للمباراة أعتقد الفريق بتحسن، لأن عنده لاعبين يعني هذه بداية مروعة ومروعة جدا. أنت تتكلم عن الشباب الحالي، نعم باستثناء الموسم الذي شهد هبوط نادي الشباب قبل أكثر من 35 سنة في بداية أو نهاية السبعينات من القرن الميلادي الماضي، لا يوجد بداية رديئة زي هذه. هذه أصلاً بداية ما أعتقد أنها سيئة ولا أعتقد أنها رديئة، هي مروعة.
1: طيب.
0: أنا أصنفها على أنها بداية مروعة. أنا أناشد الشبابيين اليوم، قدم لكم كل شيء، أنتم كنتوا تبون إضافات لاعبين، ما أبغاكم تخرجون في الملعب.
1: قبل نصيحة أسألك سؤال، قبل نصيحة اليوم، أنت لما تقول على الإدارة مثلا أنها تعمل وكل نصايحك من الجانب الفني، اليوم في مشكلة ثانية خارج الملعب، اليوم في تناحر غير طبيعي،
0: صراعات
1: وشيء غير مفهوم.
0: وأنا أتمنى من رئيس النادي الأخ العزيز الخلوق المحترم الأستاذ عبد العزيز المالك أنه يبعد عن المناكفات. يعني
1: هو اللي بداها؟
0: لا، حتى لو تكلموا أنت في النهاية رئيس نادي، هذول يعطون آراء سواء كانوا عاملين سابقين في النادي أو مغردين أو لاعبين سابقين في النادي، هم يعطون آراء.
1: إيه بس غير مفهوم، يعني أنه أنت العام كنت تعمل في النادي وكنت سيء، اليوم جاي تنظر علي.
0: طيب عاد أنا شو أسوي الحين؟ الآن شوف، أنا متأكد أنه شباب ما بعد دورة الخليج سوف يكون شبابا آخر، بشرط أن يقام معسكر. لازم تقيم معسكر، لازم تقيم معسكر. طيب. ومتأكد أنا في فرق بعد نهاية دورة الخليج والعودة لاستئناف الدوري ستظهر بمستوى مختلف.
1: بس لازم الأنفس تصير زينة قبل كل اللي انت.
0: هو في النهاية أغلب اللاعبين أجانب، ترى ما يدرون عن
1: لا
0: ما يدرون عن اللي قاعد يصير. والله ما يدرون عن
1: لا تأثير على نفسيات الإدارة، وتتحول على اللاعبين وتتحول على الجماهير، ويقرون وش يصير بالسوشيال ميديا، كل هذه تأثر.
0: بس شوف أنا
1: يعني الأهلي اللي كان زين العام لما كان في مشكلة خارج الملعب
0: ولا زال زين،
1: أثرت على الملعب.
0: لا
1: أثرت يا أبوي، نتائج سلبية.
0: أنا بالنسبة لي
1: أنت صحيح. بالنسبة لك بس النتائج سلبية.
0: شوف الأهلي في المباراة الأخيرة ضد القادسية، نتيجة المباراة لا تعكس سير المباراة.
1: لا الشوط الأول سيء.
0: لا بالعكس
1: سيء.
0: لا لا لا لا
1: أبوي 3-0.
0: لحظة، طيب حكم المباراة كان هناك ضربة جزاء صريحة لجالينيو. شوف أنا من عشاق ما
1: متى هذه كانت،
0: والنتيجة 1-0، ضربة جزاء صريحة على جهاد أعتقد. ولا راح للفار، وهو حكم أجنبي. تصور لو أن الحكم محلي كان سووا له المشانق، لكن علشان حكم أجنبي.
1: بس الأهلي 4 مباريات خسائر
0: يا أخي. الأهلي كان مسيطر على المباراة. شوف العام الماضي، ترى العام الماضي في مسابقة الكاس تقدمت القادسية أولا وثانيا وثالثا، ولحق به الأهلي وفاز في ركلات الجزاء.
1: طيب.
0: أنا شايف أن الأهلي
1: أنا جايبه كقياس على الشباب لما تقول ما يأثر.
0: لا، الأهلي فريق كبير وقادر على العودة.
1: طيب.
0: الأهلي خسر 3 مباريات لكنه لم يخرج من المنافسة.
1: واضح.
0: وبنتكلم عن الأهلي، لكن أنا أقول اليوم الشباب يحتاج إلى معسكر وهدوء حتى يعود الفريق.
1: حمد، هو ترى الحديث عن مباريات الجولة كاملة، بس أبو فهد أخذ الشباب فأنت لك حرية.
2: إيه صحيح. شوف أبو محمد، أنا أشوف بعض الأجهزة الإدارية والفنية قاعدة تبرر لفعل هي فعلته، يعني ما كانت مجبورة عليه.
1: مثلا
2: أمس رئيس نادي أبها يتحدث عن الانسجام وأن العدد كبير. طيب هذا الفعل اللي فعلتوه هل أجبرتوا عليه؟ أنت اللي فعلينه، ولازم تعرفون هذا المرحلة محتاجة انسجام وتكيف.
1: بس مثل أبها صاعد من درجة ولا لدرجة تروشن، فيختار نوعية لاعبين مختلفة.
2: إيه بس حديثنا يوم الأحد، في كل الأحوال حديثنا يوم الأحد اللي بدينا في الأسبوع عن عدد الصفقات الكبيرة وأثرها. يا أخي حتى لو أني أنا منتقل من درجة أولى على كلامك، فهي أنا أكمل المجموعة اللي عندي، مش أجي اليوم وأجيب عدد كبير ثم أبرر. يعني حتى الفتح كابتن خالد برر مرة مرتين، هو قاعد يخسر على ملعبه. اللي بوصله لك إنه ما يصير اليوم أنا أدخل أبرر وأنا عارف كل شيء.
1: طيب الشباب
2: والفريق والعدد،
1: الشباب شلون شايفه؟
2: انا اقول نفس الوضع، يعني اغلب الفرق اللي سوت تعاقدات كبيره راح لازم تلقى توليفه كبيره بينها. التوليفه هذه مهمه جدا بمحمد.
1: صحيح.
2: وانا الصراحه مستغرب انت طرحت الموضوع يوم الاحد. انا اشوف العدد كبير، يعني
1: صحيح.
2: من موسم الى موسم بيسوي قاب كبير في المستوى الفني.
1: في

0: فرق يعني وصلت الى 20 تغيير، وفي فرق 17 وفي فرق 14
1: أيوة
0: وفي فرق 16.
1: انا وجهة نظري ان هذه حاجه غير يعني تستدعي انه يكون لازم يكون في الانديه ناس فنيه صراحه.
0: صح، اتفق
1: اللي
0: معك
1: قاعد
0: هذه.
1: يصير غلط.
0: صح،
1: يعني المفروض انا اكمل على العمل اللي انا بديت فيه او انتهيت منه الموسم الماضي. يعني ممكن اغير خلال 10 15% حاجه مقبوله، لكن تغير لي 1000 وتجي تقول لي والله انا هن خسرت لان كذا كذا كذا، هذا حاجة غير مقبولة. أنت قاعد تهدر الوقت، ولا أن عندك يعني قراءة جيدة ومعطيات جيدة
0: صحيح
1: لفريقك.
0: صحيح.
1: فأنا ما تهمني تبريراتك هذه، أنا يهمني أنت إيش قاعد يعني عديت يعني إيش أجبرك تغير 17 لاعب. يعني حتى لو أنت صاعد محمد، يعني مشكل فريق صاعد أغير جلد الفريق 100%، خصوصا أني أنا عارف ما راح أجيب جودة لاعبيه.
0: ولا تنسى
1: يعني
0: انه ولا تنسى انه الى تكفيل الفتره تقريبا لعب 5 جولات، معظم
1: صحيح.
0: الانديه لعبوا ال5 جولات ومو بجاهز، مو بكملين اقصد كفريق، في لاعبين التحقوا بعد ال5 جولات.
1: صحيح،
0: يعني هذا عمل يحسب عليهم.
1: وبعدين العداله بين الجميع، الجدول واحد، الاستراحات واحده، التوقف واحد.
0: طيب.
1: الملاعب موزعه هنا في ارضك وخارج ارضك، فانت يعني ما يصير تجي اليوم تقول لي انا خسرت ان الفريق الثاني افضل مني، او قول ان انا ارتكبت خطا ما في اعدادي للفريق.
0: وصل،
1: بس لا تقعد تبرر في طول
0: وصل.
1: الوقت.
0: وحتى
1: ابو فهد الان
0: سام
1: يتحدث عن الشباب انه محتاج معسكر. يا ابو فهد، الفرق الان كلها يعني اغلبها 90% شارين لاعبين مش عارفين بعض. أنا قلت لك القراءة الذهنية ما بين بعض، معرفة زملائك، معرفة شخصية الفريق،
0: لذلك هو قال معسكر عشان ينسجمون.
1: أبو محمد، طيب الانسجام يبي مباريات.
0: طيب هو بالمعسكر تلعب
1: مباريات
0: ودية،
1: ما في مباريات. إذا معسكر ما في مباريات كيف انسجم طيب؟ فأنت قاعد تدفع ضريبة العمل اللي أنت عملته، يبي لك تصلح. الآن عندك فترة توقف وممكن بمكانك تصلح.
0: مساعد حتى يعني حتى نعطي الجدول حقه ونعطي الترتيب حقه، ودي نشوف الجدول من نهايته أو الترتيب من نهايته. أيضا فيه أسماء جديدة اليوم، أبها طبعا والفيصلي هم الـ 18 و17 بسبب الصعود، لكن ما بعدهم الفتح 16، الشباب 15، التعاون 14.
2: أبو محمد، إذا تجي أنت تشوف سلم الدوري، وإن كان الحكم مبكرا إلا أنه في تصنيف في دورينا، لا محالة. أنت عندك التصنيف A 4 فروق، عندك التصنيف B هذا المساحة الأوسع، وعندك التصنيف اللي هو تصنيف الهروب من الهبوط، وهي تبادل مراكز، إنما نفس الأسماء من 3-4 مواسم تبدأ تصارع ويطلع منها 1-2. أبغى أتوقف أنا عند مباراة أبها والنصر. وإن كان الكابتن حمد الدبيخي وأبو فهد عرجوا على إن فترة الإعداد، هذا ما اشتغلت عليه إدارات الأندية. أما إنك تجيب 17 لاعب و18 لاعب و9 لعيبة و10 لعيبة، معناته أنت حاطط الإعداد الأساسي للفريق هي فترة التوقف القادمة، ما في كلام. وبعد فترة التوقف بنشوف. لا أبو محمد، شفت الكم هذا يا أبو محمد؟ في مشكلة فنية اسمها أن أولا المدرب يتعرف على قدرات اللاعب البدنية والمهارية والذهنية عشان يبدأ يرسم الخطط ويعطي الوظائف للعيب. ما يستطيع أن يصل لهالكلام والمباريات شغالة اليوم. الشباب قاعد يدفع ضريبة فاتورة أنه استقطاب اللاعبين متأخرا. أما أبها، فأبها ليلة الأم أبها قاعد يقدم نفسه من مباراة إلى مباراة. صحيح ما في تحسن في النتائج، لكن في تحسن في الأداء، في جرأة. يعني أنا أمس قعدت أتفرج على أبها في مباراة النصر، كاد أن على الأقل أن يخطف التعادل بخطأ مين؟ يليته من لاعب مبتدئ، بخطأ سيميكان. يعني عندما يكون عندي لعيب بهذيك القيمة ويستغل خطأ سيميكان، ولو دفع ثمنها النصر، إذا هذا محترف. بعض المواقف يجب أن تبدو فيها.
0: بس أنت أبو فهد، أنت رجل خبير ومتابع، يعني دائما الفرق الكبيرة اللي تكون منافسة، الفريق اللي يكون مقابل له حتى لو كان في مؤخرة الترتيب، يعني تخرج منه مثل هذه المباريات

0: اللي ممكن انه يحرجك، ممكن انه يسجل فيك، شيء طبيعي في كل دوريات العالم، ليس قياس على تطور مستواها، القياس لما يلعب مع الفرق اللي تكون بنفس المستوى.
1: يا سلام يا سلام عليك، عشان كذا اقول لك فتره التوقف سترى ابها والشباب فرق اخرى. بس شوف ابو محمد، هي صح ان الفرق اللي تلعب معاك الاختبار الحقيقي اللي في مستواك، إلا أنه أبها من رباعية الأهلي إلى ثلاثية إلى ثنائية إلى أنه يلعب مع النصر، في هنا تطور على الأقل في التنظيم، على الأقل في الجرأة، على الأقل أنه قاعد ما هو خايف من النصر، قاعد يلعب مباراة كبيرة في خارج أرضه وخارج جمهور. هذه الأمور المعطيات. أما التعاون، لا، التعاون على علامة تعجب كبيرة يا أبو محمد. التعاون كان دائما بداياته جيدة،
0: طيب
1: اليوم التعاون لا. إذا نحن موعودين زي ما تفضلت أنت في المقدمة بإثارة مبكرة، وموعودين أيضا شفت السلم هذا كله حيتغير، ولا في فريق من الأول إلى 18 ما حيخسر، لسه في خسائر للكبار، تحديدا للكبار في خسائر قادمة، لأنه طالما أنه نلعب إحنا بعقلية أنه أنا حكسب أبدا أبها
0: وبدأ في الدرس. وبدأ فيها اليوم مع الهلال أبو فهد الخلود أيضا، ودنا نعطيهم حقهم الجماعة، بدايتهم لو تبتسل بن هاربورغ قبل ما يبدأ الدوري أنه تبدأ كذا ما راح يصدق، يعني نتائج إيجابية بشكل غير طبيعي. تعزو هذا التطور ولا هذا المستوى ليش؟
2: والله لحسن الاختيار اللاعبين والقوة الشخصية. أنا بالنسبة لي معجبني الخلود كثير كفني وكنتائج، بس ما مهم معجبني تغريداته ما بكويسة
0: جايبينها
2: إيه، لكن كفريق نتائجه متميزة يعني.
0: طيب حتى بن هاربورغ وش قال ترى عقد كراسكو الوحدة بيقد عقود اللاعبين الخلود كاملة.
2: طيب عاد
0: منطق ده
2: ما هي بشغلتك ذي،
0: بس ما لا قصدي انه حسن الاختيار لا دور
2: كراسكو لاعب كبير، بس انك انت مدخل معاه
0: تأثير في الملعب.
2: اي انت مدخل معاه 8-7 لاعبين جدد. لا بس انا اتكلم لك عن نتائج. انا اشوف انه الخلود يقدم مباريات كبيرة ويؤدي نتائج متميزة، وقاعد يجمع على الاقل يجمع صحيح. نقاط الامان
0: صحيح.
2: خلينا نقول صحيح. ان الخلود اللي العام الماضي وصل للنهائي وبيلعب السوبر وأدى مباريات كبيرة، اليوم قاعد يجمع نقاط، لأن بكرة لما تشتد المنافسة يكون هو في
0: أمن نفسه.
2: أيوة في المنطقة الآمنة يعني، وهذا شيء يحسب له.
0: بس أنا أتوقع أهدافهم أكثر ترى من التأمين
2: لا.
0: النفس
2: لا لكن
0: يعني له هدف أنه يصل مثلا
2: لا بس
0: يشارك آسيا 2
2: لا
0: يشارك بطولة خليجية
2: لا أتوقع. شوف
1: صحيح.
2: شوف هناك في 5 فرق هي اللي أنا الناس تقول توب 4، أنا أقول توب 5. هنا القادسية طبعا أولا، الهلال ثانيا، الأهلي ثالثا، الاتحاد والنصر. أنا أتوقع إذا في مركز سادس سيكون للدرعية. الدرعية جاب لاعب جزائري موهوب، جابه من الدحيل، موهوب. والكابتن اللي جاء من الهلال
0: نونز
2: أنا حضرت له مبارتين، الرجال جاي بيقدم نفسه بشكل مختلف، وهو أساسا لما تيجي تقول تكلم معه عن مشواره مع الهلال هو يرد عليك باقتناع، يقول كيف تحكم علي مع الهلال وأنا ما ألعب.
0: صح.
2: فهو فريق الدرعية حيكون مرعب للفرق الأخرى، قاعد ينسجم، عنده مدرب كبير، خياراته متميزة. طبعا أنا شايف أنه مباراة الجولة هذه هي القادسية والأهلي. فنيا أنا أشوف أن الأهلي كان أفضل، وكانت الأهداف القدساوية تأتي عكس سير المباراة، الأهلي يهاجم والقادسية تسجل. يعني مثلا في الوقت 5 دقائق الأخيرة سجل فيها 2 لصالح القادسية وفرقت معاه 3-0. لكن لو قدر، أنا أكرر، أن الحكم الأمريكي احتسب ضربة الجزاء اللي أنا مقتنع فيها 100% حقت جالينيو ضد المدافع القادسية، كانت المباراة ستختلف.
0: بس أبو فهد الفنيين دائما يقولون إذا كنت متقدم بالنتيجة من الطبيعي الفريق الثاني إنه يضغط. هذا ما يعني إنه وجود فني بالفريق ذا.
2: أنا
0: لاعبين اللي تقدموا بالنتيجة تجيهم هدوء ويجي يعني استقرار إنه أنا متقدم، فهذا الفريق الثاني يضغط.
2: بس عرفت نتائج الأهلي والقادسية أنها فريق تقدم وفريق الحق. يعني الأهلي لو
0: احنا جبنا آخر 5 نتائج 3 للأهلي، 1 تعادل والقادسية. الآن صار القادسية اثنين ودولة ثلاثة.
2: النتائج القادسية فيه فريق تقدم وفيه يلحق. أنا أقول أن الأهلي خسر ثلاث مرات في ست جولات وهذه كثير.

0: لكن هذا مو وجهة نظري، لا يعني خروج الأهلي من المنافسة، بشرط بشرط أنه يا أهلاويين حاولوا أنكم تركزون وتعيدون الهدوء داخل النادي. اليوم مشيته بدرو، اليوم المطالبة بشيلة المدرب، بكرة بشيلة الكبت الأخ الشنقيطي، ما يصير كذا يعني.
1: الأهلي اليوم تاسع ترى،
0: إيه ما عليش لسه الدوري فيه وقت،
1: احنا نتكلم إلى اليوم.
0: شوف الأهلي في فترة من الفترات
1: تاسع وطلع من
0: لحظة كاس. طيب لحظة، الأهلي في فترة من الفترات كان يضم حسين عبد الغني أحسن ظهير آسيوي، خالد مسعد أحسن لاعب عربي، طلال المشعل أحسن مهاجم، حمزة صالح، خالد قهوجي، كان يضم نجوم الكرة السعودية صحيح. بالإضافة للاعبين، لكن ما يحقق الدوري رغم أفضليته داخل الملعب. أنا أعتقد أنه في ثقافة أهلاوية تحاول تشوشر على الفريق كلما حاول يتحسن.
1: طيب طيب.
0: توقعت أنا توقعت أنه الأهلاويين بيتخلصون من ثقافتهم القديمة بعد الفوز بكأس آسيا مرتين، لكن للأسف الشديد اللي قاعد أشوفه الآن في شوشرة من الأهلاويين على الأهلي.
1: واضح.
0: فأتمنى
1: هذا الكلام من قال،
0: أتمنى من الأهلاويين التركيز. فريقكم فريق كبير وعنده جودة لاعبين عالميين، أتمنى أنتوا ترى بيديكم يا جمهور الأهلي، إذا دعمتوا فريقكم وبعدتوا عن التغريدات السلبية وهتفتوا، ترى في فرق كبير بين صافرات الاستهجان للاعب وبين التصفيق للاعب. صافرات الاستهجان تؤدي إلى أن اللاعب يحبط، التصفيق للاعب تؤدي إلى اللاعب أنه يرتفع مستوى ويقدم الفوز لكم.
1: طيب أنا
0: انتبهوا لذلك.
1: أنا متفاعل.
0: والأهلي بإذن الله بإذن الله بإذن الله سيعون بطلا كما كان.
1: أنا متفاعل في وضع الأهلي قريبا بعد، إنه حالة التفاعل الموجودة عندي بإذن الله أنه في حالة فوز على صن داونز راح تختفي كل هذه العيوب بمشيئة الله تعالى، ويكون يعني علاج نهائي لهذه المشاكل. تأكيدا لموضوع الخلود، هو لعب أول 7 مباريات، تعادل مع الاتحاد 1-1، وفاز على جدة 5-0 في كأس الملك، وفاز على التعاون 3-2، وتعادل مع الدرعية اللي تشهد فيهم أبو فهد 1-1، وفاز على الأهلي 3-1، ومع الفيحة تعادل 2-2، وأخيرا فوزوا على الشباب 2-1، لم يخسر أي مباراة وسجل 17 هدف. وأيضا إشادتك في نونيز كانت بداية قوية للمهاجم، لعب 4 مباريات أمام الفتح، لعب 80 دقيقة، القادسية مباراة كاملة، الاتفاق 88 دقيقة، الخلود مباراة كاملة وسجل 3 أهداف. حمد نفس الحديث، الخلود يعني يستحق الإشادة.
2: شوف محمد، في فرق تدخل في نفق الفوز، وفي فرق تدخل في الخسارة. اللي دخلوا في الفوز، الفوز يجيب لهم الفوز، روح المعنوية بداية الدوري، لكن لا تراهن عليه أنه بيكون يعني الحصان الأسود إذا ودنا نقول، لأن أنا شفت أسلوب لعبة، أسلوب لعبة الصراحة يا فوز يا خسر.
1: مين هذا؟
2: هم الخلود، أمس أنا شفت مباراته، يا يفوز يا يخسر، يعني فاتح الملعب على
1: مصرحي. ما خسر أي مباراة الرجال.
2: أنا عارف إنه ما خسر، مش قاعد أكلمك حق أمس، أكلمك
1: بصفة يعني قصدك عام. تكتيك الفريق يا فوز يا خسر.
2: تكتيك مفتوح،
1: بس هو أرقاماً يعني أرقاماً هو كله فوز وتعادل.
2: معلي أنا أكلمك الحين، أنت تتكلمني عن مباراة
1: طيب.
2: ولا عن فريق في الدوري وين بيكون؟ أنا ليش قلت لك إنه هو الحين في نفس الفوز، والتعادل يعتبر بالنسبة له فوز بداية موسم، لكن ما عنده يعني، أنا أشوف الفريق مفتوح صعبة جدا يعني.
1: طيب المفروض المفروض المفروض المفروض إنه أخذها من جانب إشادة إنه يستطيع إنه يلعب بهذا التكتيك اللي أنت تراه إنه تكتيك خطير، ومع ذلك ينتصر.
2: خلاص أنت شوف هذا رأيك، وبعدين بعدين إن شاء الله في الجولة 20 نشوف من اللي الوضع كيف بيكون.
3: لا لا
2: طبعاً. محمد
1: أنت يا زينك لصرت في الدمام، لصرت في أبو ظبي، تصير شوي زعلان علينا، أنت تجينا مواصل.
2: لا أنا ناقشكم بالموضوع، أنتوا تتكلمون عن فريق يعني تأخذكم
1: كل طاقتك تروح للدوري الإماراتي، لجأ الدوري السعودي تقول أي كلمتين وتمشي. ما يصير يا أبو حب عبد الله،
2: يعني معلش بعد ما
1: جمهورنا بعد لا دور أنه يسمع من آرائك الثمينة شوي ويرفق علينا شوي أبو عبد الله.
2: لا أنا أقول لك عن الخلود، أنا أعطيها قيمة.
1: إيه؟
2: هذا تقييم الفني له.
1: طيب.
2: يعني أنا شفته أمس مفتوح ملعبه أبو محمد.
1: يعني مفتوح بس نجح بهذا التكتيك، هذا قصدي.
2: أيوة أنا نجح إلى الآن، لكن لما ليش تعادل مع الفرق اللي أقل منه مثلاً، فاز على الاتحاد، لأن إحنا رشحنا إن الاتحاد بقى أكبر، لأن هذا الأسلوب هو اللي خاف الاتحاد. الاتحاد يقول لك المطلوب مني إنه لازم أفوز عليه، فلذلك أنا اللي أفعل الفعل، هو يبغى ذا الأسلوب.
1: طيب.
2: يبغى يطلعون يلقى المساحات، عنده لاعبين جيدين.
3: طيب في الابتدات تكتيك يا حمد.
1: طيب مساعد
2: على العموم. ايه؟ على العموم محمد شوف ايه؟ حتى البطوله

0: بطولة يبيلها نفس يعني. بو فهد يرشح القادسية ومع ذلك يضع الأفضلية للأهلي. أنا مو عارف وتركته ما تسأله، جات علي أنا وسألتني
1: لا
0: القادسية وهو يلعب
1: هو
0: مع الأهلي.
1: ما قال الاهلي
0: لحظة
1: بياخذ الدوري.
0: خلنا أكمل، لحظة أبو محمد، القادسية وهو يلعب مع الأهلي رغم أنه فايز ثلاثة يرجع يقفل ملعبه،
1: ايه
0: يقفل ملعبه، قاعد يحترم
1: اكيد بيقفل
0: الشخصية
1: الملعب،
0: اللي هو قاعد
1: اجل
0: يقسم
1: يقفل
0: اللعب.
1: النادي.
0: والله انا شيء راجع لك يا ابو فهد بيقفل النادي. بس انا اللي حيرني وراح على
1: لا انت تقول ما
0: فيصل.
1: رديت عليه، انا رديت عليه حمد
0: لا
1: يوم
0: لا
1: قلت
0: لا
1: له
0: وراح
1: طبيعي انهم
0: انا
1: متقدمين
0: على
1: ثلاثة.
0: ابو فهد ايش قال؟ قال من له اسبوع وهو مزعجنا اني ارشح القادسيه بطل الدوري.
1: ايه الى
0: اليوم
1: اليوم
0: تحدث عن القادسيه والاهلي،
1: ايه
0: عطى الاهلي الافضليه رغم ان القادسيه هو اللي فايز. كيف كذا ما اعرف؟
1: ايه بس هذه مباراة هدى دوري، هو يتكلم عن دوري
0: انا
1: نفس
0: فاهم
1: طويل
0: هذا
1: وهذه مباراة بس.
0: الفريق اللي راهن عليه اعطيه الافضليه، هو فايز.
1: هو
0: الحمد
1: شلون
0: لله.
1: يعطي الافضليه؟ هو من وجهه نظره يقول ارى ان الاهلي قدم بمباراه رغم الخساره. هذا تحليل ل 90
0: ايوه
1: دقيقه.
0: معي، بس اللي كان هو يراهن على القادسيه قال بطل
1: الى
0: الدوري.
1: اليوم اراهن عليه. طيب.
0: طيب كيف اعطيت افضليه للاهلي هو فايز ثلاثه؟
1: يا اخي هذه مباراه، ذي مباراه. انا اقول انا
0: وانا
1: اشوف
0: قلت لك
1: انا
0: ادري
1: انا
0: انه
1: اشوف
0: مباراه.
1: انا اشوف انه الأه... انه انه الاهداف القدساويه الثلاثه جايه عكس سير المباراه. الاهلي يهاجم والقادسيه تسجل، وهذه ترى تحدث كثير في كرة القدم. الظاهر اللي كان يلعب في كأس العالم عام 89 ما هو بنت
0: انا
1: اخوك،
0: ما
1: الظاهر
0: انا
1: الظاهر
0: ساكت.
1: انها اخوك، بس انت اخوك سعد بس تقول اني انا حمد وحمد
0: انا
1: صاير
0: ساكت
1: سعد.
0: ما بغرد.
1: سعد بعد المباراة الخلود نشروا تغريدة أساءت يعني مشاعر الشبابيين بشكل كبير وحتى المتابعين للسوشيال ميديا. أنا ودي أسأل طبعا بعد ما تتحدث فنيا عن الخلود، ودي أسأل اليوم وين يبودون المراكز الإعلامية والتغريدات والسوشيال ميديا؟
2: يا سلام أبو محمد على السؤال ده. أول شيء أبو فهد أنصف جميع فرق الدوري، واليوم داخل الله يثبتك يا ابو فهد، الله
1: آمين
2: يثبتك.
1: آمين آمين.
0: بس كل
2: الله
0: هذا عشان
2: لا لا لا
0: يقدمك
2: لا لا
0: كمدرب
2: طب لا
0: يعني.
2: بالعكس بالعكس،
1: آمين
2: صدق يا
1: آمين.
2: حمد، صدق يا كابتن حمد، ان الاهلي يعاني فنيا داخل الملعب، واستقبل ثلاثة اهداف منها هدفين في اخر 5 دقائق. هذا تعرف من هو يا حمد؟ هذا اقوى خط دفاع الموسم الماضي، اقوى كلين شيت الموسم، يعني قبل شهرين نفس الدفاع ذا كان اقوى دفاع في الدوري. اليوم الاهلي يفتقد الى محور الارتكاز يا كابتن حمد، وهذه تفاصيل انت تعرفها جيدا. اليوم تلعب بمحور واحد امام فريق بقيمة القادسية، يلعب تكتيك يفرغ مساحات. يا رجل اعطني مدربا في دورينا جعل من ابو الشامات هدافا الا التكتيك، مدرب على مستوى عالي. اليوم الأهلي يتلمس العودة وليس بخير. اليوم الأهلي بعد، أنا بقول لك سبب التغير اللي قال عليه أبو محمد، طبيعي القادسية ترجع، وهذا الكلام صحيح. ليه؟ نزول نايف مسعود جعل القادسية تحت الضغط. يا رجل آخر 20 دقيقة استقبلت القادسية أكثر من 11 هجمة كلها واعدة. ليش؟ بسبب انه سبيستيان راح لمكانه، ترانكاو لعب في مكانه، اتنجانا صار يسوي الزياده.
1: طيب حتى بس عشان ما يروح وقتنا بالتحليل الفني، احنا اليوم نتكلم عن الخلود ترى. انا السؤال عن الخلود، خلي يقفل الخلود وديك يا حمد، يقفل الخلود وديك يا حمد.
2: جمله واحده عن الخلود، جمله واحده. الخلود حقيقه انتزع الاعجاب، لانه الخمسه السته مباريات اللي لعبها كلها مع فرق على الورق أعلى منه. إن جيت للاتحاد، إن جيت للأهلي، إن جيت للتعاون، إن جيت كلها قاعد يقدم ويسجل. إذن الخلود حتى إن لم يكن الأفضل فنيا داخل الملعب يعرف كيف يتصرف. يعرف حمد يقول لك يا أخي الاتحاد مطلوب منه يهاجم عشان يفوز، المساحات الخلفية هذه كان يستغلها الخلود.
1: طيب.
2: أمام الأهلي كان يستغلها الخلود.
1: طيب.
2: تصاريح المراكز الإعلامية ستذهب بنا إلى سوشيال ميديا جديد، هذه لا تليق
1: وصل.
2: بالأندية، لا تليق بالأندية فقط لا غير.
1: وش تقول يا حمد باختصار قبل ما نروح المحور؟
0: يا أخي أنا استغرب الأهلي إذا انهزم كأن فريق غير قابل للخسارة. طيب هو

0: هزم مباراة صح؟ طيب
1: فاتك
0: لما
1: امور
0: كان مع هزم
1: فنيه.
0: معاه،
1: لا
0: لحظة
1: تطلع،
0: لا
1: لا
0: لحظة انت
1: مساعد،
0: كان لا
1: دقيقه
0: لا لحظة
1: مساعد،
0: اسمعني
1: مساعد
0: اتكلم
1: مساعد.
0: انا اسكت
1: طيب
0: ساعد
1: حاضر
0: اسمعني
1: حاضر
0: خلنا
1: حاضر
0: اكمل. انت اليوم انهزمت مباراة من القادسية صح؟ مباراة ما انت
1: صحيح
0: خارج قبل موسم من الجندل من بطولة بنفس
1: صحيح
0: الاسماء ونفس ذا، طيب ايش
1: صحيح
0: خلاص عادي خسرت مباراة من القادسية اعتبرها امر عادي وقول فريق القادسية كان افضل مني، مو لازم ادبر لي انا
1: انا
0: السبب.
1: قلت انا تغزلت فوق الشماتة
0: يا
1: عشان
0: رجال
1: التكتيك.
0: انتم بعد المباراة للحين المدرب والمدرب.
1: انت لا
0: لا
1: اتركهم
0: حمد، هي
1: مريح.
0: الحالة
1: اللي صايرة في الاهلي تراكمية، مو بس عشان مباراة القادسية، على
0: يا هم
1: نتائج
0: قاعدين
1: من بداية
0: يزيدون ما
1: الموسم
0: يتقبلون
1: الى مباراة
0: الوضع يا
1: القادسية.
0: محمد. ابو
1: نعم.
0: محمد يتقبلون الوضع. ما
1: لا
0: يصير كل خسارة.
1: يا ابو محمد، يا حمد، انا اتكلم عن الاهلي مو عن دهوك، ركز
0: طيب
1: معايا،
0: ايوه تتكلم عن الاهلي
1: عن
0: وانا
1: بطل
0: اتكلم عن
1: القارتين، عن بطل
0: يعني شلون
1: النخبتين.
0: يعني
1: دهوك
0: انا
1: نادي،
0: اقول ما ينهزم يعني
1: دهوك نادي عراقي،
0: يعني ما
1: عشان اللي ما
0: ينهزم.
1: يعرف له.
0: ما قلت شيء، هو اللي
1: ليش مثلت
0: يطلع
1: بدهوك؟ ليش مثلت بدهوك؟
0: يا اخي اذكره انه مخرج الاتفاق اللي كنا
1: اي بس احنا
0: انهزم.
1: ما احنا
0: ازاي انا
1: بجايين
0: بدا
1: نمثل
0: الاتفاق
1: الانديه
0: اذا
1: هنا بس.
0: خسر يستعيد
1: لا
0: الخساره؟
1: هو الان
0: انت
1: يمثل
0: ما تقبل
1: القادسيه.
0: خساره تزعلون تطلعون لي 1000 تبرير
1: لا
0: للخساره.
1: الخساره ابو فهد لما انتقدها انتقدها فنيا، انت قلت لا ابو عبد العزيز
0: القادسيه افضل
1: يمدح.
0: منك يا مساعد.
1: طيب هذا اللي قلته انا، هذا اللي قلته يا
0: طيب
1: كابتن
0: عدل
1: حمد.
0: خلاص خلاص عجل تقبل الخساره.
1: انا متقبل الخساره، انا اناقش
0: اشو
1: الاخطاء التي تسببت في الخساره. انت اليوم ما عندك محور ارتكاز حمد، اليوم الاهلي ما عنده محور ارتكاز، هذا سبب مشاكله الفنيه. واللي قالوه ابو فهد صح، هجوم ضاغط ولكن الهجمة المرتدة تسبب في هدف يا حمد.
0: وصل
1: أي؟
0: وصل وصل
1: وصل. طيب
2: هو زي ما قلنا، يعني اللي هزم الأهلي أمام القادسية التحولات القادسوية كانت صحيحة. لكن أنا مستغرب مثلا من حمد، إحنا نعرف، ما أدري هل حمد يعني يبغى يعني يوجه رسائل
0: موضوعكم حمد اليوم.
2: لا يعني حمد يبغى يزعزع استقرار القادسية بحكم أن مباراة القادسية والاتفاق هي القادمة. يعني
0: انا قاعد امدحه
2: بالعكس.
0: لا
2: لما تقول الجندل هزم الاهلي معناه ترى القادسيه مثل الجندل.
0: لا عشان كذا
2: لا هذه
0: لا
2: هذه
0: الان
2: انا القادسيه اقول لك، شوف القادسيه لن يخرج هذا الموسم الا ببطولات كبرى سواء محليه او قاريه.
0: حمد انا انصحك ما ترد لانه الرجل يحاول انه يسحبك.
2: فانت اذا انت قاعد تحاول تهز استقرار القادسية عشان مباراة الاتفاق، أنا بالنسبة لي ضامن أن القادسية سيكسب الاتفاق بلا جدال
0: مهما حاولت الرجل.
2: ولا
0: قلنا لا ترد،
2: يعني مباراة، شوف، وأنا أبرر للاتفاق خسارته المتوقعة والمحتملة من القادسية بسبب أنه جودة اللاعبين في القادسية أفضل من الاتفاق وبكثير.
1: لا فازوا بالتغريدة، هم فازوا
2: وبكثير
0: خلاص.
2: وبكثير
0: إيه؟
2: بس هذه شوف
0: مساعد التغريدة هذه ما طلعت من الاتفاق، طلعت من مشجع، فودينا ما نركز عليها.
2: لا شوف، اللي أنا مستغربة بعد نهاية مباراة القادسية والأهلي، أنا ما أدري وش درى المدافع الأهلي أميرال عن التغريدة اللي صايرة ضده، ما أدري من اللي قام.
0: هو شافه وهو بالباص.
2: لا يعني
0: هو قلب بتويتر.
2: لا يعني المعروف أن اللاعب إذا انهزم يسكر يغلق الجوال ولا يتابع ولا شيء، يعني ما هو في هم الجوال وما الجوال. هذا ما شافها في الجزاء، هذا شافه وهو في دكة، والدليل دخل عليهم قال امسحوها.
0: لا راح للباص ونزل من الباص.
2: ونزل من الباص
0: المعلومات انه نزل من الباص.
2: يعني راح بيركب الحافلة.
0: وشافه بالحافلة قبل ما يمشي الباص، نزل وراح.
2: وقال وراح طيب
0: هذه المعلومات اللي
2: من اللي قراها له؟ ومن اللي وش علمها؟ وش عرفه؟
0: الرجل يرد على المغردين، هو يتابع تايم لاين.
2: وش عرفه طيب ان هذا فلان من الناس هو اللي غرد؟ وش عرفه ان هذا فلان من الناس هو اللي معه الباسورد علشان يحذف ولا ما يحذف؟
0: يعني حساب القادسية الرسمي.
2: أنا شايف
0: هي تغريدة حساب القادسية الرسمي.
2: طيب وش دراه هذا هو اللي
0: شاف صورته؟
2: أترك، أنا عارف إنه شاف، بس وش دراه هذا اللي مع الباس ورد يحذف ولا ما يحذف؟ أنا سؤالي شوف، أنا أشوف إن الأهلاوية يتكلمون عن محور محور محور. أنا شايف إن اللاعب الأوكراني يصير جنب اللاعب الفرنسي في المحور، ويلعب لاعب سعودي مدافع جنب اللاعب البرازيلي، لأن اللاعب التركي ذا أميرال بصراحة شخص يوتر الأجواء ويخرج الفريق عن الملعب، ودائما ياخذ كروت حمراء، يعني زي كرته ضد الهلال في الدقيقه 45 قبل نهايه الشوط الاول والنتيجه 1-0، تروح تضرب الولد وعندك كرت اصفر قبل دقيقتين. انا ماني شايف انه اداء احترافي.
0: طيب النصيحه وصلت
2: انا
0: للشباب.
2: اتمنى انه

0: يعطى فرصة للأوكراني
1: وصل.
0: وأنه مدافع سعودي يلعب مكانه، متأكد أن أنا متأكد تمام التأكد وأراهن على ذلك أن جودة اللاعب الأهلاوي ستفرض وجودها في المباريات القادمة
1: وصل.
0: وحتعرفوا أن الأهلي فريق كبير، وأتمنى رسالتي للجمهور الأهلاوي والمغرد الأهلاوي والإعلام الأهلاوي، ادعموا ناديكم وادعموا الناس المتواجدين في النادي علشان فريقكم يعود لجادة الانتصارات.
1: فريق الإعداد عندنا جابوا لنا محور مهم أنه نناقش، اللي هو ملف ضغط المباريات. انطلق الدوري يوم الخميس 13/8 واختتمت أو تختتم الجولة السابعة يوم الأحد 13/9، 30 يوم ولعبت أو لعبت الفرق مباريات دوري 32، هذه بالإضافة إلى 7 مباريات في دوري روشن. هذا يعني أن كل فريق لعب 8 مباريات خلال شهر واحد فقط. الأهلي لعب 9 بسبب مشاركته الخارجية، واعتقد ان سمحتوا لي يا شباب ايضا الاتحاد لعب 9 لانه لعب الملحق. فالاهلي والاتحاد لعبوا 9 مباريات، وان كانت ليست في شهر اذا نتكلم عن الاتحاد لانها كانت قبل بدايه الدوري، ولكنها تدخل في معدل المباريات بمعدل مباراتين في الاسبوع. متوسط درجه الحراره خلال هذه الفتره كان 40 درجه مئويه، متوسط الرطوبه خلال هذه الفتره كان 65% في المناطق الساحلية مثل الشرقية والغربية وتأثيرها على المباريات التي تلعب. هل هذا يعتبر في ضمان لسلامة اللاعبين، وكيف سيؤثر على حالتهم البدنية لاستمرارية الدوري؟ أبدأ مع الفني مساعد.
2: والله أنا أرى أن الأهلي هو المحظوظ بهذه الجدولة، وإن كان عندي تحفظ واحد هو أنه
1: أنا ما بدور على المحظوظ، أنا أتكلم الحين بشكل عام.
2: لا لا لا لا، أنا بقول السبب يا أبو محمد عشان الناس كمان تستفيد يحسب
1: كيف محظوظ
2: الجدول. أنا أعلم كيف محظوظ. اليوم الأهلي عنده جهاز فني جديد وعنده عناصر دخلت على الفريق جديدة، هذه بعد نهاية الصيفية، ومدرب جديد. اليوم المجموعة هذه كلها تحتاج عدد من المباريات قبل صن داون. فجت مباراة الهلال قوية ومفيدة، جت مباراة القادسية قوية ومفيدة. الملاحظة الوحيدة انها فيها كثرة سفرية السفر، انه خارج جدة خارج جدة خارج، هذه اللي تؤثر. اما كل 72 ساعة مباراة الاهلي يحتاجها. باقي الفرق كلها الان محترفين يا ابو محمد. احنا اليوم طالما عند اللاعب 72 ساعة ما لازم نجسد في ذهنه انه في ارهاق وفي ضغط ابدا، لانه المحترفين اللي عندنا ذول لعبوا دواري كل 72 ساعة، كل 48 ساعة يلعبون مباراة. فلذلك احنا اليوم لازم طالما اننا نحن 8+2 نلعب 10 لاعبين في الملعب، وعندي بدلاء اجانب وعندي لاعب محلي، إذن طيب. عامل الإرهاق والإجهاد
1: لا يوجد،
2: مستثنى طيب. لا مستثنى، يجب أن لا يكون.
1: طيب حمد
3: والله بس أنا بذكر أخوي مساعد أن هذول بشر مش آلات. حنا كلنا نعرف أن هذا الضغط جاء في فصل الصيف بداية موسم، يعني ممكن أتقبله في الشتاء، لكن صيف وبداية موسم صعبة جدا أخوي مساعد. يعني لا المستوى اللياقي ولا المستوى حتى الفرق ككل انها تقاوم هذه الحرارة وهذا الطقس. يا رجل الناس قاعدة في المدرج ما لعبت داخل. فأنا أشوف ان الجدول ممكن ما يأثر لو حصل في فصل الشتاء وفي نص الموسم، لكن كبداية موسم
1: ولا لو انقلوها لأماكن باردة.
2: صحيح.
3: كيف محمد؟
1: لو انقلوها لأماكن باردة
3: ينقلون ايش؟
1: ينقلون مباريات.
3: يعني قصدك الفرق يودونها مدن باردة
1: بالبداية الدوري؟
3: لا، وين بيودون كل الفرق وملعب ملعبين؟ صعبة ترى أبو محمد، مو بسهلة. الملعب ما يتحمل تلعب عليه 3 أيام ورا بعض. كم فريق بتلعب؟
2: 3
3: أنا أقول لك الآن بالنسبة للشرقية خلاص ملعب أرامكو بيكون خالص إن شاء الله وبيدي الغرض.
0: والله يا أخي يا أبو محمد، والله يا أخي يا أخ حمد، ترى حنا ما هي بذاكرتنا ذاكرة سمكة. تقول قبل 3 حلقات لا تخلون سعود الصرامي يقترح، واليوم تقول حتى المشجعين ما قدروا يتنفسون، ليش لعبونهم في الحر؟ شلون؟ شلون قبل 3 أيام يعني؟
3: أنا
0: أنت الحين
3: أنا
0: الآن أنا الآن الآن انق
3: يا أخي،
0: إحنا قلنا لك لما تصير جنب سعود الصرامي يا أخي لا تعارضه، استفد منه.
3: أنا معترض بس شوف بس الاقتراحات عندك معلش أنا من ساعة ترى ساكت، لكن الحين أبى أقول لك شيء.

0: لعبوا الجولات في في, في السعوديه وتقول للشباب حسكر في اوروبا، كيف تجي ذي الحين وما فيها مباريات؟
1: يا اخي دخل الشتاء، دخل الشتاء.
0: يلا يا ابو محمد
2: مالك خاص هو يجاوبك ايش دخل
3: يا اخوي. يا اخوي الحين الحين احنا بنستأنف الدوري في 10 اكتوبر، يعني بتكون درجه الحراره في معظم في معظم المدن يعني نزلت على مستوى ال 20 وال 19 وال 21.
1: شفت كيف خلك مضبوط؟
3: ما خلك
1: الحقك
3: ابو ابو ابو
0: جاب له لفه قريبه.
3: لا لا ما جبت لك انا اتكلم.
0: طيب كلهم يعسكرون في يعسكرون في في في في ابها ويلعبون معها.
3: يا اخي انت تتكلم عن امكانيات، انا اتكلم لك عن امكانيات.
2: ترى صادق يا سعود،
3: اتكلم لك عن
2: صادق.
3: لا لا اتكلم لك
2: تقول امكانيات مع معسكرات ما في وتروحوا تلعبوا مباريات.
3: اتكلم لك عن امكانيات. انا اليوم لو مثلا
2: سمحت يا حماد
3: انا اتكلم لك عن شوف
0: خلني يبرر كيف.
3: لا يا اخوي شوف الناصر راح له خميس مشات قعد 48 ساعه ورجع.
2: طيب شلون تبيهم يلعبون هناك؟
3: من هو؟
2: انت تقولون قلوا لابها والطايف
3: ابها غير خميس مشيط.
2: لا حتى
3: ابها غير خميس
2: هو قال لك يعسكر بابها، قلت ما في امكانيات.
3: ما انت بقصيمي بريده غير وعنيزه غير ولا لا؟
2: انت قال لك ابها قلت ما في امكانيات.
3: بريده غير وعنيزه غير ولا لا؟
2: ادلم تختلف عن الشرقي بس هو
3: لا لا لا اتركه. عنيزه وبريده
2: كمها قلت ما في امكانيات.
3: اتكلم انت تتكلم لك عن خميس
2: ابها ابها وقال لك ابها.
3: قال انا اقول لك خميس
2: قال خلهم يعسكرون بابها.
3: يا اتكلم انا ما قلت لك معسكر، انا قلت لك مباريات تنقل المباريات يعني الفريق
2: يقعد الحين. اي ما هو المعسكر ولا مباريات؟
3: الاهون المباريات
2: مباريات
3: هي 24 ساعه ويمشي.
2: بجيب لي 18 فريق اوزعهم على ابها والباقه.
3: لا لا ما هو
2: والطايف صار اهون.
3: لا لا هي اهون بكثير.
2: اوه
3: اي طبعا
2: ما فيها فنادق ما فيها مواصلات ما في ملعب تدريب.
3: طب اصبر طيب. لا ما فيها 24 ساعه ويرجع لمكانه يلعب ويرجع. احنا نتكلم لك عن هذه المواضيع. اليوم الاستاذ حمد كان رافض المقترح، اليوم يقول لك انت سالته سؤال عن السبع مباريات التي قيمت في الصيف. طبعا انا من كثر ما احضر المؤتمرات اجماع
2: صحيح اتفق
3: اجماع
2: تصريحات من كثيره
3: اجماع من المدربين ال18 ان احنا نلعب في اجواء حاره جدا. اليوم صح. اليوم يتكلمون عن كثره الاصابات يعني ما في فريق في ال18 فريق اللي عنده ثلاث اربع اصابات عضليه بسبب زحمه المباريات
2: صحيح.
3: فاحنا نتكلم عن هذه المواضيع. انا وجهه نظري اليوم أنه هذه الأخطاء تحدث عنها المدربين المشرفين على الفرق. لا عاد تأخذون يا رابطة المحترفين.
2: طيب وليش ما تحط نفسك أنت مكان إدارة المسابقات وتحاول تلقالي حلول
3: ما
2: غير النقل غير النقل.
3: احنا ما احنا بحاطين مكان
2: لا لا لا ما يخالف انت اليوم ما خالف ما خالف ما خالف. انتم تقولون اليوم انه مضغوطه وانه الرزنا ما اثرت
3: على احنا نقول
2: المدربين
3: المدربين
2: طيب. احنا ما نبي اليوم شيء. اليوم احنا كان
3: احنا نقول كل شيء تمام
2: علي على عيني وراسي. اليوم انت لما تكون في اداره المسابقات وعندك كاس خليج وعندك كاس اسيا وعندك صحيح. وقت محدود فيه ايش الحل؟
3: انا قلت لك انا قلت لك المدربين هم الان المدربين هم هو بالمحتوى اللعبه، اللاعبين هم محتوى اللعبة. الآن المدربين ينقلون رسائلهم في المؤتمرات الصحفية.
2: وش الحل؟
3: للرابطة.
2: إيش الحل؟
3: خلاص يجتمعون مع بعض.
2: أنا أسألك أنت الآن.
3: أنا إحنا ما عندنا حل.
2: ما عندنا حل.
3: إحنا مجرد مراقبين.
2: بس فعلياً ما في حل.
3: ما إحنا ما عندنا حل ولا عندنا أي انتقاد ولا عندنا أي توجيه.
2: لا في حلول.
3: عندنا ناس محتوى اللعبة سواء مدربين أو لاعبين وهناك جهة مشرفة عليهم اللي هي لجنة المسابقات اللي يديرها البرازيلي فابيانا أعتقد اسمه كذا، يجتمعون يشوفون لهم حل.
2: في حلول
3: خلاص حلول خلاص. أنا بالنسبة لي ما عندي حل.
2: أنا سمعت ناس عندهم حلول
3: خلاص عندهم
2: أنه أخر البداية
3: إيه؟
2: وأخر الختام وصلى الله وبارك
4: صح
3: خلاص
4: صح.
3: هم يجتمعون
2: يعني يصير أنت دخلت في فصل الشتاء وبدل ما تكون إجازتك شهرين خلها شهر ونص.
3: لا لا لا أنا على قول حسين عبد الرضا أنا شكو
2: نشكو شو راجل احنا متعاقدين معك وندفع لك راتب
3: انا شكو
2: طيب. خالد عطوي هذا محوري القادم هو اكثر المدربين اللي نتمنى له التوفيق والنجاح. يعني خلينا نقول عندنا تعاطف كبير معه لانه هو المدرب الوطني الوحيد حاليا في دوري روشن ونتمنى له التوفيق. لكن النتائج اللي تحصل لنادي الفتح مع خالد العطوي هي واحدة من أسوأ النتائج في تاريخ الفتح نصحها لنا أو ذاكرتنا كانت سليمة في هذه المعلومة. يقول لست خبيرا بعد مباراتي بالأمس اللي خسرها يقول لست خبيرا هو خسر من مين؟ من الدرعية؟
5: خسر من الدرعية
2: واحد اثنين هذه المباراة الأمس. يقول لست خبيرا تحكيميا ولكن من وجهة نظري أن فريقنا استحق الخروج بنتيجة إيجابية وأعتقد أن ركلة الجزاء الثانية للدرعية كانت خطأ لصالح مدافعنا ومع كامل الاحترام لحكم الساحة وحكم الفيديو فهما لم يتخذا القرار الصحيح في تلك الحالة لذلك أعتقد أن نتيجة غير عادلة. فترة التوقف المقبلة فرصة للتصحيح والانسجام وعن سبب إشراكي علي الحسن في مركز الوسط

0: صوت المتقدم عليه الحسن المنتقل حديثا، يعني ما كمل 48 ساعه مع فريق الفتح، قال كنا نهدف الى السيطره وتعزيز الجانب الهجومي والوصول لمنطقه الجزاء. ارقام الفتح الحالي تحت قياده خالد العطوي، لاعب 6 مباريات، تعادل 3 وخسر 3، سجل 2 اضعف هجوم واستقبل 7 اهداف. ويعني بنظره سريعه على الفتح بشكل عام، ايضا نضيف هذا المحور الى محور خالد العطوي، انه في رئاسة الفتح مثلا من 2009 حتى 2015 كان من يرأس الفتح عبد العزيز العفالق، ومن 2015 حتى 2017 احمد الراشد، وبعدين من 2017 الى 2019 سعد العفالق، وبعدين كان بالتكليف طبعا، وبعدين كانت الانتخابات استمر كرئيس منتخب من 19 الى 23، ومن 23 حتى اليوم ايضا منصور العفالق. نتكلم عن عائلة العفالق هي اللي تدير الفتح من 2009 قرابة 20 او 18 سنة. هل هذا تأثير ايجابي ولا سلبي يا حمد؟
1: لو ابو محمد بالنسبة للأندية لا تقيسها بس بالفتح بالإدارات، يعني انت لاحظ الفيصلي ايضا في مواسم كان مبدع ونزل هبط، الفتح كان فوق ونزل تحت حتى اخر موسمين، التعاون اليوم تكلمت عنه، هذه المتغيرات اللي حدثت اصلا خلال السنوات الأخيرة والتعجل هي اللي أدت إلى أنه زي ما حدث الآن في الفتح وحدث للتعاون هذا الموسم، وشفنا في المقابل قفزة للدرعية ونيوم لأنه قلت لك في نهاية الأمر أنا ما بربطه في إدارة العفالق أو غيرهم، كل فترة لها معايير معينة، اليوم اللي عنده فلوس ممكن يتغلب على كثير من أموره، يقدر يجيب لاعبين، يقدر يجيب يعني حتى هو تكلم عن ما أدري هو ولا غيره تكلمته أنت وأن القادسية عنده طيارة خاصة ما عنده ذيك الضغوط الكثيرة، في وقت هو يقول لك أنا أنزل ترانزيت عشان أنزل الرياض وأروح، فأنا أقول لك اللي عنده ممكن فلوس
0: هذا منه، أنت ترد على مين؟
1: كثير من المعوقات اللي تساعده ممكن،
0: أنت ترد على مين يا حمد؟
1: أنا أكلمك بصفة عامة، أتكلم
0: لا عن لا منه اللي يقول ننزل ترانزيت
1: عن الشكل الإداري في الفتح، أن العفالق كانوا قادوا الفريق إلى أن محققوا قفزات، إيه نعم حققوا قفزات في فترة مختلفة عن الفترة الحالية.
0: طيب
1: الفترة الحالية عندهم أعباء أكبر بكثير، ولا لو ما عندهم أعباء ما كانوا استغنوا عن قميز.
0: طيب بس أنا سؤالي الثاني غير سؤال الثاني، عائلة العفالق مع الحب والاحترام والتقدير لهم من 2009 حتى قلت لك 18 سنة وهم يدرون الفريق الفتح، حتى أحمد الراشد أعتقد يصير ولد خلتهم، يعني هي كعائلة مغلقة هي اللي مستمرة بالفتح، هل أتى الوقت لتغيير الدماء الإدارية؟ هذا كان سؤالي.
1: أنا جاوبتك بصفة عامة عشان لا أظلمهم ولا أعرف، لأن أنا الصراحة
0: سبحان الله العظيم لما يجي عندي بالشرقية بصفة عامة لما أهلي واتحاد وما أدري إيش يطف فيهم
1: حسب الموضوع.
0: سبحان الله سبحان الله
1: حسب الموضوع حسب
2: يا رجال جبت الطيارة وما لها علاقة،
0: الأهلي ما تركت فيه شاردة ولا واردة، ودولة بشكل عام
1: والله ساعد. نتكلم بحيادية وبما يفيد يعني
0: إن شاء الله
1: ممكن أكون غلطان،
0: نقول إن شاء الله نقول إن شاء الله طيب
2: لا الحيادية جابت الطيارة حق القادسية. اليوم لما نجي أتكلم عن الفتح عنده عاملين مهمة أثرت على نتائجه وهي نتائج جدا جدا جدا سيئة. العامل الأول بديل بن دبكة ليس بذيك القيمة الفنية، فرق معاهم كثير هذا اللاعب.
1: اثنين ساعد ترى العام معاهم والفريق تحت
2: طول بالك
1: ابو ساعد الله يخليك لا تذكر على لاعبين
2: كابتن حمد خلك
1: معهم معاهم ساعد انا استمتع بحديثك بس العام معهم والكابتن معهم نفس الوضع 11
2: صارت الحزام
1: اخر مباراه
0: عطى الرجال فرصه يا حمد عطى الرجال
2: حمد
1: لا لانه هو قام بدا بن دبكه
0: عشان
2: ما انت قادر تتحمل
0: عشان يسمعونكم
2: المطبات الهوائيه صعبه عليك اربط الحزام. شوف اول شيء بن دبكه فرق مع هذا الفريق، انا بتكلم فنيا داخل الملعب. اثنين خالد العطوي هو جاي بفكر، اول الفتح كان يلعب على المرتد ويلعب على مراد باتنا ويفتح عرض الملعب، الأسلوب تغير تماما كما أن الأسلوب في الأهلي تغير تماما.
0: طيب.
2: من الكرات الطولية الأمامية اللي كانت تلعب لمحرز وتلعب
0: وحنا كل ما نجيب طاري أي موضوع دخل الأهلي في الموضوع في النص قاسم بالله يا مساعد مو منطق والله لو أسأل بأي شيء لازم نجيب الأهلي
2: أبو محمد

0: هذا جبل قدسيه 17 مره ما لها علاقه ولا لها محور عندنا، بس يضحك شو مبسوط. طيب. شايف اليوم طيب. اليوم ابو محمد الفتح انا متاكد انه عنده مع خالد العطوي، بس عندي نصيحه للكابتن خالد، اصحى تاخذ لعيبتك والى دهاليز التحكيم، انت شغال ومدرب كفو وتستطيع ان تقدم مع الفتح موسم جيد جدا، ولكن الشماعة التحكيم اتركها وصل. لغيرك
1: وصل
0: وما هي بلاك.
1: السؤال ابو فهد نفس السؤال وبضيف له بس عشان اختصارا، هل يحتاج دماء إدارية جديدة الفتح وتصريحات خالد العطوي باختصار، لان عندي محور اخير وبقي لي دقيقتين.
2: شوف لولا أسرة العفاق لم تكن فتحوية لم يكن هناك ناديا اسمه الفتح يصبح بطلا للدوري ويصبح بطلا للسوبر ويصبح متواجد بصورة دائمة في دوري روشن. بالعكس أسرة العفالق قدمت كل شيء للفتح، أسرة محترمة ثرية سخية تعطي بسخاء لنادي الفتح ولمنطقة الأحساء، من الناس اللي أسرة تضم يعني شباب كثير متعلم ومثقف. أنا بالنسبة
1: بس الأندية الشرقية أنا آسف خلي بقول لك أندية الشرقية عندهم هذه السياسة، يعني خالد الدبل وعيال المسحل، خالد الدبل استمر وعيال المسحل، النتائج كلها سلبية.
2: بس إنه طبعا الحين
1: يعني لابد من أفكار
2: لا لا لا لا، بس الأسرة أسرة سخية ذكية وعندك كوادر شابة متميزة،
1: ما عندنا شك في عشقهم، نتكلم بالعمل.
2: أنا قلت لك لو لم تكن هناك أسرة اسمها العفالق تدير نادي الفتح لم يكن هناك فتحا يصبح بطل. أنا عندي سؤال حمد في الأخير يا حمد،
1: ده قبل الأخير قبل الأخير قبل الأخير قبل
2: أبغى توقع لحظة أبغى توقعاتك لدربي الشرقية، أبغى توقعاتك لدربي الشرقية بين القادسية والاتفاق. إذا لم تنتهي بأقل من 3-0 للقادسية فأنا أعتبر أن القادسية خاسرة للمباراة.
1: طيب واصل البرتغالي رونالدو كتابة أرقامي الخاصة بعد أن رفع رصيده إلى 979 هدفا في مسيرته ليكون على بعد 21 هدف عن الألف هدف اللي هو هدف رونالدو وطموحه. 30 ثانية 20 بقي له 21 هدف
2: أمس هدف أمس
1: بقي له 21 هدف يصل للألف
2: هدف أمس. أنا كنت أتمنى هدف أمس يكون المعلق عليه واحد زي زاهد قدسي أو واحد زي محمد رمضان رحمه، علشان نسمع العبارات الجميلة طعنها السهم الملتهب.
1: طيب
2: مو زي الحين المعلقين. انا قبل امس اشوف مباراة
1: لهم
2: الا واحد نزاعق قمت من النوم اتريها اوت رمي التماس. طيب يرمي تماس.
1: شكرا بساعد. شكرا حمد، نشوفكم بمشية الله تعالى يوم الاحد في امان الله.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
4: أكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
4: وأفضل باقة من المختصين،
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
8: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
9: لا تدخل هنا من غير استئذان.
10: الموت بيدخل من غير استئذان.
8: وهل الأبطال يشبهوننا؟
11: أرجع بلا أرجع.
8: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
12: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
8: سايكو دراما
13: انا ماني خلق اسمك شيء.

0: فيكم أنا مقسم الله عليك.
1: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكودراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. مصادر ميدانية تكشف تحرك القوات المسلحة اليمنية من المخا لذوباب، وطارق صالح يؤكد إعادة تموضع القوات. وكالة رويترز تقول عن مصادر حكومية يمنية بأن ميليشيا الحوثي دخلت مديرية المخا في محافظة تعز. وزير الخارجية الأمريكي يحذر إيران من استهداف السفن الأمريكية ويؤكد استمرار الحصار الاقتصادي. الخارجية السعودية تستنكر وتدين بأشد العبارات دخول نتنياهو غير الشرعي للأراضي السورية. أفادت مصادر ميدانية يمنية بأن القوات الحكومية نفذت عملية إعادة التموضع في الساحل الغربي، وحركت قواتها من المخا باتجاه ذوباب بعد دخول ميليشيا الحوثي إلى المخا، حسب مصادر حكومية يمنية تحدثت لرويترز. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح قال إنه جرى توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها. قد أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية قصفت تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي كانت قادمة من محافظة صنعاء عبر فرضة نهم ومفرق الجوف باتجاه جبهات القتال في شمال محافظة مأرب. أكد مصدر عسكري أن قصفا بالطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية والمدفعية استهدف تعزيزات للحوثيين. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع عمليات تثبيت ميدانية تنفذها القوات المسلحة اليمنية لإحكام السيطرة على المواقع والمساحات التي استعادتها خلال الساعات الماضية. وفي المحور الجنوبي لمأرب تحاول قوات المنطقة العسكرية الثالثة التقدم نحو معسكر أم ريش بعد سيطرتها الكاملة على عدد من التباب والمواقع الحاكمة، وبدأت عمليات تمشيط وتأمين واسعة تمهيدا لاستكمال الهجوم صوب التحصينات الحوثية المتبقية في سلسلة البلقة الشرقي والمحاور المتاخمة. وعلى صعيد التحركات الميدانية في محافظة الجوف المجاورة، وسعت القوات المسلحة اليمنية نطاق عملياتها في العمق الصحراوي، وحققت القوات تقدما ميدانيا بعشرين كيلومترا أحكمت خلاله السيطرة على منطقة السعرة وتباب المصارية، وصولا إلى بير المرازيق والمواقع المحاذية لسلسلة تباب الفرائد شمالية معسكر اللبنات الاستراتيجية. الكدحة غربية تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، مرحبا بك. ماذا يجري الآن إن كانت هناك من معلومات من المخا بعد دخول الحوثيين إليها، وأيضا إعلان القوات الحكومية اليمنية وطارق صالح إعادة تموضع القوات؟
1: نعم، حاليا القوات الحكومية تتموضع بالقرب من مدينة المخا، تحاول أيضا تشكيل غرفة عمليات لاستعادة لترتيب العملية العسكرية. هناك أيضا عملية انتشار وإعادة ترتيب القوى وفق التصريحات، وكذلك وفق مصادر تقول هناك أيضا استعداد كامل للقوات. ربما قد تشهد الساعات القادمة مرحلة أو هجوم معاكس ينتزع هذه المدينة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية ما يجري حتى هذه اللحظة، هي ترتيبات إعادة تثبيت مواقع من جديد، كذلك إعادة رسم خطة عسكرية مجددا لانتزاع هذه المحافظات. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن بقية الجبهات، خصوصا الجبهات الغربية لمحافظة تعز تحديدا منطقة الكدحة، الآن نلحظ قصف مدفعي للميليشيات الحوثية استهدف أحياء سكنية في هذه المنطقة، كذلك يستهدف مواقع لتجمعات لمواقع أيضا وأحياء سكنية، وكذلك أماكن كان فيها نازحون. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات

0: تكثف قصفها بشكل كبير على جبال السوائل، الجبال المطلة على هذه المنطقة. هذه الجبال هي حاكمة، كذلك كانت القوات الحكومية قد انتزعت عديد من المواقع اليوم فجر اليوم. كانت أيضا المصادر تحدثت إلينا قبل قليل العديد من الجنود قالوا أنهم دخلوا مدرسة منطقة القبة، وهي مدرسة طارق بن زياد التي كانت أيضا ميليشيات الحوثية ربما قد دخلتها في وقت سابق وحاولت أن تضعها مركز قيادة وسيطرة، لكن القوات الحكومية تقول أنها سيطرت عليها حتى هذه اللحظة. نتحدث أيضا عن أن العديد من التباب والمرتفعات الجبلية المطلة على قرية خمشان وكذلك القريبة من تبة الخزان هي 4 تباب من ضمنها تبة الحمراء سيطرت عليها القوات الحكومية. كانت هذه التباب تتمركز فيها قناصات حوثية، هناك عديد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، لكن حتى هذه اللحظات فقط هدوء، في ليس هناك مواجهات حتى هذه، نسمع فقط إطلاق مدفعية وتبادل للضربات المدفعية بين الطرفين بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي. لكن هذه طبعا يأتي هذه المواجهات أو التقدم للقوات الحكومية بعد أن كانت الطيران الحربي قد أسند القوات على الأرض، يعني فجر اليوم استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة الحناية كانت ربما تدفع بها باتجاه منطقة الساحل الغربي خصوصا باتجاه حيس والجراحي والمناطق الأخرى. هذه التعزيزات أيضا كان بينها عديد من الدوريات العسكرية، عديد أيضا من الجند الذين يحاولون الدخول إلى تلك المناطق ويعززون هذه المناطق الجنوبية أو جنوب محافظة الحديدة.
1: شكرا جزيلا لك من الكدحة غربية تعز مراسل العربية هائل سعيد.

0: وقعدوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذوا لبنا
1: الحوثة
2: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
3: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
4: نازح من العمد الى الفش، وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالحاضنات بالصواريخ
5: من ضر من الحوثي. حرق عنا من بيوت احنا والحاضنات ناس ماتوا من بلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم، طير تاكلون حتى يكبرون شعار الهاونة تحط فيهم وهم رصاص لا حول ولا قوة. بدينا نسلم نسلم ارواح احنا وارواح بين احنا بقى.
6: الا الحوثي ضرب بيوتنا في المنازل واستهدف بيوتنا وخلوا احنا الان نمشي عاريين ويسنا وقدنا حتى حق المصير وصلنا لا حس، والان احنا بقينا لا حول ولا قوة الا بالله.
7: معنا لمناقشة هذه التطورات في استديوهاتنا من الرياض الكاتب الصحفي اليمني سامي حروبي والمحلل العسكري اليمني محمد الكمي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد محمد الكمي. عسكريا، عندما تقول القوات الحكومية أنها تنفذ عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي، ماذا يعني ذلك تحديدا؟ ولماذا ذباب يعني في الحسابات العسكرية من الأهمية، وتعزيز القوات فيها لماذا يعتبر أولوية الآن؟
8: بطبيعة الحال عسكريا عندما تشكل على أي قوة ضغط عسكري كبير وهجمات مستمرة ويشعر القائد أن قواته قد تكون تعرضت للاختراق أو تكون تعرضت أو تكون هناك محاولة التفاف عليها أو يكون هناك خطر القضاء عليها بأي شيء.

0: من الاشكال يعني قد تكون هناك اي نوع من انواع تقدير الموقف للقائد العسكري، فيرى انه ايضا من باب سلامه القوات ومن باب ايضا فكره ان تنسحب انسحاب او ما يسمى بالانسحاب التكتيكي واعاده الموضوع الى جهه معينه، ثم يعيد مره اخرى اعاده اوضاعه وترتيب اوراقه من جديد واعاده جاهزيته وايضا اعاده مناقشه معالجه الاخطاء التي مثلا حدثت ان كان هناك سوء اداره او هناك خلل في القاده او هناك مشاكل عسكرية حصلت. وهذا بطبيعة الموقف. لماذا الذباب؟ لأن الذباب هي على الخط الساحلي وهي الأقرب، هي تعتبر جنوب مديرية المخاء وهي الأقرب إلى باب المندب وهي الأقرب للقوات، وهي طبعا تربط يعني تربط المخاء بعدن وهي أيضا طريق ساحلي، وبالتالي هي الخيار الاستراتيجي الوحيد حتى أولا تعيد انتشارها بسرعة، تحاول أن يعني تستعيد زمام من المبادرة، تحاول أن تتحول إلى عملية هجوم مضاد، إضافة إلى أيضا تؤمن نفسها في هذه مناطق الانتشار الجديدة، منطقة مفتوحة، منطقة تستطيع القوات أن تنتشر، منطقة قريبة من عدن لموضوع الإمداد والتموين، يظل لحماية مضيق باب المندب بهذا الشكل. بالتالي هي الأقرب عسكريا وجغرافيا لأن تكون هي المكان أو الجغرافيا المحددة لإعادة الموضوع.
1: طيب سيد سامي، هل يمكن القول الآن بدخول الحوثيين إلى ميناء المخا الاستراتيجي أو المنطقة بأنه نحن أمام مرحلة مختلفة الآن من الصراع عنوانه باب المندب تحديدا؟
2: إيران دعمت الحوثيين بالكثير من المعدات حتى إنها والخبراء أيضا حتى إنها في 3 يونيو الماضي طائرة ماهان كانت تحمل على ظهرها أكثر من 70 شخصية إيرانية من الخبراء في المسيرات وفي الصواريخ، وهؤلاء هم من يديروا العمليات اليوم في الساحل الغربي، يقومون بإطلاق الطيران المسير، يقومون بإطلاق الصواريخ أرض أرض والصواريخ البالستية، وأيضا يقومون ب إرسال الزوارق المفخخة لاستهداف البحرية اليمنية هناك. اليوم إيران ترمي بكل ثقلها العسكري في باب المندب، وكما تعلم أن مديرية المخا تبعد عن
1: 40
2: كيلو عن ما يقارب 70 كيلو تبعد عن باب المندب، وأيضا ذباب تبعد عن باب المندب ما يقارب 65 أو 68 كيلو متر. فهذه المناطق في حال سيطرة الحوثيين على هذه المناطق فإنهم سيحكموا السيطرة العسكرية على باب المندب، سيكون باب المندب تحت السيطرة النارية.
1: دخولهم على أو سيطرتهم على المخا الآن، هل يعني ذلك الآن فعليا السيطرة على باب المندب بشكل كامل؟
2: السيطرة النارية على باب المندب تعني بشكل كامل، وباستطاعتهم أن يستهدفوا ممر الملاحة العالمية، استهداف السفن، استهداف الطريق الدولية، وهذا الأمر ليس اليمنيون معنيين بهذا الأمر، هو ممر دولي في حقيقة الأمر، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه تجاه هذه الجماعة الإرهابية التي أضرت باليمن وأضرت بمحيطه الجغرافي، واستخدمتها إيران من أجل زعزعة الأمن والاستقرار، من أجل أيضا استهداف دول الجوار، من أجل أيضا الكثير من الأعمال الإرهابية التي تقوم بها اليوم ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها. ما أن تسيطر الميليشيا الحوثية على أي منطقة من هذه المناطق التي سيطرت عليها حتى يقوم السكان بالنزوح من هذه المناطق، مما يدل على أن المدنيون هناك والمواطنين ليس لديهم قابلية لميليشيا الحوثي ويقومون بالفرار من هذه المناطق. الحوثيون اليوم كما رأيت قاموا باستهداف أيضا النازحين الذين نزحوا من المخا ومن المناطق.
1: هناك نقاط كثيرة وتفاصيل ذكرتها سأعود إليك فيها، لكن اسمح لي فقط نذهب أيضا لمتابعة التطورات الميدانية. ينضم إلينا من محافظة الجوف أيضا محمود الحميدي مراسلنا من هناك، معنا في آخر التطورات محمود.
3: نعم خالد، الأهم في التطورات خلال
1: طيب يبدو أنه لدينا مشكلة فنية في تواصلنا مع محمود الحميدي من الجوف. أعود إليك سيد الكميم الآن، إلى أين ستتوجه الميليشيا الحوثية الآن بعد السيطرة على ميناء المخ

0: خل استراتيجي. هناك من يذهب إلى الحديث عن الجزر القريبة من هذه المنطقة إلى الجنوب جزيرة بريم أو إلى الشمال حيث الجزيرة زقر وأبو علي.
1: هي فعلا كانت لها محاولات خلال الأيام الماضية باتجاه جزيرة زقر، وهناك أخبار أنها استهدفتها بصواريخ كثيرة، وهناك أيضا أخبار أنها قد تكون سيطرت عليها، لا زالت أخبار. هي أيضا تركز على جزيرة حنيش أيضا، وأيضا جزيرة ميون. ميون هي في قلب مضيق باب المندب تماما، وهي التي تفصل المضيق. و الحوثي يعني الآن لديه كثير من الخيارات هنا عسكريا، سواء قد تكون باتجاه مثلا طاق الحصار على تعز، وايضا التوجه باتجاه عدن، البقاء في باب المندب. هو الان سيعمل بحسب التوجيهات الايرانيه الصادره اليه، لاننا اليوم نتكلم على معركه ايرانيه، وتكلمنا استاذ خالد من اول يوم ان هذه المعركه هي معركه اليمن مع ايران، ليست مع الحوثيين، لانه ما جرى فعلا. وانت تتابع سير المعركه وتتابعنا زملائنا الذي القاده في الميدان، وهم يتحدثون عن الاستماته الحوثيه، الحوثي دفع بعشرات الالاف في هذه المعركه، سواء من اتجاه حيس جنوب الحدود او من اتجاه ايضا غرب تعز او شرق الساحل الغربي، دفع بأنساق كبيرة جدا، استخدم كثافة نيرانية غير طبيعية، استخدم الصواريخ البالستية بكثافة مجنونة، الطيران البالستي، كل أنواع الأسلحة الحديثة المشتركة من المدفعية المتطورة إلى الصواريخ الجوالة إلى كل أنواع الأسلحة من عيارات وغيرها. وبالتالي يعني الاستماتة الحوثية رغم خسائره في هذه الجبهة ودفع الموجات البشرية واستخدام التكتيك الإيراني، يظهر ان اليمن قاتلت وحيده. وهذه استاذ خالد نقطه مهمه، لانه اليمن هي بتدافع عن نقطه جغرافيه مهمه، لكن نحن نواجه هذا المشروع الايراني، وبالتالي العالم ظل يتفرج علينا بدون سند بدون دع. في مأرب في 2021 لولا تدخل التحالف العربي بقتل المملكه العربيه السعوديه لكانت مأرب سقطت، لانه مأرب تقريبا واجهت نفس المشكله حرفيا مع الحوثي، هاجم به بضراوة، استمر الهجوم تقريبا عام كامل، أحاول إسقاط مأرب وبذل كل الجهود لإسقاط مأرب، وكان هناك الضابط الحرس الإيراني الذي كان مسمى سفير حسن إيرلو الذي هلك في على تخوم مأرب. يعني الإيرانيين يحاول بكل جهد اتخاذ الخيارات التي تناسب،
0: لكن هذا يقودنا إلى سؤال، إن كان ما يحدث اليوم يجعل المواجهة تلقائيا أكبر من قدرة الحكومة اليمنية وحدها، وبالتالي يصبح التدخل الإقليمي والدولي أمرا مطلوبا ومهما ومسألة وقت ربما، هل يمكن الحديث عن ذلك؟
2: نحن اليوم نتحدث عن مضيق باب المندب، وهذا مضيق باب المندب مضيق مهم جدا، وهو مركز لعبور السفن العالمية والإمداد الدولي، وفي حال إغلاق هذا المضيق فإنه سيحصل هناك اختناق في التجارة العالمية، وهناك ستحصل أزمة حقيقية. اليوم على المجتمع الدولي أن يعي هذه المخاطر وهذه التحديات، وأن يقوم بواجبه تجاه الحكومة الشرعية.
0: لكن تعرف بأن المجتمع الدولي عاش سنوات طويلة مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، أجزاء واسعة أيضا من اليمن، هل يمكن أن يكون باب المندب اليوم حقيقة هو النقطة التي تغير الحسابات الدولية؟ يعني ما لم يدفعه مثلا كان الوضع الإنساني الوضع السياسي لفعله، هل يمكن أن يدفعه اليوم أمن التجارة والطاقة العالمية إلى فعله؟
2: مصالحهم ستدفعهم، مصالح الدولية المشتركة لهذه القوى الإقليمية ستدفعهم للدفاع وباستماتة عن هذا المضيق. وأعتقد أنه في الأيام القادمة سيكون هناك تدخل دولي لردع الميليشيات، ونحن نتمنى أيضا من الحكومة الشرعية ومن مجلس القيادة الرئاسي أن يقوموا بقرار الحسم وتحريك كافة الجبهات. القرار العسكري مهم جدا، اليوم جميع الجبهات لم تتلقى أي قرار عسكري ببدء المعركة الحقيقية، وكل ما كنا نراه على أرض الواقع هي عمليات ردع للميليشيا الحوثية، ما يعني أن في حالة أن الحكومة الشرعية قامت بقرار حازم وبإطلاق معركة عسكرية شاملة في جميع الجبهات، ستكون هناك انتصارات حقيقية والرجال على الميدان، هناك محاور عسكرية جاهزة، هناك قوات أمنية أيضا جاهزة للسيطرة على

0: إذن أنت تعلم أن البيضة في حالة التقدم من الجوف وفي حالة التقدم من جهة يافع على البيضة أو في حالة تحريك محور أبين من جهة لودر مكيراس، سيوضع محافظة البيضة بين كماشات متعددة وستتم السيطرة على محافظة البيضة. محافظة البيضة تعتبر قلب اليمن وهي خط إمداد لثمان محافظات، وهذه المحافظة عندما تتم السيطرة عليها بشكل كامل
1: ستقطع كل الطرق
0: وسيتم تحرير صنعاء
2: هنا أقرب. هنا هنا هنا السؤال عن طبيعة المرحلة القادمة بعد الإعلان عن إعادة التموضع، هل سيكون مقدم الامتصاص والهجوم الحوثي تثبيت خطوط الدفاع أم سيمهد للانتقام إلى هجوم مضاد؟ إذا كان الأمر يعني في في في في في الخيار الثاني ربما، لكن ماذا يتطلب ذلك للقيام بمثل هذا التحرك؟
3: أعتقد أن تقدير القيادة السياسية أو القيادة على القوات المسلحة، لا أدري ما كيف يقدر الموقف في هذه المرحلة وما هي خطوط الاستراتيجية في المستوى الأعلى في موضوع الجانب العسكري، لكن أنا أدرك أن استعدادة القوات المسلحة استعدادة هائلة وقوية وجاهزة المعركة الحسم، ودائما ما نتكلم أن نحن
2: لكن ماذا يجب أن يحدث الآن بعد الإعلان يعني خلال الأيام القادمة؟
3: يفترض أن تتحرك الجبهات، يفترض كما قال الأستاذ سامي، أولا جبهة الجوف يجب أن تفعل بشكل كبير جدا وتستمر المعارك حتى الوصول إلى تخوم صنعاء، وهي معركة حاسمة ورئيسية وتعتبر من المعارك التي تستطيع القيادة السياسية بإسناد هذا الأمر للقوات المسلحة اليمنية بفاعلية كبيرة ودعم كبير لتصل إلى أبواب صنعاء وتقطع على الحوثي حتى يعني تصل إلى أطراف محافظة صعدة عن طريق حرف سين، وتقطع خطوط الإمداد ما بين صعدة وصنعاء، وتقطع خطوط الإمداد ما بين الجوف وصعدة، ويعني هذه جبهة مهمة إضافة إلى تحرك جبهة البيضاء كما هي جبهة استراتيجية ومهمة جدا، وأيضا هي من أقرب المحافظات إلى صنعاء وتستطيع أيضا أن تؤمن المحافظات وتقطع الطريق على الميليشيات باتجاه تعز وإب والضالع ولحج، وبالتالي هناك يعني يجب اتخاذ القرار عاجل، لأنه الحوثي اليوم ما زلنا تقريبا نعيش نفس الخطأ أنه يستفرد بالجبهات وهناك جبهة تتحرك بشكل بسيط وجبهة أكثر، ولذلك أنا أرى أنه يجب أن القيادة يعني يعيد تقدير الموقف، يعيد قراءته الموقف العسكري، وأنا أعتقد أن التأخير القرارة العسكرية في بعض الأمور قد يؤدي إلى عواقب كبيرة. الحوثي سيتفرد بالجبهات مرة أخرى فينطلق هنا ويتحرك هنا ويقاتل هناك كما أراد.
2: شكرا جزيلا لكم المحلل العسكري اليمني محمد الكميم والكاتب الصحفي اليمني سامي حروبي. شكرا. نذهب الآن إلى عبد الجليل مسهلي يطلعنا على خارطة آخر التحركات على الأرض. عبد الجليل.
4: نعم خالد، مثل ما ذكرت الآن نشهد عمليات مستمرة على العديد من المحاور، لأنه هذه المرة شهدنا تحرك عديد من المحاور في الوقت نفسه. طبعا ميليشيا الحوثي تعاني كثيرا هنا في مناطق مثل الجوف عموما وفي مأرب خاصة، وأيضا البيضاء هذه المحافظة التي تعتبر محافظة مفتاحية كما ذكر ضيوفنا في الاستوديو. لماذا؟ لأنها حدودية مع ذمار ومحافظة صنعاء والضالع، وهي جد مهمة من الناحية الاستراتيجية، وبرغم المشاكل والتراجع الذي تشهده ميليشيا الحوثي في البيضاء ومأرب والجوف إلا أنها تحركت في اتجاه مغاير تماما. ربما هو لا يخدم مصالحها العسكرية هنا، لكن الهدف طبعا هو الوصول إلى باب المندب. طبعا هذا يعتبر ربما الهدف منه هو إسناد لإيران وما تشهده إيران حاليا، لأنها زحفت من هنا من الحديدة وأيضا من المناطق الجبلية نحو منطقة المخا التي دخلتها ميليشيا الحوثي. طبعا عسكريا نذكر مرة أخرى الحفاظ على مواقع غير استراتيجية هو أمر مرهق بشكل كبير، لذلك نشاهد القوات الحكومية اليمنية هي أحيانا تفضل اختيار مواقع تعطي أفضلية أكبر وإمكانية أكبر في الدفاع وأيضا لبناء هجمات أخرى. إذا شاهدنا ما يحصل هنا في تعز وهي ربما قلب الحدث في الساعات القليلة الماضية، نجد بأن المخا مثل ما تحدثنا هذه المنطقة التي هي تعد جد استراتيجية ودخلتها ميليشيا الحوثي استراتيجية من أي ناحية؟ من ناحية الاقتراب أكثر نحو مضيق باب المندب، لكن إذا نظرنا وقارنا مثلا المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي هنا، المشكل هو أن عرض البحر هنا هو يصل

0: إلى مثل ما نشاهد إلى 110 كيلومترات. هنا من الصعب جدا غلق الملاحة البحرية بالإمكانيات التي تمتلكها ميليشيا الحوثي، خاصة أنها تعرضت لضربات دمرت الرادارات والكثير من مواقع الاستطلاع. ثم لدينا أو جغرافيا لدينا مشكل آخر، هو هذه الجزر التي تعيق الرؤية ويمكن للسفن تجنب المرور قرب مناطق سيطرة الحوثي. لكن عندما تصل إلى منطقة مثل المخا أنت اقتربت أكثر إلى منطقة أضيق، هنا نتحدث عن 54 كيلومتر فقط، ولكن هذا يبقى غير كافي بالنسبة للحوثيين، لأن الهدف طبعا هو الوصول إلى منطقة ذباب. ذباب هنا نتحدث عن منطقة أضيق بكثير، ونتحدث فقط عن 40 كيلومتر، وهناك مناطق أكثر استراتيجية مثل العرض هنا. طبعا القوات الحكومية اليمنية هي عادت هنا إلى معسكر هنا في ذباب، هذا المعسكر هو مهيأ أكثر، وخاصة هناك منطقة جبلية مثل ما نشاهد هنا، جبل نار مثل ما يسمى، هو جبل مرتفع يسمح باستطلاع في كل هذه المناطق وحماية كل هذه المناطق المنخفضة بطريقة أسهل وأقل كلفة. لذلك هذا الموقع استراتيجي يسمح بمراقبة هذه المناطق. لكن ميليشيا الحوثي بالرغم من الخسائر إلا أنها قررت المرور بالقوة هنا فوق حطام المركبات والدمار. لماذا؟ لأن الهدف الرئيسي ليس السيطرة على مناطق مهمة يمنية أو سكانها أكبر أو مناطق جبلية، الهدف هو الوصول إلى أضيق نقطة في باب المندب، والهدف واضح وهو إعاقة الملاحة الدولية والعمل لصالح إيران في مرحلة الحصار وحصار الملاحة في المضائق والبحار. عودة إليك خالد.
1: شكرا عبد الجليل. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. ترامب يتوقع نهاية حرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، وكبار مسؤولي إدارته يحذرون من عامل الوقت.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث
5: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: أهلا بكم من جديد. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات واستنكارها الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. الخارجية السعودية اعتبرت في بيان لها أن ما حدث هو انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي، مشددة على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوزاتها تجاه الأراضي السورية. ونتابع من تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي وقوله إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية في المملكة. أوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرفة في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. أضاف المتحدث باسم التحالف بأن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

0: سيرة. كما أكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. في تصريحات خاصة للعربية قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو قال إن باريس تدين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية الاستقرار في البحر الأحمر بالنسبة لأمن فرنسا ولحركة العبور الاقتصادي الدولية.
1: ندين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية وندعو أيضا إلى وقف أي تصعيد. تعلمون مدى الأهمية البالغة لاستقرار المنطقة بالنسبة لأمننا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي. تتولى أوروبا منذ فترة طويلة مهمة أسبيدس المتعلقة بالاستقرار في البحر الأحمر، لذلك نحن ندين بشدة هذه الضربات الحوثية وندعو إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة في ظل النزاعات المختلفة الدائرة حاليا.
0: من الدمام ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. سيد حسن، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابع. يعني مع استمرار الاستهدافات الأراضي السعودية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية كما جاء في بيان التحالف الدولي، كيف تقرأ الرياض الآن سيطرة الحوثي على ميناء المخا وتغير المعادلة بالوصول إلى باب المندب؟ هل ستغير الرياض قواعد تعاملها مع الحوثيين؟
2: أعتقد أن المملكة العربية السعودية كانت واضحة في مواقفها، سواء من خلال مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أو من خلال البيانات التي صدرت من الخارجية وحتى من وزارة الطاقة. المملكة لن تقبل أن تكون هنالك اعتداءات من الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية لعدة أسباب. هذه الاعتداءات أولا تهدد أمن وسلامة المدنيين، والصور التي تعرض على العربية وعرضتها للأماكن التي استهدفتها الميليشيات الحوثية تظهر أن الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية أصابت منازل ومقار سكنية فيها أطفال ونساء وعائلات، وهذا يدحض بشدة الأكاذيب والرواية الحوثية. الأمر الآخر، الحوثيون استهدفوا منشآت تتعلق بأمن الطاقة، وأمن الطاقة لا يمكن أن تتساهل فيه المملكة العربية السعودية، لأن الرياض هي ركيزة أساسية ليس في أمن الطاقة الإقليمي بل في أمن الطاقة الدولي، وبالتالي هنالك مسؤولية على المملكة تنهض بها وهي حماية هذه الطاقة. الأمر الثالث، الرياض لن تقبل بأن تسيطر الميليشيات الحوثية على باب المندب، وإن كان برأيي أن الحوثيين كميليشيا لا يمكنها أن تغلق مضيق باب المندب لأنها لا تمتلك الإمكانيات في ذلك، ولكنها بإمكانها أن ترفع الكلفة وتحدث بعض الأضرار في بعض السفن وترفع كلفة التأمين وتعيق مرور بعض ناقلات النفط أو تعرضها للمخاطر. من هنا الرياض لن تقبل أن تكون هنالك إشكالات في باب المندب تعيق المرور.
0: وبالتالي ما الخطوة التالية؟ يعني سمعنا أن هناك كان اجتماع في الرياض لأطراف تحالف مكة، البعض ذهب إلى أن ما يحدث الآن في اليمن يمكن اعتباره أول اختبار حقيقي لهذا الحلف، إلى أي مدى هذا الأمر يعني حقيقي اليوم؟
2: برأيي التقديرات السياسية والعسكرية دائما يؤخذ فيها القرار بقراءة جميع تفاصيلها، بمعنى أن المملكة العربية السعودية في الوقت الذي لن تقبل فيه بأن تستهدف أراضيها أو يستهدف المدنيين أو مصادر الطاقة، هي في ذات الوقت سوف تقرأ المشهد بعقل سياسي بارد، ولكن هذا العقل السياسي البارد لا يعني أنها سوف تسمح للحوثيين بأن يعتدوا على المملكة. من قراءتي للبيانات التي صدرت، أعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تمارس أولا حقها في الدفاع وربما تتخذ خطوات رادعة. هذه الخطوات الرادعة قد تستهدف مواقع للميليشيات الحوثية، خزانات مخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، معسكرات للحوثيين، أماكن إطلاق هذه النيران التي تستهدف المملكة، عمليات استباقية تستهدف الرادارات ومواقع حيوية عسكرية. وبالتالي الرياض لديها بنك واسع من الأهداف، هذا البنك الواسع من الأهداف في رأيي سوف سيكون العمل عليه تدريجيا وفق المعلومات الاستخباراتية. الأمر الآخر، لا ننسى أن هنالك حكومة شرعية في اليمن، وهذه الحكومة الشرعية لديها قوات مدربة وتم تجهيزها بعتاد حديث، وهذا العتاد الحديث الذي دربت عليه سوف يتم استخدامه برأيي خلال المعارك الجارية حاليا أو خلال الأيام المقبلة.

0: بمعنى أن هنالك أكثر من خط، هنالك خط داخلي يمني، وهنالك خط آخر من قوات تحالف دعم الشرعية. ولا ننسى أيضا أن هنالك مساعي دبلوماسية سعودية من أجل دعم هذه الجهود وتوفير غطاء سياسي يتلائم مع القانون الدولي، والقانون الدولي بالتالي يسمح للمملكة العربية السعودية أن تدافع عن مقدراتها وشعبها وأمنها، ويمنع الحوثيين من أن يمارسوا هذا العبث وهذا الإرهاب تجاه المملكة العربية السعودية أو تجاه أمن الممرات المائية ومن ضمنها مضيق باب المندب.
1: هل يمكن توقع تفعيل هذا الحلف، مشاركة باكستانية وتركية في المرحلة القادمة أيضا حسن؟
0: التفعيل لهذا الحلف استاذ خالد يمر بمراحل، بمعنى ان هنالك تفعيل في باب تبادل المعلومات الاستخباراتيه، التنسيق، التزويد بالاسلحه والذخائر. المستوى الاخير هو العمل العسكري المشترك، بمعنى قيام مثلا طائرات جويه مشتركه في قصف مواقع
1: أكيد، ولكن ما
0: حوثيه.
1: يحدث اليوم باعتباره كما يرى البعض تهديدا مباشرا للامن القومي السعودي بالاستهداف، بالاضافه الى السيطره على باب المندب، ألا يمكن أن يكون سببا في الدفع نحو هذا التحرك؟
0: هذا برأيي أستاذ خالد يرجع إلى تقديرات القيادة السياسية السعودية وأيضا إلى تقديرات القيادة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بمعنى أن هنالك معطيات على أرض الواقع يتم دراستها، وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار السياسي الذي يفعل عسكريا على أرض الواقع. هل المرحلة الحالية سوف تتطلب أن يكون هنالك تدخل عسكري مشترك من الدول الثلاث التي وقعت على اتفاق مكة، أم أن المرحلة تتطلب مثلا تبادل في المعلومات الاستخباراتية، تنسيق أمني، تبادل وتزويد بالذخيرة والصواريخ والمسيرات؟ كل هذا في النهاية تخضع لتقديرات القيادة السياسية بناء على المعطيات التي تقدمها وزارة الدفاع، لأنه كما قلت من قبل هذه العملية عملية تدريجية تأخذ طابعا لأسميه عملاتيا معلوماتيا أكثر من كونها قرار يتخذ على أساس سريع. ولكن أعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تدرس جميع هذه الخيارات، وأعتقد أننا في مرحلة الآن مختلفة عن المرحلة السابقة، لأن الحوثيون لم يستفيدوا من الفرصة التي منحت لهم أثناء فترة الحوار، وبدل أن يكونوا شركاء في صناعة السلام في اليمن هم الآن يهددون السلم في اليمن ويهددون دول الجوار ويمارسون أعمال عنف وإرهاب تطال المدنيين وتطال الأبرياء وتضر بأمن الطاقة في
1: واضح.
0: المملكة العربية السعودية.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى من الدمام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي فورا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وخلال تصريحات صحفية جدد ترامب تأكيده بأن إيران تريد الحصول على السلاح النووي. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إطلاق إيران النار على السفن الأمريكية سيكلفها خسارة المزيد من ناقلاتها النفطية. When they fire at our naval ships, they pay a price in tankers. They lose a lot of tankers. They don't hit our ships, but they lose five tankers. They lost five more last night. Four were damaged. One was sunk. So they'll continue to pay a price for that. In the meantime, we're going to continue to strangle them economically. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لأي جيش إرهابي على حد وصفه بالسيطرة على حدود إسرائيل.
2: نحن بغوش الخرمون.
3: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا، لبنان هناك، هضبة الجولان السورية هناك، ونسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى اليرموك، ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهدها من قبل، لن نسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودنا، وهذا أحد أعظم إنجازاتنا في حرب النهضة، ومن هذه القمم ينتظرنا المزيد من العمل. العمل الرئيسي هو دحر النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك. نعلم أن هذا المحور سيسقط نهائيا، ونحن ملتزمون بذلك.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
6: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
5: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
6: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغ النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
5: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
4: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أعلنت الجزائر أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية. الخارجية الجزائرية قالت في بيان أنه تم استقبال سفير الإمارات وتبليغه رسميا بالقرار، ومنح مهلة قدرها 48 ساعة لامتثاله. قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل ولا تكون رهينة احتقان داخلي. وأكد قرقاش في منشور له على منصة إكس أن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات. وأضاف أن الدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات. إلى أخبار الرياضة الآن مع زياد عبيدات.
8: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن سحب دعمه للسويسري جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي ترشح لولاية جديدة. وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقده الاتحاد الفرنسي اليوم. وسبق الاتحادات كرة القدم في السويد، اسكتلندا، إيطاليا، بلجيكا الإعلان عن سحب دعمها لإنفانتينو. وستقام انتخابات رئاسة فيفا شهر مارس من العام المقبل في العاصمة المغربية الرباط. أكد فوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن نهائي بطولة كأس العالم 2030 سيقام في المغرب على ملعب الحسن الثاني في بن سليمان في جنوب الدار البيضاء. ولم يعلن الاتحاد الدولي رسميا عن ملعب النهائي للبطولة التي تشترك المغرب في تنظيمها بالمشاركة مع البرتغال وأسبانيا. وسبق وأن أعلنت أسبانيا رغبتها باستضافة المباراة النهائية للبطولة. تشهد مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة مباراة بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه بودو غليمت النرويجي. ويحتل الفريق البافاري المرتبة السادسة في دوري بلاده برصيد 4 نقاط من مباراتين. وكان بايرن قد ودع البطولة في الموسم الماضي في الدور نصف النهائي، وهو الذي توج بلقب هذه المسابقة في 6 مناسبات، وكانت المرة الأخيرة في العام 2020.
9: ندرك أننا سنواجه ربما أفضل فريق في العالم حاليا، وهذا أمر مميز بالنسبة لنا. ورغم أننا واجهنا فرقا قوية جدا في مناسبات عديدة

0: إلا أنني أرى أن هذه المواجهة هي الأقوى، لأننا سنلعب خارج أرضنا، ما يتيح لنا معرفة مدى قدرتنا على رفع سقف التحدي، كما يشكل اختبارا نموذجيا لما تبقى من البطولة بالنسبة لنا. لدينا هويتنا الخاصة وأسلوبنا الثابت، وإذا أردنا تطوير اللاعبين والفريق فيجب علينا دائما أن نلعب كرة قدم هجومية.
1: بودو غليمت قصة رائعة في كرة القدم. كلما حللت الفريق بشكل أكبر ستدرك أكثر أن ما يفعله منطقي تماما. كل لاعب يستطيع الركض كثيرا، وكل لاعب يريد الدفاع والضغط، ولديهم فكرة واضحة، وبالنظر إلى الأموال المتاحة لهم لا يفترض لهم حقا أن يكونوا قادرين على منافسة هذه الفرق، لكنهم يفعلون ذلك بالفعل. نريد أن يكون جميع اللاعبين متاحين في نهاية الموسم، ولتحقيق ذلك تحتاج إلى خطة. لا أحب كلمة إراحة، فالأمر يتعلق باتخاذ قرارات منطقية، ويتم اتخاذ هذه القرارات بهدوء.
2: وأيضا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يلتقي الليلة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيف نادي صباح من أذربيجان الذي يشارك في مرحلة المجموعات لأول مرة. ويأتي مانشستر يونايتد بالترتيب 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 4 نقاط. وسبق لليونايتد التتويج بكأس الأبطال 3 مرات، وكانت آخر مرة في العام 2008.
3: إنها بطولة ساحرة، هذا هو المكان الذي نريد جميعا أن نكون فيه. عندما تكون خارجها تدرك مدى خصوصيتها، وعندما تكون ضمنها ترغب في الاستفادة منها إلى أقصى حد. أعتقد أننا جميعا شهدنا ليالي استثنائية جدا، وعشنا لحظات مميزة للغاية في هذه البطولة على مر السنين. إنها أفضل مسابقة لاختبار نفسك ومقارعة الأفضل. نحن سعداء بوجودنا هنا، لكننا لسنا هنا للاستمتاع بالمناسبة فحسب. نحن هنا لإنجاز المهمة والذهاب إلى أبعد مدى ممكن. أعتقد أننا قادرون على تحقيق أشياء جيدة جدا في هذه البطولة والتقدم أكثر فيها.
2: في ختام الجولة 6 من الدوري السعودي لكرة القدم، فاز النصر على ضيفه أبها ب2-1، ونجح كريستيانو رونالدو بافتتاح تسجيل النصر عند الدقيقة 22 من زمن هذه المباراة. وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 58، فيما تمكن نبيل فقير من تسجيل الهدف الوحيد لفريق أبها قبل النهاية بربع ساعة، وليرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة متساويا مع فريقي الهلال والقادسية. في المقابل تجمد رصيد أبها عند نقطة واحدة ليبقى في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة.

أيضا في الدوري السعودي لكرة القدم تغلب الدرعية على فريق الفتح بهدفين لواحد. نجح داروين نونز بمنح الدرعية التقدم من ركلة جزاء، ورد عليه فيصل العبد الواحد بهدف التعادل لمصلحة الفتح لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق. ومع بداية الشوط الثاني استعاد الدرعية التقدم بركلة جزاء من عادل بولبينا، وبات لدى الدرعية 10 نقاط في المركز السابع للترتيب. من جهته بقي الفتح في المركز 16 ب3 نقاط ومن دون أي انتصار. وتغلب فريق الخلود على الشباب بهدفين لواحد. بدأ شباب المباراة بقوة وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق روجر مارتينيز، ونجح الخلود بتحقيق التعادل في الدقيقة 30، وأضاف عبد الرحمن الدوسري هدف الخلود الثاني قبل صافرة النهاية ب3 دقائق. بهذا الفوز رفع الخلود رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 3 نقاط.

0: يواصل المنتخب الكويتي تحضيراته في قطر للمشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم والتي ستقام في جدة السعودية اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. وحل منتخب الكويت في المجموعة الأولى ويستهل مشواره بملاقاة السعودية قبل مواجهة العراق والمنتخب العماني.
1: طبعا شرف حق اي لاعب انه يلبس تيشيرت منتخب الكويت يعني ويمثل منتخب الكويت، وعلى قولتهم بطوله كاس الخليج يعني هذه البطوله المحببه حق الشعب الكويتي يعني. ان شاء الله ربك يكرمنا، احنا مو رايحين حق المشاركه، ان شاء الله رايحين احنا يعني نكون على قولتهم منافس قوي وربك يكرمنا باذن الله تعالى. المنتخب السعودي منتخب متمرس، منتخب قوي جدا يعني، شفناه في كاس العالم وشفناه بكاس اسيا وشفناه بجميع البطولات يعني. ولكن الكويت السعوديه لها طابع ثاني يعني، وان شاء الله ربك يكرمنا يا رب العالمين مباراه الافتتاح.
2: بطوله الخليج معروفه، دائما احنا نروح نحاول ننافس فيها، نقدم افضل ما عندنا وان شاء الله نكون بتم جاهزيه حق البطوله هذه.
3: كابتن، اول مباراه مع المنتخب السعودي وافتتاحيه امام جماهير الارض، شنو يمثل لك مشيابه؟
2: اكيد هذا يعطينا دافع وحماس كبير ان نلعب مباراه كبيره، وحتى المباريات اللي بعد مباراه السعوديه هم مهمه، وان شاء الله ان نكون جاهزين حق كل مباراه نلعبها.
4: اكيد يعني الكل يعني احنا رايحين ننافس على البطوله، مو رايحين نشارك، وان شاء الله ان نفرح الشعب الكويتي يا رب.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك خالد.
5: ختام الرابعة بالعناوين. مصادر ميدانية تكشف تحرك القوات المسلحة اليمنية من المخا لذباب، وطارق صالح يؤكد إعادة تموضع القوات. رويترز تقول عن مصادر حكومية يمنية إن ميليشيا الحوثي دخلت مديرية المخا في محافظة تعز. وزير الخارجية الأمريكي يحذر إيران من استهداف السفن الأمريكية ويؤكد استمرار الحصار الاقتصادي. والخارجية السعودية تستنكر وتدين بأشد العبارات دخول نتنياهو غير الشرعي للأراضي السورية. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: لأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم شهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
7: لدينا حق في هذه المنطقة.
6: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
7: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
6: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
7: هذا يعني نوع من دعاية.
6: هذا الأمر
7: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
6: نعم، هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الدرهوم. جاوبني على قدر السؤال.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
9: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
8: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
9: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
8: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 12:30 على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم تتابعون معنا.
1: We notice there's a little activity at Pickex. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
0: ترامب يحذر إيران من التهور بعد رصد أنشطة في جبل الفأس. إيران ترد على تهديدات ترامب وتقول إنها مستعدة للقيام بعمليات هجومية خاطفة.
2: الرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية، ومستشاروه يتوقعون حربا طويلة.
0: القوات المسلحة الحكومية في اليمن تعيد التموضع في الساحل الغربي وتحرك قواتها من المخا باتجاه ذوباب.
3: القوات المسلحة اليمنية تدمر تعزيزات للحوثيين شمال مأرب وتعزز سيطرتها في مأرب والجوف.
0: وفي الخامسة اليوم ملفات أخرى أيضا، منها
4: عملية تنظيم السلاح تسير وبوفق رؤية الحكومة العراقية.
0: العراق يؤكد أن عملية تنظيم سلاح الفصائل تمضي وفق رؤية الحكومة من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز العملية.
5: President Putin's illegal and unprovoked invasion is a challenge to the collective security of all of us in Europe.
0: بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا ب 120 ألف مسيرة هذا العام، وتقول التهديدات الروسية تقترب منا.
1: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate.
0: ترامب يحشد الانتخابات التجديد النصفي ويعد بمكافآت بآلاف الدولارات. وأخبار الخامسة لا تكتمل دون أخبار الاقتصاد وأخبار الرياضة. زياد عبيدات ولارا حبيب، مرحبا بكما. والبداية معك لارا، الأبرز اقتصادية اليوم.
6: صهيب مرحبا. إذا نتابع اليوم في الملف الاقتصادي، البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 2.5% كما كان متوقع.
7: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن عن سحب دعمه لسويسري جيان انفانتينو في انتخابات رئاسة فيفا. فوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، نهائي بطولة كأس العالم 2030 سيقام في المغرب.
0: أهلا بكم. التفاصيل تبدأ من إيران التي صعدت مجددا من لجنة التحدي للولايات المتحدة ملمحة لعمليات هجومية خاطفة وفق قائد الحرس الثوري اللواء حسن زادة، حيث أضاف أن القوات الإيرانية مستعدة للحضور سريعا إلى أي نقطة من البلاد وفق ما نقلته وكالة أنباء مهر. واعتبر أن هذا النهج الهجومي يحمل رسالة واضحة للأعداء حسب قوله. وبحسب حسن زادة دائما، فالرئيسين الأمريكي والإسرائيلي غير قادرين على مواجهة الرأي العام والنخب لديهما، لافتا إلى أنهما كانا يدعيان تدمير قوات إيران المسلحة لكنها تقف أمامهما أكثر اقتدارا وفق زعمه. هذه اللهجة التصعيدية الإيرانية أتت بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران. ترامب أشار إلى أنه قد يضطر إلى قصف إيران مجددا باستهداف موقع جبل الفأس، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
8: To try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble. The attacks are made by us. We've knocked out 9 of their ships. I would say that the attacks are caused by us.

0: And you're going to see a lot more. We've taken out about 9 of their tankers. Many of them are Gonzo.
1: وفي السياق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا الرئيس ترامب سرا من احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته. أضافت الصحيفة أن من بين هؤلاء المستشارين نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وأشار المسؤولون إلى أن ترامب كثيرا ما يبدي في أحاديثه الخاصة مع مساعديه رغبته في حسم الحرب سريعا بعد أن دخل شهرها السابع. مباشرة إلى واشنطن العاصمة تنضم إلينا من هناك مراسلتنا ريتا سليمان. ريتا أهلا بك معنا. تصريحات كثيرة للرئيس دونالد ترامب استمعنا إليه في دالاس، واليوم أيضا لديه ظهوران هذا اليوم كذلك. أهم ما يجب التوقف عنده مما صرح به ترامب حتى الآن اليوم.
2: بداية، للمرة الأولى الرئيس ترامب يربط مباشرة بين انتهاء الحرب مع إيران بالانتخابات النصفية. هو اعتبر بأنه الإيرانيون يماطلون لبعد نتائج الانتخابات النصفية ويعولون على فوز الديمقراطيين الذين وصفهم بحسب تعبيره بالضعفاء ليحصلوا على صفقة أفضل بكثير وبحسب الشروط الإيرانية. ولكن بأهم تجمع انتخابي للحزب الجمهوري قال الرئيس ترامب بأنه هذا لن يحصل، وأنه مسار الحرب صحيح أنها لم تنتهي حتى الآن ولكنها تسير لصالح الولايات المتحدة. هذه نقطة مهمة جدا أراد الرئيس أن يقول لحاضناته الشعبية أن يتحملوا ارتفاع الأسعار الطاقة قليلا بعد، لأنها بعد الانتخابات ستنخفض بشكل واضح وكبير. أيضا بحسب التصاريح لمسؤولين أمريكيين بأنه هذه الحرب قد تطول، هذه ليست المرة الأولى التي يتم التعامل فيها مع هكذا تقارير، لأن الإدارات الأمريكية تتعامل دائما مع السيناريوهات الأسوأ. وإذا ما كنت تذكر معي تحديدا البنتاغون قبل حوالي أسبوع أو أكثر مدد عمل القوات الأمريكية في المنطقة لعام 2027، وبالتالي إن كانت وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة الحرب يتعاملوا مع يضعون الخطط للسيناريو الأسوأ ويتعاملون بعدها مع أي احتمالات أخرى إذا ما كان هناك انفراجات بأوقات وتوقيتات أسرع يكون عندها التعامل معها. بهذا الإطار تتعامل الإدارة مع هذه التصريحات، وكان هناك أصلا تصريحات لمسؤولين أمريكيين بأنه حتى المواجهة مع إيران ستستمر حتى الإدارة المقبلة، وأنه أي إدارة مقبلة ستتعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية بشكل مؤكد الآن.
1: ريتا سليمان شكرا جزيلا لك مباشرة من واشنطن العاصمة. تصعيد دبلوماسي وسياسي تواجهه إيران إذن هذه الأيام هو الأول من نوعه منذ نحو 20 عاما، كل ذلك بسبب برنامجها النووي، حيث أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي بعد تصويت أيده 23 عضوا مقابل معارضة 3 دول هي روسيا والصين والنيجر وامتناع 8 دول عن التصويت. أهمية هذه الإحالة رمزية إلى حد ما، إذ لا تفرض في حد ذاتها عقوبات جديدة، بل تكمن أهميتها في نقل الأزمة في الإطار الفني أو من الإطار الفني والرقابي داخل الوكالة إلى المجال السياسي الأمني الأوسع في الأمم المتحدة. فالمشكلة الآن لم تعد فقط في مقدار ما خصبته طهران، بل في أن العالم لم يعد يعرف بدقة أين توجد موادها النووية ولا ما الذي يجري داخل بعض منشآتها. والقلق لا تقرأه الوكالة في التقارير فقط، فصور أقمار صناعية حللتها فرانس بريس أحدثها في 9 أغسطس تظهر تسارعا واضحا خلال هذا العام في أعمال البناء والتحصين على عمق كبير داخل جبل الفأس قرب نطنز، تشتبه أجهزة استخباراتية غربية في ارتباطه بمنشأة تخصيب غير معلنة. وهنا تحديدا يعود جبل الفأس إلى دائرة الاستهداف الأمريكي، حتى إن ترامب ذكره في مؤتمره في مؤتمر الجمهوريين الاستثنائي في دالاس. ترامب قال إن واشنطن رصدت نشاطا محدودا هناك، ثم وجه وعيده وتهديده المباشر إلى طهران.
3: We noticed there's a little activity at PICX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice, right? We have no choice.
1: الرد الإيراني كان منذ

0: إذن في الإجمال، حيث رفضت طهران الإحالة من أساسها، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف القرار بأنه متناقض ولا أساس له، مؤكدا أن إيران لم ترتكب بحسب موقفها أي عدم امتثال أو تعذر وصول المفتشين إلى بعض المواقع، سببه الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية. واستند بقائي أيضا إلى نتيجة التصويت، مشيرا إلى أن نحو ثلث أعضاء مجلس المحافظين عارضوا القرار أو امتنعوا عن التصويت، متهما واشنطن والدول الأوروبية بممارسة ضغوط سياسية قال إنها تقود إلى تسييس عمل الوكالة. في حين قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي إن القرار مجرد أداة سياسية، مؤكدا أن تعاون بلاده مع الوكالة سيبقى مرتبطا بما تسمح به الظروف والاعتبارات الأمنية، محذرا من أن الخطوة ستأتي بنتائج عكسية. لكن هذا الضغط على طهران يسير على مسار آخر بالتوازي، فبينما يتحرك ملفها النووي إلى مجلس الأمن، تضرب واشنطن ناقلاتها النفطية ردا على استهداف السفن الأمريكية في محاولة لرفع الكلفة العسكرية والاقتصادية معا ضمن مبدئها الناقلة بالناقلة.
1: When they fire at our naval ships, they pay a price in tankers. They lose a lot of tankers. They don't hit our ships, but they lose five tankers. They lost five more last night. Four were damaged. One was sunk. So they'll continue to pay a price for that. In the meantime, we're going to continue to strangle them economically.
0: نتابع مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية الأستاذ مسعود الفك، ينضم إلينا في الخامسة. أستاذ مسعود أهلا بك معنا من جديد. ضغط سياسي بإحالة الوكالة، وكالة محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، الملف النووي الإيراني، واستمرار الضغط على الناقلات النفطية، هل يغير هذا في موقف النظام الإيراني؟
2: بلا شك موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران سبق الحرب، سبق الحرب ربما بسنين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تتهم إيران بإخفاء بعض الأنشطة النووية في مواقع سرية، ولكن بعد الحرب تم إضافة المواقع الثلاثة التي تعرضت إلى الهجوم الأمريكي في الحرب في يونيو من السنة الماضية. هذه المواقع الثلاثة فوردو، أصفهان، ونطنز. هذه المواقع ربما تضم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
0: نعم، هذه المواقع التي ضربتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات واخترقت يعني باطن الأرض. الحديث الآن عن جبل الفأس. جبل الفأس يشتبه في أنه موقع سري لتخصيب اليورانيوم بالقرب من نطنز التي ضربتها أمريكا. هل إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم هناك؟
2: بلا شك، أنا ليس لدي معلومات بأنها تخصب، ولكن المؤشرات تقول ذلك، لأن إيران في النهاية تريد أن تستخدم الورقة النووية من خلال التفاوض. هي لا تريد أن تذهب بورقة فارغة.
0: هذا هو المظهر السؤالي، أنها لا تفرط في مسألة التخصيب رغم كل الضربات، رغم كل ما حصل.
2: طبعا دائما تؤكد بأنها تعتبر التخصيب حق لها، وهي تقول بأنها لا تريد إنتاج سلاح نووي، ولكن هي بحاجة لاستخدام التخصيب النووي في المجالات المدنية. ولكن ما أثار الشكوك، لماذا إيران بدأت تخصب بنسبة 60%، أي النسبة قريبة جدا من 90% وفاصلة يمكن تجاوزها بسرعة. طيب، ويؤدي ذلك لإنتاج سلاح نووي. هذا ما أثار الشكوك.
0: هذا يعود بي إلى سؤالي الأول، هل تحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مسيس؟ يعني هو مع الموقف الغربي، أم فعلا هناك نشاط نووي فعلا مقلق من الجانب الإيراني؟
2: إيران تقول مسيس، هذا هو الموقف الإيراني، ولكن الغرب متخوف من برنامج إيران النووي. كل هذه الأمور، المشكلة في مضيق هرمز ومسألة والقضايا الأخرى، كلها مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية التي تم كشفها لأول مرة سنة 2002. منذ 2002 لحد الآن مسألة الأنشطة النووية الإيرانية هي مثيرة للقلق، ليس فقط للغرب، لدول الجوار وللمنطقة، لذا هي مشكلة دولية باعتقادي وليست فقط غربية.
0: مسعود الفك، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة معنا في الخامسة. وفي الخامسة نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع. القوات المسلحة العراقية تؤكد أنه لا توجد مهلة محددة مع الفصائل لتنظيم السلاح.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: مرحبا بكم من جديد. نتابع من اليمن، حيث اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بأن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال لقائه السفير المصري إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة التغيير قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. أفادت مصادر ميدانية يمنية بأن القوات الحكومية نفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي اليمني، وحركت قواتها من المخا باتجاه ذوباب بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى المخا، حسب مصادر حكومية يمنية تحدثت إلى رويترز. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح قال إنه جرى توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها. أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية قصفت تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي كانت قادمة من محافظة صنعاء عبر فرضة نهم ومفرق الجوف باتجاه جبهات القتال شمالي محافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري أن قصفا بالطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية والمدفعية استهدف تعزيزات للحوثيين. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع عمليات تثبيت ميداني تنفذها القوات المسلحة اليمنية لإحكام السيطرة على المواقع والمساحات التي استعادتها خلال الساعات الماضية. وفي المحور الجنوبي لمأرب، تحاول القوات المنطقة العسكرية الثالثة التقدم نحو معسكر أمريش بعد سيطرتها الكاملة على عدد من التباب والمواقع الحاكمة، وبدأت عمليات تمشيط وتأمين تمهيدا لاستكمال الهجوم صوب التحصينات الحوثية المتبقية في سلسلة البلق الشرقي والمحاور المتاخمة. وعلى صعيد التحركات الميدانية في محافظة الجوف المجاورة، وسعت القوات المسلحة اليمنية نطاق عملياتها في العمق الصحراوي، وحققت القوات تقدما ميدانيا بعشرين كيلومترا أحكمت خلاله السيطرة على منطقة السعرة وتباب المصارية وصولا إلى بير المرازيق والمواقع المحاذية لسلسلة تباب الفرائد شمالي معسكر اللبنات الاستراتيجي. أتابع مع مراسلنا في الجوف محمود الحميدي. محمود، أهلا بك معنا. بداية، آخر التطورات الميدانية خاصة فيما يتعلق بالوضع حاليا في المخا.
6: نعم، الوضع العسكري في المخا متغير بحكم أن القوات الحكومية صمدت خلال الفترة الماضية مع تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات الحوثية، أدى هذا إلى إعادة تموضع القوات اليوم في منطقة باب المندب لكي تعيد ترتيب صفوفها وتقوم بعملية تحرير واسعة ثم بعد ذلك. لذا فإن القوات الحكومية التي كانت متواجدة في مدينة المخا والتي انسحبت منها قبل ساعات تعيد ترتيب صفوفها في باب المندب. أما بالنسبة للأوضاع العسكرية هنا في محافظة الجوف ومحافظة مأرب، فإن هنالك تقدم للقوات الميدانية وإحراز أيضا عمليات تنفذ عمليات أيضا للقوات الحكومية تنفذ عمليات لاستهداف الميليشيات الحوثية في التعزيزات القادمة من محافظة صنعاء عبر فرضة نهم وطريق صنعاء. كانت هذه القوات في منطقة مدغل شمالي محافظة مأرب وقصفتها ودمرت جميع العتاد العسكري الذي وصل إلى الميليشيات الحوثية في هذه الجبهات. أيضا القوات تقوم بتثبيت مواقعها التي سيطرت عليها بالأمس، وتحديدا في الجبهة الشمالية بمنطقة محزم ماس بجوار معسكر

0: معسكر ماس، وأيضا في الجبهة الجنوبية تحاول أن تقطع إمدادات الميليشيات الحوثية التي في أعلى سلسلة جبل البلق الشرقي، وتتوجه نحو معسكر أمريش من ناحية ونحو عمق مديرية الجوبة من الناحية الأخرى. يأتي هذا وسط قصف مدفعي مكثف تنفذه القوات الحكومية وتمشيط لجميع جبهات القتال المتاخمة لمحافظة مأرب، أو حتى المنطلقة من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف التي تقدمت من المحور الشرقي والمحور الشمالي للمحافظة.
1: شكرا جزيلا لك محمود على كل هذه التحديثات الميدانية، كنت معنا مباشرة من الجوف. ونتابع في قراءتنا العسكرية لهذه التطورات في اليمن. ينضم إلينا في الاستوديو المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أستاذ محمد أهلا بكم معنا. الحوثيون دخلوا إلى المخا بشكل مفاجئ، كيف يمكن تفسير ذلك عسكريا؟
2: أولا مساء الخير. بطبيعة الحال العملية العسكرية هي دائما كرفر. القوات المسلحة اليمنية خاضت ملاحم بطولية، يعني هي باختصار القوات التي كانت موجودة في الساحل هي واجهت إيران. إيران دفعت بكل إمكانياتها، وهذا ذكرني بما حصل في مأرب في 2021 عندما دفعت إيران بكل إمكانياتها في هذه المعركة كانت شرق صنعاء. اليوم بتوجهة إيرانية ركزت على هذه الجبهة لأهداف تخصها، وبالتالي دفعت كل إمكانياتها، الموجات البشرية التي لا تنقطع، الكتائب الخاصة التي تسمى كتائب الموت، الإشراف الإيراني المباشر على إدارة العمليات، قيادة الصف الأول، استخدام الصواريخ البالستية، الطيران المسير بكثافة غير طبيعية. نحن نتحدث على يعني إغراق لهذه المنطقة، واستخدام يعني النيران بشكل مكثف، إضافة إلى أيضا استخدام العير النارية بكثافة واستخدام الموجات
1: البشرية. وهذا الذي أدى إلى القوات الحكومية لإعادة التموضع بعد هذا الهجوم كما ذكرت، الذي رصدت له كل الإمكانيات والدعم.
2: كان هناك أيضا بعض الأخطاء أن نقول في إدارة المعركة، لا يمكن أن أيضا أن نقول هناك لأن القوات المتواجدة في الساحل الغربي كانت قوات كبيرة وقوات ضاربة، وأيضا دفعت تعزيزات كبيرة للساحل الغربي من قوات العمالقة ودرع الوطن، ونحن نتحدث عن قوات ضاربة. لكن أنا أعتقد أن كان هناك خطأ يعني في إدارة العمليات، أيضا سقوط معسكر خالد بن الوليد أيضا كان يشكل نقطة تحول استراتيجية في هذه النقطة. فكانت القوات المسلحة بين خطر البقاء وحصارها أو الانسحاب التكتيكي، ولذلك الانسحاب التكتيكي كان قرار ممتاز جدا حفاظا على القوات.
1: جميل، أشكرك على هذه القراءة العسكرية. ونحن نشاهد الآن الخارطة. الآن الحوثيون دخلوا إلى المخا. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل الحوثيون المدعومون من إيران باتوا يسيطرون على باب المندب أو يقتربون؟
2: عندما تلاحظ الخارطة الآن تلاحظ أن المخا هو قريب من باب المندب، وتعتبر هناك سيطرة نارية بالصواريخ أو هناك سيطرة حتى عندما كانوا أيضا في مناطق الحديدة، ساحل الحديدة أيضا كان هناك سيطرة، لكن اقترابهم من السواحل من المضيق مباشرة بيعطوهم إمكانية القدرات العالية في التحكم بالمضيق، إضافة إلى محاولتهم احتلال الجزر، وهذه نقطة مهمة أستاذ، احتلال الجزر الواقع على باب المندب، جزيرة زقار، جزيرة حنيش، إضافة إلى جزيرة ميون وهي تقع في قلب المضيق، هذه جزر استراتيجية وهامة جدا وستمكن إيران تمكين كامل. فالاقتراب من خط باب المندب إضافة إلى احتلال الجزر سيشكل نقطة فاصلة.
1: ولكن عسكريا الحوثيون المدعومون من إيران هل باتوا الآن يسيطرون أو على الأقل يقتربون من السيطرة على باب المندب أم لا هذه مبالغة من قبلهم؟
2: باتوا أقرب بشكل كبير حتى وقواتنا العسكرية على في منطقة ذباب، لكنهم أيضا قريبين جدا والآن يتحركون من سواحل المخا ومن ميناء المخا الاستراتيجي باتجاه الجزر. هم الآن يبحثون عن أولا احتلال الجزر، وهذا احتلال الجزر ستغير تماما من طبيعة
1: المخا. طيب، تحدث قبل قليل عن أخطاء تقع في المعارك، قبل قليل مراسلنا في الجوف يتحدث أيضا عن معارك أيضا قوية ما بين الحكومة الشرعية القوات الحكومية اليمنية مع الحوثيين في جبهات أخرى، هل لهذه الجبهات تأثير على المعركة معركة باب المندب؟
2: هو يفترض، لكن يبدو أن الميليشيات الإيرانية كانت مركزة تركيز كامل وبذلت كل إمكانياتها ودفعت بكل جهدها وطاقتها لهذه الجبهات وتركت بعض الجبهات لبعض القوات المشاغلة، ولذلك نجحت القوات المسلحة اليمنية في بعض الجبهات بالتحرك وتحرير كثير من المواقع، ويعني مواقع كثيرة جدا يعني تقترب من عشرات الكيلومترات. يوم أمس صارت باهرة في محافظة الجوف وهي محافظة استراتيجية في محافظة

0: مأرب، في شمال مأرب وفي جنوب مأرب، كان هناك أيضا تحول نوعي في هذه العمليات واحتلال أو تحرير مواقع كانت في يد الحوثي منذ زمن. لكن أيضا الحوثي كان مركز.
1: وبصورة عام حتى نوصل الصورة للمشاهد، أنه إيران تريد السيطرة على مضيق هرمز من الناحية الأخرى، صحيح، وتريد السيطرة على باب المندب هنا على البحر الأحمر من خلال الحوثيين، صحيح؟
0: هذا صحيح. والميليشيات الحوثية أصلا عندما وجدت في اليمن وكشوكة في خاصرة الجزيرة العربية، هي كانت مهمة الرئيسي أصلا منذ بداية إنشائها هو التحكم
1: بهذا المضيق،
0: مضيق باب المندب أيضا وإيذاء الجوار. ولذلك هي مهمة الرئيسية، ليست مهمة اليمن، هي عبارة عن شرطي، هي عبارة عن مصد رئيسي لإيران، هي عبارة عن يعني تستخدم الجغرافيا اليمنية لتنفيذ الأهداف الإيرانية فقط.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة العسكرية الوافية، المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، شكرا جزيلا لكم على انضمامكم إلينا.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة،
6: نازح من العمد إلى الفش، وصلنا في الفش أجت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ
7: من ضر من الحوثي، خرج عنا من بيوت احنا، والهاونات نص ماتوا من البلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم، طير تاكلون حتى يكبرون شعار، الهاونة تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوة، بدينا نسلم نسلم ارواح احنا وارواح بني احنا.
8: الا الحوثي ضرب بيوتنا من المنازل واستهدف بيوتنا، وخلوا احنا الان نمشي عاريين، ويسنا وقفنا حتى حق المصير وصلنا لحس، والان احنا بقينا لا حول ولا قوة الا بالله.
1: أعلنت الجزائر أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية. الخارجية الجزائرية في بيان لها قالت إنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، حيث تم تبليغه رسميا بالقرار ومنح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال. قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل ولا تكون رهينة احتقان داخلي. قرقاش أكد في منشور له على منصة إكس أن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات. وأضاف قرقاش أن الدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات. مباشرة إلى أخبار الاقتصاد توفينا بها الزميلة لارا حبيب. لارا تفضلي.
9: شكرا سهيب. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذا الموجز من أوروبا، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية في 2026. يرى المركزي أن استمرار حرب إيران يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع إلى تراجع النمو الاقتصادي. ويظهر السيناريو الأساسي لتوقعات خبراء البنك أن متوسط التضخم العام سيبلغ 3% في 2026 و2.5% في 2027 و2.1% في 2028، وبالتالي لن تصل مستويات التضخم إلى المستهدف قبل العام 2028، مستهدف بالطبع هو 2%. أما في أسواق السندات فقد دفعت ألمانيا أعلى تكلفة اقتراض على سندات لأجل 10 سنوات منذ 2009، بعدما باعت سندات بقيمة 4 مليارات و200 مليون يورو تستحق في أغسطس 2036 بمتوسط عائد بلغ 3.39%. ويأتي ارتفاع العوائد وسط موجة بيع عالمية في أسواق السندات، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر مقابل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا بعد الخسارة التي مني بها حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس في انتخابات محلية. خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 380 ألف برميل في اليوم خلال العام الحالي، مقارنة بنمو قدره 580 ألف برميل في تقرير أغسطس، فيما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط ب 200 ألف برميل إلى 1,360,000 ألف برميل للعام 2027. بدورها رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط خلال

0: العام الحالي والعام المقبل مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولار للبرميل في 2026 بزيادة تقارب 5% عن التوقعات السابقة. قدرت شركة فولكسفاجن تكلفة عملية تسريح عدد من الموظفين وأغلاق بعض المصانع التي تم الكشف عنها في وقت سابق ب 16 مليار يورو، هذا بحسب تقرير حديث صادر عن شبيغل. وكانت شركة السيارات الألمانية قد أعلنت أنه تم الموافقة بداية شهر سبتمبر عن خطط لتسريح 50 ألف موظف إضافي، ليصبح إجمالي عدد الوظائف التي سيتم التخلي عنها حوالي 100 ألف وظيفة، ما يمثل 15% من القوى العاملة، وذلك بسبب احتدام المنافسة من الشركات الصينية في الفترة الأخيرة، كما تم إغلاق 4 مصانع داخل ألمانيا. وفي سياق متصل أكدت فولكسفاجن أنها ستقوم بإعادة هيكلة إدارتها وستقلل عدد طرازات السيارات التي تبيعها بنسبة 50% بحلول عام 2035. استحوذت السعودية على 93% من استثمارات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، مقارنة مع 46% في العام 2021، هذا بحسب بيانات استعرضها منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي نقلا عن بلومبرغ انتليجنس. وأشارت البيانات إلى أن انتشار التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة الخليجي لا يزال عند حوالي 11%، ما يعكس وجود فرصة كبيرة لمواصلة النمو، فيما توسعت الاستثمارات لتشمل الخدمات اللوجستية وتنفيذ الطلبات والبنى التحتية الرقمية إلى جانب تجارة التجزئة. وجاءت هذه المؤشرات خلال جلسة عقدت في لندن، فيما أعلن المنتدى اختيار شعار مستقبل غير متكافئ كعنوان لنسخة 2027 المقرر عقدها في الرياض يومي 1 و 2 من فبراير من العام المقبل. مشاهدينا، نهاية هذا الموجز، عودة لك سهيب لمتابعة النشرة.
1: شكرا جزيلا لك لارا. عاجل العربية، الحوثيون يصلون إلى جزيرتي حنيش بالبحر الأحمر. إذا تنقل رويترز عن مصدر عسكري يمني، إذا الحوثيون كانوا دخلوا المخا اليوم. أيضا الحديث الآن عن وصولهم إلى جزيرتي حنيش في البحر الأحمر. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات واستنكارها الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. الخارجية السعودية اعتبرت في بيان لها أن ما حدث انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها، وهو خرق فاضح للقانون الدولي، مشددة على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوزاتها تجاه الأراضي السورية. أكدت القوات المسلحة العراقية أن عملية تنظيم سلاح الفصائل تمضي وفق رؤية الحكومة من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز العملية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة صباح النعمان إن الحكومة تتعامل مع الملف وفق مسارها المحدد، مؤكدا أن العراق لا يسمح بأي تهديد يطال دول الجوار. وأضاف النعمان أن 30 سبتمبر الجاري يمثل الموعد النهائي لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.
2: عملية تنظيم السلاح تسير وبوفق رؤية الحكومة العراقية. هذه العملية ذات إطار سياسي وتنظيمي وأيضا قانوني. سيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في حوارات مستمرة مع الأخوة قادة الفصائل في هذا الموضوع، وهناك أيضا رغبة مجتمعية، رغبة المرجعية الدينية، وأيضا رغبة سياسية بإنهاء هذا الملف. قطعنا شوط كبير جدا، هناك فصائل مهمة أغلقت هذا الملف وسلمت الأسلحة والأفراد إلى الجهات الأمنية العراقية، وأيضا سلمت كل ما بعهدته من أسلحة بمختلف أنواعها. بعد 30 أيلول أنا في اعتقادي ستتسارع الحوارات في هذا الملف بعد أنه تنتهي مهمة التحالف ويغادر آخر جندي أجنبي الأرض العراقية. أكيد هذا الملف سيحسم بعدها بسرعة قياسية إن شاء الله.
1: الخامسة مستمرة نتابع فيها، ولكن بعد فاصل.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد في الخامسة. بين تعزيز حماس الناخبين وحشد التبرعات قبل انتخابات التجديد النصفي بداية نوفمبر، هوية المؤتمر الجمهوري الأول انقلبت لتركز الفعالية على سجل الرئيس الأمريكي وما وصفه بإنجازاته غير المسبوقة، بدلا من عرض استراتيجيتهم الانتخابية أو تقديم أنشطة حزبية تقليدية.
4: Democrats are asking you to vote for their failed far-left agenda. It's never worked. That destroyed your finances and delivered you 4 years of disaster, bedlam, and death under sleepy Joe Biden. And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest 2 years in the history of the presidency. This has been the most successful 2 years financially and every other way in the history of the presidency.
3: المؤتمر الاستثنائي للحزب الجمهوري في دالاس يستمر يومين بجدول أعمال حمل جزئين: الإشادة بترامب وإحراق أوراق الجمهوريين بوصفهم خطيرين وشيوعيين، أو حرق أوراق الديمقراطيين بالتحديد من قبل الجمهوريين. الرسالة الانتخابية امتدت إلى جيوب الأمريكيين مع تعهد الرئيس الأمريكي بتقديم $5,000 لكل أمريكي بالغ حال احتفاظ الجمهوريين بالكونغرس دون إيضاح مصدر التمويل، لتصل شخصنة المعركة إلى حد مطالبة ترامب لأنصاره بتخيل اسمه مدرجا في لوائح التصويت في هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي.
4: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening. But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: رهان جاء مزدوجا، أحدهما على ترامب نفسه لجر قاعدته إلى صناديق الاقتراع، والآخر على ما حققته ولايته خلال سنتين. لكن ربط مصير الحزب الجمهوري بالرئيس وصف بميزان يصعب معادلة كفتيه، أي الاستفادة من نفوذ ترامب دون تحوله عبئا على الولايات المتأرجحة. فقدرة ترامب على دعم مرشح حزبه وصفت بالضعيفة أو شبه الغائبة وفق أكسيوس، وهذا بسبب تراجع شعبيته لأدنى مستوياتها تحت ضغط التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة لحرب إيران، والمتمثلة ب40% وفق استطلاعات الرأي. فيما متوسط نسب تأييد الأمريكيين للحزب الديمقراطي بلغت 49% مقابل 38% للجمهوريين. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار، أهلا بك معنا. عندما يتعهد الرئيس الأمريكي بمنح $5,000 لكل أمريكي في حال فاز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي

0: ألا يعد هذا شراء للأصوات؟
1: لا شراء للأصوات ولا شراء للذمم، هذا
0: ماذا
1: توزيع
0: يسمى إذن؟
1: لأرباح، هذا توزيع لأرباح نتجت عن سياسة فيها من الحكمة وبعد النظر تم التشكيك بها منذ البداية، ليس فقط من الحزب الديمقراطي ولكن من كل الجوقة، جوقة اليسار وكل الأصوات اللي كانت معادية، سواء معادية لترامب أو للجمهوريين أو للولايات المتحدة بشكل عام. هذا مفهوم مرتبط بالاقتصاد الحر. عندما تكون أنت قائم على مشروع، تعلم أستاذ صهيب والمشارك والمشاهدين الكرام بأنك تشرك الجميع بالمسؤولية، نربح معا أو نخسر معا، وهو بذلك يؤكد هذه الرسالة
0: نعم،
1: بأن
0: لكن
1: سياسة
0: سيد
1: التعرفة
0: بشار،
1: الجمركية
0: هناك
1: أتت في
0: من
1: الوقت.
0: يعتبر هذا أيضا لا يعني دليل على اقتناع ترامب بأن شعبية الحزب الجمهوري في خطر وشعبيته هو في خطر، وهو ليس توزيعا للأرباح بقدر ما هو محاولة لحث الأمريكيين على إنقاذ الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات لأن شعبيته في الحضيض.
1: مفهوم هذا الكلام عزيزي، نذكر كيف كنا نغطي الانتخابات قبل ذلك، كيف كانت استطاعات الرأي العام في الولاية الأولى والثانية والثالثة، وتبين أنها غير صحيحة، غير دقيقة، وكثيرا ما تعتمد التضليل، بمعنى هو استهداف بعض المتأرجحين في بعض الولايات المتأرجحة أو الذين افتقدوا الحماسة للخروج والإدلاء بأصواتهم، يراهنون على المنتخبين الجدد أيضا. هذا الأمر معروف
0: نعم طيب،
1: لدى
0: ولكن أستاذ
1: الحزبين
0: بشار على ذكرك للانتخابات الأمريكية المتعددة، معروف تاريخيا وتقليديا أنه في انتخابات التجديد النصفي غالبا الرئيس تقل شعبيته أو يخسر حزبه انتخابات التجديد النصفي، لكن لماذا ترامب مركز على هذه الانتخابات ويريد أن يكسبها يعني بأي شكل، لدرجة أنه قال للناخبين تخيلوا أنني أنتم تصوتون لي، ليس تخيلوا اسمي من بين أسماء المرشحين.
1: صحيح، أنت وضعت الكثير من المتغيرات في هذا السؤال تؤكد على ثابت. الرئيس ترامب قال ربما تكون قضية نفسية، أنه دائما، وهذه يعني سمة من سمات الأمريكيين بسعيهم إلى التغيير من أجل الإصلاح، من أجل أنه دائما يكون تقدم في الحياة، ولكن هذا الأمر يريد تغييره. لماذا؟ هنا يؤكد المخاطر، المخاطر بأننا لن نكون قادرين على إتمام المهمة. وهنا قارن بين ما قام به الحزب الديمقراطي مثلا في قضية فتح الحدود، وقارن كيف تم إغلاق هذه الحدود ب 16 شهر، كيف أدى هذا الأمر مثلا إلى أن تكون نسبة القتل في أمريكا، جرائم القتل،
0: نعم،
1: تنخفض أول مرة من بأكثر مرة من 125 عام. فهو يقول لك في السياسة الداخلية والخارجية أنه لابد من إتمام المهمة. قبل قليل صهيب كنت تتحدث عن ملف اليمني، العليمي قال بأنه الآن إن سكتنا على الحوثي
0: صحيح
1: سيطرت على المخا سيهدد البحر الأحمر، سيهدد
0: نعم
1: قناة السويس.
0: نعم،
1: فهو يقول أيضا بالسياسة الخارجية يجب أن أوقف إيران عند حدها
0: نعم
1: وعملائها الإقليميين، وإلا دفعنا الثمن جميعا. لذلك
0: نعم
1: هو يربط بهذه الملفات ويقول أنه مصلحة
0: للأسف وقتي انتهى. تعلم جيدا أستاذ بشار، لا أحب مقاطعتك وأحب يعني الحديث معك لأن يعني فيها الكثير من الجدل، ولكن انتهى وقته للأسف. بشار جرار، شكرا جزيلا لك على انضمامك علينا في الخامسة اليوم. قال وزير الدفاع البريطاني إن المملكة المتحدة ستدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، كما أكد أن لندن التزمت ب 25 مليار جنيه استرليني كدعم لكييف. وقال الوزير البريطاني كذلك إن المملكة ستزود أوكرانيا ب 120 ألف مسيرة هذا العام. ومن جهة أخرى قال وزير الدفاع البريطاني إن المملكة المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا، ولكن هذه الأخيرة ترى المملكة وأوروبا كتهديد. وإلى أخبار الرياضة، هذا زياد عبيدات يوفيك بها. أهلا بك زياد.
2: أهلا صهيب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن سحب دعمه للسويسري جيان إنفانتينو رئيس فيفا والذي ترشح لولاية جديدة، وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقده الاتحاد الفرنسي اليوم. وسبق لاتحادات كرة القدم في السويد، اسكتلندا، إيطاليا، بلجيكا الإعلان عن سحب دعمها لإنفانتينو. وستقام انتخابات رئاسة فيفا في شهر مارس من العام المقبل في العاصمة المغربية الرباط. أكد فوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن نهائي بطولة كأس العالم 2030 سيقام في المغرب في ملعب الحسن الثاني في

0: بن سليمان في جنوب الدار البيضاء. ولم يعلن الاتحاد الدولي رسميا عن ملعب النهائي للبطولة التي تشترك المغرب في تنظيمها مع البرتغال وأسبانيا. وسبق وأن أعلنت أسبانيا عن رغبتها في استضافة المباراة النهائية للبطولة. تشهد مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة مباراة بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه بودو غليمت النرويجي. ويحتل الفريق البافاري المرتبة السادسة في دوري بلاده برصيد 4 نقاط من مباراتين. وكان بايرن قد ودع البطولة في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي، وهو الذي توج بلقب هذه المسابقة في 6 مناسبات، وكانت المرة الأخيرة عام 2020.
1: ندرك أننا سنواجه ربما أفضل فريق في العالم حاليا، وهذا أمر مميز بالنسبة لنا. ورغم أننا واجهنا فرقا قوية جدا في مناسبات عديدة، إلا أنني أرى أن هذه المواجهة هي الأقوى، لأننا سنلعب خارج أرضنا، ما يتيح لنا معرفة مدى قدرتنا على رفع سقف التحدي، كما يشكل اختبارا نموذجيا لما تبقى من البطولة بالنسبة لنا. لدينا هويتنا الخاصة وأسلوبنا الثابت، وإذا أردنا تطوير اللاعبين والفريق فيجب علينا دائما أن نلعب كرة قدم هجومية.
0: وأيضا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يلتقي الليلة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه نادي صباح من أذربيجان، والذي يشارك في مرحلة المجموعات لأول مرة. ويأتي مانشستر يونايتد بالترتيب 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 4 نقاط. وسبق لليونايتد التتويج بكأس الأبطال 3 مرات، وكانت آخر مرة في العام 2008.
2: إنها بطولة ساحرة، هذا هو المكان الذي نريد جميعا أن نكون فيه. عندما تكون خارجها تدرك مدى خصوصيتها، وعندما تكون ضمنها ترغب في الاستفادة منها إلى أقصى حد. أعتقد أننا جميعا شهدنا ليالي استثنائية جدا، وعشنا لحظات مميزة للغاية في هذه البطولة على مر السنين. إنها أفضل مسابقة لاختبار نفسك ومقارعة الأفضل. نحن سعداء بوجودنا هنا، لكننا لسنا هنا للاستمتاع بالمناسبة فحسب. نحن هنا لإنجاز المهمة والذهاب إلى أبعد مدى ممكن. أعتقد أننا قادرون على تحقيق أشياء جيدة جدا في هذه البطولة والتقدم أكثر فيها.
0: في ختام الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم، فاز النصر على ضيفه أبها بهدفين لواحد. نجح كريستيانو رونالدو بافتتاح تسجيل النصر عند الدقيقة 22، وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 58، وتمكن نبيل فقير من تسجيل الهدف الوحيد لفريق أبها قبل النهاية بربع ساعة، ليرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة.
3: تبقى ربع ساعة مشاهدينا متابعين.

أيضا في الدوري السعودي لكرة القدم تغلب الدرعية على فريق الفتح بهدفين لواحد. نجح داروين نونز بمنح الدرعية تقدم ركلة جزاء ورد عليه فيصل العبد الواحد بهدف التعادل لمصلحة الفتح لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق. ومع بداية الشوط الثاني استعاد الدرعية التقدم بركلة جزاء عن طريق اللاعب عادل بولبينا. وتغلب فريق الخلود على الشباب بهدفين لواحد. بدأ الشباب المباراة بقوة وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق روجر مارتينيز. ونجح الخلود بتحقيق التعادل في الدقيقة الثلاثين وأضاف عبد الرحمن الدوسري هدف الخلود الثاني قبل صافرة النهاية بثلاث دقائق. بهذا الفوز رفع الخلود رصيده إلى 12 نقطة وتجمد رصيد الشباب عند 30 نقاط.

صيف العام الجاري الأكثر حرا على الإطلاق في العالم، خاصة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ففي بعض الدول مثل فرنسا والمملكة المتحدة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تجاوز الحرارة عتبات غير مسبوقة، مع العلم أن دولا كثيرة ذات إمكانيات محدودة لا تنشر بيانات مناخية تفصيلية. فمن موجات الحر في أوروبا وصولا إلى الدخان السام في إندونيسيا وجفاف المحاصيل في السودان، عاش أكثر من 1.3 مليار شخص بين يونيو وأغسطس تداعيات هذه الموجة. وبحسب تحليل لوكالة فرانس بريس وبالاعتماد على مليارات البيانات المأخوذة من نموذج ERA5، سجلت 52 دولة درجات حرارة قياسية خلال الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بسبب ظاهرة النينيو. في أوروبا تم تسجيل موجات حر قياسية مع تقديرات بوقوع أكثر من 35 ألف وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 8 دول خلال الصيف. وفي أفريقيا تأثر نحو 54 مليون شخص، وسجلت في 18 دولة درجات حرارة قياسية، فيما أدى الجفاف في السودان إلى انخفاض منسوب النيل وتأخر الأمطار الزراعية ما فاقم الأزمة الغذائية. الجفاف أدى أيضا إلى تقليص حركة السفن في قناة بنما التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، والتي يمر عبرها 5% من التجارة العالمية. بهذا نأتي معكم إلى نهاية خمسة اليوم. شكرا على كرم المتابعة. إلى اللقاء.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعايل الباب على سنه هيفتح حيجي داخل.
2: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
3: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير
6: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
7: والي الله الخطوبة المحرمة من درجة الفلوس
8: جاءوا تسمم من الضرب والتعذيب.
9: عندي هسه ما عارفين حاجة عنه.
10: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
1: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
11: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكس الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
6: لا تدخل هنا من غير استئذان.
7: الموت بيدخل من غير استئذان.
5: وهل الأبطال يشبهوننا؟
8: أرجع يا فلا أرجع.
5: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
9: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
5: سايكو دراما.
10: انا ماني خلق اسم شيء، اللي فيني كافي.
11: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
5: ياتيكم الخميس عند 7:00 PM بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
12: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
13: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
12: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
14: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
12: المتخالفون،
14: إسرائيل دولة إمبريالية،
12: المتحاورون.
15: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
12: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 PM بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
16: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. العربية FM، أن تعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: وزارات التجارة. ترامب يحذر إيران من التهور بعد رصد أنشطة في جبل الفاس. إيران ترد على تهديدات ترامب وتقول إنها مستعدة للقيام بعمليات هجومية خاطفة. قطس يتوعد إيران بتدمير منشآت الطاقة وزعزعة أركان نظامها إذا استهدفت إسرائيل. السعودية تدين الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى سوريا. العراق يؤكد اللامهلة زمنية لحصر السلاح مجددا رفضه لأي تهديد من أراضيه لدول الجوار. بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا ب 120 ألف مسيرة هذا العام وتقول التهديدات الروسية تقترب منا. البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 2.5% كما كان متوقعا.
1: ماذا بعد؟
0: في ملفات ماذا بعد لهذا اليوم، إعادة تموضع الساحل الغربي والقوات المسلحة اليمنية تعزز مناطق سيطرتها في مأرب والجوف. بين وعد ترامب بنهاية الحرب وتلويحه بضرب جبل الفأس وتحذير مستشاريه من عامل الوقت، إلى أين تمتد حرب إيران؟ حصر السلاح لا مهلة محددة، هل تنجح بغداد؟ وهنالك أيضا بين روما ومرتفعات علي الطاهر، من يسبق الآخر، التفاوض أم التصعيد؟ وفي زاويتنا الاقتصادية، تاسي على حافة 11 ألف نقطة، ماذا عن أداء السوق ومؤشرات هذا الأسبوع؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: أهلا بكم متابعينا. أفادت مصادر ميدانية يمنية بأن القوات الحكومية نفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي وحركت قواتها من المخا باتجاه ذباب بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى المخا، وفقا لمصادر حكومية يمنية تحدثت لرويترز. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح قال إنه جرى توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها. نضع متابعينا دائما في الصورة كاملة. ينضم إلينا الآن من الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا، أين تتركز المواجهات حاليا وما هو جديد التطورات لديك؟ تفضل. سنعود بعد قليل إلى مراسل العربية من غرب تعز هائل سعيد ونتعرف معه كذلك على الجديد حتى هذه الساعة آخر التطورات. هائل أهلا بك من جديد، ضعنا في تفاصيل الوضع لديك، تفضل.
2: نعم، حاليا تشهد الجبهة هدوء حذر، فقط هناك تبادل للقصف المدفعي. كانت القوات الحكومية قد شنت حوالي 4 مقذوفات على مواقع لميليشيات الحوثي في جبال الدرب وعلقة. هذه المقذوفات ربما استهدفت تجمعات للميليشيات على هذه الأماكن. تحدث أيضا عن أن القصف هذا جاء بعد موجة عنيفة من المواجهات استمرت منذ فجر اليوم حتى وقت الظهيرة بين الطرفين. كانت المواجهات تتركز في التبة الحمراء وكذلك تبة الشيكي، هاتين التبتين التي تحاول الميليشيات الحوثية التمركز بها بشكل كبير كونها تطل على خطوط إمداداتها القادمة من منطقة الرحبة باتجاه الغرب الكدحة المؤدية إلى الساحل الغربي. نتحدث أيضا عن المعارضة

0: الحركه اللي دارت، وكذلك القوات الحكوميه حاليا والقوات المسلحه اليمنيه تحاول اعاده ترتيب الوضع في الساحل الغربي واعاده التمركز وتشكيل عمليه مركز قياده وسيطره لتدارك الموقف وكذلك استعاده المواقع التي فقدتها مسبقا. نتحدث ايضا عن ان هذه المعارك كان هناك ايضا قبل قليل تحليق خفيف للطيران الحربي في سماء مدينه الكدحه، في سماء منطقه الكدحه. ايضا الطيران كان قد شن هجمات عديده على تعزيزات الميليشيات في وقت سابق. هذه التعزيزات تشمل عدد من الدوريات العسكريه وكذلك عدد من الجند كانت في منطقه الحنايه غرب الكدحه. كانت هذه الاستهدافات فجر اليوم، ربما كانت تحاول الميليشيات الدفع بعديد من التعزيزات. حاليا الميليشيات تدفع الكثير من التعزيزات العسكريه باتجاه المناطق الساحليه، كذلك باتجاه المناطق الغربيه لمنطقه الكدحه وكذلك لمحافظه تعز. بين الحين والاخر تزداد المواجهات، تكون هناك تبادل قصف مدفعي. ايضا كان في الصباح الميليشيات قد قصفت احياء سكنيه داخل هذه المنطقه، هي احياء منطقه الاكاد وكذلك منطقه النووي، عفوا المكازمه غرب محافظه تعز.
1: نعم، شكرا لك على كل تلك التفاصيل من الكدحة، مراسل العربية هائل سعيد، تحياتي لك، شكرا جزيلا. لمزيد من القراءة حول تلك التطورات العسكرية ينضم لنا داخل الاستوديو المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم. السيد محمد أهلا بك معنا. بداية نتحدث عن إعادة التموضع تلك، عن الهدف العملياتي منها، وكذلك أيضا مسألة تحريك القوات من المخا إلى ذباب.
2: أولا مساء الخير، فرصة سعيدة أن أكون معكم. بطبيعة الحال المعارك التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية في تلك الجغرافيا كانت يعني أشبه بملاحم بطولية، واستمرت لقرابة 8 أيام بدون توقف. وعندما أتكلم عن معارك بدون توقف، نحن نتكلم على معارك طاحنة استخدمت الميليشيات الإيرانية كل إمكانياتها التسليحية وكل ما تمتلكه من صواريخ باليستية وطائرة مسيرة، إضافة إلى الاستخدام سياسة الأرض المحروقة باستخدام كافة الأسلحة، إضافة إلى دفع موجات لا تنتهي من ميليشياتها، إضافة إلى دفع كتائب الحسين وكتائب المسمى كتائب الموت أو كتائب التدخل السريع، إضافة إلى أيضا وجود خبراء إيرانيين في هذه المعركة، لأن المعركة في الأصل هي حاجة إيرانية، ولذلك ترى كان هناك استماتة إيرانية في هذه المعركة. والقوات المسلحة قامت بواجب كبير، لكن كان هناك يعني ضغوط غير طبيعية على هذه القوات، وإضافة إلى رغم التعزيزات التي حصلت من قوات درع الوطن ومن العمالقة، لكن يبدو أنه أيضا كان هناك خلل بسيط في إدارة المعركة أدى إلى وجود ثغرات، إضافة إلى أنه سقوط معسكر خالد في الوازعي أيضا أثر على سرعة اتخاذ هذا القرار، لأن هذا القرار كان قرار تكتيكي صائب، وكان يعني منع القوات الميليشيا الحوثية من قطع الطريق على هذه القوات، وأيضا حافظ على هذه القوات، والآن هي إعادة تموضعها تقريبا 30-40 كيلو جنوب المخا على ساحل البحر الأحمر.
1: نعم، لأن ذباب تقع على المضيق، يعني جرينا مقارنة، لأن المخا تبعد قرابة 80 كيلومتر عن المضيق.
2: هي اسمها ذو باب.
1: نعم.
2: ذو باب هي منطقة أيضا استراتيجية، وهي أيضا قريبة جدا من المضيق، لأن الحوثي هو أيضا قريب من مضيق باب المندب ويستطيع أن يؤذي. الحوثي اليوم يتحرك باتجاه الجزر، هو كان قبل فترة يحاول أن، وهذه نقطة استراتيجية، يحاول الآن السيطرة على جزيرة حنيش، سيطر جزيرة الزقر، هذه كلها على مضيق باب المندب. أما جزيرة ميون فهي في قلب باب المندب، والحوثي الآن يحاول أن يسيطر عليها. معنى السيطرة على جزيرة الزقر والجزر الباقية وما تبقى من الساحل اليمني، معنى أنه الإيران نجحت في مهمتها نجاح كامل في تنفيذ استراتيجيتها والوصول إلى باب المندب، خدمة لقضيتها وخدمة لمعركتها، وهي ما كانت تسعى له من خلال التحرشات السابقة. هي أرادت توسيع الصراع، هي أرادت أن تتحرش بالسعودية من خلال إطلاق الصواريخ، أرادت أن تشعل المنطقة من خلال ضرباتها لدول الخليج، ولذلك إيران إلى حد الآن نجحت في هذه الاستراتيجية نظرا أيضا لتفرج العالم. يعني وهذه ملاحظة مهمة، أنه اليوم العالم يتفرج على القوات المسلحة اليمنية وهي تقاتل وحيدة، وهو يقاتل على المضيق. يعني في الأخير نحن كيمنيين يعني ما مصلحتنا أن نقاتل على هذا القتال كله على مضيق باب المندب والعالم يتفرج عنه، وهو مصلحة وأمن قومي عالمي أو أمن إقليمي عالمي أو أمن ملاحي بحري عالمي أو دولي. يعني في الأخير هناك

0: كمشكلة كبيرة بيواجه اليمن أنه التعاطي مع الأوضاع وأيضا طيب. سوء التقدير الموقف أيضا ملازم للموقف الدولي.
1: عسكريا ماذا بعد يعني هذا التموضع، ماذا بعد نقل القوات أيضا من المخا إلى ذباب؟ التطور الذي من المفترض أن يحدث في الأيام القادمة؟
0: طبعا أولا القرار هو سليم، حافظ على القوات، حافظ على إمكانياته التسليحية، يعني الآن تستطيع القوات أن تعيد توزيعها وإعادة جاهزيتها وإعادة تموضعها، أيضا توزيع القطاعات، توزيع المهام، توزيع الأعمال، يعني التخلص من الأخطاء التي ارتكبت أثناء إدارة المعركة في خطوات، في إطار غرفة عمليات مرتبة أفضل، وفي إطار يعني تنظيم خطوط النيران، وأيضا تنظيم الأنساق، من سيدفع أولا، من سيدفع ميمنة، من سيدفع ميسرة، ثم أيضا موضوع الجبهات الأخرى، هناك مع أيضا الانتكاسة في هذه الجبهة، لكن أيضا هناك جبهات ناجحة في اليمن، جبهة الجوف كان حققت القوات المسلحة اليمنية أمس وقبل 3 أيام يعني تحرير مناطق واسعة بعشرات الكيلومترات، وكانت اليوم أمس كانت تبعد عن عاصمة الحزم عاصمة الجوف تقريبا 30 كيلومتر، وهي عاصمة استراتيجية وعاصمة مهمة وتعتبر من خطوط الاقتراب إلى أمانة العاصمة صنعاء، إضافة إلى نجاحات البهر في محافظة مارب سواء في الاتجاه الشمالي او الاتجاه الجنوبي، كان هناك تقدمات وتحولات نوعيه
1: وصدقت تعزيز السيطره هناك،
0: اي هناك يعني نجاحات الحمد لله تمام، اضافه الى توقع تتحرك جبهات اخرى في خلال الفتره القادمه لتعدل الجبهات وتعزيز الضغط على الحوثي في كثير منهم.
1: شكرا لك على كل تلك القراءه، المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم، تحياتي لك، شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

وفق الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، متابعينا، أوكرانيا 3 قتلى بهجوم روسي على مدينة بافلوغراد. رغم استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده انتصرت في الحرب على إيران. وخلال كلمته في مؤتمر الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي، جدد ترامب تهديده باستهداف جبل الفأس في إيران إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه. وتوقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ترامب قال إن واشنطن تراقب ما وصفه بنشاط متجدد في جبل الفأس، قائلا إنه قد يضطر لضرب الموقع بشدة. ويقع جبل الفأس بالقرب من منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية. ويضم الموقع مجمعين من الأنفاق المحصنة والمدفونة على أعماق كبيرة داخل جبل من الجرانيت، ما يجعله من أكثر المواقع النووية الإيرانية تحصينا. وعلى مدى سنوات، أشارت تقارير استنادا لصور أقمار صناعية إلى تطور واضح في أعمال البناء داخل الموقع، ورجحت أن المنشأة مخصصة لحماية أنشطة إيران النووية. وفيما يقول ترامب إن حرب إيران ستنتهي عقب الانتخابات النصفية، نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن كبار قيادات ومستشاري البيت الأبيض وفي مقدمتهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وجهوا تحذيرات سرية للرئيس ترامب من امتداد النزاع مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية.

0: أتواصل معكم متابعينا. تنضم إلينا الآن مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا بك معنا. بداية يعني هذا الربط، لماذا ربط ترامب يعني نهاية الحرب بموعد الانتخابات النصفية تحديدا؟ يعني
1: لأنه يريد من الناخب الأمريكي أن يشعر بأن هذه الحرب لن تكون طويلة الأمد ولن تكون على حسابه، وبالتالي يريد طمأنة الناخب الأمريكي بأن هناك نهاية وسريعة. المشكلة هي في تركيز دونالد ترامب على أقوال لعله

0: لا يكون قادرا على تنفيذها، وبالتالي سيصاب بخيبة أمل إذا استمر في الوقوع في مصيدة الأقوال بدلا من الأفعال. هناك من يلومه لأنهم يعتقدون أن الحرب لن تنتهي في غضون شهر أو شهرين، ولا هناك من يعتقد أن دونالد ترامب هو رجل المفاجآت وقد يكون عازما حقا على إبلاغ إيران بأن التدخل في الانتخابات النصفية لن يكون متاحا لها، وبالتالي سيدعم الحصار البحري على موانئ الإيرانية بعمليات عسكرية تقلب الموازين، بمعنى تبلغ إيران بأن المبادرة ليست في يدها.
1: نعم، لأنه كان غريب أيضا يعني، وهل تلك أيضا تصب في مصيدة التصريحات أم لا، حينما يقول إن الولايات المتحدة انتصرت لكنه يتحدث في الوقت نفسه عن حرب لن تنتهي قبل الانتخابات.
0: نعم، وهذا جزء من شخصية دونالد ترامب، أليس كذلك؟ يعني نحن نعرف أن هذا الرئيس له شخصية مميزة، قد يكون غريب الأطوار، يفاجئنا كثيرا، ولكن إذا ثبت دونالد ترامب على سياسة الخنق الاقتصادي بالتزام منه، يعني بدون تلكؤ وبدون تراجع وبدون مروحية وبدون زئبقية، عندئذ قد تكون هناك فرصة جدية لإنهاك إيران اقتصاديا وربما التأثير عليها لعل في إطار المفاوضات، وأنا أستبعد ذلك، لا أعتقد أن الحرس الثوري سيفاوض على أي شيء أو أن يؤدي ذلك إلى يعني حقيقة إنهاك يؤثر في بنية تحتية
1: لنظام
0: في ظهران.
1: لماذا تعتقدين بأن الحرس الثوري لن يفاوض على أي شيء؟
0: لأنه يريد هذه الحرب، لأن استدراج الولايات المتحدة إليها يناسبه، ده يبرر أنه متمسك بالنظام وبالحكم حماية للمصالح الإيرانية وتلقينا للدرس الدروس القاسية لترامب وإدارته. أنا لا أعتقد أن الحرس الثوري قادر على البقاء في السلطة ما لم يكن قادرا على استمرار الحرب. يعني طبعا هناك في إيران من هناك طبعا الرئيس بازكشيان مثلا وغيره هم الذين يتمنون أن لا تدخل إيران في دهاليز الحروب الإضافية وإلا تنهار اقتصاديا، وهم هناك خوف من مثل هذا الانهيار الاقتصادي، لكن الحرس الثوري يتمسك بالحكم حتى على حساب الآخرين، حتى حساب الإيرانيين بطبيعة الحال، لأن كثير من الإيرانيين لا يريدون استمرار هذا النظام بعقيدته التوسعية التي تأتي على حساب المصلحة للمواطن الإيراني صراحة، لأن يعني حتى ظهر تذكر في السابق خرجت المظاهرات تقول لا يعني لا لبنان ولا اليمن ولا العراق ولا فلسطين، أنهم يريدون الاعتناء بهم كشعب إيراني. هذا الشعب خذل كثيرا ليس فقط من قبل النظام في طهران، وإنما أيضا من خلال الوعود الأمريكية وآخرها وعود دونالد ترامب عندما شجع هذه عندما شجع الرأي يعني الشعب الإيراني على الانتفاضة، وثم وجه هذا الشعب بقمع وبقتل وبضحايا بمائة ألف تقريبا وبالشنق يوميا عند الفجر. إذن يعني إذا كان هناك من تردد لدى الشعب الإيراني فإنه في محله، لأنه يعني ترك بمفرده، العالم راقب ماذا فعل هذا النظام بهذا الشعب ولم يحرك ساكنا، بل أعطاه كل الوسائل عندما وقع معه اتفاقية الجي سي بي او اي، عندما قام باراك أوباما بذلك ما لم يعاتب، يعني لم يتطرق أوباما إلى سلوك النظام الإيراني لا مع الشعب الإيراني ولا مع البيئة يعني الإقليمية. إذن هناك كان هناك تخاذل.
1: طيب، نعود لتصريحات ترامب وحديثه، أيضا تهديد، ليس حديث، تهديد بجبل الفأس وباستهدافه، والتهديد هذا يأتي بالتزامن مع الحديث عن أيضا قرب نهاية الحرب، وكان هناك إعداد لضربة جديدة أو رسالة ردعة قالها يعني.
0: طبعا نحن سمعنا اليوم

0: إذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
1: نعم
0: تؤكد أن هناك حركة في جبل فأس، وهي تشغل باب البال ليس فقط لدونالد ترامب وإنما للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ترفض إيران السماح لها بالتفتيش أو بالاطلاع على ماذا لدى إيران من مواد نووية أو من تحرك نووي. نحن نعرف أن الآن هناك حركة أو تحرك سيكون في مجلس الأمن الدولي بغاية وضع الموضوع النووي على الطاولة وفي ذهن الرأي العام، ليعرف أن المشكلة الحرب بدأت على أساس أن دونالد ترامب وعد بأن لا تمتلك إيران القدرات النووية،
1: النووية
0: بأن
1: نعم
0: لا تمضي بالتخصيب، بأن لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك. ونحن الآن قد فقدنا البوصلة في الموضوع النووي، وما تم التركيز على مضيق هرمز وسيادة إيران المزعومة على المضيق. إذا الآن يعود الملف النووي إلى المحافل الدولية، سيتوقف عند الفيتو الأمريكي، عفوا الفيتو الروسية والصينية، لكن سيكون هناك زخم مفيد في العملية الانتخابية، وأيضا لإبراز إصرار إيران على رفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا لا يعني أن مجلس الأمن سيعطي صلاحية عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بضرب او ب يعني عمليات عسكريه في جبل فأس. هناك طبعا معارضه من عده دول وفي على راسها الصين وروسيا. نحن اذا في اطار اعاده طرح الموضوع النووي لغايه ايضا انتخابيه، نحن ايضا في اطار الموضوع مضيق هرمز الذي ارتد على النظام في طهران لانه بات ينهك ايران بدلا ان ينهك الاخرين، ونحن ايضا في صدد التوعد الايراني المستمر بالانتقام
1: نعم
0: وبعمليات نوعيه، ونحن نعرف ماذا يفعل النظام عبر الحوثي في اليمن من اعتداءات على المملكه العربيه السعوديه، ونحن نعرف ان الحرس الثوري لن يسمح ابدا ب
1: تهديدات متواصلة للبحر الأحمر يعني وباب المندب.
0: نعم
1: أنا شكلك كثيرا هذه المداخلة، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية الراغدة درغام،
0: شكرا لك.
1: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو توعد إيران نتيجة استمرار استهدافها للسفن الأمريكية في بحر العرب، وقال روبيو إن إيران ستدفع ثمن إطلاق النار على السفن الأمريكية بخسارة ناقلاتها النفطية.
2: فصل جديد من المواجهة في البحر، وفي هذه الجولة لا يستهدف الطرفان السفن فحسب، بل البنية اللوجستية التي تحمل النفط وتحمي طرقه وتؤمن وصوله إلى الأسواق. بعد محاولات إيرانية لضرب سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية، نقلت واشنطن الرد إلى شريان النفط الإيراني مباشرة. خمس ناقلات مرتبطة بأسطول الظل تحولت إلى أهداف، وردت طهران بهجمات على مصالح أمريكية في المنطقة. من العزل الاقتصادي والعقوبات مروراً بتضييق الخناق على الموانئ الإيرانية إلى استهداف مباشر لناقلات نفط حكومية، تحول في طبيعة العمليات تتسع معه أدوات الضغط الأمريكية، فيما واشنطن تلوح بالتصعيد وسط مرحلة عنوانها ناقلة مقابل ناقلة. على وقع هذه الضربات تواجه طهران عجزاً متزايداً في تصدير نفطها عبر هرمز، فيما تتآكل عائداتها، فلم تعبر أي شحنات من الخام خط الحصار منذ إعادة فرضه في يوليو، وتتراجع المخزونات العائمة من 90 إلى 25 مليون برميل، وقد تكون معرضة للنفاد بحلول منتصف أكتوبر المقبل. وبذلك لا تواجه استنزافاً لشريان مالي رئيسي فحسب، بل تقترب من فقدان أحد أهم مصادر تدفق العملة الصعبة إلى اقتصادها، في وقت يوفر النفط نحو ثلث إيرادات موازنة الدولة.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد صباح النعمان، قال إن فصائل سلمت كامل أسلحتها للدولة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني

0: بشأن حصر السلاح سيتسارع بعد انسحاب التحالف الدولي عقب 30 من سبتمبر، مؤكدا أن الحكومة ماضية في إنهاء أي وجود للسلاح خارج إطار الدولة. وأوضح النعمان أنه لا توجد مهلة زمنية محددة للفصائل لإنهاء هذا الملف، لكنه أشار إلى أن العملية تسير بسلاسة وفق رؤية الحكومة. وشدد النعمان على موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه مصدرا لأي تهديد أمني لدول الجوار. وفيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، قال إن الحزب سلم أسلحته، مشيرا إلى استمرار التفاهمات والمباحثات مع الجانب التركي بشأن مصير عناصره الموجودين في العراق، بما في ذلك التنسيق لعودتهم إلى تركيا أو مغادرتهم الأراضي العراقية إلى دول أخرى. ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، تحياتي لك. بداية، الحكومة كانت تتحدث عن 30 من سبتمبر موعد لحصر السلاح، ثم أكدت اليوم عدم وجود مهلة محددة، وبالتالي كيف يفهم عدم تحديد إطار زمني محدد لمسألة حصر السلاح تلك؟
1: شكرا لكم على الاستضافة. يعني في اجتماع الإطار التنسيق الشيعي الحاكم، تخلى رئيس الوزراء السيد علي الزيدي عن موعد 30 من سبتمبر في محاولة منه لإعطاء فرصة أولا للجنة التي شكلها الإطار للحوار مع الفصائل المسلحة، هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا الدفع بمسار التشريع القانوني الذي يمكن من خلاله دمج هذه الفصائل من خلال إقراره داخل البرلمان العراقي، ما يعرف بقانون جديد للحشد الشعبي. فضلا عن ذلك، يبدو بأن سقوط تاريخ 30 من سبتمبر كموعد نهائي لتسليم السلاح يؤشر بما لا يقبل الشك. أولا، مستوى الضغوط الإيرانية التي مارستها بثقل كبير جدا من خلال زيارتي قائد قوة القدس إسماعيل قاآني ومحمد باقر قالباف رئيس مجلس الشورى الإيرانية، الذين منع على الإطار التنسيقي حلفائهم في الفصائل المسلحة والموالين لهم من الذهاب نحو تسليم السلاح. فضلا عن ذلك،
0: لأن رويترز يا دكتور تحدثت عن يعني رفض 5 فصائل مسلحة الالتزام بهذا الموعد، موعد 30 من سبتمبر.
1: صحيح، يعني هذه الفصائل إلى الآن لا تزال متمسكة، يعني حتى مع إعلان الحكومة عدم وجود مدة محددة لقضية حصر السلاح، لكن هذه الفصائل تحاول قدر المستطاع شراء الوقت، خصوصا وهي تربط السلاح ليس على أساس يعني ضرورة الحصر وتفكيك هذا السلاح الموازي للدولة العراقية، يعني بناء على حاجة عراقية وطنية، وإنما ترفض نتيجة عدم وصول إيران إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بحد ذاته أنا أعتقد كان أحد العوامل التي حفزت هذه الفصائل على التمسك بعدم تفكيك أو حتى دمج السلاح داخل المؤسسات العراقية. ولذلك الموضوع هو لا يرتبط فقط بمسار عراقي، وإنما بمسار إقليمي تحدده إيران من وجهة نظري.
0: دكتور، يعني أيضا هناك يعني ملاحظة لابد نتحدث عنها، مسألة أنه عدم الإعلان عن أسماء الفصائل التي أكملت التسليم، ولا حتى أيضا حجم الأسلحة التي استلمتها الدولة. يعني
1: أنا أتفق معك، عدم وجود يعني بيانات واضحة أو حتى نقل لوقائع من هي اللجان التي تعمل على استلام هذا السلاح كيف. صحيح. لكن فيما يبدو بأن حديث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ركز على 3 فصائل مسلحة، أولها عصائب أهل الحق وسرايا السلام وكتائب ما يعرف بكتائب الإمام علي، الذين أعلنوا فك الارتباط والاندماج مع هيئة الحشد الشعبي. ولذلك بقية الفصائل إلى الآن غير واضحة، يعني إذا ما نظرنا إلى بعض التشكيلات الرديفة التي تم تأسيسها، يعني خصوصا ما بعد الحرب 40 يوما وفق استراتيجية إيرانية جديدة، يعني ما يعني تعرف بالخلايا

0: السرية. إلى الآن لا يوجد يعني ما يمكن الذهاب نحو عملية تسليم مستوى هذه الأسلحة، هل تم تسليم الأسلحة الخفيفة فقط؟ المشكلة تكمن في الأسلحة بمستواها المتوسط والثقيل وحتى التكنولوجيا المرتبط بالطائرات المسيرة.
1: صحيح، هناك حديث عن صواريخ يعني بعيدة
0: باليستية.
1: نعم. طيب دكتور، يظل السؤال المحوري والأساسي يعني ماذا بعد خروج التحالف الدولي؟ يعني ماذا سيتبقى من مبررات احتفاظ الفصائل بسلاحها؟ وهل هنالك أدوات، يعني أدوات الحكومة إذا استمر الرفض؟
0: هم صنعوا مبررات جديدة يعني مع تسارع خروج التحالف الدولي يعني في من العراق، هو لا يتواجد في الأصل في بغداد حتى في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وحتى يعني بدأ يتسارع خصوصا من إقليم كردستان في أربيل، لكن هم سرعان ما صنعوا مبررات جديدة، منها ما يرتبط بقضية
1: مبررات دائما جاهزة يا دكتور،
0: إنهاء الهيمنة الاقتصادية وأيضا خروج القوات التركية، هذه كلها مبررات، حتى وصلت الأمر من أن هذا السلاح يعني هو للحفاظ على النظام السياسي. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة أمام لحظة صعبة، يعني ما بين إثبات قوتها وقدرتها على احتكار السلاح وما بين مواجهة الضغوط الأمريكية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
1: طيب.
0: ولذلك هي قد تعتمد الآن على مسار تفاوضي تشريعي، لكن هذا لن ينجح من وجهة نظري.
1: نعم، هل الحوار حل؟ لأنه الكثيرين يعني لا يعتقدون بأن هذا المسار التفاوضي يؤدي إلى حلول، هذه مشكلة يعني لها فترة طويلة من الزمن، ليس جديدة يعني في العالم.
0: نعم صحيح، أتفق معك أستاذ عصام، ولذلك حتى إذا ما اضطرت بالذهاب يعني إلى مسار قانوني حسب ما لوحت بأن كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة يعني يواجه بملاحقة قانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب المادة 4 إرهاب، لكن حتى هذا إلى الآن لا يبدو واضحا من أنه سيعتمد، خصوصا وأن الحكومة وحتى الأطراف المؤثرة فيها تؤكد على أنه لا مواجهة، أي مواجهة مع هذه الفصائل المسلحة. لذلك هي تعول على هذا المسار، مسار الحوار واعتماد المراحل لعملية الإقناع، لكن هذا لن يحقق الاشتراطات الأمريكية، وذلك قد يكون العراق يذهب إلى مواجهة، تحدث حكومة الزيدي قد تذهب إلى مواجهة مع واشنطن التي تلوح بعقوبات اقتصادية نتيجة وجود هذا السلاح، لأنه أصبح يعني يهدد الأمن القومي لدول الجوار العربي، ما شهدناه من اعتداء على المملكة العربية السعودية، دول عربية أخرى، هذا أصبح يعني فيه تبعات دولية أكثر ما هو تبعات على العراق.
1: نعم، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي دكتور حسين الشبري، تحياتي لك. شكرا
0: لكم.
1: تحياتي. ماذا بعد؟

مندوب فرنسا بمجلس الأمن يقول البرنامج النووي الإيراني تهديد للأمن والاستقرار الدولي. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يزالان منخرطين في حوار بناء، ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما قريبا تماشيا مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في كل من بيروت وتل أبيب وواشنطن خلال هذه الفترة، مضيفا أنه لم يكن هناك أي تأخير في المواعيد. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن جولة المفاوضات القادمة تحيط بها الكثير من الأخبار الزائفة التي لا ينبغي تصديقها وفق المتحدث. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اعتبرت أن المواجهات المتجددة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان تضع اتفاق وقف إطلاق النار أمام اختبار بالغ الصعوبة. ونقلت الصحيفة عن شخص مقرب من حزب الله أن الحزب يتوقع تعرض لبنان لضربة كبيرة قبل الانتخابات الإسرائيلية، قائلا إنه سيمضي بالقتال. وأوضح التقرير أن الاتفاق يحقق تقدما محدودا مع رفض حزب الله التخلي عن سلاحه واستمرار إسرائيل في توسيع المنطقة العازلة في الجنوب. التقرير أضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على ممر استراتيجي في مرتفعات علي الطاهر، ما يعد مؤشرا مقلقا على إلى احتمال استمرار

0: استمرار التصعيد. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن واشنطن هي الوحيدة القادرة على تغيير المعادلة في لبنان، خاصة مع تدهور أوضاع آلاف اللبنانيين النازحين. كما لفت التقرير إلى تراجع صبر شريحة من سكان الجنوب تجاه حزب الله في ظل استمرار المواجهة من دون أفق واضح. ينضم إلينا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. سيد مجدي، أهلا بك. يعني بداية، كيف تصف واشنطن الحوار بأنه بناء، يعني في ظل وقت تتصاعد فيه الضربات وتتآكل أيضا ترتيبات وقف إطلاق النار ميدانيا؟ تحدث.
1: بالتحديد الولايات المتحدة تتحدث عن المفاوضات بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية. هذه المفاوضات التي تريد الولايات المتحدة أن تستمر وأن تبقى ولو حتى على نار هادئة، حتى ولو لم يكن هناك رضا من الجانبين حول النتائج حتى هذه اللحظة. هناك 7 جولات، والآن ستكون جولة 8 في روما أو في أي مكان آخر. التوقيت ليس مهما، لأن مسألة الأهمية هنا بأن هذه المفاوضات ستستمر، هكذا يتحدث الجانب الأمريكي وهكذا يرى هذا الموضوع، لأن المفاوضات لن تتركز فقط على الأمور العسكرية وما يحدث في الجنوب اللبناني. ما يحدث في الجنوب اللبناني تعتبره الولايات المتحدة داخل المنطقة الأمنية، داخل الخط الأصفر، وأيضا محسوبا كي لا يصعد أكثر من ذلك. ما يهم الولايات المتحدة في هذه المرحلة هو عدم التصعيد وليس استمرار العملية العسكرية. العملية العسكرية مستمرة، إسرائيل سيطرت على علي الطاهر، تسيطر على المناطق المرتفعة، ربما تتقدم أكثر قليلا نحو النبطية، ولكن الولايات المتحدة تريد أن لا يكون هناك تصعيد كبير من جهة.
0: طيب هذه السيطرة تمت طالما تحدثت عنها الإسرائيلية لمرتفعات علي الطاهر، يعني لماذا هذا التطور؟ وهل هذا له علاقة أيضا بمسألة تحسين شروط ما قبل تلك الجولة المقبلة المرتقبة، أم بعيدا عنها يأتي هذا التصعيد؟
1: هي بعيدة عن تحسين الشروط، لأن ما يقرر المسائل العسكرية هو نزع سلاح حزب الله وحزب الله وليس الحكومة اللبنانية. حتى الآن الحكومة اللبنانية تتحدث بشكل إيجابي في المحادثات مع الإسرائيليين حول ضرورة نزع سلاح حزب الله وأن يكون هناك سلاح واحد للدولة اللبنانية على كامل إراضيها، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تنفيذ. حتى أن المناطق التجريبية مع الجيش اللبناني يقول أنها نجحت، إسرائيل والولايات المتحدة لا تراها ناجحة كما يراها الجيش اللبناني. هناك عقبة بنظر إسرائيل وبنظر الولايات المتحدة، وهي عدم إرادة أو عدم رغبة من الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله في المناطق التي يتمركز فيها، نقصد هنا النبطية ومناطق أخرى. لذلك نحن نرى أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد من جهة، لكنها تسمح لإسرائيل في هذه المرحلة بالعمل العسكري، وتود وتريد أن تستمر المفاوضات، لأنه مطلب لبناني ومطلب إسرائيلي أيضا ومطلب أمريكي، كي تظهر الولايات المتحدة أنها قادرة على صنع شيء ما سلمي إيجابي نحو السلام بين إسرائيل وبين دولة عربية.
0: تظل الجهة أخرى تظل الإشكالية هنا قبل الجهة الأخرى، آسف المقاطعة، تظل الإشكالية دائما هي موضوع نزع سلاح حزب الله، لأن الحزب يرفض.
1: نعم، هذا هي الإشكالية الكبرى،
0: تسليم
1: ما دام سلاح حزب الله موجودا معه، وما دام حزب الله لا يقبل التخلي عن سلاحه والدخول في أن يكون حزبا سياسيا ليؤثر في الدولة، فإن مسألة التواجد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني ستستمر. كم ستستمر يتعلق بحزب الله، هذا كذا يتحدث الإسرائيلي. ومن جهة أخرى فقط أود أن أشير هنا أن الولايات المتحدة تتعامل بحساسية مع إسرائيل بسبب الانتخابات الإسرائيلية القريبة ب 27 من أكتوبر. لا تريد أن تصعد ضد نتنياهو حتى لا يبدأ يستغل ذلك كبطل قومي في إسرائيل، وربما يحصل على أصوات إضافية وتكون بذلك الولايات المتحدة تساعده. الولايات المتحدة لا تريد أن تساعد نتنياهو ولا تريد أن تساعد خصوم نتنياهو، هي تنتظر النتائج في إسرائيل. لذلك تتعامل بحساسية كبيرة فيما يتعلق بلبنان وسوريا وغزة أيضا بسبب الانتخابات الإسرائيلية. وسمعنا مستشار الرئيس ترامب يقول، جيرارد كوشنر يقول، أن إسرائيل تتعامل بأمور غير عقلانية بسبب الانتخابات.
0: هناك علاقة يعني وارتباط أيضا بين ما يحدث وكذلك انتخابات 27 من أكتوبر، لأنه هناك حديث أيضا عن صحفية عن ضربة إسرائيلية كبيرة قبل تلك الانتخابات. ويظل السؤال يعني نتنياهو واحتياج

0: يولي إنجاز عسكري يحقق في لبنان.
1: ولكن يعني هذا الإنجاز لن يؤثر كثيرا ولا يقدم كثيرا في شعبية نتنياهو أو يؤخرها، لأن الإنجازات العسكرية التي كانت لإسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى الآن كانت هناك إنجازات عسكرية تعتبر إنجازات جيدة من ناحية عسكرية، مثل ما يحدث في غزة ونهاية حماس، تقريبا إنهاء العمل العسكري لحماس، ضرب حزب الله، مقتل نصر الله، مقتل قياديين، مقتل خامنئي، ضربات في إيران، هذه إنجازات لكنها لم تترجم سياسيا باتفاقيات أو أمور يمكن أن تكون مرحلة أمنية جيدة لإسرائيل في المرحلة المقبلة. ما زالت إسرائيل من ناحية المجتمع الإسرائيلي تراوح مكانها فيما يتعلق بالأمن في إسرائيل، لأن حزب الله ما زال يقاتل في غزة، هناك لم يحصل تقدم كبير، وإيران ما زالت إيران وما زالت لديها صواريخ يمكن أن تصل إلى إسرائيل. لذلك الانتخابات الإسرائيلية لن تتأثر كثيرا بعملية عسكرية في لبنان. الانتخابات الإسرائيلية يمكن القول أنها على فشل السابع من أكتوبر ومحاسبة المسؤولين على فشل السابع من أكتوبر. هل سيحاسب المجتمع الإسرائيلي نتنياهو وحكومته على هذا الفشل، أم أنه سيعفو لهم وسيغفر لهم بسبب الإنجازات التي كانت خلال الفترة ما بعد السابع من أكتوبر، ويمكن أن يصححوا المسار ربما مستقبلا؟ هذا ما ينتظره الداخل الإسرائيلي، مع أن الاستطلاعات لا تبشر بالخير كثيرا لنتنياهو، وأيضا لا تبشر بالخير كثيرا لخصوم نتنياهو.
0: نعم، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجد الحلبي، أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، لك كل الشكر والتحايا.
2: ماذا بعد؟
0: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات واستنكارها الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. الخارجية السعودية اعتبرت في بيان لها أن ما حدث انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي، مشددة على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوزاتها تجاه الأراضي السورية.

ضمن الأخبار التي ترد إلينا في هذه الأثناء، أمين سر اللجنة المركزية لفتح للعربية يقول الانتخابات الرئاسية يجب أن تسبق التشريعية، ويقول الظروف الفلسطينية والإقليمية لا تسمح بتلك الانتخابات. أمين سر اللجنة المركزية لفتح للعربية يضيف كان يجب عقد حوار وطني قبل إصدار مرسوم الانتخابات. ضمن الأخبار التي ترد لنا، روسيا تعلن عن قتيل وستة إصابات بهجوم أوكراني على منطقة بلغورود. ماذا بعد؟

في مؤشرات الاقتصاد، مؤشر السوق الرئيسية تاسي أنهى جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.1% ليغلق عند 11,007 نقاط بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4,200,000,000 ريال. سجل المؤشر أعلى مستوى عند 11,059 نقطة وأدنى مستوى عند 10,993 نقطة. تراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 66 ريالا، وتراجعت أسهم معادن وأكوا وبي اس اف والرياض ودار الأركان وجرير وبنك البلاد وجبل عمر بنسب تراوحت بين 1 و2%. وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 5%. في المقابل ارتفع سهم أرامكو بأقل من 1% عند 26 ريالا و14 هللات. وصعد سهم الإعادة السعودية بنسبة 10% عند 27 ريالا و80 هللة، وبتداولات بلغت 3,600,000 سهم وبقيمة 100,000,000 ريال. وكانت الشركة قد أعلنت اختيارها من قبل هيئة التأمين لقيادة الوعاء السعودي للتأمين البحري، وذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن. وقفز سهم أرماح بنسبة 10% عند

0: 65 ريالا و35 هللة. قراءة مؤشرات اليوم وكذلك المؤشر تاسي خلال الأسبوع، ينضم إلينا عبد العزيز خريص محلل أسواق المال. سيد عبد العزيز أهلا بك معنا. نبدأ بالتعليق على نتائج مؤشر تاسي لهذا اليوم. تراجع المؤشر على الرغم من أنه محدود، لكن 171 سهما انخفضت مقابل 88 على الارتفاع.
1: مرحبا أستاذ عصام. السوق اليوم كان يمكن أداؤه تقدر تقول يمكن كان ضعيف نوعا ما، رغم يمكن كانت السيولة تقريبا كانت يمكن اللي تداول فيها السوق اليوم عند مستويات 4 مليار.
0: نعم
1: تعتبر هي أعلى من متوسط الأسبوع يمكن شهد السيولة كانت تقريبا نوعا ما ضعيفة بإجمالي 17 مليار مقارنة ب 27 مليار كانت الأسبوع الماضي، رغم يمكن الأسبوع الماضي كان في استثناء، كان في جلسة الميساي. السوق اليوم يمكن كثير من الشركات مالت الى الى الى اللون الاحمر، شهدنا 170 شركه باللون الاحمر. يمكن كان في تفاعل جيد لقطاع التامين بعد الخبر اللي صدر امس بموافقه مجلس الوزراء على انشاء الوعاء التامين الخاص بالتامين البحري. نعم شفنا شركه عادل للتامين سجلت النسبه العليا، شهدنا التعاوني للتامين، ميدغاف التامين، ليف للتامين، كلها سجلت ارتفاعات بقرابه 3-4%.
0: صحيح. طيب عبد العزيز، اليوم يعني تاسي هبط دون 11000 نقطة أثناء الجلسة، ولكن بعدها أغلق عند 11007 نقاط، وبالتالي يعني هناك محافظة على مستوى 11000. هل تعتبر يعني دعم حقيقي؟
1: يعني شو ممكن تذكر احنا تكلمنا في النقطه هذه الاسبوع الماضي، يمكن مستويات ال 11000 تعتبر دعم نفسي. السوق يمكن خلال الاسبوع هذا حاول اكثر من مره انه والله يهبط دون مستويات ال 11000، لكن يعود الى الى الى الى الاقفال فوقها. يمكن اداء السوق بشكل عام خلال هذا الاسبوع ما كان نقدر نقول انه اداء كان جيد، خصوصا يمكن اوضاع سياسيه اللي يمكن التوترات زادت في المنطقه. السوق زي اللي اخذ وضعيه انه هو ما بينتظر الاحداث القادمه، لا هو سبق في عمليه الصعود ولا هو سبق في عمليه الهبوط. لو تيجي تنظر لجانب اخر، الاسعار النفط ارتفعت المستويات تقريبا اعلى من 100 دولار. شاهدنا ارامكو ما تفاعلت مع الارتفاع
0: دولارات.
1: الان 104. حتى الان ارامكو ما تفاعلت مع هذا الارتفاع. السوق نفس الوقت ما يعني سبق خطوه للامام بالهبوط ولا بالصعود. الجميل من صانع سوق نقدر نقول انه اليوم حافظ على مستويات 11000، اغلق فوقها رغم زي ما تفضلت انه هبط دون فوسط الجلسه ورجع اغلق فوقها، بالمناسبه اغلق فوقها في فتره المزاد. لو نيجي نتكلم على السوق بشكل عام، يمكن خلال الاسبوع كان الاداء حجم تداول الاسهم كان تقريبا 888 مليون. كان يمكن اول مره من فتره طويله يهبط دون المليار سهم. شهدنا السيوله تقريبا كانت 17 مليار و600. زي ما تفضلت يمكن مصرف الراشي هبط قرابه النص نقطه مئويه واغلق المستوى 66. ارامكو اغلقت على الارتفاع، يمكن عوضت هذا الهبوط لمصرف الراشي وكذلك البنك الاهلي، واغلقت المستوى 26 ريال و14 ريال. بشكل عام السوق او تحديدا تاسي، يمكن لو تيجي تنظر عشان يعطيك دلاله انه انه انه انه الاداء كان ضعيف نوعا ما. المدى التذبذب للمؤشر العام بين بين بين بين اعلى نقطه وادنى نقطه كان قرابه 100 نقطه. ليك تتخيل انه ادنى نقطه اسبوعيه كانت عند 10990 اللي سجلناها تقريبا اليوم، واعلى نقطه كانت عند 11093. يعني مدى التذبذب كان 100 نقطه، زي اللي هو في ترقب عن عن عن عن, عن ما هيحدث خلال الفتره القادمه من اوضاع جيوسياسيه. لكن احنا ان شاء الله باذن الله، يعني نقول احنا ان شاء الله باذن الله احنا تحت يعني ما ظلت حكومتنا الرشيده، يعني الحكمه دائما في اتخاذ القرارات باذن الله، انه يعني بحول الله نقول انه السوق حيكون مقبل على على على على فتره جيده ان شاء الله.
0: طيب على فتره مقبله، احنا المستويات ايضا نتحدث عن الاسبوع المقبل والمستويات الفنيه الحاسمه لهذا الاسبوع، و خاصة لو تحدثنا عن مسألة أنه ما يحتاج تاسي للابتعاد بوضوح عن منطقة 11000 نقطة. يعني
1: شوف احنا لو كذا ننظر بشكل سريع للمؤشر العام وحركة المؤشر العام خلال الأربع أسابيع الماضية، شاهد يمكن السوق

0: السوق تقريبا صعد من مستويات 10574 حتى وصل تقريبا مستويات 11293 أو نقدر نقول 11300، وأصبحت مستويات 11000 نقطة يمكن تقدر تقول هي دعم نفسي، وتصبح أصبحت الآن برضه أيضا دعم فني. السوق كل ما كسرها رجع أغلق فوقها. يعني تقدر يمكن الحركة اللي حصلت خلال الفترة الماضية تعطيك تصور إنه الدعم للسوق عند مستويات 11000 وأي أغلاق تحتها نقدر نقول أسبوع إنه لا سمح الله ممكن يأهلنا إلى جني أرباح إلى 10800، وفي المقابل أي صعود اخترق 11300 بحول الله إنه نبدأ موجة جميلة. خد نستهدف مستويات 11600 وتحديدا هذه المستويات اللي سجلها السوق بعد بداية الحركة تحديدا في شهر أبريل.
1: نعم، محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا. ماذا بعد؟
1: تتهم واشنطن 6 شركات صينية باستخدام مخرجات نماذج ذكاء اصطناعي أمريكية متقدمة لتسريع تطوير نماذجها وخفض كلفة بنائها في تصعيد جديد للمنافسة التكنولوجية بين البلدين.
2: ماذا لو استطعت بناء نموذج ذكاء اصطناعي متطور من دون أن تبدأ من الصفر؟ واشنطن تقول إن بعض الشركات الصينية وجدت الإجابة، تعلمت من مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة وحولت ما تنتجه إلى مادة لتطوير نماذج منافسة، في اتهام يفتح مواجهة جديدة حول من يبتكر الذكاء الاصطناعي ومن يختصر الطريق إليه. الاتهام الأمريكي يطال 6 شركات صينية بينها ديبسيك وعلي بابا، ويتركز على تقنية تعرف بالتقطير تتيح تدريب النماذج أصغر وأقل كلفة اعتمادا على مخرجات نماذج أكبر وأكثر تطورا. وتقول واشنطن إن هذه الشركات استفادت من نماذج طورتها أوبن AI وأنثروبيك وجوجل وسبيس إكس في عملية وصفتها بأنها عدوانية وخبيثة وعلى نطاق صناعي، مرجحة أن تكون قد جرت بعلم الحكومة الصينية.
3: الشركات الصينية للذكاء الاصطناعي تنفذ عمليات منهجية لاستخراج الوظائف والقدرات المملوكة لنماذج شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية عبر حملات تقطير معرفي على نطاق صناعي.
2: لكن القضية تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها لتلامس قلب المنافسة التكنولوجية بين أكبر قوتين عالميتين، فالاتهامات تأتي قبل حوار أمريكي صيني مرتقب حول سلامة الذكاء الاصطناعي والهجمات السبرانية وتبادل المعلومات البحثية، وقبيل لقاء مرتقب بين دونالد ترامب وشي جين بينغ.

0: ضمن الأخبار التي ترج إلينا متابعينا، بريطانيا إصابة 5 أشخاص بحادثة طعن في شرق لندن. مندوب فرنسا بمجلس الأمن يقول بأن البرنامج النووي الإيراني تهديد للأمن والاستقرار الدولي. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، في حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل تحية وفي أمان الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أكثر الكاميرا خلص.
10: العربية

0: AM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
3: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: العربية FM.
10: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
9: أن تعرف أكثر.
11: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
11: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
11: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
11: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: دامني أنا ما أضطوك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
11: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
16: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
9: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ميليشيات الحوثي تصل إلى جزيرتي حنيش في البحر الأحمر بحسب مصدرين عسكريين يمنيين. مصادر ميدانية تؤكد أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي، وتوضح أن القوات الحكومية اليمنية حركت قواتها من المخا باتجاه منطقة ذباب. رئيس مجلس القيادة

اليمني يقول إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد إلى السويس. وزارة الخارجية البريطانية تصف هجمات الحوثيين بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي وحرية المناخ. الخماسية الدولية

رأي لبنان يصرح بأن حضور الجيش ومؤسسات الدولة في الجنوب هو عامل ثقة للمواطنين. المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يعلن أن عملية تنظيم السلاح تسير وفق رؤية الحكومة. بلومبرغ تنقل عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك مؤشرات على أنشطة في جبل الفأس في إيران. ممثلة واشنطن تطالب أمام مجلس الأمن الدولي بالالتزام بقرارات المجلس بشأن العقوبات على إيران. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 11,007 نقاط. سعر خام برنت يرتفع بنسبة 5% ليتجاوز 106 دولارات للبرميل. في دوري أبطال أوروبا الليلة، بايرن ميونخ الألماني يواجه بودو غليمت النرويجي، وأمان يونايتد يلاقي صباح الأذربيجاني. سمعنا مستمعاتنا بعد قليل حلقة جديدة من برنامج سايكو دراما.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
7: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
6: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
8: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
6: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
9: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
6: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
10: إذا مني أنا ما أضرك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
6: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
11: لا تدخل هنا من غير استئذان.
12: الموت بيدخل من غير استئذان.
6: وهل الأبطال يشبهوننا؟
13: أرجو يا فلاح أرجو.
6: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
14: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
6: سايكو دراما.
15: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافيني.
16: وش فيك وأنا أمك؟ اسم الله عليك.
6: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
17: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM

0: على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الادوات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
6: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير عالمي،
6: منها ما يعكر صفو يومك،
9: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
6: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
6: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
11: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
12: خلينا نكون واضحين،
13: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
14: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
15: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
6: وأقلام الصحفيين،
16: وبعدين قضايا مش واحدة.
17: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
18: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
19: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
20: شوف، انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
6: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
21: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
6: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن، يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. إنه الخميس، اليوم المفضل لي بالأسبوع لأنه يحوي فيه سايكو دراما. مستمعينا، المسرح مساحة غريبة جدا ندخلها ونحن نعرف أن ما أمامنا تمثيل، وأن الحكاية مكتوبة، وأن الستار سيغلق في النهاية، ومع ذلك نضحك بصدق ونحزن بصدق، وربما نخرج من المسرح ونحن نحمل شيئا لم يكن معنا حين دخلنا. لكن خلف كل هذا هناك شخص لا نرى غالبا على الخشبة، هو الذي يقرر أين نقف ومتى نصمت وأين يذهب الضوء وكيف تتحول الكلمات المكتوبة على الورق إلى بشر وحياة. نحن نتحدث عن المخرج، وضيفنا اليوم واحد من الأسماء اللي ارتبطت بتاريخ المسرح المصري لعقود، وصاحب تجربة لم تتوقف عند حدود الخشبة، امتدت إلى التلفزيون والاحتفالات القومية والإدارة الثقافية وتكوين أجيال من المسرحيين. والمثير أنه صوته الإخراجي وصل إلى ذاكرة جيل كامل ربما قبل أن يعرف هذا الجيل اسمه. فإن كنتم ممن كبروا على النسخ العربية الأفلام ديزني في التسعينات، فأنتم على الأرجح تعرفون شيء من أعمال ضيفنا. الأسد الملك، قصة لعبة، بوكاهانتس، أحد بنوتردام، هرقل، بينوكيو، علاء الدين وغيرهم من الأعمال الخاصة بديزني التي شارك في صناعة نسختها العربية مخرجا للدوبلاج وشريط الصوت. أي أنه لم يخرج فقط ممثلين نراهم على خشبة المسرح، بل أخرج أصوات صنعت في خيال ملايين الأطفال شخصيات ما زالوا يتذكرونها حتى اليوم. واللافت أكثر في تجربة ضيفنا أنه لم يأتي إلى المسرح من بوابة الفن وحده، درس التربية واللغة الإنجليزية، وأيضا درس العلم الأحب إلى قلبي، علم النفس، قبل أن تصبح الخشبة المساحة اللي اختار أنه يقضي فوقها الجزء الأكبر من حياته. ولهذا لن يكون حديثنا اليوم عن كيف يخرج المخرج المسرحية فقط، بل عن الإنسان الذي يقف خلف المخرج. ماذا يفعل المسرح بنفسية من يعيش داخله كل هالسنوات؟ كيف يفهم المخرج الإنسان حتى يستطيع أن يقوده فوق الخشبة؟ وهل تختلف صناعة شخصية يؤديها ممثل أمامنا عن صناعة شخصية لا نرى من ممثلها سوى صوته؟ وكيف استطاع المسرح أن يأخذ من عمر ضيفنا أكثر من 4 عقود ولا يزال لديه ما يقوله؟ ضيفنا في سايكو دراما لليوم المخرج الكبير الأستاذ عصام السيد. أهلا وسهلا ومرحبا وحبا في سايكو دراما أستاذ عصام.
1: أهلا بحضرتك.
0: يا أهلا وسهلا، سعداء مرة باستضافتك اليوم، وسعداء مرة في استحضار هذه الذاكرة الكبيرة وهذه الذكريات معك أستاذ عصام. هل تسمعنا؟ ومن الذاكرة للذكريات مستمعينا، لعل الشبكة لم تسعفنا. طيب، نحن اليوم رح نتحدث مع ضيفنا عصام السيد عن عدة أعمال مسرحية وعدة أعمال تمت دبلجتها من اللغة الإنجليزية الأصل إلى اللغة المصرية فأصبحت هي اللغة الأم. أستاذ عصام، هل الصوت واضح؟ أهلا وسهلا. مساء النور. يا أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك.
0: أي، إحنا سعداء جدا في أنك تكون ضيفنا لليوم، وسعداء أكثر باستعادة ذكريات لها يعني سنين موجودة ولا تزال حتى الآن موجودة.
1: الله يخليك، مرسي جدا، أشكرك.
0: الله يسعدك. أستاذ عصام، لعلنا لو تسمح لنا أننا نبدأ في أول خطوة أساسية وحاجة حابين نعرفها قبل ما نبدأ، من اللغة الإنجليزية في كلية التربية
1: أيوة.
0: إلى خشبة المسرح، كيف هذا؟
1: أيوة، المسرح كان هواية عندي الحقيقة من صغري. الوالد والوالدة الله يرحمهم كانوا مهتمين بالفنون، كنا تقريبا كل يوم جمعة بياخدني حد منهم بنروح نتفرج على أفلام ديزني وإحنا صغيرين، وكنا من ده كانت بيحصل كل يوم جمعة في سينما من سينمات القاهرة الكبيرة، وكنا بنتفرج على مسرح، وكنا بنشوف تلفزيون، كان

0: التلفزيون حاجة كائن جديد داخل مصر يعني، فكنا بنتفرج على مسرح ونشوف تلفزيون وبنشوف سينما، كان جزء من برنامج العيلة، لازم يعني نروح مسارح نشوف سينمات، وبالتالي ابتدت الفنون دي حاجة تبقى موجودة عند الواحد باستمرار يعني جزء من حياته. فمع كبرنا بقى مع نشاط في المدرسة، كنت بمثل في قلب المدرسة في ابتدائي وفي إعدادي، ما مثلتش في ثانوي، ما كانش فيه فريق تمثيل في المدرسة، إنما أول ما دخلت الجامعة الحقيقة أول حاجة سألت عليها فريق التمثيل،
1: أصلاً
0: و رحت انضميت للفريق ومثلت في الجامعة. كان أيامها الجامعة فيها نشاط الحقيقة ضخم جدا، وكانت الفرق الفنية اللي موجودة في الجامعة فيها حاجة كمان اسمها منتخبات، يعني مجموعة كل الكليات بتمارس في الصيف كمان الفن، مارسوا من خلال الرحلات، يعني كنا بنطلع نعرض في القرى وفي أماكن بعيدة عن القاهرة. كل ده حببني بقى في المسألة، فيعني كملت بقى فيها.
1: الله عليك. ولعلي طب سؤال، بما أنك بدأت في التمثيل، ليش كان الإخراج هو الاختيار اللي وقع عليه؟ ليش ما كملت في التمثيل خلاص كشغلانة؟
0: ما اعرفش، بس هو في الحقيقه انه مع فتره المراهقه وكده كنت دايما بتخيل ان انا بعمل عمل على بعضه، يعني ما كنت اقرا مسرحيه ولا حاجه اقعد افكر فيها ازاي تتعمل، ازاي تظهر على المسرح، ازاي تتقدم للجمهور. فده يعني خلاني شويه بشويه بقيت مساله الاخراج عندي اهم من مساله التمثيل. في الجامعة مثلت، بس بعد ما مثلت يعني مع التمثيل كنت كمان بحاول أخرج، لغاية ما فعلا أخرجت وابتديت أستمر في المسألة، لقيت الإخراج يعني بالنسبة لي أنا أفضل.
1: ولعلي أسأل سؤال الآن، هل بالضرورة إنه المخرج الممتاز يكون ممثل ممتاز؟
0: مش بالضرورة، بس هو يفضل طبعا، يعني لازم يبقى بيفهم في التمثيل، بيعرف ازاي يوجه الممثل، ازاي الاحساس ممكن يطلع، ازاي يساعد الممثل على انه يوصل للشخصية. دي مسألة مهمة جدا.
1: الله عليك. ولعلنا لاحظناها في أكثر من مسرحية وأكثر من عمل مدبلج وأكثر من وقفة ومحطة أولى راح نعلق عليها بإسهاب، ونعلق على التمثيل اللي فيها مع الفكرة والإخراج. إيش رأيك نسمعها مع بعض؟
0: اتفضلي.
1: يلا بينا.
2: بس الدنيا حر، انت طايق الهدوم دي كلها ازاي؟
3: سوف البسها عندما اخرج واقلعها عندما اعود، ولا كنت عايزني اقابل كبار البكوات والاغوات بالجنس يا حدق؟
4: طمني، ايه الاخبار؟
3: مهلا ريثما التقط انفاسي، تعال نقعد في الدكان يا قهوجي.
4: انت لو انت تتكلم بالنحو على طول زيهم ولا ايه؟
3: العب 100 ولغه السوق، اما الفصحى فهي لغه العلماء، والجميع هنا يحترمون من يتحدث بها، وانصحك ان تحتوى حدي يا قهوجي.
1: أهلا يا بكوات، واحدة من أهم المحطات في مسيرتك اللي نلت عليها جائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان القومي الأول للمسرح المصري سنة 2006، تقديرا لتميزها
0: أيوة.
1: الفني المستدام اللي كانت من تأليف لمين الرملي وبطولة عزة العليلي وحسين فهمي.
0: مزبوط.
1: إيش الإبداع والتألق والاستمرار في الكوميديا والمحتوى الهادف في هذه المسرحية؟
0: من ربنا يخليك أذكرك طبعا، يعني شهرة المسرحية قعدت سنين طويلة جدا، كانت الحقيقة يعني في توقيت وعمل مهم جدا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وعشان كده نجحت نجاح كبير قوي.
1: صحيح.
0: أنا يعني أدين بالفضل للناس اللي هي سواء كانت العاملين في المسرحية أو اللي عملوا المسرحية، زي الأستاذ لين الرملي، زي الأستاذ محمود ياسين اللي أيامها كان مدير المسرح القومي، بأدين لهم بالفضل الحقيقة.
1: المسرحية ما كانت عادية أبداً، تتكلم لي عن مسرحية قائمة على، يا الله، مستمعينا يعني إن كنت تسمعني الآن وتسمع الأستاذ عصام وما شفت هذه المسرحية، فأنا أطلبك لو سمحت، وزارة الثقافة المصرية نزلتها ترى كاملة متكاملة بعد ما تصورت ب 2006، فأنا أطلبك إنك بعد اللقاء

0: هذا مباشرة نشوف المسرحية. هي تتكلم عن مقارنة ما بين الماضي والحاضر وتصور الإنسان المجتمع وبين الواقع الذي يصطدم به. تبدأ الأحداث بالحاضر بزلزال عنيف يتسبب في انتقال الصديقين محمود أستاذ التاريخ والمثقف المتمسك بالمبادئ اللي جسده عزة العليلي، وبرهان العالم النفعي والواقعي اللي جسده الأستاذ حسين فهمي. قرنين من الزمن رجعوا ورا وفصل صراع مفصلي لما يلاقون نفسهم في الماضي، تحديدا في عصر المماليك. فنحن بنتكلم عن انهم كيف بيستغلوا معرفتهم بالمستقبل لتنبيه الناس وتحذيرهم. لكن الفيصل في هذه المسرحية هو برهان اللي أدى دوره الفنان الكبير حسين فهمي. شخصية برهان المستغل اللي تكيف بسرعة اللي عمل، كيف نشأت هذه الشخصية وظهرت لنا بهذه السطوة؟
1: الحقيقة البركة في الأستاذ لينين الرملي، طبعا المؤلف هو اللي بيضع الأساس بتاع الشخصيات. المخرج عليه أن يكسو هذا الأساس باللحم والدم. يعني الأستاذ حسين فهمي الحقيقة كان يعني على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني كان شخص متواضع جدا، وما زال يعني وعايز يعمل حاجة كويسة. صحيح. كان يعني ما تتصوريش حضرتك كان قد إيه مهتم أيام البروفات، حابب الدور، حابب التجربة. دي كان ثالث مرة يقف فيها على المسرح، أو تاني مرة أسف بيقف فيها على المسرح. خبرته طويلة قوي بالمسرح، لكن كان حابب إن هو يعمل الشخصية وحابب إن هو يشارك في التجربة. وكان الحقيقة يعني كما التلميذ الصغير اللي قاعد مهتم قوي بمذاكرته وبالدرس بتاعه وبيكتب على النسخة بتاعته كل ملحوظة كل حاجة وبينفذها بدقة شديدة جدا.
0: وبالنسبة للفنان الراحل الله يرحمه عزة العليلي بإبداعه اللي أدى دور محمود اللي كان يحارب الجهل والخرافات ويحاول ينور عقول الرعية بعكس صاحبه اللي راح تقرب من مراد بك، هذه قصة فالكان يتناقض ما بينهم. تفضل.
1: طبعا تناقض كبير قوي ما بينهم. أستاذ عزت كان الحقيقة يعني شخص يعني برضو مهتم قوي بشغله، دقيق قوي فيه، يعني بيتناقش كتير عشان يوصل لقناعة في الدور. بيحب قوي انه يعني أستاذ عزت الله يرحمه، احنا عملنا المسرحية 1989 وعيدناها 2006 لما تصورت.
0: صحيح.
1: يعني حافظ المسرحية، حافظ المسرحية بالحرف يعني. فكان يعني بيحبها جدا، بيحب المسرحية دي قوي.
0: وأساسا يعني والواضح يعني الله يرحمه ويغفر له حبه للمسرحية أنه ساهم أيضا بالبطولة في دار وداعا يا بكوات اللي تحول الصراع من الماضي صار الآن في الحاضر والمستقبل الخوف منه. لعلنا فقدنا الاتصال مجددا بالأستاذ عصام. طبعا مسرحية يعني وداعا يا المعذرة أهلا يا بكوات، كانت المسرحية هذه تراها من تعتبر من المسرحيات اللي ساهمت في صناعة الفن المصري الحديث، والصراعات اللي كانت تصير ومدى التأقلم ومدى الشعور في أنك تكون جزء من هذا المكان والمكانة. يعني أنا أتذكر مشهد من المشاهد اللي صارت وهو اللي عرضناه لما راح محمود اللي أدى دوره الفنان الراحل عزة العلايلي، فكان يقول لنا أنت خلاص صرت تلبس زيهم، قال يعني أنت تبغاني أقابل الناس بالجنس. فكانت هذا المشهد على كثر ما هو سبب هستيريا من الضحك، على كثر ما هو خلى الناس كلهم يضحكون وخلاني أنا معهم يضحكون، إلا أنه التفسير النفسي لهذا المشهد كان رائع. يعني أنا كنت زمان أرى برهان كشخص اللي هو حسين فهمي كشخص مستغل قاعد يتسلق على الناس، لكن مع الوقت صرت أراه كشخص عنده ذكاء اجتماعي موجود، صرت أراه كشخص يملك يعني تأقلم سريع ومرونة. فهذه المسرحية كانت هي الجزء الأول، انتقلت بعدها إلى مسرحية وداعا يا بكوات واللي هي امتدت من الجزء الأول لهذه المسرحية، فصار انتقال أكبر في الزمان والظروف والامتداد الفكري المباشر. فكانت المفارقة الزمنية أن

0: الجزء الأول يناقش سطوة وجرح الماضي، أما وداعا يا بكوات ناقشت مخاوف وهواجس المستقبل. والله العظيم المسرحيتين كلهم أروع من بعض. طيب رجعت رجعت لنا.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على السلامة.
1: لا يسلمك، أنا آسف جدا، الشبكة يبدو فيها شيء.
0: أي أنت لا تعتذر، لأنه متأكدين بنسبة 100% أنه أحيانا الإنترنت يخوننا. تفضل.
1: الوداع يا بكوات فعلا هي الجزء الثاني، قدمناها سنة 97
0: صحيح.
1: بس الحقيقة الأستاذ حسين فهمي كان اتشغل في عرض آخر
0: للأسف،
1: فكان للأسف الفنان الكبير فاروق الفيشاوي
0: الله عليه الله
1: يرحمه محل وكانت وقدمت المسرحية برضو على المسرح القومي، وهي فعلا زي ما حضرتك قلتي هو الجزء الثاني من أهل البكوات، بس بدل ما بينتقلوا للماضي بينتقلوا للمستقبل بعد ما احنا عايشين كده ب100 سنة تقريبا.
0: الله طبعا تفضل.
1: الغريب بقى انه في اثناء في المسرحيه يعني الاستاذ لينين في اهلا يا بكوات تنبأ ببعض اشياء هتحصل في, في في في في في في في وداعا يا بكوات، في حاجات كتير من اللي هو كان حاططها في المسرحيه دلوقتي حصلت. بس حصلتش كلها يعني ايامها مثلا ما كانش في سمارت ووتش، ما كانش لسه طلعت،
0: تخيل انها الان صارت موجوده.
1: موجوده بس هي كمان شوي وداعا يا بكوات كان السمارت ووتش بتحدد او بيحدد عن طريقها نوع الجنس اللي عايز يبقى بيه، يعني يصحى الصبحيه هو هيبقى رجل، هو هيبقى مراه، هو كل الحاجات بتاعت شخصيته موجوده على السمارت ووتش، يعني تستخدم كاي دي، تستخدم يعني كبطاقه تعريف دي، بتستخدم في الاتصال. عفوا يعني كل ده ما كانش لسه معروف او يعني ما كانش لسه ظهر في العالم.
0: وهذه ترى يعطينا نقطه اساسيه، انه سبحان الله الكاتب المتمكن قادر على عمل قراءة مسحية للمستقبل، لأنه لو تكلمنا مثلا عن تحديد الجنس الآن، برامج الـ AI صار عندها الإمكانية أن تخلي الشخص يزيف اسمه، يزيف حتى صوته، يزيف نبرته، يصحى من النوم يقرر أنه يصير شخص مختلف، يتصل ويتواصل من خلال هذه الساعة. فالقراءة المستقبلية من الكاتب هذه أنا أرى أنها ملكة وذكاء، وهذه كريدت نعطي للأستاذ لينين.
1: طبعا طبعا، يعني ذكاء وثقافة واطلاع وزي ما بيقولوا كده بالعامية المصرية عنده شوف، يعني قادر يرى المستقبل كيف سيصير.
0: صحيح صحيح. وما توقف الأمر عند هذا الجزئين، كمان احنا انتقلنا إلى مسرحية ثالثة اللي كانت اضحك لما تموت، اللي أيوة كانت بالزبط. من إخراجك ومن بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي، فاكتملت الثلاثية المسرحية الشهيرة اللي ناقشت الأزمات في الماضي والمستقبل والحاضر.
1: ده صحيح فعلا. يعني هي احنا بنعتبر اضحك لما تموت الجزء الثالث،
0: صحيح،
1: بس هم الشخصيتين اللي موجودين في اضحك لما تموت مختلفين شوية عن الشخصيتين اللي كانوا في اهلا بكوات ووداعا بكوات. مش نفس الظروف، مش نفس العمل، لكن اتنين شخصيتين اصحاب بقى لهم فتره طويله جدا ما بيتقابلوش، ما بيشوفوش بعض، يلتقوا وكان ايامها في نفس العصر الحالي، وواحد منهم ساكن في شقه فوق ميدان التحرير بتطل على ميدان التحرير، وفي فتره أثناء ثورة 25 يناير. كان يعني حدث مباشر وقائم وموجود في اللحظة دي.
0: صحيح، فكأنها كانت امتداد، لأنه نحن نتكلم كمان عن الصراعات اللي صارت في الماضي وعن الصراعات اللي صايرة في الحاضر والمستقبل. أنا أعتقد أضحك لما تموت كانت تتكلم عن فقدان القيم اللي موجودة قديما مع الصراعات اللي موجودة. فهذه أنا الأمانة شفت المسرحيات كلها، فكنت في كل مرة أشوفها أرى قراءة نقدية نفسية مختلفة في كل مرة. تخيل ما في ولا الآن قراءة ثابتة على ولا مرة شفتها فيها، فكنت في كل مرة ألمس قيمة

0: سقطت أو قيمة ما كنت شايفتها في المرة الأولى والثانية والثالثة.
1: فده جمال
0: أي
1: التأليف الحقيقة الجيد.
0: وحقيقة أنا أشهد التأليف الجيد بنسبة 10 من 10 أعطيه.
1: الله يخليك، ربنا يرحمه بقى الأستاذ لين. كان فعلا المؤلفين اللي ليهم بصمة واضحة واللي ليهم خط واضح في شغله وجودة عالية جدا في هذا الشغل.
0: الله عليك. وانتقلنا والله، وهذه شهادة نقولها، الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع من ساهم في بناء هذا التاريخ المسرحي الرائع، الأكثر من رائع والله. والبركة فيك، والبركة بوجود أشخاص يملكون هذه البصيرة اللي تملكها أنت أستاذنا. لكن لعلنا انتقلنا منها إلى مسرحية أخرى مقربة مرة لقلبي، وهي المسرحية اللي قال عنك فيها فؤاد المهندس إنك اختراع، تتذكرها؟
1: طبعا.
0: مسرحية روحية خطبت، إيش رأيك نسمع هذا المسمع مع بعض؟ نكمل؟
1: تفضلي.
2: الله، سمع الغنى ولا في الراديو دي؟ فاكرها؟
3: لا مش فاكرها.
2: شكرت زي مش تقعد صاحبك العصابة.
3: لا فاكرتها. دي غنوة من قد إيه كنا هنا.

0: اتلمي بقى ودمادي وخلي يومك يعدي. انا ساكت وصابر عليك من الصبح واقول دلوقتي تهدى دلوقتي تعقل وانت طايحه زي الطور الهايج واخده الكل بسكتك. اتلمي بقى.
1: وما تلمتش هتعمل ايه يا خيشه؟
0: هفتقلك يا بنت ابو رجبه.
1: ما تجيبش سيره بابايا على لسانك.
0: بابايا البابايا انت نسيت ابوكي كان بيشتغل ايه؟
1: ماله بابايا؟ زي القمر، كان بنكير، بنكير قد الدنيا، كان عنده اكبر بنك في مصر.
0: اكبر بنك في مصر، كشك السجاير اللي على نص تحوش بارده بتسميه بنك.
1: اتلم يا خيشه.
2: مستمعينا، لعل مخرجنا تحمس يعني في الحوار مع المخرج عصام السيد فدخل المسامع على بعض. سمعنا في البداية المسرحية الأولى كانت اسمعي دكتور، المسرحية الثانية اسمها روحية خطفت. هذه المسرحية رائعة رائعة، روحية خطفت كان تحدث فيها، كان الأبطال فيها فؤاد المهندس وشويكار اللي نتحدث عن شخصية راتب اللي يجسد فؤاد المهندس، وهو رجل يغرق تماما في دوامة جمع المال وإدارة الأعمال والتجارة، مما يجعله يهمل بيته وعائلته ويترك حياته الأسرية تنهار ببطء. وفجأة تنتشر الأخبار وتثور ضجة كبيرة حول اختطاف روحية اللي جسدتها الرائعة شويكار، ويبدأ الزوج في رحلة البحث عنها في قلق وتخبط. لتتصاعد الأحداث والمفارقات الكوميدية، ثم يتضح لاحقا أن حادثة الاختطاف لم تكن حقيقية. أستاذ عصام معنا؟
3: معكم.
2: إيش روعة هذه المسرحية؟ إيش فكرتها الكرياتيف؟ إيش إخراجها الأكثر من رائع؟ حكينا أكثر عنها، نحتاج الكواليس النفسية فيها.
3: والله الـ الـ الـ الـ الأستاذ فؤاد المهندس يعني محتاج حلقات لوحده.
2: اي أيوة والله يعني أنا اشهد له،
3: يعني استاذ كبير في الكوميديا وايامها انا كنت لسه شاب صغير في بدايه حياتي، والحقيقه كنت يعني في الاول كنت هياب جدا ان انا اتعامل معه، لكن هو بخف الدم وباستاذيته وبحبه لشغله بعد شوية بقينا أصدقاء جدا، وبقت المسألة يعني بنتعامل داخل البروفة كمخرج وممثل، وخارج البروفة احنا أصحاب قوي وبنقعد نضحك مع بعض ونهزر مع بعض.
2: الله عليكم.
3: بس أسعدني جدا هو أنه طلع في برنامج تلفزيوني يسألوه يعني علي على رأيه فيه، فقال لهم والله أنا قالوا لي هنجيب لك مخرج شاب، فجي مخرج لقيته صغنن كده بس لما اتعاملت معاه لقيته اختراع بطريقة بسيطة. ده طبعا شهادة اعتز بيها ومن ضمن الحاجات اللي أثرت جدا في حياتي.
2: يا الله، ولأنها ترى كلمة حق تقال، وهي لما تجيك كلمة حقيقية من بؤرة فن مثل

0: الأستاذ فؤاد المهندس، يعني حقيقة حقيقة، لأنك أنت فعلا طلعت لنا في مسرحية، وهذه نقطة ودي أنا أسألك عنها، اللي هي أنه المسرحيات أنت تتكلم لي عن حاجة أنا بأشوفها الآن، أنا الآن لازم أشوفها، لازم أعيشها، والمسرحية اتعملت الآن مفروض أنها تضحك بعد 20 سنة. هذا الشخص اللي ما درس الفنون لكن أخذها كهواية وكونه فعلا كان اختراع، هل مجهودك في المسرحيات يعني يعتبر مضاعف أكثر من بقية المخرجين أو أكثر من بقية الأعمال غير المسرحية؟
1: يعني مسألة إن أنا ما درستش الفنون دي، يعني أنا أعتقد إن أنا درستها.
0: أنت ما درست، أنت تشربتها من صغرك، متشربها بسم الله عليك.
1: أيوة صحيح، بس يعني في أنا في بعد ما تخرجت
0: صحيح
1: ظروف ما قدرتش ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن دخلت معهد آخر في أكاديمية الفنون اسمه معهد النقد الفني.
0: الله
1: هذا المعهد دراسات عليا، وفي نفس الوقت كنت أيامها بعمل بحضر دراسات عليا في كليتي اللي هي كلية التربية،
0: الله عليك،
1: وكانت برضه عن المسرح، يعني كان علاقة المسرح الجامعي بالقيم التربوية. يعني نظريا درست الفنون،
0: صحيح،
1: بعدين اتعودت برضو من الأسرة إن أنا قارئ ناهم جدا،
0: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
1: فأعتقد إنه كان يعني وما زال عندي مكتبة يعني ضخمة، فدي ساعدتني كتير، زائد اللغة الإنجليزية ساعدتني كتير قوي في إن أنا يعني أقرأ مراجع بالإنجليزي. سافرت عدة مرات، جزء من سفرياتي كان عشان أشوف مسرح، مش بس عشان أسافر، ده ساهم كتير قوي في تكويني. دراستي كمان في مسألة علم النفس فادتني كتير قوي قوي قوي،
0: حقيقي حقيقي،
1: ازاي تتعامل اولا مع الممثل، ازاي تقدر تكسب صداقته، ازاي تقدر تكسب ثقته، ازاي تقدر تقنعه باللي انت عايزه. وساعدتني كمان في العمل المسرحي نفسه، في الاخراج المسرحي،
0: عليك
1: ازاي الواحد يشرح الشخصيات، ازاي يصل الى اعماقها، ازاي يبقى سهل ان يوصل هذا الكلام للممثل، وهكذا.
0: من هذا شفته لك في لقاء لما تحدثت معك إحدى المذيعات وسألتك كيف قدرت أنك تحل مسألة التواصل ما بينك وما بين الفنان فؤاد المهندس، أنت بكل بساطة كنت أخذته على جنب، كنت أكلمه على حدة. هذا كنت أرى، يعني أنا لما شفت اللقاء أنا كنت أرى أنه هذا قمة الذكاء وحركة ذكية جدا ومفيدة، كونك قرأت هذا الشخصية لازم نتعامل معها بهذا الشكل ونجحت. فقاعد أقول فعلا علم النفس يفيد، فعلا التشريح النفسي للممثل ما قبل وما بعد حقيقي يفيد.
1: هو طبعا دي دي دي يعني دراسة علم النفس مهمة جدا أعتقد للمخرج،
0: صحيح
1: بس
0: صحيح،
1: الأهم منها الحقيقة إنه مش بس الدراسة، إن يبقى أعتقد إن جزء في علم النفس موهبة،
0: صحيح،
1: موهبة تعرفي ازاي توصلي الشخصيه اللي قدامك،
0: صح 100%،
1: مش بس قريه علم نفس، لا
0: صح،
1: ان تستخدمي ايه امتى.
0: صحيح صحيح بنسبه 100%، تفضل.
1: بقول لحضرتك تستخدمي ايه امتى، دي مساله مهمه جدا
0: 100%. وانت لما بتتكلم لي عن مخرج فانت ما بتتكلم فقط عن انك تراعي ان عندك نص تعمله، المفروض انه هذا النص يكون باعلى جوده ممكنه ويظهر في أعلى صورة رائعة ممكننا. فنحن بنتكلم عن أننا قاعدين نتعامل مع بشر، مش مع آلات، مش مع AI أنا أقول له سوي وراح ينتج لي هذا الإخراج، لا، أنا قاعد أتعامل مع نفسيات بشر، فهذا اللي إحنا نسميها البصيرة. فالكل ممكن يدرس علم نفس، بس مش الكل ممكن يكون عنده بصيرة في الآخرين. تجربة يعني المسرحية هذه أنا أحبها مرة على الصعيد الشخصي، أبعادها وقراءتها للمجتمع، للمشكلات الأسرية رائعة. أنت تكلمني أنها معمولة سنة 1990، إحنا الآن 2026، اللي حيشوفها الآن ويقرأ رمزياتها حيحس أنه ما مر عليها هذا الزمن كله، ما مر عليها 36 سنة، لا، هي كأنها معمولة الآن تحاكي مشكلاتنا الحالية. وهذا برضو نعيد إلى نقطة أنه المشكلات النفسية والاجتماعية ممتدة على مدار السنين، تتغير بشكلها لكنها واحدة برمزياتها.

0: شهادة على شهادة كمان، من ضمن شهادات الكثير في هذه الحلقة. أنا أمشي وأشرب.
1: أنا أحييكي أولا على يعني إن حضرتك يعني مذاكرة المادة كلها كويس قوي،
0: شكرا.
1: وفهمها كويس قوي، وواضح إن أنت كمان مش مذاكراها وبس، أنت حباها يعني.
0: حقيقي
1: يعني أنا أحيي ثقافتك الحقيقة الواسعة قوي.
0: شكرا شكرا لك، وصدقني هذا أقل ما يعني ما يؤدى لقامة مثلك، وأقل ما يؤدى لمجهود ثقافي وقومي مثل اللي قاعد يصير. يعني حرام أنه المسارح الثقافية اللي تحمل رسالة ما تقرأ بهذا الشكل ولا تذاكر بهذا الشكل، فهذا أقل واجب يقام لهذه الحصيلة الأدبية الرائعة.
1: الله يخليك، أشكرك أشكرك.
0: ولعلنا ننتقل لآخر مسرحية معنا لليوم، واللي ماسكة فيني تريجر ترى، يعني بعد ما نسمعها رح نعرف المسرحية هذه إيش التريجر اللي ماسكته فيني. نسمع مع بعض.
2: الله، سمع الغنوة اللي في الراديو دي فاكرها؟
3: لا مش فاكرها.
2: شكرت ده مش تقدر صعب
3: في العصر. لا فاكرتها، دي غنوة من قد ايه كنا هنا.

0: مسرحية أعقل يا دكتور للتأليف الرائع لينين الرملي وبطولة فاروق الفيشاوي وعبلة كامل وأحمد راتب وعلا غانم، وهي واحدة من أحلى الأعمال التي تحدثت في إطار كوميدي ساخر ونفسي تتمحور حول البطل سعيد اللي أدى دوره فاروق الفيشاوي، وهو طبيب نفسي ناجح ومحبوب يظن أنه يفهم النفس البشرية جيدا ويمتلك الحلول السحرية لكل مشاكل مرضاه. تقتحم حياته فجأة امرأة غامضة وغير متوقعة لتدخل في عمله وتفاصيل حياته داخل المستشفى، فينخلق عندنا مواقف كوميدية ومفارقات ذكية لتبدأ هذه المرأة في مواجهة الدكتور سعيد بحقيقته وتكشف له جوانب خفية ومعقدة في شخصيته لم يكن يراها. عرفت كيف تمسك فيني تريجر؟ شفت كيف ماسكة فيني، مسكتني من يدي؟
1: عفوا
0: أقول شفت كيف المسرحية هذه ماسكتني من يدي اللي توجعني، ماسكة فيني تريجر؟
1: هي هي هي المسرحية كلها بتكون في مصحة نفسية، وطبعا ده تخصص حضرتك اللي ما درش نتكلم احنا فيه.
0: لا والله يعني هذا كما تخصص حضرتك، فنحن بنتكلم عن الطريقة الذكية اللي دارت فيها هذه المسرحية بإيضاح أو عطتنا رسالة أنه حتى المعالج اللي يعالج الناس من أمراضهم النفسية واضطراباتهم النفسية هو أحوج الناس إلى فهم نفسه وعلاج ذاته، تخيل؟
1: ده صحيح صحيح.
0: يا الله.
1: في علم النفس إنه في البدايات لازم الدكتور الممارس أو يعني الطبيب النفسي لازم يتعرض لجلسات علاج.
0: صحيح صحيح صحيح، علشان يكون هذا فيصل ما بينه وما بين الشفقة على مراجعينه وعلى معاناته. عشان كذا أنا المسرحية هذه لو في أخصائي نفسي يسمعنا أنا أقول تابع هذه المسرحية، لأنك راح تضحك، بعد ما تضحك فجأة راح تبدأ تستوعب نقاطك، أنا وين مناطق الألم حقتي اللي تفصلني ما بيني وما بين عملائي ومراجعيني، علشان أنا مو شرط لأني أفهم الناس إذا أنا خالي من المشكلات. المسرحية هذه أبعادها النفسية ومفارقاتها الذكية يعني صالحة لكل زمان ومكان، تخيل إنها من أحلى المراجع الحلوة حتى نفسيا ومسلية. هذه شهادة من شهادات الكثيرة في هذه الحلقة. أنا تعبت وأنا أشهد، أنا بسوي بالنهاية سجل شهادة كلها بحلقة اليوم، أنا قاعد أشهد كثير لكن والله إنها شهادة حق لأنها رائعة هذه المسرحية.
1: أشكرك أشكرك الحقيقة الأستاذ فاروق عمل فيها دور جميل، هو الفنان عبلة كامل
0: حقيقي.
1: يعني كان كان كان كان كان كان مبدع وجميل جدا في المسرحية دي.
0: حقيقي ودوره كطبيب كان يعني كان دور ساخر لكنه كان حلو، والمحرك الأساسي اللي هي عبلة كامل، أنا كنت أرى ترى عبلة

0: كامل كنوبة هوس. يعني أنا لو في رواية ما لو يعني حأكون قاعدة أكتب المسرحية بشكل آخر راح أقول إن عبلة كامل مجرد رد هلاوس لدى الدكتور ترى، فتظهر له على هيئة المخاوف.
1: آه ممكن جدا فعلا،
0: إيه لأنها هي المحرك،
1: هي بتثير كل يعني أخطاء الماضي داخل نفس هذا الدكتور.
0: صحيح صحيح، فكأنها عقله الباطني، كأنها اللاوعي عنده، لأنها قاعدة تخليه يواجه كل مشاعره كل مخاوفه، وقاعدة تواجهه في حقيقته الكاملة. والحلو فيها إنها منطقية، لقى تتذكر الأغنية قال لها ما قالت إلا تتذكرها، فقام قام غناها، فكانت يا الله كأنها هي اللاوعي بالنسبة له. عبلة كامل أبدعت كل أدوار عبلة كامل وكل التحايا لها مبدعة فيها، في هذه المسرحية كانت المحرك الأساسي بالنسبة لي، لو لها لما شفنا الطبيب في أبهى نجاحاته.
1: ده صحيح جدا الحقيقة، الفنانة عبلة كامل يعني تعتد الصداقة ما بيني وما بينها إلى فترة طويلة جدا، واشتغلنا كذا مرة مع بعض، ما كانتش دي أول مرة،
0: الله
1: فكنا الحقيقة يعني بنعرف نتفاهم بسرعة شديدة جدا، وبتنفذ التعليمات بدقة وإحساس عالي خالص.
0: الله عليها، هي رائعة ومبدعة، وعملت مع شخص رائع ومبدع حقيقة، وانتقالا يعني. وكل التحايا لكل شخص ساهم في بناء يعني هذا المسرح، ساهم في بناء هذا التاريخ، ولعلنا ننتقل من المسرح إلى محطة جديدة ومختلفة وحلوة بالنسبة لي للأمانة. يعني لو تسمح لي أني أقول أستاذ عصام، تسمحوا لي مستمعينا أقول أن يعني لو قلتوا لي قبل 20 سنة أنه حتمر بعد 20 سنة حتوقفي وتعملي تحليل نفسي لأعمال اللي راح نسمعها بعد شوي، النسخة مني اللي قبل 20 سنة بتقول لا هذا شيء ما حيكون حقيقي. بعد 20 سنة راح نشتغل الآن أو راح نحلل مع بعض الآن أعمال صنعت جيل كامل. نسمعها مع بعض أستاذ عصام؟
1: تفضلي.
0: نسمع أول مسمع.
2: I'm surrounded by idiots.
3: Now you, Scar, I mean, you're one of us. I mean, you're our pal.
2: Charmed.
4: جيب.
2: أنا محاط بشلة متخلفة.
4: ما أنت أسكر واحد مننا وما سلم الآلة.
2: أساعدتني.
5: Double green film kind. And best of all, no worries. Welcome.
4: آه المحشي بالكريمة. وأحلى حاجة هنا مفيش هموم. خد مز.
6: Hey, Uncle Scar, guess what?
2: I despise guessing games.
6: I'm gonna be king of Fried Rock.
2: Oh, goody.
6: Uncle Scar, حذر فذر.
2: أنا لا بحذر ولا بفذر.
6: مش أنا هبقى ملك على أرض العزة؟
2: أفرحيتي.
0: مستمعينا، لمن يعرف ولمن لا يعرف، The Lion King أو الأسد الملك أول نسخة عربية تمت دبلجتها كان المخرج عليها الأستاذ عصام السيد. إيش هذا اللي صار؟ إيش هذه التجربة اللي فتحت الباب الدوبلاج للهجة المصرية لأعمال ديزني يا أستاذ عصام؟ إيش اللي أنتم عملتوه فينا؟
1: الله يخليك، لا أرجو أن كنا عملنا حاجة كويسة.
0: يا الله حاجة كوي، هي حاجات، هي حاجة طبعا. لمن يعرف ولمن لا يعرف، الأستاذ عصام السيد أخرج النسخ العربية من الأسد الملك، بوكاهانتس، مئة مرقش ومرقش، وقصة لعبة، وأحد ابنة درم، وعلاء الدين، وبيتر بان، وهرقل، وبينوكيو، ومغامرات بندق، وغيرهم. طبعا ما هو فقط العمل هذا الوحيد لك،
1: ما هو
0: ما وراء الدبلاج، حكينا.
1: والحقيقة يعني بدأت الحكاية بأنه الأستاذ سمير حبيب الموسيقار والمنتج جاي يزورني بمناسبة ميلاد ابني الأول والوحيد أحمد.
0: كل التحايا لأحمد عصام السيد اللي يارب أنه نقطة مشرفة دائما في تاريخ الكوميديا الحديثة.
1: الله يخليك، أشكرك. فقال لي يلا بقى فنبتدي. قلت له نبتدي إيه؟ قال لي هنعمل دوبلاج لفيلم. أنا الحقيقة يعني كانت مسألة الدوبلاج دي مش في ذهني خالص، ومش بحبها، ومش شايف إنها فن كويس، لأنه كانت الأعمال المدبلجة في الوقت ده كانت ضعيفة المستوى فنيا جدا
0: للأسف.
1: دوبلاج دي بتاع، فلا ما بحبش أنا الحاجات دي.

0: قال لي بس اتفرج على الفيلم وبعدين نتكلم. فاتفرجت على الفيلم انبهرت، فيلم مبهر جدا. واحد هو بيتفرج عليه عمال يضحك، وفي لحظة بيعيط،
1: بيخيب.
0: وسعيد، ومستوى في الرسم والتحريك رائع، ومستوى أغاني هايلة جدا، ممثلين تقال وكبار، ناس فيهم واخدة أوسكار، نجوم كبار عالميين. فبقت المسألة يعني منبهر جدا بالفيلم. الأستاذ سمير بيعرف بقى إزاي يعني يستفز اللي قدامه في الفن. فقال لي بص، هو النسخة دي جاية لنا وراحها بيروت، وهنعمل احنا الدوبلاج هنا وهيتعمل هناك. شركة ديزني هتقرر اي البلدين هيكمل في مسألة الدوبلاج. هنا اعتبرت المسألة بقى انها تحدي فني، يعني قومي كده.
1: يا نكون
0: ايوه. فقعدنا اشتغلنا على النسخة كتير قوي لغاية ما ابتدينا نسجل. الكلام ده كان تقريبا في يناير، ابتدينا نسجل في شهر يوليا، بعديها بحوالي 6 شهور.
1: شوار.
0: وكنا بنسجل بقى في عز الصيف، وكان في شروط قاسية في التسجيل جدا. يعني تعبت جدا في الفيلم ده، لكن برغم كل هذا التعب النتيجة اللي حصلت أسعدتني قوي. إن شركة ديزني بعد ما توصلها النسخة تعمل جواب شكر، تقول فيه إنه الإخراج كان جيد جدا، كان إكسلنت، ممتاز،
1: الله.
0: وشكر منفصل للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة.
1: أبدع
0: الفيلم
1: أبدع
0: اتدبلج
1: أبدع.
0: بحوالي الفيلم اتدبلج بحوالي 22 لغة، فهم بيقولوا إن دي نسخة من أفضل النسخ في ال 22. فده شيء اسعدني جدا الحقيقه.
1: يعني انت بتتكلم لي عن يعني نسخة، تعرف ان كنا بنتكلم عن هذا الموضوع انا وشخص اخر نحمل نفس التخصص، لكن الفرق اللي كان ما بيننا انه نحن كنا جنسيات مختلفة ونشأنا نشأة مختلفة اجتماعية تماما. ونحن نتكلم مثلا الجنسية الاولى العربية اللي هي انا، واخر جنسية مختلفة تماما من غير ذكر اسمها. فكان هو قاعد يسمعها في اللغة الام الحقيقية، وانا تابعت الفيلم باللهجة المصرية باللغة العربية. فأنت بتتكلم لي عن المشاعر اللي كانت موجودة هنا مختلفة اختلاف تام عن المشاعر اللي موجودة هنا، كلها صادقة كلها حقيقية، لكن لعل باللغة العربية كانت المشاعر أكثر وضوحا لأنها لعبت على جانب البساطة أكثر، لعبت على جانب الطفل البسيط، أو ممكن لأني أنا من هذه البيئة. لا لا لا، روعة روعة روعة كانت هذه النسخة، من أروع النسخ المدبلجة على قولتك.
0: الله يخليكي. أنا كان أيام ما نزل الفيلم بقى في السينمات بيتعرض، كان في سينمات بتعرض اللغة الإنجليزية نسخة بالإنجليزية، وفي سينمات بتعرض النسخة العربية. كنت بروح السينما باستمرار، ولاحظ أكام دار سينما بتعرض النسخة الإنجليزي، كم دار سينما بتعرض النسخة العربي. بعد شوية بقت 90% من دور السينما بتعرض النسخة العربي. ده شيء برضو من الأشياء اللي أسعدتني، إقبال الناس على النسخة العربي ده فكل توقعاتي الحقيقة.
1: لا، ولعلي أنا هنا جاء في بالي سؤال الآن لو تسمح لي أسأله، هل يمكن أننا نقول بعد ما دبلجت هذه النسخة الأولى من أفلام ديزني أنه هناك تشابه رمزي بين تجربتك كمخرج وتجربة سيمبا؟
0: مش قوي، بس يعني يعني انا شايف انه التجربه في بتاعت الدوبلاج دي اتعلمت منها كتير قوي، فهمت منها حاجات كتير قوي، فادتني على مستوى الاخراج كتير قوي، ازاي يبقى شحنه الاحساس والمعنى في الصوت فقط، مفيش الممثل مش ظاهر بصورته الحقيقيه. فده ده يعني لقيتها حاجة أصعب بس أحلى.
1: أنت عاد
0: استفدت جدا من الدوبلاج الحقيقة.
1: بس أنت تعرف أنه للأمانة وأنا قاعدة أسمع كلامك الآن بشكل لا شعوري أسقطت التجربة عليك، لأني قاعدة أقول أن سيمبا لما دخل العالم الجديد بعد ما مات أبوه وهو لا يعرف شيء، واجه الخوف وتعلم

0: يثبت نفسه. ترى حتى أنت في هذا العمل دخلت مجال الدبلاج وأنت متخوف، واجهت نظام عالمي صارم، قواعد جديدة، أشياء جديدة، لكنك تعلمت ونجحت. فكانت هذه، تخيل، كنت أراها كمواجهة، يعني كحاجة شبيهة بسمبا اللي صار. هو دخل أرض العزم، تدخل ديزني وفتحت البوابة لديزني.
1: لا، هو الإنسان لما بيصر على إنه ينجح لازم ينجح.
0: أيوه، ضروري ضروري
1: بيبذل مجهود أكبر، بيعمل إتقان أكبر. ده ده ده دي شروط عامة في أي مجتمع وفي أي حقبة زمنية.
0: أحسنت أحسنت بنسبة 100%. ولعلنا بالمحطة الأخيرة قبل ما ننهي، حابة أنهي بهذا العمل اللي نسمع مع بعض.
2: يا ماريا، you know I am a righteous man.

0: شايفها والشمس في ليل شعرها بتعيش وتنور جوه.
1: بالسابق شفت نسخة أحدى بنوتردام بنسخته الأولى بالنسخة الإنجليزية، ما كنت فهمته أنا صغيرة. كبرت وتخصصت بالعلاج النفسي ومرت السنين، شفته قريبا جدا، قريب بأقل من أسبوع بالنسخة العربية. أنت مدرك أني بكيت في هذه النسخة ولا ما تدرك هذا الشيء؟
2: يا خبر.
1: تدرك ولا ما تدرك؟ الآن أدركت.
2: لا هو الفيلم فيلم رائع. وبعدين في حاجة غريبة جدا في ديزني، يعني أحدب نوتردام قصة معروفة مشهورة، لايون كينج متاخدة عن هاملت، مسرحية معروفة ومشهورة. إزاي بياخدوا الأعمال الكبيرة دي ويعملوا لها أدابتيشن بحيث أنها تصلح للطفل؟
1: تخيل أني أنا أسميها يخففونها بموية، أخذوا العمل خففوا بموية.
2: لا وممتع، وفي نفس الوقت ممتع، وفي نفس الوقت الكبير يستمتع بيه والصغير يستمتع بيه ويوصلوا معنا. ده شيء مهم جدا. أتمنى أن أعمالنا إحنا على المستوى الوطن العربي تبقى بهذه الطريقة، ما نتعاملش مع الطفل على أنه كائن يعني ساذج أو بسيط أو ما يفهمش المعاني الكبيرة.
1: لا الله عليكم حقيقة، ولعلنا وصلنا بسرعة لنهاية الحلقة التي تمنيت أنها ما تخلص. أبدعتم وتألقتم في الدوبلاج، وأبدعتم وتألقتم في بناء المسرح. أستاذ عصام السيد، تمنينا أن الحلقة تمتد لساعات وساعات، لكن يؤسفنا أن نقول إلى اللقاء، مرت الساعة سريعا.
2: أشكرك وأشكر يعني ثقافتك واطلاعك الموسوعي الحقيقة.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا، شكرا على هذا الإطراء الرائع. مستمعينا نلتقي بإذن الله قريبا الخميس القادم، إلى اللقاء.
3: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين يمنيين قولهما إن الميليشيات الحوثية وصلت إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وكانت مصادر ميدانية يمنية قد أفادت بأن القوات الحكومية تنفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي. حركت قواتها من المخا باتجاه ذوباب بعد دخول ميليشيا الحوثي إلى المخا حسب رويترز. أدانت الخارجية البريطانية بشدة استئناف ميليشيا الحوثي الصراع في اليمن وهجماتها الأخيرة على السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وحملت الوزارة الميليشيا المسؤولية الكاملة عن الأزمة، محذرة من تعريض اليمنيين لمزيد من المخاطر، واعتبرت أن هجمات الحوثيين تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض، بما في ذلك صواريخ تعمل بالوقودين السائل والصلب. وبحسب المسؤولين تعمل طهران

أنها سمحت لأكثر من 50 سفينة تنقل مساعدات إنسانية سمحت لها بالمرور. في ختام زيارة ممثليها إلى الخرطوم، أكدت المجموعة الخماسية أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان. وشددت المجموعة التي تضم الاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، شددت على ضرورة أن تترافق العملية السياسية مع خطوات ملموسة لحماية المدنيين وإنهاء الأعمال العدائية، مجددة دعوة لضرورة احترام سيادة السودان ورفض وجود هياكل حكم موازية. إذن في جديد التصريحات وبناء على التطورات الحاصلة هذا اليوم، هذا بيان للقوات المسلحة اليمنية يقولون فيه: سنبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية بمناطق محيطة بالمخا. هذا بيان للقوات المسلحة اليمنية يقولون فيه: إذن سنبدأ باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية بمناطق محيطة بالمخا. طبعا هذه الخريطة التي نعرضها لكم الآن تظهر الآن في منطقة غرب تعز، عندما نتحدث عن غرب تعز أي المخا، اليوم المخا هي عنوان يمني بعد أن أعلنت ميليشيا الحوثي السيطرة على المخا بعد المعارك الحاصلة خلال الفترة الأخيرة. نتحدث عن أسبوع من مواجهات محتدمة، إلى أن القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الوطنية اليمنية تمكنت من السيطرة على عدد كبير من المناطق وفي عدد من الجبهات. الآن نتحدث عن منطقة المخا، هذه المنطقة، إلى أن القوات المسلحة اليمنية تدعو الآن المواطنين لتجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. هذه الخريطة التي جرى عرضها الآن وفق بيان القوات المسلحة اليمنية خريطة توضيحية لمسار هذا المسار الذي يجب على المدنيين تجنب استخدامه، أي هذا الطريق، طريق تعز المخا. نتحدث عن تعز في هذه النقطة غرب في الساحل الغربي باتجاه المخا على طول الساحل الغربي لليمن، وتحديدا غرب تعز أيضا في هذا الطريق. وعلى إثره قالت القوات المسلحة اليمنية بأنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية بمناطق محيطة بالمخا. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: كل شكل له قصة، وكل شكل له طريقته في الإبداع. خيارات كثيرة ترضي كل ذوق، ووصفات شهية لكل وقت. كل لحظة ولها مكرونة بيرفيتو.
1: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
2: لدينا حق في هذه المنطقة.
1: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
2: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
1: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
2: هذا يعني نوع من دعاية.
1: هذا الأمر
2: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
1: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهون. جاوبني على قدر السؤال.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. ما نراه اليوم هو في واقع الأمر مخاض لولادة شرق أوسط جديد، ومهما فعلنا يجب أن نكون واثقين من أننا ندفع نحو شرق أوسط جديد ولا نعود إلى القديم. ربما ذكرتم هذا التصريح، هو يعود لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس في 21 من يوليو من عام 2006، أي بعد 9

أيام فقط من اندلاع حربه تموز بين لبنان وإسرائيل. قبل ذلك ب13 سنة، أي عقب توقيع اتفاقية أوسلو، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز رؤيته بشرق أوسط جديد قائم على دمج إسرائيل في المنطقة سياسيا واقتصاديا، لتتوالى منذ ذلك الحين تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول صياغة واقع جديد للمنطقة. يؤكد فيه نتنياهو اليوم وفي أكثر من مناسبة بأنه غير ملامح الشرق الأوسط وقضى على خصومه ضمن محور الشر كما يسميهم، بدءا بإيران وحزب الله وحماس وباقي أذرع طهران. ولا يبعد عن تلك المعادلة تركيا، ولو لا تبتعد كثيرا عنها تركيا ضمن المحور السني الناشئ وفق تعبيره. وبذلك نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. في الواقع نحن لا نتوقف فقط عند هذه التصريحات، ولكن أصبح هذا السؤال كذلك يطرح داخل الكتلة العربية، بمعنى أن إعادة تشكيل شرق أوسط كيف يمكن وضعه، في أي إطار يمكن وضعه؟ هذا أولا. ثانيا، هذه التصريحات بإعادة تشكيل الشرق الأوسط تطرح كلما كانت هناك أزمة أو اشتداد لأزمة أو صراع جديد، خاصة مع القوى الفاعلة داخل المنطقة. واليوم كذلك يطرح من جديد هذا الموضوع، ولكننا سنحاول أن نفكك هذه العبارة وهذا المصطلح. بمعنى، ما الذي يعنيه إعادة تشكيل شرق أوسط؟ هل هناك مؤشرات حقيقية يمكن البناء عليها لبدء فهم معالم شرق أوسط جديد؟ أو هناك مبالغة ربما في القول بذلك؟ وإذا ثبت هذا الموضوع استنادا على مؤشرات، فأين نحن ذاهبون؟ أحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة يحيى الأمير الكاتب الصحفي، عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الرشيد الكاتب الصحفي، وجعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني. جلسة صحفية بامتياز اليوم بين ثلة من أكفأ الصحفيين في الشرق الأوسط لنحاول فهم هذا التعبير. وهذا التعبير سأبدأ ربما بسؤال: لماذا دائما لما يذكر ينسب للجهة الأمريكية والإسرائيلية وكأن هناك مخاوف من مخطط معين أو مؤامرة؟ فاسمحوا لي أن أذكر ببعض التصريحات. نعود مثلا لتصريح كوندوليزا رايس، وهو تصريح اللي يتذكره يعني أكثر من شخص وأكثر من جيل خاصة. خلينا نذكر التصريح اللي قالت فيه بأنه ما نراه اليوم هو مخاض لولاية شرق أوسط جديد.
1: What we're seeing here, in a sense, is the growing the birth pangs of a new Middle East. And whatever we do, we have to be certain that we're pushing forward to the new Middle East, not going back to the old one.
0: وبعدها كان هناك حديث في أكثر من مناسبة وأكثر من محطة على شرق أوسط جديد، وصولا إلى نتنياهو في 8 من سبتمبر من سنة 2026 هذه السنة، يقول: غيرنا وجه شرق الأوسط وسحقنا المحور الإيراني بحسب تعبيره، لكن لا تزال هناك مهمة يجب إنجازها. نستمع له.
2: أعتقد أن الجميع يدرك أننا حققنا إنجازات هائلة حتى الآن. لقد غيرنا وجه الشرق الأوسط وسحقنا المحور الإيراني ودفعنا النظام الإيراني إلى حافة الهاوية، لكن لا تزال هناك مهمة يجب إنجازها، وهي القضاء نهائيا على التهديد الإيراني، وهو ما يعني هزيمة هذا النظام والإطاحة به والقضاء نهائيا على حزب الله وحماس.
0: أكسيوس من جهتها مشاهدينا.

0: فككت قليلا، يعني قدمت بعض التفاصيل في مقال لها في الرابع من سبتمبر من سنة 2026، والعنوان كان إدارة ترامب تعمل على صياغة خطة جديدة كما نتابع على الشاشة للشرق الأوسط بعد حرب إيران. وفي الواقع هذا ما يهمنا من حلقة اليوم. تنقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة رئيس ترامب تعمل على استراتيجية ما بعد الحرب، ترتكز هذه الاستراتيجية على جهد إقليمي لاحتواء إيران وتوسيع عملية التطبيع مع إسرائيل وجيرانها. ورغم كون هذه الخطة وفق أكسيوس لا تزال في مراحلها الأولى من الصياغة، لكنها تهدف إلى توجيه النهج الأمريكي في الشرق الأوسط بعد انتهاء حرب إيران. تضيف كذلك أكسيوس أنه في الأسابيع الأخيرة عقد رئيس ترامب اجتماعين مع مستشارين كبار لمناقشة الخطة، وأكد في محادثة خاصة أنه يعمل على شيء أكبر بكثير في الشرق الأوسط بعد الحرب الإيرانية. اسمحوا لي أن ندخل في جوهر الموضوع لنفهم أولا هذه العبارة، ربما أبدأ معك أستاذ يحيى، هذه العبارة لماذا يعاد استخدامها كل مرة مع كل أزمة تعيشها المنطقة؟ وأضيف لذلك، هل هناك حرج في طرح موضوع إعادة شرق أوسط أو تشكيل شرق أوسط أو شرق أوسط جديد، بمعنى أنه أغلب هذه التصريحات أتت عن أمريكيين وإسرائيليين، مما وضع الشعب أو الجمهور العربي في محاولة لإنكار هذا الواقع، لمحاولة تفنيده باعتقاده بأن هناك مؤامرة تحاك.
1: شكرا لك.
0: أهلا بك.
1: وبالتأكيد أنه كون بدايات ظهور هذا المصطلح في التصريح الشهير لكوندوليزا رايس ثم الأحداث التي شهدتها المنطقة جعل التلقي في المنطقة لهذا المصطلح أو جعل التعامل معه كأنه خطة معدة من الغازي الأجنبي لتشكيل هذه المنطقة وفق ما يراه. وكان إذا تتذكرون كان يتم استدعاء سايكس بيكو وغيرها من الاتفاقيات، خاصة في تلك الفترة اللي شهدت هذا التصريح الشهير لكوندوليزا رايس. فبالتالي احنا امام مصطلح كان يطرح بشكل مشروع، بينما نحن يجب ان نواجهه في المنطقة انه صيرورة حتمية للتحولات اللي تمر فيها المنطقة. وهذا يخلينا
0: حتمية وعادية،
1: حتمية وعادية وقد تكون ايجابية جدا. لكن التحدي، وأنا ما أراه أنه أحيانا لما بعض ما يطرح الساسة الأمريكان أو ما يطرحه مثلا ما يتم طرحه من إسرائيل مثلا، هذا يجعل المشروع مربك لأنه قادم بتلك الأجندة. بينما التغيير الحتمي في الشرق الأوسط إذا نلاحظه مثلا من بعد أحداث 2011 مثلا، وكيف مرت المنطقة بتغيرات، وكيف استطاعت المنطقة بشكل أو بآخر وعبر جهود داخلية ربما لأول مرة تشهد المنطقة ما يمكن وصفه بظهور ما كان يوصف في تلك الفترة بتيار الاعتدال مقابل التيارات المتطرفة، أو بالدول الحامية للدولة الوطنية أمام الدول ذات المشاريع التوسعية. شاهدنا هذا تحديدا بعد 2011، شاهدنا في الحالة المصرية، في الحالة اليمنية، كيف تدخلت قوى الاعتدال والوسطية في المنطقة للحفاظ على الدولة الوطنية. أتفق معك أنه يعاد طرح هذا المصطلح مع الأحداث اللي تشهدها المنطقة ومختلف الأحداث اللي تمر فيها المنطقة، يعني يمكن وصفها بالأحداث الكبرى. الحرب الأخيرة الآن أنا أتصور أنها من المواجهات اللي كانت مؤجلة واللي كان وقوعها قادم في يوم
0: حتمي
1: بالتأكيد، لأنه المنطقة حتى نتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، هو جديد في ماذا؟ بالتأكيد
0: هذا ما سنعود له بعد قليل لنفصله، يعني جديد في ماذا، وهل هناك مؤشرات أساسا؟ يعني أستاذ عبد اللطيف، لما نتحدث نحن أو نطرح في على هذه الطاولة ما ذهب إليه البعض بالاعتقاد بأننا فعلا نحن في معترك مخاض سيشكل من خلاله أو على إثره هذا الشرق الأوسط، هل نبالغ في القول بذلك أو هناك حقيقة فعلية نحن نعيشها؟
2: أهلا بك. أولا
0: أهلا بك.
2: هو ما نمر به الآن الحقيقة ليس إعادة بناء بعد، ولكنها مرحلة التفكيك ما زلنا فيها، هذه واحدة. الثانية، هناك أكثر من قوة دعينا أقولها بشكل مختلف، طالما تحدث عن البناء والتفكيك، هناك مهندسين متعددين موجودين يحاول

0: يحاولون أن يوجدوا شكلا جديدا، ومنطقة البناء إذا صح التعبير هي منطقة الشرق الأوسط. الحقيقة الثالثة هو إلى أي مدى لأصحاب هذه المنطقة الحق في الإدارة والتأثير والاختيار والحضور. هذه النقطة الأخرى. أسئلة عديدة، لكن إذا ما حاولنا نجيب سريعا على هذه الأسئلة، وأبدأ بالسؤال الأخير، أن هناك إشكالية كبيرة في المنطقة بأن هناك إحساس عام بأن أصحاب المنطقة ليس لهم يد كبيرة في عملية التغيير. ولذلك دائما نتحدث عن أن الحديث عن الشرق الأوسط الجديد أو التجديد يأتي دائما من مصادر أخرى،
1: ومن هنا يأتي حرج البعض في طرح هذا الموضوع، ويطرح على فكرة سؤال: هل نحن فاعلون أو مفعول بنا فيما يتعلق بهذه العبارة؟
0: وهنا النقطة الأخرى، دائما نستحضر البعض أصبح الآن من كان ينقد كثيرا معاهدات سايكس بيكو يتحدث الآن عن أنها أفضل ما نستطيع أن نحصل عليه الآن، وبالتالي نحن نتعامل حتى مع القادم باعتباره هو شكل من أشكال الفعل في المنطقة التي لا نمتلك فيها الكثير. ولكن في إطار عملية التفكيك اللي حاصل النهاردة، قد يكون هناك أمل يظهر في الواقع. هذا الأمل يرتبط بنقطة أساسية، أنه أصبح هناك إحساس يكاد أن يكون جمعي لدى الأطراف جماعها بالخطر، وهذا الإحساس بالخطر هو الذي يدفع تلك الأطراف لأن تحاول أن تتجاوز مشكلتها التاريخية أو مشكلتها الآنية، وتحاول أن توجد قاعدة مشتركة تنطلق منها لإيجاد مساحة قوية مشتركة على الأقل لكي يمتلكوا قرارا في المصير القادم. وده نستطيع نحن نراه النهارده،
1: وهذا ربما نضعه في خانة دور الأطراف في المنطقة.
0: هذه أطراف المنطقة. وهنا أيضا منطقة نقطة أخرى، أن هناك تغير ما يحدث بأن بعض الأطراف التي كانت المنطقة مطمعا لها أصبح هناك تعاطي مختلف معها في هذه المرحلة. وأتحدث تحديدا عن تركيا على سبيل المثال. تركيا كانت تشكل خطر في التمدد وتطور حضورها. تركيا الآن اختارت مسألة مختلفة تماما في أن توجد شكل من أشكال التعاون والأرضية المشتركة. إن كلمة السر في المستقبل هي البحث عن قواعد مشتركة، أرضية مشتركة بين المختلفين والمتفقين في هذه المرحلة. قد يكون نقطة أخيرة حتى لا أطيل، أيضا يعني رب ضارة نافعة، ما حدث في إيران ويحدث في إيران وتلك الحرب الدائرة الآن هي أيضا أحد العناصر المهمة التي كرست وأظهرت ورسخت الإحساس بالخطر، وأيضا دفعت الأطراف إلى البحث عن سبل جديدة، طرق جديدة لم تكن مألوفة حتى في علاقتها المختلفة، واكتشاف بأن الأمن لا يمكن أن يكون مظلة خارجية دائما، ولكن الأمن لا يأتي إلا من الداخل.
1: هذا على فكرة، الأمن لا يمكن أن يكون مظلة دائمة وخارجية، هذا موضوع آخر ربما نفتحه لأنه سيفتح علينا تفاصيل أخرى. ولكن مش غريب أستاذ عبد الله أنه في كل مرة نتحدث عن إعادة تشكيل شرق أوسط ولا نتحدث، ما هو مش فقط الشرق الأوسط اللي شهد تغييرات وانقسامات وتكتلات، لماذا لا نتحدث عن إعادة تشكيل مثلا المحيط الهادي والهندي؟ لماذا لا نتحدث مثلا عن تشكيل أوروبا الغربية؟ لماذا هذا لماذا الشرق الأوسط بالتحديد؟
2: طيب جميل، هذا سؤال مهم الحقيقة. أنا كنت أريد أن أتكلم على نقطة أخرى، لكن
1: أضيفها لهذا السؤال.
2: سأبدأ من هذا السؤال. يعني هو الشرق الأوسط هو دائما قدره، وهكذا هو قدره، أن يكون منطقة ساخنة مليئة بالصراعات والاضطرابات ومليئة بالتنافس الدولي. يعني على مر التاريخ أمم وإمبراطوريات تتنافس وتتصارع وتتزاحم في هذه المنطقة، منطقة الشام وبلاد الرافدين والجزيرة العربية والخليج والبحر الأحمر. هذه المنطقة قدرها أن تكون بهذا الشكل. لماذا؟ لأن هذه المنطقة نستطيع أن نقول أنها هي قلب العالم، وهي شريان العالم، وهي واحدة من أهم المناطق في العالم الذي من له يد فيها أو حضور فيها أو نفوذ فهو بشكل أو بآخر لديه نفوذ على العالم. هذه المنطقة لديها الممرات المائية، هذه المنطقة هي القلب الذي يربط القارات الثلاث بعضها ببعض. هذه المنطقة، في نقطة مهمة حنا نغفل عنها، هذه المنطقة هي أنا أمكن أسميها ذاكرة البشرية أو ذاكرة الإنسانية، موجودة في هذه المنطقة.

0: هذه المنطقة أيضا هي عاصمة الأديان الثلاث، مكة والمدينة والقدس وفلسطين، فهي أيضا تحمل ذاكرة للإرث الإنساني بشكل عام، فلذلك هي ساخنة. دائما هناك محاولات لأخذ نفوذ، ولذلك المناطق الساخنة كل يريد أن يشكل، أن يحاول، أنا أريد أن أخذ جزء، هذا يريد أن يأخذ جزء، أريد أن أبحث عن حظي ونصيبي من هذه المنطقة التي إذا أردت أن أكون فاعلا في العالم لابد أن أكون موجودا هنا. ولذلك أنا تتم على كلام الأطراف الفاعلين، هذه المنطقة كانت دائما يعني أطراف من الخارج تعمل وتفعل فيها. هناك هذه اللحظة اللي تكلم عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط، هو آن الأوان أنه فعلا أبناء المنطقة ودول المنطقة تبدأ تنهض بقوة لمحاولة استعادة الحفاظ على مصالحها وأمنها، وأن تعيد هي تشكيل الشرق الأوسط. أنا الشرق الأوسط ليس شيئا مثلا تشكيل، لما نتكلم عنه شيء مقدس. وكلمة التشكيل على فكرة دائما الناس تخاف منها لأنها ترتبط بتقسيم أو حدود جغرافية،
1: صحيح،
0: وهذا الجزء أحيانا بعيد عن الصورة الواقعية على أرض الواقع. اللي موجود هو تشكيل أقرب ما يكون خريطة نفوذ، وخريطة النفوذ تتغير وتتبدل على مر التاريخ. ولذلك أنا الأوان أن نعيد التشكيل، أن يكون نحلنا نفوذنا بحماية مصالحنا في قيادتها، في الأخذ بزمام الأمور لمواجهة الأخطار. إلى متى تكون هذه المنطقة مسرح لتجاذبات وصراعات عالمية؟ القوى العالمية تأتي تتصارع في هذه المنطقة، لماذا؟ هل الآن أن نكون نحن من يحمي مصالحنا؟ ولذلك في هذه اللحظة يعني جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية الواعية لاستشراف أحداث المنطقة، اللي هي اتفاق مكة التاريخي كحلف يعي للتغيرات اللي ممكن تحدث في المستقبل. كما قال الدكتور عبد اللطيف أنه قد هذا مرحلة تفكيك، لكن ماذا سيحدث في المستقبل؟ لابد أن يكون هناك خطوة واعية وبناء شراكات وأحلاف للشكل الجديد للشرق الأوسط. أي. كيف سيكون؟ أي. وأن أكون أنا أبناء المنطقة قادر على حماية أمني ومصالح.
1: طيب اسمحوا لي أن أضع نفسي في يعني مرحلة تاريخية أو مرحلة زمنية لأفهم بها ما تفضلتم. كيف يمكن وضع هذه المرحلة الزمنية، أو ما الإطار الذي يمكن أن نضع فيها ما نعيشه اليوم؟ هل نحن في مخاض التشكيل، أو نحن في مرحلة التقسيم وربما البناء فيما بعد لإعادة التشكيل؟ يعني أنا أين أضع نفسي زمنيا؟
2: يعني أنا أتفق مع الأستاذ عبد اللطيف، نحن في مرحلة التفكيك، التفكيك ومن ثم إعادة الجمع مرة أخرى ليتكون شيء جديد ناتج عن هذا الجمع. إذا أردنا أن نعرف أين نحن بالضبط، يجب أن نعرف أولا أين كنا بالضبط، ونأخذ نقطة تاريخية معينة نعتبرها يعني هيستوريكال ريفرنس نلجأ إليها دائما ونقيس منها إلى الأمام. أنا دائما أحب أن أخذ النقطة التي بدأت في 7 أكتوبر. هنا بدأت التغييرات الكبرى لدينا منذ 7 أكتوبر.
1: هي المرحلة الانتقالية،
2: هي المرحلة التي بدأ التغيير فيها، بدأ التفكيك فيها. أين كنا وأين نحن اليوم؟ كنا في يوم 6 أكتوبر، كان هناك شيء قوي جدا ولعله القوة الأكبر التي تواجه مسألة الشرق الأوسط الجديد بشكل معلن، وأنا أتكلم عن محور المقاومة ومحور الممانعة. هذا كان موجود وقوي وربما العنصر الأقوى في المضاد لهذا المشروع وبشكل علني. أين نحن اليوم؟ نحن اليوم أغلب أعضاء هذا المحور تقريبا مدمرين. نتكلم عن حماس، نتكلم عن حزب الله، نتكلم عن النظام السوري الذي انتهى من الوجود تماما، ونتكلم عن إيران الموجودة على شفا الهاوية والتي تكاد أن تسقط. بغض النظر ربما نتفق نختلف متى ستسقط متى ستصمد،
1: سيختلف معك البعض بالقول بأن صمودها في حد ذاته وصمود النظام قد يعد انتصار لها في هذا المرحلة.
2: لا هذا هذا هذا ما يباع،
3: هذا البيع،
2: هذا البيع الوهم بالضبط. إيران اليوم تختلف كثيرا وبشكل أضعف بكثير من إيران قبل 28 فبراير، وإيران 28 فبراير كانت أضعف بكثير من إيران قبل 12 يوم. يعني لا يجب أن ننسى هذه الحقائق. واليوم أيضا نرى تحركات الحوثي وبغية السيطرة، ربما نضيفها إلى مرحلة الدخول في مرحلة تفكيك جديدة أيضا لهذا المشروع. أيضا لا يجب أن ننسى شيء مهم، عفوا قبل أن ننتقل لهذا، بالارتكاز على النقطة التاريخية 7 أكتوبر نستطيع القياس ما الذي

0: تم إنجازه وذلك من خلال المقارنة في الفرق الموجود بين أين كنا وأين أصبحنا. أيضا لا يجب أن ننسى أمر مهم بأن قطب الرحى في مشروع الشرق الأوسط الجديد هي إسرائيل من خلال نظرتين أو من خلال هدفين، إما هذا وإما ذاك، إما جعل إسرائيل هي الدولة المسيطرة والقوية في الشرق الأوسط والمسيطرة على هذه المنطقة باعتبارها الديمقراطية الوحيدة وما إلى ذلك، أو كما على تزعم. الأقل
1: كما تزعم خلينا نكمله كما تزعم
2: عشان محدش يزعل
0: أو جعل إسرائيل كعنصر طبيعي في الشرق الأوسط ومتقبل ومقبول، وهذا أيضا له بعض الخطوات التي تم.
1: هي جدا مهمة يعني، وهذا السؤال مفتوح للجميع، لماذا كلما تحدثنا عن إعادة تشكيل هذا الشرق الأوسط نربط الموضوع بإسرائيل من جهة والمقاومة من جهة أخرى؟ هناك مشاريع أخرى، هناك تركيا من جهة، هناك مصالح، هناك دول اليوم مثل الخليج تغير كذلك، مش الخليج من 10 سنين هو الخليج اليوم بمشاريعه العسكرية التنموية الثقافية إلى آخره. لماذا نحصر الموضوع في ثنائيتين، ثنائية إسرائيل ومشروعها التوسعي في مقابل المقاومة ومشروعها كما تزعم إسرائيل أو كما تقول إسرائيل بأنها مهددة لأمن هذه المنطقة؟
2: بس خليني أنطلق من استشهادك بالمشروع التركي.
1: أي.
2: بشكل أو بآخر تركيا في يوم ما كان لديها تصورها أو لدورها في شرق أو في شرق أوسطي جديد،
1: صحيح،
2: اللي هو اللي قلنا قبل شوي في مشروع 2011 استوعبت ودخلت مثل ما أشار الزملاء،
3: تكيفت،
2: وجدت أن الشرق الأوسط القوة الناف الكبرى في الشرق الأوسط بدأت تعيد تشكيل ذاتها واستثمار مكان من القوة لديها، فأدركت أن الذي سيكتب رواية الشرق الأوسط الجديد هم القوة الفاعلة في دول الشرق الأوسط.
1: غيرت قناعاتها أستاذ أو غيرت مشروعها لأنه يمكن القول البعض مثلا سيحاول أن يحاجج حضرتك بالقول بأنه قد تكون تركيا مستمرة دائما في نفس هذه القناعة ولكن غيرت استراتيجيتها. اليوم تركيا حسنت علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وحاضرة بسوريا بشكل أكبر، وبالتالي هي تبني شيء معين لكن دون البوح بذلك.
3: والأحلام التاريخية لا تسقط فجأة،
2: بالتأكيد
3: تتكيف معه،
2: إنما تتم ما يمكن وصفه بإعادة كتابة السيناريوهات.
3: بالضبط،
2: استيعاب الراهن، استوعبت أن الدخول للشرق الأوسط يجب أن يكون من خلال القوى الكبرى والفاعلة في الشرق الأوسط ودخولهم في اتفاق مكة، العلاقات الإيجابية مع دول المنطقة، كل هذا يشير إلى أنه في تحول في الاستراتيجية، قد يكون مؤقت قد يكون مستمر، لا دائم ولا مستمر في السياسة مثل ما هو معلوم. هذه واحدة من النماذج اللي تخلينا نذهب ل متى سيجد الفاعلون في الشرق الأوسط أن الرواية ستكتب من هنا وأن عليهم أن يلتحقوا بالدول الكبرى الفاعلة الأساسية في المنطقة لأنها هي التي ستكتب مستقبل الشرق الأوسط بما يلائم مصالحها ودورها وجغرافيتها التي تمثل هذه المنطقة. عندنا تحدي كبير يتمثل في إسرائيل وعندنا تحدي آخر يتمثل في النظام الإيراني. بالتأكيد لدينا دولة احتلال ولدينا نظام أو كيان خارج التاريخ، النموذج الوحيد للنظام الثيوقراطي اللي مشروعه كله يقع خارج الحدود، يقع خارج فكرة الدولة الوطنية اللي تحاول كل دول الاستقرار في المنطقة أن تعمل على تنميتها وحمايتها ودعمها في سوريا ودعمها في اليمن وغير ذلك.
1: لكن لماذا تقول أستاذ يحيى بأنه حان الوقت لكي تتحرك الدول الفاعلة؟ أين كانت هذه الدول الفاعلة؟ خلينا شوية
2: هي تتحرك،
1: خلينا نجلد الدول الأطراف يعني نجلد الذات وحاول أن أفهم منكم. طب نحن مش أول أزمة هذه نمر بها في المنطقة، لماذا علينا أن نفكر وأن نبرمج وأن كده؟
2: أنا أتصور أنه لم يحدث أن كانت المنطقة بهذه القوة نظرا لقوة ما يمكن وصفه بمحور الاستقرار في المنطقة. يعني خذي مثال السعودية الآن، والسعودية مثلا قبل
0: 15 سنة
2: مثلا قبل 2014 مثلا، اليوم أنت

0: تتحدثي على قيادات جديدة في المنطقة، على إعادة استثمار لكل المكونات الداخلية، استيعاب مفهوم القوة، بناء التحالفات، الدخول مع العالم بصفتنا شركاء وليس
1: استغلال مكامن القوة أيضا بعض أن تفهم. يعني السعودية، أنا السعودية التي نراها اليوم أيضا، إذا نأخذ نقطة قياس تاريخية ونقيس عليها أين كانت السعودية وأين أصبحت، هذه قوة جديدة أيضا تساهم في تشكيل الشرق الأوسط. لكن سؤالك الجيد، لماذا الكلام دائما عن إسرائيل؟ لأن أساس المشروع وأساس طرح فكرة الشرق الأوسط الجديد كان قائم على إسرائيل، كان قائم على إدماج إسرائيل إما من خلال جعلها الأقوى أو من خلال جعلها طبيعية في المنطقة. لكن هذا الأمر لا يأتي بلا تحديات. هناك التحدي التركي الآن ظهر، هناك التحدي السعودي أيضا، أعتقد أن الإسرائيليين لم يكونوا أو لم يحسبوا كثيرا هذا الحساب. الآن
2: توجد مكة
1: هذا
2: إلى آخره تشير إلى هذا، يعني الاتفاقية مكة
1: ليس فقط اتفاقية مكة، يعني السعودية أصبحت فاعل قوي في في في الخارطة الجيوسياسية في المنطقة.
3: خليني أضيف نقطة هنا بس فيما يتعلق، أنا أتفق مع فكرة التغيرات الذاتية الحادثة في المنطقة، ولكن هناك تغير آخر رئيسي وأساسي حاضر بعد 7 أكتوبر وبعد حرب إيران. النيران لمست الذيول، النيران لمست الملابس، النيران أصبح الجميع يحس بلهبها. الإحساس بالخطر هو الذي يدفع الإنسان لأن يتخذ خطوات جدية، تدافع جدية وتدافع عنه. وبالتالي بالإضافة إلى التطورات الموجودة يظل العنصر الأهم هو ذلك الإحساس بالخطر. هناك لحظات شعرنا فيها في كل المنطقة بأن الخطر حقيقي، وأنا أتحدث عن 7 أكتوبر، أتحدث عن 28 فبراير. الخطر حقيقي وليس مزحة وليس أمر وسيمر. إسرائيل أصبحت تمتلك القدرة العبث في المنطقة بحرية كاملة. قد تكون خسرت كثيرا على المستوى الدبلوماسي والسياسي، هذا حقيقي. خسرت اتفاقيات كانت أن تكون مع دول عربية مختلفة، وهذا حقيقي. خسرت قدرة اندماج وفكرة الشرق الأوسط. صحيح. إسرائيل هي أصلا من ابتدع فكرة الشرق الأوسط الجديد ربطوها بإسرائيل ودخولها في المنطقة. فقدت كل ذلك وأصبحت أثبتت بأنها دولة قادرة على العبث في المنطقة أينما كان.
2: هو سأذهب إلى فاصل، جاء وقت الفاصل وبعده سأعود لك أستاذ عبد الله. لماذا؟ لأنك حددت منذ قليل تعريف إعادة التشكيل وقلت بأن الموضوع يتخطى الحدود ويتخطى التقسيمات ولا يجب أن نقف عند هذه السطحيات، وإنما هو إعادة لترتيب النفوذ. أنا سؤالي، إعادة ترتيب النفوذ هل يعتمد فقط على الأطراف المعنية بشكل مباشر الداخلة في أو المكونة لهذه الجغرافيا، أو أن هناك تحدي كبير كذلك في تعامل أو طريقة التعامل مع الدول الكبرى؟ عن روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، عن حسابات سياسية وحسابات اقتصادية وحسابات عسكرية. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أحييكم مشاهدينا. شرق أوسط جديد، نحاول أن نفهم هذه العبارة والتحديات كذلك، وبدأنا في مناقشة هذا الموضوع ودار نقاش حتى فترة الفاصل حول ربط هذه العبارة أو هذا المنطق مع مجموعة من الفترات التاريخية، وأعتقد بأن هناك قراءات مختلفة فيما يتعلق ربط الموضوع بإقامة إسرائيل. هذا تعتقد بأنه لا؟
1: مش في الحديث ذكرت بداية السؤال حول الموضوع، لماذا الشرق الأوسط الجديد مرتبط بإسرائيل، أو حتى الشرق الأوسط يعني هو مرتبط بإسرائيل؟ أنا أحب أرجع لجذور المصطلح. الكثير من الناس يظنون أن مصطلح الشرق الأوسط مصطلح الشرق الأوسط قبل الجديد سك لأول مرة من أجل إسرائيل، ومن أجل أن تكون إسرائيل جزء من المنطقة، فلذلك أطلق عليها الشرق الأوسط. الحقيقة إحنا لما نتكلم على إعادة تشكيل الشرق الأوسط تظن أنه يعني مفهوم مصمت أو وضع بهذا الشكل، الحقيقة لا. مصطلح الشرق الأوسط كبدايات استخدام لهذا المصطلح بدأ قبل أن تنشأ وتتأسس دولة إسرائيل، بدأ تقريبا في عام 1900 ميلادي،
0: هذا واضح،
1: بداية القرن العشرين.
0: والجديد إمتى نضاف له؟
1: هذا الشرق الأوسط، بأشرح كيف. الشرق الأوسط المصطلح بدأ لإشارة لمصالح النفوذ البريطاني في الخليج وإيران والممرات الهندية. لاحظ الشرق الأوسط كمصطلح أساسي بدأ كإشارة للمصالح البريطانية ما بين الخليج وإيران والممرات إلى الهند، فلذلك لاحقا توسع المصطلح وصار يطلق على يعني فلسطين. في البداية ما كانت موجودة في مصطلح الشرق الأوسط، ولم تكن ضمن مصطلح الشرق الأوسط، كانت ضمن مصطلح يسمى الشرق الأدنى في الأدبيات الغربية أو الفكر الغربي، يسمى الشرق الأدنى اللي هو تطلق على بلاد.
0: لحد اليوم هناك بعض الكتابات تعتبر بأن فلسطين
2: الشرق الأوسط الجديد. يعني ذكرني الآن الصديق دكتور محمد الرميحي بأن الشرق الأوسط
0: تحية له، تبعنا تحية له،
2: هو متابع
0: تحية له.
2: الشرق الأوسط الجديد بدأ في الحقيقة بعد نهاية الحرب الباردة وحرب الخليج الأولى، وذلك في الكتاب الشهير الذي كتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أو الأسبق شمعون بيريز، واسمه الشرق الأوسط الجديد. إذن حتى فكرة جدة الشرق الأوسط هي مرتبطة في الذهن بالتفكير والرغبة الإسرائيلية، مدعومة بالرغبة الغربية في أن تكون جزء من الشرق الأوسط، في أن تندمج في الشرق الأوسط. لذلك دائما إعادة تركيب الشرق الأوسط هو هدف غربي في الأساس، هدف إسرائيلي متبنى غربيا من أجل دمج إسرائيل في المنطقة.
0: هل تغيرت هذه النظرة اليوم؟
2: ما زالت النظرة موجودة، ولكن تغيرت العوامل المحيطة، أصبحت أكثر صعوبة، بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى دخلت في الموضوع. تكلم على إيران وحلولها بجزء أصيل من الشرق الأوسط وتركيا.
1: تفضل. مصطلح موضوع الشرق الأوسط جديد، المفروض ما نتخوف من هذا المصطلح، هو التخوف لأنه أتى من إسرائيل وأمريكا ونحو ذلك. بالعكس، نحن نطمح إلى شرق أوسط جديد، نتمنى أن نرى شرق أوسط جديد مزدهر متصالح، الدول فيه مستقرة، الطوائف والأقليات والجماعات تعيش بأمن وأمان.
3: اللي كنت بقوله أنا في بداية المداخلة الأولى، يجب أن يكون الشرق الأوسط الجديد هو مشروع الشرق الأوسط.
0: أي
3: نعم، يجب أن يكون مشروعنا الفعلي هو شرق أوسط.
0: وهذا السؤال الرئيسي لهذا الجزء.
4: التخوف يأتي من أين أستاذي؟ التخوف يأتي من وجود إسرائيل في الموضوع، يعني كما طرح الأستاذ عبد اللطيف قبل قليل بأن
3: ومن وجود
4: إسرائيل
3: إيران أيضا في المنطقة.
4: صحيح، إسرائيل
3: هو فقط.
4: إذا تسمح لي بس دقيقة أعلق على الأستاذ عبد اللطيف. الأستاذ عبد اللطيف أشار إلى نقطة جدا مهمة، أن إسرائيل الآن تعبث بالمنطقة ولا تولي بالا لأي اتفاقيات ولا لوضعها الدبلوماسي. لماذا؟ لأن يعني كما ذكر سابقا هناك أحد هدفين، الهدف الأول جعل إسرائيل هي الأقوى في المنطقة أو إدماج إسرائيل بشكل طبيعي. إسرائيل تعمل على الهدف الأول، تريد أن تكون هي الأقوى في المنطقة
2: فتفرض دمجها.
4: صحيح،
2: ولا
4: تريد أن تندمج باعتبارها الأقوى، ولذلك هي تمارس العبث الآن، تهاجم إيران، تهاجم لبنان، تهاجم غزة، تهاجم

0: لها وجود في سوريا، ورأينا الرسالة التي أرسلتها إلى تركيا في.
1: ولكن أنا اللي أستغرب قليلا، أليس هناك مبالغة في إعطاء كل هذه القوة لإسرائيل؟
2: أنا أتصور أنه غير ممكن. إيران لن تستطيع أن تكون هي القوة الأولى في المنطقة.
0: صحيح.
2: أولا الجغرافيا لاعب، التاريخ لاعب، يعني لو فيه.
0: أتكلم عن إيران أو إسرائيل؟
2: أتكلم عن إسرائيل.
0: يعني
2: إسرائيل تحتاج اندماج ثقافي أولا في المنطقة.
0: صحيح.
2: ترى احنا يعني نعرف فنون وأغاني وآداب من كل العالم، بس ما نعرف شيء عن إسرائيل مثلا. وهذا يعني دليل على مشكلة في الذهن الإسرائيلي.
3: لا نرغب.
2: إذا أردت أن تندمج، اندمج ثقافيا. الناس لا مشكلة لها مع الناس البسطاء اللي مثلها اللي.
4: بالتالي هل ترى لإسرائيل يعني تواجد هل ترى لإسرائيل تواجد في الشرق الأوسط الجديد؟
2: بالتأكيد لا. أي
3: قدرا موجود.
2: شوف، سيكون اللي أتصوره أو ما يجب أنه يتم العمل عليه القبول بإسرائيل في الشرق الأوسط وفق المبادرة السعودية للسلام اللي أصبحت المبادرة
1: اللي أصبحت
2: المبادرة العربية، حل الدولتين. هذا هو التموضع الفعلي الذي تراه المنطقة للشكل المستقبلي لإسرائيل في الشرق الأوسط الجديد. الجانب الثاني ويمكن هذا اللي مخلي الشرق الأوسط بهذا الحضور لدى يعني بس في إشارة يسيرة. الآن التعامل مع الشرق الأوسط وفق منطقين، وفق منطق المصالح وفق منطق الأطماع. الصين ماذا لديها في المنطقة؟ لديها مصالح. الروس مصالح، الأتراك أصبحت مصالح. التحدي الكبير في مثلا النظام الإيراني أن ما لديه في المنطقة ليس مصالح، لديه أطماع. صح. لديه مشروع توسعي، لديه مشروع ايديولوجي. بالتأكيد أن التحولات والضربات الأخيرة التي مر بها ستؤثر في الأداء الخارجي لهذا المشروع. ومثل ما ذكروا الزملاء، رأينا كيف أنه كثير من الميليشيات والأذرع الخارجية تم القضاء عليها. التحدي الآن التحدي هو في استمرار استيعاب دول المنطقة، خاصة دول الاستقرار، أن الشرق الأوسط الجديد يجب أن يكون مشروعها هي.
1: أنا سؤالي كيف؟ أنا سؤالي هذا كيف بمعنى ما هي التحديات حتى تكون هناك معادلة يستقيم فيها الوضع بين مصالح الأطراف داخل الشرق الأوسط
2: والشركاء
1: الذين تربطهم علاقات تاريخية مع دول الشرق الأوسط في النهاية.
4: هناك نقطة أساسية خاصة بدول الشرق الأوسط في البداية، الدول العربية في داخل الشرق الأوسط، أن على الدول العربية مرة أخرى سأستخدم تعبير إيجاد قواعد المشتركة، المساحات الاتفاق المشتركة. يجب أن نخرج في البداية من ذلك التقسيم القاسي والحاد في بعض الأحيان بين تلك الدولة وأخرى. يجب التجاوز في مرحلة أو أخرى عن تلك الخلافات التي يمكن تؤدي إلى حالة إضعاف للأطراف المختلفة. دعونا نتحدث كما يقول التعبير الإنجليزي الشهير، الفيل في الغرفة. فدعونا نتحدث عنه. هناك خلافات عربية ينبغي تجاوزها، وينبغي البحث عن أسلوب لتجاوزها.
1: ولن يكون هذا، هل يجب تجاوزها أو يجب إدارتها ويمكن الإبقاء عليها باحترام كل الأطراف لبعضها البعض؟
4: هتكلم على القواعد المشتركة. إيجاد مساحات مشتركة للاتفاق. يعني لا يجوز أن يكون هناك حديث عن تحالفات عربية أو تشكيل كيانات حتى مع دول أخرى وتكون أطراف أساسية موجودة. لكن تاريخيا كان هناك الحديث عن محور اعتدال وفيه دول بعينها، تحدث عن السعودية، الإمارات، مصر، الأردن. هذا كان خط عريض موجود النهاردة. هذا الخط اللي يجب أن نعترف أن هناك إشكالية فيه، وبالتالي يجب البحث عن طريقة لإدارة الخلافات وإدارة العلاقات والبحث عن قواعد الاتفاق المشترك. لا يجوز أن يكون هناك خلافات اليوم بين السعودية والإمارات. لا يجوز أن يكون هناك تساؤلات عن مصر لماذا ليست موجودة.
1: هو هذا على فكرة هذا موضوع بلغ الحساسية، وحاولنا حتى أنه نطرحه في ساعات أخرى من ساعة حوار. هل الأنسب هو يعني
4: التوافق التام أو التواجد على قواعد اشتراك الاتفاق؟ هذه هي النقطة.
1: يكون هناك توافق تام على كل الملفات،
4: ينبغي أن نتفق على ذلك.
2: المشترك كل متفق عليه
1: بالضبط.
4: بالضبط.
0: يعني الأستاذ يحيى لما قال مثلا أننا يجب أن نشكل شرق أوسطنا
1: بأنفسنا.
0: وهنا السؤال للأستاذ، هل

0: ذلك يعني مشمول بإسرائيل باعتبارها موجودة في الشرق الأوسط
1: في المنطقة
0: إنما موجودة
2: وفق حل الدولتين
0: أيوة
2: وإيران فيه بالمناسبة
0: وإيران أيضاً
1: العراق أيضاً واليمن أيضاً إنما وفق
0: لكن لكن
3: يحترم المنطقة
0: أليس هذا التشكيل يعتمد أولاً وأخيراً على قوة المشكلون بمعنى أن الكل سيساهم في تشكيل الشرق الأوسط الجديد بمدى قوته وقدرته على التأثير سواء القرى الجيوسياسية أو العسكرية أو الاقتصادية فبالتالي ما نراه اليوم من خارطة هو ما سينعكس نهائيا على شكل الشرق الأوسط الجديد وفي هذه الحالة نعود مرة أخرى إلى وجود إسرائيل باعتبارها
4: يعني الآن احنا هناك أزمات خلنا نقول موجودة هناك إشكاليات موجودة في الأخير هذه لازم أنا أكون أتعامل معها باعتبارها أمر واقع
0: صحيح
4: أما أغمض عيني وأتجاهلها وأحاول أن أقول أنا لا أريدها في هذا الأمر هي موجودة معك من
0: صحيح لذلك أستاذ عبد اللطيف تكلم عن الفيل في الغرفة لا يجب تجاهله
1: الفيل في الغرفة وأيضا الثعبان في الغرفة
0: صحيح
1: إحنا لدينا تحديين المنطقة لديها هذه الأزمتين إسرائيل ونظام الإيراني.
3: أنا لدي أزمة ثالثة الحقيقة.
1: في الوقت.
3: اللي هي لا لا لا الوقت هو قريب ينتهي. ولكن الأزمة الثالثة هي كذلك مصالح الدول الكبرى لا نعتبرها خصوم ولكن البعض يطرح يعني السؤال إلى أي مدى الدول المعنية يمكن أن تعيد تشكيل
1: معها إذا هي مصالح وليست أطماع.
3: يمكن إعادة التشكيل بالأطراف بأطراف الشرق الأوسط بمنأى عن مصالح الدول الكبرى.
1: لا أبدا هذه المصالح. إذا تم التعامل معها كمصالح تحت سيادتنا هذا في صالحنا نحن
0: هذا أعتقد
1: بالعكس هذا إذا سمح يبرز قوتنا هذا عشان ما تجيبين مرة ثانية هذا بالعكس مثل اللي أنت ذكرته في البداية يشير يعني الدخول العالم معنا في هذه المصالح وفق إدارتنا نحن هذا يعكس قوتنا نحن في العالم نحن مصدر الطاقة في العالم نحن الذين نربط قارات العالم الممرات الاقتصاد
4: بس أضيف نقطة
3: خليني نسمع أستاذ عبد الله
4: بعد العلاقات مع القوى العظمى هذه القوى العظمى أنت إذا فتحت المجال لها وتراخيت معها هي ستقدم مصالحها وأطماعها ربما لكن الآن هناك توجه استراتيجي في دول العالم العربي وفي دول الخليج أيضا تحديدا منذ سنوات يعني أكثر من عقد وعقدين هي تنويع الشركاء الموجودين في الشرق الأوسط بمعنى مسألة القطب الواحد أو القوة الواحدة هي الإشكالية لكن أنا أكون عندي شركاء ومصالح متنوعين لدي شراكات مع أمريكا مع الصين مع روسيا مع دول أوروبا مع دول متعددة إذن التوازن يعني أنا هذه القوة موجودة أنا لا أستطيع أن أجابهها ولا أستطيع أن أواجهها ولست ولا أريد أن أنعزل عنها
3: طبعاً.
4: أنا أستفيد من العلاقات مع القوى العظمى
3: طبعاً.
4: من التعليم والتقنية والصناعة والاختراعات لكن أحاول أن أوازن هذه المصالح حتى لا ترجح كفة
5: ولكي تخلق هذا التوازن ينبغي أن يكون لديك مشروعك الخاص والواضح أن تمتلك مشروعك هذا هو الحامي الوحيد حتى لا تكون جزء من المشروع الآخر
1: خاصة
5: فتمتلك مشروعك أنت ولا تكون جزء
3: هو أستاذ عبد اللطيف باختصار المشروع يبنى يعني الظروف هي التي تبنيه أو المشروع يكون منفصل
5: ليس منفصل
3: بمعنى أنه المشروع خطوة خطوة يبنى في الشرق الأوسط أو لا هناك مشروع يجب نحن أن تكون هناك ظروف أن نحضر الظروف الملائمة لإنجاحك.
5: الأطراف عليها أن تمتلك الفهم الرغبة القدرة على إيجاد هذا وأن تكون جزء
0: لذلك
5: أن تمتلك ما لا تمتلك مشروعك حتى لا تكون جزء من مشروع الآخر
0: لذلك سيكون شكل الشرق الأوسط الجديد هو انعكاس واقعي وحقيقي لشكل التوازنات السياسية وتوازنات القوى في المنطقة يعني نستطيع أن نقول نريد شرق أوسط بهذه الطريقة 1-2-3 لكن هل نحن قادرون على تحقيقه نحن سنكون قادرين على تحقيق ما نحن قادرين واقعيا على تحقيقه وليس ما نحن بتحقيقه اليوم الشرق الأوسط هناك القوى تتغير فيه يعني تكلم الأستاذ يحيى عن ظهور المملكة العربية السعودية والفرق الذي كانت عليه والذي هي عليه اليوم هذا سيؤثر
3: بقت لنا دقيقة أنهيها معك وهذا هذه هدية البدايات
1: لا هو إذا يعني هذا الكلام مهم جدا خاصة في ظل وجود المقومات الكبرى في الشرق الأوسط وكلنا نتذكر الجملة الشهيرة لسمو ولي العهد لما قال أنه الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة لأنه أنت تمتلك كل المقومات بدءا من الإنسان والجيل الجديد والجغرافيا والطاقة وانتهاءا

0: إيعاب العالم لدورك ومحوريتك وجغرافيتك.
1: لكن لا يمكن إنكار بأن الظروف صعبة.
0: بالتأكيد. لكن.
1: والتحديات صعبة.
0: لكن أنا أتصور. إحنا جربنا نسخ من مشاريع الشرق الأوسط الجديد بأيدي خارجية في المنطقة وكلنا
1: فشلت
0: وانتهت بدمار وانتهت بدءاً من يعني خليني
2: مشاريع خارجية
0: من 2003 كل المشاريع الخارجية
2: والربيع العربي
0: والديمقراطية القادمة على ظهر دبة أنه كل هذا وبالتجربة أتصور أنا أنه هناك قوى في الغرب تدرك أن ذلك النموذج التدخل لم يعد سائغا ولا يمكن تكراره مرة ثانية. لذلك الشرق الأوسط الجديد سيكون مشروع الشرق
1: هو موضوع
0: مشروعنا
1: مشروع
0: بلدان الشرق
2: يعني أتمنى
1: هو موضوع سيبقى للمتابعة دائما. السلام عليكم.
2: شكرا.

0: فيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: حيث الثوالي تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
8: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
9: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: لحظة فارقة، خط فاصل
11: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
10: بين الانتظار والانطلاق،
11: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
12: خلاصة يوم قد انتهى.

0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
2: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
3: لدينا حق في هذه المنطقة.
2: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
3: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
2: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
3: هذا يعني نوع من دعاية.
2: هذا الأمر
3: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
2: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مان تو مان لكل مدرب طريقة ولكل لاعب قرار ولكل شخص رأي في كل ما يثار الكثير من الجدل والعديد من الأخبار مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

من قلب الأحداث حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لنفهم ما يدور. في الشارع السياسي نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة، أزمات مستمرة، تحالفات تتبدل، وقرارات تغير الموازين. مع نخبة من المحللين والخبراء نضع أبرز الملفات على طاولة النقاش، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. طهران ترفع سقف التحدي، حرب إيران وأمريكا إلى مواجهة مفتوحة. الملف النووي الإيراني أمام مجلس الأمن، هل دخلت المواجهة مرحلة لا عودة؟ الحوثيون نحو باب المندب والقوات الحكومية تفتح جبهات مضادة.

0: بكم. من طهران إلى واشنطن تتسع فجوة التصعيد في الحرب الأمريكية الإيرانية مع دخول المواجهات شهرها السابع، وسط مؤشرات على أن الحرب قد تكون أبعد من مجرد جولة عسكرية عابرة. قائد ما يسمى فيلق محمد في الحرس الثوري في طهران العميد حسن زاده لوح بعمليات هجومية سريعة، وقال إن القوات الإيرانية مستعدة للتحرك سريعاً إلى أي نقطة داخل البلاد، وإن هذا النهج يحمل رسالة واضحة إلى من سماهم الأعداء. تزامن ذلك مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا انتصرت في الحرب مع إبقاء خيار توجيه ضربات جديدة لإيران والتشديد على ضرورة منعها من امتلاك سلاح نووي. وفيما وراء الكواليس تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فقد كشفت وول ستريت جورنال أن كبار مستشاري ترامب وبينهم نائبه جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو حذروه سراً من احتمال استمرار الحرب حتى نهاية ولايته رغم رغبته المعلنة في إنهائها سريعاً. ترامب كان قد صرح أمس بأن الحرب مع إيران ستنتهي فوراً بعد الانتخابات النصفية، وخلال تصريحات صحفية جدد التأكيد على أن إيران تريد الحصول على السلاح النووي.
1: العالم كله سيواجه مشكلة كبيرة إذا حصلت إيران على سلاح نووي. أعتقد أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية.
0: وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية توجهت الكثير من الضربات لإيران مؤخراً.
1: حسناً، نحن نشن الهجمات، لقد دمرنا 9 من سفنهم. أقول إننا نقف وراء الهجمات. نعم، وسترون، سترون المزيد. لقد دمرنا حوالي 9 ناقلات نفط تابعة لهم، العديد منها غرق.
0: وفي حرب يعلن فيها كل طرف أنه انتصر، يبقى السؤال الأخطر: من يمتلك القدرة على الصمود عندما تتحول المواجهة من معركة عسكرية إلى اختبار طويل للاقتصاد والإرادة السياسية؟ من واشنطن نرحب بضيفنا المحلل السياسي طارق الشامي، ومن بيروت المختص في الأمن القومي والاستراتيجية العميد يعرب صخر. أهلا بكم ضيفي الكريمين. عميد يعرب، اليوم بعض الصحف نقلت عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين آخرين من الشرق الأوسط بداية أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض باستخدام مكونات مخزنة. إلى أين نبتعد أو نقترب من نهاية هذا التوتر وهذه الحالة من اللا حرب واللا سلم أو التوتر الإقليمي الأمني المستمر منذ أواخر فبراير الماضي؟
2: مساء الخير العزيز حسن والضيف الكريم والمشاهدين والمستمعين الكرام. إيران تحت الضغط، إيران مرتكز القوة الأساسي والوحيد لديها هو الصواريخ والمسيرات، وهذا ما خبرناه وعرفناه طوال فترة حرب الأربعين يوم وحرب الأربعة عشر ليلة والضربات والجولات المتقطعة بين فترة وأخرى. نعم، إيران ما بين فترة وأخرى، بين كل هذه الفترات إيران تحاول أن تستعيد أو تعوض ما خسرته أو تعيد بناء ما تهدم أو تفتح الطرق عبر الصين، عبر الدول الجوار، عبر قزوين، عبر مناطق أخرى لإعادة التزود بالسلاح، حيث أن إيران، وقد تحدثنا سابقا أن هذا النظام بيفكر بعقلية ميليشياوية، يعني كل الجهد الإيراني وكل المقدرات الإيرانية هي في خدمة العسكري تاريا والتصنيع العسكري والوسائل العسكرية.
0: يعني هذا ربما ما تقوله عميد يعرب بالفعل يؤكد ما درج الرئيس الأمريكي على ترديده، وهو أن إيران لو امتلكت سلاحا نوويا لكانت بالفعل قد استخدمته.
2: لا شك في ذلك، لكن هذه هي النقطة الثانية أو المشكلة الثانية لأمريكا، والنقطة التي تحولها إيران إلى نقطة قوة لصالحها. هذا يعني عدم أو التردد الأمريكي وعدم الحسم الأمريكي معها. كان في الجولات السابقة تصل إلى نقطة

0: الحسم وتتوقف، ثم تتدرج وتتصاعد الأمور متدرجة. وكنا نحن كعسكريين ومحللين نراقب ونحلل ما هي الخطوة الثانية بناء على الخطوة الأولى، وإذ بنا يفاجئنا ترامب أنه يوقف كل شيء. إيران تلعب كذلك في هذا الغموض، لست أدري إذا كان بناء أو هدام، هذا الغموض الأمريكي والتردد الأمريكي وعدم الحسم وإطالة الموضوع وتفضيل أحيانا العمليات الحصار على العمليات العسكرية. ويبدو كأن الخيار العسكري لدى ترامب بالذات هو آخر الخيارات، وكأنه كاره لها، يعني هو يريد أن يحسم الأمور كأنه لعبة بلاي ستيشن. أنا لا أنتقد هنا، لكن هذا ما خبرناه وهذا ما راقبناه طوال الفترة حتى منذ حزيران 2025، وكانت الأمور شارية ومطرقت منتصف الليل وأنهى كل شيء وسرق النصر من إسرائيل، ثم جددها في 28 فبراير وأوقفها بعد 40 يوما، وكانت إيران تعاني وتنتظر الضربة القاضية ولم تسدد. فإذا نعم، إيران لا شك أنها تستغل كل ذلك، وهناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. نحن ركزنا على المفاصل الرئيسية التي تشكل مهربا لإيران. نعم، تستغل إيران هذا الشيء، وهناك تقارير من رويترز وليس فقط واشنطن بوست أو دبليو جي سي جي اس وول ستريت جورنال وغيرها من محطات ومواقع تقول ليس فقط أن إيران تعيد استنهاض ما تهدم، هي كذلك تستورد وقود الصواريخ والقطع المسيرات ووسائل الدفاع الجوي، ليس فقط من الصين بل كل مما تستطيع أن تصل إليها يدها.
1: هذا ما يعني هذا ما تفضلت به على الصعيد العسكري. أيضا على الصعيد السياسي، اليوم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يقول لن نسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران. أستاذ طارق، يعني بالتزامن مع مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت، بالوقت ذاته وول ستريت جورنال تنشر تقريرا تقول فيه أن هناك انشقاقا في الإدارة الأمريكية، وهناك مستشارين مقربين من الرئيس الأمريكي يحذرونه من إطالة أمد هذه الحرب حتى نهاية فترته الرئاسية الحالية. من الذي يسرب مثل هذه الأخبار، وما الذي تريده وول ستريت جورنال عندما تنشر مثل هذه المعلومات، ونحن نعلم أنه على الأقل الإدارة الأمريكية أو رؤوس الإدارة الأمريكية بما في ذلك وزير الخارجية نائب الرئيس الأمريكي وزير الحرب تقريبا كلهم على صفحة واحدة فيما يتعلق بالحرب ضد إيران؟
2: تحية لك أولا أستاذ حسن والضيف الكريم والجمهور. يعني بالنسبة للموقف الروسي، هو يتعلق بآلية سناب باك أو إعادة العقوبات مرة أخرى من خلال مجلس الأمن، وكانت هناك جلسة إحاطة اليوم في مجلس الأمن، ولكن بالتأكيد عرضت روسيا والصين إمكانية تطبيق تلك العقوبات، لأن هناك مصلحة استراتيجية بالنسبة لكل من الصين وروسيا في إطالة أمد هذه الحرب بين الولايات المتحدة.
1: يعني هل أخطأنا أستاذ طارق، هل أخطأنا قراءة الموقف الروسي والصيني من ناحية استراتيجية منذ بداية هذه الأزمة؟ كنا نظن أن الصين متضررة وستدخل بممارسة شيء من الضغط على إيران.
2: هي تضررت بالفعل، ولكن ليس الضرر الذي يحول دون أن تحقق مكاسب استراتيجية بعيدة الأمد. في النهاية الصراع الأساسي هنا هو بين القطبين الرئيسيين في العالم، الولايات المتحدة والصين. أما روسيا فأهدافها تتعلق بحرب أوكرانيا، وهي ترى أن الرئيس ترامب الذي وعد الرئيس بوتين أكثر من مرة بأنه سيتدخل لوقف هذه الحرب لم يستطع أن يمارس ذلك النفوذ، واستمرت الحرب، بل أن الروس يعني يشعرون بالإرهاق وبالأضرار المتزايدة بسبب التسليح المتقدم الذي حصلت عليه أوكرانيا وكثير منه أمريكي، وبالتالي هم يرون أن إرهاق الولايات المتحدة وإضعافها من خلال تزويد إيران بمزيد من الأسلحة الأكثر تطورا يعني الأمور المتعلقة بعملية كشف المواقع وتسهيلات أخرى، هذا كله من شأنه أن يعزز موقف إيران ويساعدها على الصمود أمام الولايات المتحدة. وكذلك تفعل الصين الشيء نفسه، وليس فقط في المجال العسكري وإنما في المجال الاقتصادي أيضا. هذا من ناحية.

0: من ناحية أخرى فإن ما سربته يعني وول ستريت جورنال في الحقيقة هو تسريب، لكن تسانده أيضا تصريحات كريس رايت حينما وزير الطاقة الأمريكي، حينما تحدث بنفس المنطق أيضا مع قناة سي بي اس يوم الأحد الماضي، وقال أنه ربما لن تحل هذه القضية إلا بعد انتهاء ولاية دونالد ترامب ويكون هناك رئيس آخر. يعني هذا ليس بجديد أعتقد ما نشرته وول ستريت جورنال، وإنما هي وسعت نطاق النقاش بأنه شمل أيضا فانس وروبيو وغيرهما، ثم أنهما لم ينكرا ذلك حتى الآن، لم يقولا أنهما لم يفعلا ذلك، وهذا ربما يؤكد أن هناك ربما انقسام داخل الإدارة الأمريكية أو إدراك للواقع السياسي الحاصل الآن، وهو دعم روسيا والصين منقطع النظير لإيران واستمرار هذه الحرب من دون حل واضح، لأنه لا يريد الإيرانيون حتى الآن تقديم تنازلات، هم يوسعون نطاق الحرب إلى يعني البحر العرب وخليج عمان
1: ويرون أنهم
0: نعم والبحر الأحمر بالتأكيد، وبالتالي هناك يعني أشياء كثيرة تتطور بشكل ربما لا يتناسب مع ما يصرح به دونالد ترامب بأن الحرب سوف تنتهي فور انتهاء الانتخابات. ربما هو يشير هنا إلى أنه سيكون حرا وطليقا من دون ضغوط انتخابية بعد الانتخابات، وبالتالي يمكن له أن يشن حربا واسعة النطاق مرة أخرى على إيران، وربما يستهدف منشأة جبل الفأس أو بيج أكس التي يعتقد بأنها ربما تحتوي على أنشطة مشبوهة فيما يتعلق بالبرنامج.
1: سنأتي إليه بعد قليل هذا الموضوع. عميد يعرب، إيران التي تنزف اقتصاديا وتنزف سياسيا وتنزف من كل الجهات تقريبا بما في ذلك عسكريا، إلى أي مدى تستطيع أن تصمد؟ إلى أي وقت؟ كم من الوقت يمكن أن تصمد أكثر؟
2: أنا قلت سابقا وأعود وأقول وأكرر وأشدد أن هذا النظام تكسر إيران كلها ويسحق الشعب الإيراني ويجوع ويتم الحصار الشديد، وهو حصار شديد الوطأة فعلا، وهو خنق اقتصادي بمعنى الكلمة فعلا كذلك، هذا يتأثر به الشعب الإيراني ولا يتأثر به الطغمة الحاكمة في إيران التي كدست المليارات والتي تتصل بطرق كثيرة لكي تبقى على قيد الحياة. يعني يستطيع هذا النظام أن يصمد لأن كل المقدرات الإيرانية مجيشة لخدمته ولخدمة أهدافه العسكرية، ولا حلول وسط لديه، وهو ذاهب حتى النهاية في المجابهة. ولذلك أنا قلت كذلك أنه مهما اشتد هذا الحصار ومهما كان ناجحا وخانقا وفعالا، نهاية الأمر لا يحسم الأمر مع إيران إلا بالحسم العسكري. هذا الشيء الذي لا تزال أمريكا حتى الآن لا تدركه، وهذا الشيء الذي يعني هنا أدخل إلى متاهتين إذا جاز التعبير. عندما قيل أن ترامب المستشارين حوله يقولون له أن الحرب مع إيران مستمرة حتى نهاية ولايته، يعني هو تفسير للقول أنك إذا استمريت على هذا المنوال في التعامل عسكريا مع إيران فهي سوف تطول حتى نهاية الولاية، يعني عدم الحسم البت، إما أن تحسم عسكريا كما يجب وهذا حديث آخر نستطيع أن نفصل فيه، أو أن تحيي اتفاقا ما مع إيران، أو تبقى على هذا الخنق والحصار الاقتصادي. لكن إذا بقي التعامل عسكريا مع إيران بهذه الطريقة التي شرحناها فهذا سيمتد حتى آخر الولاية وحتى إلى الرئيس القادم كذلك. أما عندما يقول ترامب أنه بعد انتهاء الانتخابات مباشرة سوف تنتهي الحرب مع إيران، هو ربما يقصد أنه سوف ينهي الحرب مع إيران، يصل إلى نقطة ما، يضرب جبل الفأس أو يحدث إنجازا عسكريا ما، ولا أجد أمامي إلا إما تحرير مضيق هرمز أو ضرب القدرات النووية في جبل الفأس، في نطنز، في فوردو، في أصفهان، في يزد، في مناطق كثيرة يمكن أن تتواجد بها، ولا أحد يعلم أين هي القدرات النووية مركزة حتى الآن. طيب. إلا الوسائل الاستخبارية، إلا إذا كان لدى ترامب وسائل استخبارية يريد أن يفاجئ بها في نهاية الشهر بعد الانتهاء.

0: الانتخابات. نعم
1: أستاذ طارق، إلى أي مدى أصبحت الانتخابات النصفية عاملا مؤثرا إلى حد كبير، يعني لنقل في قرارات الرئيس الأمريكي في كل ما يرتبط بالحرب على إيران؟
0: لا، هي مؤثرة بشكل كبير لدرجة أنه يعني تصريحاته تعبر عن ذلك بوضوح. يعني هو اتهم إيران بالتدخل في الانتخابات من خلال عمليات التصعيد الأخيرة والتي أدت إلى رفع زيادة البنزين في مضخات البنزين الأمريكية إلى يعني 4.15 أو 17 سنتا، وهي في تصاعد لأن سعر البرميل النفط بلغ أكثر من 100 دولار، وهذا يعني سقف قياسي مهم جدا. وبالنسبة للولايات، بالنسبة للولايات المتحدة، يعني هذا سقف يعني يشكل خطورة.
1: صحيح، يعني اليوم قبل ساعات وصل بالفعل خام برنت إلى 106 دولارات للبرميل. لكن خليني أسألك أستاذ طارق، ما الذي كان يتوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما دخل هذه الحرب؟ كيف كان يتوقع أن ترد إيران أو تتعامل إيران أو هذا النظام الذي خبرته المنطقة منذ 47 عاما؟ ما الذي كان يتوقع من إيران؟ ألا تتدخل مثلا في الانتخابات، ألا تحاول تحريض الناخبين الأمريكيين، ألا تحاول التأثير على أسواق النفط وأسواق الاقتصاد العالمية؟
0: يعني أنا أعتقد أنه دونالد ترامب خضع لتأثير كبير من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو الذي يعني دفعه دفعا إلى القيام بهذه العملية مثل ما فعل من قبل، ودفع الرئيس جورج دبليو بوش إلى غزو العراق، وكانت تلك كارثة وتلك كارثة أخرى.
1: لكن هو يصر دائما، هو يصر دائما على أنه هو صاحب الكلمة العليا وليس نتنياهو. وسئل عن هذا أكثر من مرة وبشكل مباشر قال أنا من يقود هذه العملية وليس نتنياهو، وعندما أقرر ضرب إيران لا أنتظر موافقة نتنياهو.
0: صحيح، ولكن الشاهد هو أنه خضع لهذا الضغط الواضح، أو على الأقل اقتنع به. يعني دعنا لا نقول أنه خضع، ولكن اقتنع بالتقارير الإسرائيلية التي يعني جعلت الأمر يبدو وكأنها ستكون نزهة سهلة. وهو قال في تصريحاته الأولى في بداية الحرب أنها لن تستمر سوى 4 أو 6 أسابيع، وأن النظام سوف يسقط مباشرة بعد سقوط قياداته الواحدة تلو الأخرى. لكن المخابرات الأمريكية كانت قد أعطت تقارير كافية للرئيس الأمريكي، وهو كالعادة لا يصدق تقارير استخباراته مع الأسف الشديد. هي قالت له أن تلك مغامرة غير محسوبة، لا توجد ضمان على أن النظام سوف يتغير بسهولة. وبالتالي أعتقد أن ترامب أخطأ وهو الآن يدفع ثمن خطأه، لكن في النهاية هو سوف يحاول يعني محاولة إعادة الاتزان إلى سياق هذه الحرب من خلال استخدام الآلة العسكرية مرة أخرى، من دون أن يضطر إلى إسقاط النظام أو محاولة إنزال جنود على الأرض. سيكتفي بالضربات الجوية وبالضربات البحرية لكنها ستكون عنيفة وشديدة. وأعتقد أيضا أنه سيعمد إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية كلها، بالإضافة إلى جبل الفأس، لأن ذلك سيكسبه نوع من النصر المعنوي على الأقل أمام شعبه، وربما هو يستهدف ذلك حتى يعلن بعد ذلك أنه حقق أهدافه. وهو يقول دائما أن هدفه الرئيس هو تدمير البرنامج النووي الإيراني، فسيقول دمرناه كما فعل في المرة الأولى حينما قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل المنشآت النووية في الصيف الماضي في يونيو. ومع ذلك هو الآن يعود إلى استهداف هذه المواقع مرة أخرى، لكنه يريد أن يخرج من هذه المعضلة من خلال إعلانه أنه حقق أهدافه، وبالتالي لن تكون أمامه أهداف أخرى يحققها.
1: لكن على الأقل ربما يعني نتوافق جميعا على أن إيران في المجالين، مجال البرنامج النووي وفي مجال البرامج التسليحية والصواريخ الباليستية، عادت إلى الوراء عشرات السنين. ربما يعني أتوقع أنه نتفق على هذه النقطة.
0: في البرنامج النووي نعم، لا شك أنها تضررت كثيرا وأنها لن تكون قادرة على يعني إعادة وتنشيط برنامجها النووي بسرعة، سوف يستغرق الأمر فترة طويلة، إلا إذا رفعت الولايات المتحدة مراقبتها للمنشآت. يعني الأمر يحتاج دائما لمراقبة عن طريق الاستخبارات وعن طريق الأقمار الصناعية والوسائل الأخرى التجسسية المعروفة. لكن بالنسبة للصواريخ هناك تضارب في هذا الأمر. صحيح أنها تضررت كثيرا المنشآت الخاصة بصناعة الصواريخ، لكن المشكلة تتعلق مرة أخرى بأن الصين ما زالت تساعد

0: إيران وتقدم لها المساعدات وكذلك روسيا. لذلك أعتقد أنه يعني الخطر الإيراني ضعف كثيرا، لكنه ما زال يشكل خطرا كما نلاحظ الآن في استهدافاته للسفن الموجودة في الخليج أو في مضيق هرمز.
1: وفي تطور يعيد الملف النووي الإيراني إلى واجهة الأزمة الدولية، تواجه طهران اليوم أقوى تصعيد دبلوماسي منذ نحو 20 عاما، بعدما قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. القرار حظي بتأييد 23 دولة مقابل رفض روسيا والصين والنيجر وامتناع 8 دول، وهو لا يعني تلقائيا فرض عقوبات جديدة، لكنه ينقل القضية من المسار الفني داخل الوكالة إلى المسار السياسي والأمني في الأمم المتحدة. وفي الخلفية تزداد أهمية جبل الفأس قرب نتنز، حيث تحدثت تقارير عن نشاط وتحصينات داخل منشآت تحت الأرض، فيما حذر ترامب من أي نشاط هناك، ولوح مثل ما ذكر الأستاذ طارق قبل قليل بإمكانية استهداف الموقع. أما طهران فترفض الإحالة وتصفها بالسياسية، وتقول إن صعوبة وصول المفتشين جاءت نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية العام الماضي. وفي ملف آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إطلاق إيران النيران على السفن الأمريكية سيكلفها خسارة المزيد من ناقلاتها النفطية.
2: عندما يطلقون النار على سفننا البحرية يدفعون الثمن بخسارة ناقلاتهم، إذ يخسرون الكثير من الناقلات. لم يصيبوا سفننا، لكنهم خسروا 5 ناقلات، وخسروا 5 ناقلات أخرى الليلة الماضية. تضررت 4 منها وغرقت 1، لذلك سيواصلون دفع الثمن مقابل ذلك، وفي الوقت نفسه سنواصل خنقهم اقتصاديا.
1: أجدد الترحيب بضيفي الكريمين. عميد يعرب، مثل ما تابعت معنا يعني جدل كبير ما زال يثيره هذا الموقع، موقع جبل الفأس، ما الذي يعنيه التركيز الأمريكي في هذه اللحظة في هذا التوقيت على هذه المنطقة القريبة من منشأة نتنز، وهل يمكن أن يصبح الموقع الهدف التالي لأي ضربة أمريكية محتملة؟
3: أولا، فيما خص القدرات النووية الإيرانية، هي حتى الآن مجهولة عن العالم منذ سنة حتى على الأقل، حيث لم تطأ أقدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران منذ سنة حتى الآن. هذا أولا. ثانيا، بطرقت منتصف الليل، لم تحسم الأمر، وكان الحديث، يبدو أن العالم بدأت تنسى، كان الحديث عن 400 كيلوغرام يورانيوم مخصب، لا أحد يعرف أين هي، في نطنز، في فوردو، في يزد، أو في هذا جبل فأس، أو تم نقلها إلى جبل فأس أو مناطق أخرى. فإذا عاد الحديث مرة ثانية إلى هذا الموضوع. أما كيفية التعامل مع هذا الموقع، فمن وجهة نظري العسكرية، هذا الموقع كما يقال أنه مكون غالبه من الجرانيت، وهو من يعني من الدرجة الثانية بعد الألماس في الصلابة، هذا فيزيائيا كما يقولون، لست أدري، لكن هذه الصلابة في هذا الجبل يعني GPU-57، القنابل الخارقة للتحصينات التي تلقيها B-1 B-2 أو B-52، تستطيع الخرق في هذا الجبل، لكنها لا تستطيع الوصول إلى جوف وبطن هذا الجبل حيث تحتوي هذه المنشأة وما تحتويه هذه المنشأة. لذلك هناك، عندما يقولون أن هناك إصرارا أمريكيا على اقتحامه، فإذا هناك لجوء لسيناريوهين. السيناريو الأول عسكريا، احتلال رؤوس الجبال المحيطة وهذه المنطقة عندما يتم احتلالها بواسطة القوات الخاصة الأمريكية والفرقة 82 موجودة، وفرق الكوماندوس المختصة كذلك موجودة. هذه المنطقة إذا أردت أن أحتلها علي أن أجري إحاطة دائرية بمساحة مضاعفة لهذه البقعة كي أجري تأمينا لها وأحتل رؤوس الجبال والتلال، لكي أدع المجال للقوات الثانية خاصة مختصة أخرى تنزل إلى هذه النقطة وتفككها، تفخخها، تنسفها، تخربها مهما كان الأمر بعد ذلك. هذا هو السيناريو الأول والأصعب، وهو محفوف جدا بالمخاطر، وقد تخسر أمريكا.

0: هناك أرواح في هذا الموضوع، حيث سوف تتداعى كل القوات الدفاع الإيرانية للدفاع هذه النقطة، لكنها ممكنة التحقق أو التحقيق عسكريا إذا أجريت وفق الأصول العسكرية اللازمة من بدايتها لنهايتها. وهذا حديث يستحق حديثا خاصا لأنه بحاجة إلى وقت. ثانيا السيناريو الثاني وهو بسيط، ولأن جي بي يو 57 لا تستطيع الاختراق كليا وتصل إلى أعماق وبطن الجبل، فإذا هناك خيار ما يسمى قنبلة النووية التكتيكية وهي اسمها B61-12.
1: يعني هذا السيناريو، هذا السيناريو المرعب لم يتحدث عنه أحد على الأقل حتى هذه اللحظة في الإدارة الأمريكية، فقط للتوضيح للمستمعين والمستمعات. سؤال الأخير في هذا المحور وفي هذا الملف أنتقل به للأستاذ طارق. إحالة ملف إيران النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مجلس الأمن الدولي، نحن نعرف أنه روسيا والصين لن ينسجما مع أي موقف تدعمه الولايات المتحدة بهذا الخصوص، لكن هل سيكون هذا من وجهة نظركم تصعيدا سياسيا فقط، أم سيقودنا بالفعل إلى تصعيد عسكري واسع؟ لأن لنا خبرة ولنا تجربة مع أمريكا ومع شؤون المنطقة، هنا أتحدث عن عراق عام 2003.
2: يعني حينما قصفت الولايات المتحدة في عملية مطرقة منتصف الليل إيران والمنشآت النووية، جاء ذلك بعد يعني يوم واحد أيضا من إدانة إيران في من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألا وأن هذه الإدانة حدثت للمرة الثانية، وهناك انتقاد أو اتهام لإيران بأنها يعني خرقت اتفاقياتها الخاصة بعدم الانتشار النووي. فأعتقد أنه المجال الآن متاح أمام دونالد ترامب لأن يرتكز على هذا التقرير والقيام بعملية يعني مشابهة لمطرقة منتصف الليل بقصف منشأة جبل الفارس.
1: سريعا هل يمكن أن يستخدم هذه الورقة لإقناع أوروبا بالمشاركة عسكريا في هذه المرة؟
2: لا أعتقد أوروبا لن تشارك عسكريا في أي عملية لأنها يعني لا تكتسب شعبية في الدول الأوروبية وفي كثير من دول العالم. دونالد ترامب اتخذ القرار منفردا وهم يريدونه أن يظل حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى في أي بقعة من بقع العالم، لكن الولايات المتحدة لا تحتاج لأوروبا للقيام بهذه العملية. أوروبا لا تملك قدرات عسكرية كبيرة مثل الولايات المتحدة، والولايات المتحدة هي القادرة على الأقل للتسبب في أضرار تمنع إيران من إمكانية تطوير قنبلة نووية في وقت قريب حتى من منشأة جبل الفأس.
1: حين يصبح السؤال ليس فقط ماذا تملك إيران بل أين يوجد ما تمتلكه، فإن المنطقة لا تواجه أزمة نووية فحسب، وإنما أزمة ثقة قد تعيد رسم أمن الشرق الأوسط لسنوات. أشكر ضيفي الكريمين، المحلل السياسي طارق الشامي كان معنا من واشنطن، والمختص في الأمن القومي والاستراتيجية العميد يعرب صخر كان معنا من بيروت. ماجد أثبيتي تحت المراقبة.
3: على قائمة المراقبة في الشارع السياسي غدا. يراقب الشارع السياسي الدولي غدا ردود الفعل المناددة بهجمات الحوثيين التي استهدفت أبها وخميس مشيط وجازان خلال اليومين الماضيين. التطور الأبرز قد يكون سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي وما يعنيه ذلك بالنسبة لباب المندب والملاحة الدولية. التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يدخل مرحلة جديدة، خصوصا بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية. شركات الشحن الكبرى حول العالم تراقب حركة السفن والتوتر العسكري بعد تصاعد الهجمات البحرية في مضيق هرمز والتوتر في باب المندب. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة نقاش حول مكافحة الإرهاب بالتزامن مع الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر. فعاليات رسمية وشعبية واسعة تحيي في منهاتن في نيويورك هذه الذكرى مع قراءة أسماء الضحايا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك في مراسم تكريم ضحايا هجمات 11 من سبتمبر في مقر وزارة الحرب.

حرب البنتاغون في مدينة أرلينغتون قرب واشنطن. أسواق المال الأمريكية تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI صباح غد في واشنطن وسط متابعة لتطورات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية. جامعة ولاية ميشيغان تصدر التقدير الأولي لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر. الأسواق الأوروبية تراقب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم والنمو بعد رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى 2.5%.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد. تدخل المعارك في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد مع اتساع رقعة المواجهات من الساحل الغربي إلى مأرب والجوف، وسط تحركات عسكرية قد تعيد رسم خريطة السيطرة على الأرض. مصادر ميدانية يمنية أفادت بإعادة تموضع القوات الحكومية في الساحل الغربي وتحريك قوات من المخا باتجاه ذباب بالتزامن مع تقارير عن دخول الحوثيين إلى المخا. وفي مأرب تقول مصادر عسكرية إن القوات الحكومية استهدفت تعزيزات حوثية قادمة من صنعاء عبر فرضة نهم ومفرق الجوف، بينما تتواصل عمليات تثبيت المواقع التي استعادتها القوات في محزام ماس شمالا بالتوازي مع تحركات باتجاه معسكر أمريش والبلق الشرقي جنوبا. وتؤكد تغطية دولية أن المعركة لم تعد محصورة في الداخل اليمني. القتال يشتد أيضا حول الساحل الغربي وباب المندب، أهم الممرات التجارية في المنطقة والعالم. ومن مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك معنا محمود. يعني تطورات كثيرة جدا كانت تتوارد إلينا في الساعات الماضية من اليمن، وتحديدا من المناطق القريبة من المخا ومضيق باب المندب. أين هي الأمور في هذه اللحظة؟
2: نعم، الأمور في الشريط الساحلي الغربي لليمن تطورت خلال الساعات الماضية بعد سيطرة الحوثيين على المخا ومحاولة اتجاههم إلى جنوبا إلى ذباب وباب المندب. أيضا الحوثيون توجهوا إلى الجزر الواقعة على الشريط الساحلي لليمن والقريبة من المخا، وتحديدا جزيرة زقر وجزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى، وهم بذلك ينفذون الأجندة الإيرانية بالوصول إلى باب المندب وتهديد ممر التجارة الدولية. في الجبهات الداخلية القوات الحكومية هي صاحبة المبادرة خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى ما أحرزته من تقدم خلال الثلاثة الأيام الماضية تحديدا في جبهات مأرب. تقصف القوات الحكومية تعزيزات الميليشيات الحوثية القادمة من صنعاء إلى مأرب، كما أيضا تحاول تأمين المناطق التي سيطرت عليها يوم أمس وأمس الأول في شمال محافظة مأرب تحديدا في محزم ماس، وجنوب محافظة مأرب في العقد الرملي، وسيطرت على تباب حاكمة. القوات تتقدم نحو مديرية الجوبة التي تقع جنوب محافظة مأرب نحو معسكر أمريش الاستراتيجي الذي سيمكنها من استعادة عقبة ملعاء وأيضا الوصول إلى الجوبة من الناحية الأخرى. في محافظة الجوف هنالك توجه نحو العمق الصحراوي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن معسكر أمريش يصبح على يسار القوات الحكومية وتتقدم نحو العمق ويصبح معزول كليا. القوات الحكومية تجاوزت هذا المعسكر بالفعل الذي حاصرته لمدة ثلاثة أيام ووصلت إلى مناطق متقدمة في تباب الفرايد وبير المرازيق وتجاوزت تباب دحيضة والكثير من المواقع الاستراتيجية.
1: سريعاً محمود، يعني فقط من أجل الوقت، هل أحكم الحوثيون قبضتهم بشكل مطلق وتام على المخا وعلى ميناء المخا؟
2: بالتأكيد الحوثيون دخلوا صباح اليوم مدينة المخا بشكل كامل واستولوا على الميناء، ووصلوا بعد المخا إلى جزر في البحر الأحمر وهي جزيرتي حنيش وجزيرة زقر.
1: طيب، مراسل العربية محمود الحميدي كنت معنا من مأرب، أشكرك شكرا جزيلا. المعركة في اليمن إذن لم تعد مجرد صراع على مدينة أو جبهة، إنها مواجهة على جبهات مختلفة، على الممرات الاستراتيجية وعلى أمن الإقليم. والسؤال الأهم الآن، إلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد قبل أن تعود لغة السياسة؟

0: لتفرض نفسها على الجميع. من الرياض ينضم إلينا الباحث السياسي يحيى العابد، ومن القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ علي. ما الذي حصل في المخا، وهل يمثل التقدم الحكومي الآن في مأرب والساحل الغربي تحولا حقيقيا، أم هي فقط مجرد محاولات لتحقيق بعض المكاسب الميدانية في حالة ربما تتبدل مثل ما شاهدنا في المخا؟
1: مساء الخير عليك أستاذ حسن، ومساء الخير على ضيفك الكريم الأستاذ يحيى وعلى المشاهدين جميعا. ما حصل هو في المخا، وأقصد في الساحل، في أجزاء من الساحل وليس كله، يعني المخا إلى جنوبه حتى شمالي المضيق باب المندب، هو عملية عسكرية دفاعية تلجأ إليه القوات عندما يكون هناك ظرف استثنائي يجعل من صمودها مكلفا، وهو ليس انهزام ولكنه إعادة تموضع للقوات وفق الأدبية العسكرية والعقائدية العسكرية. وهو كذلك
0: اشرحها لنا دكتور علي، يعني نحن أشخاص عاديين نتابع الأخبار لكن لا نفهم عسكريا ما معنى كلمة إعادة تموضع، يعني هذه المناطق كانت تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية وتحت سيطرة الشرعية اليمنية، اليوم صباحا انقلبت الأمور بعد تحقيق مجموعة من الانتصارات الميدانية على جبهات مختلفة في جبهات القتال، أفقنا صباحا لنجد ونكتشف أنه الأمر انقلب تماما في منطقة المخا، ما معنى كلمة إعادة تموضع؟
1: هو بشكل من الأشكال هو انسحاب، والانسحاب يدرس في الأكاديميات العسكرية وفي أدبيتها بشكل يعني كشكل من أشكال الدفاع أو نمط دفاعي تتخذه القوات عندما تكون هناك ظروف ناشئة يعني تدفعها لأن تحافظ على هذه القوى الحية ووسائلها المختلفة بالتراجع بشكل منظم ودقيق ومدروس وواضح الرؤية لما بعد هذا الانسحاب.
0: وهل تعتقد أن كل هذه العناصر توفرت في هذا الانسحاب أستاذ علي؟
1: حتى نكون واضحين، هو لا يمكن أن يكون هناك مثالية لأي انسحاب للجيوش في العالم. الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان وتركت وراءها ترسانة من الأسلحة وهي كانت في ظرف سلام. وبالنسبة للحروب أنا أقول طبيعي جدا أن تكون هناك خسائر خصوصا في المعدات والإنشاءات والبناء والهياكل، وخصوصا أن القوات التي انسحبت هي قوات وطنية ولا يسعها أن تهدم المنشآت والبناء والهياكل التي بنتها لأنها بكل ثقة ستعود إليها. نعم هناك ترك لبعض الأسلحة ولكنها ليست ذات أهمية وازنة بحيث أن العدو الحوثي أو المتمردين الحوثيين يستفيدون منها. إعادة التموضع عن انتقال إلى مكان آمن يفترض بعده أن يكون هناك تغيير في بنية القيادة، تغيير في بنية في تشكيل القوة، تغيير في مسرح العمليات ومراكز انتشارها، وهذا هو الحاصل الآن. وقد أعلنت القيادة العسكرية في الحكومة اليمنية بأن ما عرف بمنطقة عمليات وهو صندوق القتل حسب التوصيف، هذا التوصيف متعرف عليه منذ عام 1991 عندما في عاصفة الصحراء طبعا في الخليج، وهو بمعنى أنه أي تحرك لأي قوة أو يعني آليات أو نحو ذلك ستكون عرضة للنيران بمختلف أنواعها البرية والبحرية والجوية. وهذا الصندوق حددته بمنطقة الفاصلة بين يعني المخا وتعز والطريق المؤدي إليها، فضلا عن الجزء البحري المتاخم لمنطقة أو مدينة مديرية المخا.
0: طيب أستاذ يحيى، سمعت الأستاذ علي يتحدث عن تغيير في بنية القيادة الآن في هذه المرحلة، هل هذا التوقيت مناسب وما دلالاته وما معانيه؟ يعني كنا لحد يوم أمس نقول إنه هناك وحدة في مواقف القوات اليمنية، هناك قيادة موحدة لهذه القوات، وكنا نتحدث عن الكثير، اليوم بدأنا نتحدث عن تغيير في بنية القيادات التي تقود هذه القوات، ما معنى ذلك؟
2: تحية لك ولضيفك العزيز
0: ومستمعيك
2: الكرام. طبعا كلام الخبير العسكري الأستاذ علي الذهب واضح جدا، هناك تغيير في نمط التشكيل.

0: العسكرية الموجودة لدى قواتنا المسلحة اليمنية، مجموعة ألوية المقاومة الوطنية وشركائهم في مواقع الشرف العمالقة ودرع الوطن. إعادة التموضع أو التراجع هو كانت مدروسة. كلنا نعلم أن الهدف الرئيسي لإيران عبر ذراعها الخبيث الحوثيين هي تستهدف البحر الأحمر، هي تستهدف باب المندب. لذلك ألقت كل ثقلها على هذه المجموعة، الأنساك العسكرية الميليشياوية التي كانت تتجه باتجاه الساحل الغربي، أعدادها تجاوزت العشرات الآلاف. القوة العسكرية أو الأدوات العسكرية المصاحبة لها بين صواريخ السكود وصواريخ أرض أرض والكيتيوشا ومجموعة الأسلحة، إضافة إلى العتاد العسكري لهذه العناصر الميليشياوية. لم يكن هناك حل. طبعا القرار هو متروك لقائد الموقع أو قائد المنطقة العسكرية.
1: نعم
0: رأى أن إعادة التموضع أو التراجع إلى مسافة ليست بعيدة عن منطقة القتال وإعادة ترتيب المجاميع العسكرية الموجودة له هي في إطار أنه يحدد نقطة الانطلاق الجديدة. معروف أنه الصمود الطويل للقوات المسلحة
1: نعم
0: اليمنية في هذه المنطقة كان يفترض أن يكون هناك دعم لوجستي غير عادي، الدعم عبر الطيران، الدعم عبر الأباتشي، الدعم عبر
1: ألم يتوفر هذا الدعم؟ يعني
0: ولم يتوفر هذا الدعم.
1: لكن
0: سمعنا
1: ناقشنا أنه كان هناك يعني مثلا القوات اليمنية بدأت تستخدم الطيران المسير بكثافة، وحصلت أيضا على بعض المساعدات فيما يتعلق بالطيران المجنح، أيضا الطيران العادي التقليدي لقصف
0: أستاذ
1: مواقع
0: حبيب حسن،
1: وتحصينات الحوثيين في الخطوط الخلفية الدفاعية.
0: أستاذ حسن، المنطقة مفتوحة، من يعرف جغرافيا المخاء والمنطقة بين البحر والساحل والجبل يدرك أن هذه الأدوات لا هي أدوات يعني تبطئ العدو ولا تنهي، لكن وجود
1: يعني أنا عارف، تعرف أستاذ يحيى، لابد لي أن أعترف فقط يعني من باب احترام المستمعين والمشاهدين، أحد الضيوف كان معي قبل أسبوع، لن أذكر اسما، لكنه بالفعل خدعني وخدع المستمعين وقال كلاما غير ذلك تماما فيما يتعلق بالطيران.
0: شوف الطيران، أن يكون معنا طيران 4 طائرات وأنها تقوم بهذا الجهد هو، لكن أنت أمام عدو. والآن يا أستاذنا الحبيب أصبحت جزيرة زقر والحنيشة الكبرى والحنيشة الصغرى والمنطقة البحرية مع ميناء الحديدة مناطق آمنة للحوثيين. الحوثي كان يستمد عبر إيران أسلحة بمختلف الأنواع عبر ميناء الحديدة وصليف وراس عيسى. الآن أصبح البحر كله، لم يعد هناك القوات البحرية التي تواجهها، لم يعد هناك خطر السواحل الذي يواجهها. هناك خطر حقيقي في المنطقة. الخطر الحقيقي للمنطقة يؤكد أن وصول ميليشيات الحوثي المندب بعد يعد تهديد عالمي للملاحة البحرية، التجارة العالمية، تدفق
1: هذا نتفق
0: إمدادات.
1: عليه، لن نختلف على هذه النقطة. ويعني عطفا على ما ذكرته حضرتك من موضوع المساعدات الإيرانية، اليوم رويترز كانت تنقل عن مصدرين إيرانيين مش إقليميين، لا إيرانيين، قالوا أن طهران طلبت من الحوثيين تصعيد هجماتهم وتحديدا على مناطق في جنوب السعودية أيضا، ووعدتهم بمزيد من التمويل وقالت سنرسل لكم مزيد من الضباط والمستشارين العسكريين. يعني أنتقل بهذا السؤال للأستاذ علي، لماذا تنفي طهران إذن بالعلن، تقول لا علاقة لي بالحوثيين، وفي الخفاء تمدهم بالأسلحة، وشاهدنا يعني بعض الأسلحة المستخدمة في هذه المعارك هي بالفعل تحمل الصبغة الإيرانية وطبعة إيرانية، واضح جدا أنها تصنيع إيراني. أيضا كان هناك وجود مستشارين إيرانيين ومن جنسيات أخرى أيضا.
2: لا، أنا أتصور أن الوجود الإيراني حاضر شكلا ومضمونا، ولا إذا كان هناك نفي فلا أعلمه، لأن رئيس البرلمان غالبا وقائد الحرس الثوري إسماعيل القاني ووزير مساعد وزير الداخلية الإيراني تكلموا بوضوح خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
1: يعني القوات المسلحة اليمنية الآن تقاتل إيران ولا تقاتل الحوثي فقط؟
2: بكل تأكيد، أنا بكل تأكيد هذه المسألة ليست جديدة على اليمنيين أخي العزيز. منذ 2000 وأربعة وهم على هذا النحو، يعني إذا جاز أن نقول بشكل عنيني في هذا الوقت وقبل 1000

0: 2013 و14 كان هناك سفن تتدفق إلى الحوثيين، يعني المسألة كانت واضحة. الآن عندما يعلن الحارس الثوري أو مسؤولين إيرانيون نفيهم لهذا، لدينا أدلة كثيرة تقول أن الحوثيين يمدون بشكل مباشر أو غير مباشر الحوثيين ويشرفون على عملياتهم. وعبد الملك الحوثي نفسه زعيم المتمردين الحوثيين خطب ذات مرة وقال أنه مع ما سمى بمحور المقاومة أو وحدة الساحات ينخرط تحت إدارة عمليات واحدة تدير المسرح العملياتي وتدير الآلة الإعلام أو يعني الإعلام الموجه تجاه خصومهم. المسألة يعني هي فعلا معركة يمنية في داخلها، لكن أبعادها الإقليمية واضحة، والحوثيون أعلنوها الآن بصراحة أنهم ماضون في يعني جعل مضيق باب المندب منطقة تهديد إقليمية ودولية توازي مضيق هرمز، وأن مصير هذا المضيق أمنيا مرهم بمضيق هرمز.
1: هي النوايا
0: النوايا
1: واضحة إلى حد كبير جدا على الأقل، يعني خلال مسير العمليات في الأيام القليلة الماضية. أستاذ يحيى، إذا استمر الضغط الآن على الحوثيين في مأرب، في الجوف وفي الساحل، هل يمكن مثلا في وقت قريب أن تنقلب الموازين وتستعيد القوات اليمنية منطقة المخا، أم تؤجل الحسم في هذا الموضوع إلى مرحلة لاحقة؟
2: أعتقد الوقت لا يسمح أنه يأجلوها، لأنه لو سيطرت هذه العصابة الإجرامية الحوثية الامتداد الذراع لإيران من أن تكون من إرهابية إضافة إلى أن تكون قراصنة في تلك المنطقة، فأعتقد أنها ما ستواجه العالم لتواجه اليمنيين. اليمنيين يريدون صنعاء باب المندب أصبح عبئا على ظهرنا، وهو يخدم العالم. ليس لدينا أي عادات مالية زي قناة السويس من هذا المضيق، ليس لنا أي إيرادات أو مصالح خاصة باليمن بحيث أن احنا نتمسك. نحن نقود حرب وندافع عن ممر دولي يخدم العالم، يفترض أنه العالم كله يدعم اليمن لهذا الموقف.
1: يعني هل يمكن في مرحلة ما أن تقول القوات المسلحة اليمنية والشرعية اليمنية أن ترفع الراية البيضاء وتقول لا علاقة لي بعد الآن بحماية مضيق باب المندب، وتفضل يا مجتمع دولي تحمل مسؤولياتك؟
2: هو الواضح لحد الآن، وإن لم تعلن أو يقال بصراحة هو الواضح، لكن أعتقد تصريحات الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية بصندوق القتل الذي وضحه الأستاذ علي الذهب يوضح جوانب كثيرة، أن هناك تحرك عاجل وسريع لإحتواء ما خسرناه خلال الـ 24 ساعة الماضية. وإجابة على سؤالك، أعتقد أنه تمكين حكومة الشرعية اليمنية ودعمها لإنهاء المشروع الحوثي هو السبيل الوحيد للخلاص من تهديدات الميليشيات الحوثية وتهديدات إيران للمنطقة والمياه الإقليمية. وأعتقد أنه نجاح مساعي دول العالم في مكافحة الإرهاب، سواء الإرهاب الحوثي أو الإرهاب القاعدي، مناط بهذه المسألة. لا تتحدثون معنا أنه تريدون أن تحاربوا الإرهاب، ونحن نواجه الإرهاب ذاته بحد ذاته، ونواجه أكبر عدو للعالم المتمثل في إيران، في نواياها الخبيثة في تهديد العالم، نواياها الخبيثة في معتقداتنا، نواياها الخبيثة في صدراء المضايق المائية الاثنين، هرمز وباب المندب.
3: الحوثة أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحنة العجرة.
5: نازح من العمد إلى الفشل، وصلنا في الفشل، حقت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ.
6: من ضر من الحوثي، حرق عنا من بيوت احنا، والهاونات نص ماتوا من بلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم، طيروا تاكلون حتى يكبرون شعار. الهاونة تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوة، بدينا نشل.
1: وفيما تتسع دائرة الصراع والتصعيد في اليمن، تتزايد المخاوف من انعكاساته على أمن البحر الأحمر والخليج. في غضون ذلك جاء الموقف الفرنسي واضحا في إدانة الهجمات الحوثية على السعودية. الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أكد في تصريحات للعربية أن فرنسا تدين تماما هذه الضربات، وشدد على أن استقرار البحر الأحمر يمثل مصلحة مباشرة

0: لفرنسا.
1: ندين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية، وندعو أيضا إلى وقف أي تصعيد. تعلمون مدى الأهمية البالغة لاستقرار المنطقة بالنسبة لأمننا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي. تتولى أوروبا منذ فترة طويلة مهمة أسبيدس المتعلقة بالاستقرار في البحر الأحمر، لذلك نحن ندين بشدة هذه الضربات الحوثية وندعو إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة في ظل النزاعات المختلفة الدائرة حاليا.
0: أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ علي، هذا الموقف الفرنسي الذي طلعنا على جانب منه، هل يعكس تحولا أوروبيا فيما يتعلق بالتعاطي مع الأزمة، مع ملف الحوثيين، مع أزمة المضيق، كل هذه الاعتبارات ومع أمن السعودية أيضا، هل يمكن أن نشهد تحولا حقيقيا هذه المرة في المواقف الأوروبية التي تمتلك بعض القوات في المنطقة بالمناسبة وكلنا يعرف ذلك؟
2: بالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبي وبما في ذلك فرنسا، هو واضح يعني منذ البداية، سواء تجاه الأزمة اليمنية أو تجاه الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. يعني نبدأ من حيث الأمن البحري. الاتحاد الأوروبي لديه مبادرة أسبيدس، وهي تابعة للاتحاد الأوروبي كما قلنا، وعضويتها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان، وتقود اليونان هذه المبادرة، وهناك نشاط ما يزال للتحالف أسبيدس حتى اللحظة وإلى فبراير من العام القادم. جدد المهمة إلى فبراير من العام القادم. وفي كل الأحوال الدور الأوروبي واضح، وفرنسا صديقة ولديها نشاط يعني متعاون إلى جانب الحكومة اليمنية، فضلا عن كذلك بريطانيا فيما يخص الأمن البحري ودعم قوات خفر السواحل، وأيضا كان هذا التنسيق بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية في مؤتمرات عدة وتفاهمات بشأن الأمن البحري ودعم الحكومة اليمنية في هذا الجانب. أتصور أنه ما صدر اليوم من موقف فرنسي وتقديم أولوية البحث بشأن اليمني في مجلس الأمن هو إدراك لحجم الأزمة اليمنية وما أحدثه الحوثيون من شواغل وما قد ينجم عن ذلك في منطقة حساسة جدا للتجارة الدولية وللنفط والمصالح العالم كله.
0: طيب سيد يحيى، سؤالي الأخير في هذا الملف وفي هذا المحور لحضرتك، الآن مع اتجاه الأمور إلى مزيد من التصعيد، هل يمكن مثلا لأي مبادرات سياسية أن تسحب فتيل الأزمة، أن تحاول تهدئة المواقف، أم هي حرب بدأت ولن تنتهي إلا بسقوط أحد الطرفين؟
3: إذا أردت أن أختصر الجواب سأقول لك أنها بسقوط أحد الطرفين، لكن ما نعرفه عن الحوثيين عدم إيفائهم ووفائهم بأي تعهدات أو اتفاقات أو هدن أو ثاني شيء، الحوثي لا يمتلك قراره، القرار هو قرار إيراني، الحوثي أداة مطيعة أو بالحقيقة عبد لإيران ويريد.
0: يبدو أننا فقدنا الصوت من الأستاذ يحيى. أنقل هذا السؤال لك أستاذ علي، كنا نتحدث عن إمكانية الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة، وما إذا كنا نتجه إلى حرب مفتوحة ستستمر لمدة أطول، ما هو تعليقك؟
2: تعليقي أن الحرب ستأخذ مداها مجددا، وحتى وإن حاولت يعني القوى الدولية أو الفاعلين الإقليميين فرض عملية سلام خادعة في تصور اليمنيين أمام مع الحوثيين، فأعتقد أنه لن يطول عمر هذا السلام وسيعود العنف مجددا. إذن المسألة باختصار، العنف قائم واليمنيون لديهم تجربة مريرة مع السلام المزيف الذي يبديه الحوثيون، وستكون النهاية بلا شك سقوط الحوثيين وليس سقوط الحكومة الشرعية.
0: أعود إليك أستاذ يحيى، كان عندك تعقيب، تفضل، يعني الاتصال ضعف لبعض الوقت، الآن أنت معنا، تفضل.
3: ما أردت أن أقوله أنه اتفاق ستوكهولم لو كان صدق الحوثيون فيه لما وصلنا إلى هذه المرحلة. كل الخروجات هي التي تؤكد أنه هذه العصابة الإجرامية ذراع إيرانية تريد السيطرة على باب المندب، وليس لديها أي نوايا لسلام حقيقي، وكل ممارساتها وتصرفاتها التي حدثت أمس في المخاء من دخول إلى المستشفيات ونزع الأنابيب.

0: لبعض الجرحى الذي كانوا في المستشفيات تؤكد أن هذا لا يملكون أي رحمة أو أخلاق أو أي انتماء لليمن ولقضية اليمنيين أو إرادة اليمنيين. شكرا لك.
1: حين يصبح أمن المنطقة مرتبطا بأمن البحر الأحمر، فإن أطرافا إقليمية ودولية أخرى كثيرة ستعيد حساباتها حتما، لأن الجميع لا يريد تكرار تجربة هرمز في هذه المنطقة. من الرياض كان معنا الباحث السياسي يحيى العابد، ومن القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب. قبل الختام، مستمعينا ومستمعاتنا يقولون في الشارع السياسي: ما بين التفاوض والتهديد، تبقى المنطقة معلقة على قرار أو ربما كلمة. أشكر لكم متابعتكم، وأتمنى لكم نهاية أسبوع طيبة، وأنا أعود بمشيئة الله وألتقيكم الأسبوع بعد المقبل. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: هذه العاشرة من العربية، أهلا بكم. في العناوين: تقارير تكشف إيران تستأنف إنتاج البالستي والنشاط النووي. القوات المسلحة اليمنية تتوعد باستهداف تحركات الحوثي بمحيط المخا. العليمي يحذر من تداعيات تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب.
1: عملية تنظيم السلاح تسير وبوفق رؤية الحكومة العراقية.
0: في العراق مهلة مفتوحة من الجيش للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها.
2: قلت أن إجراء الانتخابات هي من سابع المستحيلات.
0: أرجوب يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية ويدعو لحوار شامل.

نبدأ بهذه الصور من الجنوب اللبناني، حيث نفذت إسرائيل تفجيرات في تلة علي الطاهر. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إن الجيش دمر بنية تحتية لحزب الله تحت الأرض في سلسلة علي الطاهر. ومن قوة الانفجار، رصد نظام الإنذار زلزالا في جنوب لبنان عقب الانفجار. مصادر إسرائيلية تحدثت عن استخدام 1100 طن من المتفجرات في تدمير الأنفاق بمرتفعات علي الطاهر. مسؤول بالجيش الإسرائيلي حذر طهران وقال إذا تدخلت إيران ردا على ما يجري في لبنان فستتلقى ضربة قوية. يذكر أن إيران كانت قد حذرت في مطلع الشهر الحالي من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر. إذن نتابع وإياكم هذه الصور التي ترد من جنوب لبنان لتدمير إسرائيل لبعض الأنفاق في تلة علي الطاهر. المعلومات الأخيرة تتحدث عن تدمير جزء منها فيما تبقى جزء آخر. الحديث الآن عن نحو كيلومترين فقط، ولكن هناك كيلومترات متبقية ربما تفجر لاحقا. إذن

هذه آخر المعلومات والصور التي ترد من لبنان، من جنوب لبنان تحديدا، حيث نفذت إسرائيل هذه التفجيرات، وربما يكون هناك تفجيرات أخرى. الملفت في الأمر بأنه من قوة الانفجار رصد

0: إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض، بما في ذلك صواريخ تعمل بالوقودين السائل والصلب. وبحسب المسؤولين فإن طهران تعمل على إعادة بناء قدراتها الصاروخية بعد الضربات التي استهدفت منشآتها خلال المواجهة الأخيرة. ومن الإنتاج العسكري إلى النشاط النووي، فقد أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بأن صورا التقطت عن بعد أظهرت مؤشرات إلى تحركات جديدة في جبل الفاس قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. وأضاف جروسي في مقابلة مع بلومبرغ نيوز أن مفتشي الوكالة لم يدخلوا حتى الآن الموقع، ولذلك لا تملك الوكالة معلومات محددة عن طبيعة الأنشطة هناك، مشيرا إلى رصد تحركات في محيط الموقع مع عدم توفر معلومات ملموسة حتى الآن عما يحدث بداخله. النفط مقابل السلاح، اتفاق بين إيران والصين كشفت تفاصيله رويترز. فعوضا عن النفط تحصل إيران على السلع والأسلحة الصينية. مسار مالي غير معلن أبقى نافذة تجارية مفتوحة أمام إيران رغم العقوبات. مصدران إيرانيان كبيران وثلاثة أشخاص آخرين تحدثوا لرويترز ليقولوا إن إيران استخدمت ترتيبا يشبه المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية وشراء السلع من الصين بمليارات الدولارات، بما في ذلك المعدات العسكرية. معنا من طهران دكتور حسين روي وران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. أبدأ معك بتفاصيل ما يحدث في جنوب لبنان. إذا كنت استمعت إلى الأخبار ورأيت الصور، فإن إسرائيل قد بدأت بتفجير أنفاق تلة علي الطاهر، وربما يكون هناك تفجيرات أخرى. قوة التفجير الأول أحدثت ما يشبه الزلزال في جنوب لبنان، إذ قالت بعض المصادر الإسرائيلية إن تل أبيب استخدمت ما يقرب من 1100 كيلوغرام أو طن عفوا من المتفجرات في تدمير هذه الأنفاق. معلش أعذرني، نذهب إلى مجلس الأمن مباشرة. جلسة حول اليمن.
1: خطوط مواجهة ولا سيما على الساحل الغربي الاستراتيجي، شنت أنصار الله هجوما واسع نطاق على المخة، وهي مدينة ساحلية على بعد حوالي 75 كيلومتر من مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وحتى هذه اللحظة أصبحت أنصار الله تسيطر على المخة، بما يمنحها وجودا مباشرا على مداخل أحد أهم المضائق البحرية في العالم، رغم استمرار القتال وهذا رغم استمرار القتال وبقاء الوضع متقلبا. وهذا يثير مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي بشأن التهديد الذي يمس حرية الملاحة. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التصعيد. في أوائل أيلول سبتمبر شن أنصار الله هجمات واسعة في تعز والحديدة، بما أشعل مواجهات حادة مع القوات الحكومية. ومنذ ذلك الوقت امتد القتال إلى المأرب والجوف والبيضاء، وتفيد التقارير بمقتل مدنيين في تعز والحديدة والبيضاء والجوف ومناطق أخرى، كما أن التقارير تفيد بقصف مواقع النزوح في مأرب وما أسفر عن مقتل أطفال وتدمير مآون. ووفقا للعاملين في المجال الإنساني، فحوالي 11400 أسرة نزحوا إلى مختلف أنحاء البلاد منذ أيلول سبتمبر، والغالبية العظمى في تعز وجنوب الحديدة. واستهدف أنصار الله كذلك البنية التحتية المدنية وبنية الطاقة في المملكة العربية السعودية، وهو ما أسقط عشرات الجرحى المدنيين. وقد أدانت الأمم المتحدة هذه الهجمات، وأكرر دعوة أنصار الله إلى وقف الهجمات داخل اليمن وعبر الحدود بداخل المملكة العربية السعودية، ووقف استهداف السفن التجارية وتهديدها. حضرة الرئيس، ينبغي أن يقلقنا هذا الوضع، فهو يمثل فعليا نهاية الهدوء النسبي التي شهدها اليمن لأكثر من 4 سنوات منذ الهدنة التي توسطت بها الأمم المتحدة المتحدة، وهو لا يهدد فقط بإغراق اليمن في حرب طويلة وموسعة، ولكن كذلك يهدد بجر البلاد إلى مواجهة إقليمية واسعة تبقى بدون حل وتكون تداعياتها عالمية. هذا الوضع لم يكن حتميا. المطالب اليمنية يمكن أن

0: تعالج عبر المفاوضات. وقد طرحت فيما قبل هذا التصعيد مقترحات وفرت بديلا ممكنا، وسأواصل التواصل مع الحكومة اليمنية وأنصار الله لتحديد سبل الممكنة نحو الأمام ولتبقى الخيارات متاحة للخروج من مسار التصعيد، وسأعمل بشراكة وثيقة مع الأطراف الإقليمية الذين لا غنى عن مشاركتهم من أجل احتواء هذا الوضع. هذا دوري. أما ما يتم التفاوض عليه ويتفق عليه في النهاية فهو يعود لليمنيين وحدهم. واسمحوا لي أن أوضح ما أطلبه الآن في هذه المرحلة. أولا، ينبغي أن تبقى قنوات التواصل مفتوحة حتى أثناء القتال، وسيواصل مكتبي إتاحة هذه القنوات لما في ذلك من خلال لجنة التنسيق العسكري، وإن هذه اللجنة تعطينا منصة عملية لتيسير تبادل المعلومات بشأن الحوادث العسكرية والإنسانية، ومن أجل الاتفاق على تدابير لحماية المدنيين وتسهيل حرية الحركة. ثانيا، ينبغي أن يبقى القانون الإنساني الدولي محل احترام الجميع في كل الأوقات. المدنيون والأهداف المدنية لا ينبغي أن يستهدفوا، أو ينبغي أن يقوم الأطراف بالعناية اللازمة لتجنيبهم أثار العملية العسكرية. ثالثا، ينبغي أن نحافظ على المسار المؤدي إلى تسوية سياسية. فعلى مدى سنوات ومكتب يتشاور مع اليمنيين على اختلافهم من أحزاب سياسية ونساء وشباب ومجتمع إلى قطاع مدني وقطاع خاص، وكانت المطالب دائما ثابتة. فهم يطلبون إعادة فتح الطرق والمطارات وسداد الرواتب وتحسين الخدمة العامة والإفراج عن المحتجزين وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ويريدون ضمانات للمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات دولة تخدم المواطنين على قدم المساواة. مثل هذا المستقبل السياسي لليمن ينبغي أن يصاغ بالحوار الشامل والتوافق، والأمم المتحدة دائما مستعدة لمرافقة الشعب اليمني على هذا المسار. حضرة الرئيس، إن السؤال المطروح على المجتمع الدولي لم يعد هل ستستأنف الحرب في اليمن، ولكن السؤال كيف نتعامل مع هذه المرحلة الجديدة والأكثر خطورة. هذه المرحلة لن تبقى تداعياتها إن مرت بدون احتواء داخل الحدود اليمنية، ولهذا فإن وحدة الصف داخل هذا المجلس واستمرار اهتمامه أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة. لا يمكن السماح لليمن بأن يبتعد عن اهتمام المجلس، فهو يحتاج إلى استثمار فعال من كل عضو في هذا المجلس لاحتواء ما يمكن أن تكون حافة انزلاق إلى مسار أكثر خطورة بكثير. وشكرا. أشكر المبعوث الخاص على بيانه. أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات. أعطي الكلمة إلى مملكة البحرين.
1: سيد الرئيس، نتقدم بالشكر إلى دولة الرئاسة الجمهورية الفرنسية على سرعة استجابتها للطلب الذي تقدمت به بلادي والمملكة المتحدة لعقد جلسة اليوم لمناقشة الاعتداءات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الثلاثاء الماضي، فضلا عن التصعيد العسكري الخطير في اليمن في عقاب استيلاء الحوثيين على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب. كما ترحب مملكة البحرين بمشاركة السيد هانز غرونبورغ المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن في جلسة اليوم، ونشكره على إحاطته القيمة. كما أرحب بمشاركة مندوب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومندوب اليمن على وترحيب بهما في مشاركتهم في جلسة اليوم. واسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أدلي ببيان باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت، وبلادي مملكة البحرين. تدين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية الشقيقة

0: واستهدافها المتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقواعد والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. وتجدد دول مجلس التعاون وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة. كما تؤكد دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها ومقدراتها الوطنية وممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما تدين دول مجلس التعاون استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية بما يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويعرض حركة التجارة الدولية وسلامة السفن وطواقمها لمخاطر جسيمة.
1: إذن جانب من الجلسة الخاصة في الأمم المتحدة في نيويورك حول اليمن، هانز غرونبرغ تحدث وهو المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، قدم تقريره إضافة إلى المندوب البحريني الذي جمال الرويعي، واستمعنا إلى جانب من كلمته. وبانتظار الكلمات الأخرى بعد قليل سننقلها إليكم أو أبرز ما فيها على الأقل. ونتابع في العاشرة، نعود إلى الدكتور حسين رياوران، أهلا بك مجددا. كنا بدأنا بالشأن اللبناني وتفجير إسرائيل أو بدء تفجير إسرائيل لأنفاق علي الطاهر. كانت إيران قد هددت بأنها سترد إذا ما أقدمت إسرائيل على ذلك، هل تعتقد أنها ستفعل هذا؟ دكتور حسين تسمعني؟ دكتور ياوران فقدنا الاتصال، شكرا لوجوده معنا على أي حال، لعلنا نعود إليه بعد قليل. أحاول مرة أخرى، دكتور ياوران تسمعني؟
2: يعني في تصور
1: أسمعك الآن، تفضل.
2: نعم أنا أسمعك.
1: يبدو في تأخير بوصول الصوت،
2: أنا أسمعك.
1: سننتظرك، تفضل الكلمة لك.
2: يعني لحد الآن ليس هناك من موقف رسمي سواء كان من قبل مجلس الأمن القومي أو وزارة الخارجية حول ما هو رهن بما يمكن أن يتخذ من قبل المسؤولين في إيران.
1: نعم، لكن المعروف في الفترة الأخيرة وفقا لما قرأناه على لسان مسؤولين عبر وكالات أنباء عالمية مثل رويترز مثلا، قالت إيران حذرت أمريكا من أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر بجنوب لبنان ب 3 سبتمبر أيلول. قال ثلاثة مسؤولين مطلعين لرويترز أن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث يتحصن عسكريون إيرانيون إلى جانب مقاتلي حزب الله. هذا كلام رويترز، جماعة حزب الله بالحرف. وتسلط الرسالة التي جرى تسليمها الشهر الماضي الضوء على استمرار تدخل إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان مع استعدادها للرد على الهجمات الإسرائيلية هناك في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الدائرة في المنطقة شهرها السابع. والكلام أيضا لرويترز مرة جديدة. تقول مصادر أمنية لبنانية أن من المعتقد أن جماعة حزب الله أنشأت مركز قيادة تحت الأرض ومخازن أسلحة إلى ما هنالك. ولكن بالعودة إلى الشأن الإيراني، تقول لم يصدر بعد أي تعليق من البعثة الدائمة لإيران في جنيف أو وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الخارجية العمانية، ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق. لكن اثنان من المسؤولين قال إن الرسالة جرى تسليمها إلى عمان التي تطلع بالوساطة. وقال هذان المسؤولان الإقليميان إن أكثر من 10 عناصر من الحرس الثوري الإسلامي على حد تعبير رويترز، من بينهم ضابطان كبيران على الأقل، كانوا

0: هذا يعني جرى؟ هل هذه المصادر هي صاحبة القرار؟ هل يعني من مجلس الأمن القومي أو مسؤولين كبار؟ لا أدري. وحتى موضوع وجود عناصر إيرانية في هذا المكان لم يتم لحد الآن يعني تأكيد هذا الموضوع. من هنا ما نقل عن وكالات غربية لا أتصور يمكن الأخذ به بشكل قاطع.
1: يعني مع أنك معودنا تأخذ ببيانات المؤسسات الغربية عندما يكون ذلك في صالح إيران، بيانات كابلر وغيرها كل يوم تذكرنا بها. ولكن عموما فيما يتعلق بهذا الموضوع، حزب الله حتى تقول رويترز كان أكد بأن أي هجوم واسع النطاق على تلة علي الطاهر سيعني العودة إلى حرب شاملة، وقد يؤدي إلى إطلاق صواريخ على التجمعات السكنية في شمال إسرائيل. هل تعتقد بأن هذا يمكن أن يحصل الآن من باب قراءتك السياسية والتحليل؟ هل تعتقد أن حزب الله يمكن أن يقدم على ذلك وأن طهران ستقف خلفه في هذا الرد للعودة إلى حرب شاملة؟
0: يعني لا أستطيع أن أجزم أن حزب الله الآن بعد هذه التفجيرات يمكن أن يعود إلى الحرب الشاملة.
1: لماذا؟
0: ينتظر حزب الله قد يتريث لاتخاذ أي قرار.
1: لماذا؟
0: يعني هذا تصوري، بالنهاية صاحب القرار هو.
1: نعم فاهم أنه هذا تصورك، ولكن أسألك لماذا قرار. على ما بنيت تصورك؟
0: في تصوري أن يعني شوف أساسا الحرب بين حزب الله وبين إسرائيل حرب غير متكافئة. حزب الله يمتلك عادة هذه الأنفاق كأحد الأسلحة التي يعتمدها للتحرك والاستقرار والعمليات إلى آخر.
1: نعم.
0: وهناك بعض الأنفاق سقط.
1: صحيح.
0: إنه هذا ليس.
1: الجنوب كله سقط. هذا ما يقوله حتى يعني بعض أنصار ومحللي حزب الله على السوشيال.
0: لا أول نفق ولا.
1: مش بس نفق واحد أو نفقين. لكن كانت إذا كانت الحرب غير متكافئة كما تتفضل وتتفوق فيها إسرائيل، لماذا لا تدعم طهران فكرة أن يسلم حزب الله سلاحه وأن لا يورط الناس وأن لا يستمر في هذه الحرب العبثية؟
0: لا أتصور يعني مع وجود العدو، ولا أتصور أن إيران تدعم هكذا خيار لحزب الله. صحيح الخيار هو لحزب الله، ولكن إيران لا تؤيد يعني تسليم السلاح. إنه ما دام العدوان موجود، السلاح والمقاومة هو أمر مشروع لأي شعب يدافع عن نفسه، خاصة إذا كان الجيش اللبناني لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة.
1: لماذا لا تقوم إيران بهذه المهمة إذا كان يعنيها ذلك، بما أن الحكومة اللبنانية لا يعنيها ذلك، لا تريد ذلك، البرلمان لا يريد ذلك، أكثرية اللبنانيين لا يريدون ذلك؟ لماذا تدعون دول أخرى إلى القيام بدوركم أنتم؟ لماذا تحاربون إسرائيل بغيركم؟
0: لا إن إيران لا تحارب من خلال للآخرين إسرائيل. إسرائيل هي تهديد ليس فقط لغزة والضفة الغربية ولبنان، هي تهديد كبير جدا للأردن، وهي في نفس الوقت تهديد كبير للسعودية ومصر أيضا. من هنا الموضوع أن إسرائيل هي تهديد لكل المنطقة من دون استثناء.
1: لكن كثير من شعوب هذه الدول وقراءها السياسيين يقولون أن إيران هي التي تشكل أيضا مشكلة على بعض الدول.

0: الأخرى، إسرائيل تقصف وتقتل بعد ما حصل في الفترة الأخيرة، تحتل جزء كبير من فلسطين وفق الشرعية الدولية، كانت تحتل أراضي عربية كثيرة، انسحبت منها، حرر بعض هذه الدول بعض هذه الأراضي أو كثير من هذه الأراضي، أقامت معها بعض الدول العربية اتفاقات سلام بعد حروب أيضا ضروس معها، ولكن كل دولة تقرر ما يأتيها من خطر. لا يمكن ل يعني دولة أن تسمح إيران لدولة أخرى بأن تفتح على حسابها جبهة لأن دولة أخرى تهددها. يعني لا يمكن أن تقبلوا باستخدام هذا المنطق معكم أيضا، أليس كذلك؟
1: يستطيع أن يقوم بالمهام المناط به
0: طيب للأسف يعني أنا كنت أريد أن أتابع في هذا الحوار بس واضح أمام المشاهدين الصوت عندما سيء جدا من المصدر ماذا وفي تقطع بوصول الصوت وفي وما في صورة أصلا عنا بس يعني التزاما ب يعني ضرورة إبراز وجهة النظر الأخرى في هذه النقاشات أصرينا على أن تظهر معنا إن شاء الله إلى لقاءات أخرى بيكون فيها الإنترنت أوضح من عندكم. دكتور تحياتي إليك دائما، شكرا جزيلا. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقول إن تفجير إسرائيل للأنفاق بجنوب لبنان تسبب بهزة بقوة 4.1 درجات 4.1 درجات. إذن أيضا قبل ذلك بقليل الدفاع المدني السعودي تحدث عن إطلاق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط، وتابعنا ما قاله المبعوث الأممي لليمن في الجلسة والتي قد نعود إليها في سياق العاشرة. الآن نتابع فعلا من اليمن ولكن من التطورات الميدانية، حيث قالت القوات المسلحة اليمنية أنها ستبدأ باستخدام كافة الأسلحة أو الأسلحة كافة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ باستهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. قبل ذلك نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين يمنيين قولهما إن الميليشيات الحوثية وصلت إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وكانت مصادر ميدانية يمنية قد أفادت بأن القوات الحكومية تنفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي وحركت قواتها من المخا باتجاه ذباب بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى المخا بحسب مصادر حكومية يمنية تحدثت لرويترز. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح قال إنه جرى توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها. اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بأن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال لقائه السفير المصري إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة التغيير قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. من القاهرة ينضم إلينا الشيخ عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب اليمني. أهلا بك معنا سيد عبد الوهاب. الشيخ عبد الوهاب، أريد أن أبدأ معك بقراءتكم ومعلوماتكم حول آخر التطورات الميدانية اليمنية، إلى يعني أي مدى هي مؤقتة، ستمتد لفترة طويلة، كيف ستتعاطى الشرعية معها، وما هي الإمكانيات بالتالي لمواجهتها؟
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا للأخوة في قناة العربية
0: أهلا
2: على هذه التغطية للشأن اليمني. لا شك أن ما حصل خلال الأسبوع هذا يعني من تداعيات للمشهد العسكري في مناطق الساحل الغربي وفي محافظتي تعز والحديدة أمر لم يكن يعني مستغربا. فقلنا في أكثر من مناسبة على أن الميليشيات الحوثية تعمل منذ وقت مبكر على حشد المقاتلين وعلى أيضا استقدام أعداد كبيرة من المقاتلين ومن الشباب الذين تم استقطابهم من الجبهات، وطبعا حذرت من وقت مبكر على أنها ستسعى أو ستصل إلى مضيق باب المندب وإلى سواحل البحر الأحمر أيضا من اتجاه ساحل المخا.

0: وهذا ليس الا يعني ايش تنفيذا لاستراتيجيه ايرانيه صرح بها المسؤولين الايرانيين. ما حصل في اليومين الماضيه طبعا لم يكن يعني ايش مستغربا، وحذرنا من ذلك كثيرا، ولكننا نؤكد على انه ما حصل لم يكن الا سلسله ضمن يعني ايش او حلقه ضمن سلسله. نحن طبعا كيمنيين تعودنا خلال الفتره الماضيه ان تشهد المعارك او تشهد الساحه اليمنيه كثير من المعارك بين كر وفر.
1: نعم.
0: ولن يكون ما حصل اليوم في المخا او في الساحل الغربي اشد وطأه على اليمنيين مما حصل في العام 2014 من سقوط العاصمه صنعاء.
1: لكن لماذا لم تتمكن الشرعيه رغم كل فتره الهدنه التي شهدناها، لماذا لم تتمكن الشرعيه من اعاده بناء صفوفها ووحداتها وإعادة كسب يعني تأييد القبائل إلى ما هنالك، والإتيان بالمساعدات والدعم والإمكانيات المالية والعسكرية وإلى ما هنالك؟ لماذا لم تتمكن طيلة هذه الفترة من إعادة توحيد صفوفها والتمسك بهذه الإمكانيات لكي تحقق مرادها في هذه المناطق التي اضطرت إلى إعادة التموضع فيها الآن؟
0: للأسف الشديد على أنه خلال الفترة أو خلال فترة الهدنة التي هدتها في السنوات الأربعة الأخيرة، للأسف الشديد أنه كان هناك البعض موهومين بوهم اسمه السلام، سواء نحن كيمنيين أو الأخوة أيضا في الإقليم أو أيضا المجتمع الدولي، كانوا يظنوا أنه هناك جهود ممكن أن تفضي إلى عملية سياسية في اليمن. لكن للأسف الشديد كانت الميليشيات الحوثية تعد يعني ايش في الجوانب العسكريه اعدت نفسها جيدا، في حين كانت القوات الشرعيه او القوات الحكوميه تفتقد الى كثير من الامكانيات العسكريه. الا ما حصل في الفتره الاخيره طبعا ربما ما توفر للجيش اليمني من امكانيات عسكريه محدوده، لكن خلال الفتره الماضيه وبحكم ان اليمن كانت تقع تحت البند السابع كنا لا نستطيع او لا يستطيع الجيش اليمني من الحصول على ما يحتاجه من معدات وايضا وسائل عسكريه. نؤكد على اننا اليوم
1: طيب اذا هل كان يجب الدخول في هكذا معركه اذا لم تكن لدى الشرعيه القدره الكامله؟ معلش لنسمي الاشياء بمسمياتها لكي يكون المواطن اليمني والعربي على بينه مما يحصل في اليمن، يعني يتحمل كل
0: التصعيد الاخير
1: مسؤوليته وكل ذي حق حقه طبعا.
0: التصعيد الأخير الذي حصل يعني الذي كان وراءه الميليشيات الحوثية هي الذي يعني ايش مضت ومنذ أيام طبعا باستهداف كثير من المناطق، استهدفت يعني أجزاء في حضرموت وأجزاء طبعا في مأرب وفي مناطق متعددة بالصواريخ البالستية وبالطيران المسير، وما حصل أيضا في الساحل الغربي من استهداف أكثر من 120 صاروخ الذي تم يعني ايش استهداف مدينة المخا وصواريخ البالستية والطيران المسير، وأخيرا أيضا أقدمت بعملية اجتياح واسع في الوقت الذي يعني ايش كانت القوات الشرعية طبعا ربما كانت المنطقة الذي حصل فيها المواجهات العسكرية أجزاء منها لم تكن مهيئة تماما يعني ايش لعملية عسكرية. لكننا نؤكد على أنه ايش ما حصل لم يكن إلا يعني ايش جرس إنذار للجميع، وما يؤسفنا طبعا أن الوضع الذي سينعكس على أحوال اليمنيين في مناطق الصراع في مناطق الساحل الغربي وأيضا حتى على اليمنيين بصفة عامة، نحن نلمس أو نلاحظ اليوم على أنه ربما دخلت الحرب في اليمن مرحلة جديدة ستنعكس بأثارها السلبية على أبناء الشعب اليمني في كل مكان. أما الميليشيات الحوثية فهي لا تبالي بأي حال من الأحوال بمصالح الشعب اليمني.
1: لكن الجيش اليمني قبل قليل
0: الناس في مناطق
1: حذر وقال أنه سنستخدم كل أنواع الأسلحة وإلى ما هنالك، وحذر من استخدام طرق بعينها. ماذا يعني ذلك؟ ما الذي نحن قادمون عليه؟
0: طبعا التحذير الذي حصل اليوم او الذي يعني صدر من قبل الناطق او البيان الصادر عن القوات المسلحه اليمنيه كان طبعا انذار للاخوه المواطنين في مناطق المواجهات الاخيره او في مناطق الساحل الغربي بالابتعاد عن مناطق تجمعات الحوثيه وعن الطرقات التي يعني ايش تؤدي الى الساحل الغربي، نظرا لانه من حق القوات المسلحه والجيش اليمني ان يستخدم طبعا الوسائل المتاحه له من استهداف التحركات التي تاتي والامدادات التي تاتي، وايضا بما في ذلك ايضا تحركات الحوثيين من والى منطقه الساحل الغربي والى منطقه المخام. نحن نعلم جيدا على انه لا زالت الحدود تتوالى الى مسرح العمليات، وننتظر ان شاء الله سبحانه وتعالى ان تقوم القوات المسلحه وان يقوم ايضا الاشقاء في التحالف العربي وايضا المجتمع الدولي معركه

0: إن اليوم ليست معركة اليمن فحسب، ولكنها معركة الإقليم ومعركة المجتمع الدولي بصفة عامة. ما يحصل اليوم من استهداف الملاحة في البحر الأحمر لا يخص اليمنيين فحسب، معركتنا الحقيقية ستكون في صنعاء، في استعادة العاصمة صنعاء. أما فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وأمن باب المندب فيعتبر مهمة محلية إقليمية دولية.
1: نعم، لكن البعض كان يقول عند بداية هذه المعركة الأخيرة بأنه هذا قد يكون بداية التحرير وصولا إلى صنعاء، حتى استخدم بعض ضيوفنا الكرام مصطلح النموذج السوري. هل يعني تبخرت هذه الأحلام الآن؟
0: لا، لن تتبخر. قضية استعادة الصناعة طبعا قضية لا تراجع عنها، والشعب اليمني طبعا ما حصل في اليوم الأخير ليس إلا جرس إنذار وليس إلا محفز لأبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم، وحتى أيضا الأخوة في المعسكرات أو الوحدات العسكرية التي كانت في منطقة الساحل الغربي هي اليوم تعيد ترتيب وضعها وتعيد أيضا إعادة طبعا ترتيب وضعها العسكري، وستواصل عملياتها العسكرية إن شاء الله في الساحل الغربي. وسيظل الشعب اليمني والجيش اليمني في مختلف المحاور وفي مختلف الجبهات على هبة الاستعداد في عملية تحرير اليمن. قضية تحرير اليمن لا تهم جهة بحد ذاتها، لكنها تهم أبناء اليمن في كل مكان، والشعب اليمني آل على نفسه أن يستمر في عملياته العسكرية ضد الميليشيات الحوثية حتى يتم تحرير اليمن من كل يعني من هذه الميليشيات.
1: نعم.
0: وإن شاء الله سبحانه وتعالى.
1: لكن شيخ عبد الوهاب، إذا كنتم تقولون
0: عامل إنذار وجلس إنذار للجميع،
1: إنه الشعب اليمني ضاق ذرعا، إنه حتى القبائل صاروا يعني ضاقوا ذرعا بالحوثيين وبممارسات الحوثيين ضدهم، من أين يجدون هذه البيئة التي تؤويهم بعيدا عن المال والسلاح لديهم والذي يأتيهم من إيران وإلى ما هنالك؟ من أين لديهم كل هذه، ما الذي يجعلهم قادرين على التحرك والسيطرة؟
0: أنت تعلم أن الكتلة السكانية الأكثر بالنسبة لسكان الشعب اليمني هي المنطقة الواقعة أو المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، وأيضا سياسة القبضة الحديدية والإلزامية من قبل الميليشيات الحوثية لأبناء القبائل والمشايخ القبائل ولكل يعني شرائح المجتمع اليمني. اليوم لا يتم يعني استقطاب الناس إلى المعسكرات رغبة منهم، ولكنهم يساقوا إلى المعارك وإلى الجبهات إرغاما. يعني اليوم يقتاد الناس من داخل محلات أعمالهم ومن مزارعهم لكي يتواجدوا أو لكي يعني يحشدوهم الميليشيات الحوثية إلى مناطق القتال.
1: تمام.
0: وهذا طبعا أمر لم يعد خافيا على الناس، حتى على مستوى حتى الأطفال. لو ألقينا نظرة على يعني إيش كثير من الضحايا الذي حصلوا أو من الذي يعني إيش قتلوا في معارك الأخيرة، لو وجدت أن قطاع كبير منهم من الأطفال الذين يعني إيش لا تصل أعمارهم إلى سن 13 أو 14 أو 15 عام.
1: شكرا جزيلا لوجودك معنا شيخ عبد الوهاب، معوض عضو مجلس النواب اليمني من القاهرة، تحياتي إليك. إذن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 قادة وأعضاء بحزب الله العراقي، وفرض عقوبات على شبكة تدعم حزب الله في العراق ولبنان. آخر المعلومات، آخر أيضا التفاصيل المتعلقة بلبنان، إذن سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فجر أنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. حتى الصحفيون، هذه وكالة فرانس بريس تتحدث عن أن صحفيها قد شعر بارتدادات التفجيرات في لبنان فيما أظهرت اللقطات التي نشرها وزير الدفاع الإسرائيلي كرة نار ترتفع في السماء. قد عرضنا عليكم هذه الصور في بداية 10. نذهب إلى العراق الآن، حيث جدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان تأكيد على مضي الدولة في حصر السلاح بيدها، وقال إن المهلة أمام الفصائل باتت مفتوحة وغير محددة زمنيا بعدما كانت تنتهي في 30 سبتمبر، مؤكدا استمرار الحوار مع الفصائل بشأن تنظيم السلاح.
2: هذا الملف مهم جدا، وقطعنا شوط كبير، والتفاهمات والحوارات مستمرة، وأكيد بعد 30 أيلول أنا في اعتقادي ستتسارع الحوارات في هذا الملف بعد أنه تنتهي مهمة التحالف ويغادر آخر جندي أجنبي الأرض العراقية. أكيد هذا الملف سيحسم بعدها بسرعة قياسية إن شاء الله.
1: معنا من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل الرديني، أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة. ما الذي يبرر قول السلطات العراقية بأن المهلة الآن أصبحت مفتوحة أمام الفصائل بعدما كانت 30 سبتمبر؟
3: بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تحية لحضرتكم ومشاهدي قناتكم الكريمة. يعني احنا ذكرنا منذ البداية ان هذه المهلة هي مهلة خروج القوات الامريكية وقوات التحالف من العراق. اما موضوع حصر السلاح بيد الدولة، يعني كانت هنالك قناعات مترسخة لدينا انه هذا يحتاج شيئا من الوقت، باعتبار انه يجب ان نبحث سبب وجود هذا السلاح، ويجب ان تقتنع هذه الفصائل بهذا السلاح. وبالتالي اليوم هنالك قناعة عراقية 100% سواء من مرجعيتهم الدينية أو السياسية أن هذا السلاح بات يؤثر على مستقبل العراق وعلى سيادة العراق، فيجب حصر السلاح بيد الدولة، وأن تكون يعني أو يكون القائد العام للقوات المسلحة حصريا هو الذي يأمر وينهى في هذا الموضوع. وهنالك قناعة مترسخة من أغلب الفصائل العراقية اليوم بهذا الاتجاه، لذلك
1: أنتم
0: أعتقد
1: مقتنعون بذلك؟ أنت يعني تعتقد أنه لا يجب أن تحدد مهلة زمنية واضحة
0: بعد 30؟
1: هل تؤيد مدة زمنية واضحة تحدد الآن؟
0: يعني يعني الجدول الزمني هو ضروري جدا، لأن لا يبقى الموضوع مفتوحا، وبالتالي ربما تكون هنالك تداعيات سلبية، لكن ممكن مهلة لأيام أو يعني أكثر من أجل التفاهم حول هذا الموضوع، باعتبار نحن لا نريد أن يكون هنالك صدام مسلح بين العراقيين.
1: صحيح طبعا لا أحد يريد
0: سلاح
1: ذلك.
0: الدولة
1: لكن متى
0: باعتقادك سلاح الدولة بشكل
1: يمكن
0: آخر
1: أن تحصل الفصائل على
0: هنالك قناعة
1: متى يمكن أن تحصل هذه الفصائل على الفتاوى الدينية وعلى زوال الأسباب التي تجعلها تؤمن السلاح؟
0: أعتقد سيدي الكريم، أنا أعتقد خلال فترة وجيزة يعني تكون هنالك قناعة، وأن يكون جميع السلاح تحت طائلة القانون وطائلة الدولة، ويكون القائد العام للقوات المسلحة هو الآمر الناهي في هذا الموضوع، ولا سلاح خارج إطار الدولة. وهذه قناعة عراقية سواء من السياسيين الكتل السياسية الإطار التنسيقي حتى عامة الشعب العراقي.
1: لكن أعذرني، يبدو الكلام فضفاضا،
0: لأنه
1: الكل سمعه من قبل
0: هذه المخاطر.
1: الكل سمع هذا الكلام من قبل.
0: لا لا لا، هنالك لا لا هنالك قناعة. لا لا سيدي العزيز، هنالك قناعة حتى من يعني كثير من اللي يحملون يعني كانوا يحملون السلاح، هم الآن أصبحوا بالداخل السياسة وبعيدين عن موضوع السلاح، يعني مثل منظمة بدر، مثل عصابة أهل الحق وغيرهم، يعني هاي كلهم كانوا لديهم سلاح، لكن الآن هذا السلاح تحت سلطة الدولة.
1: لكن في نظرية ما بعرف إذا بتوافقني عليها أو بتصلح ليها، بتقول إنه بعض الفصائل اللي انضوت تحت الدولة أمنت نفسها بفصائل أخرى تمولها أو ممولة ومسلحة وتؤمنها، ولكن بأسماء أخرى، ولكن هي تتبع لها. هل هذا الكلام دقيق في بعض الحالات؟
0: نحن لا نعتقد بهذه المراوغة ولا نريدها، لا هي صحت أو لا تصح، هذه بعيدة عن سياسة العراق. العراق اليوم
1: لا، أنتم لا تريدونها في ائتلاف النصر،
0: يكون
1: تقصد
0: في مستوى آخر،
1: ولكن هي موجودة،
0: يريد شركات، يريد أن يعمل. لا لا، حتى أنا أتحدث عن بشكل عام عن القوى السياسية ربما داخل الإطار التنسيقي على قناعة تامة بأنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، وأن يكون كل هذا السلاح منظم تحت القيادة العامة للقوات المسلحة، ولا سلاح خارج إطار الدولة. هذا قرار عراقي 100%.
1: نعم.
0: ونحن نسعى اليوم كشعب وحكومة أن نذهب بهذا الاتجاه، ويكون العراق بعد خروج القوات الأمريكية
1: إن شاء الله. ولكن البعض بات يعتقد أنه الموضوع مرتبط بإيران لا أكثر ولا أقل، يعني أنه ليس مرتبط لا بالوجود الأمريكي ولا بتركيا ولا بالبيكك ولا بأي شيء، إنما مرتبط بالقرار الإيراني، وأن يعني ما تقوله هذه التحليلات بأن وجهة نظر أو رأي العراق الرسمي تغير بعد زيارة المسؤولين الإيرانيين، وبعدما اتضح بأنه لا أحد يريد الصدام، وبالتالي الدولة غير قادرة على جمع هذا السلاح. ما رأيك
0: السيد الكريم؟ يعني لا يخفى هنالك تعاطف من البعض مع الجانب الإيراني، والأسباب معروفة لا نريد أن نخوض بها، لكن قناعة العراقيين وسيادة العراقيين هي بالأولوية، وهذا قرار اتخذ وانتهى الموضوع خلاص. يعني السلاح يجب أن يكون تحت سلطة قيادة الدولة، وأن لا يكون هنالك سلاح منفلت داخل الدولة.

0: نعم.
1: وهذا القرار اتخذ من المرجعيات الدينية ومن القوى السياسية.
0: بس اعذرني يعني انت بتجي اللحظة اذا يعني الحرب الصهيونية بس ما نفع القرار اذا لن ينفذ؟
1: ربما تثير بعض
0: ما نفع القرار اذا ما كان في آليات ومهلة زمنية لتنفيذه؟ لان انت تريد ان تسحب سلاح من ناس غير مقتنعين بان يسلموا
1: القرار.
0: فمتى يقتنعون باعتقادك يعني؟
1: لا القرار سوف حتما سوف يقنعون خلال الأيام القادمة إن شاء
0: أيام.
1: الله. وهذا الموضوع يعني منتهي، قرار انتهى بعد.
0: سيقتنعون خلال أيام
1: إن شاء الله.
0: هذه معلومات حضرتك تفيدنا بها؟ معلومات من عندكم؟
1: نعم
0: لتسليم هنالك السلاح.
1: هنالك ضغط وهنالك لجان تعمل مع الفصائل. نعم، وخلال ايام او اسابيع محدوده سوف ينتهي هذا الملف ويكون
0: ايام او اسابيع
1: الدوله فقط.
0: اذا ايام او اسابيع، لانه اليوم قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحه بانه المهله باتت مفتوحه وغير محدده زمنيا، بعدما كان السيد الزايدي اكد في واشنطن بانه 30 من سبتمبر موعد تسليم السلاح. اذا يعني بس نريد جملة يعني أكيدة نهائية في هذا المجال بس كي نعنون عليها.
1: موعد خروج القوات الأمريكية كان هذا الموعد.
0: لا اسمح لي، سيد زايدي قال في واشنطن أمام ترامب، قال أنت تذكر هذا اللقاء جيدا، قال له بعد الثلاثين من سبتمبر لن يكون هناك فصائل مسلحة.
1: السيد الكريم، الكلام هذا دقيق صحيح ما قاله السيد رئيس الوزراء، لكن نحن لا نريد أن نصطدم بسلاح الدولة يصطدم بسلاح الدولة، لذلك أعطينا مهلة للتفاوض، وهناك لجان رفيعة المستوى شكلت من أجل إنهاء هذا الملف، وخلال أيام قليلة أو أسابيع قليلة سوف ينتهي هذا الملف ويكون السلاح جميعا
0: ممتاز
1: للدولة، وهذا قرار عراقي وانتهى الموضوع.
0: ممتاز. الآن هل هذه اللجان تبحث إمكانية نقل السلاح إلى إيران فعلا؟ مصادر لصحيفة الشرق الأوسط تشير إلى أن النقاشات السياسية داخل الإطار التنسيقي ولجانه المشكلة الآن تتحدث عن إمكانية نقل سلاح الفصائل وتخزينه في إيران، باعتبار أن معظمه يعود إليها وهي من جهزت به الفصائل، خاصة فيما يتعلق ببعض الصواريخ بعيدة المدى وغير المتوفرة لدى القوات العراقية. تفضل، أعذرني بس كنت عم بقرأ خبر. تفضل.
1: هذا الكلام غير دقيق حتما، باعتبار أن هذا السلاح هو سلاح عراقي، وحتى إذا كان جاي من إيران فدفعت فيه أموال عراقية، فلا يمكن أن يسلم السلاح العراقي إلى إيران، ولدينا مخازن، وهذا السلاح نحن نحتاجه بالدفاع عن العراق بالأيام القادمة، لذلك العراق يعني هذا السلاح سوف يبقى عراقيا وتحت سيطرة الدولة.
0: وتقبل هذه الفصائل بتسليمه للدولة والجيش؟
1: إن شاء الله.
0: تقبل هذه الفصائل بتسليمه للجيش باعتقادك؟
1: أكيد إن شاء الله.
0: لأنه في حالات أخرى ما بيكون في قبول كثير من هذه الفصائل، خاصة
1: رسمية
0: في الحالة اللبنانية، ما بيكون في أريحية كثير بتسليم السلاح إلى الجيش.
1: سيد الكريم، وضع لبنان يختلف عن وضع العراق. نحن لدينا مؤسسات رسمية مثل مؤسسة الحشد الشعبي، هي مؤسسة رسمية، مؤسسة يعني باسم القانون ولدينا قانون، وبالتالي إذا كان السلاح تحت سيطرتها بمعنى أنه تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة ولا يعطى السلاح إلى أي جهة أخرى.
0: تمام، شكرا جزيلا. تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع سابقا عن انه البعض يرى بانه ما في تمييز واضح بين الفصائل وبين الحشد. شكرا جزيلا لك دكتور عقيل الرديني، المتحدث في ائتلاف النصر من بغداد. لا تبقى لدينا وقت قصير جدا لشان الفلسطيني للاسف، لكن سنتابع به على اي حال. نستكمل إذن من الشأن الفلسطيني، فقد اعتبر أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب في تصريحات خاصة بالعربية أن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها بشهر نوفمبر أمر مستبعد.
2: أنا من اللحظة الأولى قلت أن إجراء الانتخابات بهذه الصيغة وبهذا التوقيت هي من سابع المستحيلات، وكان الأجدر عبر إصدار المرسوم أن يكون هناك لقاء وطني للقيادة الفلسطينية بكل المكونات بما في ذلك المجتمع المدني كمقدمة لتهيئة الظروف بتوافق وطني بين كل فصائل العمل الوطني لإجراء الانتخابات.
0: من برلين المتحدث باسم

0: حركة فتح دكتور جمال نزال، أهلا بك معنا دكتور. لماذا؟
1: ماذا لماذا؟
0: لماذا يقول السيد الرجوب هذا الكلام الآن؟ الفلسطينيين منتظرين الانتخابات من 2006.
1: نعم، هناك عوائق حقيقية وتحديات كبيرة ومخاطر تحيك بعملية إجراء الانتخابات. مع ذلك، رغم هذا التشخيص، إلا أن الاستعداد جار على قدم وساق، وأنا الآن في يعني مشارك في المجلس الثوري لحركة فتح، علق مشاركتي دقائق حتى أكون معك. والرئيس قال قبل قليل نحن ذاهبون إلى الانتخابات التشريعية.
0: لماذا قال السيد رجوب هذا الكلام إذن؟ ما فائدة؟
1: لأنه أيضا لأن الأخ أبو رامي على حق في تشخيصه للتحديات والعوائق، وهذا في إطار.
0: هلا بقى بتعمل لي قصة ديمقراطية ومش محاولة جس نبض.
1: لا لا لا لا.
0: ورامي رسالة عند الشارع ليبدأ بتجهيز نفسه لهذه الفكرة.
1: أنت حر في طرح أسئلتك وأنا حر في تقديم إجابتي، وهي التالية.
0: طبعا.
1: نحن عندنا بلان بي للطوارئ على صعيد التحديات التقنية وعلى صعيد التحديات السياسية.
0: طب فيك تقلي شو هي التحديات لو سمحت؟
1: التحديات هي أولا عوائق تخص ما ستفعل إسرائيل، عوائق على الأرض موجودة ميدانية وعوائق سياسية.
0: ما ستفعل إسرائيل الآن؟ في مشكلة بالضفة ولا بالقدس ولا بغزة؟
1: بالضفة، إسرائيل تستطيع تخريب العملية الانتخابية في الضفة، في القدس وفي غزة. تملك إسرائيل كل هذه الأوراق.
0: ما كنتوا عارفين هذا الكلام لما حددتوا موعد الانتخابات؟
1: طب احنا عارفين هذا الكلام لما طلبنا بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، ولما طلبنا بعودة اللاجئين وفق قرار 194، ولما حددنا مطالبنا الوطنية، عارفين موقف إسرائيل منها، وعارفين انه المستحيل الإسرائيلي ليس نطاق وحدود وخطوط حمراء للتفكير الفلسطيني.
0: طب الفصائل الثانية مش عارفة هذه المخاطر، لماذا ترفض قراركم الآن؟ هذه حركة حماس تقول أي توجه لتأجيل الانتخابات يعني مرفوض، مطالبة بإجرائها في موعدها، وتقول الحركة بأنه هذا استمرار السلطة في التلاعب بملف الانتخابات لاعتبارات حزبية، واعتبر المتحدث باسمها حازم قاسم بأنه لا يجوز إبقاء النظام السياسي رهينة لقيادات فصيل بعينه. إذن هناك اتهام لكم بأنه عم تحاولوا تحموا أشخاص مش بسبب الأخطار الإسرائيلية، أشخاص في السلطة.
1: حماس تتحدث هنا بلسانين اثنين. حماس بعثت مع فصائل مقربة منها وبعثت بنفسها أنها تريد تأجيل الانتخابات لبضع لسنة أو سنتين أو أكثر، لكن نحن مصممون على إجرائها ومستعدين لخطط بديلة إن ما تعذر تحقيقها. وانت شايف الآن في دول الخليج تجري عملية إعداد انتخاب للمجلس الوطني، انتخابات ديمقراطية هي الأولى.
0: بس هذه منتقدة كمان، هذه منتقدة. فصائل وقوى فلسطينية ترفض بصورة قاطعة ما وصفته بالتعيين والإقصاء والتفرد في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني واعتماد مجمعات انتخابية تقول إنها لا تمثل عموم الفلسطينيين، وتدعو إلى إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها عبر التوافق على قانون وآليات موحدة تضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.
1: علمك علي. ترجمة الإنجليزية للمجمعات الانتخابية هي الكوكاسس. الكوكاسس هي الانتخابات التمهيدية اللي تحصل مثلا في الولايات المتحدة، ويشارك بها من المستقلين من حزبين ينتخبون نوابهم إلى حزب معين. ومن الذي يفعل ذلك؟ القوى المجتمعية في الدول التي نذهب إليها، في قطر والبحرين وعمان والكويت. القوى المجتمع الفلسطيني وممثلي الجاليات، وهم منتخبون في العادة، احنا مش رايحين لمجلس أعيان. هذه الشخصيات منتخبة في مجمع انتخابي يفرز ممثلين شرعيين. على كل حال، أنا عندي أخبار منيحة إلى كل الجمهور الفلسطيني والعربي. سيكون هناك حوار وطني شامل يدرس هذا قريبا، مش بس مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، سيكون هناك أيضا مع
0: وسيأتي بنتيجة الآن. والآن سيأتي بنتيجة بعد 20 سنة.
1: أمل ذلك طبعا
0: إن شاء الله.
1: المجلس الوطني مفتوح للجميع بشروط منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الالتزام بوحدانية التمثيل والالتزام بتبني التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية. احنا بدنا شيء يقلع، ما بدنا شيء لا يقلع. ستسمع أخبار جيدة عن حوار، وستسمع
0: وبخصوص المجلس الوطني
1: المجلس الوطني
0: ليش ما بصير إعادة العملية لمسار عبر التوافق على قانون وآليات انتخابية موحدة كما تدعو هذه الفصائل والقوى الفلسطينية، وبما يضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم؟
1: احنا من حرصنا على أن يكون وزن لكل فصيل فلسطيني. سيتم تخصيص أعضاء للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل بمقدار 67 عضوا يتقاسمون بين الفصائل الفلسطينية، بينما 150 عضو جديد منتخب سيمثلون الخارج. هذا فيما يخص المجلس.

0: نسبة عندي 20 ثانية، قديش نسبة أنه تجري الانتخابات بموعدها؟
1: 99%.
0: شكرا، رح ارجع لك التسجيل بمقابلة جاية. شكرا جزيلا لك دكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح من برلين، تحياتي إليك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
6: لدينا حق في هذه المنطقة.
5: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
6: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
5: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
6: هذا يعني نوع من دعاية.
5: هذا الأمر
6: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
5: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهون. جاوبني على قدر السؤال.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: هي شغفنا.

أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على شبكات تقدم الدعم لحزب الله في العراق ولبنان. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقول إن التفجير الإسرائيلي للأنفاق في جنوب لبنان تسبب بهزة بقوة 4 درجات وعشر الدرجة. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يقول إن المرحلة الحالية لن تبقى داخلية ما لم يتم احتواء التصعيد. رويترز تنقل عن مصدرين عسكريين في اليمن أن ميليشيات الحوثي وصلت إلى جزيرتي حنيش في البحر الأحمر. مصادر ميدانية تؤكد أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي. رئيس مجلس القيادة اليمني يقول أن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد إلى السويس. وزارة الخارجية البريطانية تصف هجمات الحوثيين بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة. بلومبرغ تنقل عن مدير الوكالة الدولية الذرية قوله إن هناك مؤشرات على وجود أنشطة في جبل الفأس في إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من أن أي هجوم من إيران سيقابل بتدمير منشآت الطاقة. الخماسية الدولية تشدد على ضرورة اقتران العملية السياسية في السودان بخطوات لحماية المدنيين. رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم يؤكد أن بلاده ستستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2030. في دوري أبطال أوروبا الليلة بايرن ميونخ الألماني يواجه بودو غليمت النرويجي، ومان يونايتد يلاقي صباح الأذربيجاني. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقل؟

0: ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع.
1: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.

0: مان تو مان لكل مدرب طريقة ولكل لاعب قرار ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء
11: بالصوت. يصلكم الخبر وأكثر.
12: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
13: اهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعين اذاعه العربيه فم اينما تكونون واينما يصلكم بث استديوهات العربيه فم. نحييكم في حلقه جديده من برنامج مان تو مان، البرنامج اللي ياتيكم يوميا من الاحد الى الخميس عند 11 مساء. على تقديم هذه الحلقه علي قيدان وزميلي احمد السعيفان. مساء الخير احمد.
14: اهلا علي، تحيه لك، تحيه لكل من يستمع الينا او يشاهدنا عبر البث المباشر ايضا بالصوت والصوره عبر تطبيق اكس وايضا على اليوتيوب. في حلقه هذا اليوم ما في مباريات في الدوري السعودي علي، لكن في مباريات في دوري ابطال اوروبا، يعني المباريات مستمره. لكن صحيح. في هذه الحلقه سنتحدث عن حصيله الجوله السادسه، ابرز ما جاء فيها، ارقامها وكل تفاصيلها، وايضا عن الجوله السابعه التي تنطلق غدا، وعن هذه الزحمة وتداخل المباريات بشكل كبير في دوري روشن.
13: هذا في الجزء الأول من البرنامج أحمد. الجزء الثاني بنتكلم عن بطولة دوري أبطال أوروبا، عن عدد الأندية المتواجدة في هذه البطولة. اسمح لي في هذه الأثناء أحمد نرحب بضيوفنا في حلقة اليوم من الاستوديو، عساف الخليفي. مساء الخير عساف.
15: يا أهلا وسهلا، مساء النور أخوي أحمد وفيصل وضيفنا زكريا وكل من يسمعنا خلف أثير العربية FM.
14: حياك الله. وأيضا أرحب في ضيفنا من الدار البيضاء الصحفي المغربي حمزة شتيوي. مساء الخير حمزة.
16: مساء النور عليكم جميعا زملائي الأعزاء، الكابتن علي، الكابتن أحمد، الكابتن عساف، كل الجنود الخفاء العاملين بهذا المنبر الجميل، وأيضا لمتابعينا ومستمعينا في كل مكان.
14: حمزة، ايش قصة قميص البرازيل؟ في له قصة ولا بس ديكور؟
16: لا، هو فقط لأن السيطرة البرازيلية على كؤوس العالم فجأة ديكور على الشاشة مباشرة.
14: إذا ديكور بسيطة بس ما يكون في رسائل مبطنة للكرة الذهبية ممكن لفينيسيوس.
16: أنا حق فينيسيوس راح أبوطة فوق.
14: حلو هذه. بس يقولون اليوم أحد الأشخاص يعني اللي متابعين للكرة العالمية يقول لي أصبح الدوري البرازيلي دوري متقاعدين، حتى حكيم زياش راح البرازيل. تتفق مع هذا الطرح؟
16: لا، ما اتفق مع هذا الطرح، لانه صحيح هو ربما حابين شويه ومن النجوميه، ولكن هو في ريتم عالي.

0: جدا، وحتى الدوري البرازيلي تقريبا يعني الشغف اللي عند الجمهور البرازيلي ما شفته في حياتي. انا اقول لك قصه بس طريفه قبل ما ندخل في الموضوع. كنت في
1: تفضل.
0: ساو باولو قبل فتره ليست بالبعيده، فتفاجات من احد المناصرين في البرازيل يقول لي بعض المتعصبين حتى الانسان اللي راح يتزوج بها يفكر هي تشجع نفس، يعني يحاول يعرف تشجع نفس الفريق ولا الفريق الخصم، لانه هذا بامكان ان يؤثر. فشوف الشغف اللي وصل بالشعب البرازيلي بالكوره.
1: والله هذا بصراحة هذا الأمر فعلا مؤثر، يعني حتى نكون منطقيين.
0: صحيح جدا.
1: تخيل طول العمر مناكفات، خصوصا الواحد يكون عاشق لكرة القدم، هذا شيء ثقيل. أنا واحد من الناس زي كذا،
2: تقعد تشوف المباراة مع
1: المنافس طول الحياة. ثقيلة. لكن نذهب إلى الدوري الأكثر مناكفة أنا أشوفه في العالم، الدوري السعودي، فيه الكثير من الشد والجذب. علي، جولة كانت يعني فيها مفاجآت على رأس المفاجآت.
2: الجولة السادسة أحمد من دوري روشن، أول شيء خلنا نسأل عساف، كان في مفاجآت في الجولة عساف؟
3: ما في أكبر من مفاجأة نيوم على الهلال.
1: صحيح.
3: يعني كانت انطلاقة الجولة بخسارة الهلال اللي تقريبا 95% من التوقعات حسب المواقع كانت تميل إلى كفة الهلال، ولكن مفاجأة حدثت أن نيوم استطاع بشوط واحد تقريبا يخلص المباراة وينتصر. الأمر الثاني تكرار حالات التعادل السلبي، حالتين تعادل سلبي، وهذه ممكن نتكلم فيها بعد شوي بشكل أوسع، الحالات التعادل اللي حصلت حتى الآن في 6 جولات من دوري روشن.
1: بس عساف، بما أنه يعني أنت ذكرت مفاجأة نيوم والهلال، إيش السبب اللي يخلي الهلال يخسر من نيوم؟ يعني كنا نتناقش أنا وعلي تحت الهواء قبل شوي، نتكلم انه هل فعلا المشكله في انزاجي؟ هل المشكله في اللاعبين الجدد لسه ما دخلوا في المنظومه؟ هل انه استعجل الهلال باشراكهم من هذه المباراه؟ هل الهلال اصلا استهتر؟ هل الاصابات؟ يعني ايش اللي خلى الهلال يخسر من نادي زي نيوم؟
3: شوف، الامانه نادي زي نيوم يحترم جدا، يملك خامه جيده من اللاعبين وحتى على مستوى الجهاز الفني، ولكن ايضا في المقابل يعني انا ببعد كل البعد عن الاعذار اللي دائما نسمعها، ضغط المباريات، الاصابات. فريق زي الهلال يملك كوكبة من النجوم، المفروض أنه ما يتأثر بهذا الشيء، ولكن ممكن بعض الأمور الفنية اللي حدثت في المباراة أن تتأخر بنتيجة 2 في الشوط الأول، رمانة خط الوسط روبن نيفز اللي يربط ما بين الوسط والدفاع والهجوم، تجي ترجع كقلب دفاع، تفقد الفريق قوة هجومية بقيادة نيفز، تجري بعض التبديلات اللي للأمانة غير مفهومة. يعني أنا في هذه المباراة، مباراة الهلال ونيوم، شفت هلال إنزاغي اللي نعرفه، الهلال اللي كل لاعب في خانة مختلفة غير خانته.
1: إنزاغي يعني خوينا القديم،
3: إنزاغي اللي نعرفه في الموسم الماضي،
2: بس حساب إنزاغي القديم ما ما ما خسر ولا مباراة مع الهلال.
3: وش حقك؟ أنا في النهاية عطني
1: كأس الملك،
3: منجز، عطني بطولات،
1: كأس الملك،
3: كأس الملك فقط،
1: والدوري على نقطة واحدة يمكن أو نقطة في آخر جولة
3: بالضبط، لكن في النهاية كحصيلة كمنجز، أنت التاريخ يحفظ البطولة، ما يحفظ أني أنا كنت وصيف بنقطة خاصة. فريق زي الهلال معتاد على البطولات، فريق ما تعود أنه يخرج من موسم ببطولة واحدة، وإن كانت أغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن تجيب لي فريق مثلا عندك مارتيني، عندك محمد قادر ميتي جالس في الدكة إلى الدقيقة 75، ليش؟ طيب أنت محتاج أنك تهاجم، تروح تبديلاتك كلها دفاعية. يعني أمانة هذا هلال إنزاغي اللي نعرفه، شفناه في مباراة نيوم.
1: يعني أنت حملت الإنزاغي
3: بالضبط.
2: حمزة، وش رأيك؟ تحمل خسارة إنزاغي فقط؟
0: أكيد، هو إنزاغي حتى هو حملها لنفسه يعني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وقال بصريح العبارة أنا أتحمل مسؤولية الخسارة. هذه نقطة إيجابية يعني عندما يعترف المدرب بالخطأ، لأنه بطريقة أخرى ربما يبعد الضغط عن اللاعبين. أيضا لا يجب أن ننسى قيمة نيوم، لأنه نيوم الطريقة اللي دخل بها للدوري، ربما الفريق شاهدناه قبل فترة عبارة ربما عن مشروع، اليوم الفريق صار منافس حقيقي جدا. نيوم يعني بعد الانتصار المستحق، أقول مستحق، على نادي الهلال، في حالة ما أكد يعني تفوقه مع الكبار في قادم المباريات مثل مع النصر أو الاتحاد، فممكن المشروع هذا يتحول إلى منافس حقيقي وحقيقي جدا، لأنه هناك فرق في الانتصار، طريقة الانتصار تخلينا نتعرف على الفريق. الفريق لم يسرق الانتصار، لم يعتمد على كرة أو كرتين، فالفريق عارف كيف يعني يتفوق لا دفاعيا ولا هجوميا. أيضا اليوم كريستوف غاليتي المدرب نيوم تفوق أيضا على إنزاكي تكتيكيا في المباراة، فبالتالي إنزاكي يتحمل المسؤولية كاملة، عنده كوكبة من النجوم، حتى التغييرات ربما لم تكن مفهومة كما قال الزميل عساف، يعني التغييرات كانت عليها مجموعة من الملاحظات، والهلال

0: يعني بغض النظر عن الفنيات وبغض النظر ايضا عن يعني قيمه اللاعبين، محتاج شراسه اكثر، لان الدوري السعودي اليوم هو في مستوى اخر. الدوري السعودي صار يذكرني، يعني يقولها يعني بصريحه العباره، يعني الدوري الانجليزي يعني وليس بالدوري الاسباني. الدوري السعودي حتى لو كنت انت بعبع القاره الاسيويه، اذا لم تركز حتى وانت مع تلعب مع فريق يعني متوسط الترتيب بامكانك ان تدفع الضريبه.
1: صحيح.
0: فبالتالي اليوم الدوري السعودي يحتاج تركيز كبير وجاهزيه كبيره من البدايه الى الجوله الاخيره، وكجواب مباشر انزاغي يتحمل
1: نعم.
0: المسؤوليه كامله في هذه الخساره.
1: حمزة، في نهاية المباراة يعني الكثير كان يتوقع لو كان الوقت البدل الضايع 20 دقيقة الهلال مش قادر يسجل على نيوم.
0: أكيد، وهذا هو التفوق اللي تكلمت عليه، لأنه نيوم لم يسرق المباراة. اليوم يعني فريق ترى أنه منظم، فريق أيضا لديه لاعبين، فهناك أسماء اللي جيدة سواء من اللاعبين المحليين أو اللاعبين المحترفين، أيضا مدرب عارف يعني بخبايا التدريب. فبالتالي اليوم يعني الهلال كما قلت كان عاجز، لم نشاهد يعني قبل ما نتكلم على نقاط ضعف نادي نيوم، نقاط قوة نادي الهلال لم تكن موجودة، لم نشاهد تلك الشراسة، لم نشاهد تلك الثقة. والهلال عندما يكون حتى جمهور الهلال، لو سألت يعني جماهير الهلال اليوم من أصغرهم سنا لأكبرهم، سيقول لك أن الهلال كان يستحق الخسارة في هذه المباراة. فبالتالي اليوم المسؤولية على المدرب، الإدارة وفرت لك يعني ظروف كبيرة، الآن عندك أسماء، فبالتالي المدرب أيضا قيمة وقامة كبيرة على الصعيد العالمي، ولكن البصمة يجب أن تكون واضحة على الفريق الأزرق، لأن الهلال عندما يبدأ الموسم الجمهور لا يفكر فقط في مباراة أو اثنين، يفكر في نهاية الموسم، يجب أن يصعد إلى البوديوم محليا قاريا،
1: مثل ما
0: لأن
1: ذكر،
0: الهلال فريق أرقى.
1: مثل ما ذكر عساف يعني في بداية حديثه ذكر ماذا حقق إنزاغي، لكن أنا عندي نقطة يعني حتى نختم حديثنا عن مباراة الهلال. يمكن المدرب أخطأ وتصير أحيانا المدربين يرتكب خطأ في التشكيلة من البداية، أو ظروف المباراة تجبره إصابة لاعب أو تبديلات كلها خطأ خلينا نقول، بس الهلال ما عنده روح. ترى خليني أقول لك مثلا نادي الأهلي، مثلا لو زاد الوقت 5 دقائق، الآن علي قال لو زاد 20 دقيقة الهلال ما كان حيسجل، بس لو زاد الأهلي 5 دقائق أمام القادسية كان ممكن يرجع. النصر شفنا مرة ومرتين وثلاث يرجع في مباراة تكون متأخر فيها. الهلال في لحظة من اللحظات أنت تشوف الهلال عاجز، ما هو موضوع مدرب، ترى موضوع اللاعبين، ترى ما في تلك الروح، ما في تلك القتالية، ولا أنا غلطان؟
2: شوف أحمد، اليوم لما تتكلم عن الحلول في الهلال مفقودة، يعني مباراة نيوم فقط
1: كل هذا على المدرب،
2: فقط الحل كان في العرضيات.
1: طيب كل هذا على المدرب،
2: التميز.
1: طيب انت كلاعب في نص الملعب سافيتش ما عندك قرار تاخذه؟
2: شوف انا اقول لك
1: مثلا، اقول سافيتش
2: اليوم
1: واحد.
2: اليوم مدرب نيوم تفوق في قراءة الهلال،
1: طيب.
2: الحد من خطورة الهلال في المباراة. الهلال حصل على 4 ركلات ركنية الاستفادة 0، 10 أو 12 ركلة حرة الاستفادة 0. اليوم بحسب مصادرنا نادي الهلال يبحث عن مدرب متخصص في الكرات الثابتة المفروض من الموسم الماضي.
1: الآن سواء دفاعيا أو هجوميا، حتى دفاعيا سيء
2: بالضبط الهلال. يعني حتى الأهداف لو تلاحظ الأهداف اللي جالسة تدخل على الهلال
1: كلها كرات ثابتة،
2: كلها
1: تقريبا
2: كرات ثابتة.
1: اليوم الهدفين صح،
2: القائم الأول إنزاغي، القائم الثاني دائما مفرغ عنده. أن تمشي على حسب توجيهات المدرب، للأسف المفروض يكون في اتخاذ، المفروض يكون في قائد في متوسط الميدان يوجه اللاعبين، يكون في جرأة أكبر. ولكن حنا شفنا مباراة اليوم كلها كانت معتمدة على الكرات العرضية. طيب أنت من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 90 حلك غير ناجح، جرب حل آخر. ليش ما تجرب تسديد من خارج الـ18؟ ليش ما تجرب تغير مركز سمرفيل؟ اختراقات من العمق، أنت حلك الوحيد كان كله في العرضيات. ونيوم نجح نجاح تام في الحد من خطورتك في العرضيات، لكن هل منطق ان فريق بحجم الهلال ما عنده حل واحد؟ هنا علامة الاستفهام. والحل الان الإدارة اصبحت تبحث عن مدرب متخصص في الكرات الثابتة ليكون ضمن الطاقم الفني لإنزاغي.
1: حمزة، عساف يرى ان مباراة الهلال ونيوم وفوز نيوم على الهلال يعتبر مفاجأة، مباراة القادسية والأهلي فوز القادسية مفاجأة بالنسبة لك حمزة؟
0: لا، حتى اريد ان اضيف قبل ما نتكلم عن مباراه القادسيه، اريد ان اضيف على ما قال يعني عساف. انا اتفق يعني مع الطرح اللي انه اليوم صحيح حملنا المسؤوليه انزاغي، لكن اللاعب المحترف الدرجه الاولى مثل اللاعبين الموجودين في الهلال، اللاعب ايضا يجب ان تكون لديه حلول. عندما تغيب الحلول وسط المباراه، صحيح المدرب هو المسؤول عن قراءه اللعبه، ولكن هنا تأتي يعني الذكاء اللي لازم يظهر من اي مدرب. فبالتالي ايضا اللاعبين يتحملون المسؤوليه، لانه في النهايه اي مدرب في العالم يقف على خط التماس، واللي يكون يعني داخل المباراه هو اللاعب، فبالتالي يجب ايضا ان يجد الحلول.
1: بالعودة لسؤال علي عن القادسية والأهلي، هل القادسية تعتبر مفاجأة؟

0: أكيد هي المباراة يعني فيها يعني مفاجأة كبيرة، بحكم أنه الأهلي شاهدناه على أنه من الأندية الكبيرة في الفترة الأخيرة، قدم نفسه أيضا في بداية الموسم، فبالتالي هو الأمر اللي قلت على الدوري السعودي. اليوم القادسية لو حتى قبل المباراة، صحيح القادسية كفريق مستضيف عنده حظوظ، ولكن الأهلي بقيمته بلاعبيه أيضا بالانسجام اللي صار بين اللاعبين في فترة يعني ليست كبيرة مع المدرب الجديد، ولكن أعتقد على أنه ربما تبقى نضع هذه المباراة في ضمن خانة المفاجأة، لأنه هي مباراة ممتعة، 5 أهداف بالتمام والكمال، ولكن يعني الأهلي على الورق قبل المباراة كانت حظوظه أكبر على الأقل في الخروج بنقطة واحدة من اللقاء.
1: يعني اتوقع انه هذه هي اهم مباراتين. الاهلي النصر طبعا فاز على ابها يعني بمباراه متوقعه، متصدر
0: صحيح.
1: يعني متصدر الان بالمناسبه النصر، مع ابها متذيل الترتيب. الاتحاد ايضا تمكن من الفوز يعني، وايضا اعتلاء يعني على بعد نقطه من الصداره. هذه ابرز ما كان في الجوله. الوقت لانه الان صار 20 دقيقه من الحلقه، فحابين نتكلم عن بكره. يعني بكره تبدا جوله جديده عساف، طبعا نتكلم الجوله بكرة تحديدا القادسية والاتفاق، ديربي من ديربيات الدوري السعودي، الديربيات العريقة، ديربي الشرقية. أيضا الفيصل يستقبل الاتحاد، والأهلي يواجه الحزم، فيما أيضا قمة يوم الأحد، عفوا يوم السبت، التعاون مع الهلال، والشباب يستضيف الفيحاء والخليج أمام النصر. هذه أبرز المباريات. لكن أبدأ مع الديربي، هل مباراة مثل هذه فعلا تكون متكافئة ولا لا؟ القادسية كعبه عالي. اليوم زميلنا واستاذنا القدير سعود صرامي في برنامج ملاعب مع فيصل جفن ذكر انه لو فاز القادسيه 3-0 على الاتفاق يعتبر القادسيه خاسر في هذه المباراه، هو يتوقع اكثر 4 و5.
2: شوف اليوم تكلم عن
1: مبالغه،
2: هي شيء من المبالغه، لكن اليوم تتكلم قادسيه واتفاق، احنا نعرف التاريخ الكبير والعريق ما بين الناديين. اليوم حتى شفنا بعض المناكفات الجماهيرية قبل المباراة، الشحن اللي حاصل في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين جماهير الناديين. اليوم تتكلم على الورق القادسية أجهز، القادسية أفضل، القادسية أصبح خلاص منظومة متكاملة للموسم الثاني على التوالي بقيادة بريندن روجرز، بقيادة اللعيبة اللي يملكهم وإن لم يظهروا بشكلهم المعتاد مثل كينينيوس هداف الدوري الموسم الماضي وأحد المرشحين للبالندور في هذا العام، ولكن القدسي أصبح يملك الحلول على المستوى اللاعب المحلي وأيضا اللاعب الأجنبي. اليوم القدسي يعتمد على استقطاب المواهب، شفنا الصفقات الأخيرة اللي حصلت في النادي ومنحهم الفرصة، وجالسين نشوف مشاركاتهم وتأثيرهم الكبير سواء السعوديين أو حتى اللاعبين
1: الأجانب. يعني اللاعب مثل محمد القحطاني صراحة بذكر اللاعبين السعوديين كان شبه مغضوب عليه، أو مو شبه، هو مغضوب عليه في نادي الهلال. ما أنا كأحمد كنت أدافع عنه اللاعب، تمام؟ بس أنا ما حد راح يصدقني، بس الفكرة أنه لأنه كان هجوم كبير على اللاعب في نادي الهلال. الآن والله في لمسة،
2: طلع من الضغط،
1: وفي لا مو قصد طلع من الضغط، ترى الهلال ما يصبر، أنا أقول لك يعني ترى مع
2: الضغط الجماهيري.
1: الآن داروين نونيز متألق مع الدرعية،
3: كان له سنتين هو لاعب مع الهلال.
1: مين هذا؟
3: محمد القحطاني.
1: صفر محمد القحطاني مع الهلال؟
3: لا ما
1: انا اقول لك الهلال يبغى لاعب يجي يصير ميسي، ما انت ميسي الله معك. ما في
2: هذا الضغط الجماهير اللي انا اتكلم عنه اليوم.
1: اي هذا الجمهور وكل شيء، الاداره، الصحفيين،
2: نشوف كلهم. حتى تركي العمار مع القادسيه ظهر بشكل مختلف، مصعب الجوير ايضا
1: رجع. خالد الغنام جابوا الهلال سنه كامله، انا ما شفت خالد الغنام لعب مع الهلال يمكن نص مباراه او مباراه كامله، ما اذكر ولا مباراه كامله، ما ادري، ما متاكد انا،
2: ممكن حتى ما شارك اساسي لمباراتين فقط،
1: تمام، بس مباراه 90 دقيقه ما اتذكر انه كمل ولا مباراه. موسم ماضي مع الاتفاق خيالي،
2: افضل لاعب سعودي،
1: افضل لاعب سعودي بلا منازع
2: الموسم الماضي بالأرقام.
1: انا اقول لك الهلال عندهم مشكله الان مع موضوع الصبر، يعني هم الان انزاغي، ترى انزاغي 47 مباراه ما خسر يا جماعه، قال لا يا علي ما خسر، ولما اول خساره هاشتاج إقالة إنزاغي مطلب، أوه يا جماعة طولوا بالكم،
3: وعساف زعلان على المدرب يقول هذا هلال إنزاغي.
2: شوف إذا بناخذها قوينا الطموح الهلالي دائما مختلف
1: أخي، والله الطموح شيء الصبر شيء.
2: اليوم نتكلم جارديم حقق مع الهلال ثامنة دوري أبطال آسيا،
1: يا سلام، بعدين
2: تمت إقالته،
1: ليه؟ لازم تفوز بكأس العالم.
2: طريقة اللعب ما كانت مناسبة للاعبين، ما كانت مناسبة للفريق. سلمان الفرج في تصريح شهير طلع وتكلم ان احنا ناقشنا الإدارة ان هذا المدرب مو جالس يعطينا الأريحية الكاملة، مو جالس يقدم شكل الهلال اللي احنا نعرفه. الهلال من 2010 اصبح لديه دي ان اي خاص،
1: إيش هي؟
2: بناه جريتس، طريقة اللعب
1: هي عدم الصبر، دي ان اي الهلال عدم الصبر،
2: طريقة لعب معينة في
1: الان. لا واتكنز مباراتين ما سجل، تمام، المباراة الاولى المباراة الماضية ما سجل، مباراتين كذا ثلاث ما يسجل الهلال.

0: ناشد الوليد بتعاقد مع لاعب
1: وليش ما يسجل
0: مثلا لو ما سجل.
1: شوف اليوم العقلية في الهلال مو عقلية فقط اني انتصر ما حقق بطولة، انا وش بيفيدني اذا فزت بدون اي منجز في النهاية؟ هذه ترى عقلية ثابتة في الهلال. اليوم تتكلم في العقد الاخير الهلال كم بطولة حقق؟
0: صح.
1: اليوم المشجع الهلالي اصبح يتنفس بطولات.
0: صح.
1: الانتصار امر طبيعي، هذا الفرق فقط ما بين الهلال والأندية الأخرى. ولكن بالنظر إلى مباراة القدسية والاتفاق، اليوم القدسية أصبح عبد العزيز العلي واحد أحدث المنضمين للفريق على المستوى المحلي، يملك كوكبة كبيرة من اللاعبين. صحيح. على المستوى الأجنبي كذلك. الاتفاق للأسف مو بالاتفاق اللي شفناه الموسم الماضي، يعني اليوم حتى مباراة القدسية والأهلي كان متوقع أن القدسية يتفوق ويفوز، الغير متوقع أن الأهلي يرجع في المباراة عطفا على المستويات اللي قاعدين نشوفها من بداية الموسم. القدسية من الموسم الماضي
0: أفضل.
1: يسير بشكل مميز ومختلف جدا.
2: حمزة، من مباريات الغد أيضا الأهلي والحزم، الحزم قاعد يعني يقدم موسم يعني باللاعبين وبالمدرب الفريق، يعتبر موسم جيد جدا. ترتيب العاشر، الأهلي ترتيب التاسع، فرق نقطة عن الأهلي. مباراة سهلة على الأهلي
3: أكيد، هي في رأيي ما فيش مباراة في الدوري السعودي مباراة سهلة. يعني دوري، يعني اليوم كل الأندية تجتهد، كل الأندية تقوم بتعاقدات. يعني بالأمس القريب كان المشجع السعودي ربما يراها بعيدة، ولكن مع المشروع الجديد مع الاستثمار الكبير، فاليوم ما فيش مباراة سهلة في الدوري السعودي. ولكن اليوم أعتقد على أنه الأهلي أنا الأول لتكون ردة فعل، لأنه يعني نادي بقيمة نادي الأهلي، بقيمة ما حققه الموسم الماضي ليس بالبعيد، بقيمة جمهور نادي الأهلي، بقيمة أيضا تاريخ هذا الفريق. جاء يعني ربما الوقت، لأنه مع ضياع عدد أكبر من النقاط، فبالتالي قد يجد صعوبة كبيرة في يدخل كوكبة المقدمة. ونعلم على أن المباريات بداية الموسم تكون مهمة جدا، وخاصة الأندية الكبيرة عندما تخسر أكبر عدد من النقاط اللاعبين يفتقدون تلك الثقة اللازمة. لكن الحزم أيضا اليوم تابعت ربما يعني إدارة الحزم وكيف تعاملت مع الميركاتو الحالي، كانت هناك رغبة كبيرة جدا في تقوية الفريق. الحزم أيضا اليوم فريق بإمكانه أن يعني يربك الخصوم أو حتى الخصوم اللي من المستوى الأول. الحزم ليس بذلك الفريق اللي ما عندوش نقاط قوة، بالعكس عنده نقاط قوة، فريق أيضا بين قوسين صح التعبير يشاغب. فبالتالي اليوم فريق الحزم إذا ما حقق يعني نقاط إضافية في قادم الجولات ستصير أطماعه أكبر. المباراة أعتبرها مباراة ستكون يعني متكافئة إلى حد كبير، وحتى ترتيب الفريقين وأرقامهم إلى حدود الآن تؤكد على أنه هناك تكافؤ كبير في هذه المباراة، مع ربما أفضلية نسبية لفريق الأهلي عطفا على ما شاهدناه في بداية الموسم.
0: طيب عساف، النصر أيضا يسافر لمواجهة الخليج. الخليج طبعا هذا الموسم ما هو الخليج اللي كان في المواسم الماضية، كان أقوى ربما في المواسم الماضية. الآن هو في المركز 13 بعد 6 جولات، ما فاز ولا مرة، تعادل 4 مرات، خسر مرتين، عنده 4 نقاط فقط، يعني على بعد نقطة واحدة عن المراكز اللي مهددة بالهبوط، مركز 16-17، يعني مستوى متوسط يعني. لكن النصر أيضا لا يمر في أحسن أحواله، غياب جو فيليكس عن الجولة الماضية ترى حسسنا أنه ما في صانع ألعاب.
1: صح،
0: يعني شفنا في لحظة من لحظات أنت تلعب أمام مذيل الترتيب، نادي أبها القادم من الدرجة الثانية وأنت بطل، بس ما في هذا الفارق أنه بطل وواحد جاي من الدرجة الثانية. لا، في أبها هدد، كان في كرة على القائم في الشوط الأول، كان قريب من تسجيل، حتى في الشوط الثاني سجل ونتيجة انتهت 2-1.
1: شوف، النصر أصبحت لديه عقلية الانتصار. جيسوس بنى هذه العقلية في لاعبين نادي النصر،
0: وجميل بوستيكوغلو ما غير
1: بالضبط، لأنه يمشي على نفس النهج، على نفس نهج جيسوس. اليوم تتكلم عن الخليج، للأسف على نفس هذه الطاولة تكلمنا كثير وانتقدنا مسألة تدوير المدربين. مدرب اليوم كان في الموسم الماضي موجود في الدوري لم يحقق النجاح، في الموسم قبل الماضي لم يحقق النجاح، ليش عملية التدوير هذه مع مدرب لم يحقق النجاح؟ اليوم الأمر ليس فقط في الخليج، حتى بالنظر إلى نادي
0: مين بس المدرب، بس
1: جوميز،
0: بس جوميز جاء في نص الموسم، يعني بعد ما راح دونس المنتخب، يعني جوميز لسه ما يعني ما بنى مشروع او سوى
1: شيء. كثرة المواسم اللي موجود فيها في الدوري انا ما ادري هو
0: صح إيه، بس انه انا جالس اتذكر ان جوميز لان دونس كان وبعدين جاء جوميز مكان دونس
1: بالضبط. ولكن اليوم تتكلم لا جا جوميز بداية الموسم، الموسم الماضي كان في مدرب مؤقت

0: في نادي الخليج بعد رحيل دونيس. غوميز كان موجود في الفتح، مع بداية الموسم تم التعاقد مع غوميز، الفتح راح للعطوي. ولكن اليوم نتكلم حتى الفيحة مع فابيو كاريلي. فابيو كاريلي أدى بنادي ضمك إلى الهبوط، تروح تتعاقد مع مع نادي الوحدة، وش قدم كاريلي أيضا.
1: تدوير المدربين هذا بصراحة مشكلة،
0: تدوير مدربين اللي ما حققوا نجاح، خلنا نقولها
1: نشوفهم كل سنة ألطف. السنة الجاية تلاقي هذا المدرب جاي بس تيشيرت ثاني،
0: للأسف هذه مشكله قاعدين.
1: ترى هذا الشيء موجود في الدوري الروشن وموجود في دوري الدرجه الاولى،
0: حتى الدرجه الاولى
1: بجنسيات مختلفه للمدربين.
0: يا سلام عليك، جنسيات عربيه متعدده قاعدين، صح. نفس الاسماء، نفس التكرار هو الحاصل، والمحصله نفس المدربين، اما هبوط او منافسه على مراكز الهبوط
1: الوسط وخلاص.
0: انا ما ادري يعني ادارات الانديه كيف تستقطب المدربين.
1: ترى والله جهز حالك علي، هذا محور نشتغل عليه
2: اليوم. بس لحظه احمد،
0: شوف علي، اليوم في مدرسه ار بي لايبزيغ، مدرسة ألمانية شهيرة اللي بدأت في 1947، من أشهر خريجينها كان يورغن كلوب تقريبا، وعدد من المدربين. هي من أنتجت اليوم مدرب الشباب، مدرب الاتحاد،
1: يايسله
0: بالضبط. أنت ليش ما تتجه لمدرسة أخرى؟ اليوم في الدوري للأسف الموسم الحالي 6 جولات 8 حالات تعادل سلبي، رقم سلبي جدا.
1: علي كان يسألني تحت الهواء الموسم، قال لي إيش رأيك ناخذ محور متى راح تكون اول اقاله؟
2: اول اقاله للمدربين. بس لحظه، غوميز ترى مع الفتح الموسم قبل الماضي اتى للفتح، يعني بنسبه 80% الفتح كان بيهبط،
0: صحيح.
2: قدم دور ثاني مع نادي الفتح، يعني لو لعب الفتح الدور الثاني الدور الاول بنفس الطريقه الدور الثاني ممكن يصير ترتيب الرابع،
0: صحيح.
2: فاز على النصر اتوقع في اخر الجولات، او اتوقع ان انهزم الهلال 6-0 او 7-0،
0: كانت اول مباراة.
2: بعدين قدم مباريات جيده مع الفتح، حصد الكثير من النقاط.
1: طيب ترى اذا المدرب نجح مع فريق عادي، ليس بالضروره انه هو ينجح مع فريق ثاني.
0: شكرا.
1: يعني الظروف هنا مختلفه والنظره مختلفه.
2: بس غوميز نجح مختلفة. نجح مع التعاون،
1: نجح. وش سوى
2: غوميز؟ نجح مع التعاون، كان ترتيب الثالث او الرابع مع التعاون.
1: حلو، نجح مع التعاون مع الفتح. طيب لا انا مو انا استنكر انه ايش سوى، يعني انت عشان تجاوبني تقول لي ثالث او مثلا اخذ كاس الملك مثلا، بعدين راح الفتح، ايش سوى في الفتح؟ والله جاب مركز 12،
0: هذا في
1: تنازل
0: الموسم اللي بعده،
1: الموسم بعده نافس على الهبوط،
2: نافس على الهبوط وقبيل المدرب وتم التعاقد معه من
1: ليه؟
0: شكرا. نفس الامر يتكرر مع فابيو كاريلي، دانيال كارينيو حقق موسمين عظيمة مع النصر، لكن وش سوى مع الوحدة؟
1: الوحدة هبوط تاريخي مع الشباب، نتائج كارثية
0: بالضبط.
1: الموضوع أنا صراحة ضد هذا. ليه؟ لأنه حتى لما نشوف المدربين حتى ما يرجعون مرة ثانية، يمكن الوحيد يمكن
2: بس
1: أو من أبرزهم جيسوس الوحيد اللي لما رجع جاء قوي، غادر من الهلال قوي، رجع مرة ثانية الهلال قوي، رجع النصر قوي، في
2: أحمد
1: مختلف.
2: أحمد ترى الأندية اللي من 7 الأندية تحت الترتيب، اللي من تحت من السادس وتحت، دائما تفكر بمدرب يعرف الدوري. انا حاب اجيب مدرب، ما راح اجيب مدرب ما يعرف الدوري،
1: صح
2: اجيب مدرب لما يقابل الهلال يعرف مفاتيح القوة في الهلال، لما يقابل النصر سبق انه لعب مع النصر في اكثر من مباراة.
1: ترى فيها وجهة نظر، انا ودي بس
0: نجحت الطريقة،
1: انا ودي ناخذ رأي ضيفنا حمزة بس من ناحية، يمكن انت ما تكون متعمق جدا في الكرة السعودية بالاشياء اللي نقولها للمدربين في السنوات الاخيرة مثل غوميز ومسيرته، لكن في الكرة الاوروبية لو ضربنا امثلة، مدرب يتم تدويره داخل الدوري الانجليزي هل هذا الشيء موجود؟ او مدرب يتم تدويره داخل الدوري الاسباني موجود؟ يعني مثل بيليغريني او هاري ريدناب في انجلترا، هل هذا صحي ولا غير صحي؟ يعني اللي هو نفس المدرب يدرب 4-5 أندية على سنوات،
3: هو صحي يعني تقصد للمدرب او
1: لا للانديه
3: كان الأندية هو يبقى صحي، لأنه يعني المدرب كل ما اشتغل في أي دور، تحدث عن المدرب الذكي، لأنه حتى المدربين يختلفون البروفايلات، ونعرف مجموعة من المدربين، هناك المدرب المجتهد، المدرب الذي يبحث، لأنه دور المدرب ليس في الحصة التدريبية وفي المباراة فقط، وإنما هناك المدرب الذي يقرأ التفاصيل، المدرب الذي يعني يشتغل مع الطاقم التقني. شاهدنا حتى يعني على سبيل الذكر للحصر لويس إنريكي كيف كانت بداياته في نادي باريس سان جيرمان وكيف بنى ذلك النجاح. فبالتالي اليوم هذا الأمر يتوقف على المدرب الذكي والذي تهم صورته واسمه، فبالتالي عندما يدخل لأي دوري لا يضيع أي يوم، فبالتالي يدرس جميع الخصوم حتى وإن أطال المقام في ذلك الدوري وانتقل لنادي آخر، يصبح من أهل الدار، يصبح عارف. لكن المدرب الذي يضرب من نفس المكان مرتين فأكيد هذا يضرب حتى في ذاك

0: جيده، فبالتالي ان يتواجد مدرب في، انا افضل شخصيا ان المدرب اللي اشتغل في ذلك الدوري ويعرف خبايا الدوري، فبالتالي افضل من مدرب يكتشف الدوري،
1: صح
0: لانه هناك بعض الاسماء عندما تاتي وتكتشف تحتاج لوقت كبير، وهناك الانديه الكبيره التي لا يمكن، وهنا ياتي دور المدير الرياضي ودور الاداره الرياضيه، وهذا الامر وهذا التوافق وهذا التناسق اللي موجود بشكل كبير في اوروبا يساعد المدربين. اليوم ايضا في اداراتنا الرياضيه وفي الانديه الكبيره يجب ان يكون هناك شيء هرمي، لانه هناك ما يسمى بهويه ذلك الفريق، حتى التعاقد مع المدرب، لا يمكن ان تتعاقد مع اي مدرب، فبالتالي يجب ان تتعاقد مع مدرب انت تعرف فلسفته وتعرف فلسفة فريقك، تعرف قوته وتعرف نقاط قوة فريقك،
1: حلو
0: حتى
1: كلامك
0: يكون ذلك كذلك
1: حلو
0: الانسجام.
1: حمزة. انت تقريبا اتفقت مع علي في عملية انه اللاعب عفوا المدرب لما يكون عارف الفريق هذا افضل. عساف اتفق معاي من ناحية انه احنا جربناهم هذول وما نجحوا، فلا خلينا نروح تجربة اخرى وشفنا تجارب. لما يجي مدرب جديد عنده شغف مختلف وعنده نظرة مختلفة وينقل الفريق شيء ثاني مثل يايسلي ومدرب
2: وجربنا برضه
1: الاتحاد،
2: جربنا نجيب مدرب جديد
0: لكن
2: ونفس المشكلة.
1: اقول لك ممكن يعني هذا علم الغيب. بقول لك الجميل انه حمزه اتفق معك على
2: هو الانديه تحاول تقلل انه نسبه المخاطره. انا ما راح اخاطر بجيب مدرب عارف الدوري.
1: روح على الفشل المضمون، ما في داعي تجرب فشل جديد ليه؟ في فشل مضمون.
3: في نقطة مهمة ذكرها حمزة، مسألة المدير الرياضي. اليوم هذا الشيء يفتقد الكثير من الأندية السعودية.
1: يعني شغالين عليه، ندخل في الجو.
3: هذا
1: يعني
3: الشيء بيغير كثير من المفاهيم، حتى وإن كان مدرب سبق وإن تواجد في الدوري، مسألة المدير الرياضي عارف بالميزانيات، عارف بالاحتياج، مناقشة المدرب قبل التعاقد، ترى أنا عندي البجت المعين، الميزانية المحددة، احتياجي في الفريق 1 2 3، مين اختياراتك؟ هنا المدرب يكون عنده الخيار والحرية. اللي قاعد يصير اليوم في أغلب الأندية، ما أقول لك الكل أو الأكثرية، في أغلب الأندية المدرب يجي بعد اللاعبين كلهم. الإدارة قاعدة تتعاقد، فجأة جاء مدرب، طيب وش الفائدة؟
1: صح،
3: خلاص أنت درب يا الرئيس، ما استفدنا. فاليوم مسألة المدير الرياضي، أشكر حمزة نقطة فعلا أنا كنت أبعلق عليها وذكرها حمزة مفصلية.
1: لا بس جالسين ندخل يعني في الكرة السعودية بموضوع المدير الرياضي، يعني يمكن التجربة ما وصلت إلى مرحلة النضج، لكن تعرف يعني المرحلة ما كان أصلاً الفكرة ما كانت مترسخة في السابق. كان مدير رياضي هو يكون لاعب سابق أو مدير الفريق يسمونه. الآن صار في مدير رياضي. الآن شفنا الهلال تعاقد مع مدير رياضي من ليفربول، هيوز، فحتى المدربين الأندية الأخرى لديهم مدير رياضي. يعني في مشاكل بس الأمور جالسة تمشي، يعني أتوقع مع الأيام راح تضبط الامور. عرفت من التجربه، يعني مثلا اللي صار في الاهلي اتوقع المدير الرياضي الجاي راح يكون اختيار افضل، يعني عرفت، لان هم عاشوا مرحله سيئه، فالمره الجايه حيدرسوا الملف قبل ما يجي هذا المدير الرياضي.
2: نتمنى التوفيق باذن الله
1: للجميع،
2: الجميع في اختياراتهم، تقول دائما اختياراتهم موفقه
1: ان شاء الله.
2: وخلونا نغلق ملف الدوري روشن ونفتح ملف الابطال، ونذكر مستمعينا الكرام بنتائج الحاليه، المباراه التي تقام في نربخشا روما 1-1، ايندهوفن شختار 1-1، بايرن ميونخ يتقدم على بودو جلمت، كومو يتقدم على لايبزيغ، ومانشستر يونايتد يتقدم باربعه اهداف على فريق صباح، سلافيا براغ يتعادل امام فريق لانس بهدف لهدف. انا ما ادري وش المباراة الاهم احمد، يعني ما في مباراة، يعني
1: مباراة اليوم اقل من مباريات الامس، ومباريات يعني توزيع المباريات في البطولة يعني هذا الدور ما كان افضل ما يمكن.
2: يعني اتوقع انا ممكن فنربخشة وروما هي احمس مباراة، كذا المباراة الحماسية
1: وهي انتهت
2: اللي فيها ندية،
1: وهذه اللي انتهت، يعني هي مباراة كانت بدري انتهت 1-1، مباراة فعلا كانت مثيرة. لكن بالحديث عن المباريات قبل ما ندخل مباراة اليوم، علي ايش رايك نشارك ضيوفنا في الشيء اللي كنا نتناقش فيه ومحورنا لهذا اليوم؟ حديثنا كان لمستمعينا حتى يدخلوا معنا في الفكرة أيضا وضيوفنا الكرام، كنا نتحدث أنه الآن تم زيادة عدد الفرق في دوري أبطال أوروبا، العدد أصبح كبير. علي يقول أنه إحنا صرنا نشوف يا أخي فرق ما نعرف أسماءها، يعني إيش مين هذا بودو جليمت، ومين صباح، ومين نادي فايكينج، ليه يعني نشوف هذه الأسماء ونشوف نتائج كبيرة؟ يعني الآن مانشستر يونايتد اللي يقدم مستوى متوسط في البريمير ليج فايز على صباح 4-0، مثلا بالأمس برشلونة ضرب 5، وباريس سان جيرمان 6،
2: ولسه باقي نتائج أكبر من هذه النتائج.
1: هذه وجهة نظر علي.
2: وبرضو أحمد بعض اللاعبين يعني قد يظلمون اللاعبين السابقين بسبب وجود أندية زي ما ذكرت أسماءها، انه انا مثلا ككريستيانو محقق الرقم الاعلى في

0: تسجيل الأهداف
1: حتى
0: في
1: انكسر
0: بطولة
1: الأرقام لأن الفرق أكثر وأضعف صح؟
0: لما هالاند يقابل فريق يعني
1: طيب فهمت عليك،
0: كم ممكن يسجل هالاند؟
1: حيسجل 17
0: كسر الرقم كذا انكسر.
1: طيب هذه وجهة نظر علي، وجهة نظري أنا شخصيا أن البطولة أنا مع هذا التطور، مع هذا أنه الكرة القدم بدأت تصل إلى أماكن بعيدة. أنا من وين جاي باني هذا الشيء؟ هنا في قارة آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة مثلا، ما يمثلنا مثلا نحن كعرب، كل الدول العربية تمثلنا جميعا، يمثلنا السعودية والإمارات وأيضا قطر صحيح في دوري أبطال آسيا للنخبة. البطولة هناك بطولة ثانية وثالثة. لو كان تخيل لو كان مثلا أنا من دولة بنغلاديش، أنا كأحمد، وأن الهلال سيأتي يلعب عندي مباراة في بنغلاديش، تمام؟ كم ستكون عظمة هذه المباراة بالنسبة لي أنا، وأنا يجيني النجوم، يجيني نيمار، أو مثلا أنا من دولة مثل الأردن مثلا، ويجيني يلعب عندي في الأردن في عمان كريستيانو رونالدو مع النصر. هذه سيحدث نقلة نوعية في كرة القدم. عندما سافر ريال مدريد في الموسم الماضي إلى كازاخستان كانت حدث تاريخي لا ينسى، عندما سافر أطول رحلة في دوري أبطال أوروبا. فأودي رأيكم أنتم يعني بغض النظر عني وعن علي بحياد، انت مع هذا الزياده ولا لا؟ ابدا مع السف.
2: شوف الزياده دائما تزيد المتعه ولو كانت مضره في بعض الشيء، ممكن حتى على الاثار الاقتصاديه. اليوم الاتحادات القاريه اصبحت تنظر لامور اقتصاديه. مباراه الهلال مع مومباي في الهند، احنا شفنا كيف الزخم اللي حدث في الهند.
1: صح.
2: اسم نيمار كيف كان هو الحديث الابرز،
1: وان
2: كان نيمار ما شارك، ولكن كان الحضور، المبيعات اللي حصلت، وخاصه احنا نعرف التقدير الكبير بالنسبه للهند وبنغلاديش للاعبين البرازيليين واساطيرهم. انا مع الزياده ولكن بالطريقه السابقه، واسالني ليه.
1: اليوم ذاك النظام القديم،
2: النظام القديم.
1: طيب
2: ولكن مع الزيادة.
1: اليوم يعني بدل مو 8 مجموعات خليهم 12 مجموعة، أنت ما عندك مشكلة صح؟
2: بالضبط.
1: بس أربع فرق،
2: بس يكون أربع فرق بنظام الذهاب والإياب. أو
1: ليه طيب؟
2: على الأرض وخارج الأرض. اليوم لما نتكلم عن المتعة اللي كنا نعيشها في السابق، لما كان فيه على سبيل المثال اليونايتد يلعب مع البايرن في إليانز أرينا، ينتصر بهدف أو يخسر،
1: ننتظر الإياب في الأولد ترافورد،
2: الوعد في الأولد ترافورد. لما كنا نسمع الويمبلي أو عفوا سانتياغو برنابيو اليوم بيتقفل السقف، كان فيه مباريات، كان فيه نتائج، فيه حماس. اليوم محزن أنك تشوف مثلا فريق من دولة بسيطة هو اللي يلعب في الأولد ترافورد أو سانتياغو، وفي المقابل فريق زي مدريد مباراة كبيرة والكل يتمنى يتواجد فيها، تحصلها في دولة بسيطة جدا. هذا بالنسبة لي كان الفرق الوحيد اللي سبق وتكلمت فيه أنا بالنسبة للبطولة. ما عاد فيه الأجواء الحماسية التنافسية، يعني في السابق تسمع موسيقى دوري الأبطال تحسب لها ألف حساب. اليوم للأسف صح أن المتعة زادت، أتذكر مباراة مدريد وبنفيكا الموسم الماضي، لكن في المقابل افتقدت الكثير من بريق البطولة.
1: أنا ما بدي أثر عليك والله،
0: أنا ما بدي أثر عليك
1: عشان تقول أحمد متعصب الفكرة. أنا
2: اليوم إذا بتتكلم عن مسألة حماس و16 فريق، 8 يتأهلون 8 يدخلون تصفيات، جميلة، ولكن كمسألة قوة للبطولة
1: خلني الآخر، أنت معي ولا مع علي؟
2: أنا مع النظام القديم، أنا ما أدري أنت مع
1: النظام مين. القديم خلاص علي يعني
2: النظام القديم بالزيادة الحديثة، خلها تصير 12 مجموعة
1: يعني.
2: نفس نظام كاس العالم للمنتخبات، زاد العدد زاد المجموعة،
1: بس خلوا النظام زي ما هو.
2: بس خلوا النظام زي ما هو.
0: حمزة وش رأيك في زيادة عدد الأندية؟
2: علي أنبسط
3: والله. شو نقول لك أخوي أحمد، أنا مع الزيادة بكل صراحة، مع زيادة عدد الأندية في دوري الأبطال اليوم، ولكن أعتقد على أنه بكل صراحة النظام شوية هو اللي أثر، أما الزيادة فبالتالي هذا الأمر يعطي فرصة أكبر لنشاهد أسماء جديدة، لنشاهد أندية جديدة، لأن كرة القدم اليوم البوصلة بإمكانها تتغير بسرعة. كرة القدم صارت استثمار، نادي يعني في النرويج أو في التشيك أو حتى في مالطا أو في بعض الدول ربما الغريبة إن صح التعبير عن دوري الأبطال، بإمكان أن يكون فيها استثمار وتكون رغبة وتشاهد نادي ينافس بشكل كبير. لكن أنا ما أستغرب فيه يعني مع الزيادة ومع تواجد عدد كبير يعني من الأندية اليوم، الأندية الكبيرة أقول هل تعد تمتلك يعني بنك احتياط بقوة كبيرة جدا؟ اليوم عندما تتحدث عن ريال مدريد، تتحدث عن برشلونة، تتحدث عن مانشستر سيتي، عن ليفربول، عن يونايتد، عن اللي عرفت قبل سنوات هو احيانا تجد اسماء في الاحتياط بامكانها يعني ان تكون اساسيه، فبالتالي التدوير يكون سهل على المدرب. اليوم هل هو شح بالنسبه للنجوم في الانديه الكبيره؟

0: الأندية الكبيرة أليست لديها القدرة لأن تظهر اليوم بتشكيلة، وعندما تلعب أمام فريق متواضع تغير خمسة ستة، أول
1: ايه
0: شيء تضع
1: حمزة،
0: خمسة غير.
1: حمزة المشاهد يقول لك انا يعني حاب اشوف مباريات مثيرة، حاب اشوف مباريات فيها ندية، مش معقول اتابع
0: نعم
1: جولة في كل جولة في نتيجة كبيرة 6 7 5.
0: لأنه هي سيف ذو حدين، لأنه مثلا القياس كما قلنا في كأس العالم، لأنه المشاهد لو يشاهد مباريات كبيرة لا يمكن تشاهد أنت اصطدام إنتر مع ريال مدريد، وتشاهد اليوفي مع برشلونة. يعني لو كانت تخمة في المباريات الكبيرة، أنت مثلا عندك 4 مباريات كلهم ينطلقوا أو 3 مباريات كلهم ينطلقوا في نفس الوقت، أي مباراة ستتابع؟ فبالتالي اليوم يعني انا اقول يعني منح الفرصه لبعض الانديه شيء جميل، ولكن المشكل في النظام، لانه هذا الامر لا يجب ان، يعني النظام الجديد يعطيك بعض الانديه اللي بامكانها تستمر معك نصف موسم، فبالتالي المشكل في النظام. ولكن اذا يعني كان النظام يعني جولتين 3 جولات يعني تبدا تشوف الانديه الكبيره تصطدم مع بعض، هذا شيء جيد، لانه حتى يعني الشيء زاد عن حده. اذا كانت المباريات كبيره والتهمه موجوده من البدايه، فصدقني انه المشاهد سيمل. فاليوم تشاهد انتر، بكره تشاهد الميلان، تشاهد هذه الانديه اللي تشاهد يعني اقول ريال مدريد اليونايتد، فبالتالي هذا الامر ايضا بامكانه ان يكون مدرب. لكن انا ما استغرب اليوم حتى كاس العالم للمنتخبات، شاهدنا اليوم لما اعطيت الفرصه الم نستمتع جميعا بصراحه بمنتخب الراس الاخضر
1: صحيح.
0: اللي ارهق منتخبات كبيره، تعادل مع البطل وشاهدنا ما فعل بليونيل ميسي وباقي الرفاق، الم نستمتع جميعا بمنتخب مصر لاول مره لوصل يعني لدور متقدم وكان قاب قوسين او ادنى للذهاب بعيدا. فبالتالي اليوم هي المساله ربما تقتصر على النظام، النظام اذا كان يعني يعطيك فريق ضعيف ولكن بعد جوله جولتين يدخلك في انديه كبيره ثم يعطيك فريق متوسط اوكي، ولكن ان يعطيك 3 انديه كلها ضعيفه، فبالتالي هذا الامر يؤثر من جهه اخرى. فبالتالي الامر الكره في يعني ملعب الاتحاد الاوروبي لكره القدم وعلى المستوى العالمي في ملعب الفيفا لتحاول ان يكون هناك تناسق بين هذا الامر.
1: طيب مقارنة أخرى أيضا أصبحت مثيرة للجدل في دوري أبطال أوروبا تحديدا، بما أننا نعيش اليوم بدايات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. في السنوات نقول خلينا نقول قبل 20 سنة، عندما كان مثلا 2003 مثلا نهائي دوري أبطال أوروبا بين ميلان ويوفي، مثلا 2004 2006 مثلا أرسنال وبرشلونة، 2005 ليفربول وميلان، كانت من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة كل فريق قادر أن يفوز، كل الظروف سانحة. شاهدنا ريمونتادا اسطنبول، حتى 2007 ميلان ليفربول مرة ثانية.
2: أحمد ما تقدر تقوم، لازم تقعد، ما تقدر تقوم، ما
1: هذه وجهة نظر
2: تحرك.
1: علي طبعا أنه كانت زمان حماس أكثر.
3: صحيح.
1: علي يقول أيضا
2: في نهائي، في أنا في نهائي دوري أبطال ريال مدريد دورتموند
1: عادي روح سوي سندويش وترجع عادي، صح عادي.
2: راح خلص اغرابك اللي عندك امور.
1: باريس سان جيرمان مثلا حسم المباراه امام انتر من الشوط الاول، يعني انت عادي ما تحضر الشوط الثاني.
3: صحيح.
1: مثلا النهائي الاخير مثلا كان باريس سان جيرمان
3: وارسنال،
1: ارسنال ما كان بتلك النديه اللي مثل زمان.
3: صحيح.
1: تمام. طبعا انا متفق مع علي بهذا الطرح. هنا انت تشوف فعلا كرة القدم تغيرت، ولا مثلا انا وعلي كبرنا وما عاد عندنا شغف، ولا ايش الفكره؟
3: لا شوف، اليوم تتكلم كرة القدم صارت تعتمد على الارقام والتحليل، والشيء هذا غير فيها الكثير.
1: كرة القدم كلها تغيرت،
3: كرة القدم
1: يعني احنا طبيعيين
3: بالضبط
1: خلاص.
3: اليوم
1: الله يبشرك بالخير.
3: اليوم لو بتكلم عن متى شفت لاعب يشبه رونالدينيو في العصر الحديث، ما عاد فيه للاسف. متى شفت لاعب يشبه زلاتان في العصر الحديث؟ ما في. اليوم كرة القدم صارت تعتمد على تكتيك، تعتمد على تحليل، تعتمد
1: أيوة، واللاعب يعتبرونه آلة، وقف يعني هنا، امشي هنا، اركض، ارجع، بس خلاص.
3: اليوم اصبح في
1: ركنيات، شيل لي ركنيات يا حبيبي.
3: يا سلام عليك. اليوم اصبح في مراكز تحليل اداء وقياس، واصبح كل شيء موجه، وكأن اللاعب اشبه بالروبوت، ما عاد صار في المتعة. اليوم حتى الانظمة، كثرة الانظمة، تغيير نظام التسلل، كل هذه قاعدة تضعف من متعة كرة القدم بعض الشيء. ما عاد صار فيه الحماس اللي كنا نشوفها في السابق، ما عاد فيه جودة اللاعب اللي كنا نشوفها في السابق بالضبط. ما عاد حتى جودة اللاعبين ما عاد فيه، لأن اللاعب صار مقيد بطريقة معينة، وفي النهاية اللاعب يبغى يشارك. أنا اليوم لو ما ألتزم بطريقة المدرب، مصيري الدكة ومن ثم طي النسيان أو البيع، فطبيعي اني راح التزم بطريقه وتكتيك معين للمدرب. فانا ارى اليوم التقنيات الحديثه اللي دخلت في كره القدم هي السبب خلف اضعاف متعه كره القدم. انا اليوم ممكن حتى قبل فتره كنت اسولف مع الشباب واقول لهم ليش ما عاد نشوف في روبرتو كارلوس، رونالدينيو، زلاتان، تسديدات.

0: لاعب يتخذ قرارات من نفسه يتخذ قرار.
1: لأن عساف أول تابع للمتعة عساف يعني الحين عندنا ما في جودة في اللعيبة. ممكن حنا الآن قاعدين نحن للماضي الله يا روبرت كارلوس والله.
2: لا ما جيب لي أنا
1: يعني مبابي مثلا مو بجودة ما في جودة لاعب في
2: تقارن في زلاتان. لا ما يتقارن.
0: من أحسن؟
2: زلاتان.
1: كنت بس نفس السؤال.
0: كيف يعني من وين جبت إنه زلاتان أحسن؟
2: زلاتان أعظم مهاجم في التاريخ.
0: مجد نظرة.
2: سألتني مع اللاعب الغلط. اسألني بأي مهاجم
0: ثاني. المشكلة إنه
1: لا مش أفضل من رونالدو لكن كجودة لاعب.
2: ظاهرة.
0: لا لا بس خلي نرجع مبابي. والله مبابي ترى مهمة هذه بالنسبة يعني لكرة القدم. مبابي فايز بكأس عالم. هدف تاريخ المونديال
2: ما نفخ راسه هو خلى بعد
0: لا خلي راسه هنا على جنب بس زلاتان ترى اللاعب ما فاز بدوري ابطال اوروبا ولا مره في حياته.
2: شوف انا احب المتعه انا باختص انا انسان احب المتعه في اهداف زلاتان
1: يعني حتى زلاتان مش لاعب مهاري
2: لا بس لا لاعب ممتع
0: في يتخذ قرارات عجيبه غريبه يعني في لحظه يسوي كعب مدري كيف سدد تسديده من نص الملعب صح.
2: شوف اليوم كافضليه الجميع يتفق ان اليوم مبابي وهالاند أفضل اثنين متواجدين في الساحة في الوقت الحالي. بالأرقام مبابي اليوم حطم أرقام كثيرة وما زال أمام الفرصة لتحطيم أكثر وأكثر. في عمر صغير حق كأس العالم 2018 وكان 2022 واصل
0: بس إذا قصدك أنه هو آلة وقف هنا أركض أسرع تسجل.
2: اليوم أنا أتكلم المتعة اللي كان يقدمها زلاتان الأهداف الخيالية الأهداف الجميلة. الهدف رقم 500 اللي سجل في الدوري الأمريكي مستحيل
0: اني اللي في الكعب
2: اللي بالكعب وجايته باسيست من روني اشياء كثيره كان يسويها ما عاد صرنا نشوفها اليوم. انا هذه نقطتي انه ما عاد في المتعه الجماليه اللي تخليك تشوف تقول واو. رونالدينيو في السابق المهارات الحركات اللي يسويها ما عاد في بالضبط يعني ممكن اخر شخص سواها نيمار في سانتوس حتى مو في برشلونه. اليوم ما عاد
0: يعني شوي
1: في برشلونه اول موسم كذا اعطانا كذا
2: بس اول موسم عقبها خلاص.
1: حمزة وش رايك؟
3: أنا في رأيي يعني جودة اللاعبين تغيرت بشكل كبير. اللاعبين سبحان الله حتى مورفولوجيا تغيروا بشكل غير طبيعي. مش عارف أنا يعني هذه النقطة تتفقون معي ولا لا.
1: للأفضل تغيروا حمزة ها؟
3: كيف؟
1: تغيروا للأفضل؟
0: لا للأسفل.
3: لا مورفولوجيا تغيروا سبحان الله. كنت تشوف زيدان تحس أنه راجل يلعب كورة. تشوف لويس فيجو نفس الشيء.
0: والله صحيح. هذه صحيح. تحس انا اتذكر بس انا اسف على المقاطعه ودي اذكر القصه يعني زيدان بال2004 مسجل هدفين على انجلترا في هدف في الدقيقه 91 وهدف في الدقيقه 93 كانت النتيجه 1-0 لانجلترا صحيح في واحده ركله حره واحده ركله جزاء احتفاليه زيدان اللي شفنا في اللايف كذا يسوي بيده كذا وخلاص انتهى الموضوع. الان لو لاعب في العصر الحديث سوى هذا الشيء هيخلع القميص ويخلع يبك الشورت ويطلع المدرجات وسبع احتفاليات ناس الدقيق. والله زيدان مسوي كذا
1: هذه شخصيه غير جوده.
0: اي بس تقريبا الجيل القديم تقريبا نفس الشيء تقريبا يعني فيجو نفس الشيء رونالدو ظاهره يركض عادي ما في بيكهام مثلا ما في هذا كذا الواو عرفت تسريحات الشعر الغريبه ومدري ايش وواحد يطلع عند الجمهور ويحتفل ويوجه رسائل يلعب كوره.
1: ذكرت احتفاليه روني لما سجل باكورد على مانشستر سيتي
2: الجولدن بول
0: الوقفه هذه خلاص
1: لا الوقفه تاريخيه هذه احتفاليه
0: يعني يقول لك احتفاليه بس ما كان في مبالغه
1: اذا هذيك ما في مبالغه احمد اجل وين المبالغه.
0: انا اقول لك وين المبالغه الان شوف لاعب
2: سبع تشقلب
0: اول شيء يخلع القميص 80% من اللاعبين يخلع القميص بعدين يسوي حركات مثلا يرفع يده بعدين يسوي حركه ثانيه بعدين حركه يسوي اربع احتفاليات نفس دقيقه يوصل رساله يكلم الكاميرا عندك كمل الفكره اللي كنت ابغى تقولها.
3: انا قلت على انه مورفولوجيا اللاعبين مثلا لما كنت تشوف لويس فيجو اليوم لويس فيجو لم يتغير بشكل كبير على الوجه اللي كنت نشوفه به مثلا في ريال مدريد. فشاهدنا مجموعه من الاسماء في شيء اخر افتقدته الكوره العالميه خاصه على مستوى المنتخبات هو الثنائيات. انا اتذكر منتخب كرواتيا في مونديال 98 بوبان وسوكر عملوا عمله في العالم. منتخب تشيلي سالاس وزامورانو يقودان منتخب باكمله فهمت. منتخب كولومبيا فالديراما وكان معاه اسبريلا. فهذه الاسماء اللي شاهدناها يعني منتخبات اللي كانت فيهم الثنائيات بيبيتو ايضا
0: وروماريو
3: في المنتخب البرازيلي. فهذه الاسماء وهذه الثنائيات ربما افتقدتها الكره العالميه. فبالتالي اليوم هي اشياء كثيره تداخلت. اول شيء الصرامه التكتيكيه ان صح التعبير. لا افهم انه المدربين ربما اصبحوا خوفا من الطرد او من الاقاله اكثر مما التفكير في الامتاع. ثاني شيء هو جوده اللاعبين لانه انا مؤمن بشيء واحد

0: لا بصراحة يعني لعبت كرة القدم بشكل متواضع واستفدت من بعض الدورات التكوينية تاع المدربين، وأعشق اللاعب الذكي. اللاعب هو اللي يعطيك الحلول، صدقني أنه المدرب مهما فعل مع اللاعب ومهما أعطاه من أفكار بإمكاننا نعطيه فكرة، مثلا الكرة الراجعة خذها وسدد، ولكن اللاعب الذكي ممكن ياخذها يبغي يسدد يجد أن المدافع وقف عليه، هو يعمل يعني مهارة مراوغة بعدين يسدد. هذا الذكاء اللي يكون عند اللاعب، فبالتالي اليوم حتى الذكاء عند اللاعب قوة. اليوم لما نقول روبرتو كارلوس، العالم الكل جي أول شيء تسديد، عنده شيء يتميز به. لما نقول كلايفرت، كل العالم يقول لك ضربات رأسية خطير. لما
1: صح.
0: تقول رونالدو يتذكروا له شيء. فبالتالي اليوم هذه الأشياء غابت ربما عن الجودة حاليا باستثناء الأسماء
1: توجد مع كم لاعب؟ مع
0: المتطورة.
1: كم لاعب فقط؟ يعني
0: نعم
1: محصورة بعدد أقل من اللاعبين. علي نتائج مباراة
2: نواصل في دوري الأبطال
1: إيه؟
2: ونتكلم عن مباراة مانشستر وصباح
3: الرباعية.
2: الرباعية عساف، عساف قبل المباراة يا جماعة الخير
3: مبسوط،
2: كان مبسوط وكان يقول لي فريق مانشستر في المباريات الودية قدم مباريات
1: واو.
2: يعني إذا بدأ الدوري تقول مانشستر ممكن من خلاص الدوري في مانشستر موجود،
1: الجيم محسوم.
2: تتفاجأ انه في اول جولة تعادل
1: خسر من هال سيتي.
3: شوف اليونايتد للاسف
1: بس الان انتهت 4-0
3: 4-0 اتوقع قايلين انهم مباراة ودية.
1: هم عايشين جو على المباراة الودية.
3: فريق صباح ما
1: البري سيزون.
3: اشوف هذه مشكلة اليونايتد انه في المباريات التحضيرية لو تجيب لبايرن وميلان تلقى ينتصر بالثلاثة والأربعة، يبدأ الدوري فريق توصاعد يهزمه بالاثنين، يعني ما تدري وش الإشكالية أو العقلية اللي يعيشها اللاعبين. فأنا ممكن كنت أقول حتى تحت الهواء قبل الحلقة، أقول أنا ودي في الدوري يقولهم ترى هذه مباريات ودية
1: كلها
3: أتوقع يكوشون على كل البطولات.
1: طيب عساف استغل وجودك، هل فعلا في شيء اسمه لعنة فيرغسون يعني بالنسبة لمانشستر يونايتد، ولا لا الجودة اللاعبين ما هي نفسها اللي كانت في السابق حتى ما نحمل الموضوع لمدرب؟ أو
3: أنا كنت أقول هذا الشيء في السابق لكن الآن اختلف الكلام كله. كنت أعتقد أن فيرغسون هو السبب من اختيارات السابقة، كان هو اللي يختار من
1: صح.
3: لاعبين مدربين، ولكن خلاص الآن فيرغسون أصبح بعيد كل البعد عن الاختيارات الفنية. شفنا جودة اللاعبين اختلفت بشكل كبير حتى مع كاريك في الموسم الماضي، فريق من المركز الرابع عشر إلى تقريبا منافس على اللقب
1: وحجز مقعد في دوري الأبطال يعني يتحسب له هذا
3: بالضبط. فما أعتقد أن لعنة فيرغسون، لا هي مجرد جودة لاعبين وطريقة لعب، تحتاج الصبر على مدرب. شوف مورينيو مع اليونايتد 2017 حقق الدوري الأوروبي، حقق الوصافة بفرق نقطة رغم أن العناصر اللي كانت معه أسوأ من العناصر المتواجدة في الوقت الحالي.
1: طبعا
2: عسافي بيصبر على مدرب مانشستر يونايتد لكن ما بيصبر على مدرب الهلال.
1: اي عادي هناك كارك يجرب سنة سنتين ينجح ما ينجح.
3: اليونايتد لها 10 سنوات لها عقد كامل وهو في نفس الوضع المترنح.
1: أكيد ما في مقارنة بين الهلال ومانشستر يونايتد، مانشستر نادي عريق لكن الهلال نادي ما يقدر أعرق. يصبر أعرق.
3: أعرق
1: من وجهة نظر عسف
3: أعرق. اليونايتد والسيتي آخر مواجهات الكفة تميل للسيتي على عكس الهلال والسيتي في المواجهات الأخيرة. الكفة تميل للهلال
1: بصراحة مقارنة رائعة والله. لكن
3: هذا المنطق والواقع بلغة الرقم.
1: المنطق العسافي هذا
3: أنا أعطيك بلغة الرقم يا أحمد.
1: كيف مقارنة ما تجي يعني والله
3: بلغة
1: صراحة
3: الرقم أنا أعطيك
1: يعني ما يعني احنا مثلا اليوم نقول السعوديه لازم فازت بكاس العالم 2022، فازت على الارجنتين في الجوله الاولى والارجنتين فازت كاس العالم، يعني السعوديه بطلت كاس العالم، ما تجي كذا المقارنات.
3: لا هذه مقارنه مختلفه عن
1: كيف انت قارنت بهذه الطريقه.
3: لا انا قارنت بالمواجهات المباشرة.
1: كم مره متواجه الهلال مع مانشستر سيتي؟
3: مرتين، واحده رسميه واحده وديه.
1: طيب
3: كلها انتصارين هلاليه. طيب 2012
2: 3-2 اتوقع صح
3: الاولى 2012 وفرق
2: 3-2
3: وكاس العالم رباعيه.
2: كره القدم لغه ارقام يا احمد
1: انت. نعم. معاه
2: لا انا بس هو عساف يعني
3: هذا اللي
2: ضرب مع
1: لا والله ترى مو منطق الكلام اللي
2: تقوله. لا عساف
1: مشي
2: بس عساف بدا الحلقه ويقول لك هو انه كره القدم لغه ارقام، انا اجيب لك رقم وحلل لك هذا الرقم
1: على قولة استاذنا نسيت اسمه بعدين اقول لكم تحت الهواء اقول لكم لانه والله صراحه
2: لا ترى انا ما اتفق مع كلام عساف بس عساف يعني
1: ما تجي علي ما تجي.
2: لا انا لا انا ما اتفق مع كلام عساف لكن عساف من بدايه الحلقه احمد هو يقول لك انه كره القدم لغه ارقام
1: بس
2: الان لغه ارقام لغه
1: لا يمكن
2: أرقام.
1: مقارنه الهلال بمانشستر يونايتد بغض النظر مين اعرق موضوع اخر تمام
3: صحيح.
1: بس ما تقارن لانه الهلال لأن الهلال فاز على مانشستر سيتي ومانشستر سيتي فاز على مانشستر يعني
3: المقارنه جت من ناحيه العراقه اذا بنتكلم كعراقه عينين في راس.
1: طيب حلو. الآن إحنا وصلنا لنهاية الحلقة، لكن شكله علي انتصر علي يا جماعة. علي كان يقول إنه دوري أبطال أوروبا

0: خربت فيها نتائج كبيره. بايرن ميونخ فايز 5 على بودو غليمت ومانشستر 4، وبالامس شفنا اشياء غريبه بالخمسه والسته، شكله 1-0 العالي. لكن وصلنا لنهايه الحلقه، ونقول لكم شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام عساف خليفي الصحفي الرياضي كنت معنا هنا في الاستديو، ايضا شكرا للصحفي الرياضي حمزه شتيوي كنت معنا من الدار البيضاء كازابلانكا، شكرا جزيلا لك. ايضا الشكر لك علي على كل هذه الحلقه.
1: شكرا العافية يا احمد. يعطيكم العافيه مستمعين الكرام، نلتقيكم باذن الله يوم الاحد القادم عند 11 مساء. الى اللقاء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إن نهج ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين يهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، مضيفا أن الحوثي رفض جميع مبادرات السلام بل ويواصل اعتداءاته وتهديد أمن المملكة والمنطقة. وأكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية. دعا عبد الله السعدي مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تفعيل قرار حظر الأسلحة عن ميليشيا الحوثي، وقال إن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل التبعات، محذرا من خطورة سيطرة ميليشيا الحوثي على باب المندب ومن أي محاولة لفرض واقع جديد في البحر الأحمر. أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عمليات الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، وأضاف المجلس أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني هو أمر عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانات تدعم إيران شملت رجال أعمال عراقيين بمن فيهم 4 قادة في كتائب حزب الله العراقية. قالت الوزارة إن حزب الله اللبناني استخدم أموالا محولة من إيران لشراء أسلحة وتصنيع معدات، فيما يعمل عناصر في فيلق القدس مع الحزب على تحويل الأموال إلى لبنان. قالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب قدمت رسائل تحذيرية إلى إيران وحزب الله اللبناني، مفادها أنها سترد بشكل غير متناسب على أي رد على تفجيرات نفذتها في مرتفعات علي الطاهر. أفادت المصادر بأن الجيش يستعد للتمركز في خطوط دفاعية بالمنطقة وأنه رفع حالة التأهب العسكري. في المرمى مع الزميل عزيز بتالي الجوس، ابقوا معنا.

في المرمى، مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. هل يقام حفل افتتاح لخليج 27؟ كما سعر التذاكر؟ مدير القطاع التجاري يجيب على الأسئلة. وقبل كلاسيكو الشرقية، مصعب الجوير سيد التمريرات البينية. وفي مواجهة الحزم، هل تورط الأهلي بالأوكراني أرتيم؟ الاتحاد يبحث عن الصدارة وعينه على مواجهة القادسية والاتفاق.

حياكم الله. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن سحب دعمه للسويسري جياني إنفانتينيو رئيس فيفا والذي ترشح لولاية جديدة. وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقده الاتحاد الفرنسي يوم الخميس. وسبق الاتحادات

كرة القدم في السويد واسكتلندا وايطاليا وبلجيكا الاعلان عن سحب دعمها لإنفانتينيو، وتقام انتخابات رئاسة فيفا شهر مارس المقبل. شهد مقر فيفا في مدينة زيورخ

يوسف الصباح مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمقر فيفا، حيث تم الاتفاق على زيارة رئيس تطوير كرة القدم العالمية في فيفا المدرب الفرنسي أرسين فينجر إلى الكويت، ذلك لافتتاح أكاديمية الأزرق في نوفمبر المقبل. انطلقت الخميس منافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة ناغويا في اليابان. شهد اليوم الأول فوز قطر على إيران والصين تايبي على الأردن وكوريا الجنوبية على المنتخب السعودي.

0: تتواصل التحضيرات لانطلاق كأس الخليج للمنتخبات في جدة بدأ من 23 من الشهر الحالي بمشاركة 8 منتخبات. وتعود البطولة إلى السعودية بعدما سبق للرياض أن استضافتها آخر مرة أو 4 مناسبات سابقة، غير أن النسخة 27 تلعب لأول مرة في تاريخها في جدة في ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. وينضم لنا الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وتجربة المشجع في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة سيد خالد خبتي. أنا سعيد باستضافتك، أهلا وسهلا.
1: أهلا أهلا
0: خير. حياك الله، نورتنا في الاستوديو.
1: تسلم.
0: احكي لنا عن كأس الخليج المنتظرة، إيش ممكن يكون فيها؟ هل بيكون في حفل افتتاح؟ لأنه الدورة الماضية كان افتتاح جزء كبير من البطولة، الدورة الحديثة ما كان في افتتاح كبير.
1: صحيح طبعا. أي. إن شاء الله في حفل افتتاح قبل المباراة الأولى، وسيكون حفل أيضا يحتفل باليوم الوطني السعودي بحكم وقوع اليوم
0: في نفس
1: اليوم 23 سبتمبر. صحيح. افتتاح باليوم الوطني، فمدمج احتفال مدمج ان شاء الله احتفالا باليوم الوطني والبطوله ان شاء الله.
0: جميل. طيب اللي يطرح نفس السؤال انه بتلعبون مباراه الافتتاح في او المباراه الاولى في ملعب عبد الله الفيصل مبكره.
1: صحيح.
0: بعدين بنروح الجوهره افتتاح وبعدين بنبضه. انتم ما فكرتوا فيها تجاريا؟ انت رجل تجاري، ما فكرتوا فيها تجاريا انه الجمهور بيكون مشتت بين كذا وكذا؟
1: طبعا الجمهور غالبا هو جمهور منتخبات ويتبع للجنسيات غالبا المشاركة، بالإضافة إلى محبين الكرة ومحبين الرياضة المتابعين. وبالعكس يعني استضافت مباراتين في نفس اليوم في الاحتفالات الدولية تقام في عدة بطولات أخرى يعني أيضا.
0: بالنسبة لكم ما فيها مشكلة تسويقية؟
1: تسويقية أبدا.
0: ممكن تعطينا شوية ملامح عن حفل الافتتاح والأسرار؟
1: لسه ما أعلنها بس مفاجآت كبيرة إن شاء الله.
0: ما حتقدر تعطينا ملامح بسيطة فيه؟
1: يعني هو
0: حيكون مدته كم على الأقل؟
1: ما يعني 10 دقائق ربع ساعة إن شاء الله، لسه ما حدد.
0: يعني حفل مبسط يعتبر.
1: حفل مبسط، وهذه الاحتفالات الحديثة الآن بالشكل هذا تكون جميلة ومعبرة أكبر على الاحتفال والأخوة الخليجية والاحتفال الوطني إن شاء الله.
0: جميل. فيما يخص التسهيلات التي ستقدم للجماهير القادمة إلى السعودية، ناقشتوا هذا الموضوع كيف سيكون؟ يعني إذا اطمنهم اللي يستمعون للعربية الآن.
1: طبعا دور اللجنة المنظمة هو التعامل مع الاتحادات وتسهيل عمل ودخول الرابطات ومشجعيهم من وصول الملاعب، الباصات اللي بتدخل من البوابات، تسهيل إجراءاتهم في المدن، نقاط تواصل يعني مباشرة مع الاتحاد الخليجي ورابط المشجعين للمنتخبات إن شاء الله. فهذا دورنا إن شاء الله، وإحنا بدأنا العمل على ذلك مع الاتحادات المشاركة.
0: بقية الجماهير في نوع من أي نوع من التسهيلات؟
1: طبعا تم تسويقيا والعام عن طريق المنصات الخاصة بالاتحاد الخليجي، وإحنا بنساعد كثير في أي دعم يحتاجه

0: لكن كدخول مشجعين ورابطات وعدد كبير نحتاج تسهيلات كبيرة. إحنا نتواصل معه مباشرة بالذات التفويج.
1: جميل. شيء يشغل بال المنتظرين لكأس الخليج هو النقل التلفزيوني. النقل التلفزيوني أهل الخليج دائما يتعاملوا معك كأنه مونديال ويبالغون في الأسعار. يعني هل في أي نقاش بينكم الآن؟ الدولة أول شيء الدولة المستضيفة بيكون مجانا ولا زيها زي غيرها؟
0: لا طبعا زي البطولات السابقة
1: كل قنواتها يعني
0: تباع الحقوق من الاتحاد المالك. الآن بيعت إلى شركة IMG وهي تسوق نيابة عن الاتحاد الخليجي للبطولة. وليس للاتحاد أو الدولة المستضيفة أي حق.
1: هل تم تقسيمها مثلا لفئات؟ هل تدخلتم في فرض مثلا أو وضع حد أعلى للأسعار عشان ما يصير في مبالغة؟
0: والله إحنا دورنا فقط تشغيلي حقيقة، ليس لنا دور في أي تسعير. موضوع التدخل أو عمل اللجنة هو تسهيل عمل البث والشركة المنتجة على أرض الملعب وتسهيلات العمل لذلك، بغض النظر عن الشركة اللي أخذت حقوق البث.
1: ما لكم أي تدخل في موضوع الحقوق؟
0: أبدا، إحنا لست الشركة المشغلة، مين حيبث؟ الشركة المنتجة، ونستعمل معها إن شاء الله.
1: توقعاتكم على مستوى بيع التذاكر يعني كويس حتى الآن اللي وصلت له؟
0: طبعا مع الحملات التسويقية اللي قاعد تقام في تقدم ملحوظ، وطبعا كل ما تقرب البطولة بحكم الحضور المحلي كبير، فالجمهور المحلي غالبا يشتري قبل البطولة فترة وجيزة.
1: اي بس انت راضي
0: الى الان؟
1: ايه.
0: طب ما في شيء حيرضي، احنا دائما نطمح للافضل.
1: يقولوا في شركة جت ولمت التذاكر، صحيح؟
0: لا لا، احنا بالعكس، احنا عندنا تعامل كبير مع موزعين في الاقليم والدول الاقليميه. طبعا الدول الاقليميه المشاركه في هذه البطوله طريقه البيع فيها يتم عن طريق موزعين.
1: انت عارف انه في الفتره الاخيره ظهرت نوع من الشركات اللي تلم التذاكر تجمعها عندها قبل كل بطوله بعدين تبيع على كيفها.
0: لا، هي الشركات اللي بتشتغل الان وبتتعامل مع الاتحاد الخليجي هي شركات اقليميه تبيع تذاكر لسكان تلك الدول اللي بيشترون غالبا باقات سياحيه او باقات سفر مع التذاكر. أيه. فهذه اللي تشتري حاليا.
1: جميل. يعني انتم جاهزون تماما الان في زيارات لارضيات الملاعب، في زيارات للمناطق، يعني خليني اقول لك الدعم اللوجستي، الاشياء هذه كلها جاهزين تماما لاستقبال البطوله؟ ايش يشغل بالك انت
0: يعني؟ الوفود بدات توصل بالعكس يعني. أيه. الوفود وصلت، وعلى وشك الوصول بعض الوفود الاخرى مستبقه البطوله وللاحماء والتدريب. وطبعا الملاعب جاهزه والملاعب التدريبيه جاهزه والخطط التشغيليه كامله وموافق عليها من جميع الجهات الدعم البطوله. بالعكس احنا جاهزين ان شاء الله 100% للاستضافه.
1: أتمنى لكم كامل التوفيق.
0: شكرا.
1: نلتقيك إن شاء الله بعد البطولة.
0: إن شاء الله
1: بشيء. وتكون بطولة ناجحة.
0: يا رب آمين.
1: تشرفنا بوجودك.
0: أبدا الشرف.
1: أتمنى لكم كامل التوفيق. سيد خالد خبتي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في اللجنة المحلية المنظمة لكأس الخليج. شكرا جزيلا لك على التوضيحات.
0: شكرا.
1: أذهب بكم إلى الوقفة الأولى، بعد ذلك في المرمى وقبل كلاسيكو الشرقية مصعب الجوير سيد التمريرات البينية. وفي مواجهة الحزم نسأل أنفسنا والأهلاويين، هل تورط الأهلي بالأوكراني أرتيم بوندارينكو؟

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: حياكم الله. عقدت أو الجمعية العامة لشركة نادي الهلال عقدت اجتماعها الأول بعد اكتمال استحواذ شركة المملكة القابضة على نسبة 70% من أسهم الشركة. وأسفر الاجتماع عن اختيار الأمير نواف بن سعد رئيسا لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة طلال الميمان، عبد المجيد الحقباني، ياسر الداود، نواف تمياط، عادل عبد السلام وخالد كريدي. وتم تسميته عبد المجيد الحقباني نائبا لرئيس مجلس الإدارة. في هذه الحلقة يشاركني الليلة تركي العواد وأحمد الفريدي. أحمد حياك الله.
1: الله يحييك.
0: حياك الله تركي.
1: أهلا وسهلا.
0: تبغى تعلق على الإدارة ولا نروح للمباريات؟
1: لا والله ودنا والله نعلق. هي طبعا هي التجربة الأولى اللي تشوفها بهذا الشكل. ونتمنى النجاح لأن هذا مشروع كبير، وإذا نجح الهلال في تخطي هالعقبات البسيطة الاستحواذ والاستحواذ الجزئي ثم الاستحواذ الكامل، ونجح بإدارة جديدة بعمل مؤسسي رائع، نتصور أنها بتكون تجربة ممتازة. نهني الأمير.
0: تعرف أحد من الأسماء؟
1: طبعا نواف تمياط أكيد يعني
0: كلنا نعرف نواف غير الباقي.
1: طلال الميمان ما في شك شخصية معروفة ودائما مع الوليد بن طلال وهو المدير التنفيذي المملكة.
0: أي هذا من شخصيات المملكة القابضة. أيضا معروف في السوق.
1: شخصية معروفة في الوسط الاجتماعي في الرياض. معروف جدا، شخصية يعني بزنس من الطراز الأول، ودائما هو من يدير العمل المؤسسي في المملكة. ونتمنى أيضا هذا ينعكس على الإدارة في الهلال. الحقباني زي ما قلنا احنا أنه من صندوق الاستثمارات العامة وموجود أصلا في المملكة القابضة في مجلس في الإدارة.
0: فداود
1: ماني متأكد.
0: عادل عبد السلام.
1: عبد السلام موجود أيضا موجود في مجلس الإدارة في المملكة، هو تنفيذي اعتقد
0: في خالد كريدي موجود. اتمنى اني قريت الاسم طبعا
1: موجود في المملكة. موجود
0: يعني هم تقريبا اثنين رياضيين معروفين، نواف بن سعد ونواف تمياط.
1: صحيح.
0: والبقية هم أساسا كانوا من المملكة القابضة وواحد من الصندوق.
1: صحيح. وهو موجود أيضا في الصندوق أيضا يمتلك في المملكة القابضة. هو موجود أيضا في مجلس إدارة المملكة أصلا.
0: أحمد إيش رأيك إنه نواف تمياط تحول إدارة كلاعب؟ زاملت أنت نواف.
2: نعم. نواف ما شاء الله خامة عالية جدا من الأخلاق. أتوقع تواجده في هذه الفترة مع نادي الهلال مهمة جدا.
0: أنت زملت يصلح نواف في العمل الإداري ينفع؟
2: نواف قائد داخل الملعب وخارج الملعب. تواجده مع الإدارة وخصوصا مع الأمير نواف بن سعد أتوقع إن شاء الله إضافة كبيرة.
0: إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. هذا الأول أول أول مجلس إدارة لملكية نادي في السعودية، يعني بعد تعلين المكيف. هذه يعني قائمة تاريخية تعتبر الحين.
1: صحيح. وصلنا الآن شركة مستقلة.
0: أول ملكية خاصة يصبح الآن نادي، يعني خارج إطار الدولة، يعني أصبحت ملكية الشركات. فهذه أول مجلس إدارة راح يعني يسجله التاريخ. تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بثلاث مباريات: القادسية أمام الاتفاق في كلاسيكو الشرقية في 6:25، والفيصلي أمام الاتحاد في 6:45، والأهلي يلاقي الحزم في 9:00 مساء. قبل كلاسيكو الشرقية كان مصعب الجوير قد لفت الأنظار بشكل هائل جدا خلال الجولات الماضية. تعالوا نتعرف عن بعض المفاصل في مسيرة هذا الرجل.

0: أكاديمية الهلال. مثل الفريق الأول حين كان يبلغ من العمر 18 عاما، بقي معه لأربعة مواسم، فترة تخللتها إعارة إلى الجار نادي الشباب بحثا عن دقائق أكثر للعب. القادسية لم يتأخر في خطفه إلى الشرقية، ورغم أن الفريق الأحمر متخم بالنجوم الأجانب هذا الموسم، إلا أن الجوير حجز مكانه كقطعة أساسية في منظومة المدرب براندن روجرز بمعدل دقائق تجاوز 80 دقيقة للمباراة الواحدة في الموسم الحالي. الجوير هذا الموسم يلمس الكرة بمعدل 78 لمسة للمباراة الواحدة، ويخسرها بمعدل 16 مرة. أخطاؤه المرتكبة أقل من خطأ واحد لكل مباراة. في صناعة اللعب قدم صاحب الرقم 10 تمريرتين حاسمتين، لكن بين تلك الأرقام يمد مصعب زملائه بتمريرات صحيحة تتجاوز دقتها 80% في نصف ملعب الفريق الخصم، وبأكثر من تمريرتين مفتاحيتين للمباراة الواحدة. بحسب الخريطة الحرارية لمصعب الجوير، يميل لاعب القادسية إلى الجهة اليسرى ولا يتواجد بكثرة داخل منطقة الجزاء، ما يساعده على إمداد زملائه المهاجمين بالكرة البينية التي يتميز بها في الموسم الحالي. كما أن مصعب الجوير في انطلاق الموسم الحالي دخل نادي المئة في دوري روشن السعودي في المباراة التي واجه خلالها فريق الشباب.
1: إذن مصعب الجوير واحد من نجوم السعوديين اللي يعني لفتوا الأنظار. قبل ما أروح للاتفاق والقادسية، أحمد أبغى أسمع رأيك كلاعب فنان في لاعب فنان.
2: إحنا كنا نتكلم عن مصعب، أنا ما أدري إنه نطلع في الهواء. لاعب برز صراحة، أنا رأيته الموسم هذا في كل المباريات كان مميز، كان حاضر، يمتلك النظرة، يمتلك الباص الأخير، عنده المهارة الفردية، عنده حلول كثيرة. أتمنى له التوفيق. أنا أحب اللاعب المهاري دائما يعيش ما قبل المباراة، خيال كيف يلعب الباص، كيف يراوغ. هذه الأشياء دائما لها دور كبير تفرق داخل الملعب. نعم.
1: شو العيوب مصعب؟
2: ممكن يعني يعيب عليه شيء بسيط اللي هو القتالية على الكرة في حال يعني خسر الكرة أو الفريق في حال الدفاع. أتمنى إنه يعني يحاول إنه يحاول يتميز في قطع الكرة في الفترة الجاية إن شاء الله.
1: طيب خلينا نأخذ تجربتك. أنت كان عندك مشكلة هذه نفس الشيء، إنه ما كنت كويس والكرة معك، كنت ضعيف والكرة مو معك، وبعدين جاك مدرب، جاك كوزمن أظن.
2: نعم.
1: كوزمن ولا بعده؟
2: كوزمن
1: غيرك.
2: صحيح.
1: إيش قال لك؟
2: كوزمن بداية الموسم قال أنا محتاجك.
1: ما بعرف.
2: مستواي طيب لا بأس فيه، لكن هو مدرب قوي دفاعي، شاف إني ما يحتاجني، وصل رسالة بشكل غير مباشر مع أحد المدربين الفنيين المساعدين في نهاية الموسم وقت الحصاد. أحتاج أحمد بس بشكل ثاني تغير أحمد. حاولت إني أكون مقاتل.
1: قال لك الأسباب يومها، قال أنت ما تقاتل الكرة، يعني أنت ما تجيب الكرة، ما تفتك
2: كرة. صحيح، هو اللي أعطاني هذا النقص.
1: كيف غيرتها؟ يلا خلي مصعب يسمعك.
2: قلت لك اللاعب دائما داخل الملعب يعيش كيف يقطع الكرة، كيف يسوي مهارة. حاولت يعني ألتزم دائما في الأمور التكتيكية، خاصة في حالة الدفاع. في حالة أني خسرت الكرة لابد أني أرجع وأوقف في موقعي. هذه الأمور يعني مع تكرار المدرب بشكل مستمر خلال التمارين، استطعت أنه خلال موسم الحمد لله أني أحاول أن أقطع كرة
1: تتغير.
2: نعم.
1: جميل. تركي الشرقية بردت 26 مباراة، زين؟ صارت باردة شرقية؟
3: طيب النقطة
1: أسهلك، ما أدري صارت
3: يعني
1: مناسب الوقت المباراة.
3: المشكلة الاثنين كلهم من شرقية، يعني ما نقدر نقول يعني إنه في.
1: لا بس أنا أبغى أشوف مباراة، أبغى أشوف مباراة حلوة.
3: أكيد.
1: إيه يعني، فأنت دائما تهيئ الجو عشان فريقين يلعبوا بشكل صحيح. كويس. انا اشوف 26 دقيقة بدري في الشرقية.
3: صحيح.
1: يعني بدري، يعني في مدينة ساحلية فيها رطوبة، وانت عارف رطوبة الخليج العربي، المدن اللي على ساحل الخليج العربي غير المدن اللي على البحر الاحمر، اقوى.
3: يعني على الاقل احنا الان دخلنا في سبتمبر.
1: اي.
3: لنا الان

0: اسبوعين واحنا نلعب في اوغست يعني هذه انا اعتقد يعني 13 لعبنا
1: بتاثر بكره
0: تأثر. اكيد تاثر اكيد يعني احنا اصلا لو شفنا السنه هذه انا قارنت السنه هذه بالسنه الماضيه بالمباريات الست في الجولات الست وجدت ان هذه السنه طبعا ممكن قارنها بسنوات كثيره لكن هذه السنه اقل اهداف اكثر تعادلات
1: كخمس جولات ست جولات ماضيه اي ست جولات
0: اكثر تعادلات سلبية صارت في تاريخ الكرة السعودية خلال الجولات الأولى 7 تعادلات النسب الأهداف قلت نسب الأخطاء المدافعين والتمريرات الخطأ ارتفعت يعني أنت ضحيت بالجودة مقابل أنك أنت تبدأ بدري فليش نقول دائما ابدأ مع سبتمبر زين عشان تكون الأجواء زينة اللاعبين يصير وضعهم زين أضف له جانب آخر وهي الإصابات كل فريق عنده 2-3 إصابات الآن يعني ترحم اللاعبين إما في التسخين قبل المباراة أو بعد المباراة اللي عنده الشد العضلي أو التمزق الخلفي التمزق الخلفي هذا بكل تأكيد بسبب ضغط المباراة
1: والإجهاد
0: فلذلك مش بس الجو أن الناس تستمتع ولكن أيضا أنت تخاطر بالجودة تخاطر بأن الدوري السعودي واللي يتابعون يعتقدون هذا مستوى الدوري السعودي ما يدرون والله أنه الجو له يعني تأثيره لكن القادسية في المباريات الماضية يعني بغض النظر عن الجو قدم مستويات رائعة
1: كان يلعب شوط أول
0: يعني أنت عادي مباراة الأهلي
1: كان يلعب شوط أول لأنه يلعب شوط أول يجي فل في اللياقة بعدين يلعب شوط كويس شوط ثاني يرجعون الفرق اللي قدامه لو لاحظت
0: بس يبقى متماسك يبقى الفريق يعني هو طبعا خسر مباراة واحدة مع الاتحاد ومباريات الباقة فاز فيها أنا بالنسبة لي الآن من 6 الجولات الماضية هو الفريق الأفضل لو الدوري يستمر على ما هو عليه هو يحقق الدوري وعنده أفضلية على الهلال والنصر عنده شكل واضح تيجاني لما جاء الآن غير الفريق بشكل غير عادي مصعب طبعا بكل تأكيد والكابتن أحمد تكلم عنه لاعب رائع وإضافة أنا عندي فريق القادسية يملك أفضل 3 لاعبين سعوديين في الدوري عندك أنت 8 أجانب الوحيد اللي عنده 3 لاعبين سعوديين حقيقيين وإضافة جهاد زكري
1: أبو
0: الشامات ومصعب لاعبين رائعين قارنهم بالهلال مع تنبكتي ومتعب وكنو تجد المقارنة ظالمة قارنهم مع النصر يعني نواف والحمدان وخيبري تجد أنه فارق كبير جزء من نجاح القادسية ليس في اللاعبين الأجانب ولكن في اللاعبين المحليين أحمد قال نقطة قبل الهواء ما ودي أسرقها منه ودي أنه يعبر عنها لأنها رائعة
1: عن القادسية ولا الاتفاق
0: لا عن اللاعب السعودي وتأثيره في الفريق
1: خلنا نسمع منك أحمد
2: أنا أقول
1: لي أنت حكيت عنها في الهلال ذاك اليوم
2: اللي يلعب في الهلال دائما يشعر أنه اللاعب السعودي له تأثير أكبر من اللاعب الأجنبي فعدم وجود في السنة هذه الموسم لاعب ذو شخصية داخل الفريق أثر بشكل واضح على الانسجام في نادي الهلال للأسف الهلال كان يعني يخرج لنا مواهب بشكل مستمر وكل سنة بنشوف نواف العابد عبدالعزيز الدوسري سلمان الفرج سالم الدوسري السنوات الأخيرة ما صرنا نشوف مواهب
1: صار يشتري لاعبين جاهزين
2: صار يشتري لاعبين بس كان برضو يشتغل على الفئات السنية بشكل أكبر لأنه قوة الهلال في اللاعب السعودي وليس في اللاعب الأجنبي
1: تابعت القادسية والاتفاق هالسنة بشكل عميق
2: القادسية تابعته بشكل أكبر مدرب
1: فريق فريق فريق دوري فريق لقب
2: ينافس قوي ما تعرف الموسم الدور الثاني ايش بيصير عليه لكن هو مهيئ انه يكون بطل للدوري
1: نعم جوده عاليه في اللاعبين الاجانب
2: جوده عاليه في اللاعبين الاجانب والتكييف المدرب لهم في داخل المباراه تكييف كبير
1: على كلامكم تركي كذا انت واحمد القادسيه مضمونه مباراه على الاتفاق
0: مو مضمونه لان ديربي احنا شفنا ديربيات كثيره وشفنا مباريات
1: خلينا نقول كلاسيكو عشان مدينتين مختلفه
0: يعني هم تقريبا ديربي الشرقيه ايه. اذا بناخذه مجازا
1: لا يزعلون النهضه
0: عاد النهضه ديربي يعني لما يطلع ممتاز نقول الديربي
1: الدمام النهضه والاتفاق هم واحده
0: نقول ديربي الشرقيه
1: كلاسيكو الشرقيه
0: خلي كلاسيكو الاهم في الموضوع انه الفارق بين الفريقين فنيا كبير صراحه شوف الاتفاق عنده 10 نقاط زين حقه 3 انتصارات تعادل 1 وخسرتين ولكن أداءه غير جيد يعني أنا بالنسبة لي اتفاق سعد الشهري أحسن من آرثر باباس بمراحل يعني ما في أداء ما تشوف أداء حقيقي شفت أنا أكثر مباراة حتى مباراة مع النصر يعني طبعا أسهل فريق قابل فرق يعني لو خدنا خط الفرق نجد أنه الاتفاق خط سهل

0: القادسية خطها الأصعب، لعب مع الاتفاق، لعب مع الثلاثة الصاعدين ولعب مع الفتح، ومباراته الأصعب فقط كانت مع النصر،
1: وظروفها كانت أسهل.
0: كانت ظروفها يقدر المدرب يسوي في النصر يعني شيء مو بعادي. الشوط الأول 2-0 ومطرود لاعب كان بإمكانه يفوز، لكن أنا أجد أنه الاتفاق تخلص من سعد الشهري وجاب مدرب أقل خبرة من سعد الشهري، فحرام يعني. بالنسبة لي سعد كان أدي أداء رائع، توقعت أنهم يجيبوا مدرب له اسم، مدرب كبير، لكن جابوا مدرب بلا خبرة حقيقية.
1: جميل، من يفوز؟
0: القادسية.
1: أحمد؟
2: القادسية.
1: نشوف، ترى مع هذه السنة ما مشيت معكم ولا توقع صح؟
0: ليش؟
1: الاستوديو ما مشيت معنا
0: يعني،
1: جرب
0: تمشي
1: تمشي
2: أنا هو توقع.
1: قبل مباراة الحزم لعب الأهلي الأوكراني أرتيم بونداريكو، هل تورط به فريق الأهلي؟
3: الجولة الخامسة من دوري روشن، الأهلي يستضيف الرياض، المباراة الثانية التي يظهر فيها الأوكراني أرتيم مع الفريق. وسط الميدان الأوكراني خرج بين الشوطين تحت صفارات الاستهجان بعض الجماهير الأهلوية احتجاجا على أدائه في المباراة، والزملاء يدعمونه. اللاعب الأوكراني لا يبدو في حالة نفسية جيدة، لم يكمل دقائق تلك المباراة، قبلها استبعد من مباراة الهلال بعد أن سجل أول ظهور له أمام الخلود في 87 دقيقة، كما غاب عن آخر مواجهة ضد القادسية. أرتيم قبل مجيئه للأهلي حقق لقب الدوري الأوكراني مع نادي شختار دونيسك، فرحة تبعتها فرحة أكبر بعد أن رزق شهر يوليو الماضي ببنت سماها فيرا. ما يحدث لبوندارينكو في بداية مشواره مع الأهلي أثار الكثير من اهتمام وسائل الإعلام في بلاده، التي أجمعت أن تجربته الاحترافية خارج أوكرانيا أثرت عليه، وقد لا يستمر مع النادي الجدوي وسط الضغوط الجماهيرية الكبيرة عليه، كما تساءلت عن مستقبله وتأثير ذلك على مشاركته مع المنتخب الأوكراني في استحقاقاته المقبلة. ليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أرتيم بوجه شاحب في الملاعب، قبل 4 سنوات أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أنه يعاني من أزمة نفسية كبيرة بسبب حالة الحرب التي تعيشها بلاده مع روسيا.
1: وتحولوا إلى زميلنا ميكولا فاسيلكوف، صحفي ورياضي ومقدم البرامج التلفزيونية الرياضية في أوكرانيا. ميكولا، يعني بدأت الأمور كأزمة في الأهلي، أهلي جدة، مع وصول أرتيم، ثم تحولت إلى مطالبة باستبعاده، ثم الصحف لديكم في أوكرانيا تقول أن اللاعب يعيش حالة نفسية سيئة منذ 3 سنوات، أين الحقيقة في كل ما يدار أو ما يدور؟
4: مرحبا، hello from Ukraine.
5: مرحبا من أوكرانيا. كيف نحلل هذه المشكلة؟ كيف نرى هنا من كييف منذ البداية وبدأ كأنه عمل جيد لوكيل اللاعب، انتقال من الشختار دونيتسك أو حالة 18 مليون يورو، وشختار هو ليس باللاعب الصغير، عمره 26 عاما، لعب هنا وقضى ما لا يقل عن عام، وشاهدنا في الإعلام أنهم قدروا قيمته ب 2.5 مليون يورو. بكل صراحة نادي شختار لم يتمكن من دفع هذه الأموال قبل 12 عاما، ولكن الوضع الآن في أوكرانيا ليس جيدا، فكل شيء بدأ جيدا، ولكن صافرات استهجان ضد أرتيم بوندارينكو وهذه تمثل مشكلة حقيقية للشختار. أعرف أنهم قاموا بطرد المدرب المرتبط بعملية الانتقال، ولكن المشكلة الآن هي كيفية التعامل.

0: التعامل مع الجماهير، لأن كرة القدم أحيانا تكون مباراة معقدة لأن اللاعب ليس فقط داخل الملعب، وإذا كان الجماهير لا يرغبون برؤية اللاعب في النادي فبالتالي عليهم اتخاذ بعض الخطوات. أرتيم اللاعب وسط وليس مهاجم، وهو مسؤول عن بناء الهجمات. لا يمكن توقع مثلا تسجيل الأهداف لإرضاء الجمهور، هو يلعب في وسط الملعب. والآن كل شيء يعتمد على نادي الأهلي، كيف يأتي مثلا التفاعل مع الجماهير والإصغاء إليهم ومحاورتهم وتعرف على بعض الأسباب ربما من أجل حل هذه الأزمة، لأنه حسب فهمي فأنهم لا يمكن إنهاء العرض على سبيل الإعارة لأنه سيدوم أكثر من عام، وبالتالي لا أرى حلا سهلا.
1: جميل. ميكولا، هل هو هذا مستوى اللاعب؟ طبعا أنت تقول لي اللاعب لاعب وسط وتشرح طريقة لعبه. المدرب الحالي بوزيتش مدرب الأهلي هو نفس مدرب اللاعب في شختار أشرف عليه، فيعرفه قبل ما يجي اللاعب. يعني يعيش وضع سيء جدا في الأهلي السعودي، يعيش وضع سيء ما في المدرجات. كثيرين من الناس بدأوا يشككون حتى في مستوى الفني، إنه هذا صفقة فاشلة من البداية.
0: هذا صحيح. وربما النادي والمدرب واللاعب عليهم ربما الانتظار لبعض الوقت، ربما 3 أسابيع لحين استقرار الوضع، وربما بعد 2 أو 3 أسابيع إذا ما استمر الصافرات الاستهجان ضد هذا اللاعب المعار من أوكرانيا أو من شختار دونيتسك. فحسب ما فهمت من أخبار هنا، هي ليست المسألة مرتبطة فقط بكرة القدم بل مسائل أخرى، فربما علينا الانتظار، من يدري. فيما يخص أرتيم بوندرانكا، أفضل فرصة له لتسجيل 3 أهداف في المباراة القادمة، ولكن بعدها سيكون اللاعب المفضل لدى الجماهير. ولكن كما قلت هو ليس مهاجما، هو يسجل كثيرا، وحتى سجل للمنتخب الوطني في عام 21، ولكن لا يمكن توقع الهاترك من هذا اللاعب ردا على صافرات الاستهجان الذين لا يرغبون به في النادي.
1: يعني أبغى أسمع منك تعليق عن موضوع ما تكتب الصحافة الأوكرانية الآن بأن اللاعب لديه يعني تأثيرات نفسية جراء الحرب، وكتب عنها وصرح وأنه يعني غير جاهز ذهنيا للعب كرة القدم. ممكن أسمع منك تعليق؟
0: هذه الحرب في عامها الخامس، ونحن معتادون على سماع الصواريخ في السماء والقنابل على الأرض، ونحن نجلس في الظلام. نعم، من الصعب جدا لعب كرة القدم لكافة اللاعبين وحتى لأفراد عائلاتهم. وبالنسبة لهذه الفرصة جيدة جدا، كما قلت هي جيدة للجميع، لنادي الأهلي واللاعب ونادي شختار دونيتسك وحتى وكيل أعماله. ذهب إلى دوري قوي ودولة ثرية ويشارك في بطولات كبيرة في السعودية، ولن يتمكن من حصول كل ذلك في أوكرانيا، وربما يشارك مثلا في دوري أبطال آسيا، والوضع صعب هنا، وهو تجنب كل ذلك. ولكن بالنسبة لعائلته هذه خطوة جبارة لربما الاسترخاء والهدوء ونسيان ما يجري هنا على الأقل على مدى عام. ولكن كما قلنا الجماهير هي اللي تحكم في النهاية. إذا ما أراد أن يلعب لهؤلاء الجماهير الذين يتابعونهم، فيجب أن يحاورهم ويتفاعل معهم ويستعرض ويقدم شيئا، أن تكون هنالك علاقة بينه وبينهم.
1: شكرا ميكولا فاسيلكوف، صحفي الرياضي الأوكراني مقدم البرامج التلفزيونية في أوكرانيا. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيح. هذا التعليق فيما يخص أرتيم. تركي، ايش رايك أرتيم قبل الحزم مع الأهلي؟
2: يعني اول شيء هو جانب انساني قبل اي شيء، يعني لما يجي لاعب عانى لأكثر من 3 سنوات من حرب في بلده، ثم يأتي يعني على بال

0: لأنه هذه
1: هذا سبب
0: فرصة. لا أنا أقصد أنك أنت تخرج من حرب حقيقية ثم تدخل في حرب نفسية وحرب وصراع مع جمهور نادي. أنا أوجه يعني كلمتي لجمهور الأهلي،
1: أهدوا عليه شوي.
0: يعني يجب أن
1: اللي شفته منه لاعب كويس،
0: ما زال لاعب في بدايته. وأحمد يمكن يكلمنا عن ويلهامسون، هو يتذكر ويلهامسون جاء أول ما بدأ يمكن 6-7 مباريات، يعني كنا نقول هذا أكبر مقلب أخذ الهلال. لكن يعني يجب أن يصبرون، لأنه هو ما له علاقة في أنكم أنتم ما تحبوا المدرب بوزيتش، يعني مو معجبكم، عندكم مشاكل، كيسي راح، محرز مشى، يعني في كثير مشاكل. يجب أن احنا ما نجي لأرتيم ونقول أنت الآن المشاكل. هو خسر مباراة الماضية مع القادسية بدون هذا اللاعب، خسر مع الهلال بدون هذا اللاعب. فودي بس أنه الجمهور، يعني إحنا طول عمرنا مضيافين ونحب بالأجانب ودائما نعطيهم يحسونهم في بلدهم، يجب أن ننظر الموضوع من جانب إنسان.
1: جانب الفني،
0: جانب الفني ما زال بدري. يعني لاعب يعني جاي من أوكرانيا، ما عنده سجل كبير، لعب مع المنتخب وجاي الظهر إعارة، حتى مو
1: إعارة عام،
0: ما شراه النادي. يعني مش تقول والله استثمرت فيه أو كان مبلغ كبير، أو يعني في احيانا بعض الصفقات اللي تحس انه في مبالغه. هو لاعب جايب مبلغ عادي، جاي اعاره، فيصبرون عليه ويدعمونه، لانه ما انتقالات انتهت اصلا فتره.
1: احمد، الاهلي قبل الحزم يلعب مع الحزم اليوم، الاهلي مش مشكلته بالضبط؟ ترى قبل الدوري كان واحد من المرشحين قبل البدايه، فجاه الحين الاهلي 3 خسائر في 6 جولات، لاحظ يعني 3 مباريات و3 نص مباريات خسرانها، شو المشكله؟
2: 3 خسائر و9 اهداف. الأهلي يعاني على كل الجبهات والخطوط، في عنده مشاكل فنية كبيرة داخل الملعب.
1: إيش المشاكل الفنية؟
2: أول شيء المدرب.
1: ليش؟
2: ما عنده توظيف صحيح داخل الملعب. مهزوز، أحسه ما في شخصية. اللاعبين ما حبوا أتوقع. تيجي تقارنه مثلا عناصريا بين الأهلي والاتحاد، الاتحاد ليس بالعناصر القوية مثل الأهلي، لكن في قبول من لاعبين الاتحاد للمدرب. أنا أجد أنه ممكن ما في قبول صراحة، ضعيف من ناحية خطوط الدفاع، نقل الكرة بطيء جدا، خلق فرص داخل المباراة ما تجد فرص، حاول كذا مرة يغير بطريقة اللعب لكن ما وجد صراحة حلول يعني تخرج الأهلي من مشكلته الحقيقية.
1: مشكلة في أنه يعني تركي أنه ياسر مشى في وقت الغلط، يعني الدوري كان بيبدأ وتجيب مدرب في آخر. هذه واحدة من الأسباب،
0: هذه واحدة من أكبر المشاكل.
1: متى نتجاوز هالمشكلة في الأهلي؟
0: أنا عندي مشكلة.
1: كم تحتاج وقت عشان تجاوزها؟
0: تحتاج وقت بكل تأكيد.
1: كم؟
0: محتاجة صبر.
1: نص الدور الأول ولا الدور الأول؟
0: هي المشكلة لها جانبين، مدرب جديد وهيبة الأهلي راحت مع كيسي ومحرز. أول كان لما تنزل أنت مباراة وقدامك محرز وكيسي أنت تحس بالهيبة، تحس بالخوف. اليوم الفرق تتجرأ على الأهلي لأنه ما في اللاعب، يعني ممكن إيفان توني فقط هو اللي تحس أن اللاعب اللي ممكن يغير نتيجة. بقية اللاعبين اللي ما عندهم الشراسة والقوة الكبيرة. شيء ثاني ونقطة مهمة جدا وأتمنى أنه المدرب الأهلي يسمعها، أنت عندك مشكلة في الظهيرين وهذه واضحة في كل مباراة، ويغير 4 ظهيرة. زين، ينزل بلعبيد يطلعه، ينزل هوساوي، ينزل يعني كل شوي
1: عبد الرحمن في اليمين،
0: عبد الرحمن، وعنده ريان، وعنده يعني عنده 5 كل مرة يلعب فيهم. أنا نصيحتي مش بس الأهلي، لكل الفرق اللي عندها مشكلة في الظهيرين، إذا عندك مشكلة في الظهيرين لا تهاجم فيهم، يعني قل لهم بس أنتم دوركم دفاعي، يعني لا تعطيهم مهام جديدة وهم أصلا المهام الدفاعية غير جيدين فيها. خل المدافعين هذول الظهيرين قل لهم أنتم لا تطلعون كثير، خلوا فيه توازن ومرروا. مو بكل ظهير سعود عبد الحميد صراحة، سعود عبد الحميد يعني خرب، أو الفكرة أو النموذج سعود عبد الحميد خرب اللاعبين الأظهرة في السعودية. كل واحد يبغى يصير سعود عبد الحميد، مو كلهم يملكون نفس الإمكانيات أني أهاجم بنفس الشراسة وأدافع بنفس الشراسة وعندي اللياقة الكافية والثقة في النفس. أنا أعتقد أنها غير جيدة. أنا أقول للاعبين السعوديين بالذات الأظهرة، إذا أنت يعني لسه ما أخذت الخانة بشكل كبير، ما عندك الثقة في النفس بشكل كبير، ركز على الجانب الدفاعي، لا تطلع كثير وتترك مكانك وبعدين بين الشوطين كل مدرب مغير لي.
1: مزعج وضع الأهلي قبل الحزم،
0: مزعج
1: مباراة الحزم،
0: مش ترى الحزم،
1: شفت الحزم أنت؟
0: شفت الحزم أنا. الحزم فريق ذكي، زين تشوف أنت تقول بيخسر، يجي مع أبها يفوز، يجي مع التعاون يفوز، يجي في مباريات تجد أنه فريق جيد. فهو يستغل الفرق اللي عندها مشاكل، والأهلي عنده مشاكل، فقد تكون مباراة الحزم أيضا مشكلة جديدة للأهلي. ولكن يبقى إيفان توني بقتال

0: يعني يقود الفريق ولازم هو اللي يبدا يقود الفريق بشكل اكبر. جالينيو ما اشوف انه جالينيو سل الموسم الماضي واللي قبله بادي يكون اكثر كسل، ما هو باللي يلعب ولا يقاتل كل شوي ماسكنا، يعني كل ما صعبت المباراه حسيت انه ما يبغى يقدم الشيء الكثير. ابو الشامات صالح هذه فرصتك الان، الفريق عنده مشاكل ويحتاجك،
1: واضح
0: لازم تكون انت موجود تطلع لمستوى الحدث. ففي عدد من اللاعبين اللي هذا وقتهم ان يطلعون، مش بس المدرب المشكله.
1: مباراه ايضا بكره قطب جده الاخر، الاتحاد الفيصلي يستضيف الاتحاد، والاتحاد احمد يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني قبل الدوري الاتحاد ينشكون ان شاء الله، الحين اذا فازوا بكره والقادسيه خسرت يتصدرون، يتصدرون لو يوم يعني على ما يلعب النصر والهلال. يعني
2: الجميل في الاتحاد المباريات السابقة رجعت للروح، روح الاتحاد وداخل الملعب والحضور جماهير الاتحاد من الأندية والفرق اللي يعود في أي لحظة.
1: ليش؟ عشان جمهوره؟
2: الجمهور وكمان أيضا اللاعبين لهم دور داخل الملعب وخارج الملعب. مدرب ذكي يعرف يتعامل مع كل مباراة، وفي عناصر تساعده، المهاجم الجديد
1: جورج،
2: أنا من الناس اللي يحب المهاجمين بهذه الطريقة، يحافظ على الكرة، يعطي حلول في المساحات الطويلة. الاتحاد ماشي بس ما تعرف هل هي فورة وممكن بعد فترة يعني
1: شكل الفريق اللي تشوفه فريق يتصاعد ولا فورة؟
2: إلى الآن أنا ممكن بعد 4-5 مباريات يبين هذا الشيء، لكن الآن المستويات الفنية اللي يقدمها الاتحاد ممتازة، في مشاكل دفاعية يعاني منها لكن يعني وضحت بشكل كبير مباراة القادسية صراحة كان سيء جدا
1: وفاز.
2: عشان كذا أقول لك في مدرب ذكي جالس يتعامل مع كل مباراة.
1: الفيصلي التركي، فيصلي عنده ذاكرة جيدة يعني في الدوري الممتاز وعنده مواقف جيدة، بس الفيصلي رجعنا مو بالفيصلي الأول، ليش؟
0: والله لك صادق يعني ما زال إلى الآن هو كنا يعني من فرق الدرجة الأولى. يعني هو أبهى صراحة، ما شفت أنا عندهم مباريات جيدة، رغم أن مباراة الماضية الفيصلي كانت الأحسن اللي مع الاتفاق، هي 0-0 صحيح لكنها سجل هدف وألغي، كان الأفضل، كان الأقرب لأنه يفوز، لكن محتاجين وقت أطول مما توقعنا، وهذه ميزة التوقف الجاي. بعد مباراة الجاي بيكون في توقف لدورة الخليج، فهذه تساعد الفرق بالذات اللي ما بعد تأقلمت مع الدوري أنها ترجع. هو أبها يحتاجون وقت، لكن ما أعتقد أنه بيقاوم كثير مع الاتحاد. المفاجأة الكبيرة
1: المباراة في ضيافة الفيصلي،
0: إيه بس الـ الـ الـ الاتحاد الآن بدأ يصير عنده ثقة كبيرة. ريوس هذا ريتشارد رائع جدا في وسط الملعب، تحس انه ماسك، انت تحتاج دائما في كل فريق لاعب حكيم، وهو حسيت ان هذا اللاعب، وتحتاج اللاعب ايضا ذكي جورج لينكينا هذا، شلون قاعد ما ادري شلون كان موجود السنه اللي راحت ولا شفناه، يعني اداء غير عادي، صار يضرب الفرق، هذا اخطر لاعب على مين؟ الفرق الكبيره لما يلعب ضد الهلال، يلعب ضد الاهلي، وهو طبعا
1: يلعب
0: ضد النصر، ضد النصر ضد القادسيه، فانا اتصور الان الخطر الاتحاد اذا يبغى يفوز في الدوري لازم يفوز على الفرق اللي تواصعده والفرق اللي عنده مشاكل فنيه، عشان لما تجي مبارياته المباشره مع الفرق الكبيره انا اعتقد بوجود جورج لينكينا انا اتصور انه بيضربهم كثير. يعني ذكرنا باللاعبين اللي يستغل المساحات ورا المدافعين.
1: تابعت حسام عوار؟
2: تبعت.
1: طيب انا دائما احب اخذ رايك في لاعب عشرة، يعني لاعب المهاري،
2: ولاعب مهاري ثقته كبيره في نفسه، يحاول يعني يجد حلول لفريقه. كثير يعني من اللاعبين،
1: عطني ابرز مميزاته والكره في رجله.
2: مهاري عنده حلول فرديه كثيره، انا احب اللاعب لما يكون مع الكوره ما يخاف في خصم امامه واحد اثنين، يتجرأ ويروح ويراوغ، خاصة إذا كان وراك محور قوي، فإن تأخذ الثقة من المحور بالتالي جالس يقدم من كل مباراة عطاء مميز غير الأدوار الدفاعية اللي جالس يقوم فيها.
1: تركي طريقة مدرب الاتحاد، يعني المدرب مثلا شفته لعب مباراة دفاعية بحتة جدا مع القادسية حتى قبل الطرد، مع النصر فاجأ النصر بانتصاره.

0: فعل هجومي في البداية. فاحنا امام مدرب مختلف ما عنده ثبات في المباراة، يكره كل مباراة على حدة. هذه الطريقة ما تستمر معك ترى دوري كامل، لانك بيصير عندك عناصر تفقدها.
1: صحيح.
0: دايم.
1: بس انا يعجبني المدرب اللي يعني يقرا الخصم ويعرف وش نقاط قوته وش نقاط ضعف الفريق اللي قدامه. هو شاف النصر عنده مساحات كبيره ما زالت باقيه من ايام جيسوس، فقال هذه المساحات انا اقدر العب فيها وعندي لاعب سريع، لذلك ما لعب النصير الشوط الاول ولعب جورج الينكينا في الشوط الاول، وقدر انه يسجل هدفين وسجل هدف ثالث والغي. يعني وضح انه الفريق دخل النصر في نفق. النصر كان معتقد مباراة طبيعية بلعب ضدها، لكن في مدربين فعلا يقرأ المباراة ويعرف أنا أقدر أفوز بهذه الطريقة. أنا يعجبني هذا النوع، وفينسينج من هذا النوع.
0: بس هذه النوعية في من المدربين، خلنا نسمع رأي أحمد فيها. هذه النوعية مباريات مدربين ممكن يفوز في مباريات كأس خروج مغلوب، بس مباريات دوري مستمرة على مدى طويل ما تنفع ذا الطرق، إن كل مباراة تغير ما تنفع. والله لازم يكون عندك سيستم نظام.
2: ممكن هو يتعامل مع المباريات الكبيرة، مع الأندية الكبيرة يختلف الوضع، يعني مع أندية الوسط ولا هذا ممكن يكون معتمد منهجية واضحة، لكن مع الأندية الكبيرة أنت لازم تعرف نقاط الضعف فيها وتشتغل عليها بشكل كبير. الأمور هذه يعني تنفع كثير، قراءة الخصم قبل المباراة. فاجأ النصر بالضغط العالي، ما كان متوقع هذا الشيء وكسب من خلالها.
0: الحزم والأهلي من يفوز؟
2: ممكن تعادل.
0: لهالدرجة ما لك ثقة بالأهلي؟
2: وضع سيء صراحة.
0: اتحاد والفيصلي والاتحاد؟
2: اتحاد.
0: تركي؟ اتحاد والفيصلي؟
1: الاتحاد. الاتحاد يعني وضعه جدا ممتاز. الأهلي أيضا ممكن يرجع، دائما الأهلي عنده ردة فعل، وشفناه لما خسر المباراة الماضية رجع أمام رياض وفاز بخماسية. قد تكون رجعت الأهلي مرة أخرى على حساب الحزم.
0: شكرا تركي.
1: شكرا.
0: شكرا أحمد. وقفة ثانية بعد ذلك. ترند الثمانينات ونجوم الدوري روشن.

0: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
1: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
0: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
1: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
0: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
5: لدينا حق في هذه المنطقة.
4: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
5: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
4: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
5: هذا يعني نوع من دعاية.
4: هذا الأمر
5: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
4: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم. في الأسابيع الماضية تم تداول على نطاق واسع في المنصات ترند الثمانينات.

حقبة الثمانينيات عرفت حضورا بصريا واضحا، أمر يجعلها مناسبة بصورة خاصة. الحقبة ارتبطت بالألوان الصارخة كما الملابس ذات التصميمات اللافتة وتسريحة الشعر الكبيرة والجريئة. كل هذا منح الذكاء الاصطناعي مساحة واسعة لإعادة بناء صورة تبدو للوهلة الأولى وكأنها خرجت من ألبوم صور قديم، ما يفسر جانبا من جاذبية الترند وسرعة انتشاره في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. نشاط كبير لهذا الترند من نجوم الفن والموسيقى مع غياب لأبرز لاعبي كرة القدم، وباستخدام الذكاء الاصطناعي كيف سيكون شكل نجوم الدوري السعودي في هذا الترند؟

0: وفي الأسبوعين الماضيين خطف كوليبالي الأنظار إلى درجة أن الهلاليين يسألون أنت معانا ولا مش معانا. لقطة ختام وألقاكم.
1: وانت معانا ولا مع الناس التانيين؟ ركز عشان ما تروحش هدر. انت معانا ولا مع الناس التانيين؟

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. إسرائيل تفجر البنى التحتية لحزب الله اللبناني في مرتفعات علي الطاهر باستخدام 110 أطنان من المتفجرات، وتحدث زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر. وكالة الطاقة الذرية تقول أن إيران استأنفت نشاطاتها النووية في جبل فأس، وتقارير تتحدث عن عودة إنتاج طهران للصواريخ البالستية. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات تدعم إيران وحزب الله في لبنان، تشمل رجال أعمال وأربعة قادة في كتائب حزب الله العراقية. القوات المسلحة اليمنية تعلن البدء باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي في محيط المخا، ومجلس الدفاع الوطني يؤكد أن الردع لن يكون محصورا بجبهة أو منطقة معينة. بريطانيا تعلن التزامها بدعم أوكرانيا ب 120 ألف مسيرة و 25 مليار جنيه استرليني، متعهدة باستمرار الدعم مهما طال الزمن. فجر الجيش الإسرائيلي مجمعا تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفجير الموقع الذي يتبع لحزب الله ويمتد لأكثر من كيلومترين ويضم مركز قيادة وعشرات الصواريخ والمسيرات وأسلحة أخرى. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة بقوة 4.1 درجة في المنطقة عقب الانفجار. وقد أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي استخدم 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق علي الطاهر جنوب لبنان. من جانبه كشف المعهد الجيولوجي أن نظام الإنذار رصد حدثا زلزاليا في المنطقة ناتج عن تأثير الانفجار. أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن تفجير أنفاق علي الطاهر مجرد عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان أو نفذ. وحذر المصدر من أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لأحد بالاقتراب من منطقتي كفر تبنيت وعلي الطاهر بعد إنجاز التدمير، موضحا أنه يستعد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومتعددة الجبهات، وأنه سيرد بقوة على أي محاولة من حزب الله للعمل ضد قواته، مشيرا إلى أنه ما زال يواصل تعزيز الدفاعات على قلعة أشقيف. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي دمر الليلة أكبر موقع إيراني خارج إيران وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان. وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أن الجيش سيطر على أنفاق مرتفعات علي الطاهر في الجيش.

جنوب لبنان منذ نحو شهر وعمل في داخلها. وأضافت بأنه تم العثور على عشرات الجثث لمقاتلي حزب الله، بعضها شبه متحلل. وقالت المصادر أن إسرائيل نقلت تهديدات لإيران ولحزب الله بأنها سترد بشكل غير متناسب.

0: وهجوميا. رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أعلن في بيان مشترك أن تنظيم المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني قد تم استكماله، وذلك بعد إصدار أوامرهما للجيش ببدء عملية واسعة لتدمير شبكة بنى تحتية وأنفاق ممتدة تحت الأرض تابعة لحزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، والتي أحدثت انفجارات عنيفة وضخمة جدا كما ذكرنا. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أوضحت أنه تمت إقامة شبكة المسارات التحت أرضية في مرتفعات علي الطاهر خلال ما يقرب العقدين من الزمن، وذلك بتمويل وتوجيه من النظام الإيراني، وأكدت أنه تم استخدامه كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.
1: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.
0: ينضم إلينا من بيروت المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر. أهلا بك سيادة العميد. بداية توضح لنا أهمية هذه الأنفاق التي فجرتها إسرائيل، وهل هناك مبالغة فيما تم الحديث عنه من قبل إسرائيل وتضخيم لأهميتها، أم أنها بالفعل كانت مهمة جدا واستراتيجية بالنسبة لحزب الله؟
2: مساء الخير سيد إبراهيم والمشاهدين الكرام والعربية العزيزة. طبعا هذه الأنفاق لا شك أنها مهمة، وأنها منذ مدة وهي قيد الإنشاء منذ عقدين ومنذ سنوات، وهي دائما مثلها مثل غيرها من الأنفاق في الممتدة، بالأخص في الجنوب اللبناني، حيث حتى الآن إسرائيل دمرت ما بحدوده 50 نفق، ومنها هذه الأنفاق هي التي تشكل مركز القيادة الرئيسي تحت الأرض لحزب الله، وهي في نستطيع القول خطوط الدفاع الثانية، حيث خط الدفاع الأول وهو في الجنوب، المنطقة التي تحتلها إسرائيل قد انتهى أمره. الآن خط الدفاع الثاني ليس فقط علي الطاهر، بل كذلك هناك تلال ثانية مجاورة مثل سجود ومليتا وجبل صافي وبركة جبور، هناك مناطق كثيرة شمال شرق هذه المنطقة وقد سبقتها لعلي الطاهر، كذلك قلعة الشقيق. هذه المناطق هي في شمال الليطاني، يعني تشكل مركز وغرفة عمليات لحزب الله ضمن قيادة وتحكم والتحكم في شمال الليطاني. وكذلك هذه الأنفاق باتت تستعمل بشدة من قبل حزب الله، حيث أنه قد هزم فوق الأرض وقد أطيح به ومنذ على مدى حربين 2023-2024 وحتى في آذار 2026 الحرب الثانية عندما فتح جبهة إسناد إيران، أصبح يتكل ويعتمد حزب الله بشكل رئيسي على الأنفاق، أولا للاختباء والتدرؤ وللمحافظة على الأصول العسكرية والمعدات والصواريخ والمسيرات والذخائر والمستودعات والمقاتلين كذلك وغرف القيادة للتحكم والسيطرة. هذا ما بدأ يلجأ إليه حزب الله، وبدأت إسرائيل بذات الوقت تلاحقه في هذا الخيار البديل الذي بدأ يعتمده، حيث فوق الأرض انتهى أمره وإسرائيل لديها السيطرة التامة إن كان جويا أو رصدا أو مراقبة أو بمختلف الوسائل. فإذا أتت هذه العملية وهي معروفة وغير مفاجئة وهذا متوقع، حيث منذ 3 أيام منذ وقت السيطرة على علي الطاهر بدأت ترد معلومات ووثائق عن آليات إسرائيلية بدأت تحفر من الأعلى إلى الأسفل، طبعا هذا لزرع المتفجرات والوسائل.

0: إلى اللازمة لنسفها ولتفخيخها ونسفها في الوقت المناسب، وكان هذا وكانت هذه
1: لكن المشكلة. لكن سيادة العميد، عندما نتحدث عن 1100 طن من المتفجرات، يعني هذا رقم كبير جدا، وربما ما تم تسجيله من حدوث زلزال نتيجة التفجير يشير إلى أنه العملية كبيرة جدا. يعني قرب لنا حجم هذا التفجير وهذه المتفجرات التي تم استخدامها. لماذا كل هذا الكم من المتفجرات لتفجير هذه الأنفاق؟
0: هذا الكم من المتفجرات هو لضرورات التعامل مع هذه الأنفاق. إذا رصدنا وعرفنا كيف تكون هذه الأنفاق، هي شبكة عنكبوتية بعضها متصل وبعضها منفصل وبعضها ممتد إلى مناطق أخرى، مداخلها في منطقة ومخارجها في منطقة وفتحاتها في منطقة، ولأنها شبكة عنكبوتية فإذا هي تحتل مساحة مهمة من الأرض، وحيث تم تفجير حتى الآن هذا الكم الكبير من المتفجرات، مئات عشرات الأطنان، هذا لنصف هذا الجبل والأنفاق وليست كلها، حيث قيل أنها 5.5 كيلومترات وقد تم تفجير 2.2 كيلومترات، يعني تم تفجير النصف بعشرات الأطنان. ولأنها عميقة ولأنها متسعة وممتدة هي بحاجة لهذه الكمية الكبيرة من المتفجرات. طبعا لدى إسرائيل كذلك نترات الأمونيوم، ومنذ شهرين أعلنت اليونيفيل أنها رصدت واكتشفت أطنانا عشرات ومئات الأطنان من نترات الأمونيوم، هذه هي ذاتها نترات الأمونيوم التي فجرت مرفأ بيروت. لكن تفجير مرفأ بيروت فوق الأرض لم يعطي هذا الصدى وهذا المدى وهذا الدوي وهذه الاهتزازات مثل علي الطاهر، لأن التفجير تم تحت الأرض، وعندما يكون التفجير تحت الأرض في هذه المناطق الواسعة والممتدة والتي بحاجة لحشوها بكميات كبيرة من المتفجرات، لا شك ولا بد أن تحدث هذه الهزات والارتجاجات، فهذا غير مستبعد.
1: نعم. الآن ما حجم الخسارة التي تكبدها حزب الله بربما خسارة هذه المواقع الاستراتيجية ومن بينها تلة علي الطاهر والأنفاق الممتدة تحتها؟
0: هذه خسارة كبرى، حيث أنا قلت وتعمدت أنه الخط الدفاع الأول لدى حزب الله في جنوب الليطاني وقد انتهى أمره، حيث هذه المنطقة تحتلها إسرائيل. هذه المنطقة علي الطاهر وسواها من تلال أخرى مثل أقليم التفاح ومرتفعات جزيل وحرمون وحتى وصولا إلى بوابات البقاع الغربي، هذه مناطق كذلك أكثر أهمية من علي الطاهر وهي أكثر علوا وهي مشرفة عليها، مع أن علي الطاهر هي المنطقة الحاكمة والمفتاحية لمناطق كثيرة أبرزها النبطية، وهذا بحاجة لشرح أكثر من ذلك على الخريطة. لكن هذه الأهمية لأنها خط الدفاع الثاني لحزب الله شمال الليطاني، لأن هذه المنطقة في شمال الليطاني، يعني في حال خسارتها، وهناك خطوات ثانية كما قلنا، في حال خسارتها يخسر حزب الله خط الدفاع الثاني ومركز القيادة والتحكم الثاني أو الوسيط إذا تحديدا، ولا يتبقى إلا مركز الدفاع والقيادة الخلفية وهي في البقاع، وطبعا غرفة العمليات والإرشادية والتوجيهية والقيادية، ومركز صنع القرار هو في الضاحية الجنوبية. من شأن هذه الخسارة هي لأنها خسارة كبرى هي تحرم حزب الله كليا من القيادة والتحكم، ليس فقط في الشمال الليطاني بل بكامل الجنوب اللبناني، بشمال الليطاني وبجنوب الليطاني، حزب الله بات خارج اللعبة أو خارج التحكم القيادي والعملياتي والميداني في هذه المنطقة نستطيع القول، لكن بحاجة إلى عمليات أخرى متصلة متتابعة اللازمة مع هذه العملية.
1: شكرا لك العميد المتقاعد المختص بالأمن القومي والاستراتيجي يعرب صخر.

0: كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض، وذلك بما في ذلك صواريخ تعمل بالوقود السائل والصلب. وبحسب المسؤولين تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها الصاروخية بعد الضربات التي استهدفت منشآتها خلال المواجهة الأخيرة. كما أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بأن صورا التقطت عن بعد أظهرت مؤشرات إلى تحركات جديدة في جبل الفأس قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. وأضاف جروسي في مقابلة مع بلومبرغ بأن مفتشي الوكالة لم يدخلوا حتى الآن الموقع، ولذلك لا تملك الوكالة معلومات محددة عن طبيعة الأنشطة هناك، مشيرا إلى رصد تحركات في محيط الموقع مع عدم توفر معلومات ملموسة حتى الآن عن ما يحدث داخله. قالت الحكومة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول أنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفراد يدعمون كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، وتستهدف العقوبات أفرادا وكيانات في العراق ولبنان والإمارات وتركيا مرتبطة بشبكات تمويل وتهريب من العقوبات. وأطالت العقوبات الأمريكية شبكة صرافين حولت مئات ملايين دولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر من العام 2025، ومنها شركة مقرها دبي استخدمت لتحويل ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر الإمارات. من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. إذن بيير، وول ستريت جورنال تتحدث وتنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران أعادت استئناف أنشطتها النووية والصاروخية. كان الرئيس الأمريكي تحدث بالأمس عن أن الولايات المتحدة تراقب هذه المنشآت وتعرف حتى أسماء من يتحركون فيها. ماذا نعرف عن هذه الجزئية وكيف تتعامل واشنطن معها؟
1: ما هو مثير جدا للقلق بالنسبة للأمريكيين هو أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية عادت إيران لاستعمال الصواريخ والمسيرات، أولا بكثافة، ثانيا بدقة، وهذا الأمر يقلق كثيرا الأمريكيين. عمليات البحث والمراقبة تشير، وهذه من مصادر مستقلة، إلى أن الإيرانيين قاموا بالكثير من عمليات تجميع الصواريخ في أماكن متعددة على الأراضي الإيرانية، وهم عمليا قادرون على العودة إلى تهديد أمن منطقة الخليج العربي، مثل ما أنهم أيضا يهددون حرية الملاحة في منطقة مضيق هرمز. ما هو مقلق أكثر بالنسبة للأمريكيين هو أن الإيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية حاولوا بشكل متعمد استهداف قواعد عسكرية أمريكية وأيضا سفن في منطقة بحر العرب وخليج عمان وغيره، وهم يحاولون استهداف هذه السفن لإلحاق الضرر المباشر بها. ما هو أيضا مقلق هو أن بعض المعلومات غير المؤكدة من المصادر الرسمية تشير إلى أن بعض التقنيات التي يستعملها الإيرانيون حاولت أن تستعملها إيران على هذه الصواريخ بشكل متطور أكثر، وبالتالي تحاول أن تتحاشى الدفاعات الجوية الأمريكية. حتى الآن تمكن الأمريكيون من تحاشي كل هذه الهجمات بنجاح، ولكن السفن المدنية والناقلات في المنطقة تتعرض لهجمات متكررة. هناك بعض المعلومات على أن بعض الصواريخ أصابت طائرات كانت في المطارات العسكرية على الأرض، وهذه الأضرار هي بحد ذاتها وإن كانت قليلة هي مؤشر على أن الإيرانيين يطورون هذه الصواريخ ويستعملون تقنيات جديدة. كل ذلك يثير الكثير من القلق لدى الأمريكيين.
0: فيما يتعلق بموضوع المنشآت النووية، في لدى الولايات المتحدة

0: معلومات مؤكده، مسؤولون امريكيون اكدوا بانه ايران تستغل هذه الفتره لمحاوله اعاده تاهيل بعض المنشات، لربما تتحرك حتى يعني في بعض المنشات دون اي معلومات عن طبيعه هذه التحركات، كون المنشات موجوده يعني تحت الارض. كيف تتحدث الاداره الامريكيه عن هذا الشق؟ وهل هي يعني على دراية بكل ما يحدث وتعد خطط لقطع الطريق على إيران إذا ما حاولت استعادة نشاطاتها النووية؟
1: الرئيس الأمريكي أكد أن الأمريكيين يراقبون عن كثب أي تحرك إيراني، وهم يرون من يدخل ومن يخرج من هذه الأماكن المحصنة. المعلومات حول المنشآت النووية الإيرانية متناقضة إلى حد ما. أولا، هناك بعض التقارير المستقلة التي تشير إلى عمليات دخول وخروج خصوصا في منطقة جبل الفأس، وهذا يشير إلى أن النشاطات مستمرة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن الوكالة لم تتمكن ولم يسمح لها بزيارة المنشآت النووية في أي وقت من الأوقات خلال أكثر من 12 شهرا، وبالتالي لا تملك الوكالة المعلومات المطلوبة لمعرفة حقيقة ما تفعله إيران. ثم أشار في إحدى المقابلات إلى أن الوكالة لديها نوع من انطباع إلى أنه من الممكن أن تكون هناك نشاطات في المنشآت النووية. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أن الرقابة شديدة جدا، وأن الاستخبارات الأمريكية تعرف بالفعل ما يحدث في هذه المنطقة، وتتلقى أيضا معلومات من الإسرائيليين بحسب ما سرب الإسرائيليون. وقد وعد الرئيس الأمريكي بأنه عند لحظة ما لو اكتشف الأمريكيون أن هناك خطر داهم فإنهم سوف يعودون لعملية القصف على المنشآت النووية الإيرانية.
0: الولايات المتحدة فرضت مزيد من العقوبات على شركات مرتبطة بربما حزب الله وشركات أخرى تدعم إيران سواء في العراق أو في لبنان. إلى أي مدى هناك ربما خطط لفرض مزيد أيضا من العقوبات في قادم الأيام، خصوصا بأن يوما بعد يوم الولايات المتحدة تشدد الخناق على كل مصادر التمويل التي تحاول إيران استحداثها للتهرب من كل هذه العقوبات التي تفرضها واشنطن عليها؟
1: العقوبات التي صدرت اليوم هي عقوبات بالفعل تستهدف بعض الأشخاص الذين ساعدوا النظام الإيراني إما بتمويله إما بتلقي التمويل منه لإعطاء هذه الأموال لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم حزب الله. ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو تسريع الإعلان عن عقوبات جديدة. قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من المعلومات عن المؤسسات التي تساعد إيران أو تتلقى مساعدات من إيران، ولكن العمل الوحيد الذي رأيناه بأنه بحجم كبير كان إعلان الأمريكيين الحظر على شركات الطيران المدني جميعها من قبل الإيرانيين. ونحن بانتظار أن يعود وزير الخزانة الأمريكي ليعلن حزمة أكبر من الإجراءات والعقوبات على إيران بشكل أنه يعزلها وليس فقط ملاحقة الواجهات التي تختبئ وراءها إيران وعملية تمويل إيران.
0: شكرا جزيلا بيير غانم مراسل العربية على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من واشنطن. انضم إلينا من واشنطن مستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس لاهوك، أهلا بك سيادة العقيد. بداية، الولايات المتحدة تحاول الآن خنق إيران اقتصاديا وقطع طرق الإمداد سواء بتصدير النفط أو وصول البضائع لها وكذلك التمويل عنها وعن وكلائها، لكن في الأثناء إيران تحاول استعادة المبادرة، إعادة تنظيم صفوفها، إعادة تسليح نفسها وربما استعادة نشاطاتها النووية. هل الولايات المتحدة تدرك بأنه في كل مرة يكون هناك هدنة غير معلنة إيران تعيد ترتيب صفوفها وربما احتواء الخسائر التي تسببت بها الضربات الأمريكية؟
2: أهلاً صباحا وشكرا لاستضافتي. لا شك هذا ما يحصل في كل وقف إطلاق النار في العمليات العسكرية، فهو يمنح الفرصة لكلا الطرفين.

0: القوي والضعيف لإعادة التمركز وتنظيم الصفوف ولإعادة التسليح وكذلك للاستراحة وأيضا التفكير في نتائج العمليات والتعلم من الأخطاء وأخطاء الخصم ومحاولة تكييف الخطط المستقبلية. هذا ما يفعله الإيرانيون وكذلك أمريكا. أمريكا تحاول أيضا إعادة التمركز بعض القوات البحرية والكل يتابع الكل، ولكن لا شك بأن إيران وكما نرى فهم لا يزيدون فقط من هجماتهم ضد الناقلات التجارية، بل تجرؤوا أيضا على شن الهجمات ضد حاملات الطائرات الأمريكية وناقلات النفط الأمريكية وربما بصواريخ أكثر تعقيدا، أولا لكشف نقاط الضعف ولمعرفة كيف سترد الولايات المتحدة لهذه الهجمات وكذلك الاستمرار بالمعركة. فهذا الوقت لا شك الهدف منه إعادة التمركز وتنظيم الصفوف وكذلك الحل لأمريكا.
1: في انتقادات كانت للولايات المتحدة، إذا كنت تذكر سيادة العقيد، عندما أبرمت مذكرة تفاهم وقيل بأنه هذه المذكرة تخدم إيران أكثر من الولايات المتحدة، والآن أثبتت الأيام بأنه عدم استكمال العملية العسكرية أعطى إيران فرصة للتجرؤ واستهداف القوات الأمريكية سواء في القواعد بالمنطقة أو حتى من خلال استهداف القطع البحرية. هل تعتقد بأنه إيران الآن تستغل الظروف السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي مشغول بمؤتمر الحزب الجمهوري في محاولة لربما استعادة المبادرة ولملمة الخسارة التي تكبدها الحزب الجمهوري وإمكانية عدم نجاحه في التمسك بالأغلبية في الكونغرس؟ كل هذه الظروف جعلت إيران يعني تتجرأ وتأخذ زمام المبادرة، لأنه ترامب غير معني الآن بتصعيد عسكري يرفع أسعار النفط داخل الولايات المتحدة والعالم وبالتالي يضره سياسيا.
0: لا، هذا وصف جيد لما يجري حاليا. الإيرانيون يدركون بأن الولايات المتحدة في مرحلة انتخابات نصفية وبالتالي يحاولون فرض المزيد من الضغط السياسي على الرئيس ترامب والمزيد من الضغط على الاقتصاد لزيادة ورفع أسعار النفط، وليظهر بأن رئيس ترامب لا يفوز وأن إيران لا تزال قوية. وهم يفعلون ذلك كما ذكرنا ليس فقط من خلال الهجمات المباشرة على الأصول البحرية الأمريكية، بل كذلك القوات الأمريكية في الأردن وما يجري حاليا في اليمن من خلال تحرك الحوثيون جنوبا بالقرب من باب المندب. فهذه ليست حركة مستقلة عن إيران، فإيران تحاول أن تبرز قواتها وقدراتها عبر الحوثيين وأنهم ليس لديهم فقط القوة فيما يخص مضيق هرمز، بل بكل سهولة يستطيعون فرض الضغط على مضيق باب المندب، وهذا بلا شك سيزيد من أسعار النفط والسلع وسيفرض المزيد من الضغط على رئيس ترامب.
1: في المقابل الخزانة الأمريكية تحاول فرض عقوبات على إيران، تحاول قطع الإمدادات عن وكلائها والتمويل، لكن تعتقد بأنه هذه العقوبات نتائجها ستكون سريعة أم ستتأخر؟ وهل ستستطيع إيران امتصاص نتائج هذه العقوبات والحصار الذي تفرض الولايات المتحدة، أم أنه سيحتاج مزيد من الوقت لكي يعطي النتائج المرجوة؟
0: نستطيع أن نرى الآثار بوضوح. هذه الجولة الجديدة من العقوبات خاصة مع هذه العملية الضغط الاقتصادي الجديدة، وزارة الخزانة تعد نفسها في حالة حرب، حالها حال وزارة الحرب، ويستهدفون كل ما له علاقة بالشبكات الإيرانية والنفط الإيراني والعملات المشفرة وكل ما بوسعهم.

0: لفرض المزيد من الضغط على إيران. أما النظام الإيراني فلديهم الميول للصمود ويعرفون كيفية فعل ذلك، ولكن لا يزال لديهم بعض القدرات لامتصاص هذا الضغط. لديهم إمكانيات واسعة سواء عبر البر والمياه، سواء عبر العراق أو بحر قزوين. لديهم ميناء أو مينائين على بحر قزوين والوصول إلى روسيا. لديهم شبكات قطارات تصل إلى الصين وباكستان. فهذه الطرق البرية وبعض الممرات المائية حتى الآن لم تمسها الولايات المتحدة. فبينما يتراكم الضغط الاقتصادي ويزيد بأثاره على الشعب الإيراني، فالنظام الإيراني لا يزال لديه بعض الموارد التي يمكن استغلالها من أجل الصمود ولكن ليس للتعافي.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا، المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوك، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كشفت رويترز عن آلية مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدات النفط لتمويل واردات من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية في مسار حرك مليارات الدولارات رغم العقوبات.
2: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران. بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة. تقول مصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار مئات ملايين الدولارات تودع شهريا لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع نيابة عن مشتر للنفط الإيراني. بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاحات، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين ملياري دولار ومليارين ونصف المليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
3: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترضخ للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
2: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي، ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.
1: أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الرداء لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، وأضاف المجلس بأن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. القوات المسلحة اليمنية قالت أنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيات الحوثية بمناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ باستهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. وكانت رويترز نقلت عن مصدرين عسكريين يمنيين قولهما إن الميليشيات الحوثية وصلت إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وكانت مصادر ميدانية يمنية أفادت بأن القوات الحكومية نفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي وحركت قواتها من المخا باتجاه ذباب بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى المخا، حسب مصادر حكومية يمنية تحدثت لرويترز. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح قال إنه جرى توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة تنظيم صفوفها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قال بأن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية.

0: الدولية الإعلامي قال أيضا خلال لقاء السفير المصري إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة تغيير قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. وقد حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح زوبا في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل الغربي وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحة الدولية. وشددت وزيرة الخارجية اليمنية أن الحوثيين بدعم إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. كما دعت الوزيرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد التصعيد الحوثي وضمان تنفيذ القرارات الدولية ووقف تدفق السلاح والتمويل إلى الجماعة. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن اعتداءات الميليشيات الحوثية على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن.
1: في 8 سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
0: كما شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع اعتداءات ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل تبعاته.
1: ولن تتردد بلادي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن السلام يتطلب شريكا يؤمن به، أما استهداف المدنيين وتهديد الدول المجاورة وتعريض الملاحة الدولية للخطر واستخدام القوة لفرض أمر واقع فلا يمكن أن يكون طريقا إلى السلام، وأن من يختار مواصلة هذا النهج العدواني والإجرامي عليه أن يتحمل مسؤولية تبعاته.
0: قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف المدنيين في اليمن ودول الجوار إلى جانب محاولاتها المستمرة لمصادرة مصادر الطاقة وأمن الملاحة الدولية.
2: في لحظة بالغة الخطورة تشهد فيها منطقتنا موجة جديدة من التصعيد الذي تقوده الميليشيات الحوثية الإرهابية، ليس فقط ضد الشعب اليمني ومؤسسات دولته، وإنما ضد دول الجوار والمدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة وأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: ينضم إلينا من الرياض عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان. أهلا بك سيد صفوان. بداية نأخذ منك تعليق على مجريات الأحداث الميدانية اليوم وردود الفعل التي استمعنا إليها من المستويات العسكرية والسياسية في اليمن.
3: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا. ما حذرت أن الحوثي بادر بهجومه واعتداءه على المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، وكثر ذلك الهدنة التي كانت مبرمة منذ عام 2022 في تعدي صارخ على كل الاتفاقات التي أبرمت معه في السابق. هذا التعدي واجهته القوات الشرعية وقرار مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي بتوجيه القوات المسلحة للرد الرادع لهذه الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي. ما ترتب على ذلك هو تقدم في جبهات عدة، مثل جبهة الجوف تقدمت القوات المسلحة في جبهة الجوف بمسافات كبيرة جدا وأصبحت على مرمى حجر بين عاصمة المحافظة في محافظة الجوف مدينة الحزب، وكذلك تقدمت في مأرب وكذلك تقدمت في البيضاء. ما حدث في المخاء هو عبارة عن تقدم كان إلى حيث في البداية ثم عودة وانكسار في هذه الجبهة أو في هذه
0: عفوا هل تسمعني؟

0: شيء صفوان. على كل حال يبدو أنه فقدنا الاتصال بسيد صفوان. على كل حال إذا كان بالإمكان إعادة ربط الاتصال مع عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان، سنعود له في سياق هذه النشرة. نتابع هذه الصور.
1: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذلوا بنا
2: الحوسة،
3: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
5: نازح من العمد إلى الفش، وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ.
6: من ضر من الحوثي حرق عنا من بيوت احنا، والهاونات ناس ماتوا من بلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم. طير تاكلون حتى يكبرون شعار الهاونات تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوة. بدينا نشيل نسلم ارواح احنا وارواح بين احنا.
7: الا الحوثي ضرب بيوتنا من المنازل واستهدف بيوتنا، وخلوا احنا الان نمشي عاريين. ويسنا وقلنا حتى حق المصير وصلنا لا حس. والان احنا بقينا لا حول ولا قوة الا بالله.
0: إذا نعود إلى ضيفنا من الرياض عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان، أهلا بك من جديد. كنت تتحدث عن موضوع المخاب، واضح بأنه الحوثيين لديهم هدف وهو ربما تهديد الملاحة الدولية، فرض واقع عسكري جديد يهدد باب المندب. برأيك هذه الخطط التي يتبعها هل سيكتب لها النجاح؟ ما هي الوسائل التي تمتلكها الشرعية الجيش اليمني لربما قطع الطريق على ميليشيات الحوثي ومحاولة تحقيق هذا الأمر؟
8: بالتأكيد الحوثي كان يسعى منذ بداية الهجوم على مديرية حيس أو الهجوم على مديرية الحوقة، هو هدفه الرئيسي هو الساحل الغربي وباب المندب من أجل أن ينفي التعليمات أسياده في النظام الإيراني الذين يضغطون من أجل السيطرة على باب المندب وبالتالي تهديد الملاحة الدولية. هذا الهجوم الذي ترجم بتلك القوى الكبيرة التي أرسلت على عبر أنساق متتالية. الأنساق في البداية كانت عبارة عن أطفال تناهل متدربين ومستجدين كما يطلق عليهم، ثم بعد ذلك وبعد استنزاف وإرهاق القوات المسلحة الذي هناك استطاع أن يتوغل أكثر في هذه المنطقة. لا يوجد لدينا شك في أننا سنستعيد هذه المنطقة عاجلا أم عاجلا، وأن اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليوم أكد ذلك بشكل واضح، أنه لن يسلم لأمر واقع يفرض بالقوة ولكنه سيستعيد هذه المواقع، وأنها ستتحرك بقية الجبهات لكي تردع الحوثي عن كل ما يقوم به من مغامرات لا تخدم الشعب اليمني وإنما تخدم النظام الإيراني.
0: لا تعتقد بأنه ميليشيات الحوثي تحاول إشغال الجيش اليمني بعدد من الجبهات وتركز قوتها على الساحل الغربي لأنه هي الآن لديها هدف واحد، وبالتالي سقوط بعض المناطق والتباب في جبهات ومحافظات أخرى قد لا يعنيها مقابل تحقيق هدفها؟
8: الحوثي هاجم بشكل مركز على المنطقة الغربية من محافظة تعز وعلى الساحل الغربي أيضا التابع أيضا لمحافظة تعز. كان هجومه واضحا، كان يستهدف الوازعية، كان يستهدف البرح، الكدحة، الجبال المطلة والجبال الحاكمة على الساحل الغربي. فبالتالي هو ركز هجومه هناك. أما بقية الجبهات فقد انطلقت العملية بتوجيهات من رئاسة مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، هو الذي وجه بتحريك بقية الجبهات من أجل التصدي لهذا الهجوم ومن أجل كما يقال تشتيت القوة الحوثية. ولكن الحوثي كان يركز على هدف واحد الذي إلى إليه من الحرس الثوري الإيراني، وهو السيطرة على السواحل الغربية لليمن وعلى الوصول إلى باب المندب. هذه هي الأهداف التي حددت له من الحرس الثوري الإيراني الذي نعتبر أنه بعض القادة الإيرانيين متواجدين بالفعل مع الحوثي.
0: طب كيف نجح الحوثيون في تحقيق هذه المكاسب سواء بجزر حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر أو في المخا، رغم أنه الجيش اليمني استخدم كل الوسائل لمحاولة صده؟ في بعض من يتحدث على أنه ميليشيات الحوثي تستخدم سياسة الأرض المحروقة خلال تقدمها، بينما الجيش اليمني يحاول أن لا يتسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين، وبالتالي تبدو يديه مكبلة

0: في مقاربة العسكرية على خلاف ما تستخدم ميليشيات الحوثي خلال تقدمها؟
1: الميليشيا الإرهابية الحوثية استخدمت قصف المدن، استخدمت قصف المواقع المدنية، المنازل، الأطفال، المدارس، الطرقات العامة، استهدفت حتى سيارات النازحين. هذا الاستهداف ينتج عن ميليشيا ولا يمكن أن ينتج على دولة. حتى اليوم في مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني التزمت الدولة بأنها ستسترجع هذه المواقع، ستسترجع كافة التراب الوطني، ولكن وفق القانون الدولي ووفق المبادئ والأسس الناظمة لهذه الأمور. بالتأكيد ميليشيا الحوثي تتخلى عن كل هذه الأعراف، عن كل هذه القوانين، عن كل هذه الآدمية حتى الذي يتمتع بها الإنسان العادي. هم لا يفكرون بذلك، هم كل ما يتوقعوه هو أن يفرضوا أمر واقع جديد بقوة السلاح وأن يصلوا إلى تهديد الملاحة الدولية. طوال أسبوع مضى اليمن لم تقاتل فقط على الأرض اليمنية أو دفاعا عن الأرض اليمنية، ولكنها دافعت على الأمن الدولي وأبنى خطوط الملاحة الدولية. صحيح. هذا هو ما كان يهمنا. نحن دولة نهتم بأن تكون سواحلنا لا تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ولكن ميليشيا الحوثي ارتأت بأن تستخدم كافة الطرق غير المشروعة، من قصف للمدنيين، من قصف للمنازل، من قصف حتى النازحين الذين كانوا يفرون من مناطقهم. إذا عدت أخي العزيز إلى المشهد بشكل عام، لماذا ينزح المواطنين من المناطق الاشتباكات إلى مناطق الشبكة ولا ينزحون إلى مناطق الحوثي؟ هم يعلمون أن مناطق الحوثي غير آمنة، بأنه لا يمكن أن يكون لديهم أمن أو مستقبل في مناطق الحوثي، وبالتالي كل النزوح يتم إلى مناطق الشرعية. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع سواء محليا أو إقليميا أو دوليا.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا، عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان، كنت معنا من الرياض. قال وزير الدفاع البريطاني إن المملكة المتحدة ستدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، كما أكد أن لندن التزمت ب 25 مليار جنيه استرليني لدعم كييف. وقال الوزير إن المملكة ستزود أوكرانيا ب 120 ألف مسيرة هذا العام. من جهة ثانية قال وزير الدفاع البريطاني إن المملكة المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا، لكن الأخيرة ترى المملكة وأوروبا كتهديد، وأوضح أن لندن لا تريد مواجهة مع روسيا بل تريد فقط الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومصالحها وحلفائها.
2: We know that President Putin, facing the reality that Russian casualties surpassed 1.5 million this week, is preparing to intensify his barbaric attacks against civilian and energy targets over the coming months. And when I met President Zelensky, I heard loud and clear the vital importance of supporting Ukraine through this winter, as did the Prime Minister. Over the next 4 years, we will be investing £298 billion. As a percentage of GDP, we have gone from 2.3% when Labour came to office just 2 years ago to next year reaching 2.7%. And we know that this Prime Minister and this Chancellor are both fully committed to funding our nation's defence, including meeting our NATO commitment of 3.5% by 2035.
0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
3: فاز بايرن ميونخ الألماني على ضيف بودو غليمت النرويجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا أيضا اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه صباح الأذربيجاني برباعية نظيفة على ملعب أولد ترافورد. ونجح كومو الإيطالي في تحقيق الفوز بأول ظهور له في دوري أبطال أوروبا على حساب ضيف لايبزيغ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. في ثالث جولات الدوري الألماني يلعب يونيون برلين مع شالكة، ولدى كلا الفريقين نقطة واحدة في رصيده. يلتقي اليوم نادي إشبيلية مع ضيفه فالنسيا في انطلاق

0: الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويواجه فريق رين ضيفه مارسيليا في رابع جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم. لدى رين 7 نقاط، فيما لا تزيد حصيلة مارسيليا عن 3 نقاط. تنطلق اليوم الجولة 7 من الدوري السعودي ب3 مباريات. القادسية يلاقي الاتفاق، والاتحاد يحل ضيفا على فريق الفيصلي، والأهلي يواجه ضيفه الحزم في جدة.
1: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها: إسرائيل تفجر البنى التحتية لحزب الله اللبناني في مرتفعات علي الطاهر باستخدام 1110 أطنان من المتفجرات، وتحدث زلزالا بقوة 4 درجات. وكالة الطاقة الذرية تقول إن إيران استأنفت نشاطاتها النووية في جبل الفأس، وتقارير تتحدث عن عودة إنتاج طهران للصواريخ البالستية. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات تدعم إيران وحزب الله في لبنان، تشمل رجال أعمال و4 قادة في كتائب حزب الله العراقي. القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستبدأ باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي في محيط المخا. وبريطانيا تعلن التزامها بدعم أوكرانيا ب 120,000 مسيرة و 25 مليار جنيه استرليني، متعهدة باستمرار الدعم مهما طال الزمن. إلى اللقاء.

0: حاربت حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت طبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
4: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
5: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
4: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
5: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
4: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

إسرائيل تفجر البنى التحتية لحزب الله اللبناني في مرتفعات علي الطاهر باستخدام 1110 أطنان من المتفجرات وتحدث زلزالا بقوة 4 درجات. وكالة الطاقة الذرية تقول أن إيران استأنفت نشاطاتها النووية في جبل فأس، وتقارير تتحدث عن عودة إنتاج طهران للصواريخ البالستية. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات تدعم إيران وحزب الله في لبنان، تشمل رجال أعمال وأربعة قادة في كتائب حزب الله العراقية. القوات المسلحة اليمنية تعلن البدء باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي بمحيط المخا، ومجلس الدفاع الوطني يؤكد أن الردع لن يكون محصورا بجبهة أو منطقة معينة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. فجر الجيش الإسرائيلي مجمعا تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي أن الموقع يتبع لحزب الله ويمتد لأكثر من كيلومترين ويضم بنى تحتية ومركز قيادة وعشرات الصواريخ والمسيرات وأسلحة أخرى. قد أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي استخدم 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي الطاهر جنوب لبنان. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في المنطقة عقب الانفجار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي دمر الليلة أكبر موقع إيراني خارج إيران، وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان. قد أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن تفجير أنفاق علي الطاهر مجرد عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وحذر المصدر من أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لأحد بالاقتراب من منطقتي كفر تبنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز التدمير، موضحا أنه يستعد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومتعددة الجبهات، وأنه سيرد بقوة على أي محاولة من حزب الله للعمل ضد قواته، مشيرا إلى أنه ما زال يواصل تعزيز الدفاعات في قلعة أشقيف. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إنها استخدمت هذه الأنفاق كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدات بدر التابعة لحزب الله

0: في المنطقة.
1: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.

0: خلال المواجهة الأخيرة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أفاد بأن صور التقطت عن بعد أظهرت مؤشرات على تحركات جديدة في جبل الفأس قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. جروسي أضاف في مقابلة مع بلومبرغ نيوز بأن مفتشي الوكالة لم يدخلوا حتى الآن الموقع، ولذلك لا تملك الوكالة معلومات محددة عن طبيعة الأنشطة هناك، مشيرا إلى رصد تحركات في محيط الموقع مع عدم توفر معلومات ملموسة حتى الآن عما يحدث في داخله. قالت الحكومة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول أنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان أن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفراد يدعمون كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. وتستهدف العقوبات أفرادا وكيانات في العراق ولبنان والإمارات وتركيا مرتبطة بشبكات تمويل وتهريب وتهرب من العقوبات. وطالت العقوبات الأمريكية شبكة صرافين حولت مئات ملايين دولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر من العام 2025، ومنها شركة مقرها دبي استخدمت لتحويل ملايين دولارات من العراق إلى إيران عبر الإمارات. أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الرداء لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة. وأضاف المجلس بأن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. قالت القوات المسلحة اليمنية أنها ستبدأ باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ استهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين يمنيين قولهما أن الميليشيات الحوثية وصلت إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وكانت مصادر ميدانية يمنية أفادت بأن القوات الحكومية نفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي وحركت قواتها من المخا باتجاه ذباب بعد دخول الميليشيات الحوثية إلى المخا. حسب مصادر حكومية يمنية تحدثت رويترز، كان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح قال إنه جرى توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة تنظيم صفوفها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اعتبر أن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال لقائه السفير المصري إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب مندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة التغيير قرب باب مندب ستمتد للتجارة العالمية. وقد حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح زوبا في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حذرت من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل الغربي وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحة الدولية. وشددت وزيرة الخارجية اليمنية على أن الحوثيين بدعم من إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. كما دعت الوزيرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد التصعيد الحوثي وضمان تنفيذ القرارات الدولية ووقف تدفق السلاح والتمويل إلى الجماعة. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن.
1: في 8 سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ

0: انقلابها للحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
1: كما شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل تبعاته.
0: ولن تتردد بلادي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن السلام يتطلب شريكا يؤمن به، أما استهداف المدنيين وتهديد الدول المجاورة وتعريض الملاحة الدولية للخطر واستخدام القوة لفرض أمر واقع فلا يمكن أن يكون طريقا إلى السلام. وأن من يختار مواصلة هذا النهج العدواني والإجرامي عليه أن يتحمل مسؤولية تبعاته.
1: قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف المدنيين في اليمن ودول الجوار إلى جانب محاولاتها المستمرة لمصادرة مصادر الطاقة وأمن الملاحة الدولية.
2: في لحظة بالغة الخطورة تشهد فيها منطقتنا موجة جديدة من التصعيد الذي تقوده الميليشيات الحوثية الإرهابية، ليس فقط ضد الشعب اليمني ومؤسسات دولته، وإنما ضد دول الجوار والمدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة وأمن الملاحة والتجارة الدولية.
3: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة،
5: أطلق نار وصواريخ من الحوثي
6: حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة
7: نازح من العمد إلى الفش، وصلنا في الفش حقات الحوثي يضرب علينا بالهاونات والصواريخ
8: من ضر من الحوثي حرق عنا من بيوت احنا والهاونات نص ماتوا من بلاد احنا بعضهم سلموا نص معانا ونص معانا طير تاكلون حتى يكبرون شعار الهاونة تحط فيهم وهم رصاص لا حول ولا قوة بدينا نشيل نسلم أرواح احنا وأرواح بين احنا
9: إلا الحوثي ضرب بيوتنا في المنازل واستهدى بيوتنا وخلوا احنا الآن نمشي عاريين ويسنوا بيوتنا حتى حق مصير وصف على حس والآن احنا بقينا لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أفادت المصادر الطبية في غزة بمقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متفرقة على مناطق عدة في القطاع، آخرها استهداف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين، فيما أسفر استهداف مركبة عن مقتل فلسطيني آخر. يستغل نتنياهو ظهوره من جبل الشيخ قبيل انتخابات الكنيست لتقديم نفسه بصورة رجل الأمن والحرب فيما يواجه معسكر تراجعا في استطلاعات الرأي وصعوبة في تأمين أغلبية لتشكيل الحكومة.
10: على قمة جبل الشيخ حيث تمتد العين الإسرائيلية فوق جنوب سوريا ولبنان، ظهر بنيامين نتنياهو هذه المرة بصورة مختلفة، نظارات سوداء، سترة واقية، ومنظار عسكري، وإحاطات أمنية من موقع ميداني، مشهد لا يشبه ظهوره من المكان نفسه في أغسطس 2023 حين قدم صورة أكثر اطمئنانا عن الوضع الأمني قبل أن يأتي هجوم 7 أكتوبر ليقلب المشهد بالكامل.
11: בסס בגבולנו וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה.
10: بعد نحو 3 سنوات عاد نتنياهو إلى القمة ذاتها، لكن الرسالة هذه المرة تبدو أكثر ارتباطاً بالانتخابات. فمن جبل الشيخ أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية تهديداته تجاه عدة جبهات من إيران وغزة إلى لبنان، فيما تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست في 27 أكتوبر، وإلى جانب الرسائل العسكرية يبرز مشهد نتنياهو بزيه الأمني كجزء من صورة يسعى من خلالها إلى ترسيخ حضوره كرجل أمن في مواجهة خصومه السياسيين. لكن خلف الصورة العسكرية يواجه نتنياهو معركة انتخابية صعبة، فاستطلاعات الرأي تضع معسكره عند نحو 47 إلى 52 مقعداً بعيداً عن عتبة 61 اللازمة لتشكيل الحكومة. وبينما تتقدم قوى المعارضة تتزايد الضغوط على نتنياهو الذي يواجه أيضاً انتقادات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر.
1: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها.

إسرائيل تفجر البنى التحتية لحزب الله اللبناني في مرتفعات علي الطاهر باستخدام 1110 أطنان من المتفجرات، وتحدث زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر. وكالة الطاقة الذرية تقول أن إيران استأنفت أنشطتها النووية في جبل فأس، وتقارير تتحدث عن عودة إنتاج طهران للصواريخ البالستية. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات تدعم إيران وحزب الله في لبنان، تشمل رجال أعمال وأربعة قادة في كتائب حزب الله العراقية. القوات المسلحة اليمنية تعلن البدء باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي في محيط المخا، ومجلس الدفاع الوطني يؤكد أن الردع لن يكون محصورا بجبهة أو منطقة معينة. إلى اللقاء.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين ساسا والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
3: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
4: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
5: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
6: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
7: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
8: ما يقارب 30,000 أسير
9: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
10: والي الله الخطوبة المحرمة من ثلاثة
11: فلوس جاءوا تسمم من الضرب والتعذيب.
12: عندي هسه ما عارفين حاجة عنه.
13: عبد الكريم يعني كان يرجو وبعدين تيبس.
12: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية. بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
14: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
15: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريمبو قمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
16: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
17: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
16: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
17: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا التنظيم. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
16: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء في الذاكرة السياسية.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على تشريفكم، وأحيي القناة العربية القناة الرصينة التي توصل للمواطن العربي المعلومات التي يستفيد منها ويستمع إليها.
0: الله يسلمك. سيرة ذاتية سريعة قبل أن نبدأ هذا الحوار، سيرة ذاتية ونعود.
2: ولد اللواء الركن حسين محمد عبد الرحمن المسوري في 12 من سبتمبر عام 1942 في حارة موسى بصنعاء القديمة. وفي العشرين من عمره كان المسوري بين الضباط المشاركين في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. تدرج بعدها سريعا في المؤسسة العسكرية قائدا لمنطقة كحلان، ثم قائدا للواء الثورة عام 1964، وقائدا لسلاح المشاة قبل انتقاله إلى رئاسة الأركان العامة. وكان له دور في إعادة توزيع وتنظيم وحدات الجيش في المرحلة التي سبقت وأعقبت حصار صنعاء 70 يوما. وفي عام 1966 اعتقلته السلطات المصرية مع عشرات المسؤولين والضباط اليمنيين، وأمضى أكثر من عام في السجن الحربي بمصر، وكان من رفاق سجنه إبراهيم الحمدي وحسن مكي. وفي أواخر الستينيات تولى رئاسة هيئة الأركان العامة، وبقي في موقعه حتى حركة 13 من يونيو 1974. وخلال تلك السنوات عمل إلى جانب الرئيس عبد الرحمن الإرياني في مرحلة المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب الأهلية، وكان المسوري شاهدا مباشرا على واحد من أهم لقاءات العلاقات اليمنية السعودية، حين رافق الإرياني في لقائه بالملك فيصل بن عبد العزيز عام 1973. وظل حتى سنواته الأخيرة شاهدا على تاريخ اليمن، موثقا جانبا من تجربته في كتابه أوراق من ذكرياتي. وفي فبراير 2026 جلس اللواء حسين المسوري أمام كاميرا الذاكرة السياسية ليسجل سلسلة من الحلقات تستعيد الأحداث التي عاشها وكان شاهدا عليها طوال أكثر من 6 عقود. وجاء هذا اللقاء قبل وفاته بنحو 5 أشهر فقط، إذ توفي المسوري في الأول من يوليو 2026 في القاهرة عن 83 عاما، لتتحول شهادته في الذاكرة السياسية إلى واحدة من آخر رواياته المصورة وتوثيق أخير لذاكرة رجل عاش في قلب أحداث اليمن لأكثر من 60 عاما.
0: أما وقد تابعنا هذه السيرة الذاتية التعريفية التكريمية لدوركم الكبير في تاريخ اليمن، أبدأ معكم بتعيينكم رئيسا للأركان في أكتوبر من عام 69. نعم. من القرن الماضي، على ما تركزت أولوياتك بعد تعيينك؟

0: كان.
1: أولا تم التعيين بناء على معضلات وأسباب سابقة. الأسباب اللي دفعت القيادة السياسية وقتها أو وجهت بتعيين رئيس الأركان هي سلسلة المواقف والأعمال التي قمت بها في سنوات سابقة، اعتبارا من 62 عندما كنت قائدا لمحور عمران كحلان، والمواقف العسكرية التي كانت فيها والصعوبات التي قابلتها في تلك المرحلة لمدة عام كامل.
0: نعم، بس شو كان دورك الأساسي عندما عينت رئيسا للأركان؟ يعني مثلا بتجميع الوحدات، بملاحقة الفلول، إلى ما هنالك.
1: وأنا بدأت المقدمة البسيطة هذه.
0: نعم.
1: لكي أوصل إلى جواب سؤالك. ولهذا كانت المهمة الأولى هو كيف تلملم القوات المشتتة المبعثرة في أرياف اليمن بعد خروج القوات العربية أو المصرية العربية التي كانت موجودة في اليمن. فكانت هذه هي المهمة الأولى، سواء تجميع الأسلحة أو تجميع الوحدات المتناثرة، وكانت بسيطة. وكان بعض الألوية التي شكلت في أثناء الوجود البصري في اليمن هي وجود ألوية معينة. أنا كنت قائدا أحد أول لواء اسمها لواء الثورة اليمني الأول، وعدت إلى اليمن بهذا اللواء لقوامه حوالي 2300، وكان معدة كتائب مسلحة وقاتلة توزعت في أنحاء الجمهورية وقتها، فكتيبة منها في حرض، وكتيبة منها في صعدة في رازح، وكتيبة وقوتها المدفعية في محور كوكبان ثلا مسور.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين ساسة والعسكر في تلك الفترة، ومتى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: هي الأعمال السياسية تتداخل في بعضها البعض لأسباب فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية. فكان بعض الطموحات بعض السياسيين يرون أن استئثار العسكريين على القيادة على قيادة الدولة أمر غير مرغوب فيه، وبالتالي بعض الساسة الكبار وقتها يرون أنه لابد أن تنتقل السلطة من سلطة عسكرية بحتة في القيادة إلى مشاركة أو إحلال القيادة السياسية بدل القيادة العسكرية.
0: ممكن تعطينا مثال لو سمحت؟
1: المثال البشير السلال الله يرحمه والفريق حسن العمري كانوا هذا، الله يرحمهم جميعا، كانوا هذا مثال القيادة العسكرية التي كانت ماسكة بزمام الأمور. وبعض القيادة السياسية التاريخية في مقدمة القاضي عبد الرحمن الريادي اللي أصبح رئيس المجلس الجمهوري لاحقا بعد 67.
0: إذا تمكنوا من تعديل كفة السياسيين في الحكم في تلك الفترة قبل أن يعني يعود الحال إلى سيطرة العسكريين لاحقا مع انقلاب الحمدي، وسنأتي إليه في سياق هذه الحلقات. ولكن الآن أريد أن أسألك عن تعيينكم عضوا في الوفد الذي ذهب إلى إثيوبيا برئاسة القاضي الرئيس الأرياني لمقابلة إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي عام 69، وكان فحوى الحديث الوساطة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي سمعتموه من الإمبراطور الإثيوبي؟
1: حتى لا أبالغ في الجواب، كان الحديث مقتصر بين الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني والإمبراطور هيلا سيلاسي. إحنا نعرف أن التوجه الوفد هو أساسا للمحاولة أن يكون هناك من ينصح الأخوة في المملكة السعودية أن يتقاربوا مع النظام الجمهوري الذي أصبح يدير نفسه بنفسه ولا وجود لأي مؤثرات خارجية عليه، لا يسارية ولا عربية.
0: أي أنتم أبلغتم إذن الإمبراطور الإثيوبي بأنه اليمن حريصة على علاقاتها بجيرانها وأنها لن تكون يعني عبء على الجيران وعلى الدول القريبة لليمن، صح؟
1: هذه هي الحقيقة، هو ضمأنة الجيران بأن اليمن بلد جمهوري يؤمن بالشريعة الإسلامية وحسن الجوار مع كل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة العربية، ولا يريد إلا أن يكون له وجوده في التعليم والثقافة.
0: وأنه ليس لديكم أي نوايا ولا دعم خارجي يعني للتأثير سلبا على المحيط، لأن القوات المصرية كانت خرجت بعد خلاف التاريخي يعني المصري السعودي الكبير آنذاك في اليمن. وبالتالي هل هذا كان صحيح تماما؟ لم يعد هناك أي أياد مصرية أو غير مصرية في السلطة.

0: الجديدة؟
1: هذه اللهجة اللغة السياسية التي يتمتع بها الرئيس المرحوم القاضي عبد الحميد العريالي، والتي شرحها لأكثر من جهة عربية وإسلامية بأن اليمن أصبح دولة لا يؤثر عليها لا تأثير إقليمي ولا تأثير يسار ولا تأثير أي ما كان يدعى وقتها التأثير المصري
0: أو اليساري بشكل عام. يعني مؤتمر القمة بالرباط 69 كمان في محاولات صارت في نفس التوجه،
1: محاولات كبيرة جدا يعني قامها الوفد اليمني في وقتها، وكان المرحوم محمد أحمد نعمان الشهيد محمد أحمد نعمان من خيرة من عمل في توضيح الصورة الحقيقية لليمن الجمهوري الجديد الذي يؤمن بحسن العلاقات وحسن الجوار مع كل الدول والذي المجاورة وليس له أي مآرب أو وضامح أكثر من أن يحافظ على دولة تدخل العصر.
0: شو كنتوا عم تسمعوا من السعودية يعني مع هذه المحاولات؟ ماذا كنتم تسمعون منها؟ بدأت تستتب الأمور شيئا فشيئا تعود
1: الأخوان في المملكة دائما يجيدوا الاستماع أولا، وقرارهم يأتي في وقت بعد الاستماع والدراسة والتمعن والتأكد من صحة ما نقول. بعد ما تأكدوا أننا فعلا جادون وكلامنا ما قلنا أو ما قاله الوفد اليمني في الرباط وفي أديس أبابا هو كلام صادق وجيد، وفعلا كان القاضي المرحوم الرئيس عبد الحميد العريالي ومن معه من الزعماء السياسيين فعلا كان لهم التوجه الحقيقي بأن يبدأوا علاقة جيدة مع الأخوة في المملكة ودول المنطقة ودول الجوار.
0: في اجتماع حضرتك مع الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني بوجود عندما استقبل السفير السوفيتي رحمتوف في اليمن، ما الذي سمعه الأرياني من رحمتوف بخصوص العلاقة مع السعودية؟
1: هو نصح السفير وقتها بأننا لن نقدم لكم أي سلاح ولا نقدم لكم أي عون ما لم تحسنوا علاقتكم مع المملكة العربية السعودية، فعليكم تتجهوا هذا الاتجاه لكي تحققوا الاستقرار والسلام في اليمن بدون حرب وبدون أي مشاكل مع الجيران. فكان نصيحته في صادقة، وكان كلام السفير وقتها اسمه رحمتوف وكان رئيس أحد الجمهوريات السوفيتية وقتها.
0: أنت كنت تتواصل شخصيا، كلفت من الرئيس الأرياني بالتواصل شخصيا مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة الجديدة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: بكل اعتزاز وكل شرف قمت بهذه المهمة مع من ورغم صغر سني وقتها كنت لا أزيد على 28 سنة، قمت بهذا الدور بتوجيهات الرئيس القاضي عبد الحميد العريالي الذي كان يسعى لأن يحقق السلام في اليمن وحسن الجوار مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي يمكن أن تستفيد منها اليمن في السلام والاستقرار.
0: على ما تركزت هذه الحوارات بين الطرفين؟
1: الحوار هو حسن الجوار والصدق والتعاون في كل مجال التي تهدف إليها دول المنطقة وفي مقدمتنا الركعة السعودية. احنا كنا حريصين وما زلنا إلى اليوم نحرص أن تكون علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية علاقة جيدة وحسن الجوار وتعاون في مجالات مختلفة.
0: فحوى الرسائل التي كان يرسلها معك الرئيس الأرياني إلى الملك فيصل؟
1: السلام أولا، نريد السلام أولا ثم ندخل في أي مجالة التعاون، تعاون اقتصادي أو تعاون مالي أو تعاون ثقافي أو تربوي.
0: هل صحيح أنكم كنتم تتكتمون على هذه الحوارات يعني لا تقولون أي شيء متعلق فيها للكثير من الضباط اليمنيين لأنه يعني كان هذا سيؤثر على علاقتكم بهم عسكريا وسياسيا؟ مش الكل كان قابل وقتها بذلك صح؟
1: المهم هو توجه القيادة السياسية وقتها التي الرئاسة الرئيس الجليل عبد الرحمن الأرياني وأيضا زملائه من أعضاء المجلس الجمهوري، التوجه السياسي هو الأساس والتأثيرات طبعا وقتها تأثير يعني العلاقات السابقة سواء مع الاتحاد السوفيتي وقتها أو مع غيرهم كان لها تأثيرات تدوب يوما بعد يوم.
0: بس في ضباط ما كانوا قابلين بفكرة مثلا عودة بعض العناصر

0: عناصر الملكية أو الموالين للملكية أو للإمامة، صحيح؟
1: نعم، كان هذا موجود، لكن كان الغالب والأريح هو التوجه السياسي لدى الدولة. فحينما تكون توجه الدولة في اتجاه سياسي سيكون معها الغالبية، وهذا هي الأساس. الغالبية من الضباط والجيش اليمني والأمن وغيرهم كانوا مع الاتجاه التوجه قامة العلاقات مع كل الدول في مقدمة المملكة العربية السعودية.
0: نتابع بعد الفاصل إذا تكرمت سيادة اللواء. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير مشاهدينا قبل أن نتابع في هذه الحلقة، ابقوا معنا. ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
2: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
1: الذي يحدث على أرض الواقع تعليم أم تربية؟
2: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، وطبعا هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا مجددا سيادة اللواء.
4: أهلا وسهلا بك مرة ثانية.
3: طبعا السعودية عادت واعترفت لاحقا بالسلطات اليمنية الجديدة، وزرتها أكثر من مرة بصفتك رئيس أركان. هل حصلت على مساعدات عسكرية وقتها؟
4: كان أهم ما أسأل هذا السؤال، أقول جوابي دائما سواء لهم أو لغيرهم من الدول الأخرى، أهم شيء أن يوجد قاعدة من التفاهم والتقارب في الوجهات النظر السياسية والاجتماعية. إذا وجدت قاعدة بيننا وبينكم وفيها تقارب وجهات نظر، فندخل في مواضيع المساعدات العسكرية والأمنية والسياسية. هذا كان هو الأساس. حتى سألت هذا السؤال في إيطاليا مع أول وفد زرته إلى إيطاليا، وكان هذا من الدول التي تأخرت على الائتلاف باليمن، وسألت السؤال هذا، قلت أول دوجة القاعدة قاعدة التفاهم، وهو أن نحن نقبل بعض البعض ونتفاهم مع البعض، ثم ندخل في المواضيع ما هو التعاون العسكري، التعاون الاقتصادي، التعاون الفني. هذا تكون
3: شو كان المطلوب منكم لطمأنتهم؟ لطمأنة السعوديين، شو كان مطلوب منكم تحديدا؟
4: أهم شيء أن تكون اليمن بلد، لا كان كما تتذكرون أو تعرفون أن كان في جنوب اليمن دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان التأثير الصوفي تأثير كبير جدا، وكان تدعو إلى الاشتراكية وإلى كذا إلى آخره كما هو معروف تاريخيا، وكان الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري وحافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية التي تؤمن بالأخوة وحسن الجوار مع دول المنطقة.
3: تمام، وأنتم قدمتم لهم التطمينات اللازمة كنظام حكم جديد؟
4: طبعا بكل تأكيد، تقدمنا أكثر من مرة بأن النظام في صنعاء برئاسة خامة المرحوم القاضي عبد الحميد وزملائه الأعضاء المجلس الجمهوري، حريصين أن تبقى اليمن بلد مسالم مجاور لأخوانه سواء في المملكة أو في عمان، وكذلك العلاقة مع أثيوبيا علاقة حسنة. فهذه الأشياء كلها أو هذا السلوك اللي اتخذته القيادة السياسية

0: وزعيمها القاضي عبد الرحمن الريادي رئيس المجلس الجمهوري التي أوجدت الطمأنينة عند الكثيرين. وكمان في هناك موقف مهم جدا وهو أن اليمن عادت علاقتها بألمانيا الغربية وقتها ألمانيا الاتحادية، وكانت هذه بادرة كان لها رد فعل إيجابي ورد فعل سلبي عند المتطرفين. المتطرفين رد سلبي والعقلاء منهم. وأذكر حينما كان كنا في المغرب في وفد مؤتمر قمة في 69، زار الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر القاضي الريادي في مكان إقامته، وقال له كان الرئيس الريادي قال لك لا يحصل أي انتقاد لإعادة اليمن علاقتها بألمانيا الاتحادية أو ما كنت تسمى الغربية، فكنت قال لك لا يثير نوع من الانتقاد. فكانت الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه قال لك فتحت لنا الباب لكن نعيد علاقتنا مع هذه الدول الغربية اللي ابتعدنا منها ونحن بحاجة، وأنتم فتحتوا الباب، فأنا نشكركم على هذا الموقف.
1: أوف، مع أنه كان الرئيس الأرياني خايف أنه ينتقدوا أو يلوموا.
0: كلنا الرئيس الأرياني بالدرجة الأولى طبعا كان رئيس ولا مسؤول، وإحنا كأعضاء وفد كان لجين لأن الرئيس عبد الناصر هو كان كبير في قلوبنا.
1: نعم. لماذا لم تقبل أي عرض في القيادة العامة أو في المجلس الرئاسي أو ما شابه؟
0: أفضل ما كنت أتمناه أن كنت في موقعي، لأنه التطاول يفتح الطموحات أمام الآخرين. وإحنا قلقين من الدول المشابهة اللي كانت تحصل في سوريا والعراق وغيرها من الدول الأخرى، حالما كانت في المنافسة على مناصب القيادية فيحصل انقلاب على انقلاب وراء انقلاب. فإحنا كنا حريصين أن إحنا نبقى في الصف اللي يدافع عن النظام ويحافظ عليه، وتبقى القيادة السياسية التي تقبل البلاد هي القيادة التاريخية التي توصل لشخصيات الريادي وشيخ محمد عثمان والفريق العمري وغيرهم من هؤلاء.
1: بس مش الكل عمل مثلك لاحقا، هناك شخصيات تغولت على المشهد أو يعني ربما طمحت إلى السلطة بشكل كبير ولم تذهب أو تحذو حذوك.
0: هذه توقف على مدى قناعة الإنسان وطنيته وإيمانه ببلده، و وجد أنه في هذا المكان كنت أسأل السؤال هذا، قلت كان جوابي دائما إذا استطعنا أن نحافظ على مراكزنا في المواقع فهذه هي أفضل ما يمكن نعمل لبلدنا، وأن نترك المواقع الكبيرة للقيادات التي لها دورها في الأمن الوطني أكثر منا.
1: تمام.
0: لا يمكن نتجاوز القاضي الأريادي ولا الفريق العمري ولا محمد العثمان ولا غيره وغيره من كان لهم دورهم يكون ضابط بعد مدة كمل عمل في العمل العسكري وإذا هو عضو الشهوري أو الشهورية. هذه أنا كنت لا أرى أن فيها مصلحة لليمن.
1: نعم.
0: مصلحة اليمن أن تبقى القيادة العسكرية في ثكناتها وأن تبقى في مواقعها والدافع عن، وكنت جوابي دائما كيف يمكن تحافظ على اليمن واستقلاله وحدوده، هذا موقع عسكري.
1: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
0: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني، ذهبت إلى مرتين لكي أعرض عليه ضرورة العودة إلى اليمن.
1: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
0: لا أدري.
1: أليس الجنوب هو المتهم باغتياله؟
0: هذا هو الذي واضح كما أعلن في وقتها، لكن أنا لست مطلعا على تفاصيل هذا الموقف حتى أجيب عليه.
1: بس إذا حاولنا أن نحلل أو نفسر ما كانت مصلحة قيادات الجنوب بالتخلص منه،
0: هذا أمر يترك لهم، ما أدري، لا أستطيع أرد على هذا. وهذا كنا أكيد أنه هو كان يرغب أن يذهب إلى الجنوب وكان ذاهب إلى الجنوب
1: أنه لأنه فتح هذه العلاقة معهم،
0: هو كان يريد يفتح العلاقة.
1: نعم.
0: معهم، لكن كان ما كان. ما شاء الله كان.
1: ولكن أنت ترجح فرضية أنهم هم من تخلصوا منه؟
0: لا أستطيع أن أجزم بهذا الموضوع الذي لست مطلعا، ولا كان مكاني مكد أني أتابع المعلومات بهذا الشكل.
1: كنت رئيس أركان،
0: حتى
1: هذا منصب رفيع.
0: لا لكن لست سياسيا حتى أتابع العمل السياسي، كنت رئيس أركان العمل العسكري.
1: لا تتدخل في هكذا مواضيع رغم علاقاتك الكبيرة مع الرؤساء السابقين واللاحقين.

0: كما هنالك. طيب هل كان اغتياله احد اسباب حرب 72؟
1: قد يكون من هذا معلومات كثيره متباينه هنا وهناك، اللي يقول من اسباب وكان راغب ان يكون يكسب ود الاخوان في الجنوب، فهو كان يجيد يعني البت والجزر هنا وهناك، كان شخصيه ليس عاديه مش عادي.
0: غير مواقفه كثيرا، دفع ثمن ذلك، يعني دفع ثمن تغيير مواقفه،
1: لا حتى تغيير
0: مواقفه، دفع ثمن قربه من السلطات في الجنوب.
1: هو لم يقترب الا بمعنى الاقتراب، هو كان بيحاول ان يقترب في البدايه، لكن معلوماتي انا لم يقترب كما كان مطلوب ان يقترب ويكون على علاقه مباشره معهم، كان في بدايه المحاوله.
0: وهذا ما أقلق بعض الجهات التي يعني أدت إلى اتخاذ هذا القرار. أريد أن أسأل أو سألتك، هل كان هذا جزء من حرب الشمال والجنوب في عام 72؟ هل كان هذا سبب أو ليس له علاقة إطلاقا؟
1: قد يكون سبب، قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب، لكن الخلاف اللي بين الشمال والجنوب كان خلاف نتيجة أن الوضع كان في الجنوب وضع شمولي فيه نوع من التأثير وقتها، تأثير اليسار، وكان فيه حوادث في الشمال، حوادث تخريب، فبالتالي فتحت هذه المعركة بين الشمال والجنوب حتى يحل الإشكال نهائيا.
0: شو كان رأيك فيها؟ هل كنت موافقا على استمرار هذه الحرب؟
1: أنا لست موافق، لست صادع حرب، أنا ضابط في القوات المسلحة، اللي قال الحرب والسلام هم السياسيين كما تعرف، ليس ضابط في القوات المسلحة.
0: نعم طبعا، ولكن أنتم كان لكم آراء سياسية، قرأنا الكثير من آرائك السياسية يعني في مذكراتك وفي المذكرات التي كتبت عنك أيضا في عدة كتب ومصادر ومراجع.
1: بناء على التوجه السياسي، ليس فرق بين أكون موافق وسائر الأمور وفرق بين أكون صاحب القرار.
0: يعني هل أخطأ الشمال مثلا بموضوع الحرب، بدخوله في هذه الحرب أو ماذا؟
1: لا أصلا يا سامي، الله خطأ، وده ما كان نتيجة تحصيل حاصل ما كان موجود، كان في المناطق ما نسميها احنا المناطق الوسطى في اليمن، كان فيها حوادث وتفجيرات والغام، وكانت تأتي من الجنوب، وكان في رد فعل انه تفجير المواقف، اذا تفجرت المواقف ربما توصل حل، وهذا اللي حصل.
0: وصل حل بس لم يكن حلا كاملا شاملا حقيقيا
1: قدر الامكان،
0: لأن بوقتها حتى علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول في هذا البرنامج أنه لم تكن نوايا صادقة تماما، لأن الاتفاقات كلها لم تكن لتحل الموضوع من جذوره.
1: الجذور هي كانت مرتبطة بعناصر دولية، ما كانت بسيطة، يعني الأخوة في الجنوب كان لهم علاقات دولية مع اليسار، مع الاتحاد السوفيتي وقتها، مع كل الدول الاشتراكية وقتها. الشمال وقتها ما كانش محسوب على احد، كان محسوب انه اليمن بس، يقال انه العلاقه بالسعوديه ولا مع بعض الدول الغربيه، هذا صحيح علاقه ليست عباده لكن علاقه، والعلاقه معنا علاقه سياسيه، علاقه اقتصاديه، علاقه اجتماعيه، ليس عبائيه. العلاقه الاخوان في الجنوب كان عندهم وجود اليسار، كان فيه طموحات نشر الفكر اليساري في المنطقة
0: نعم.
1: كاملة.
0: نعم، المعارضين لنظام عدن اللي كانوا في صنعاء، حضرتك كنت متسلم ملفهم؟
1: كان مجموعة، كان في جبهتين قبل الاستقلال، جبهة القومية وجبهة التحرير.
0: صحيح،
1: بعدما انتصرت الجبهة القومية على جبهة التحرير صفوا جبهة التحرير، وكان عبد الله الأصلي ومجموعته ومحمد سالم باسندو وغيرهم كانوا موجودين في الشمال، فاصبح الشمال تعز بالذات، اللي كانت منطلق لاشعال الثوره في الجنوب ضد الاستعمار، كانت مقر لهؤلاء الاخوه الذين نزحوا بعد الخلاف في بين الاخوه الجبهه التحرير والجبهه القوميه.
0: كيف كان ادائهم؟ انت كنت مطلع على تفاصيل ادائهم السياسي، هل كانوا يعني غير منظمين تماما، ليس لديهم راي واحد، برنامج عمل واحد ضد السلطه في عدن؟
1: انا لست مطلعا بالقدر الكافي، ولا كنت واعيا للعمل السياسي بالقدر الذي يجب ان اقيم هذا الامور، فكان

0: سياسيين في الجمهورية العربية اليمنية برئاسة القاضي عبد الرحمن الرياني والزملاء وغيرهم من السياسيين هم اللي جابوا المسار هذا.
1: بس ما كانوا عم يحاولوا يستخدموهم ضد عدن؟
0: لا، هو كان طبيعي أن يحصل هذا مرتبط باليسار وهذا مرتبط باليمن، فالفرق هذا كبير، فكان شيء طبيعي تحصل حوادث وتفجيرات في بعض المناطق التي المحاد
1: بالتنسيق بين السلطات اليمنية في الشمال وهؤلاء المعارضين ضد عدن والعكس يعني. لا، في مواضع أخرى
0: هو ما كان متحرك ضد عدن، كانوا مدافعين على وجودهم في الشمال وفي عدن، ليسوا معتدين، بل لم يكونوا معتدين.
1: إذن ضد التحركات التي كانت تقوم بها عدن.
0: الدفاع للتحركات التي تأتي من عدن.
1: نتابع في الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية الأسبوع المقبل في الموعد نفسه مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء. إذا الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
0: هو ليلة واحد قعدت في صباح.
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في مكان في الغرفة حكى الحرس حكي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا، كان سافر القاهرة في 24 ساعة.
1: 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت أوراقك والموافقة.
0: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متعددة.

0: وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
6: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
5: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
6: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
5: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. فجر الجيش الإسرائيلي مجمعا تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع يتبع لحزب الله ويمتد